0: عشر ميلا بحريا من شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن ناقلة النفط تعرضت لضربات من 3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز. وأكدت الهيئة البريطانية أن ناقلة النفط لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار بيئية. في الأثناء يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن وزير الجيش الأمريكي قدم استقالته رسميا إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيجزت. أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية، وستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع اسطنبول خطوة هامة لدفع اتفاق مكة من التوقيع إلى التنفيذ. وأوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكان آخر هذه الاستهدافات قصف مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 4 بجروح خطيرة. أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوب محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. في حديث خاص للعربية أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن بأن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور، واعتبرت أن الوضع في دارفور صعب جدا. أفادت وكالة بلومبرغ بأن دولا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تضغط على إسبانيا واليونان لنقل صواريخ لمنظومات باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا، في ظل مطالبة كييف العاجلة بتعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الضربات الروسية. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالة الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى 939 والمفقودين إلى 3925 شخصا. وفي الجانب التبتي أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للكارثة إلى 955 قتيلا و 4000 مفقودا. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
4: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
5: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
6: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
5: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
6: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
5: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. عاد التصعيد العسكري من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد نحو شهر كامل من الهدوء النسبي. دفعت فيها واشنطن بخيار العقوبات والخنق الاقتصادي ضد طهران. التحرك العسكري الأمريكي وصفته القيادة المركزية الأمريكية بالمحدود والدقيق، واستهدف تحركات عسكرية إيرانية في جزيرة لارك كانت تسعى لتعطيل الملاحة وزرع ألغام في هرمز، ليأتي بعدها الرد الإيراني ثم الوعيد الأمريكي على لسان الرئيس ترامب بتوجيه ضربة قوية للإيرانيين. وفيما يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن استمرار الحرب لا يخدم إيران اقتصادها بالتحديد والمنطقة، يؤكد ترامب أن العقوبات الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها وبقوة، كما يلوح وزير خزانته سكوت بيسنت بفرض عقوبات جديدة أسبوعيا لقطع كل شريان اقتصادي متبقى لطهران. وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة. في الواقع طالما نحن في دائرة تعج بالعقوبات الاقتصادية والتضييق، وبدأت حتى بعض المصطلحات الأخرى التي نحاول فهمها ونحاول خاصة التدقيق فيما يتعلق بأهدافها، نطرح السؤال: إلى أي مدى هذه المعركة أو الحرب الاقتصادية ناجحة أو ناجعة؟ وإذا ما قاربناها بحروب عسكرية تقليدية، إلى أي مدى هي قادرة على فرض نفس أهداف هذه الحروب العسكرية التقليدية؟ سؤال رئيسي نطرحه اليوم، نحاول أن نقارب بين الواقع وبين ما شاهدناه في الماضي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة عبد اللدن مذيع في قناة العربية بيزنس، معنا كذلك عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، ومسعود الفاك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لمحاولة طرح هذه المقاربة في الواقع، للكل يطرحها حتى قبل انتهاء هذه الحرب، ولكن بعد 6 أشهر يحاول البعض فهم ما مدى نجاعة

0: كل ما يطرح خاصة من الجانب الأمريكي الآن. خلينا نذكر ببعض التطورات. يعني نحن مثلا نتحدث على عودة هذا التصعيد بعد نحو شهر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كما أعلنت سنتكوم وهي تحدثت عن تنفيذ عملية محدودة ودقيقة استهدفت منصة إطلاق صواريخ في جزيرة لار كما نتابع هنا على الخارطة، وأكدت أن هذه الرجمات كانت تتحضر لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية نحو مضيق هرمز. إيران ردت باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن بثمانية صواريخ، وأكد الجيش الأردني اعتراضها. فيما تداولت وسائل إعلام إيرانية إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. وزارة الدفاع الإماراتية كذلك كانت قالت إن قواتها الجوية تعاملت مع مسيرة قادمة من إيران. وهكذا نكون قد تحدثنا عن عودة هذه الاستهدافات، ولكن كيف كان الوضع مشاهدينا قبل هذه الاستهدافات؟ كنا في إطار عقوبات أمريكية على إيران. كنا تابعنا مؤخرا وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الذي أكد بأن عملية الإنزال الاقتصادي تحقق أهدافها كما تحدث، وكشف عن عقوبات بشكل أسبوعي لقطع كل شريان اقتصادي متبقي لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. وسنتوقف عند هذا التصريح بالتحديد. يتحدث سكوت بيسنت عن إنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. ننطلق من هذا التصريح أستاذ عبد اللطيف، ربما أبدأ معك حتى فيما بعد ندخل في تفاصيل المنطقة. لما نتحدث عن هدف أمريكي لإنهاء خطورة أو تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي، هل العقوبات الاقتصادية أو حتى النهج الاقتصادي أو الإنزال الاقتصادي الديداي الإيكونوميك ديداي كما تحدث عنه ترامب قادر على ذلك إذا ما قارناه؟ ونحن هذا صلب موضوعنا، المقارنة بين هذه الخطة الاقتصادية وبين الحروب العسكرية التقليدية.
1: أهلا بيكي. يعني هو قولا واحدا في البداية، لا، الحرب الاقتصادية وحدها غير قادرة على حسم المعركة. تاريخيا ظلت الحرب الاقتصادية أو العامل الاقتصادي عامل مساعد للعامل العسكري. العامل الاقتصادي حتى يحتاج إلى قوة عسكرية للتطبيق. إذا ما تحدثنا عن حصار فهو يحتاج إلى سفن، إذا ما تحدثنا عن أي إجراء اقتصادي فهو يحتاج إلى قوة عسكرية. إذا ما كان العامل الاقتصادي حاسم أو أكثر حسما في المرحلة الأخيرة، فبيجيب عليه ارتفاع الإنفاق العسكري في العالم حوالي 11 سنة متتالية، وصل فيها آخر عام لحوالي 2.9 تريليون دولار. فبالتالي العامل العسكري أصبح ما زال هو الحاسم في هذه المسألة. العامل الاقتصادي هو عامل ضغط، عامل يدفع النظام لكي يتخذ إجراءات أو يتخذ مواقف أقرب إلى ما يحتاجه منه الطرف الآخر،
0: ولكن يجب أن يكون مكمل للجانب العسكري.
1: والمسألة مختلفة، قد يكون الموضوع العامل الاقتصادي أصبح أكثر ارتفاعا لأن الجميع أصبح يتأثر به في كل فوق على كل الأطراف. بمعنى أن عندما تضغط أمريكا على إيران ليست فقط إيران هي التي تتأثر، ولكن يتأثر كل العالم بلا استثناء. وعندما تستخدم إيران المضيق كرد فعل في عمليات الخنق المتبادل، فالجميع يصاب بهذا، يتأثر.
0: وهي هذا هدفها رفع التكلفة. لكن سأبقى معك فيما كنت تحدثت عنه، وكأنه أكسيوس يعني ترد على بعض أسئلتنا، أعلم بأنه البرنامج سيعاد ولكن أهمية العاجل تفرض أن نرده الآن. أكسيوس تقول بأن ترامب درس خطة لهجمات محدودة بمحيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة، وأكسيوس كذلك تؤكد بأن وزير الحرب الأمريكي يدعم خطة الهجمات المحدودة بمحيط هرمز. هل هذا يؤكد بأنه سنكون بين مراوحة الاقتصاد والعسكر؟
1: الأمر الآخر، فكرة فتح المضيق، مفهوم الفتح في حد ذاته يحتاج إلى مراجعة، أو عفوا مفهوم الغلق والفتح. لا يتطلب الغلق فقط أن تقوم بعملية عسكرية للإغلاق الكامل، ولا يتطلب الفتح أن يكون هناك إمكانية لمرور السفن بدون عوائق، ولكن الإحساس الأمان، الإحساس العام، يمكن أن حالة الخطر، الإحساس بالخطر يمكن أن يؤدي إلى حالة فشل كامل في المضيق حتى بدون استخدام أدوات عسكرية. ولكن الخوف من استخدام الفعل العسكري، شركات التأمين ترفع التكلفة إلى حد كبير جدا، شركات الناقلة، أصحاب بضائع أنفسهم. الجميع لا يمكن لا يرغب في أن يراهن، وبالتالي عملية الإغلاق يمكن لا تتطلب بالضرورة استخدام أدوات عسكرية، ولكن يمكن أن يكون

0: تهديد باستخدام عسكري قابل له. رفع التكلفة هذه نقطة. أيضا الخنق الاقتصادي حتى على إيران ويؤدي إلى رفع تكلفة للدفع لاتخاذ قرار. ودائما هناك فروق في استخدام العامل الاقتصادي تاريخيا حتى بيتم استخدامه.
1: سنعود للجانب التاريخي بعد قليل، ولكن أنقل هذه النقطة لك أستاذ جعفر فيما يتعلق بهذه التطورات الأخيرة. هل تناقش الإدارة الأمريكية بحسب قراءتك للتطورات إمكانية أن تكون هناك خطة لضربات محدودة باتجاه الدخل الإيراني لإخفاقها في تكريس هذا التصريح أو تكريس هذا الهدف الذي تحدث عنه سكوت بيسنت بالقول بأن هذه العقوبات ستؤدي وسنعمل عليها لمنع تهديد النظام الإيراني بشكل كامل؟
2: مساء الخير وجمال تحية لجميع المشاهدين الكرام. طبعا أولا لابد أن أقول أنا أتفق مع الأستاذ بشكل كبير، الضربات الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي لن يؤدي المهمة لوحده، لابد من وجود ضغط عسكري أيضا. نتكلم عن كومبينيشن مع بعض. كنا قبل أن نخرج على الهواء أنا دائما أحب أن أرجع للوراء قليلا لأشاهد الصورة بشكلها العام. هذا الوضع قد يذكرنا بما جرى على العراق لكن بوتيرة أسرع، أي هناك ضربات هزت أركان النظام، أضعفت النظام بشكل كبير، ثم جاء الإطباق الاقتصادي عليه حتى إذا تضعضع النظام كثيرا بعد 10 سنوات أو 11 سنة من غزو الكويت جاءت الضربة الأخيرة. لكننا ربما نشاهد سيناريو مشابه لكن بوتيرة أسرع قليلا. لذلك لن أستغرب إذا ما انتهى الحصار الاقتصادي بضربة أمريكية قوية وقد تكون مختلفة أيضا. قد يتخللها احتلال جزر، قد يعني لا يجب أن ننسى أنه يوجد هنا حوالي 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي، هؤلاء هنا لأجل سبب معين. لا يجب أيضا الاستهانة بشيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية كما يشاع في الكثير من وسائل الإعلام باعتبار الرئيس الأمريكي شخص مزاجي متى ما قرر يضرب ثم يغير رأيه بعد 5 دقائق. لا لا، الموضوع مختلف جدا. هذه الحرب تسير وفق استراتيجيات معينة. طبعا لن يخرج الأمريكان ويقولون هذه خطتنا رقم 1 2 3، لكن يمكن قراءة ما يمكن أن تكون عليه الخطة من خلال ما نراه على أرض الواقع. هناك ضربات جرت، الآن هناك خنق اقتصادي قاسي جدا. يعني نحن نتكلم عن يعني وقد ربما أيد كلامنا الرئيس الإيراني نفسه بزشكيان عندما اعترف بوجود انخفاض في الصادرات والواردات بنسبة 30%، وهي نسبة بالمناسبة كبيرة جدا،
1: وأعتقد الوحيد من النظام اللي يقر بين الفينة والأخرى ببعض الصعوبات.
2: صحيح، كان يتكلم في البداية يعني تصريحاته قبل أسبوع أو أكثر يتكلم عن صعوبات، يتكلم عن ارتفاع في الأسعار. هذه المرة أعطى رقم 25 إلى 30% انخفاض في حجم الصادرات والواردات. لنتخيل هذا الحجم، نحن نتكلم عن بلد سكانه يقتربون من 100 مليون شخص، فلما نتكلم عن 30% انخفاض في الواردات والصادرات هذه ربما هذا يعني كارثة الكثير. على الداخل الإيراني
1: كارثة تعتبرها؟
2: بالتأكيد كارثة.
1: خليني ننقل النقطة للأستاذ عبادة. كارثة ليست هناك مبالغة ربما بعض الشيء، هناك دقة في القول بأنه ما تفضل بيزشكان هو بداية كارثة حقيقية للدخل الإيراني أو لا؟
3: لا شك أنه بيزشكيان كلامه له توظيف في الجدل الداخلي حول مذكرة التفاهم وحول الوجهة المقبلة، ولكن لا شك أنه الأثار الاقتصادية الآن كبيرة جدا بعد الحرب وبعد الحصار. يعني بدنا نميز بين هذين الأثرين. أثر الحرب فعلا ضربت قطاعات اقتصادية في العمق، ليس فقط قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، ضربت مصانع كبرى، أكبر مصنع للصلب قرب أصفهان في 20,000 موظف، 20,000 فرصة عمل فقدت. وهذا المصنع أيضا مرتبط بسلاسل توريد للعديد من القطاعات الصناعية داخل البلاد، وبالتالي قطاعات صناعية أخرى تأثرت، وأيضا التصنيع العسكري لا شك أنه تأثر بشكل ما. يعني في أثر اقتصادي أعمق مما نراه، ونراه أيضا في قطاع التكرير. أزمة البنزين هي أحد المؤشرات على ذلك، ويزيد على ذلك أنه الحصار يحد من قدرة إيران على استيراد السلع وخصوصا السلع الأساسية. فكل هذه الأثار مجتمعة لا شك أنه بدأت أثارها تظهر، وعندما يصل هذا الأثر إلى الجدل السياسي على أعلى المستويات بين رئيس الجمهورية وبين الإعلام التلفزيون الرسمي وبين بشكل غير مباشر ربما مسؤولين في الحرس.

0: هذا يشير إلى أنه فعلا الآثار بدأت تصبح ملموسة في الاقتصاد،
1: يشير إلى شكل من أشكال الانفتاح كذلك وديمقراطية داخل إيران، ولا لا أنه نكون في حالة حرب أو امتصاص امتصاص الغضب الداخلي.
0: ولكن يعني هذا يعني إيران فيها مراكز قوة حتى من أيام الشاه، يعني من قبل ثورة الخميني، يعني نحكي بحضور زميلنا.
2: ليس ثورة الخميني، ثورة الشعوب.
1: ثورة الشعوب
0: أي تكون
1: يعني الخميني،
0: ولكن يعني كان في
2: نتالي هو استلمها، ولكن هي
3: استلمها ولا اختطفها
1: ولا فتكها
3: استلمها ولا اختطفها،
0: ولكن كان في مراكز قوة، يعني كان في البازار موجود.
2: حاولنا نتحدث باللغة الدبلوماسية.
1: ولكن برغم كل اللي تحدثنا عليه، الغريب في الموضوع أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت لا أعلم إن كان الموضوع مخطط له كما تفضل بالإشارة الأستاذ جعفر، أو أن الموضوع يتخذ على فترات، بأن الخطط تدرس بين الفترة والأخرى. العودة لضربات محدودة، هذا يعني فشل الأهداف اللي كانت مقررة بالنسبة لهذه العقوبات أستاذ مسعود؟
2: أعتقد طبيعة الحروب تغيرت كثيرا. طبعا لا نقول بأنها تغيرت 100%، ولكن طبيعة الحروب تغيرت، باتت الحروب حروب هجينة. لا يمكن اليوم ممارسة الحرب الاقتصادية دون أن تكون هناك آلة عسكرية ضاغطة تضغط على الخصم وتترجم الضغط الاقتصادي إلى نتائج سياسية. دون هذه الآلة العسكرية لا يمكن القيام بذلك. وهجوم لارك ليلة أمس أثبت بأن لارك هي أعطت هذه الرسالة، بأنه لا يمكن ممارسة الضغط الاقتصادي، خاصة وأن إيران تعودت على الضغط الاقتصادي. طبعا هذا يؤثر عليها الآن، لأن هذا الضغط الاقتصادي يمنعها من شراء التكنولوجيا، يضغط على القدرة الشرائية، وتتآكل الاحتياطيات، احتياطيات الدولة تتآكل. لذا لا نعرف، من الصعوبة مكان أن نقول متى تنتهي هذه الاحتياطيات، ولكن أثبتت هجوم ليلة أمس أثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى الحرب الهجينة. هذه الحرب الهجينة لا تعني بالنهاية بأنه الضغط الاقتصادي في خدمة الضربات، لا بالعكس، هي الضربات الاقتصادية، ضربات العسكرية في خدمة تحقيق الحصار الاقتصادي المتكامل، التي سمعنا كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عنه وقالت بأنها تتخذ إجراءات، وناقشنا ذلك سابقا حول الضغط على الدول الثالثة. وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا أمامها معركة طويلة لإقناع هذه الأطراف الثالثة لكي تنضم إلى ركاب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا صعب. إيران لديها علم بذلك، ومن خلال هذا العلم تحاول تحويل مضيق هرمز من نقطة ضعف إليها، والحصار من نقطة ضعف إليها، من خلال توزيع التكلفة على العالم تحويلها إلى نقطة قوة.
1: لكن هذا فيما ينفعها لما ترفع التكلفة مثلا على دول المنطقة، لما تحاول استهداف دول المنطقة لإشراكهم أو للزج بهم. نعم. في هذا فيما هي ينفعها بالداخل وينفع اقتصادها ويخرجها مثلا من هذه الحرب،
2: هي ترى نفسها بأن محصورة في زاوية. لذا الغريق يتشبث بكل حشيش. إيران تستخدم أي وسيلة ممكنة لتنقذ نفسها، لينقذ النظام نفسه، لكي ليس ينقذ من الهجمات الأمريكية التي لن تسقط النظام الإيراني، لا توجد هجمات جوية أسقطت نظام، لينقذ النظام من الوضع الداخلي، من الوضع المعيشي الذي قد يتحول إلى عنصر أمني ويشكل خطر على النظام.
1: نبقى مع قد صعبة.
0: بدي أعقب كلمة فقط في بتعلق بالضربات الأخيرة، يعني نلمح نمطا جديدا في هذه الضربات، ربما يؤكد على ما قاله ضيوف، أنه الضربات فعلا هي في خدمة هذا النموذج المحكم الذي تطبقه الولايات المتحدة من حيث الحصار الاقتصادي ومن حيث فتح المضيق أمام حركة الملاحة بعملية عسكرية، يعني تمر القوافل بحماية عسكرية أمريكية. رأيناه بالضربات اللي استمرت 13 يوما بدأت نتائجها تظهر بوضوح، أنه كانت ضربات محكمة ومحددة الأهداف، ضربت الرادارات ومراكز الاطلاع.

0: إطلاق، وبالتالي حدت من قدرة إيران على تعطيل الملاحة. والضربة على جزيرة لارك في نفس الاتجاه، هي ضربة وظيفية ليست في إطار إعادة تفجير الوضع.
1: ولكن كل هذه الضربات هي تأتي كرد فعل على شيء فعلته إيران، بمعنى لم تدفع بإيران أو لم تكن موجهة بشكل مباشر لتعطيل إيران. يعني ضربة الأمس مثلا هي كرد فعل على حصار إيران، فحتى تفك إيران من حصارها على مضيق هرمز. وبالتالي إلى أي مدى قادرة هذه الضربات على الضغط على إيران؟ يعني هل
2: هنا لازم نضع في الاعتبار أن هناك عنصرين موجودين، هناك طرف هو الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها، وهناك إيران تقف في مع الطرف الثالث كما ذكر السيد
1: مسعود.
2: ليس أمريكا لا تمتلك وحدها وإيران ليست وحدها، هذه نقطة يجب أن نضع أنفسنا في محل الأطراف المتعددة حتى نستطيع أن يكون التحليل بشكل واضح ومناسب. يعني الضغط الاقتصادي نعم يؤدي إلى مشاكل كبيرة داخل إيران، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن النظام الذي يواجه مشكلات كبيرة وضغوط خارجية عادة ما يلقى شكل من أشكال الدعم من الداخل حتى لو كانت هناك معارضة. هذه أيضا ليست مسألة مطلقة، ولكنها مسألة إلى حين، إلى حد معين، عندما تصل إلى مرحلة غير قادرين فيها يمكن أن يؤدي إلى عملية حالة من حالات الانقلاب على النظام.
1: والعدو كذلك أعتقد بأنه يفرق بين حرب وأخرى، يعني مش مثل ما تكون إيران في مقابل أمريكا وإسرائيل. أعتقد بأنه
2: إيران
1: النظرة تكون مختلفة
2: وقت العراق حتى وقت إيران وقت أي طرف آخر. هناك طرف، هناك حالة من حالات اللي هي فكرة الحمية القومية والارتباط القومي. هنا الأفراد الأشخاص المواطنين لا يدافعون عن النظام بقدر ما يدافعون عن كرامة وهوية. دي نقطة ينبغي أن توضع في الاعتبار وتوضع في الحسبان. حتى فكرة الضغط المستمرة هذه يمكن أن تؤدي إلى حالة من حالات المقاومة من الطرف الآخر. أيضا هذه مسألة ينبغي أن توضع في الاعتبار. المعركة هي عن معركة متبادلة. أمريكا تمارس الضغوط ومعها العالم أو جزء من العالم يمارس الضغوط من أجل حصار إيران ودفعها لاتخاذ قرارات. وعلى الطرف الآخر إيران تقف مدعومة بجزء من العالم. العالم أمريكا ليست وحدها، هناك أطراف أخرى، الطرف الثالث، يعني أنا اسمح لي أستعير هذا التعبير، الطرف الثالث موجود وهو مؤثر في الميزان. وبالتالي لن يكون هذا مؤثر إلا في حالة ما لو كان هناك شكل من أشكال الاتفاق بين أمريكا والطرف الثالث وذلك الطرف الثالث على استمرار الضغط. المضيق لن يفتح إلا بأحد أمرين، إما الحسم أو الاتفاق. ولكن الفترة القادمة يا جماعة أعتقد أنها ستتراوح ما بين الضربات والضغوط والمفاوضات والعودة للضربات من أجل الفتح. هذه المسألة تؤدي إلى طرح تساؤل آخر، إلى أي مدى يمكن أن يكون المضيق ذو فائدة في مرحلة من المراحل؟ وعندما تتجد الأطراف نفسها أنها محتاجة أو مضطرة لأن تجد وسيلة أخرى غير المضيق، هنا بتنحصر نسبيا قيمة المضيق كعامل ضغط، ويمكن أن يكون هنا تغير موضوعي آخر.
1: لما تتحدث على المدى المتوسط إلى البعيد، يعني لأنه بدأت بعض الدول تدرس فعليا بدائل موجودة.
2: السؤال، هل المضيق هو الورقة الأخيرة في داخل إيران أم أن هناك فكرة التخصيب
1: أوراق أخرى،
2: فكرة الورق النووية يمكن أن تصعد؟ اللعبة مستمرة وهي تسمى لعبة مع خطورتها ومع دفعها للعالم إلى الانفجار، ولكن اللعبة مستمرة بين أطراف. كل طرف بيحاول أن يمارس بأكبر قدر من الضغوط على الطرف الآخر. وأعتقد أن ده لن يصل إلى حلول إلا في حالة كما قلت الوصول إلى حالة اتفاق أو الوصول بين الأطراف الأخرى المحيطة بإيران لدفعها لاتخاذ الموقف الصحيح.
3: أنا أعتقد يعني نكون مجحفين في حق الحقيقة.
1: الحقيقة كلها مش حساسة حقها؟
3: نحن نجحف الحقيقة هنا ونخطئ في حقها. إذا اعتقدنا بأن عند الحديث عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن ند لند، الموضوع لا، هم ليسوا أنداد. صحيح إيران تضع تكلفة على العالم، تضع تكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، تضع تكلفة على الخليج، وهي تتحمل تكلفة. لكن الموازنة هنا ربما تكون موازنة الدرهم بالدينار. بمعنى آخر، ما تفعله إيران من ضغط لا يعني أقل بعشرة أضعاف ما تعانيه. السؤال المهم، إلى متى ستستطيع إيران التحمل؟ يعني أنا أتفق مع الأستاذ، في النهاية هناك تفاوض ما سيجري، لكن التفاوض يقوم على أي أساس؟ قبل مذكرة التفاهم كانت ورقة مضيق هرمز أقوى بكثير مما هي عليه الآن. بمعنى آخر، هناك الآن بعض السفن تمر، ودليلنا على ذلك، يعني حتى لو لم نعرف بالدقة كم هي عدد السفن وما إلى ذلك، نرى استقرار أسعار النفط $90 فأقل.

0: هذا يعطينا دلالة بأن هناك نفط، هناك عرض. يعني والأستاذ طبعا أخبر مني كثيرا في مسائل الاقتصاد، لولا وجود هذا العرض ارتفعت الأسعار.
1: لكن كان مستقر أحسن من كان 75 أعتقد من أسبوعين أو، وكان مستقر كذلك يعني في السبعينات
2: مع عودة الضربات الأخيرة يعني حتى يوم
0: أمس، حتى يوم أمس ارتفع أعتقد 2%. هناك أيضا كما تفضل الأستاذ بدائل يجري العمل عليها، هناك خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية، هناك أيضا خط السكة الحديدية بين أعتقد دبي وأبوظبي وميناء الفجيرة، خط أنابيب، هناك سكة حديدية خليجية يجري العمل عليها، هناك سكة حديدية خليجية تركية تنطلق من المملكة العربية السعودية يجري العمل. فكل هذه الأمور مجتمعة تضعف قيمة ورقة
2: خط العراق تركيا، الأنبوب من العراق
0: صحيح. فهذه كلما ضعفت الورقة ضعفت قدرة إيران على استعمالها كورقة تفاوض. كما قلت يعني قيمتها قبل الاتفاق الإطاري أكبر بكثير من قيمتها الآن. لذلك نرى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كما صرح أعتقد بالأمس أو أول أمس أننا لن نعود إلى مذكرة التفاهم، وإذا كنا سنجري تفاهم جديد مع إيران سيكون وفق أسس مختلفة، وهذا ما يضع الإيرانيين في مأزق حاليا. يعني كانت بيدهم ورقة تسمى مذكرة التفاهم كانت جدا جيدة لإيران، للأسف لم يستغلوا هذه الورقة.
1: حضرتك أستاذ جعفر تعتبر بأن إيران في مأزق الآن، فيما البعض الآخر يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي في مأزق، والعالم كله.
0: هذا يعيدنا على مسألة الندية.
1: صحيح.
0: هل هم أندات؟
1: واسمحوا لي فقط أن أطرح وجهة النظر المغايرة أستاذ مسعود حتى يكتمل هذا الحوار. لماذا يقول البعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل ما تفضلتم به أشرتم في أغلب هذه القراءات إلى حلول تضييق، ولكن هناك عامل الوقت، عامل الوقت المهم جدا في هذه المعادلة. وكما إيران لديها لا يمكن أن أو الوقت لا يخدمها، الولايات المتحدة كذلك الوقت لا يخدمها، هناك انتخابات مرتقبة وكذا. فبعد الفاصل اسمحوا لي أن نضع على الطاولة معادلة الوقت مقابل الأهداف
3: والخسر. ونرى ومن الخاسر
1: بعد فاصل قصير.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: حوار نحييكم مشاهدينا. نحاول وضع هذه المعادلة بمعنى أو المقاربة خلينا نقول بين الحروب العسكرية التقليدية وبين ما يطرح اليوم وما بدأنا نتابعه اليوم وندرسه اليوم كذلك. ربما هي معادلة جديدة بضغوط اقتصادية. السؤال الرئيسي هو هل ستأتي بنفس الأهداف؟ وكنا نستمع لقراءات ضيوفنا الأفاضل، وهنا طرحنا موضوع الوقت اللي هو مش مفتوح، يعني حتى كل القراءات اتفقتم على أنه هذه العقوبات قادرة، هناك خطط بديلة، هذا الكل يمكن أن ينجز على المدى المتوسط إلى البعيد. اليوم الوقت يقول البعض أستاذ مسعود ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها عامل ضاغط على إيران، كيف ترى؟
1: طبعا الضغوط التي تمارس الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة الاقتصادية القوة العسكرية الأعظم وليس العظمى في العالم، هذا لا يعني بالضرورة بأن إيران النظام السياسي في إيران سوف يرفع الراية البيضاء، لأن رفع الراية البيضاء بالنسبة له نهاية حياة النظام. لذا أعتقد بأن النظام الإيراني سوف يقاتل بآخر جندي يؤمن به حتى يحافظ على نفسه.
0: هذا قلناه من أول يوم حرب،
1: آخر جندي يؤمن به. لذا أنا لست مع بالضرورة، لا يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران هناك سيتم التفاف شعبي حول القيادة. لدينا نماذج حصلت في المنطقة لم يحدث ذلك كما حصل في العراق. لذا هذه المسألة لكن تحتاج إلى وقفة. أنا لا أريد أدخل في تفاصيل الوضع الإيراني
0: من حرب العراق كذلك،
1: لا الوضع الإيراني الداخلية، الوضع التقسيم القومي والمذهبي والتناحر في الداخل الإيراني أعتقد عنصر مهم ومصيري في تحديد الالتفاف حول القيادة من عدمه.
0: دائما لطرح عامل الوقت. نعم. كل هذا يعمل على وقت.
2: مع النقطة دي تحديدا خلينا أعدل المسألة، هناك فارق ما بين أمرين، قدرة المجتمع على الاحتمال وقدرة النظام على الاستمرار. نعم. دول عنصرين مختلفين
0: ولكنهما معا صحيح.
2: بيكونوا الصورة اللي موجودة فيها. طالما أن المجتمع عنده قدرة على الاحتمال إلى حد ما سيستمر الالتفاف حوله، خصوصا عندما كانت حالة العداء فكرة الحفاظ الدفاع عن الكرامة الوطنية وكذا.
1: ولكن عندما الكرامة الوطنية والكرامة القومية في إيران بحاجة إلى تعريف، بحاجة إلى تعريف دقيق من خلال معرفة مكونات المجتمع الإيراني. صحيح. هذه المكونات إذا لم نأخذها في الحسبان نحن نأخذ كإيران كأنها لديها هوية موحدة،
2: نسيج واحد،
1: عقيدة موحدة، وهذا يحتاج،
2: وبالتالي ده جاز يرتبط بالمفهوم في قدرة المجتمع على التحمل، قدرة المجتمع على احتمال، وقدرة النظام نفسه على أنه هو يستمر. إلى أي مدى النظام عنده استعداد للتضحية؟
0: ولكن نحن نتحدث عن انتخابات أمريكية قادمة بعد شهر تقريبا،
2: ولا أحد الرهانات.
0: نعم.
2: النظام بقاله أكثر من 40 سنة والرئيس الأمريكي قدامه سنتين وهيمشي.
1: على المدى القصير، على المدى القصير
2: الرهان على الوقت.
3: ما هي أسوأ الاحتمالات بخسارة الرئيس الأمريكي للكونغرس؟
0: سيدخل الجمهوريون إلى انتخابات دون إنهاء هذا الملف، دون إغلاق هذا الملف.
3: ثم ماذا؟ ليخسر الرئيس الأمريكي؟ لنفترض أنه سيخسر، الجمهوريين سيخسرون انتخابات الكونغرس، ما الذي سيحصل؟ ما هي الكلفة؟
0: سيتغير الموقف الأمريكي، قد يتغير مع الديمقراطيين.
3: لا تعتقد ذلك؟ عندما نغوص قليلا في تفاصيل السياسة الأمريكية، الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك الفيتو، لا يزال يمتلك الكثير، ولا أعتقد بأن هناك الديمقراطيين سيغامرون بمستقبلهم السياسي من خلال إنهاء حرب في وسط الحرب. هم الآن خارج الصورة، ينتقدون ترامب لأنهم خارج المشهد، لكن لو كانوا في المشهد، لو كان القرار بيدهم لن يوقفوا الحرب. هذه كارثة سياسية عليهم. يعني نحن نتكلم كثيرا أو
0: هناك
3: الكثير،
0: هناك طرق أستاذ جعفر لإنهائها، بتليين الموقف قليلا، بطرح بنود أكثر لينا، والترويج إلى أن وجدنا خطة مثلا.
3: هل سيقبل الأمريكان بأي حال من الأحوال ديمقراطيين أو جمهوريين بأن تنتهي الحرب وإيران تسيطر على مضيق هرمز؟ لا أعتقد ذلك، لا جمهوريين ولا ديمقراطي. يعني هذا هو الواقع. فبالتالي أسوأ السيناريوهات بالنسبة لنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية هي لا شيء قبال ما يعانيه الإيرانيين، ونحن نتكلم عن

0: حاليا. نتكلم عن الوقت، يعني اسبوع منذ اسبوعين خسرت العمله الايرانيه كم من قيمتها؟ 20% في ظرف ليله واحده. تحول المليون تومان ايراني الى
1: دولار مليون.
2: ولكن حضرتك تتحدث عن شيء حساس للغايه،

0: هي وعودها وإيران ما يهمها هي نظامها. وبالتالي نحن نتحدث عن طرف ثالث لا يحسب لا حساب في هذه ولن يؤثر.
1: وربما يعني يكون هو المغير في النهاية يعني كما تفضل الأستاذ مسعود.
2: أعتقد بأنه في إيران الوضع مختلف. النظام يريد إرضاء الشعب وخاصة الحكومة. الحكومة تحاول إرضاء الشعب. إذا ندخل ونقرأ تحت السطور لتصريحات الرئيس الإيراني نعرف مدى القلق البائت وراء كل جملة ينطق بها الرئيس الإيراني خوفا من انفجار الوضع. على سبيل المثال ولا الحصر، إذا رفعوا سعر البنزين هل يضمنون بأن مظاهرات 2019 عند رفع سعر البنزين لا تؤدي إلى انفجار الشوارع في 40 مدينة إيرانية كما حصل في 2019؟ لا يوجد ضمان لذلك.
3: تاريخ في الذاكرة.
0: لكن هذا يزني للعودة للنقطة الأولى، يعني حتى ما يعيشه الشعب الإيراني عفوا اليوم هو من بين تداعيات حرب اقتصادية لا يمكن أن تؤتي أهدافها بشكل يعني سريع ويعفينا من كل هذه. وبالتالي الحرب الاقتصادية ليست هي دائما الناجعة. أو ما رأيك؟
3: في دراسة بالتسعينات جرت من بمعهد بيترسون على حوالي 120 حالة عقوبات بتاريخ السياسة الدولية، تقريبا ثلثها فقط آتى أكله، ودائما كان يؤتي أكله مع عوامل أخرى. عوامل أخرى، وطبعا عامل الوقت هو السلاح الأمضى في موضوع العقوبات.
0: فقط قليل جدا
3: فقط. طبعا إذا بنذكر بالأبرز الأمثلة، ربما قصة جنوب أفريقيا بال 85 نظام الفصل العنصري، يعني كان في أثر العقوبات. بس لكن أنا منظر الطوابير البنزين أعتقد أنه منظر مقلق جدا، لأنه البنزين سلعة استراتيجية جدا في إيران ربما أكثر من أي دولة أخرى. ونحن بمنطقة الشرق الأوسط عندما نرى طوابير بنزين نعرف أن هناك أزمة كبرى. رأينا هذا في سوريا قبل يمكن سنة أو أقل من سقوط نظام بشار الأسد. رأينا هذا في لبنان، حدث تغيير كبير بالسياسة اللبنانية بأزمة 2019.
2: بس أضيف وأنت أكمل، 10 بنسات سعر البنزين إذا رفعوا هذا السعر 10 بنسات، ربما هو مع فنزويلا الأرخص في كل العالم. صحيح. في وقت الحد، لذا الإيرانيين بنوا اقتصاداتهم الفردية على هذا السعر. رفع هذا السعر يؤدي إلى انفجار.
3: السؤال، لماذا سعر البنزين في إيران هو الأرخص في العالم؟ لأن السلعة الأكثر استراتيجية هي مثل رغيف العيش اللي رفع سعره أنور السادات ثم تراجع تحديدا. مثل رغيف العيش في مصر، في بكل بلد في سلعة استراتيجية تكون خط أحمر، البنزين هو الخط الأحمر في إيران. فهذا أحد الأمثلة. ولكن إذا عدنا إلى الإطار الأوسع لأثر العقوبات، يعني الآن هناك لعبة شطرنج إذا جاز التعبير كبيرة تجري. إذا استعدنا الشريط، ما الذي حدث؟ ضربة عسكرية أمريكية، من بعدها إغلاق مضيق هرمز، الدرد الإيراني، من بعدها الجنبت الأمريكية، حصار من بعد حصار الحصار أتت مذكرة التفاهم. هذا ساعة الوقت هنا كانت تلعب لمصلحة إيران، لأنه كان في تضخم بأمريكا صعد فوق 4%، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فحصلت إيران مكاسب لا يمكن أن تحصلها في ظروف أخرى. ولذلك أقول أنه مذكرة التفاهم الآن ماتت، لأنه الظروف تغيرت. الظروف التي أنتجت مذكرة التفاهم كانت لصالح إيران. ما بعد مذكرة التفاهم،
0: ما الذي تغير مثلا في الظروف؟
1: قوة مضيق هرمز.
3: التغيير المهم جدا في ظروف معادلة الحصار وحصار الحصار ما قبل مذكرة التفاهم. الآن نحن أمام ظرف مختلف تماما، معادلة مختلفة تماما. في حصار على إيران، لا تستطيع استيراد البنزين ولا السلع الأساسية، ولا تستطيع أن تصدر النفط.
2: 40 مليون لتر يوميا
3: صادراتها إلى الصين انخفضت بشكل كبير.
2: هي تنتج 100 مليون لتر داخليا.
0: ولكن اسمحوا لي في هذا التسريب، ربما البعض يتحدث من خلال بعض التسريبات، لا أعلم من مدى دقة هذه المعلومات، ولكن ما يقال بأن إيران قادرة على تصدير نفطها عبر دولة مجاورة والشاري موجود اللي هو الصين.
3: يمكن أن نوضح هذه النقطة إذا
0: اللي هو الصين.
3: إذا سمحت لي يمكن أن نوضح هذه النقطة،
0: يعني
3: لأنها مهمة في هذا السياق. ولكن فقط في كنا نقارن بين الوضع الآن ووضع ما قبل مذكرة التفاهم. الآن في الوضع الحالي هناك مرور للنفط عبر مضيق هرمز. لما قاله كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي أنه يمر 10 إلى 15 مليون برميل، ثم بدأت البيانات تتوالى أنه فعلا كل دول المنطقة عادت إلى تصدير النفط باستثناء إيران. هذا مخالف تماما لمعادلة ما قبل مذكرة التفاهم. كانت إيران وحدها تصدر النفط، والآخرون لا يصدرون باستثناء.

0: السعودية عبر خط شرق.
1: باختصار بالنسبة لموضوع إيران سلطنة عمان الصين،
0: المعادلة الآن الأرقام
1: نورد هذا الخبر بحذر،
0: هذا كلام قديم جدا ولكن كانت إيران تصدر إلى بحوالي 1.5 مليون برميل إلى 2,100,000 برميل بحسب فترات الشد والجذب بينها وبين الولايات المتحدة.
2: 250,000 الآن،
0: الآن انخفضت كثيرا، بيانات الشهر الماضي 500,000 والآن ربما أقل 250,000. فإذا انقطع هذا الشريان لا يمكن للنظام أن يعيش من دون دولارات. ما نضحك على بعضنا بهذا الموضوع.
1: أستاذ عبد اللطيف، فيما تبقى من وقت نفهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت أو فرض عليها الاختيار الأصعب، إذا اعتمدنا على هذه الدراسات الأخيرة اللي تقول ثلث ما تم على الأقل طرحه من عقوبات اقتصادية ثلثها فقط هو الذي أتى بنتيجة معينة، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تختار ذلك وتكلف كل العالم مش حتى المنطقة؟
3: أنا تقديري الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية من البداية أخطأت في الحسابات وجرتنا جميعا إلى الخطأ وندفع الآن جميعا الثمن، كل العالم يدفع الثمن. السؤال هو هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وحدها الآن بفرض العقوبات أن تدفع النظام الإيراني إلى اتخاذ موقف مغاير يتفق مع المطالب المطلوبة منه أو إلى إسقاط النظام بالضغط عليه والضغط عليه شعبيا
1: بالوقت وبكثير من الوقت ربما؟
3: كثير أعتقد دي مسألة تحتاج، خاصة وإن الطرف الثالث الذي تحدثنا عنه إلى أي مدى هو موجود في المعادلة وهو حاضر وبقوة في المعادلة. نحن نتحدث عن دولة مثل الصين، الصين ليست دولة صغيرة وقادرة على التأثير والفعل، قد لا يكون الفعل هو فعل يضر بمصالحها ولكنها تخلق حالة من التوازن.
1: وآخر فعل لها عدم التزامها بالعقوبات الأمريكية قالتها.
3: والصين هي جزء، هي عامل رئيسي في الحسابات الأمريكية بالفعل، لا تستطيع أن تستبعدها. روسيا تتعرض لعقوبات من عام 22 تقريبا وما زالت مستمرة. العقوبات تأثيرها مرتبط بطبيعة الهدف، وإذا رجعنا للتاريخ زي ما ذكر الأستاذ، حرب 56 استطاعت أمريكا بالضغط على بريطانيا أنها تدفعها لاتخاذ قرار بالتوقف بوقف إطلاق النار، ولكن العقوبات نفسها لم تستطع أن توقف روسيا عن الاستمرار في الحرب. إذن المسألة نسبية تماما، ولن تستطيع الحرب الاقتصادية وحدها أن تؤدي إلى نتيجة حاسمة قاطعة. والمشكلة هنا أن من يدفع ثمن العقوبات ليس طرف واحد ولكن كل الأطراف بما فيها نحن، ولا العالم كله لا يتحمل استمرار المعارك أو الحرب الإيرانية أكثر من ذلك.
1: أستاذ عندك تعليق؟
0: عندي تعليق على موضوع الصين، يمكن بس يجي دوري بنحكي فيه بس، ولكن موضوع الصين، الصين لها مصالح مع دول الخليج كبيرة جدا.
3: صحيح.
0: كل الناس تقول أنه هي حليفة لإيران،
3: ولكن مش حليفة، صاحب مصلحة،
0: مصالحها تبادلها
4: التجاري، وإذا تضاربت المصالح أعتقد بأن مصلحتها مع الخليج أكبر بكثير.
3: إذا وصلت إلى نقطة مرحلة تضارب المصالح.
4: صحيح.
1: ولكن البعض يقول بأن أستاذ جعفر بالنسبة للصين بأن الصين تتعامل بعقلانية سياسية ودول الخليج مثلها يتعاملون بعقلانية سياسية، بالتالي لن يفرض أحدهما على الثاني.
4: صحيح. الصين تعطيها وقود من منخفض السعر ستشتري يعني بالضبط. لكن في حال تضارب المصالح طبعا ستختار الأكثر فائدة لها وهو دول الخليج. لا يجب أن ننسى أمر مهم هنا، وهو ما هي أهداف الحرب في الأساس؟ هل أهداف الحرب كانت إسقاط النظام الإيراني؟ لا، كانت هناك ثلاثة أهداف موجودة منذ العام 2025 في حرب 12 يوم: التخصيب، الأذرع والصواريخ. هل السؤال ليس إن كانت هذه العقوبات ومعها ضربات، السؤال الوضع الإيراني الحالي، هل يقرب إيران من الموافقة والتوقيع على المطالب الأمريكية أم لا؟
1: لم يقربها حتى من اتفاق على فتح مضيق هرمز، لأن هذا الإطار
4: أنا أختلف. شوفي، مضيق هرمز فجأة اكتشفت إيران أنها تملك قنبلة نووية اسمها مضيق هرمز. لا توجد يعني منشآتها النووية مدمرة، مصانع صواريخ دمرت، الحرب يعني إيران مخترقة، جميعنا رأينا ذلك، مخترقة حتى النخاع. لا أعتقد بأن هناك شيء لم يضرب ما عدا ربما الذي تحت الجبال، وهو عموما يعني لا يشكل تلك النسبة الكبيرة من إنتاج الصواريخ. يعني حتى كان البعض يذكر الأمر من باب السخرية قليلا بأن أصعب وظيفة في العالم أو أخطر وظيفة في العالم كانت مطلق الصواريخ الإيرانية، الذي يطلق صاروخ ولا يعرف إن كان سيعود أم لا بسبب وجود الطائرات الأمريكية. هل إيران اليوم أقرب للاتفاق؟ أعتقد بأن الضغوط الأمريكية، الضغوط
1: عن أي اتفاق نتحدث؟

0: هذا ما وددتم التأكيد عليه.
1: تخصيب
0: الأساس لم يطرح منذ أشهر، ما يطرح منذ أشهر هو ماضي قرمز،
1: ما يطرح في العلن منذ أشهر.
0: لا أعلم أنا في السر،
2: ما يطرح
0: يعني مش مطلعة.
1: لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية فجأة شطبت كل أهداف الحرب،
0: مش شطبت لصالح أعتقد.
1: لماذا؟
2: أعتقد تغير توازن كثيرا من جولة إسلام أباد حتى اليوم. الآن إيران محاصرة، عقوبات تتوالى،
1: بس لكن في الأساس لماذا كان هناك اتفاق إطاري؟
3: علينا أن نأخذ مسألة مهمة بعين الاعتبار. على المدى القصير يتضرر الاقتصاد العالمي، على المدى القصير ترتفع الأسعار، على المدى القصير قد نشاهد نوع من التضخم العالمي. ولكن بالنسبة لإيران، وقد يدفع كثير من الدول تدفع جزء من هذه الكلفة، هذا على المدى القصير. على المدى المتوسط أعتقد بأن الاقتصاد الإيراني يتعرض إلى ضغط أكبر مما يتعرض له الاقتصاد العالمي بسبب الوضع الإيراني، بسبب
0: تراجع العملة الإيرانية. ولكن كما قال الأستاذ جعفر، هل تضرر الاقتصاد الإيراني هو الهدف؟ لا
3: هو هذا هكذا
1: هو
3: الآن، ولكن الهدف
1: الهدف الأساسي
0: ما كنت تتحدث عنه. ثلاث نقاط، هل نحن وصلنا لها بعد 6 أشهر؟ لا،
3: هذه الوسيلة هي لتحقيق الأهداف، كل هذا الضغط لتحقيق الأهداف. أعتقد على المدى البعيد الحرب الاقتصادية تعود إلى مدى قدرة إيران على التكيف مع العقوبات. هل إيران تستطيع أن تتكيف مع هذه العقوبات؟
4: أي أهداف؟ يعني دعونا نرجع نعود إلى بداية الحرب، أين كانت الأهداف وأين أصبحت؟ نحن وصلنا في مرحلة من المراحل لأن العالم كله أصبح يتعامل فقط كيف نفتح مضيق هرمز.
0: صحيح.
4: وفي مرحلة من المراحل قبلها كيف نوقف
1: الحرب بعد ما تفتح مضيق هرمز،
4: ولا أنت تنتهي الحرب بذلك؟
3: صحيح. ده السؤال. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمنع إيران من تحويل ورقة مضيق هرمز كورقة تكتيكية إلى ورقة استراتيجية على طاولة المفاوضات حول النووي.
2: سيدي، لهذا خسرت
3: تمارس الضغط
2: إيران.
3: لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية تمارس، وضرب لارك كان بمثابة تأمين مضيق هرمز وإلغاء هذه الورقة من المعركة المستقبلية.
4: سيدي، أنا أعتقد أن الخلل الرئيسي هنا يكمن في كيفية التعاطي مع الحالة نفسها. سؤال هو، هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تتعامل مع هذا، مع هذه الحرب، مع هذه الأزمة برغبة في الحل أم برغبة في الإدارة؟ هل الهدف الوصول إلى حل بالفعل، إلى استقرار، ولا إدارة أزمة؟ إدارة أزمة إلى أن
0: أعتقد إدارة أزمة
1: حاليا. نتكلم عن الأسلوب ولا نتكلم عن أهداف الحل؟
2: في عدم وضوح بالأهداف الأمريكية. يعني إسكوت بيسنت يقول أن الهدف إسقاط النظام، قد لا يكون هذا بالضرورة هو صحيح، ولكن نذكر فقط بما كان.
0: ما قالش إسقاط حتى يكون دقيق، قال إنهاء خطر النظام.
2: يعني التعبير
0: هذا يفتح المجال لأكثر من تفسير.
2: لكن نعيد التذكير بهدف بالرهان الإيراني. الرهان الإيراني كان أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير.
1: صحيح.
2: فوق 120-150 دولار، وبالتالي يصبح هناك ضغط تضخم كبير يضغط سياسيا داخل الولايات. هذا الرهان انتهى، وما ساعد في إنهائه أو تخفيف منه بشكل كبير هي الصين نفسها. هي التي خففت من الطلب على النفط، استخدمت مخزوناتها، وبالتالي عطلت الهدف الإيراني في هذه اللعبة الاستراتيجية الكبرى.
0: نعم. على كل حال، السؤال أعتقد اللي طرحناه أول الحلقة، هل أهداف الحرب الاقتصادية هي نفس أهداف الحرب العسكرية التقليدية؟ الإجابة لا طبعا. وهذا يفتح سؤالا آخر، لماذا اختارت الإدارة الأمريكية مثل هكذا حرب طويلة أمد، أصعب، مثقلة، تكلفتها أكبر؟ هل عن خطة كما تفضل الأستاذ جعفر، أو عن مراحل، أو عن أفكار ارتجالية كما يقول البعض؟ أود شكركم جزيل الشكر، الأكيد بأن هذا سؤال ربما نطرحه في الأيام القادمة. شكرا لكل قراءاتكم، شكرا للمتابعين، نلتقي غدا مع ساعة حوار جديدة. السلام عليكم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
2: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
1: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
2: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
1: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
3: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But
5: ترامب يدرس خطة لشن هجمات في محيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة، وإسرائيل تستبعد مواجهة واسعة. ميليشيات الحوثي تستهدف شمال المخا بصاروخين، والقوات الحكومية تدمر منصة إطلاق صواريخ جنوب الحديدة. رئيسة مجلس الأمن تؤكد للعربية أن الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور السودانية. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات المدمرة في نيبال والتبت إلى قرابة 1000.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل وتهديد الملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة. وقالت القناة 13 إن رئيس الشباك ديفيد زيني يجري زيارة سرية لواشنطن لمناقشة عدة قضايا وصفتها بالحساسة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف إيران بالدولة الفاشلة، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها حسب قوله. ترامب أضاف بأن التضخم في إيران وصل إلى 350، كما أنها لا تدفع مرتبات الجنود، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأن البحرية انتهت والقوة الجوية كذلك.
1: They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But.
0: اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في حديثه للصحفيين من قاعدة أندروز المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران ويحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف السفن التجارية، وإلا فستكون العواقب وخيمة.
2: We know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop or there are going to be some consequences.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا من ناقلة نفط بعد تعرضها لحادث على بعد 17 ميلا بحريا من شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة بأن ناقلة نفط تعرضت لضربات من 3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز. وأكدت الهيئة البريطانية أن ناقلة النفط لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار بيئية. أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية، وستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع اسطنبول خطوة هامة لدفع اتفاق مكة من التوقيع إلى التنفيذ. وأوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع للواء 23 مشاة بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاوند.

0: في حديث خاص للعربية أكدت مندوبة دائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور، واعتبرت ماركوس لاسن بأن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة العمل لحماية المدنيين.
1: Worst crisis right now. Actually, it's the world's worst humanitarian crisis. It's the world's displacement crisis. What we've seen in El Fasher, for example, yes. in Darfur, the kind of crimes committed by the RSF are horrific. And we even saw the fact-finding mission saying these are crimes against humanity, these are war crimes, and we completely condemn that. We just want the sanctions regime to be able to punish those and provide accountability to those who commit the crimes.
0: في السودان اقترب سعر الدولار في الأسواق الموازية من 6800 جنيه وسط تذبذب حاد في أسعار العملات الأجنبية وتراجع جديد في قيمة الجنيه السوداني. في السياق، عقدت اللجنة المختصة بالمخالفات أول اجتماعاتها برئاسة وزير الدفاع السوداني لمناقشة ملفات مرتبطة بالأنشطة المؤثرة في الاقتصاد. يأتي ذلك وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وتراجع قدرتهم الشرائية مع استمرار تآكل قيمة العملة الوطنية، بالإضافة لصعوبات في الوصول إلى التطبيقات البنكية.
2: يعني في حينينا لو بحت حاجة أسي في آخر اليوم بلقى نفسي أنا خسرتها أساسا، فعشان كده اضطرينا نوقف بيع لحد ما نشوف اللي بيحصل شو.
3: والله زيادات، يعني الحياة كل يوم ماشية في زيادة، لدرجة أني لو عملت فاتورة، أنا أسي حاليا شغالة، لو عملت فاتورة الليلة بكرة لو جينا في زلال بتلقى أنه سعر يتغير، يعني مرات 100%.
4: الأسعار غالية جدا، حتى المواطن معاني من البيت ما هيقدر يشتري. ايوه نعم، ما هيقدر يشتري. ليه؟ لانه القروش اصلا فقط قيمته زاد مقارنه بالاسعار العام يعني، وفي زيادات يعني تلقائيا كل اسبوع تلقى بينه في زياده بتاع الاسعار.
5: والله يعني اقول الغلب بي، يعني ما اقول ما في، يعني اي شيء يعني ما زي اول يعني.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عمر السراج القيادي في كتائب القسام التابعة لحماس في غارة على حي الصبرة بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أن السراج كان يتولى قيادة سرية الإمداد والصيانة في الحركة، مضيفا أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل عنصر آخر من حماس. إلى سوريا، حيث أفادت مصادر سورية للعربية بإصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال التصدي لهجمات مسلحين في ريف السويداء الغربي. وأوضحت المصادر أن هجمات المسلحين استهدفت قرية المنصورة بمسيرات، كما أصيب عدد من المسلحين بعد تصدي الأمن الداخلي لمحاولات الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى من بينها تل حديد أيضا. أفادت وكالة بلومبرغ بأن دولا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تضغط على إسبانيا واليونان لنقل صواريخ لمنظومات باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا، في ظل مطالبة كييف العاجلة بتعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الضربات الروسية. وأضافت الوكالة بأن هذه المسألة ستناقش في اجتماع وزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مرتقب في دبلن. كما ستصوت هذه الدول الأسبوع المقبل على السماح لأوكرانيا شراء صواريخ باتريوت إضافية باستخدام قروضها الخاصة. كشف رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيندا بأن الولايات المتحدة أطلعته بأن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت للحد من التوترات الإقليمية، معتبرا أنها حققت أهدافها المعلنة. نوسيندا عبر عن أمله في أن تكون الرسالة قد وصلت إلى نظام الكرملين في الوقت المناسب. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب في أوكرانيا خلال لقاء في قرغيزستان. المحادثات جاءت في ظل تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. الكرملين

0: أكد أن الزعيمين شددا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين موسكو وبكين. من بوابة الثروة المعدنية، تسعى حركة طالبان إلى فتح قناة جديدة مع إدارة الرئيس ترامب عبر عرض اقتصادي يتيح موارد أفغانستان أمام الشركات الأمريكية مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج، وفق ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز.
1: بعد 5 سنوات من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تبحث طالبان عن مخرج من عزلتها الدولية وتضع ثروات البلاد المعدنية في صدارة رهاناتها، آملة أن تشكل ورقة جذب لإدارة ترامب التي تركز على تأمين سلاسل إمداد العناصر النادرة وتقليص الاعتماد على الصين. كابول تفتح الباب أمام الشركات والاستثمارات الأمريكية في التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من أصول أفغانية مجمدة في الخارج. عرض اقتصادي تبدو الحركة مستعدة لوضعه على الطاولة لفتح نافذة مع واشنطن.
2: العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة ينبغي ألا تقاس بمنظور الحرب التي استمرت 20 عاماً، وإنما على أساس فرص التعاون المستقبلية.
1: من النحاس وخام الحديد والليثيوم والكوبالت إلى النيوبيوم والذهب، موارد معدنية ضخمة تمتلكها أفغانستان تقدر قيمتها بنحو $1 تريليون أو أكثر، لكن معظمها ظل خارج دائرة الاستثمار الفعلي بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار. ومنذ عودتها إلى السلطة عام 2021، دفع طالبان بقطاع التعدين إلى الواجهة وأعلنت عن استثمارات تجاوزت 7 مليارات دولار، معظمها مع دول بينها الصين وإيران. وبينما تحاول الحركة مد جسور جديدة، تتعامل واشنطن معها بحذر، فالطريق إلى انفتاح اقتصادي واسع لا يزال محفوفاً بعقبات قانونية وسياسية وأمنية تفرضها العقوبات وغياب الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، وملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق المرأة والتعليم، ما يضع سقفاً لأي تقارب محتمل بين الجانبين.
0: ارتفعت حصيلة فيضانات نيبال إلى 950 قتيلاً و 3925 مفقوداً بعد 6 أيام على الكارثة، فيما تضم قائمة المفقودين 592 أجنبياً. كما دمرت الفيضانات أكثر من 2500 مبنىً في وادي نهر تريشولي إلى جانب طرق وعشرات الجسور ومحطات توليد الطاقة. وامتدت حصيلة الضحايا إلى خارج نيبال مع انتشال 17 جثة على الأقل من أنهار الهند، فيما أعلنت الصين مقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في التبت، مع مشاركة أكثر من 2000 شخص في عمليات الإنقاذ في التبت تحديداً.

خلفت الحرائق الأخيرة في ولاية جيجل شمالي شرق الجزائر خسائر كبيرة، حيث نفقت رؤوس من الماشية للفلاحين الذين كانوا يعتمدون عليها كمصدر رزق. محمد مزارع جزائري وواحد من بين أولئك الذين فقدوا كل شيء بفعل هذه الحرائق. نتابع تفاصيل القصة مع مراسل العربية في الجزائر أحمد.

0: محمد خير الدين
1: لا يستطيع تصديق ما يعيشه اليوم، ولم يتخيل قط أنه سيفقد كل ما يملك. محمد فلاح من قرية زويلما في أعالي ولاية جيجل، نفقت أبقاره واحترقت. قطيع كامل رعاه مع السنين التهمته ألسنة اللهب في رمشة عين.
2: كانت عندي حوالي 65 راس راحت لي كامل. أنا كنت فلاح مع شركة دانون، كنت مدلها 650 لتر 700 لتر يوميين. الله غالب، الرزق تاعي كلش كامل، ما صفيت ما كانش. إن شاء الله ربي يعوض علينا.
1: عد الخسائر وإحصاؤها يتطلب وقتا طويلا، فالحرائق المهولة خلفت وراءها فواجع وكوابيس ستظل محفورة في الذاكرة لسنوات.
3: أكيد شفنا الخسائر اللي مس جميع الفلاحين على مستوى بلدي سج معاوية حبيبي في المناطق المتضررة، والدولة نصبت خلايا، مجموعة من الخلايا راهي باشرة عملية الإحصاء منذ اليوم الأول، وراهي تنشط الآن في الميدان. إن شاء الله ننتهي من عملية الإحصاء مع نهاية الأسبوع ليتم تعويض الفلاحين حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله، وكل المتضرر راح يدي التعويض تاعه.
1: تحاول السلطات جاهدة إعادة الحياة من جديد لهذه القرى المنكوبة بإعادة التيار الكهربائي إليها. بين رماد الأرض وغياب مصدر الرزق، يقف الفلاحون في ولاية جيجل أمام خسائر لا تقاس بعدد الأنعام التي فقدوها فقط، بل بسنوات من التعب والعمل والتي تحولت في لحظات إلى أثر بعد عين. من أعالي جبال ولاية جيجل لقناة العربية، أحمد خير الدين، الجزائر.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
4: طوى ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي، وجاء إعلان الاعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة أمام إسبانيا ووفاة والده خورخي ميسي. أعلن الهلال السعودي فسخ تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدور السعودي. أعلن نادي ليفربول تعاقده مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من نادي باريس سان جيرمان. اعتلى روما صدارة ترتيب أندية الدوري الإيطالي بعد فوزه الكبير على ليتشي بأربعة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.
0: في نهاية نشرة تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يدرس خطة لشن هجمات في محيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة، وإسرائيل تستبعد مواجهة واسعة. ميليشيات الحوثي تستهدف شمال المخا بصاروخين، والقوات الحكومية تدمر منصة إطلاق صواريخ جنوب الحديدة. رئيسة مجلس الأمن تؤكد العربية أن الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
0: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'appeler.

0: croître, ou peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
1: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
5: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
7: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
6: نسميه شرك.
7: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
6: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 12:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. ستيف كول صحفي استقصائي ومؤرخ أمريكي، واحد أكثر الأكاديميين اطلاعا على العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والعراق. كتابه الأخير فخ أخيل أعاد إلى الواجهة نقاط التشابك بين الرئيس العراقي السابق صدام حسين والرؤساء الأمريكيين الذين عاصرهم على امتداد فترة حكمه.

انطلاقا من أحداث قاعة الخلد عام 79 وصولا إلى مشهد اعتقاله عام 2003. ولعل أكثر ما ميز هذا الكتاب هو تمكن مؤلفه من التسلل ببراعة إلى دواخل عقلية صدام الغامضة، ليس عبر الروايات الشائعة بل اعتمادا على تسجيلات سرية لم يطلع عليها منذ قبل. في هذا اللقاء الذي أجريته مع ستيف كول في نيويورك سألته عن حقيقة الرجل التي لم تروى كاملة بعد، وقبل ذلك عن كيفية حصوله على تسجيلات صدام السرية.

0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
1: كان صدام مولعا بالتوثيق، وكان يسجل كثيرا من اجتماعاته لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي وأسباب أخرى. كان يسجل كل شيء بلا استثناء، فقد كان يأخذ تسجيلات اجتماعات مجلس الوزراء ويسلمها إلى إدارة الإعلام، أي إلى جهازه الدعائي، وكان كل ما يقوله يتحول إلى مادة للنشرة الإخبارية المسائية، وكان ذلك أحد أسباب التسجيل إذا أراد الاحتفاظ بسجل دقيق لما قاله تحديدا، ثم إيصال تلك الرسالة إلى شعبه كما أرادها تماما. لكنه أراد أيضا تسجيل كل ما يقوله الحاضرون في الاجتماعات حتى يتمكن من استخدامه ضدهم عند الحاجة، كما أراد الاحتفاظ بسجل لمواقف كل شخص وآرائه، وكان ذلك في ذاته وسيلة من وسائل الترهيب. كان هذا جزءا من نظام أوسع للمراقبة الشاملة، فقد حاول إخضاع كل شيء للمراقبة قدر استطاعته، وخاصة الأشخاص المقربين منه أو الذين كان يخشى أن تكون لديهم آراء مخالفة. ولا أعتقد أنه كان يسجل محادثاته مع أقرب أفراد عائلته، إذ لا توجد تسجيلات من هذا النوع، لكن أجهزة التسجيل كانت تعمل مع أي شخص لم يكن ضمن الدائرة الأشد قربا منه، سواء اجتماعا للعلماء أو لمجلس الوزراء أو لقاء لمسؤولي وزارة الخارجية أو أي شخص كان لا يحظى بثقته. وظلت هذه التسجيلات مجهولة إلى حد كبير طوال فترة حياته، لكن عندما غزا الأمريكيون العراق شكلوا قوة مهمات خاصة للبحث عن الأسلحة، لأنهم كانوا يفترضون وجودها بالفعل، ودخلت هذه القوة مباشرة إلى القصور الرئاسية وإلى أكثر المواقع الرئاسية حساسية فور سيطرة القوات العسكرية عليها. وضم الفريق عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية وأفرادا من القوات الخاصة، إلى جانب أشخاص يمتلكون معرفة سابقة ببرنامج الأسلحة العراقي، بحيث يمكنهم تمييز المواد المهمة. كان فريقا متعدد الاختصاصات، لكنه كان مزودا أيضا بالأسلحة والمركبات، وكان أفراده يدخلون مباشرة إلى المكاتب التي استخدمها صدام وإلى المنتجعات العديدة التي كان يعمل منها، ويجمعون كل ما يعثرون عليه من أقراص كمبيوتر وملفات ووثائق. ثم وضعت الوثائق في مكتب سري داخل البنتاغون، وهنا بدأ دوري في القصة. آنذاك كل ما كنت أعرفه هو أن هذه التسجيلات موجودة فعلا، وأنه لا يزال في الإمكان العثور على جزء منها لمن يبحث جيدا، بينما منع الوصول إلى الجزء المتبقي. ولذلك رفعت دعوى قضائية استنادا إلى قانون حرية المعلومات، وفي النهاية نظر أحد القضاة في قضيتنا وقال إن على الجهات المعنية حل هذه المسألة، ثم وافق البنتاغون على الإفراج عن كل ما طلبته، فحصلت على مجموعة كبيرة من الأشرطة، وهكذا ألفت الكتاب.
0: تحدثت بكثير من التفاصيل في كتابك عن الحرب العراقية الإيرانية خلال عقد الثمانينات، وبالتحديد عن الدعم الأمريكي السري والعلني لصدام حسين. ما هي أهم الجوانب التي كشفت عنها من خلال الوثائق والتسجيلات التي حصلت عليها فيما يتعلق بهذه الحرب والدعم الأمريكي؟
1: إنها قصة تجسس رائعة. تبدأ القصة عام 1982 في السنة الثالثة من الحرب العراقية الإيرانية. كانت إيران قد صمدت أمام الغزو العراقي الأول، ثم شنت هجوما مضادا ووصلت قواتها إلى مشارف البصرة، وكانت إدارة الرئيس رونالد

0: ريغان تخشى أن تتقدم تلك القوات نحو بغداد وتسقط صدام، كما كانت ترى أن صدام نفسه لم يكن يدرك مدى ضعف موقفه العسكري، فأرسلوا إلى بغداد جاسوسا من وكالة الاستخبارات المركزية يدعى توماس تويتن. كان هذا الجاسوس يحمل معه صورا أو بالأحرى رسومات بالحبر مستخرجة من صور التقطتها الأقمار الاصطناعية توضح مواقع القوات الإيرانية وكيف يمكنها اختراق دفاعات البصرة والتقدم نحو بغداد. التقى توماس تويتن برئيس الاستخبارات العسكرية العراقية وعرض عليه تلك المواد. وفي البداية شك الجنرالات العراقيون في الأمر وتساءلوا إن كانت تلك خدعة، لكنهم استطاعوا التحقق مما أظهرته الخرائط، ثم عادوا وقالوا نعم شكرا لكم، هذه المعلومات مفيدة جدا بالفعل. في النهاية قبل صدام المساعدة الأمريكية عقب الكثير من المداولات. ما أثار اهتمامي بالشكل الأكبر هو طريقة تفكير صدام عندما تلقى هذه الهدية، فقد كان افتراضه الأساسي أن المظاهر خادعة وأنه لابد من وجود حيلة ما فلا يمكن الوثوق بالأمريكيين، لذلك ظل يحذر جنرالاته من تصديق الصور ويقول إنها مزورة وإن الأمريكيين يحاولون استدراجهم إلى كارثة عسكرية، أن هناك حصان طروادة في هذه المسألة، فابقوا متيقظين، ثمة شيء مريب هنا. كان أحد الأمور التي قالها لهم حتى لو كانت الصور دقيقة فكونوا على ثقة بأنهم يعطون صورا مماثلة عنا للإيرانيين، لأن ما يريدونه حقا هو أن نخوض حربا لا تنتهي. ثم جاء شهر نوفمبر عام 1986 عندما أعلن وزير العدل الأمريكي ما أصبح يعرف بفضيحة إيران كونترا، وكان جوهر القضية أن الأمريكيين في إطار محاولتهم تحرير رهائن لهم احتجزهم حزب الله أو جماعات أخرى موالية لإيران في لبنان، قد زودوا الإيرانيين بالأسلحة بالتعاون مع الإسرائيليين لإقناعهم بإمكان التعامل مع الولايات المتحدة. إذن انكشفت العملية برمتها وأصبحت علنية، ولدينا تسجيل لأول اجتماع عقده صدام بعد انكشاف تلك القضية، وهو تسجيل المفضل من بين جميع التسجيلات. فقد دخل إلى الاجتماع وكان أقل شخص متفاجئا من الأمر، ثم قال للحاضرين حوله ألم أقل لكم ظللتم تقولون إنه لا توجد خدعة، لكن كانت هناك خدعة كبرى، لقد كان الأمر مجرد مخطط لإحداث هذا الجمود بيننا وبين إيران حتى لا يتمكن أي منا من الانتصار في الحرب.
1: هل كان هو بناء على ما قرأته من وثائق واستمعت إليه من تسجيلات يفهم ويستوعب العلاقة الدولية ويفهم كيف يعمل العالم؟
0: لا، كان شديد الارتباك في بعض المسائل لكن بالغ الحنكة في مسائل أخرى، وهذا ما اكتشفته تدريجيا على مدى سنوات من قراءة نصوص التسجيلات والتحدث إلى مساعديه السابقين وغيرهم. فقد كان قادرا على الجمع بين صفتين متناقضتين في الوقت نفسه، كان يمتلك أحيانا قدرة استثنائية على استشراف تحولات القوى العالمية، لكن في الفقرة التالية مباشرة كان من الممكن أن تجده يخطئ تماما في فهم ما يحدد عملية صنع القرار في الولايات المتحدة أو روسيا.
1: تحدثنا عن أسلحة الدمار الشامل وصدام حسين، ولكن أود أن نسألك بالتحديد عما ربما قد كشفته في تلك الوثائق السرية التي حصلت عليها فيما يتعلق بطموحاته النووية. هل كانت لديه طموحات نووية فعلية، وهل كانت هذه الطموحات جدية فعليا؟
0: نعم، وكان لديه عالم فيزياء بارع يدعى جعفر ضياء جعفر، وهو أحد الشخصيات الرئيسة في الكتاب، وقد أجريت معه مقابلات مطولة على مدى يومين كاملين. قال له صدام أمرين: أولا أريدك أن تنفذ هذا المشروع من أجل مجد العراق، وثانيا أريدك أن تنفذه بمنتهى الحذر حتى لا يكشف أمرنا، وبالتحديد لا أريدك أن تشتري أي مواد من خارج العراق. فقال له جعفر: حسنا، سأحتاج إلى موازنة ضخمة لأن تنفيذ كل شيء بأنفسنا سيكون أكثر صعوبة، لكنني أفهم وجهة نظرك وأعتقد أن ذلك منطقي. ومن هنا انطلق البرنامج، وخلال السنوات الثمانية أو التسع التالية اجتمع جعفر مع مجموعة كبيرة من العلماء العراقيين الذين كان كثير منهم من علماء الفيزياء الحاصلين على الدكتوراه والمدربين في الغرب، وحققوا تقدما هائلا. لا يزال هناك جدل بشأن ما إن كانوا على بعد ستة أشهر فقط من تحقيق هدفهم أم على بعد ثلاث سنوات، لكن تقديراتي تقع عموما ضمن هذا النطاق.
1: طيب، فجأة عام 1991 قرر صدام وأمر بإتلاف وتدمير أسلحة

0: حتى الدمار الشمل التي كانت في حوزته. هل استطعت فك شفرة لماذا اتخذ صدام حسين هذا القرار؟
1: هذا هو اللغز الأكبر والأهم في سجل قرارات صدام التي بدت محيرة أحيانا، فقد كان يتعرض لضغوط هائلة في تلك الفترة. أراد العودة إلى الوضع الذي عاشه سابقا حين كان قائدا يستطيع تشييد المشاريع ويشعر بالقوة والأمان، على الأقل في مواجهة التهديدات المحيطة به. ولم يكن الطريق إلى ذلك ممكنا إلا من خلال رفع العقوبات. وفي ذلك الصيف أثناء توافد فرق التفتيش الأولى إلى العراق، نبهه مستشاروه إلى أمرين: أولا، إذا أكد المفتشون خلو العراق من الأسلحة المحظورة فقد يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات، وثانيا، إذا اكتشفوا أن العراق يخفي شيئا ولم يمنحوه شهادة تثبت خلوه من تلك البرامج، فيمكن توقع مشكلات أشد خطورة مع العالم الخارجي لسنوات طويلة. وعلى هذا المنوال وجد صدام نفسه ممزقا بين قناعات راسخة عدة، فمن ناحية لم يكن يريد أن يكشف أمره، ومن ناحية أخرى أراد أن يتجنب التعرض للإهانة. كان يخشى أن يتعرض للإذلال أمام شعبه إذا تعاون مع المفتشين وسمح لهم بتدمير بنيته الصناعية من دون اعتراض أو مقاومة. كان العراق قد خسر الحرب للتو، وكان الشعب قد انتفض عليه، كما كان يشك بولاء عدد من الجنرالات في الجيش، وكانت لديه أسباب وجيهة لذلك. وكان يعتقد أنه إذا وقف متفرجا وسمح لمجموعة من العلماء السويديين بمعاطفهم البيضاء بتفجير كل ما بناه، فسيصبح موضع سخرية في العالم العربي، وسيفسر خصومه ذلك الضعف على أنه فرصة للتحرك ضده. لذلك أراد أن يتجنب أن يبدو متعاونا أمام العلن، لكن في الوقت نفسه لم يرد أن يعثر المفتشون على أي شيء، فاستدعى صهره الموثوق حسين كامل الذي كان يطلعه على معظم أسراره، وأمره بالخروج إلى الصحراء والتخلص من كل ما يمكن أن يشكل دليلا ضده. هل احتفظوا بأي سجلات لما فعلوه؟ لا. هل التقطوا صورا تثبت أنهم تخلصوا منها؟ لا، لقد تخلصوا من كل شيء على عجل. وعندما وصل المفتشون لم يكن العراقيون قد نجحوا في إخفاء كل شيء، وعثر المفتشون على ما يكفي لإثارة شكوكهم. لكن بعد سنوات عدة واجه العراقيون صعوبة هائلة عندما توجب عليهم إثبات أنهم تخلصوا فعلا من كل تلك المواد. فكل ما استطاعوا قوله هو أن حسين كامل فعل ذلك في منتصف الليل، وإنهم لا يمتلكون أي وثائق أو سجلات تثبت ما حدث. أحد الأمور التي اتضحت لي أثناء عملي على سيرته هو أنه كلما شعرت بالحيرة في فهم تصرفاته، كان من المفيد دائما أن أسأل: ما موقع كبريائه الشخصي من الأمر؟ فقد كان ذلك دافعا قويا جدا لديه، وكان يؤمن بنمط معين من القيادة، ويتمتع بإحساس عميق جدا بالكبرياء الشخصي، وكان يساوي بين الإهانة الشخصية والإهانة الوطنية، لأنه كان يعتبر نفسه تجسيدا للدولة.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه

0: النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عنه

0: الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
1: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
2: تصريح كان... بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
1: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
2: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
1: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
0: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: حكم صدام العراق بالحديد والنار وقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة أو التمرد الداخلية، كما أدخل البلاد في سلسلة مغامرات عسكرية كان وقودها الرئيسي عرق مواطنيه ودماؤهم، إلى أن ضاقت واشنطن به ذرعا فقررت الإطاحة به عام 2003 وإن بمبررات وهمية. لماذا كان جورج دبليو بوش مصمما على احتلال واجتياح العراق على الرغم من أن المعلومات لديه والدلائل لديه غير مكتملة ولا تدين صدام حسين؟
1: تظهر السجلات التاريخية أن جورج دبليو بوش كان مقتنعا بالفعل بأن صدام يمتلك أسلحة خطيرة، وفي أجواء الغضب والانفعال التي أعقبت هجمات 11 من سبتمبر أراد أن يترك إرثا يتمثل في شن حرب جديدة على الإرهاب تستهدف أخطر التنظيمات وأخطر أنواع الأسلحة. وكانت هناك بالفعل دول أخرى تمتلك أسلحة دمار شامل أو حاولت امتلاكها ولم تكن برامجها مفهومة في شكل كامل، لكن لم يكن اجتياح أي منها سهلا، وكانت كوريا الشمالية مثالا واضحا على ذلك. كان العراق بالنسبة إلى الولايات المتحدة ملفا لم يحسم بعد، فعلى مدى 12 عاما منذ عام 1991 وحتى عام 2003 ظلت الولايات المتحدة تسعى إلى وضع صدام تحت الاحتواء، وأنفقت مبالغ لا تحصى على فرض منطقة حظر الطيران

0: وكرست قدرا هائلا من الاهتمام للعبة المطاردة، ترقبا لاحتمال أن يهدد صدام بغزو الكويت مجددا أو يلوح بالقوة في مكان آخر. وأعتقد أن اجتماع عوامل عدة هو ما قاد بوش إلى اتخاذ ذلك القرار، وهو الاعتقاد بأن صدام قد يستخدم أسلحة الدمار الشامل فعلا في هجوم يشبه هجمات 11 من سبتمبر، وأن العراق كان ملفا عالقا في السياسة الخارجية الأمريكية، فضلا عن القضايا الأخرى التي ناقشناها والمشاعر الشخصية التي حملها بوش تجاه هذا الملف سنوات طويلة. والمؤسف أنه عندما ننظر اليوم إلى الطريقة التي زودت بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية الرئيسة بالمعلومات التي استخدمها لتبرير الحرب، نجد أن الزخم المؤيد للحرب كان هائلا إلى درجة بدا معها وكأن الحرب حتمية ولا يمكن لأحد إيقافها. وفي العام الذي سبق الحرب أراد بوش إقناع الشعب الأمريكي وربما المجتمع الدولي أيضا بضرورة الغزو، ولذلك ظل يبالغ في تصوير ما تشير إليه الأدلة في شأن برنامج الأسلحة العراقي. كانت هناك بالفعل أسئلة لم تحسم، وكان استخدام العراق أسلحة كيميائية على نطاق واسع خلال الحرب مع إيران مؤكدا، وأيضا امتلاكه القدرة على تصنيع تلك الأسلحة. كما أن صدام طرد المفتشين الدوليين من العراق عام 98، ما أدى إلى سنوات من غياب التفتيش الميداني. صحيح أن الأقمار الاصطناعية كانت تلتقط صورا، وكانت هناك وسائل استشعار مختلفة لرصد النشاطات، لكن لا توجد وسيلة حقيقية لمراقبة برنامج بيولوجي أو كيميائي أو نووي من دون وجود مفتشين قادرين على دخول المواقع ومعاينتها بأنفسهم. هكذا كان الوضع الذي واجهته الولايات المتحدة. فقد حجب صدام الحقيقة عن المجتمع الدولي لأنه لم يكن يعتقد أصلا أن التعاون سيجلب له أي فائدة، وكانت الحرب النتيجة الفعلية لاجتماع كل هذه العوامل معا.
1: أحد المسؤولين في CIA سابقا قال بأن البيت الأبيض لم يكن مهتما بالحصول على معلومات أو تحليلات فيما يتعلق بالعراق، ولكن كان يريد الحصول على تأكيدات لما يعتقد بأنه موجود أو يريد أن يكون موجودا.
0: تماما، أعتقد أن هذا صحيح والسجل التاريخي يؤيده. فقد ظل البيت الأبيض يبحث في استمرار عن معلومات تساعده على بناء مبررات الحرب، وحين أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية البيت الأبيض أنه لا توجد أدلة جدية على وجود تعاون بين صدام وتنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به، طلب البيت الأبيض من البنتاغون أن يتحقق مما إذا كان يستطيع العثور على شيء آخر يدعم هذا الادعاء. إذن فبدلا من أن يقتنع البيت الأبيض بالنتائج التي قدمها له محللو الاستخبارات المركزية وبأنهم قدموا أفضل ما لديهم بعد أن درسوا الملف بجدية وأمانة، كان رد فعله هو فلنسأل جهة أخرى لعلها تجد ما نريده. وأشير هنا إلى مسؤول سابق رفيع بوكالة الاستخبارات المركزية الذي رأى أن المعلومات الاستخباراتية الحقيقية لم تستخدم لشن الحرب على العراق، بل بالعكس جرى تجاهلها، وأن ما استخدم فعلا هو وثيقة دعائية تشير إلى معلومات استخباراتية لكنها في جوهرها كانت مخصصة لتسويق الحرب. أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية في هذه الحالة لم تستخدم كما يفعل الرؤساء عادة، كأن يسألوا هل توجد صواريخ في ذلك البلد أم لا، كيف سيتصرف هذا الزعيم إذا قدمنا له هذا العرض، ماذا نعرف عن طريقة تفكيره. في هذه الحالة لم يستخدم هذا النوع من جمع الحقائق الذي تلجأ إليه الإدارات الأمريكية عادة عبر أجهزة الاستخبارات، بل كان التركيز منصبا أساسا على تبرير الاجتياح أمام الرأي العام الأمريكي.
1: هل تم تزوير أي أدلة ومعلومات لإعطاء المبرر الكافي لبوش لاجتياح العراق؟
0: نعم، ولكن ليس من جانب وكالة الاستخبارات المركزية في الأساس، فأنا لا أعرف أي دليل يثبت أن الوكالة تفبركت معلومات، لكن أحمد الجلبي قدم أدلة مفبركة ووجد جزء كبير منها طريقه إلى المؤسسات الأمريكية، وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد خلصت إلى أنه شخص غير موثوق وأصدرت بحقه ما يعرف بإشعار حظر التعامل يقضي بعدم إجراء أي اتصالات أخرى معه لأن معلوماته غير موثوقة. لكن الجلبي وجد

0: فقد طريقا آخر للوصول، فقد حصل على دعم من بعض السياسيين الجمهوريين الذين كانوا يريدون مساعدة البيت الأبيض في تسويق الحرب، كما وجد منفذا عبر وكالة استخبارات البنتاغون. نجح الجلبي في إدخال عدد من الأشخاص الذين ادعوا أنهم منشقون ويمتلكون معلومات من داخل العراق إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأدى ذلك إلى زيادة الارتباك، كما وفر للبيت الأبيض مادة إضافية يستخدمها في تسويق الحرب. ونحن نعلم اليوم أن قدرا كبيرا من تلك المعلومات كان مفبركا بشكل كامل، ولم يقتصر الأمر على ذكريات غير دقيقة أو التباس في التفاصيل، بل كان معلومات ملفقة منذ بدايتها.
1: سؤال أخير الآن، من كان العدو الحقيقي لصدام حسين؟ هل الولايات المتحدة؟ هل إسرائيل؟ هل إيران؟
0: كان صدام مقتنعا بأن إسرائيل هي عدوه الأكبر، لكنني أعتقد أن إيران كانت في الحقيقة أكبر تهديد واجهه خلال حياته وأخطر مشكلة رآها أمامه. فقد كان يواجه مشاكل كبيرة خلال الحقبة الثورية الإيرانية في الثمانينيات، ظلت أثارها ممتدة إلى التسعينيات، كما أن أشد أعدائه إصراراً على إسقاطه كانوا حلفاء للنظام الإيراني. أما الإسرائيليون فكان هاجسهم الأساسي يتمثل في سؤال واحد، هل يمكن أن يطلق صدام صاروخاً على حيفا مرة أخرى؟ كما كان اهتمامهم منصباً بشدة على أسلحة الدمار الشامل التي قد يمتلكها، لكنهم لم ينظروا إليه بوصفه تهديداً مماثلاً للتهديدات التي كانوا يواجهونها في جوارهم المباشر. أما الولايات المتحدة فكانت أيضا تركز على قدرته بعيدة المدى على التهديد بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، وباستثناء ذلك كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنظر إليه بوصفه قوة توازن في مواجهة التوسع الإيراني، وكانت تحاول إيجاد وسيلة لتحقيق الاستقرار في العراق حتى لا تتمكن إيران من الاستيلاء عليه أو فرض نفوذ واسع عليه. وبالطبع فإن المفارقة في الغزو الأمريكي للعراق هي أن المستفيد الأكبر منه لم يكن إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل كان إيران.
1: ستيف كول، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك على استضافتي، أقدر ذلك.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا من ناقلة نفط بعد تعرضها لحادث على بعد 17 ميلا بحريا من شرق مدينة خصب بسلطنة عمان. الهيئة أوضحت أن ناقلة نفط تعرضت لضربات من 3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار سلامة مرور الناقلات. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع العراق طائرات مروحية عسكرية بقيمة 800 مليون دولار. وأضافت الوزارة في بيان بأن الصفقة تهدف لدعم وتطوير قدرات الطيران العسكري العراقي وتحديث أسطوله من المروحيات. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. كان آخر هذه الاستهدافات قصف مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر.

0: من صباح اليوم الثلاثاء. مسؤول أوكراني أوضح أن 4 أشخاص قتلوا جراء هجمات روسية على العاصمة. أبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزير المالية الروسي على هامش قمة مجموعة 20 في أشفيل بولاية نورث كارولينا بأنه لا يمكن إبرام أي اتفاقيات مع روسيا حتى انتهاء الحرب. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالة الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى 939 والمفقودين إلى 3925. إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على خطوات لبناء منظومة أمن إقليمية وشراكة دفاعية لتعزيز الردع الجماعي. ترامب يدرس ضربات لشل حركة طهران في مضيق هرمز وكلفة الحرب تشعل الانقسامات الداخلية في إيران.
1: وين عجب إيران وحماس وحزب الله، أقصد الجهاد الإسلامي، أنها تعمل كتائب مسلحة تطلق النار على الصدر؟
0: حركة فتح تتهم حماس والجهاد وحزب الله اللبناني بتأجيج الأوضاع في جنين ضد السلطة الفلسطينية. إثيوبيا تفجر خلافا جديدا مع مصر، مقترح يطالب القاهرة بدفع رسوم عبور مقابل وصول المياه إليها.

0: حياكم الله. دخلت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان مرحلة التنفيذ بعد أقل من شهر على توقيعها، وتلزم الاتفاقية الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. واتفقت دول التحالف على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن بموجب الاتفاقية بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في أول اجتماع في إسطنبول بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان بهدف تحويل الاتفاق إلى تعاون أكثر مؤسسية. أقر المجتمعون إنشاء أمانة دائمة في السعودية يرأسها أمين عام، على أن تتولى باكستان رئاسة أمانتها لمدة ثلاثة أعوام. البيان المشترك أكد أن الدول الثلاث ستعمل على تعزيز الردع والدفاع الجماعي وتطوير قدراتها الدفاعية، مشددة على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
1: هناك حاجة لتتحرك دول المنطقة معا لإرساء السلام والاستقرار والرفاه، وأن يكسبوا سعيهم هذا سمة مؤسسية. وبهذه الاتفاقية فإنه قد تم اتخاذ خطوات لإعادة إنشاء بنية أمنية وتعاون في المنطقة.
0: لكن هل تستهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك أي دولة بعينها؟ الإجابة لدى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
2: نؤكد أن هذا التحالف ليس موجها ضد أي دولة، بل على العكس فهو منفتح على جميع دول منطقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية. وغايتنا المشتركة هي المضي قدما في الرؤية السلمية التي طرحها تحالف دفاع مكة بالتعاون مع دول صديقة أخرى تشاطرنا المبادئ التي يقوم عليها الاتفاق.
0: من جدة ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي. دكتور إياد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. أولا أريد أن أعرف ما معنى أن يتحول هذا التحالف أو الحلف، حلف مكة، إلى طابع مؤسسي؟ يعني هذه الجملة الحقيقة كانت ملفتة في البيان الختامي المشترك.
3: بكل تأكيد، أولا مساء الخير أستاذ نايف، وكذلك بالخير على السيدات والسادة المشاهدين. لعل السرعة التي تم بها الاجتماع قبل مضي أقل من شهر من الاتفاقية أو توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة يدلل على الجدية التامة التي يعني تريد هذه الدول أن تطبق بها هذا الاتفاق. معظم الاتفاقيات المشابهة، الاتفاقيات الدفاعية التي تحظى أكثر من دولة بالاشتراك بها، عادة التحضير لهذه الاجتماعات يستغرق عدة أشهر، ليس أقل من 6 أشهر. لكن نرى الاجتماع الآن قبل شهر من انقضاء مدة توقيع الاتفاق، وهذا يدلل بالفعل على الجدية الكبيرة لهذه الدول، وأن الملفات في الإقليم أو حول العالم لا يمكن الانتظار عليها أكثر من ذلك. فمن هنا أقرأ الاجتماع اليوم بهذه السرعة، وكذلك تقرير البنود بأن هذه اتفاقية دفاعية وهي غير موجهة لمواجهة.
0: لكن دكتور إياد، أنت يعني الحقيقة ذكرت نقطة مهمة وهي نقطة السرعة في إنجاز هذا الاتفاق وتحويله إلى أو تحويله إلى مرحلة الدخول لمرحلة التنفيذ. يعني هل يمكن أن تؤخذ المسألة بهذا الشكل السريع؟ وأن التحالف هو تحالف دفاعي ورؤيته سلمية وغير موجه إلى دولة بعينها؟
3: بكل تأكيد، عادة هذا التحالف لماذا خرج؟ لأن المنطقة تواجه تحديات كبيرة لا يمكن الانتظار حولها. هذا وهنا ينطبق المنطق الدفاعي على هذا التحالف، بأن هذا التحالف لم يخرج لكي يفرض مشروعا أو رؤية إقليمية على أطراف مسالمة، بل معظم الأطراف الإقليمية الآن وخاصة إسرائيل وإيران والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وحتى قرن أفريقيا تعيش في لحظات للأسف مليئة بالقلاقل، فلا يمكن الانتظار أكثر على مدة أطول. هذا ليس تسرع، بل هذه مباشرة للأوضاع الإقليمية المضطربة التي لا يمكن الانتظار عليها. وهذا دليل آخر بأن هذا التحالف تحالف دفاعي ليس تحالف هجومي. هو أتى في منطقة مليئة بالاضطرابات لكي يعالج بعضا من هذه الاضطرابات، وأتى لمنطقة معظم الدول فيها تستخدم الصيغة الهجومية في أجنداتها الخارجية وليس الصيغة الدفاعية أو الصيغة التوافقية. فمن هنا

0: الأهمية، إضافة أن هذا التحالف اليوم فتح الباب وجعل هنالك أجندة أو استراتيجية.
1: طيب هو فتح الباب حقيقة يا دكتور، ولا أريد مقاطعتك، ولكن هناك مسألة جديدة فتح الباب عليها من جديد في يعني هذا التحالف. دعنا نستمع إلى ما قاله وزير خارجية تركيا بشأن إمكانية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية مكة، وأنا متأكد أنك كنت تشير إلى هذه النقطة، سنعود إليك فيها.
2: بموجب الاتفاق فإن انضمام دول أخرى إلى تحالفنا أمر ممكن بالفعل، وبالطبع فيما يتعلق بالشروط والإجراءات والمعايير الخاصة بذلك يتعين إجراء مشاورات مع الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف، وكذلك مع الدول الأخرى الأعضاء فيه بالفعل. ونحن نعمل أيضا على وضع خارطة طريق بشأن إجراءات الانضمام إلى التحالف.
1: طيب دكتور، يعني هل هذا الحديث من وزير الخارجية التركي يعني بأن هناك دول بالفعل قد طلبت الانضمام إلى هذا التحالف أم لا؟ لم تأتي حتى الآن هذه اللحظة، وكما قال هو في تصريحه يعني منذ ثواني بأننا لا نزال نضع شروط أو معايير للدول التي يمكن قبول وجودها في هذا الحلف.
0: بكل تأكيد ما قاله وزير الخارجية التركي يدلل على أن هنالك خارطة طريق للانضمام لهذا التحالف. بكل تأكيد أن هنالك كرايتيريا أو شروط معينة، لا يمكن الانضمام للتحالفات من العدم، لكن الترحيب والتكرار، لنلاحظ التكرار الإعلامي وتكرار المسؤولين في هذه الدول بأن هذا التحالف غير مغلق، هذا التحالف غير مغلق، والتكرار هنا يدلل على أهمية أن تفهم الدول الإقليمية بأن هذا التحالف بالفعل مفتوح للجميع، لكن هنالك لكي نمارس جدية سياسية وواقعية سياسية هنالك شروط لابد من تطبيقها لهذه الدول لكي تنضم. ولو لاحظنا باكستان وتركيا والسعودية خلال منذ عام 2023 انضمت لهم العديد من الدول الإقليمية في مجهوداتهم، إما لحل الموضوع في غزة أو حل الموضوع في إيران، فبالتالي لا أستبعد أن هذه الدول التي طيب. عملت مع باكستان وتركيا والسعودية تكون مرحب بها في انضمام لهذا التحالف، لكن بتطبيق الشروط والمبادئ الملزمة.
1: يعني هناك سؤال افتراضي، لكن الحقيقة بأنه سؤال يطرح بقوة، سواء من المؤيدين لهذا الحلف أو من ينظرون إليه بحيادية، أو أيضا حتى من ينظرون إليه بشكل غير إيجابي. يقول متى يمكن الحكم على جدوى هذا التحالف؟ ما هي لحظة الاختبار لهذا التحالف؟
0: أولا نتمنى بالفعل أن لا تأتي لحظة لاختبار هذا التحالف وجديته، لأنه إذا يعني اختبار هذا التحالف يدلل على قيام عمل هجومي على دولة من الدول الثلاث. لكن وهنا أنا أمر كنت أفكر فيه قليلا، لنرى كمية الهجمات التي انطلقت على الدول الثلاث منذ إعلان التحالف، هي مقاربة للصفر، لم تنطلق أي هجمة على الثلاث دول عندما تحالفت منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهذا يدلل على أن الدول الإقليمية تقرأ بالفعل هذا التحالف بالجدية كما يجب عليهم أن يقرؤوه بالجدية.
1: أي لكن دكتور، هل هل هل بالضرورة أي دولة من هذه الدول الثلاث يتم الهجوم عليها سيتم الرد عليها من قبل يعني الدولتين الأخريتين أم لا؟ إذا طلبت هذه الدولة المساعدة.
0: نعم بالتأكيد، هي مشابهة للأرتيكل 5 أو المادة الخامسة في حلف الناتو. المادة الخامسة لكي تطبق يجب على الدول أنه يسولها تريجر. التريجر معناه أن تحرك الدولة التي تم الهجوم عليها المادة الخامسة وتطالب الدول الأخرى بالالتزام بما قالت في هذه الاتفاقية والدفاع عنها. ليس كل عمل هجومي تقرأه الدولة ألف أو باء بأنه يستحق الرد العسكري من قبل دول. هنا هذه ملاحظة هامة، هنالك أعمال هجومية ترى الدول بأنها أعمال عدائية وأنها تريد يعني إلحاق الضرر الكبير بالدولة ألف أو باء، لكن ليس كل الأعمال الهجومية تتطلب تريجرينج أو تحريك المادة الخامسة.
1: طيب.
0: عن الدولة.
1: طيب دكتور، أخيرا وأختم معك بهذا السؤال، أيضا هذا أحد الأسئلة التي تطرح، يعني هل الدول الثلاث السعودية وتركيا وباكستان تتشارك ذات الموقف من المهددات الإقليمية في المنطقة دول بعينها أم لا؟ الدول الثلاث تختلف

0: في في في هذه المسألة. هناك من يرى بعض الدول هي دول ليست صديقة أو عدوة، والآخر يراها على موقف محايد أو يجب أن يكون ذا علاقة طيبة معها، وبالتالي هذا الأمر هو مفيد للحلف في مسألة ربما أن تتوسط بعض هذه الدول إذا كان الأمر يضر بالأخرى. والبعض الآخر يطرح السؤال أيضا أو وجهة النظر من ناحية أخرى، ويقول بأن ربما الخلاف في الرؤى من قبل هذه الدول تجاه المهددات ربما قد يعيق عمل هذا الحلف.
1: أولا
0: فهمت سؤال يا دكتور؟
1: بكل تأكيد سؤال واضح،
0: حاولت بسيطة جداً.
1: لا لا، مرة جدا واضح أستاذ نايف. في العلاقات الدولية ليس هنالك دولة في العالم تتشارك الرؤية مع أي دولة أخرى في العالم، هذه نقطة أولية. النقطة الثانية أن كل التحالفات في التاريخ وأخص بعد الحرب العالمية الثانية، سواء أكبر تحالفين الناتو أو وارسو، لم تتشارك فيه الدول رؤيتهم لكل العالم، بل على العكس ترى دولة أكثر انفتاح نحو الأطراف الهجومية، وهذه الدولة يمكن استخدامها لتليين الطرف ألف أو الطرف باء للتوسط. دولة أكثر هجومية تمارس فعلا هجومي، ودولة في المنتصف، وهذا يقوي التحالف بأنه يفتح نوافذ عديدة للحلول السلمية قبل الحلول العسكرية. في العلاقات الدولية لا تتشارك أي دولة مع دولة أخرى مخاوف أو الإحساس بالخطر، بل هي تتشارك أي الأهداف والمصالح التي من الممكن تحقيقها من خلال هذا التحالف. أتمنى أني أجبت على السؤال.
0: دائما تجيبنا على الأسئلة بكل استفاضة وشرح وتفصيل، أشكرك شكر جزيل من جدة، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي، لوجودك معي هذه الليلة في خارج الصندوق. شكرا. عاد التصعيد إلى مضيق هرمز بعدما تبادلت أمريكا وإيران الضربات عقب استهداف جزيرة لارك الاستراتيجية. لا يبدو أن هذا التصعيد سيكون الأخير، إذ توعد ترامب إيران بضربات قاسية ردا على استهدافها قوات أمريكية في الأردن، معتبرا أن موجة التصعيد الجديدة هذه جاءت نتيجة نجاح الحصار. وبحسب أكسيوس يدرس ترامب خطة أوسع يؤيدها وزير الحرب بيت إكزيت لهجمات محدودة بمحيط هرمز منع إيران من تهديد الملاحة. جاء التصعيد بعدما استهدفت القوات الأمريكية منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في جزيرة لارك ليرد الحرس الثوري باعتداءات طالت الأردن والإمارات. لكن لماذا لارك تحديدا؟ بحسب سنتكم حالت الضربة الأمريكية دون إعادة الحرس الثوري نشر ألغام بحرية في مسارات الملاحة الدولية باستخدام راجمات صواريخ متطورة من طراز فجر 5، بعد أيام من إعلان واشنطن الانتهاء من إزالة الألغام من المضيق. يبرز استهداف لارك أهميتها طبعا يبرز أهميتها كبوابة مضيق هرمز ومفتاح الاستراتيجي، فهي تقع عند أحد أضيق أجزاء المضيق قبالة سواحل عمان قرب ميناء بندر عباس، وتضم قاعدة بحرية للحرس الثوري ومواقع لإطلاق الصواريخ والدفاع الجوي. وطبعا وجود لارك عند عنق مضيق هرمز يجعلها نقطة مراقبة طبيعية وبوابة للحركة البحرية، وتعاظمت أهميتها منذ إغلاق هرمز. وأظهرت بيانات ملاحية انحراف عدد من السفن نحو لارك لدفع رسوم عبور، ما جعلها توصف ببوابة تحصيل الرسوم في إيران. يتزامن مشاهدينا هذا التصعيد مع اشتداد العقوبات والحصار على إيران، بعدما توعد وزير الخزانة سكوت بيسنت الأمريكي بعقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا تبدأ بالبنوك. ومع ارتفاع كلفة الحرب بدأت الخلافات داخل طهران تتسع بشأن جدوى التفاوض والتمسك بتخصيب اليورانيوم. بزشكيان أقر بأن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران، مؤكدا أن بلاده لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي. كما قال مساعده محمد جعفر قائم بناء إنه كان سيتخلى عن التخصيب لو علم أن الحرب ستؤدي إلى مقتل خامنئي. لكن هذا الطرح اصطدم بموقف آخر، الحرس الثوري والتيار المتشدد. قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية بدر الله جواني اعتبر أن ما طرحه قائم بناه يفتقر إلى التحليل الصحيح، وامتد السجال إلى قضايا المعيشة بعدما أدان مستشار قلباف أمير إبراهيم رسولي ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار حفاظات الأطفال قبل أن يعتذر لاحقا. في المقابل دعا سعيد جليلي ممثل المرشد والمعروف بأكثر الآراء الداخلية تشددا إلى مراجعة جدوى التفاوض بالأساس. ما يجري في إيران فسره وزير الخزانة الأمريكي، نستمع.

0: they're taking them very seriously. If you look back what the Iranian political leadership has said over the past 10 days, they're in shock at the state of their economy. And, you know, we're seeing gas lines. Could you imagine a country in the world with the third largest amount of energy resources has to import gasoline? And they now have 3-4 hour gas lines that go through the night. So I would think that they are lashing out kinetically because they are losing economically. And I want to thank the European Union for their very fulsome support for Operation Economic Outcast. They made it known today in the strongest terms that they support it.
1: معي من الكويت وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة. دكتور سعد حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني تابعت ما حدث يوم أمس، ترامب توعد برد قاس على استهداف الحرس الثوري للأمريكيين في الأردن، وحتى أيضا على ما أعلنه الحرس الثوري بأنه استهدف الإمارات نفته الإمارات. طبعا فوق الحصار المفروض على إيران هناك توعد بنيران ستفتح على لارك وعلى إيران تحديدا. هل هذا هو شرر عودة الحرب مرة أخرى، أم أنه فعل سيقابل برد فعل عسكري آخر وتنتهي المسألة؟
2: أحييك أستاذ نايف ومشاهديك الكرام. ما جرى أعتقد بأنه كان مؤشر إلى قلة الحيلة لدى الحرس الثوري في محاولة إرباك حركة مضيق هرمز. الذي جرى هو مؤشر على أن السحر قد انقلب على الساحر، وبأن مضيق هرمز لم يعد تسيطر عليه الحرس الثوري. ما لجأوا إليه من إطلاق لصواريخ فجر 5، وهي بالمناسبة يعني صواريخ تطلق ألغام بحرية، تطلق ألغام بحرية بدلا من يعني المقذوفات التي تطلقها الصواريخ. ومن هنا جاءت هذه الضربة، وأعتقد بأن هذه الضربات سوف تتكرر، ذلك لأنه لم يعد لدى الإيرانيين لا قوات بحرية ولا حتى بعض المراكب السريعة أو القوارب الزوارق السريعة التي تستهدفها طائرات الهليكوبتر بكل سهولة. هذا برأيي تفاصيل عسكرية، لكن الأهم هو أنه مؤشر فعلا على أن إيران لم تعد تستطيع أن تفك هذا الحصار الخانق عليه، فقد انقلبت الطاولة وأصبح مضيق هرمز بدلا من أن يكون ورقة.
1: لكن يا دكتور سعد، من يستمع إليك من يستمع إليك أيضا من الطرف الآخر عندما تقول بأن هذه الورقة حاولت ابتزاز العالم حقيقة اقتصاديا بها، قلبت عليها، يقول إذا كان الوضع كما يقول مثلا الرئيس ترامب بأن الوضع ممتاز في مضيق هرمز وبأن المضيق مفتوح، لماذا لم تعود الملاحة الدولية بشكل كامل في المضيق حتى الآن؟
2: سؤال مهم جدا، لكنه مقارنة بما كانت عليه في أبريل وفي مايو الماضي الآن يصدر ما نسبته أكثر من 50% مما كان قبل الحرب، الباقي يذهب إلى منافذ أخرى، الفجيرة وينبع وجيهان في تركيا. وبالتالي هذا الانخفاض يعني بما نسبته تقريبا 70%، هذه النسبة من الانخفاض يعوضها ارتفاع سعر البترول. ولكن في نفس الوقت علينا أن نتذكر يعني بأن مسألة إرباك مضيق هرمز أو غيره من المضيقات ليس بعملية عبقرية ولا عملية معقدة. كلنا يتذكر بأنه قبل سنوات قليلة كان بعض القراصنة في الصومال قد أربكوا حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب والقرن الأفريقي، مما دفع المجتمع الدولي للقضاء عليهم فأصبحوا أثرا بعد عين. وهذا الذي يحدث اليوم في مضيق هرمز بلا مواربة، أن السحر فعلا انقلب على الساحر، وبدلا من أن تكون ورقة في يد الحرس الثوري الإيراني هي أصبحت من الأوراق التي يخنقهم بها ترامب، وذلك أنه أيضا يقوم على توسيع ما سماه بمضيق ترامب، وهو يعني ممر جنوب في الأراضي جنوب المياه الإقليمية الإيرانية في الأراضي أو في المياه الإقليمية.
1: لكن تعرف أن هذا التوصيف غير قانوني دكتور سعد، يعني تصريحات امتلاك الأحقية امتلاك المضيق أو تسميته بهذه التسمية وأنه أرض أمريكية كقانون دولي يرفض هذا الأمر تماما. يعني دعني أسألك على مسألة أخرى دكتور سعد، وهي كونك مواطن خليجي بالتأكيد استمعت يوم أمس لرسالة المرشد التي خص في جزء كبير منها دول الخليج، وتحدث عن ضرورة الوحدة الإيرانية مع الدول الإسلامية ودول الخليج ضد الأعداء، يقصد أمريكا و

0: الولايات المتحدة. هل تثق دول الخليج برأيك طبعا بما جاء من إيجابية في هذا الخطاب من المرشد، أو هل تنظر دول الخليجية بأنه خطاب إيجابي من المرشد مجتبى خامنئي؟
1: هذا الكلام ينطبق عليه القول العربي: أسمع كلامك يعجبني، أشوف أفعالك أتعجب. وما نقول عنه بالشعبي: المسك يا راسي والبلا فيك. حقيقة هو يقول: تعالوا لنقف ضد أعداء الأمة الذين يعتدون عليكم، وهو الذي يعتدي علينا. لاحظ بأنه أيضا هذا البيان الذي نسب، أكرر، الذي نسب لمجتبى خامنئي جاء بلغة أيضا فوقية، يتحدث عن دول حاشيه خليج فارس، يعني الدول الحاشية. وكلنا يعرف أن الحاشية والحشو وحشو بندق وحشو الطبخة والمشوي هي إضافات، يعني دول إضافات أصلا وفيها لغة فوقية. قبل قليل أنت قلت لأنه لا يجوز تسمية مثلا هذا مضيق ترامب
0: دوليا.
1: بنلاحظ أن هذا بس أضيف مهمة، يعني نقطة مهمة. شوف، هذه الأنظمة حين تتورط وتواجه العالم وتجد نفسها في مأزق، تلجأ دوما إلى محاولة استدرار عواطف المسلمين. دعونا نتذكر وما أشبه ليلة بالبارحة، حين غزا صدام حسين دولة عربية مسلمة ثم جاء المجتمع الدولي لطرده منها، شو سوى؟ راح كتب على علمه الله أكبر، وحاول أن يستدر مشاعر المسلمين، وحاول أن يعني يصف ويقول بأن هذه معركة الإسلام في مقابل المسيحية أو الصليبية أو الكفار وما شابهه.
0: طيب،
1: وهذا الخطاب لا يختلف كثيرا الحقيقة عن خطاب صدام حسين قبل 35 عام،
0: لكن
1: حاول استدرار
0: لكن من اللافت اللافت للأمر يا دكتور سعد، يعني وليس مقاطعة لكن حتى لا يدركنا الوقت، عندما تنظر مثلا إلى خطاب مجتبى خامنئي في أبريل الماضي وفي الرسالة المكتوبة التي نسبت إلي، وكان يتحدث فيها عن جيرانه الجنوبيين، يقصد الدول الخليجية، يعني كان فيها تحريض واضح يعني للشعوب ضد الحكومات في الخليج، وكان يتحدث بأنهم يستنكرون وقوفهم مع العدو، يقصد وقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما جاء في كل هذا الخطاب. الآن لغته تغيرت، أصبح يتحدث عن الوحدة، تحدث عن تعزيز الأمن الدفاعي مع هذه الدول. هل انقلب مجتبى على نفسه بهذا الخطاب الجديد؟
1: أيضا أكرر مرة أخرى أن أذكر المشاهد الكريم بأننا نتحدث عن خطابين نسبا أكرر إلى مجتمع خامنئي الذي لم يره أحد، حتى الرئيس نفسه بازشكيان يقول بأنه رآه في سيارة مظلمة ولم يتعرف على ملامحه، وكأنما نحن في فيلم من أفلام المافيا، بأن رئيس جمهورية يأتي إلى مرشد.
0: لا، هو الحقيقة قال قابلته لمدة 7 ساعات، اجتمعت معه لسبع ساعات،
1: ولكنه لم يقل بأنه قد شاهد وجهه، لم يتأكد بأنه رآه هو شخصيا، قال بأنه رآه في مكان مظلم. على أي حال، العودة إلى هذا الخطاب وإلى هذه اللغة، ربما جاء ردها من الرئيس بازشكيان نفسه، ومن ابن يوسف بازشكيان الذي هو مستشاره، والذي هو بمثابة ربما جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب بالنسبة للرئيس مسعود بازشكيان، ومن نائبه كما أتى في تقريركم قبل قليل محمد جعفر
0: قائم بنا
1: نعم باني، بأن لو كنا نعلم، لاحظ أنا أريد أن أربط بحدث مهم جدا، لو كنا نعلم بأن التخصيب سوف يقود إلى قتل القادة والمرشد ما عملنا هذا التخصيب. وهذا يذكرنا بما قاله حسن نصر الله زعيم حزب الله الإيراني في لبنان عام 2006، بعد أن دمر لبنان، بعد أن خطف جنديين إسرائيليين، وقال: لو كنا نعلم بأن إسرائيل ستقوم بهذا العمل لما قمنا بخطف الجنديين الإسرائيليين. أكرر مرة أخرى ما أشبه الليلة بالبارحة، هذه الأنظمة الفوضوية العدوانية تقع دوما في نفس المآزق، ثم تحاول أن تستدر تستعطف الناس ومشاعر المسلمين من أجل معركة هي تعرف بأنها خاسرة وبأنها موجهة ضد المسلمين أساسا، ونحن كعرب ومسلمين كنا أولى ضحاياها من هذا الذي يدعي بأنه يدافع عن الإسلام والمسلمين.
0: أشكرك من الكويت، وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة، شكرا لك. في الضفة الغربية تتسع رقعة التصعيد، تتعدد أدواته، وجنين تتصدر المشهد هذه المرة من بوابة الاستيطان. فإلى جانب الاقتحامات وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين، أقامت إسرائيل مستوطنة جديدة باسم

0: نوع جنوب شرقي جنين بحضور وزراء وأعضاء في الكنيست. تقول حركة فتح أن هذا التمدد الاستيطاني لم يكن موجودا بهذا الشكل، مشيرة إلى أن جنين بقيت خالية من الاستيطان منذ اتفاق أوسلو وحتى 2023. لكن ما الذي جرى؟ فتح مشاهدين اتهمت حركتي حماس والجهاد بدعم من حزب الله اللبناني بالتورط فيما يجري، ولكن كيف نستمع؟
1: أذكر لك محافظة جنين بقيت حتى 23 الوحيدة الخالية من الاستيطان. وين عجب إيران وحماس وحزب الله، أقصد الجهاد الإسلامي، أنها تعمل كتائب مسلحة تطلق النار على السلطة الوطنية الفلسطينية في جنين، المحافظة الوحيدة الخالية من الاستيطان. الآن يأتي الاستيطان إلى جنين.
0: سبق أن اتهمت فتح حماس بمحاولة ما سمته نقل تجربة انقلاب غزة عام 2007 إلى الضفة وتقويض السلطة ونشر الفوضى. وكما استمعنا طبعا تضع فتح حزب الله أيضا في المشهد متهمة إياه بتأجيج الوضع في اتهامات تتقاطع مع تقرير سابق للجارديان تحدث عن دعم من الحزب مالي وتنظيمي لفصائل فلسطينية. تزامنت هذه الاتهامات مع تصعيد في جنين بعد مقتل 3 فلسطينيين بينهم قيس البيطاوي، فيما قالت حركتا الجهاد وحماس إن البيطاوي والاثنين الآخرين ينتمون إلى صفوفهما. وعقب الواقعة دعت حماس الفلسطينيين في جنين والضفة إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل والتصدي لاعتداءات المستوطنين. عبر الهاتف من القاهرة ينضم إلينا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش. دكتور محمود، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني أولا، كيف استطاعت حماس الجهاد بمساعدة من حزب الله أن تؤجج هذا الوضع الموجود في جنين؟ لا نتحدث عن اليوم ولا عن الأمس، منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن.
2: في الواقع يجب أن نفهم المشهد على حقيقته. هناك هجمة إسرائيلية محمومة ومسعورة على شمال الضفة الغربية بهدف فرض أمر واقع وبهدف إعطاء مزيد من ربما الحجج والذرائع لحماس وغيرها لتتذرع بوجود الاحتلال وتدعي بأنها تقاوم الاحتلال وبالتالي تتسلح وتفعل ما يمكن أن نسميه الافتئات على سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: يعني أنت تقول أن حماس
2: وإسرائيل
0: حماس والجهاد تدعي المقاومة، مقاومة الاحتلال تدعي؟
2: نعم تدعي في الضفة الغربية، نعم تدعي. لأنه عندما حاولت السلطة الفلسطينية فرض الأمن في منطقة جنين ونزع ذرائع من يد الاحتلال، قامت الدنيا أو أقامت حماس الدنيا ولم تقعدها. وعندما اقتحم الاحتلال مخيم جنين وهجر المواطنين من المخيم بذريعة وجود حماس، لم نرى من حماس ولا غيرها أي نوع من المقاومة. بالعكس، المسلحين اللي كانت إسرائيل بتتذرع فيهم اختفوا تبخروا. وبالمناسبة علينا أن كما قلت أن
0: لكن يا دكتور محمود، من يسمع
2: نضع النقاط على
0: الكلام ليس هناك
2: الواقع.
0: لا وجود للطرف الآخر الحقيقة، وأنا أحاول أن أطرح أسئلتهم يعني عليك إذا سمح الدكتور محمود. يعني يقول، ما الذي يثبت بشكل عملي وفعلي هذه الاتهامات مثلا أنها صحيحة، أن حماس والجهاد وحزب الله كلهم ساهموا في تأجيج هذا الوضع، في تسليح بعض المجموعات الموجودة وفي تركهم بعد أن دخلوا في مواجهات مثلا مع إسرائيل، خصوصا ما حدث في جنين؟
2: يعني أنا لو سألت في المقابل، ما الذي يثبت وجود الشمس في
0: دكتور محمود؟ الصوت يتقطع. دكتور تسمعني؟
2: في السماء في رابعة النهار، هل اللي يعيشها المواطن الفلسطيني يوميا يحتاج إلى الإيمان مرة أخرى دون أن نغفل بأن إسرائيل هي المجرم الأول والحقيقي فيما يجري في الضفة الغربية، وإسرائيل هي التي سمحت بفوضى السلاح في الضفة الغربية. بالمناسبة، كل السلاح المنتشر بين أيدي بعض المسلحين في الضفة الغربية هو سلاح إسرائيلي، ومصدره إسرائيل ومصدره

0: جهات إسرائيلية والسلاح إسرائيلي صناعة إسرائيلية الذخيرة إسرائيلية الذي يهرب السلاح الإسرائيليون والذي يؤجج الوضع في الضفة الغربية هم الإسرائيليون وهم الذين يتسببون. طبعا هناك ردود فعل فلسطينية حقيقية مخلصة في مواجهة الاحتلال بسبب إجراءات الاحتلال. وبالتالي إذا أردت أن تقرأ الأمر كما هو المجرم الحقيقي والذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة فيما يجري في الضفة الغربية هي إسرائيل.
1: طيب
0: هي
1: التي تتحمل ماذا
0: كل
1: ممتاز.
0: ما يجري من
1: ممتاز.
0: فوضى.
1: أنت تقول بأن حماس والجهاد يدعون المقاومة وأنهم لا يقاومون لا في جنين ولا أيضا حتى مسألة القضية برمتها. ماذا فعلت السلطة الفلسطينية لتمنع تمدد هذا الاستيطان الإسرائيلي ووصوله الآن إلى جنين ووصوله إلى مناطق لم يكن الاستيطان موجودا فيها منذ 21 عاما، نتحدث منذ 2005 تقريبا.
0: حتى نكون منصفين علينا ألا نرى جزء من الصورة وعلينا أن نرى الصورة كاملة. منذ عام 94 عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بدأ الانحسار الاستيطاني والانحسار الإسرائيلي من الضفة الغربية ومن قطاع غزة. ثم لم يرق هذا لإسرائيل ولا لبعض
1: كانه كان بسبب اتفاق أوسلو يا دكتور محمود، مش بسبب قدوم السلطة الفلسطينية.
0: لا لا ولا كيف اتفاق أوسلو مين اللي عمله؟
1: اتفاق أوسلو في 93 تتحدث عن 94.
0: اتفاق أوسلو مين اللي عمل اتفاق أوسلو في 93؟
1: منظمة التحرير
0: أليس
1: الفلسطينية.
0: منظمة التحرير الفلسطينية
1: صحيح.
0: ومن أقام السلطة الوطنية الفلسطينية
1: منظمة
0: أليس
1: التحرير.
0: منظمة التحرير الفلسطيني المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير هو الذي اتخذ قرار إقامة السلطة. والسلطة عندما جاءت في عام 94 بدأ بناء الكيانية السياسية الفلسطينية التي وكان يأمل الشهيد ياسر عرفات ومنظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير أن تكون هذه السلطة هي النواة الحقيقية لبناء دولة فلسطينية. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل لم يرق لها ذلك فبدأت بالانقلاب على اتفاق أوسلو. وكلنا نعرف ما الذي جرى في عام 2000 من انقلاب إسرائيلي على الاتفاق والبدء بخلف ذرائع وحجج.
1: طيب.
0: واختراع ذرائع وحجج لكي تنقلب إسرائيل تماما على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى اتفاقها.
1: هل تتفق حماس والجهاد وإسرائيل معهم أيضا على إضعاف السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، خصوصا يعني أننا في أجواء انتخابية أو ما قبل الانتخابات دكتور محمود؟
0: لا أنا لا أريد أن أستخدم كلمة اتفاق بين إسرائيل وحماس والجهاد، لا إطلاقا. ولكن في المحصلة النهائية عندما أرى المآلات مآلات الأفعال ومآلات السياسات أرى أن إسرائيل بقصد وحماس ربما بغير قصد، يعني لا أريد أن أتهم، ربما بغير قصد، ولكنها في نهاية المطاف
1: ربما لوحدتها
0: نتيجة تؤدي إلى نفس النتيجة، تؤدي إلى نفس النتيجة التي تتوخاها وتريدها إسرائيل حتى لو لم يكن بقصد. لا يكفي عندما تخطئ، لا يكفي أن تكون قاصدا للخطأ، عليك فقط يكفي أن ترتكب الخطأ.
1: يمكن هذا يكون جزء من الحملة الانتخابية لحماس وللجهات قبل الانتخابات الفلسطينية تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإيجاد بديل لهذه السلطة الفلسطينية دكتور محمود، ألا يمكن قراءتها بهذا الشكل؟
0: شوف مرة أخرى رغم أنني أقر بأن حماس تريد الانقلاب على السلطة وفعلا انقلبت على السلطة ولا تريد السلطة وتريد أن تحل محل السلطة، لكن لا أريد أن أستخدم أسلوب الاتهام لحماس بأنها تتفق مع إسرائيل. لكن في المحصلة النهائية هذا السلوك الخاطئ من حماس وهذه السياسة الخاطئة خدمت إسرائيل.
1: طيب.
0: ولا تزال تخدم إسرائيل، ولذلك أنا أتمنى أن تدرك حماس

0: عظمة أو عظم الخطأ الذي ارتكبته ولا تزال ترتكبه.
1: أشكرك.
0: وأن تكف وتبلغ الرشد الوطني لتفوت الفرصة على الإفريقية.
1: أشكرك من القاهرة مستشار رئيس فلسطيني دكتور محمود الهباش على وجودك معنا هذه الليلة.

0: نفسها مع طرح أكثر حساسية يقوم على فرض رسوم عبور على مياه النيل أو الدفع مقابل استخدامها. ورغم أن التصريحات لا تمثل حتى الآن موقفا رسميا، فإن أهميتها تكمن في كشف التحول المحتمل في الخطاب الإثيوبي حول النيل، من الحديث عن الحقوق المائية وعن التنمية ومشاريعها إلى طرح فكرة تسعير المياه. دعونا نستمع لما قاله وزير المياه الإثيوبي السابق شيفير أوغارسو.
1: Ethiopia develop. Nobody can stop us to work our development dams and so on. I think that our government have to say something for the Egypt to pay for our water. I think it is normal for Egypt always escalating the Nile issues, but Ethiopian always for equitability utilization of water.
0: من أديس أبابا معنا النائب في البرلمان الأثيوبي محمد العروسي. سيد محمد حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليلة. دعني أبدأ معك بسؤال مباشر، هل تريد أثيوبيا فعلا بيع مياه النيل لمصر والسودان كما يقول وزير المياه السابق؟
2: الله يحييك أخوي نايف وتحياتي السادة المشاهدين. بالطبع لا يقصد تسعير المياه، وإذا كنتم ترون أن فكرة تسعير المياه التي يعني تم تغيير سياقها حينما قال الوزير أن هناك يجب أن تكون مطالبة بالتعويضات للأضرار التي تسببت بها مصر لإثيوبيا، وذكر أنه خلال الفترة التي كان يترأس فيها وزارة المياه والطاقة والتي تفوق 40 سنة، ذكر بأنه لا يمكن لهم أي لإثيوبيا أن تقوم بأي مشروع مائي في مواردها إلا بإذن من مصر، وهذه تصريحات تحمل
0: لكن
2: دلالات
0: هو كثير. هو قال قبل قليل عليها أن تدفع مقابل الحصول على المياه.
2: إن كانت فكرة التعويضات والمطالبة بالتعويضات،
0: لا مش تعويضات، مش تعويضات، هي الفكرة يجب أن تدفع مقابل الحصول على المياه.
2: لا ليس صحيحا، هو يتحدث عن تدفق المياه من المنابع الإثيوبية.
0: طيب نفس الفكرة.
2: تسبب ذلك بأضرار في تعطيل التنمية الإثيوبية، والتعويضات تختلف أوجهها يا أخي نايف في كثير من الأمور. حينما تتحدث عن التعويضات كيف تتحدث عن تسعير المياه؟ إذا كنا نتحدث عن هذا التسعير للمياه حينما يطالب مسؤول إثيوبي سابق في حكومة سابقة،
0: يعني أنت ما توافق على هذه التصريحات يا أستاذ محمد؟ لا تتفق معها؟
2: أولا أنا أتفق معها طبعا.
0: تتفق مع تسعير المياه؟
2: لا أتفق بأنها تسعير للمياه، ولكن المطالبة بالتعويضات عن الأضرار، وقدوتنا في ذلك إذا
0: أي أضرار؟ ما يعني أنتم
2: مصر الشقيقة التي تتحدث عن التعويضات، وهي أول من اخترع هذه الفكرة حينما ذكر وزير الخارجية المصري الأسبق سامح شكري، وذكر بأنه يجب أن تطالب إثيوبيا بتعويضات وخسائر يجب أن تعوضها إثيوبيا لمصر ببنائها سد النهضة.
0: طيب.
2: وليس ذلك فحسب، بل اتفاقية إعلان المبادئ وفي بندها الثالث تتحدث عن التعويضات. كيف تتحدثون عن تعويضات يطالب بها مسؤول، يعني مسؤول إثيوبي سابق، وتحولونها إلى فكرة تسعير المياه؟ هذه
0: هو
2: الفكرة.
0: هو من قال؟ لما أقول أنا يا سيد محمد، أنت تقول أنتم تقولون أنتم، هو من قال ولست أنا، من أنا فقط صحفي أنقل ما قاله فقط. سألت هل توافق على ما قال؟ قلت لي إيه، قلت لي نعم. طيب خل يعني بعيدا عن موافقتك من عدم الموافقة أو أيضا من نقلنا للحديث، دعنا نستمع إلى الطرح القانوني في هذه المسألة. يعني هو السؤال لأي مدى أثيوبيا لديها حق قانوني في هذا الطرح الذي قاله الوزير السابق. يعني من المعروف بأن هناك قواعد للقانون الدولي تضع إطارا واضحا لاستخدام الأنهار، في مقدمتها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول كأساس لاستخدام الأنهار العابرة للحدود، ولا تمنح دولة المنبع حقا تلقائيا في فرض مقابل مالي على دول المصب مقابل المياه المتدفقة إليها. وعدم توقيع أي من الدول الثلاث على الاتفاقية لا يعني أن مبادئها لا قيمة قانونية لها، إذ لا توجد أسس أصلا قانونية تمنح أديس أبابا حقا في فرض رسوم عبور على مياه النيل أو الدفع مقابل المياه. يعني ما توافق عليه خطوة غير قانونية يا سيد محمد.

0: بالتأكيد أنا لا أوافق على تسعير المياه الذي هو محرف عن السياق الأساسي، وهذا تصريح خطير يعني أو تحريف خطير لسياق الكلام الذي تحدث به هذا المسؤول. فذكرت لك أن هناك سوابق تاريخية ولدينا سوابق قانونية، مثلا في اتفاقية 1959 هناك ملحق باسم قرض مائي، وهناك تم دفع مبلغ 15 مليون جنيه مصري للإخوة في السودان بناء على هذه الاتفاقية، بناء على الاستخدامات التي يستخدمها الإخوة في مصر من سلفة للمياه. يا أخي نايف، نحن نتحدث عن سلفة تقوم بتقديمها السودان إلى مصر. هذه السلفة المائية تم تحديد مثلا 18 مليار متر مكعب للإخوة في السودان، ولم يتمكن السودانيون من الاستفادة من هذه الكمية والتدفقات المائية، فكانت هذه المياه تتدفق إلى مصر. وكان هناك تعويض أيضا حينما أقيم السد العالي بهذا المبلغ الذي ذكرته لك، بناء على الأضرار التي ترتبت على السودان جراء التخزين.
1: أي سيد محمد، هو السؤال مهم يعني منذ بداية هذه المقابلة وأنت تتحدث عن تعويضات مصرية تدفع لأثيوبيا، تعويضات عن ماذا؟
0: تعويضات عن تعطيل التنمية مثلا، وذكرت لك أن هناك أوجه كثيرة.
1: كيف عطل التنمية؟ كيف عطل أنتم دولة المنبع؟
0: نعم نحن دولة المنبع، ولا المنبع
1: كيف يمكن أن تكون دولة مصب تصل إليها مياه النيل، أن هي من تعطلكم ويجب أن تدفع هي لدولة المصب تعويضات؟
0: لماذا تأخذنا إلى فكرة تسعير المياه والدفع لكل متر مكعب؟
1: أليس التعويض مقابل مالي؟ ماذا يمكن أن يكون التعويض؟
0: هل هناك قرار حكومي أو رسمي من الدولة الإثيوبية؟ كيف يتم تحويل السياق بهذه الطريقة؟
1: هذا تصريح منشور في الوكالة، وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية يا سيد محمد، لم تنكره الحكومة الإثيوبية، لم ينكره حتى أنت وافقت عليه، وبالتالي هناك نية مبيتة في هذا الأمر لتسعير المياه.
0: على فكرة التعويضات وأرفض الخلط أيضا، وكذلك أوافق على ما ذكره الوزير دون تسعير المياه الذي لم يتحدث عنه الوزير.
1: أريد شرح مبسط للمشاهد العربي الذي يشاهدنا الآن، يعني كثير منهم موجود في مصر، ما هي نوعية التعويضات التي تريد أن تحصل عليها؟ لماذا تريد أن تحصل على تعويضات؟
0: أولا كلام المسؤول الإثيوبي السابق كلام عام ولكنه يحمل تفاصيل كثيرة.
1: خليني من هذا التصريح، انتهينا من هذه القصة، أكلمني عن التعويضات.
0: لماذا تطالب إثيوبيا بالتعويضات وهي لم تقدم قرارا رسميا تفرض فيه فاتورة على استخدام مياه النيل على مصر؟ كيف نتحدث عن تسعير المياه وإثيوبيا لا تتبنى هذا الموقف؟
1: لم أسأل أنا عن تسعير المياه يا سيد محمد، ركز معي في السؤال قليلا، إذا سمحت. إذا ركزت معي ستفهم أنا ما هو سؤالي. أنت تقول يجب على مصر دفع تعويضات، صح؟ قبل قليل.
0: نعم أنا أقول.
1: لماذا تدفع مصر تعويضات؟ ما هو الضرر الذي ألحقته بإثيوبيا وإثيوبيا دولة المصب أو المنبع عفوا؟
0: حتى على الاستخدام، إذا منعت إثيوبيا من استخدام حقها ومواردها المائية التي تنبع بنسبة تقدر ب 86% من أراضيها ولا تستخدم هذه المياه، فدعونا نتبنى إذا ما أردتم هذه الفكرة من التعويضات.
1: هي تبني السدود وتستخدم المياه وبنت سد النهضة، مصر هي المتضررة الآن، السودان هي المتضررة الآن، لستم أنتم المتضررين.
0: كيف حكمتم بأن هناك تضررا للسودان أو مصر؟ وكيف استندتم؟
1: وكيف حكمت أنت بأنكم تضررتم من مصر؟
0: نحن نتضرر بحكم كوننا دولة منبع، وكل العالم شاهد ما عانت منه إثيوبيا من تعطيل التنمية وتجفيف منابع التمويل حينما كانت تتقدم إثيوبيا إلى البنوك الدولية، إلى المجتمع الدولي لتمويل هذا المشروع، وكانت هناك أضرار على الدولة الإثيوبية. ونحن لا نتحدث عن قرار ثم نناقش تفاصيله يا أخي الكريم، نحن نتحدث عن تصريح تم تغيير سياقه كالعادة، ونحن نطالب.
1: تم تغييره كالعادة. أنت تقصد نحن يعني الآن أننا نحن غيرنا السياق كالعادة؟
0: لا أنا لا أقصد.
1: من تقصد يعني؟
0: أنا أقصد من يسألني أخي نايف ويقول أن فكرة التعويضات

0: تعني تسعيرا للمياه.
1: طيب
0: انا ارد على هذا الطرح واقول
1: طيب
0: أن
1: ممتاز. خلينا نسمع الجانب المصري يعني حتى لا ينقذ الوقت استاذ العروسي. نستمع لما قاله وزير الخارجيه المصري دكتور بدر عبد العاطي بشان السياسه الاثيوبيه تجاه مياه النيل، ثم اعود اليك.
2: مصر لن تسمح بأي إجراءات أحادية أخرى ولن تسمح بإقامة سدود إضافية، وهذا موقف مصري ثابت وواضح. وبطبيعة الحال احنا لنا حق الدفاع الشرعي عن النفس للحفاظ على مصالحنا وأمننا المائي.
1: يقول لدينا الحق في الدفاع عن النفس للحفاظ على مصالحنا المائية والقومية أيضا كذلك، وأنه لا يعني لا يمكن لأحد أن يتصرف بشكل أحادي. هذا الحديث موجه لإثيوبيا بشكل مباشر.
0: نحترم ما قاله معالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، لكننا نرفض مضمونه لأنه يتحدث عن أمور يعني تم تطبيقها في إثيوبيا، مثلا أنه لا توجد إجراءات أحادية، ولولا ذلك ولو كان الأمر كذلك
1: لما كيف توجد إجراء؟ ألا تنوي إثيوبيا أن تبني سدود جديدة، أن تسيطر على المياه المتدفقة إلى مصر والسودان؟
0: لا لا، ليست لتعطيل المياه المتدفقة إلى مصر والسودان، ولكننا سنبني سلسلة من السدود، وتم تدشين بعضها بالفعل، يعني تدشين هذه الرؤية والعمل عليها. نحن نعمل على بناء السدود التي لا تتعلق إطلاقا بالإخوة في مصر، نحن نبنيها داخل حدودنا الإقليمية، نحن نبنيها بسيادتنا دون تدخل من أي أحد من أي طرف.
1: طيب.
0: وبالتالي هذه السدود هي للتنمية.
1: هذه السدود وزيركم الحالي وزير الطاقة والمياه قال إن تدفقات النيل إلى مصر والسودان ستكون تحت سيطرة أثيوبيا بهذا الشكل قالها، ما يعني أن بناء هذه السدود سيضر بدول المصب. والحقيقة بعد هذا كله هناك سؤال يعني يطرح، أختم بهذا المقابلة باختصار، يعني هذا السؤال يقول اليوم لم نعد أمام العقيدة الإثيوبية بحق استخدام المياه وتقسيم مياه النيل، بل إلى ادعاء الملكية والتحكم فيها بشكل مباشر واستخدامها كورقة ابتزاز اقتصادي وسياسي أيضا.
0: وهذه اتهامات معلبة دائما تساق إلى إثيوبيا.
1: السؤال ليس اتهام بالمناسبة،
0: عفوا، نحن نتحدث عن اتهامات يتم تقديمها إلى إثيوبيا دون
1: انتهى وقتي. الحقيقة أنه انتهى فعلا، أخذنا الوقت. نعم. والحوار معك جميل، شكرا لك منادي سواب النائم في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي. الحلقة انتهت مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: آراء لا تتفق.

0: أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني مقتل القيادي في تنظيم داعش المعروف باسم أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها القوات الخاصة للتحالف بمساندة قوة مكافحة الإرهاب اليمنية. كما أكد الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني مغادرة القوات الخاصة المشتركة لمنطقة العمليات ولا أضرار في المدنيين. أفادت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا من ناقلة نفط بعد تعرضها لحادث على بعد 17 ميلا بحريا في شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. أوضحت الهيئة أن ناقلة النفط تعرضت لضربات من 3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع العراق طائرات مروحية عسكرية بقيمة 800 مليون دولار. أضافت الوزارة في بيان لها أن الصفقة تهدف لدعم وتطوير قدرات الطيران العسكري العراقي وتحديث أسطوله من المروحيات. دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ومسؤول أوكراني أوضح أن 4 أشخاص قتلوا جراء هجمات روسية على العاصمة. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. ليونيل ميسي يطوي صفحة منتخب الأرجنتين ويعلن اعتزاله اللعب الدولي. نادي الهلال السعودي يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الفرنسي كريم بنزيما بالتراضي. الهلال يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الدوري السعودي. من وحي السينما العربية، المصريون يبحثون عن خليفة صلاح في أوروبا. ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان. روما يحقق فوزه الثاني ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي.

طوى ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي. جاء إعلان اعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة ووفاة والده خورخي ميسي. وكتب ميسي على إنستغرام: مر بعض الوقت منذ النهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن

0: للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. إنه قرار يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب. من المتوقع أن يواصل ميسي اللعب على مستوى الأندية مع إنتر ميامي في الولايات المتحدة، حيث يمتد عقده مع الفريق حتى 2028. وجه الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وجه اتهامات لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتهمه بانتهاك قوانين اللعبة مجددا، مطالبا برحيله عن منصبه. جاءت تصريحات بلاتيني في ظل الضغوط التي يتعرض لها إنفانتينو عقب فشل خطته لبيع حصص من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأشار بلاتيني إلى واقعة تعليق عقوبة الطرد المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فلورين بالوغون، بما سمح له بالمشاركة في المباراة التالية بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو. أعلن الهلال السعودي رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي. لم يحدد بنزيما خطوته المقبلة حتى الآن، بينما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية إنه يملك عدة عروض لمواصلة مشواره الكروي، لكنه يفكر في الاعتزال بشكل نهائي. كان الهلال تعاقد مع بنزيما منتصف الموسم الماضي قادما من الاتحاد، شارك في 16 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 5، وفاز مع الفريق بكأس الملك. ناديان صعود وهبوط ورحيل غير المعادلة. كيف بدأت تجربة كريم بنزيما في السعودية وكيف انتهت برحيله عن الهلال؟
1: حين وصل كريم بنزيما إلى السعودية صيف 2023، كان يحمل معه كل شيء تقريباً: الكرة الذهبية، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأكثر من عقد من المجد مع ريال مدريد. لكن الشيء الذي لم يكن يحمله معه ضمان النجاح في السعودية. الفرنسي وصل الاتحاد حاملاً للقب بطل الدوري حينها، وبدلاً من أن يساهم بنزيما في جمع المزيد من الألقاب للاتحاد، بدأ بجمع الأزمات. الاستقرار مع المدرب نونو سانتو لم يدم طويلا، تراجعت النتائج ورحل المدرب الذي أعاد الاتحاد إلى منصة التتويج. جاء مارسيلو غياردو، لكن الموسم ازداد تعقيدا، وبنزيما نفسه عاش فترة مضطربة، والنتيجة 9 أهداف في الدوري فقط. والحكم جاهز وسريع، كريم لم ينجح في السعودية. لكن ما حدث في الموسم التالي زاد من إثارة تجربة بنزيما. الاتحاد لم يتخلى عن اللاعب الفرنسي، بل غير البيئة المحيطة به. رحل غياردو وجاء لوران بلان، ومع بلان تغير كل شيء. عاد بنزيما إلى التسجيل، لكن الأهم أنه تغير هو نفسه. 21 هدف في الدوري، وموسم استثنائي قاد فيه الاتحاد لتحقيق ثنائية الدوري والكأس. موسمه الثالث في الاتحاد عاد القصة تقريباً إلى نقطة البداية. عاد عدم الاستقرار ورحل لوران بلان، المدرب الذي أعاد أفضل نسخة من بنزيما لم يعد موجودة. وبعد أشهر قليلة لم يعد الفرنسي نفسه موجوداً في جدة. في فبراير 2026 انتهت رحلته مع الاتحاد. بنزيما وقتها لم يعد إلى أوروبا، بل انتقل إلى الهلال. بدأ الفرنسي سريعاً مع فريقه الجديد، لكن تجربته مع الأزرق العاصمي كانت أقصر من أن تتحول إلى قصة مشابهة للاتحاد. ففي 31 من أغسطس انتهت القصة رسمياً. الهلال أعلن فسخ عقده مع كريم بنزيما بالتراضي بين الطرفين. تجربة لم تتجاوز 6 أشهر، 16 مباراة في كل البطولات، و10 أهداف فقط، ولقب واحد، كأس الملك. ووفق التسريبات الصحفية، بات الاعتزال هو السيناريو الأقرب لمستقبل بنزيما، لكن يبقى عقده الترويجي مع رابطة الدوري سارياً حتى عام 2030، ليستمر حضوره في المشهد السعودي ولكن خارج الملعب. ديما محمد السائح، العربية.
0: في الاستوديو معي الدكتور تركي العواد لاعب دور سابق. اهلا بك دكتور تركي. نتكلم عن بنزيما. بنزيما عندما جاء من ريال مدريد كان بعد كريستيانو الصفقة الثانية

0: الثانية الأكبر بالسعودية، كان جاء بالكرة الذهبية، بدوري أبطال خمسة ألقاب، بدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولكن وكأنه فجأة لم نرى بنزيما الذي رأيناه إلا بعد موسم الثاني. يعني لماذا يعني تغير يعني مستوى أو شكل بنزيما عندما جاء إلى هنا؟
1: هو ما تغير، هو لاعب رائع ولاعب مبدع، هو واحد من الأساطير بكل تأكيد. هو يأتي بعد كريستيانو رونالدو من حيث الاستقطابات، لاعب فاز بالكرة الذهبية، لاعب عنده تاريخ رائع مع الشامبيونز ليج، لعب لريال مدريد، هدف دوري الأسباني، عنده يعني كثير من الإنجازات الفردية والجماعية. ما في شك أنه قدومه للدوري السعودي في 2023 كان مفرح لكل محب الكرة السعودية، ويعني بعد كريستيانو رونالدو كان هو اللاعب اللي جاء فعلا يعني نعتبره فئة A ولاعب أسطوري. يعني ما نجح أول موسم كان مقبول، الموسم الثاني نجح باهر حقيقة، وحقق الدوري والكأس مع الاتحاد، ولكن الموسم الثالث لم يكن موفق مع الاتحاد، انتقال الهلال. أيضا المشكلة الهلال ما كان فيه أيضا وضع جيد يساعد بنزيما، فأيضا كان الفشل للجانبين، ما كان ناجح بالشكل الكبير.
0: هي فترة كافية يعني حتى أنه يقرر الهلال أنه يتخلى عن بنزيما؟
1: هو المشكلة الهلال ما عنده يعني الفرصة لتجريب اللاعب لوقت طويل. إذا كان نيمار يعني لم ينجح ورحل، بنزيما بكل تأكيد يعني ما عندك الفرصة أنك أنت موسم آخر بلا دوري.
0: يمكن قدوم واتكنز أسرع كمان.
1: واتكنز ما في شك أنك أنت يعني تنتظر لاعب بديل له، لاعب بحجم واتكنز وأدائه الهجومي، لاعب 30 سنة بكل تأكيد. يعني الهلال يحتاج، ونتذكر أنه الهلال حقق البطولات وحقق يعني أبطال آسيا مع يعني لاعبين رأس حربة حقيقي، غوميز كان واحد منهم، متروفيتش نجح غير عادي مع الهلال، لأنه رأس الحربة المقاتل اللي ينتظر صناعة من اللاعبين وتحصل له. ولكن بنزيما ما كان يعني بهذا الشكل، لذلك رحيله كان متوقع. يعني كان في بحث فقط من البديل، ولكن أتمنى أنه ما يخرج من الدوري السعودي، أتمنى أنه يبقى يعني في أحد الأندية السعودية.
0: بتفضل أنه يبقى
1: يعني هو
0: يعني ما زال قادر على العطاء،
1: ما زال قادر يعني 38 سنة. صحيح أنه ليس بنزيما ريال مدريد، ولكنه قادر أنه يعطي وقادر أنه يقدم، وحتى مع الهلال يعني أرقام مقبولة، سجل 10 أهداف في 16 مباراة. لكن مشكلة الهلال فريق يريد البطولات ويريد أن يحقق يعني على الأقل يخرج بالدوري أو أبطال آسيا، أو يعتبر موسم غير ناجح. فلذلك هذه المشكلة، أنه الهلال لا يستطيع الصبر على بنزيما.
0: طب إذا تكلمنا لنقل كتقييم بشكل عام، ماذا نقول أنه قدم بنزيما يعني كان للدوري السعودي أو للسعودية بشكل عام؟
1: قدم الكثير طبعا. بنزيما هو زي ما قلت لك الصفقة الأكبر بعد
0: كريستيانو.
1: ولذلك هو جاء بالإيمج، جاء بالشعبية الكبيرة، جاء بعد النجاحات، هو مش زي كريستيانو جاء بمعاناة كبيرة بعد كأس العالم 2022، مشاكل مع مانشستر. فيعني هو لا، هو جاء وهو أفضل لاعب في العالم، جاء وبعد موسم رائع مع الريال، فهو من اختار وهو من قاتل للحضور للدوري السعودي، يختار الاتحاد بشعبيته الرائعة أيضا والكبيرة، واحتفينا فيه. يعني أنا من الناس اللي سعيد أنه هذه التجربة صارت. لا يمكن أن أصف يعني قدوم بنزيما للدوري السعودي بالفشل، هو ليس نيمار آخر، لا، هو قدم ثلاث مواسم رائعة مع الدوري السعودي، فيها بعض الأشياء الغير جيدة وما كان في أفضل حالاته، ولكن كان دائما يسجل ودائما يساهم ودائما يحاول أن يساعد فريقه ويجتهد، لم يكن لاعب كسول أو لاعب غير قادر على مساعدة فريقه. ولكن هو الاختلاف بينه وبين الهلال إلى أي مدى هو يساعد فريقه. فهو ما قدر يساعد فريقه على تحقيق الدوري ولا على الفوز يعني دوري النخبة، ولكن ساعد الهلال أيضا في الفوز بكأس الملك، ولذلك يعني هذا وقت الرحيل. ولكني أتمنى لاعب بنجومية بنزيما وعشقنا بنزيما أن يبقى في الدوري السعودي.
0: طب يعني بشكل أسلوب بنزيما، ويعني الموسمين الذي قضاهم مع الاتحاد، الموسم الأول كان تقريبا يعني لنقل فاشل، الموسم الثاني كان ممتاز بالنسبة
1: صحيح.
0: له كأداء بشكل عام بهو 3 سنين تقريبا مع أي فريق تعتقد انه اسلوبه من ممكن ان ينجح بنزيما؟ يعني احنا عندما جاء لوران بلان على الاتحاد جمع حوله يعني

0: كأن كل النظام حول بنزيما تغير.
1: صحيح.
0: حتى
1: صحيح.
0: قدم هذا الموسم استثنائي.
1: هو الأهم في الموضوع من اللاعبين اللي بيكونوا معه يعني الآن الأحاديث معظمها تتحدث عن نادي الشباب وأنه قريب من نادي الشباب بيكون رائع أنه يعني إذا ما جاء مع محرز مع كراسكو تكلمنا قبل الحلقة أنه هذا الثلاثي لو كان موجود مع بعض يعني بيكون رائع جدا.
0: الشباب يهددون يقولون أنه نحن سنجلب مع محرز وكراسكو بنصير عندنا.
1: هذا شيء رائع. واحد عدم نجاحه مع الهلال يعني أنه لن ينجح مع فريق آخر ولا نافي. نونيز الآن منفجر مع نادي الدرعية ويقدم مستويات رائعة مع أنه في نادي الهلال لم يعطى حتى الفرصة ولم يأخذ الفرصة وما قدم الشيء الكثير. فأحيانا اللاعب عنده القدرة ولاعب عالمي ولاعب أسطوري من وجهة نظري وجهة نظر كثير من محبين كرة القدم. فلذلك وجوده في الدوري السعودي وبقائه في الدوري السعودي وللشباب قريب حتى شكله وملابسه ويعني طقمه من الاتحاد من ريال مدريد. فأتصور أنه أيضا ممكن يستعيد جزء من بريقه اللي كان في ريال مدريد.
0: طيب. شكرا لك دكتور تركي العواد. شكرا لوجودك معنا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الهلال يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الدوري السعودي. ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال وضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي. الهلال يدخل المباراة بهدف مواصلة انتصاراته واعتلاء صدارة الترتيب، حيث يتأخر عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط ويتساوى معه بفارق الأهداف، بينما يتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة أمام الخلود في الجولة الأخيرة، يتوقف رصيده عند 6 نقاط في المرتبة السابعة. كانت المباراة تأجلت لارتباط الأهلي مواجهة أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية، والتي انتصر فيها بهدف من دون رد. كان أولي واتكنز وأيفان توني ضمن قائمة إنجلترا في نهائيات كأس العالم الأخيرة بعد موسم مميز قدمه الثنائي قبل المونديال.

0: في الاستديو معنا لاعب دولي السابق عبدو عطيف. اهلا بك كابتن عبدو.
1: اهلا مليان.
0: هاي الضحكه كرمال شو؟ مع ميسي ولا مش؟
1: والله حزينين مع ميسي صراحه.
0: انت حزين صح؟
1: حزين جدا. انت حزينه يا ليليان؟
0: لا يعني اكيد ميسي يعني بصراحه موهبته بتحكي عنه يعني. احنا ما بدنا نقول انه مش ما بنحبه لانه ما حدا اللي بيحضر كره قدم واللي بيتابع فوتبول حلو لازم يحب ميسي صراحه.
1: شكرا لك يعني.
0: جزء علو مني.

0: مدريدية. طيب كلاسيكو الهلال والأهلي، يمكن أبرز ما سنتكلم عنه الآن هو يمكن المواجهة في حال لعب واتكنز، مواجهة بينه وبين آيفان توني. واتكنز هو هداف فريق 91 هدف، كانوا يعني من الأفضل قبل كأس العالم كما ذكرنا. ستكون مواجهة يعني عالية، هذا بصرف النظر عنهم هني، هي بالفعل هي كلاسيكو كبير بالسعودية.
1: اولا احنا يمكن هذه اول يعني مباراه خلينا نقول من العيار الثقيل هذا الموسم نحضرها باذن الله. دائما بشوف مباراه الهلال والاهلي تنافسيه وجميله جدا ممتعه. الفريقين عندهم طابع الهجومي، ما عندهم تحفظ كثير. المقارنه اليوم فعلا واحده من الاشياء اللي يعني في خلينا نقول في الكلاسيكو هذا انك تشوف مهاجمين اثنين المنتخب الانجليزي في اخر كاس على اخر كاس عالم، وايضا من هدافي فرقهم في الدوري الانجليزي حاضرين في مباراه، وهذا تحسب ل خلينا نقول المسيرين واللي استقطبوا هالنا. توني خلاص أثبت نفسه، وضع بصمته، عشاق الأهلي يرون توني ركن أساسي في الفريق. واتكنز أنا أعتقد أنه لاعب هداف، لاعب عنده لا لا لا. لكنه يعني خلينا نقول أنا أقول أخف من في الحركة، أخف من توني. عنده الحركة أخف من توني، طبعا أسرع، لكن في الكور العالية الكور هذه يتميز فيها توني. لكن احنا محظوظين جدا أنه اليوم اثنين من الأسماء، ترى مو من الأسماء العالية في الدوري الإنجليزي اللي كانت قبل سنوات، لا ترى احنا نتكلم يعني قبل أشهر، واحد تم جلبه قبل سنتين، واحد تم جلبه الآن قبل أيام. فبالتالي تتكلمين عن نوعية جيدة من المهاجمين من دوري رقم واحد في العالم، ونشاهدهم على أرض الواقع في دوري روشن.
0: عظيم. طيب المدربين يعني كيف سيبدأ إنزاغي بهذه المباراة؟ الأهلي لا يحتمل خسارة أو تعثر آخر، يعني جماهيره تطالب بالفوز بعد الخلود. طبعا مدربه قال أنه نحن لدينا ضغط مباريات، يعني سنتجه إلى جنوب أفريقيا بعد مباراة الكلاسيكو، ولدينا الدوري، ويعني كأنه هناك قلق.
1: هذا قدر الأبطال، يعني اليوم اللي يشارك في بطولات كبيرة وقارية أو حتى إقليمية في الطبيعي يصير عنده ضغط. الهلال عاش هذا الشيء أيضا في الفترات السابقة، ففعلا الفترة الماضية يمكن الأهلي يعني صار يعني عنده أكثر من جبهة مهمة على مستوى المباريات التنافسية الكبيرة. شاهدنا في الدوري، في الكاس، مواصل كاس الملك، الآن الانتر الكونتيننتال الآن حضرت ودخلت معه وعنده مباراة قادمة صعبة. إنزاغي الهلال عنده استقرار، عنده استقرار تدريبي مش استقرار عناصر. بالعكس احنا قاعدين نشوف الآن الثلث الهجومي كله تغير، الثلث الهجومي كله تغير فيه. هذه واحدة من الأشياء اللي يعني تغيير فني أنا أعتقد أنه أيضا إيجابي. لكن الأهلي ما يعني رحيل ياسر الآن الأهلاويين ما هم مقتنعين أو ما هم مصدقين أنه كيف رحل، فبالتالي تحملت تبعات هذا القرار لمدرب ليس له ذنب. يعني الآن أفضل بداية يمكن في الدوري للأهلي من سنوات كانت مع المدرب الجديد، لكن خسارته من خلود اللي يرون أنها كانت في المتناول رجعت الضغط مرة أخرى. فبالتالي أصبح اليوم هذه المباراة يعني لو الأهلي فايز المباراة الماضية طبعا افتراضا كان حيدخل المباراة هذه بأكثر أريحية من الهلال، لكن اليوم الضغط المباراة وخسارة المباراة الماضية حتجعله يبحث عن نتيجة، لأنه اليوم فوز الهلال وابتعاده بخمس نقاط تقريبا عن الأهلي حيبدأ يدخل الأهلي في شك في حصوله أو منافسته على الدوري، مع أنه المشوار ما زال طويل، لكن منافس واحد من المنافسين الأقوياء بدأ يبعد عنك. فهنا واحدة من المشاكل اللي الأهلي يعتقد أن هذه المباراة مفصلية جدا في رؤيته أو منافسته على الدوري.
0: طيب كيف من الأفضل أن يدخل مدرب الأهلي هذه المباراة؟ يعني هل يبدأ بالضغط العالي من البداية أم يعتمد على التحولات؟ نحن نعرف إنزاغي أسلوبه واضح،
1: بداية يأخذ النتيجة بعدين يحاول يأمن النتيجة، وأحيانا ينجح وأحيانا يفشل، هذا بالنسبة لإنزاغي. نقطة قوة ياسله هي كانت في الضغط العالي الضغط العكسي، ودائما نشوف المباريات الكبيرة يتجلى الأهلي، يعني يحضر أمام النصر أمام الهلال أمام الاتحاد، كان يحضر الأهلي بشخصية

0: بسبب انه دائم يبدا ضغط عالي. اليوم عندك عناصر تغيرت او خلينا نقول افكار مدرب جديده تغيرت عن ياسله، هل حيبدا بنفس؟ مع انه انا شفت في المباريات كلها اللي في الكاس واللي في الدوري واللي في بطوله القاريه اللي في الانتر كونتيننتال كان ضغط عالي، ضغط عالي وضغط عكسي. فما اعتقد انه في مباراه تهم النتيجه حيعمل على على تغيير الاسلوب هذا، خاصه النقطه اللي ذكرتها انت اللي الضغط العالي لا انا حيستمر بنفس الاسلوب الهلال حيستمر. لذلك انا اجد ان المباراه حتكون فيها اثاره من البدايه، اثنين كل حيبحث يحاول يفرض اسلوبه، كل حيسوي الضغط العالي والعكسي، كل يحاول انه يلعب في مناطق اللاعب الملعب او الفريق المنافس ويبتعد عن مناطقه. فلذلك انا اجد ان المباراه حتكون تنافسيه جدا، ويضف الى ذلك انها في ملعب الهلال، فالهلال ينظر اليها انها مباراة حتعطي ريحية.
1: كيف ستحسم هذه المعركة؟ يعني هل بالوسط هل بالأطراف؟
0: أنا أعتقد اللي حيدافع أحسن. كيف يدافع؟ يعني أخطاءه أقل. أنا شفت الأهلي كان مش جيد أمام الخلود، شفت الاتفاق الهلال أمام الخليج ما كان جيد، أخطاء يعني معليش في التنظيم الدفاعي وأخطاء فردية و فأنا أعتقد الفريق اللي حيقلل أخطاءه وحيكون تنظيمه الدفاعي عالي أنا أعتقد حيكسب. الثلث الهجومي في الفريقين عالي، الثلث الهجومي، لكن في الثلث خلينا نقول المناطق الدفاعية فيها ما زال فيها يعني شك. قلبي الدفاع في الهلال، للخط الرباعي في الأهلي في شك، في فراغات، في عدم تنظيم، عدم تواصل، عدم ترابط، عدم تفاهم. فأنا أعتقد مع أنه لعبوا مع بعض كثير، لكن عدم التفاهم والمساحات اللي تركونها بين الخطوط وبين يعني بين العنصرين نفسهم، بين لاعب ولاعب وبين الخطوط، هذه واضحة بالنسبة لي في الفريقين. فأنا أعتقد الفريق اللي حيكون منظم أكثر
1: الأخطاء الفردية يعني
0: والتنظيم يكون في التنظيم دفاعي أعلى، يعني أعتقد حيكسب.
1: شكرا لك عبد العطيف، شكرا لوجودك معنا. بعد رحلة المجد التي عاشها محمد صلاح، يتطلع الشارع المصري إلى بروز موهبة جديدة تتصدر المشهد في أوروبا.
2: محمد صلاح، القصة الملهمة لكثير من الشبان في مصر. الشاب الذي خرج من بلاده مغمورا ليخوض تحديا صعبا في أوروبا. صلاح ينجح ويصبح نجما مشهورا. بات الشاب المكافح ثريا يسكن القصور ويركب أفخم السيارات، فضلا عن كونه بات أشهر مصري في العالم.
3: حسب رأيك إيه اللي حضيفه لك تجربة فالنسيا؟
2: السينما المصرية لعبت على هذا الوتر من خلال سلسلة أفلام تحاكي تجربة صلاح في أوروبا، النمر الأسود والعالم وغيرها من الأفلام التي تناولت حياة الشبان الذين تغيرت حياتهم إلى الأفضل بعد الانتقال إلى أوروبا وداعبت مخيلة الملايين في مصر والعالم العربي. قصة صلاح باتت أقل جذبا للشبان بعد انتقاله من إنجلترا إلى تركيا، وأصبحت الأنظار تتجه للبحث عن قصة جديدة لتفوق الشاب المصري خارج الحدود. المرشحون للعب دور البطولة في القصة الجديدة يسعون لخلافة صلاح وبلوغ المجد الذي ناله، ومن هؤلاء عمر مرموش المنتقل حديثا إلى صفوف توتنهام هوتسبير اللندني قادما من مانشستر سيتي. ويبدو الشاب حمزة عبد الكريم على اعتاب مجد ربما يوازي شعبية صلاح في الشارع العربي بعدما أصبح لاعبا وسط كوكبة نجوم برشلونة الإسباني، منضما بشكل نهائي إلى قائمة الفريق الأول. وإلى جانبهما هناك أسماء أخرى تخوض التجربة نفسها بحثا عن مجد صلاح. من هؤلاء مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وفي نادي نيس الفرنسي يبرز محمد عبد المنعم، وفي اسكتلندا يخوض هيثم حسن تجربة واعدة في نادي سلتيك الاسكتلندي.
1: في الاستوديو ينضم إلي الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد عسل. أهلا بك أحمد. يعني الأسماء التي ذكرناها كثيرة ما شاء الله، ولكن هل من العدل أن نقارن كل هذه الأسماء أو نضعها تحت ضغط المقارنة بمحمد صلاح؟ هل هذا مفيد أم مضر على المدى الطويل؟
4: لا، أنا أعتقد أنه هو شيء مضر، لأنه صلاح حالة استثنائية. صلاح لم ينجح فقط في اللعب الأكبر للأندية الأوروبية، بل لعب وفاز بالبطولات وحطم العديد من الأرقام القياسية، وبالتالي هو حالة مختلفة تماما. لذلك لا يجب أن ننظر إلى اللاعبين المصريين الذين ينتقلون إلى أندية كبيرة

0: بأنهم صلاح القادم، لأنه كما ذكرنا صلاح حقق كل شيء في كرة القدم، أصبح واحد من أبرز الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي لنادي كذلك ليفربول، وبالتالي اللاعبين المصريين عليهم أيضا أن يخطوا على خطوة صلاح في ناحية الاستمرارية في الدوريات الأوروبية لليان، وبالتالي هو أمر طبعا يصب في مصلحة صلاح بشكل كبير جدا يعني.
1: عظيم. طيب نتكلم عن عمر مرموش، يعني التحركات الأكثر من اللاعبين المصريين بأوروبا، عمر مرموش انتقل إلى توتنهام، تعتقد أنه يعني بطريقه أو بتشبيهه بمحمد صلاح، وهني دائما يعني لديهم مثل أعلى على ما أظن، يعني هل انتقاله إلى توتنهام من مانشستر سيتي هي خطوة إلى الوراء، أم أنه هي يمكن تكون جسر انتقاله أو ليضمن أنه سيلعب بكل مباراة؟
0: لو نظرنا طبعا للفارق بين الناديين فهي خطوة للوراء على مستوى الاسم كنادي، لكن أعتقد أن هي خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية بالنسبة لعمر مرموش. مرموش الموسم الماضي لم يكن الخيار الأول لبيب جوارديولا، وأعتقد أن الأمر لم يكن ليتغير هذا الموسم مع إنزو ماريسكا، وبالتالي هو بحث عن فرصة للعب أكثر من مانشستر سيتي، وبالتالي هي فرصة انتقاله إلى توتنهام. قد يصبح اللاعب رقم واحد في توتنهام، شاهدنا أيضا تصريحات المدرب ديزيربي أنه سيعتمد عليه في مركز رأس الحربة أو كجناح أو تحت المهاجم، وبالتالي هناك العديد من الخيارات ليتم تشكيله بها في توتنهام، وهي أعتقد أنها فرصة مهمة لمرموش ليثبت نفسه ليثبت قدراته بعدما فقد بريقه نوعا ما مع مانشستر.
1: حتى لو كان الفارق يعني بين السيتي وتوتنهام يعني كان ترتيب أو أداء،
0: لا أعتقد أن في مشكلة كبيرة، لأن أنت في الأول وفي الآخر تلعب في دوري هو الدوري الأقوى في العالم الدوري الإنجليزي، وبالتالي عليك أن تبحث عن مصلحتك أنت الشخصية أنك تشارك بشكل أكبر طبعا مع فريقك.
1: اسم آخر أيضا مصري يبرز مع برشلونة، عمره 18 سنة، هو يمكن دخل شارك بديلا الآن مع برشلونة المباراة التي تلعب بهذه اللحظات، يمكن هذا هو يمكن عليه الأمل أكثر من غيره كونه 18 سنة وأصبح يعني حول الإعارة إلى عقد ثابت مع النادي.
0: صحيح، يعني حمزة عبد الكريم من وقت انتقاله بنظام الإعارة من الأهلي كان الكل منتظر المشاركة مع الفريق الأول، هو شارك مع فريق الشباب، تألق مع فريق الشباب في المباريات التحضيرية لانطلاق الموسم، اعتمد عليه هانز فليك، سجل أكثر من هدف حتى ضد فريقه السابق الأهلي في كأس جوان جامبر، وبالتالي مع تسجيله مع الفريق الأول كان هناك ترقب كبير، الكل بدأ يتحدث عن حمزة خليفة صلاح في أوروبا، لكن أعتقد أيضا أن الجماهير المصرية عليها أن تتسم بالهدوء، لا تستبق الأحداث في قضية حمزة عبد الكريم، لأنه لاعب لسه بيخطو خطواته الأولى، الأهم أن يثبت أقدامه مع الفريق الأول، الوصول إلى برشلونة هو ليس الهدف، الهدف أن تثبت أقدامك، أن تقدم أفضل ما لديك، وحتى هانز فليك كان صريح وقال أن حمزة عبد الكريم سيحصل على فرصته مع برشلونة وعليه أن يثبت نفسه ويثبت ما لديه، وشفناه شارك النهاردة في مباراة برشلونة حتى لو كانت لدقائق قليلة لكنها خطوة مهمة جدا ومشاركة تاريخية طبعا.
1: أتمنى له التوفيق صراحة، شاب يعني واعد
0: إن شاء الله.
1: هي يعني سؤال أخير أحمد، هل فترة ما قبل صلاح كلاعبين مصريين بأوروبا بإنجلترا وبأوروبا أيضا كانوا دائما يعني الكلام المعمم دائما أنه اللاعب المصري لا ينسجم كثيرا لا بعقلية إنجليزية ولا بالعقلية الأوروبية، وهناك أمثلة كثيرة يعني يعني تجارب كثيرة كمان أيضا فشلت، يعني 6 أشهر 4 أشهر ثم يعود اللاعب إلى مصر، هل صلاح غير هذا المبدأ عن اللاعب المصري بأوروبا؟
0: أعتقد أن صلاح نسف الفكرة تماما. إحنا شفنا كما ذكرت ليليان العديد من التجارب السابقة قبل محمد صلاح، شفنا ميدو انتقل لأكثر من نادي أوروبي، رأينا عمرو زكي يتألق بشدة في الملاعب الإنجليزية قبل هبوطه بشكل ملحوظ جدا يعني في الدوري الإنجليزي، العديد من الأسماء مثل رمضان صبحي، حسام غالي، محمد شوقي، وبالتالي صلاح نسف هذه الفكرة، أثبت أن اللاعب المصري قادر على الاستمرارية، قادر على التألق في الدوري الإنجليزي، بل وقادر على أن يصبح واحد من أفضل لاعبي العالم. صلاح رأينا في السنوات الماضية هو واحد من أفضل لاعبي العالم بشكل واضح جدا، وبالتالي هو شيء ملحوظ أن صلاح غير هذه الفكرة طبعا يعني.
1: شكرا لك أحمد عسل الزميل الصحفي في شبكة العربية، شكرا لوجودك. اقترب نادي الاتحاد السعودي من التوقيع مع الجزائري هشام بوداوي لاعب وسط نيس الفرنسي، من هو هشام وما هي أرقامه؟

أعلن نادي ليفربول تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعد استكمال إجراءات انتقالية واجتيازه الفحص الطبي، يصبح أحدث إضافة بارزة إلى خط هجوم الفريق. لم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما انضم في صفقة تصل لقيمتها إلى نحو 120 مليون استرليني مع مبلغ مضمون يتجاوز 100 مليون استرليني.

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جناح البرازيلي ألان إلياس قادما من بالميراس بموجب عقد مدته 5 سنوات، يصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق هذا الصيف. أشار التقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع حوالي 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول. فاز أرسنال على مضيفه أستون فيلا بهدف من دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. هدف الفوز للفريق اللندني سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 59. أرسنال رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي أستون فيلا بلا رصيد بعدما نال خسارته الثانية في البطولة. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. روما يحقق فوزه الثاني ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي.

يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم. من جديد اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الكبير على مضيفه ليتشي بأربعة أهداف من دون مقابل في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. لم يتأخر دونيل مالين قبل أن افتتح تسجيل روما في الدقيقة الرابعة بعدما استغل خطأ دفاعيا قبل أن يعود في الدقيقة 23 ويضيف الثاني لفريقه رافعا رصيده الموسم الحالي إلى 5 أهداف بعد ثلاثية أمام فيورنتينا. بعده بدقيقتين أضاف زميله ماتياس سولي الهدف الثالث لروما قبل أن يختتم رودريجو مورا الرباعية في الدقيقة 65. الفوز هو 5 على التوالي لروما على ليتشي الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط. وفاز انتر ميلان على مضيفه كالياري بهدف من دون رد ضمن منافسات الجوله الثانيه ايضا من الدوري الايطالي. سجل انتر بطل النسخه الماضيه من المسابقه هدف المباراه الوحيد عن طريق هاكان تشالهانوغلو في الدقيقه 9، ورفع انتر رصيده الى 6 نقاط في صداره الترتيب بفارق الاهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 3 نقاط في المركز 13. وحقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي وهذه المرة على حساب جنوا بهدف من دون رد سجله ديفيد فراتيزي في الدقيقة 25. بهذه النتيجة رفع

لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، فيما احتل جنوا المركز 16 بدون أي نقطة. وتلقى نابولي خسارة مفاجئة على ملعبه أمام كومو بهدف مقابل هدفين على

لكن كومو رد سريعا وأهدى أناستاسيوس دوفيكاس هدف الفوز لكومو في الدقيقة 34 ليتجمد رصيد نابولي الذي يقوده ماسيميليانو أليغري عند 3 نقاط في المركز 9، بينما رفع كومو رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4. انضم الإسباني الشاب سيرجيو مارتينيز إلى فريق ريال مدريد الإسباني قادما من راسينج سانتاندير الإسباني في صفقة بلغت نحو 3 ملايين يورو بعقد يمتد حتى 2030 وفق ما أفاد النادي. أكد راسينج على حساباته الرسمية أن الريال سيدفع كامل قيمة الشرط الجزائي في عقد من 19 عاما. سجل مارتينيز هدفا في مرمى فياريال في افتتاحية الدوري، لكن من المتوقع أن يلعب مع الفريق الرديف لريال مدريد في البداية. وصل البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال إلى مدينة برشلونة بعدما حطت طائرته في الساعات الأولى من صباح الاثنين على أن يخضع اللاعب البرازيلي لفحوصات طبية قريبا قبل الإعلان رسميا عن انضمامه إلى برشلونة. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة حسم الاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو ثابتة لأرسنال إضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات، فيما سيوقع جيسوس عقدا لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث. بعد قرب ضم جيسوس إلى برشلونة، يسابق أرسنال الزمن لإقناع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد بالانتقال إلى صفوفه. يأمل أرسنال في استغلال المساحة التي ستتوفر في قائمته الهجومية من بيع بعض اللاعبين لإتمام صفقة ألفاريز، رغم أن ابن 26 كان يضع برشلونة على رأس أولوياته. كان أرتيتا مدرب أرسنال قد تحدث مع ألفاريز الأسبوع الماضي لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، لكن الأخير أوضح أنه يرغب في الانتقال إلى برشلونة فقط. أنهت أندية الدوري الألماني جولة الافتتاحية بنتائج متباينة. أوكسبورغ افتتح موسمه بفوز عريض على شالكا ب3 أهداف من دون مقابل. سجل مايكل غريغوريتش أول أهداف أوكسبورغ في الدقيقة 18. وطرد الحكم لاعب شالكا رون شالنبرغ في الدقيقة 62 بسبب الخشونة، ما منح أوكسبورغ فرصة لمضاعفة النتيجة عبر أنتون كادي في الدقيقة 79. وأضاف ليات رودريغو ريبيرو الهدف الثالث في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وجاء من صناعة الكوري سيول يونغ هو الذي شارك للمرة الأولى. وكان بروسيا دورتموند استهل مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه هامبورغ ب2 من دون مقابل. افتتح سيرجيو جراسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يضيف سيباستيان بورنا الهدف الثاني لدورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل ضائع الشوط الأول. بهذا الفوز صالح دورتموند جماهيره بعد الخسارة على الملعب نفسه بنتيجة 2-2 أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. ودشن الأرجنتيني مارتن دي ميكيليس مهمته في قيادة لايبزيغ بفوز عريض على ضيفه بوروسيا موشنغلادباخ ب3 أهداف من دون مقابل. منح ريدلي باكوت تقدما للايبزيغ في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف أنطونيو نوسا نتيجة مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49. واختتم روكو رايتس ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 66. تولى مدافع بايرن ميونخ الألماني سابق قيادة لايبزيغ هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر الذي احتل مع لايبزيغ المركز الثالث ويتأهل للدوري أبطال أوروبا.

دون ألفسبرغ ظهوره الأول في الدوري الألماني بانتصار تاريخي على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الافتتاحية للبطولة. ألفسبرغ صعق منافسه بهدفين سريعين في غضون دقيقة واحدة، إذ افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف التسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف الأمريكي كول كامبل هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة. عزز ألفسبرغ من تقدمه بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكوا، وكاد ألفسبرغ أن يفرط بتقدمه بعد أن نجح باير ليفركوزن بتسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 77 والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني الذي أحرز هدف ليفركوزن الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. وكان بايرن ميونخ استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الألماني بفوزه الكبير على

0: لضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. لم يتأخر بطل ألمانيا عن افتتاح التسجيل حيث جاء المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو بهدف في الدقيقة 21 من الرأسية. ثم عادل جوشوا فاغنومان لشتوتغارت في الدقيقة 51 قبل أن يتقدم مايكل أوليسي بباين في الدقيقة 55. ثم جاء الثالث عبر جوشوا فاغنومان بعده بدقيقتين بالخطأ في مرمى فريقه. وأضاف ألكسندر بافلوفيتش الهدف الرابع الذي صنعه المغربي إسماعيل سيباري بعد دخوله من الدكة مباشرة. واختتم لويس دياز الخماسية في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة. كان الفريق البافاري قد دشن الموسم بالتتويج بلقب الكأس السوبر الألمانية على حساب غريمه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. يعني نبدأ من انتهت الجولة الأولى يوم الأحد، بيبدو أنه كل الأبطال أو لنقل الأربعة الأوائل فازوا عدا عن ليفركوزن، ولكن يبدو أنه نبدأ بباين. باين قدم نفسه بشكل جيد، قدم نفسه هذه السنة، فاز كأس السوبر، فاز بأول مباراة وبطريقة كبيرة. يبدو أنه نرى ملامح الموسم الماضي تتكرر هذا الموسم من البداية.
1: صحيح، يبدو ان بايرن يعني هو مش منفرد بالصداره، لكن يبدو ان هو في اتجاهه للطريق ده. اكيد هيلقى مقاومه من دورتموند، لكن دورتموند بيأسس فريق صغير في السن، وباقي الفرق ربما تكون بعيده تماما عن المنافسه. بس في كم مدرب اعتقد ان هم مثيرين للاهتمام، اولهم ديميكيليس في لايبزيج، لان شفنا ديميكيليس اصلا كان موجود قبل كده في بايرن في 23 سنه، وبالتالي هو عنده خبره كويسه. وفينسون في إلفسبرغ اللي هو احد مفاجات الجوله، الفوز على ليفركوزن، برضو كان احد مدربين الفئات السنيه في هوفنهايم، ثم انتقل بعد كده لإلفسبرغ وصعد بيهم للبونزليغا.
0: عظيم. طيب نتكلم عن هاري كين، تتردد يعني اخبار عن انه مفاوضاته مع بايرن ميونخ تتعثر، يبدو انه هناك امور عالقه ولن تحسم على الاقل. يعني لدينا بعد يوم 24 ساعه فقط يعني كي يقفل سوق الانتقالات.
1: انا اعتقد انه هاري كين هيفضل في بايرن. ميونخ بشكل عام مدينة جيدة جدا للأسرة بتاعته. أنا معلومات اللي عندي إن هو الأسرة بتاعته مستريحة جدا في المدينة، أطفاله بيحضروا مدارس بمنتهى الأريحية. أعتقد إن دي كل دي قرارات ربما تؤثر عليه. هو كمان شخص عاش طول حياته في لندن، فربما ميونخ هو أقرب شيء كمدينة كبيرة لندن. ما اعتقدش ان هو هيبقى حابب يغير.
0: عظيم. يعني راينا مشاركه سيباري المره الاولى، دخل من دكه البدلاء بهذه مباراه بايرن. يعني كيف تراه هذا المغربي ابدع بكاس العالم؟ هل نراه يبدع ايضا بباين، يعني خاصه في الدقائق التي لعبها؟
1: انا شفت اداؤه كان ممتاز جدا، يمكن واحد من افضل اللاعبين اثناء المباراه. وفي عنده انكار للذات كبير جدا، الكره اللي اعطاها لبافلوفيتش كان ممكن يسجل هو شخصيا، ثم بعد كده الهدف الثالث اللي اعطاه للويس دياس. اعتقد برضه في انكار للذات. انا اعتقد ان هو ربما يكون اقرب شيء موجود على دكه البدلاء لهاري كين. طبعا في فرق في الجوده، هاري كين لاعب مخضرم ولاعب كبير جدا، لكن سايبيري كمان بيقدر ينزل ويستلم في وسط الملعب، ثم بعد كده يحرك الـ الـ الـ الـ الاطراف، وده هو بالظبط اللي عايزه بايرن.
0: عظيم. طيب تكلمت عن إلفسبرغ، يمكن ليفركوزن هو الفريق الوحيد من الكبار كما ذكرنا الذي يخسر، وهي كانت مفاجاه مع فريق صاعد هذا الموسم. دورتموند صحيح انه فاز، ولكنه خسر لاعب كونستانتاليس الذي هو يعني يعتبر قادم جديد الى الفريق. الى اي درجه ستتاثر اداء الفريق بغياب هذا اللاعب؟ ان شاء الله ما تكون اصابته طويله.
1: وللاسف ربما تكون اصابته طويله، ربما تمتد لست شهور، لان هي قطع في الربط الصليبي، وبالتالي انا مش خبير طبي، بس ده الحاجه اللي انا عرفتها، انه قطع في الربط الصليبي ربما

0: لمدة 6 شهور، وبالتالي ده مؤثر. لاعب نفسه كان في أمل ضخم عليه من جماهير دورتموند ومن الإدارة الفنية، وبالتالي غيابه ربما لم يكن مؤثر فنيا للدرجة دي، لكن اللاعب لسه جاي، وتقريبا هو شبه هو اللي سجل الهدف العكسي، وبالتالي إحساس أنه لاعب ابتدى ينطلق ولاعب صغير وجاي دورتموند، ثم بعد كده تيجي الإصابة دي تأخره، يعني حظ عتر جدا.
1: شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. ألحق أصحاب الأرض ديبانديانتي مزيدا من المعاناة براسين كلوب المتعثر بعدما حقق فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المجموعة الثانية من مرحلة كلاوسورا في الدوري الأرجنتيني بمدينة مندوزا. راسين كلوب أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 9، لكن ماتكو ميليفيتش نجح بمنح الفريق التقدم في الدقيقة 20، وتمكن ديبانديانتي من إدراك التعادل في الدقيقة 39 عن طريق غونزالو ريوس قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة فابريتسيو سارتوري وأليكس أرسي. وتغلب ريفر بليت في الدقائق الأخيرة على بانفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. منح سيباستيان دريوسي ريفر بليت التقدم في الدقيقة 31 قبل أن يضاعف تياغو ألمادا النتيجة بعد 9 دقائق ركلة جزاء في أول ظهور له بقميص الفريق منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد هذا الشهر. ثم أضاف أنخي كوريا الهدف الثالث من منتصف الشوط الثاني، لكن بانفيلد رد عن طريق برونو سيبولفيدا الذي سجل في الدقيقة 63 والثالث 80، لكن الهدفين لم يكن كافيين لتغيير النتيجة. يمنح ليوناردو بونسيو بداية ناجحة بانتصار في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني للفريق. ودع الصربي نوفاك جوكوفيتش بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد خسارة غير متوقعة في الدور الأول. سقط جوكوفيتش في 5 مجموعات أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني مصنف ضمن أفضل 50 لاعبا في العالم بعد مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و36 دقيقة. ودعت الأمريكية فينوس ويليامز البطولة من الدور الأول بعد أن خسرت أمام مواطنتها صوفيا كينن بـ2 من دون مقابل 6-2 و7-6 على ملعب آرثر آش. أظهرت ويليامز لمحات من المستوى الذي قادها لتحقيق 7 ألقاب في البطولات الكبرى، لكنها عانت في تجميع النقاط وارتكبت أخطاء سهلة بينما صمدت كينن لتنهي المباراة لصالحها وتلعب ضد مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة المقبلة بالدور المقبل. الختام من الدوري البرتغالي وفوز بنفيكا على إشتوريل. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وأصحابكم في جولة أخبار الصباح لليوم. نبدأ بالعناوين. واشنطن تدرس تنفيذ ضربات محدودة في هرمز ضد إيران لمنعها من استعادة قدراتها الرادارية والصاروخية. الرئيس الأمريكي يقول إن التضخم في إيران وصل إلى 350% ويصفها بالفاشلة وأنها لا تدفع مرتبات جنودها. رئيسة مجلس الأمن تحذر من جرائم مروعة ترتكبها قوة الدعم السريع بدارفور وتشدد على ضرورة المحاسبة. حضور مفاجئ لوزير المالية الروسي في اجتماع مجموعة العشرين بالولايات المتحدة يثير استياء الأوروبيين. ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات نيبال إلى قرابة 1000 والمفقودين إلى نحو 4500 شخص، والكارثة يصعب تصور حجمها. نبدأ أخبار الصباح بمستجدات حرب إيران، حيث كشفت مصادر في الإدارة الأمريكية عن توجه لتنفيذ ضربات محدودة ضد إيران في مضيق هرمز، وذلك لمنعها من استعادة قدراتها الرادارية والصاروخية، وكذلك لمنعها من تهديد الملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. ووفقا لإعلام أمريكي فإن الخطط ذات الصلة وضعها الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر أوامر بتنفيذها بعد. خرج ترامب في تصريحات قال فيها أن معدل عبور السفن في مضيق هرمز يقدر بنحو 30 سفينة يوميا، مشيرا إلى أن المضيق في حالة ممتازة للغاية وأن السفن تخرج في حماية الجيش الأمريكي. على الجانب الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن قادة إيران يعيشون حالة من الصدمة، وذلك إزاء وضع اقتصادهم. أشار إلى وجود طوابير في إيران تمتد لساعات للحصول على الوقود.

0: أيضا وزير الخزانة الأمريكي كان قد أشار بأنه ستكون هناك عقوبات أسبوعية على إيران تفرض كل أسبوع. إذا نذهب إلى أيضا تقديرات وتقارير أمنية في إسرائيل، هي رجحت أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة. القناة 13 قالت إن رئيس الشباك ديفيد زيني يجري زيارة سرية لواشنطن لمناقشة عدة قضايا وصفتها بالحساسة. ورئيس الأمريكي وصف إيران إذن بالدولة الفاشلة، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها حسب قوله. أضاف أيضا أن معظم قادة إيران قتلوا وأن البحرية انتهت والقوى الجوية أيضا.
1: They're a failed nation. Yeah, they're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But.
0: أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الجيش الأمريكي بسط سيطرته على معظم أجزاء مضيق هرمز.
1: We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many, many ships. Got through last night, as you know, with the Navy's assistance. And we've been averaging 30 ships a night. That's a lot. And a lot of oil's coming out. That's why you haven't seen the price of oil go like they thought it might have to go.
2: Your weapon against Iran?
1: Well, I would never say that, but the answer is yes. I rule out no use. There's no reason for it.
2: And has that
1: what a stupid question that is, actually. Well, here they are, they're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question.
0: ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعود إلى دائرة الضوء، تحدث للصحفيين من قاعدة أندروز، قال إن الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران يحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف السفن التجارية، وإلا فستكون العواقب وخيمة.
3: We know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop, or there are going to be some consequences.
0: تصريحات أخرى لجي دي فانس لقناة فوكس نيوز قال فيها كذلك إن هذه الضربات من الولايات المتحدة على إيران كانت متوقعة، لأن هناك توقع أمريكي بأن إيران ستحاول زراعة الألغام مجددا في مضيق هرمز. إذن استعدادات أمريكية، وهذا ما يكشف عنه الآن حول خطة أعدت من الجانب العسكري وقدمت للرئيس دونالد ترامب، دعونا نفصلها في هذا العرض. إذن ضربات محدودة ضد إيران، هذا ما تخطط له وزارة الحرب الأمريكية في مضيق هرمز لمنع إيران من استعادة قدراتها الرادارية والصاروخية، وفقا لتقرير نشره موقع أكسيس. وفقا لمصادر الموقع، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأمل في الحد من خطر هجوم إيراني محتمل على ناقلات النفط، فضلا عن استهداف السفن الحربية والطائرات الأمريكية في المنطقة. كان البيت الأبيض يميل الأسبوع الماضي إلى رفض خطة البنتاغون، ذلك لتجنب التصعيد. لكن الاستهداف الأخير للقوات الأمريكية في الأردن خلط الأوراق. ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بشدة على الهجوم الإيراني، واستبعد إمكانية العودة إلى أي من الاتفاقين. كان والجانبان أعلنا مرتين في أبريل ويونيو اتفاقين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ نحو 6 أشهر، لكن الاتفاقان انهارا سريعا. عادت واشنطن وأعادت حصار موانئ إيران، فرضت قيودا على حركة سفنها في يوليو، وذلك في مسعى لحرمان طهران من العملة الصعبة. يبقى الرهان على العقوبات الأمريكية المالية المفروضة على النظام الإيراني قائما، إذ بدأت وفق تعبير ترامب تؤتي ثمارها وبقوة.

0: إذن حرب إيران عادت إلى دائرة التصعيد في لحظة عسكرية كسرت صمت الضربات طوال شهر. إذن بهذه الضربات من الولايات المتحدة على جزيرة لارك تحديدا، ما الذي يشار إليه في الولايات المتحدة؟ تابعنا الخطط التي وضعت من الجانب العسكري، هي قدمت من القيادة المركزية لوزير الحرب بيت هكسيث، ومن ثم هو قدمها لرئيس دونالد ترامب. هو وافق عليها قبل أسبوع بحسب مسؤولين لأكسيوس، لكنه لم يكن متحمسا حتى جاء الاستهداف الإيراني للقاعدة في الأردن تحديدا. وصرح في الساعات الأخيرة الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على هذا الاستهداف، أي أن الرد الأمريكي لم يتوقف عند حد استهداف جزيرة لارك. يقول سنضرب إيران وبشدة، هذا كان بالأمس على الجانب الإيراني. وعلى صعيد قمة شنغهاي أيضا، الرئيس الإيراني التقى برئيس الوزراء الباكستاني، وتمت الإشارة بشكل واضح من الجانب الباكستاني بأن مذكرة التفاهم هي الأكثر وضوحا بشأن ما يجب أن تذهب إليه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا يمكن الاعتماد على هذه المذكرة للخروج من الصراع لوقف هذه الحرب. بدوره قال الرئيس الإيراني إن ذلك ممكنا، ولكن إذا استجابت الولايات المتحدة للمطالب الإيرانية. هل المشهد مفتوح على المزيد من التصعيد أم إلى التهدئة وتحريك هذا الجمود بما يتعلق بالمفاوضات؟ كل هذا مرهون طبعا بالضغوط الأمريكية التي باتت تتزايد. كما ذكرنا، وزير الخزانة الأمريكي كان قد قال إن العقوبات سيفرض المزيد منها على أساس أسبوعي، أي أنها الولايات المتحدة كل أسبوع ستفرض حزمة عقوبات جديدة. ونذكر بأن هذه العقوبات هي الأصعب على إيران، كونها تستهدف الدول التي تتعامل مع إيران. إذن هي العقوبات الثانوية التي تركز عليها الولايات المتحدة اليوم لما يتعلق باقتصاد الظل. كانت إيران طبعا طوال السنوات الماضية تلجأ إلى أطراف ثالثة لإجراء كل التعاملات بما يتعلق بالمقايضات، بما يتعلق بتعاملاتها عبر نظامها الصرافي وليس عبر النظام المالي العالمي. سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، ولكن الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه العقوبات التي فرضت قبل أسبوع هي فعالة للغاية. استمعنا إليه وهو يقول إن الاقتصاد التضخم ارتفع إلى 350%. طبعا في إيران التقديرات تختلف، ولكن لا شك بأن هناك أثر اقتصادي صعب على إيران، خاصة مع الطوابير على محطات البنزين التي نتابعها. وهناك أصوات ترتفع فئوية طبعا من قطاعات مختلفة تشير إلى أن الوضع الاقتصادي بات لا يحتمل. نستكمل في تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي اعتبر بأن قادة إيران يعيشون حالة من الصدمة إزاء وضع اقتصادهم. أضاف أيضا أن إيران تشن هجوما عنيفا لأنها تخسر اقتصاديا.
1: They're taking them very seriously. If you look back what the Iranian political leadership has said over the past 10 days, they're in shock at the state of their economy. And you know, we're seeing gas lines. Could you imagine a country in the world with the third largest amount of energy resources has to import gasoline, and they now have 3-4 hour gas lines that go through the night. So I would think that they are lashing out kinetically because they are losing economically. And I want to thank the European

0: Union for their very fulsome support for Operation Economic Outcast. They made it known today in the strongest terms that they support it.
1: وكان هذا على هامش قمة مجموعة العشرين لوزراء المالية للمجموعة. أيضا أكد خلالها وزير الخزانة الأمريكي مواصلة الضغط على إيران، داعيا النظام الإيراني إلى استعادة صوابه على حد وصفه.
0: And they are going to continue exerting pressure, and we've had very good discussions here already, and I think it could be within weeks or months, and the economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime come to their senses.
1: على صعيد مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا من ناقلة نفط بعد تعرضها لحادث على بعد 17 ميلا بحريا من شرق مسندم في سلطنة عمان. أوضحت الهيئة أن ناقلة النفط تعرضت لضربات من 3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها للمضيق. أكدت الهيئة البريطانية أن ناقلة النفط لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار بيئية.

أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية. ستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع إسطنبول يعد خطوة هامة لدفع اتفاق مكة من التوقيع إلى التنفيذ. أوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. وأكد البيان أن الدول الثلاث عازمة على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة. شددت الدول الثلاث أيضا على دعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي للأزمات. أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني مقتل القيادي في تنظيم داعش والمعروف باسم أبو حذيفة الأنصاري، ذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها القوات الخاصة للتحالف بمساندة قوة مكافحة الإرهاب اليمنية. أيضا أكد الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني مغادرة القوات الخاصة المشتركة لمنطقة العمليات ولا أضرار في صفوف المدنيين. إلى ذلك أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع للواء 23 مشاة بصواريخ كاتيوشا وبقذائف الهاون.

أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية توافق على بيع العراق طائرات مروحية مقابل

100 مليون دولار. إصابات بين عناصر الأمن الداخلي السوري خلال تصدي لهجمات مسلحين بريف السويداء. وفي أخبار الصباح أيضا، حرب أوكرانيا على طاولة محادثات الرئيسين الروسي والصيني في قرغيزستان.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في حديث خاص للعربية، أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور. اعتبرت ماركوس لاسن أن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، وشددت على ضرورة العمل لحماية المدنيين.
1: Worst crisis right now. Actually, it's the world's worst humanitarian crisis. It's the world's displacement crisis. What we've seen in El Fasher, for example, in Darfur, the kind of crimes committed by the RSF are horrific. And we even saw the fact-finding mission saying these are crimes against humanity, these are war crimes, and we completely condemn that. We just want the sanctions regime to be able to punish those and provide accountability to those who commit the crimes.
0: في السودان أيضا اقترب سعر الدولار في الأسواق الموازية من 6800 جنيه وسط تذبذب حاد في أسعار العملات الأجنبية. تراجع جديد في قيمة الجنيه السوداني. وفي السياق، عقدت اللجنة المتخصصة بالمخالفات أول اجتماعاتها برئاسة وزير الدفاع السوداني لمناقشة ملفات ترتبط بالأنشطة المؤثرة في الاقتصاد. يأتي ذلك وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وتراجع قدرتهم الشرائية مع استمرار تآكل قيمة العملة الوطنية، ذلك بالإضافة لصعوبات في الوصول إلى التطبيقات البنكية.
2: يعني فهنينا لو بحت حاجة أسي في آخر اليوم بلقى نفسي أنا خسرتها أساسا، فعشان كده اضطرينا نوقف بيع لحد ما نشوف اللي بيحصل شو.
3: والله زيادات، يعني الحياة كل يوم ماشية في زيادة، لدرجة أني لو عملت فاتورة، أنا حاليا شغالة، لو عملت فاتورة الليلة بكرة لو جينا في زلال بتلقى أنه سعر يتغير، يعني مرات 100%.
4: الأسعار غالية جدا، حتى المواطن معاني من البيت ما هيقدر يشتري. ايوه نعم، ما هيقدر يشتري. ليه؟ لانه القروش اصلا فقط قيمته زاد مقارنه بالاسعار العام يعني، وفي زيادات يعني تلقائيا كل اسبوع تلقى بانه في زياده بتاع الاسعار.
5: والله يعني اقول الغلا بي، يعني ما اقول ما في، يعني اي شيء يعني ما زي اول يعني. والناس اللي هم البسيطين اللي مثلا زي حالاتنا كده يعني

0: يعني المفروض يوم بيوم يعني.
1: وتتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه التفاهمات والمشاورات التي تجريها لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، وذلك لجمع الفرقاء السياسيين السودانيين لطاولة حوار وطني شامل ينهي سنوات من القطيعة السياسية بين الأطراف السودانية خاصة بعد الحرب. وتعمل لجنة الحوار السوداني على تشكيل قاعدة ثابتة للحوار الوطني مع تقديم الضمانات اللازمة للكيانات السياسية في الخارج، ثم بدء الحوار بصورة شاملة.
2: هذه مبادرة قام بها عدد من الناس، ولكن مضابط الحوار إلى جد ستشمل كل السودان، أقاليمه وقطاعاته وإنسانه.
3: مهمتنا نحن كلجنة أن نهيئ الظروف التي تساعد على أن تجعل من هذه المشتركات منصة يمكن أن يتحاور فيها الجميع حتى يصلوا إلى ما يوحد هذا الوطن.
4: إن نجحت المبادرة دي في إنها هي تلم تصنع نوع من العملية الحوارية ينال رضا أكبر قدر من المكونات السياسية والمجتمعية، ده بيعني إنه نحن حنشهد عملية حوار سوداني سوداني ناجحة.
1: وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع العراق طائرات مروحية عسكرية بقيمة 800 مليون دولار. أضافت الوزارة في بيان لها أن الصفقة تهدف لدعم وتطوير قدرات الطيران العسكري العراقي وتحديث أسطوله من المروحيات. يشار إلى أن الجيش الأمريكي يستكمل خطته لسحب جميع قواته من العراق، وذلك بحلول نهاية سبتمبر المقبل، سبتمبر الحالي. وفي سوريا أفادت مصادر للعربية بإصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال التصدي لهجمات مسلحين في ريف السويداء الغربي. المصادر أوضحت أن هجمات المسلحين استهدفت قرية المنصورة بمسيرات، كما أصيب عدد من المسلحين بعد تصدي الأمن الداخلي لمحاولات الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى ومن بينها المنصورة وتل حديد. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عمر السراج القيادي في كتاب القسام التابع لحماس في غارة على حي الصبرة بمدينة غزة. قال الجيش الإسرائيلي أن السراج كان يتولى قيادة سرية للإمداد والصيانة في الحركة، وأضاف أيضا أن الغارة أسفرت عن مقتل عنصر آخر من حماس. إذن أيضا في القطاع أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من غزة. كان آخر هذه الاستهدافات قصف لمركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر. كثف الجيش الإسرائيلي قصفه في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وكذلك شرق خيم البريج وسط مدينة غزة. وإلى تطورات التوتر الأوروبي الروسي، إذ صعدت بريطانيا ضغوطها على الشبكات المالية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي معلنة مضاعفة العقوبات على مخالفات العقوبات لتصل إلى 100%، ذلك بحسب وزارة الخزانة البريطانية. أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تنبيها على مستوى البلاد بشأن شبكة A7 المدعومة من الكريملين، متهمة إياها باستخدام أنظمة مالية ومصرفية أجنبية للالتفاف على القيود والتمويل للمشتريات. خلال لقاء في قرغيزستان بحث رئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الحرب في أوكرانيا. المحادثات جاءت في ظل تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. الكرملين أكد أن الزعيمين شددا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين موسكو وبكين. وخلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع

0: الأوكراني، مشددا على أن موسكو تسير على هذا الطريق. من جانبه قال مودي أن بلاده ستواصل دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا. إذن هذه قمة، وهناك اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة والتي سنتحول إلى تفاصيلها الآن في أخبار الصباح. فقد أعلنت وزارة المالية الروسية أن وزير المالية أنطوان سيلوانوف ونظيره الأمريكي سكوت بيسنت عقد اجتماعا على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة. قوبلت مشاركة سيلوانوف في اجتماعات المجموعة بانتقاد من بعض المسؤولين الأوروبيين، حيث وصف نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل تصرف واشنطن بأنه غير مناسب، معتبرا أن روسيا لا ينبغي أن تعامل كضيف عادي في ظل استمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ولم يعلن حضور سيلوانوف إلا بعد ظهوره بين مندوبي مجموعة العشرين الآخرين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا نورث كارولينا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت مضيف القمة التقى بسيلوانوف. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع بأن بيسنت أبلغه أن واشنطن لن تبرم أي اتفاقيات مع روسيا حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا. ذكر شخصان مطلعان على الأمر أيضا أن سيلوانوف استبعد في نهاية المطاف من الصورة الجماعية للمشاركين التي التقطت صباح يوم الاثنين صباح الأمس، ذلك بعد أن رفض معظم كبار المسؤولين الأوروبيين الظهور في صورة واحدة معه. المقارنة: شهد اجتماع لدول مجموعة العشرين في أبريل عام 2022 انسحاب مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وأوروبيين احتجاجا على مشاركة سيلوانوف عبر تقنية الاتصال المرئي. الرد الأمريكي جاء على لسان ترامب الذي قال أن واشنطن تحب الانسجام مع الجميع، ذلك تعليقا على دعوة روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
1: And having assessed where the global economy stands, we now turn to where it must go.
2: Question for most of us around the table, especially for the central bankers, that we only doing, where is the consumer spending?
0: طبعا مشاهدينا، روسيا هي عضو أصيل وأصلي في مجموعة العشرين، لكن منذ بداية حرب أوكرانيا لم يحضر أي مسؤول روسي، وذلك في إطار العزلة التي تفرضها الولايات الغربية أو الدول الغربية والولايات المتحدة على روسيا طوال سنوات. لكن ملحوظ جدا التقارب الروسي الأمريكي، على عكس إدارة بايدن جاءت إدارة ترامب لتبدي المزيد من المرونة مع روسيا. تحديدا طبعا تابعنا في العامين الماضيين لقاءات أمريكية روسية، أيضا قمة ألاسكا بين بوتين وترامب. هذه العزلة التي تريد أوروبا أن تبقى سارية تأتي هذه القمة لتكسرها بحضور وزير المالية الروسي، امتعاض كبير. ولكن الولايات المتحدة تتحدث في شيء يشبه الموازنة بين الضغوط التي ستبقى سارية، ولكن الولايات المتحدة تحب أن تبقي الطريق والباب مفتوحا للجميع. طبعا انعقاد قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة يساعد بطبيعة الحال على استضافة المسؤولين الروس، وهناك القمة طبعا الكبرى التي ستعقد على مستوى الرؤساء، ولا نعلم إن كان الرئيس الروسي سيشارك فيها أم لا. نذهب إلى التطورات الميدانية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. فميدانيا، أفاد مسؤول روسي بهجوم أوكراني بالمسيرات على ميناء أوستلوغا شمال غرب روسيا. على الطرف الآخر، دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر اليوم بعدما أطلق السلاح الجوي الأوكراني تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية تستهدف العاصمة. ووفقا لفرانس بريس، فقد دوت حوالي 10 انفجارات قوية متتالية. كان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق عبر تيليجرام أيضا من أن خطر استخدام أسلحة باليستية ووسائل هجوم أخرى ضد كييف ومن منطقتها لا يزال قائما، وطلب من السكان البقاء في الملاجئ حتى رفع التحذير. تعاني أوكرانيا نقصا في الصواريخ

الاعتراضية، خصوصا صواريخ باتريوت الأمريكية التي شحت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، اندلاع حرب إيران. وفي هذا السياق أفادت وكالة بلومبرغ بأن دولا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تضغطوا على إسبانيا واليونان لنقل صواريخ منظومة باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا، ذلك في ظل مطالبة كييف العاجلة بتعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الضربات الروسية. أضافت الوكالة أن هذه المسألة ستناقش في اجتماع وزراء الدفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مرتقب في دبلن، وكما ستصوت هذه الدول الأسبوع المقبل على السماح لأوكرانيا بشراء صواريخ باتريوت إضافية باستخدام قروضها الخاصة. حذرت الأمم المتحدة من أن إجراء أي تجربة نووية جديدة قد يشعل سباق تسلح جديد، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسامات. أكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن استئناف هذه التجارب سيقود عقودا وسيقود عقودا من ضبط النفس ويعمق انعدام الثقة، قد يدفع إلى تجارب متبادلة وإلى سباق تسلح في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول نووية أخرى التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية. مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. وزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته رسميا إلى الرئيس دونالد ترامب. أكثر من 4500 مفقود جراء الفيضانات المدمرة في نيبال وتيبت. وأيضا في أخبار الصباح، دموع وأرقام قياسية وإنجازات مذهلة تلخص مصير ميسي الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي الأرجنتين بلا ميسي بعد الآن.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
9: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول قدم استقالته رسميا إلى الرئيس دونالد ترامب، ذلك بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب في تكساس. إذن حملة صيد الجنرالات لم تنتهي بعد على ما يبدو. وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول ومستشار جي دي فانس السابق قدم استقالته رسميا إلى البيت الأبيض عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيكسيث بشأن مسار المؤسسة العسكرية وعزل عدد كبير من كبار ضباط الجيش. هذه الاستقالة هي الأحدث لقائد عسكري كبير خلال ولاية ترامب الثانية، تأتي بعد أن طاح هيكسيث بعدد من كبار القادة في الجيش بمن فيهم وزير البحرية جون فالن ورئيس الأركان الجنرال راندي جورج واثنين من كبار الضباط الآخرين في أبريل الماضي.

رافقت موجة الإقالات عمليات توظيف قادها البنتاغون لعسكريين قدامى من ذوي التوجهات المحافظة. عرقلوا جهود دريسكول لتحديث الجيش وأوقفوا برنامج تحديث المسيرات الذي كان يروج له وفق صحيفة The Washington Post. بدورها صحيفة The Wall Street Journal نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن هيكسيث كان ينظر إلى دريسكول على أنه تهديد داخل الجهاز البيروقراطي وكان يريد إبعاده منذ فترة طويلة. لم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض قد قبل استقالة دريسكول، خصوصا وأن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في حرب مع إيران، وخصوصا أن آلاف الجنود الأمريكيين منتشرون الآن في الشرق الأوسط.

إذن هذه النزاعات والتي توصف بأنها أكثر من توتر في المستوى العسكري الأمريكي باتت تتدحرج نحو الاستقالات كما تابعنا، وأيضا الاعتراضات من قيادات المناطق ومصارح الالتزام الأمريكية، سواء على مستوى القيادة الأمريكية في الدول الأوروبية في أوروبا، والتي أشارت إلى أنها لن ترسل المزيد من القطع العسكرية أو العساكر إلى حرب إيران، إضافة إلى ما جاء في واشنطن بوست بالأمس بما يتعلق بالقيادة الأمريكية في آسيا، التي أشارت إلى أن هناك وضع حرج إذا ما تم سحب المزيد من القوات أو حملات الطائرات أو الوجود الأمريكي إذا تناقص في آسيا، بأن هناك لا يوجد رضا رغم تقديم طبعا هذه القيادات للموافقة على أي خطط عسكرية تفرض من قبل الرئيس بيت هيكسيث، ولكن مع عدم الارتياح أو هناك اعتراض على هذه الخطط بأن هناك ضرورة لإبقاء الاستعدادات الأمريكية قائمة في مسارح الالتزام الأمريكية الأخرى. إذن في الولايات المتحدة أيضا مشاهدينا، طعنت امرأة شخصين بسكين في ساحة تايم سكوير المكتظة بالسياح في نيويورك، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وتقتلها. إذن أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أن المصاب الثاني في حالة مستقرة بالمستشفى، بينما استبعدت الشرطة في الوقت الراهن وجود صلة للحادث بالإرهاب مع استمرار التحقيقات لكشف الملابسات. وإلى مستجدات تداعيات الفيضانات في نيبال، إذ أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى 939، والمفقودين إلى 3925 شخصا. في الجانب التبتي، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية المؤقتة للكارثة إلى 955 قتيلا و 4471 مفقودا. تتواصل جهود الإنقاذ بعد 6 أيام على الفيضانات المدمرة في كارثة يصعب تصور حجمها. دفنت جثث مجهولة الهوية في مقابر جماعية بعد أخذ عينات الحمض النووي منها للتأكد لاحقا من هويتها. Thank you.

وأظهرت لقطات مصورة عددا من الجثث فوق أسطح المنازل بعد أن اجتاحت الفيضانات المدمرة قرى في النيبال.

ظهرت صور التقطتها طائرة درون حجم الدمار الذي خلفه الإعصار الذي ضرب منطقة يونغاي في تشيلي وتسبب بضرر لنحو 63 شخصا وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات. نتابع.

0: في الجزائر خلفت الحرائق الأخيرة في ولاية جيجل شمالي شرق البلاد خسائر كبيرة، حيث نفقت أبقار وأنعام الفلاحين الذين كانوا يعتمدون عليها كمصدر رزق. في غضون ذلك تحاول السلطات جاهدة إعادة الحياة من جديد لهذه القرى المنكوبة بإعادة التيار الكهربائي إليها.
1: كانت عندي حوالي 65 راس راحت لي كامل. أنا كنت فلاح مع شركة تاع دانون، كنت مدلها 650 لترة 700 لترة يوميا. الله غالب، الرزق تاعي كلش كامل، ما صفيت ما كانش.
2: الخسائر اللي مس جميع الفلاحين على مستوى بلدي سجمع بن حبيبي في مناطق المتضرره، والدوله نصبت خلايا، مجموعه من الخلايا راهي باشرت عمليه الاحصاء منذ اليوم الاول، وراهي صنشت الان في الميدان. ان شاء الله ننتهي من عمليه الاحصاء مع نهايه الاسبوع، ليتم تعويض الفلاحين حسب توجيهات السيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله، وكل متضرر راح يدي التعويض تاعو.
0: سجلت أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال يوليو الماضي أكبر عدد من الحوادث المرتبطة بسلوكيات غير متوقعة، في مؤشر جديد على تزايد المخاوف بشأن قدرة بعض النماذج المتقدمة على تجاوز التعليمات والضوابط الموضوعة لها. رصد Loss of Control Observatory، وهو مشروع ممول من معهد سلامة الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة البريطانية، أكثر من 300 حادثة لأنظمة ذكاء اصطناعي خرجت عن السلوك المتوقع خلال يوليو 2026 مقارنة بنحو نصف هذا العدد في يونيو. تشير أبحاث حديثة إلى أن حالة كذب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستخدمين والتحايل على إجراءات الحماية التي يضعها المطورون وحتى تحويل الموارد لتحقيق أهدافها الخاصة كادت تتضاعف خلال شهر واحد هذا الصيف، وفقا لما أوردته صحيفة The Guardian. يتابع المشروع هذه الحوادث منذ نوفمبر 2025، يعتمد في جمع بياناته على بلاغات وتقارير ينشرها المستخدمون عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، بدلا من الاعتماد فقط على الإفصاحات الرسمية لشركات الذكاء الاصطناعي. بعض الحالات

التي رصدها المشروع تبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، إذ تضمنت تقارير عن أنظمة ذكاء اصطناعي انتحلت شخصية مستخدميها، حاكت أسلوب كتابتهم وحصلت على صلاحيات لتنفيذ إجراءات معينة في محاولات لتجاوز الضوابط التي يفترض أن تحد من قدرتها.

صمم باحثون في تشيلي بدلة نسيجية منسوجة بجزيئات مجهرية من النحاس والزنك لمساعدة الطيور البطريق الجريحة على التعافي بعد وقوعها في شباك الصيادين. تهدف هذه البدلة إلى حماية الجروح ومنع إعادة فتحها أو نزع الغرز، فيما يساعد النحاس والزنك على الحد من نمو البكتيريا والفطريات، ويحفز الزنك يحفز تكوين أوعية دموية جديدة لتسريع التئام الأنسجة. إذن مشاهدينا، ختام أخبار الصباح اليوم من خبر حزين لمحبي ليونيل ميسي، فبعد 21 عاما من ارتداء قميص منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في مباراة ودية أمام المجر، ذلك في أغسطس عام 2005، وضع النجم ليونيل ميسي حدا لمسيرته الدولية، معلنا اعتزاله المنتخب في قرار وصفه طبعا بأنه مؤلم، لكنه بات يدرك أن الوقت قد حان لينهي مسيرته الدولية. يغادر ميسي المنتخب الأرجنتيني بوصفه صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف بعدما خاض 207 مباريات وسجل 125 هدفا، قاد بلاده إلى الفوز بكأس العالم عام 2022 والتتويج بكوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024، إضافة إلى ذهبية أولمبياد بكين عام 2008. وحتى في المراحل أيضا قاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما في عام 2005. إذن ميسي نشر على صفحته على إنستغرام فيديو وثق فيه أهم اللحظات التي عاشها خلال رحلته مع المنتخب الأرجنتيني. نتابع.

0: إذن مسيرة أسطورية بكل الأحوال، ولربما يلخص ما يريد أن يقوله محبو ليونيل ميسي ما قاله ديفيد بيكهام. قال: لقد كنت كل ما يمكن أن يمثل النجاح بالنسبة للأرجنتين، ما فعلته من إنجازات، ويوجه الكلام ليونيل ميسي، سيبقى خالدا بالنسبة لمنتخبه. إذا ننهي بذلك أخبار الصباح لليوم، ولكن نذهب قبل الختام إلى ريم بساطي وإلى السؤال التفاعلي في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين. وسؤالنا التفاعلي اليوم برأيكم: الميمز أو الإيموجيز في النقاشات الجادة عندما نستخدمها، هل هي تخفف التوتر أم تقتل المعنى؟ ما رأيك حنين؟
0: حسب التفاهم بالتواصل أساسا، يعني إن كانوا أشخاص غرباء يا ريم لا أعتقد أن الإيموجي يفهم بشكل صحيح، ولكن إذا كان الشخص يعرف تعبيراتي وطريقة

0: تواصلي عموما بالمواقف المختلفة، بتخيل هي بتخفف التوتر.
1: عناقش
0: ممكن تكون مستفزة مرات.
1: بالضبط.
0: شكرا لك يا ريم. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية أخبار الصباح، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة بموجزنا لآخر الأنباء. شكرا لكم.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
9: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
10: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
11: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
10: نسميه شرك فسق.
11: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
10: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموانئ، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
9: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لآخر الأنباء في مستهل الصباح العربية، أهلا بكم. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. الرئيس الأمريكي وصف إيران بالدولة الفاشلة، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة بحسب القناة 13 الإسرائيلية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلات نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كذلك شرق مخيم البريج وسط غزة. في حديث خاص للعربية، أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع وترتكب جرائم مروعة في دارفور. واعتبرت ماركوس لاسن أن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة العمل لحماية المدنيين. دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ذلك بعدما أطلق السلاح الجوي الأوكراني تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف العاصمة. أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، مشددا على أن موسكو تسير على هذا الطريق. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالة الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى 939 والمفقودين إلى 3925 شخصا. في الجانب التبتي، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية المؤقتة للكارثة إلى 955 قتيلا و 4471 مفقودا.

0: من صباح العربية نبدأها بالعناوين. بعد إنجازات عديدة مع الأرجنتين، ليونيل ميسي يعتزل اللعب الدولي مع التانجو ويودع عشاقه برسالة مؤثرة. الملياردير الشهير روبرت كيوساكي مديون بمليار ومئتي مليون دولار ويؤكد: لست قلقا، وفي اقتصادك نتعرف كيف يصبح القرض طريقا للثروة. ولدينا أيضا في صباح العربية: في فقرة كواليس استراليا تحضر أغاني الذكاء الاصطناعي من قوائمها الموسيقية، وعائلة فؤاد المهندس تبدأ بالاستفادة من الحق العلني في مصر. في عيادة الصباح اليوم: إبر التنحيف قد تحمي قلبك، وأمريكا توافق على دواء لعلاج سرطان البنكرياس.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية: 75 يورو غرامة النظر إلى الهاتف أثناء عبور الشارع في إيطاليا. وفي ملف اليوم: لغة الميمز، كلمات أقل ومعاني أكثر، ودراسات ترصد صعوبة في التعبير لدى الأجيال الأصغر. أما في زوايا المراسلين: من جدة، سلطان سلمي والسعودية تودع الصيف في سبتمبر، والرياض وجدة على قائمة المدن العشر الأكثر أماناً عالمياً.

صباح الخير، ونبدأ حلقتنا أكيد كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم. نشارك مع ضيوفنا الاستشارية الاجتماعية والأسرية غريس مورا واستشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، الصحفي في العربية FM أحمد سعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. نبدأ حلقتنا بحديث العالم هذا الصباح وعشاق الأرجنتين الذين يعيشون أحد أصعب أيامهم بعد تلقيهم قرار اعتزال النجم ميسي وأنه لن يرتدي قميص التانجو مجدداً. البرغوث وبعمر 39 عام علق حذاءه الدولي وأعلن برسالة وداعية مؤثرة أن رحلته انتهت تماماً، ووصف هذا الإعلان باللحظة المؤلمة، وأكد أنه يرحل بفخر بعدما حققه مع المنتخب برفقة زملائه. خلينا نشوف هذا الفيديو اللي نشره ميسي لأبرز لقطات.

0: خطواته مع المنتخب.
1: con la selección argentina y si no haberlo intentado todas las veces posible, tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida.
0: يعني لحظة الاعتزال هذه ستمر علينا جميعا. صحيح. ولكن أن تعتزل وأنت في القمة عطائك هذا هو
2: يعني الأزمة. بعيدا عن البطولة الأخيرة لكأس العالم لم يبقى شيء لم يحققه ميسي سواء من جماهيرية من ميداليات من بطولات من كأس عالم وغيره. يعني طبعا الرجل المستحيل بحسب ما وصفه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وشكره طبعا على هذه المسيرة الأسطورية. أيضا الكثير من التصريحات التعليقات بيكام أيضا تابعنا ما قاله قال كل ما فعلته للأرجنتيني الأرجنتين سيبقى خالدا.
3: صحيح. بلا يعني شك ميسي
2: من لا يحب ميسي أيضا لا يمكنه ألا يشيد بهذه المسيرة طبعا.
3: أكيد يعني ميسي مثل ما ذكرتي أقتبس من كلامك حقق كل شيء. ميسي هذا يعني اليوم نعيش الحلقة الأخيرة من واحد من أعظم مسلسلات كرة القدم على الإطلاق. من ولد صغير يكون مصاب بنقص هرمون النمو شافه أحد مكتشفي برشلونة وقع على منديل تلك اللحظة الخالدة يعني حتى يأخذه إلى برشلونة حتى يذهب إلى هناك ويصنع كل المجد كل التاريخ. ثم مع الأرجنتين مثل ما ذكرتي فاز بكأس العالم والكوب والفيناليزيما والميدالية الذهبية للأولمبياد وأيضا وكأس العالم للشباب كل شيء. أنا يعني من البوست اللي نشره على الإنستغرام ذكر عبارة قال سأفسح المجال لمن يأتي من بعدي.
0: طبعًا.
3: أي مجال يا ميسي أي مجال أنت ما خليت شيء.
0: لا هذا مسلسل ينتهي وسيبدأ مسلسلات جديدة أخرى.
3: أي مسلسل مثل هذا
0: قالوا عن مارادونا نفس الشيء.
3: لا ميسي خارق من الطبيعة.
2: يعني حتى مدرب البرتغال مارينو قال إنه كل البطولات الدولية اليوم ستفقد بريقها بعد اعتزال ميسي.
3: الأرجنتيني نفسهم لن يشاهدوا منتخب بلادهم في أول مباراة. أتوقع سيكون إذا كانت مباراة في ملعب الأرجنتين سيكون الحضور الجماهيري منخفض. طيب. لأنه ميسي هو الأرجنتين في السنوات الأخيرة.
0: صحيح.
3: حتى يعني قال أنا لم أبخل يوم واحد من طاقتي على المنتخب الأرجنتين حتى في الوقت الذي لم نحقق فيه البطولات. ميسي أعود وأقول يعني الجميل في الموضوع أنه أنا عشت هذه المرحلة أنا كأحمد يعني أنا مستمتع في هذه المرحلة. صحيح. والحمد لله على هذا الشيء.
2: لكن سيبقى طبعا يلعب على مستوى النادي هو. صحيح. فقط اعتزل باللعب الدولي.
0: نعم. طيب مرة جديدة يعود نظام الطيبات لإثارة الجدل بعدما كشف مدرب اللياقة المعروف أمير نارزو عن تدهور الحالة الصحية لوالدته بسبب اتباعها للنظام. وأكد أن حالة والدته تأثرت بسبب النظام المذكور. تساءل لماذا لا يصدق الكبار والبعض التحذيرات من هذا النظام. خلينا نشوف هذا الفيديو.
4: أنا مش عارف أجيبها لكم إزاي بصراحة، بس تخيلوا أمي أنا في العناية المركزة بسبب نظام الطيبات. أنت بتاخدني على قد عقلي وتمشي ورا الكذاب الدجال ده. أنا أمي لو جرى لها حاجة ورحمة أمي ما هسيب أي حد بيدافع عن الكذاب الدجال ده. نفسي أفهم الناس الكبيرة ليه مش مصدقين إن إحنا خايفين عليهم وهم ماشيين ورا كذاب دجال بيضحك على الناس.
0: طيب دكتورة علا يعني كل واحد يأكل اللي يبغاه، احنا بنخبص وبناكل اللي نبغاه، المشكلة في الدعوات لعدم استخدام الأدوية لأصحاب طبعًا. الأمراض المزمنة.
5: طبعا نحن بنتفهم كثير منيح تعلق الناس بنظام غذائي لأنه بخليهم يخففوا من علاجاتهم، مين ما بده يخفف من العلاجات، ولكن إذا هذا النظام كان كويس مع شخص معين ما فينا نعممه على كل الأشخاص. بعدين أنا كدكتورة سكر إذا شخص قال لي أنه أنا عم بأكل سكر وعم بأكل نوتيلا لأنه هيك نظام الطيبات قال لي ووقفت الأنسولين هيدا خطر. وعم نشوف كتير دخول على المستشفى. أكيد كلنا بدنا يكون نظام غذائي صحي، ولكن يعني أنه الإكستريم بكل الموضوع وليس جيد أبدا.
2: الغريب هو يعني منطقيا هذه الأمور
5: تعلق الناس
2: لا يجب الناس أن تصدقها.
5: صحيح.
2: مثل المثال اللي قلتيه يعني مريض سكري يوقف الأدوية ويأكل النوتيلا
5: طبعًا.
2: يعني هذا طبعًا
5: وفي
2: حلويات
5: تانية إنه نحن نوقف الدجاج نوقف البيض من دون الاستعادة عن مصدر بروتين تاني. هيدي كلها أمور يعني لازم نواجهها بشوية منطق أكثر، ناخد من النظام يلي بيتماشى معنا، نتناقش مع دكتورنا من دون ما نوقف الدواء ممكن.

0: الدكتور مع أي نظام غذائي يقدر يوقف لكم شوي شوي تدريجياً، بس أكيد مع إجراء الفحوصات والمتابعة معه.
1: عند الكارثة يا دكتورة، أنا أعرف دكتورة في الجامعة إنسانة متعلمة وواعية وبتطبق هذا النظام على أطفالها، استبدلت البيض والدجاج بالشوكولاتات والحلويات والبطاطس المقلية، وتقول إنه نظام رائع لأبنائي.
0: خطر خطر.
1: طيب ننتقل للزميلة ريان ومعها الأخبار وحديث الصباح والمزيد من الأخبار.
2: يسعد صباحك بالخير يا ريم، وإلى ترند جديد هو حديث العالم هذه الأيام، والحديث هنا عن صيام البشرة. يقول بصراحة توقفوا عن استخدام منتجات العناية، صيام البشرة أحدث اتجاهات العناية، وفكرته الأساسية تقليل المنتجات التي نستخدمها، والهدف واضح: تهدئة البشرة ومنحها فرصة لحياة طبيعية بعيدا عن المركبات الكيميائية. ما رأيكم بهذا الترند؟
1: رائع،
0: لأنه ضرورة
1: أحيانا كثرة استخدام الأدوات التجميل أو العناية بالبشرة قد تضر بالبشرة.
0: طبعا، يعني هلأ نحن منشوف إنفلونسر عندها 8 step روتين 10 step روتين، نحن منا مضطرين على كل هيدا الشيء.
1: بالضبط.
0: ففي مقشرات، في غسولات تحتوي على مقشرات، نحن منا بحاجة لها، لأنه هيدا بتزيد من تهيج البشرة. استخدام الريتينول بتركيز كتير كبير يوميا كمان هيدا بيضر البشرة. فكل دكاترة الجلدية بخصصوا روتين معين لنوع البشرة تبعيتنا. أكيد صيام حلو كتير هيدا المفهوم، أكيد منه صيام عن الأكل، ولكن إنه التوقف عن استخدام هذه المنتجات بشكل يومي ضروري جدا لنريح بشرتنا من التهيجات اللي ممكن.
1: المشكلة إنه موضوع ترند سكين ماكسينج هذا منتشر بين المراهقين أكثر، اللي أصلا ما يحتاجوا
0: كل هالبرودكت
1: حتى يعتنوا ببشرتهم.
3: ممكن هم يعاني أكثر من حب الشباب، وهذا أكثر شيء كان له علاقة بالمكياج.
1: بالضبط.
3: طبعا كلنا احنا عانينا من حب الشباب بهذا العمر، بس الغريب انه بهذا الصيام لربما كمان الصابون ممنوع، فقط الماء.
1: الماء وحتكون البشرة ترى رائعة.
3: لا أعلم إذا كان هذا يناسب.
0: صحيح.
3: كل البشرة.
0: لا طبعا، لأنه مثل ما ذكرت إذا في ناس عندهم حب شباب أو في وردية ما فيهم يوقفوا عن كريماتهم، ولكن نحن عم نقول المزايدة بهيدي الكريمات عند بعض البشرات ليس ضرورية.
1: طيب كمان سألنا المتابعين على مواقع التواصل هل تطبق الترندات الصحية المنتشرة على السوشيال ميديا. ميس تقول أبدا، لأنه يبقى مجرد ترند وأكثرها غير سليم. آيات ترى أغلب ترندات الصحة محتاجة لفترة، الأفضل أخذ النصيحة من أهل الاختصاص. مروان يقول أنا كرياضي يمكن أن أجرب بشرط أن تكون الأمور في إطار المعقول. طيب ننتقل أيضا إلى قصة أخرى معك يا ريان، ماذا لديك؟
2: شكرا يا ريم. تراجع أهمية الزواج عند اليابانيين، ظروف رغبة أم تسلية؟ دعونا نطلع على هذا الاستطلاع. الحكومة اليابانية سألت شباب البلاد، وقال 35% من العازبين إنهم لا يعتزمون الزواج أصلا، فيما قال 38% منهم إنهم قد يتزوجون دون تحديد وقت لذلك. ويبدو أن التكاليف والمسؤوليات هي أكبر المخاوف من حياة زوجية مستقبلية.
1: أوه، يعني موضوع الزواج والتهرب منه أصبح أزمة عالمية.
4: صح، صارت ترند عالمية. للأسف في كتير أسباب وكتير عوامل دخلت، أهمها السوشيال ميديا، أهمها أنه صار الشغل عم بياخد حيز كتير كبير عند الرجل وعند المرأة. طورت المرأة بشكل كتير كبير. السوشيال ميديا خلت الشخص يفوت أكتر بموضوع أنه صار في عنده أوبشنز أكتر، بطل يرضى بشخص واحد. فمعايير التطلبات عليت كتير.
1: بالزبط.
4: فبالنسبة لأنه صار في وهم أنه معقول ليه أحسن.
1: بالضبط، وأنك تكون عزوب استمتع براتبك ومبسط في الحياة،
4: حياتك وسافر وكل هالشيء.
1: بالضبط. عموما خلينا ننتقل معك إلى عدة أسئلة سريعة عن الزواج والارتباط، وحابدأ معك. الزواج اليوم رغبة شخصية أم ضغط اجتماعي؟
4: رغبة شخصية، لأنه صار في عنا القدرة نحن نقدر نأجل أو نأخر الزواج على الرغم من ضغوطات المجتمع.
1: طيب الزواج اليوم من يخاف أكثر، الرجال أم النساء؟
4: الرجل بخاف من المسؤولية المالية، بينما المرأة خاف من الاختيار الخاطئ.
1: طيب أكبر عدو للزواج غلاء المعيشة أم حب الحرية؟
4: غلاء المعيشة، لأن الضغوطات المالية اليوم هي الفرد حالة.
1: هل السوشيال ميديا جعلتنا أكثر انتقائية في اختيار الشريك واستحقاقي العالي؟
4: صح، لأنه خلقت وهم أنه فينا دائما نلاقي البديل الأفضل للأسف.
1: بالضبط. أيهما أصعب اليوم، أن تجد شريكا مناسبا أم أن تتنازل؟

0: تتنازل من أجله،
1: تتنازل كرماله، لأنه كتير علي عنا الإيجو لدرجة أنه صار كتير صعب نقدر نتكيف مع الآخرين للأسف كمان.
0: صبور. هل يمكن أن يعيش الإنسان سعيداً طوال حياته من غير زواج؟
1: صح، في خصوصاً إذا هلأ يعني الناس صارت تتعبي حالها أكتر، تلاقي حالها أكتر، أنه منتمية أكتر، ففي الواحد يقدر يعيش بلا زواج.
0: 50 لما تدخل على 50 و60 تقول
1: في بدايل، يعني طبعاً نكون معلمين أنه الزواج مفروض على الجميع. ففي ناس نوعاً ما بتواسي حالها بهذه الفكرة، خلينا نشجعها.
0: طيب الأكثر إثارة للجدل، هل الزواج في 2026 ما زال صفقة رابحة للطرفين؟
1: إذا كان الزواج ناجح إيه، بينما إذا كان سيء العزوبية أزبط، خصوصا أنه هلأ عم يشتغل على فكرة الزواج على جودة الشراكة أكثر من الشراكة بحد ذاته.
0: إحنا ما نبغى نخوفك يا أحمد، أنت مقبل على
2: أختلف مع نص اللي قالته
0: بيحضر يعني. وفي الأخير
2: لأن أقول الزواج شيء ضروري، يعني جريس كأنها قالت بشكل أو بآخر أنه
1: لا أنا ما قلتها، ملاحظة أنا ما
0: أتكلم على الترند اليوم، ما
2: أنا عارف رأي الشباب، أنا عارف مو رأيها هي، رأي المجتمع يعني مثل اليابان.
1: ايه ايه ما تحملني شيء مش قايلته معروف.
2: الفكرة في نهاية المطاف مثل ما قلت ريم، في وقت من العمر يشعر الشخص أنه كان لازم يتزوج،
0: أنه ما في شيء
2: كان عنده أولاد
0: الدنيا غير الأهل والعائلة،
2: هي هذا
1: شرط الشريك المناسب
3: ومودة ورحمة. ممكن مع الوقت الإنسان يفقد المتعة في الأشياء أو الانبهار ويحتاج إلى عيون جديدة ولمنظور جديد من خلاله يقدر يستعيد المتعة في حياته. دائما هذه بتعتمد على الشراكة وعلى الإنجاب، على
2: استمرارية ولده يكون فيهم حياته في لحظة من اللحظات يعني.
0: صانعة محتوى كورية كانت تتحدث في فيديو عن منتج بازلين، لكنها نطقت الاسم بازلين بالبي يعني بدلا من فازلين، في لقطة عفوية سرعان ما تحولت إلى ترند حصدت ملايين المشاهدات. والشركة لم تفوت الترند واستغلت الفيديو وحولت اسم الشركة على انستغرام إلى اللفظ الجديد في حملة تسويقية وصلت إلى ملايين الناس بسرعة وخفة دم مميزة. خلينا نشوف.
4: بازلين
5: في
4: ميني،
5: بازلين
4: بيج،
5: بازلين
6: ميجا،
5: بازلين
4: ليب،
5: بازلين
4: فود،
5: بازلين
4: بادي،
5: بازلين
4: ايربود،
5: بازلين
6: باي باي،
5: بازلين
1: غلطت.
0: يعني أنا ما أعتقد أنهم غيروا اسم الشركة،
1: لا
0: طبعا هي شركة عالمية، طبعا لا ما غيروا اسم الشركة، لا بل استغلوا
3: لعبة تسويقية.
2: هي الفكرة أنه باللغة الكورية حرف الفي غير موجود، يعني هم مو متعودين على هذا النطق يعني، فلما صارت تروج للمنتج فلا ما طلع معها الفي، طلع معها بي.
0: ايوه
2: فالشركه عشان ما يحذفوا الفيديو قالوا لا، ما انه الدنيا طايره طاروا مع، بس كانت حلوه يعني. انا شايف انه هذا الاستغلال
1: ذكي كثير جدا
2: فعلا، يعني حتى شفنا بكاس العالم اكثر من شركه كانت تستغل الظروف، يعني اذا مثلا الفيفا كانت تمنع ظهور احدى الشركات في الملاعب كانوا يستغلوا اي ظرف حتى يظهروا بشكل او باخر، حتى لو كان بدون احتيال. طبعا هذا الحركه ما فيها احتيال، فيها استغلال للموقف يعني.
1: وصار في هون انه بالسوق الاقتصاديه صار في تغيير، العلامه التجاريه بطلت مضطره تبين مثاليه 100%، والجمهور صار هو شريك فيها. صح. يعني قبل كانت الشركه او العلامه التجاريه تطرح المنتج، هلا صارت بيست على الجمهور عم بيشارك بصناعه المنتج. صح. والتسويق فيها
0: بالفعل يعني شيء جميل. شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا وتشاهدونا بعد الفاصل. الملياردير الشهير روبرت كيوساكي مديون بمليار و200 مليون دولار يؤكد لست قلقا في اقتصادك، نتعرف كيف يصبح القرض طريقا للثروة.
7: هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: بمليار ومئتي مليون دولار ويقول لا مشكلة. رقم قد يجعل أي شخص يفقد النوم، لكن ليس مع الاقتصادي روبرت كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير. كيوساكي يرى أن الديون ليست سيئة دائما، بل قد تكون وسيلة لبناء الثروة. الأمر يبدو سهلا، لكنها لعبة تحتاج لمخططات وطرق ناجحة بشكل مؤكد. اليوم في فقرة اقتصادك حنتعرف عليها مع الخبير الاقتصادي راشد جمعة. يسعد صباحك راشد.
1: يسعد صباحك ريم وصباح متابعينا.
0: طيب أنا بدي أفهم الفكرة، يعني أكيد هناك في اشتراطات حتى نجعل هذه الديون حليفا لنا وليس عدو.
1: أكيد ريم، في البداية إحنا عشان نعرف مثلا اقتصادي مثل روبرت كيوساكي كيف عم بيأخذ دين وبحول الدين إنه يصير سد لحاله، وبالعكس ممكن يوفر له ربح. وأغلبية الموجودين يعني رجال الأعمال أو نحكي المستثمرين بشكل كبير بيعتمدوا على الديون، لأنه عندهم مبدأ الدين مش مهول متعارف عليه، إنه أنا خلص أخذت قرض، القرض راح يزيد علي على المصاريفي، وبالعكس أنا راح أصير أخذ من راتبي. لا في عنا حسبة ثانية، إحنا من ناحية لما نيجي نأخذ قرض كيف إحنا نشتغل على هذا القرض، نشتري فيه أول شيء أصل بلش يدير علينا عائد، وهذا العائد هو يغطي القرض، بالعكس ممكن يحقق لنا كمان ربح.
0: طيب إذن أول شيء أننا نشتري أصل ويحقق دخل لتمويل الاستهلاك.
1: صحيح، يعني إحنا في البداية لما بدي أجي أخذ قرض أكون عارف لإيش بدي أخذ القرض، ممكن أخذ فيه أشتري شقة، وهي الشقة تكون هي بتعمل إيجار، والإيجار هذا بيسد القرض. نفس الشيء كمان لو بدي أشتري آلات، فأنا بعرف في البداية إني أشتري إشي أو أصل يكون عم بحقق ربح عشان يغطي هذا القرض، وهون إحنا نحكي بيكون الدين حليف لإلنا.
0: طيب تاني شرط إيش يكون؟
1: تاني شرط إنه يكون أول شيء العائد بغطي الدين اللي أنا بأخذه. يعني ممكن أنا بس أشتري شقة أو أنا مثلا أشتري أصل معين، أتأكد إنه هذا الأصل عم بحقق لي ربح أو أجار شهري بغطي القرض، مش أنا مثلا بأخذ شقة تكون لسه بدي أستخدم من راتبي عشان أغطي القرض. فأنا بالبداية لازم أكون عارف إنه هذا الأصل عم بغطي المبلغ اللي أنا ماخذه للتمويل. طيب. وعندنا كمان الشرط الثالث إنه كمان يكون عندي القسط ما يتدخل بالراتب تبعي. يعني أنا ما أجي بدي أسد مثلا القرض اللي ماخذه عشان أستثمر فيه يكون عم بغطي نفس الأصل، ما بضطر إن أنا أستخدم من راتبي أو المبلغ اللي أنا موجود عندي للإدخار أو أنا حاطه لخطة الطوارئ أصير أستخدم منه عشان أغطي القرض. فهون بدخل بمرحلة حسابية مغالطة، وهون ببطل الدين اللي أنا باخده عم بستفيد منه بشكل كبير. أنا كمان النقطة الرابعة كمان إنه أنا لازم يكون عندي في احتياطي، أنا أكون عامل خطة بحيث إنه أنا مثلا فاتح مشروع أو أنا أخذ دين لمشروع معين أو لأصل معين، لو صار في عندي نقصان 20%، لو صار عندي المشروع مش عم بربح، فأنا كيف راح أغطي القرض؟ هل في عندي صندوق طوارئ؟ هل في عندي تقريبا دخل ثاني ممكن أنا أستعين فيه عشان أغطي الدخل أو أغطي الأصل أنا ما أخده من الدين. عندنا كمان النقطة الخامسة ريم، كمان عندي يكون في خطة واضحة بحيث أنه أنا لو أخذت دين لمشروع معين لاستثمار معين، وهذا المشروع بعد شهرين بطل عندي فيه له استمرارية، فأنا في عندي خطة أكون عارف أصل القرض، أكون مثلا عارف التمويل، أكمل أشهر لو بدي أدفع حاليا دفع كاملة، أكم بطلع علي مستحقات. أنا لازم يكون عندي دراية كاملة في كل الدين اللي أنا عم بحصله من الشركات.
0: جميل جدا، يعني هذه الاشتراطات يجب أن تطبق قبل ما نمشي على هذه القاعدة أن نستفيد من الدين. طيب كيف يستخدم الأغنياء القروض لمضاعفة ثرواتهم؟ هذا سؤال يجيب عليه خبير الاستثمار الصيني بريستون ناسيو اللي يمتلك محفظة عقارية بنحو 15 مليون دولار. نشوف.
2: It's how the wealthy use debt to make them even richer. And you can do this without using any of your own money. So the first thing they do is find undervalued properties. Next, they reach out to a private or hard money lender to fund the deal for them in exchange for some fees and interest. And let's say we bought the property for $100,000. So we bought this property, we fixed it up for $30,000, and now the property is worth $175,000. Next, you're going to go to the bank and tell them that your house is now worth $175,000 and if they can do a cash out refinance. And they say, sure, we'll lend you up to 80% of the new value of the house. So they give us a new loan for $140,000.

0: So of this $140,000 we got from the bank, we're gonna use $100,000 to pay back the private money lender. We're gonna pay ourselves back $30,000 for the repairs and another $10,000 or so in closing costs, fees, etc. Now we're gonna get a renter in our brand new home and they're gonna be paying us cash flow every single month. And the best part is now we have a cash flowing asset that's paying us every single month without having a single dollar in the deal.
1: طيب راشد ورينا تجربة إنه كيف يعني من تجارب حول الدين الرابح والدين الخاسر.
2: نفرض ريم أنا أخذت مثلاً دين من بنك معين عشان أنا مثلاً أفتح مشروع أو أنا عندي شريت فيه آلات عشان أحسن الإنتاجية. لنفرض أن أنا عندي الدخل الصافي مثلاً 10,000 ريال.
1: طيب.
2: تمام. وعندي تقريباً مصاريف نحكي 2,000 ريال نعمل ماينس للألفين. وعندي تقريباً القرض اللي أنا بسدد عليه شهري اللي هو 5,000 ريال. فأنا هون عندي بيطلع المجموع 3,000. بعد ما انا ماخذ قرض وعم بحقق لي كمان ارباح وانا اوريدي ساد دفعه القرض، فانا لو بدي اضرب ال 3000 ريال ضرب 12 هو معدل السنه، عندي بيطلع ربح سنوي 36,000 ريال، هذا انا ماخذ قرض وهذا القرض عم بستغله في تشغيل المشروع، فعندي هون انا سديت الدفعه الشهريه تبعت القرض اوريدي عم بحقق لي ربح، فهون انا ماخذ الدين بشكل صحيح وماخذه حليف لي وعم بحقق لي ربح سنوي. لنفرض نفس المثال لكن انا مثلا ماخذ عندي تقريبا الدخل الصافي عندي اللي هو 6,000 ريال، نفس الشيء عندي تقريبا اللي هو مصاريف تشغيليه 2,000 ريال، وعندي القسط الشهري 5,000 ريال، فهون انا بيطلع عندي تقريبا بدي محتاج 1,000 ريال شهري بالماينس، لو ضربناها ب 12 راح يطلع عندي ماينس 12,000 بالسنه خساره، فهون انا لازم اكون عارف واكون عارف عندي تقريبا معادلة حسابية كيف اني انا لما اخذ دين او اخذ مثلا قرض تمويلي عشان انا اشتري فيه الات او احسن المشروع عندي اكون متاكد من الحسبه، اكون متاكد ان انا راح اغطي. واحنا بنحكيها من ناحيه اقتصاديه، من ناحيه لما تيجي تاخذ قرض عشان تمول مشروعك او تمول الفقره الاستثماريه اللي بدك تطلع لها، لازم تكون عارف انه مش كل الاشهر جيده، انت في عندك اشهر راح تمر عندك يكون في تقريبا مش قادر تسدد القرض، فانت لما تتصرف بهذا الشهر بشكل صحيح راح تقدر تغطي القرض وتقدر تكون عندك الدين اللي ماخذه حليف لك.
1: جميل جدا، شكرا لك الخبير الاقتصادي راشد جمعه. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم والآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
3: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديدا للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. الرئيس الأمريكي وصف إيران بالدولة الفاشلة وأكد أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة، ذلك بحسب القناة 13 الإسرائيلية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس جنوبي القطاع وكذلك شرق مخيم البريج وسط غزة. في حديث خاص للعربية أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور. اعتبرت ماركوس لاسن أن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة العمل لحماية المدنيين. دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بعدما أطلق سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من هجوم صواريخ باليستية يستهدف العاصمة. روسيا سياسيا أكد الرئيس فلاديمير بوتين

0: بوتين أن موسكو باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، وشدد على أن روسيا تسير في هذا الطريق. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى 939 والمفقودين إلى 3925 شخصا. وفي الجانب التبتي، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية المؤقتة للكارثة إلى 955 قتيلا و 4471 مفقودا. نهاية هذا الموجز، الآن عودة إلى الصباح العربية وإلى ريم.
1: شكرا حنين. جديدة من كواليس وآخر الأخبار والجدل والقصص الفنية الشائعة مؤخرا، نناقشها مع محررة الشؤون الفنية في شبكة العربية سهل وعلي. صباح الخير يا سهى. قرار صارم في استراليا منع الأغاني المصنوعة بالكامل بالذكاء الاصطناعي مع دخول قوائمها الموسيقية الرسمية. القرار جاء بعد الجدل حول نسخة من أغنية مادونا الشهيرة لايك أ براير حققت أكثر من 48 مليون استماع على سبوتيفاي، وصلت إلى المرتبة الثانية في أستراليا، لكن النسخة استخدمت أصواتا وطبولا مولدة بالذكاء الصناعي. بحسب القواعد الأسترالية الجديدة، يجب أن يكون العمل الموسيقي بشريا بشكل أساسي، لكن الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل محدود ستكون مؤهلة لدخول القوائم. الذكاء الاصطناعي في استخدام الأغاني، سهى إيش رأيك؟
2: طبعا في موضوع مادونا ما لها أي علاقة بالأغنية المستبعدة، لأنه الأغنية المستبعدة أنتجها أحد المنتجين الأستراليين وقام بطرحها، يعني كأنها ريميكس للأغنية. الأغنية طبعا هي لمادونا من عام 89، فهو أخذ الأغنية وعمل لها زي إعادة توزيع لكن بطريقة مرة مختلفة، استخدم فيها الذكاء الاصطناعي، والأغنية فعلا طلعت من شهر مايو للمركز الأول. اللي صار بعدين أنه المنتجين شككوا في الأغنية وقالوا أنه الأغنية هذه مو يعني أوريجينال، هي AI generated وكذا، فأثيرت شكوك حولها. بعد البحث أثبت أنه فعلا بشكل أساسي هو المنع للأغاني أنها تدخل هذه القوائم، للأغاني اللي يستخدم فيها الـ AI بشكل أساسي، سواء من ناحية إحدى الآلات الموسيقية الرئيسية في الأغنية أو الصوت. واللي أثبته أنه فعلا هو ولد الصوت بالذكاء الاصطناعي، هو طبعا أضاف الصوت، قال إنه هذا صوته، بس هم بعدين اكتشفوا إنه لا، السمات الصوتية هي له، لكن الصوت مولد بالذكاء الاصطناعي، وإنه آلة الدرامز كمان كانت بالذكاء الاصطناعي، فهذا اللي تسبب في إنه الأغنية تحذف من القوائم. بس الأغنية طبعا مو مادونا اللي طرحتها ولا هي اللي أنتجتها، هو اجتهاد شخصي يعني من هذا المنتج. مادونا نفسها موجودة في هذه القوائم اللي هي قوائم الأغاني الراقصة للفنانين الأستراليين، موجودة بأغنية قديمة لها مع كيلي مينوغ، يعني مادونا نفسها لا زالت موجودة في القائمة، بس الأغنية هذه حذفت واللي هي ما لها أي علاقة فيها.
3: بس يعني منع استخدام الذكاء الاصطناعي بتاتا ولا استخدامه لكن بشكل محدود يعني أو مقبول نوعا ما؟
2: بشكل ثانوي، بشكل ثانوي، يعني مثلا آلات موسيقية مساعدة، أصوات مثلا، مؤثرات، بشكل ثانوي مسموح، وفي أغاني موجودة على القائمة فيها استخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مساعد، لكن في يعني محاذير بشأن استخدامها بشكل أساسي سواء في الصوت الرئيسي اللي قاعد يغني أو في الآلات الأساسية في الأغنية.
3: أكيد. ننتقل لهذا الخبر. نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس يرحب بتفعيل حق الأداء العلني في مصر. محمد فؤاد المهندس يقول إن الهدف لا يتعلق فقط بالعائد المادي من إعادة عرض أعمال والده، بل أيضا بحفظ قيمة إرثه الفني وحقوق ورثته، لكنه في الوقت نفسه رفض تماما استخدام اسم وصورة والده في أعمال مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وهدد باللجوء للقضاء لمواجهة أي استغلال غير مصرح به.

0: طبعا كل هذه الاجراءات او هذه اللي خلينا نقول يعني الخطوات القانونيه تتم عن طريق اول شيء جمعيه اسمها جمعيه ابناء الفنانين المصريين. فكل هذه المعلومات احنا ناخذها من الجمعيه بشكل اساسي. بالنسبه لعائله فاضل المهندس هم بس في ايضاح من النقابه انه فيما يخص ابناء الفنانين وورثه الفنانين انه مش كل عمل راح يعاد عرضه لاي فنان راح ياخذ مقابل الورثه فلوس. الموضوع مو كذا عشان في ناس كثير فاهمه كذا. فيما يخص الاعمال الجديده راح يكون حسب العقود اللي تكتب ما بين الفنانين وشركات الإنتاج والتنازلات اللي يقدمها النجوم. لكن بالنسبة للأعمال القديمة فالنقيب قال إنه هي لا زالت تحت الدراسة لأن العقود فيها تنازلات من قبل الفنانين عن هذا الحق أو بعض هذه العقود. فيما يخص فاضل المهندس هي عائلته أصلاً سجلت فعلياً أول يعني زي حقوق أداء علني لعائلة فنان بس مش لعمل جديد إنما لعمل قديم ومش داخل مصر خارجها. يعني عائلة فاضل المهندس كانت أخذت فعلاً مبلغ من إيراد عرض مسرحية سوك على بناتك في أمريكا اللاتينية من سنتين. فكانت هذه أول حالة رسمية فعلاً تسجل لفنان تعرض لها أعمال بعد كده فيأخذ المقابل من الأرباح اللي حققوها في المسرح. فاللي يصير الآن إنه في محاولات لأنه يتم تحصيل كل يعني عرض أو أي مبالغ متعلقة بشأن عرض أعمال لفنانين متوفين كانت من إنتاجهم أو مثلا هم أبطال رئيسيين فيها فقط إنه يأخذوا عليها فلوس. ومش بس فؤاد المهندس في ملف فؤاد المهندس شويكار كمان موجودة بشكل أساسي لأن هي شريكة معاه في معظم هذه الأعمال.
1: أكيد. خلينا ننتقل على طول لهذا الخبر. يبدو أن سبايدر مان لا يكتفي بتسلق المباني هذه المرة بل تسلق قائمة أعلى الأفلام إيرادا في التاريخ. فيلم سبايدر مان يوم جديد وصل نتائجه الاستثنائية في شباك التذاكر العالمي بعدما تجاوزت إيراداته ملياري دولار وتجاوز تايتانيك لي يحتل المركز الرابع عالميا ويقترب سبايدر مان من ذا واي اوف ووتر الذي يحتل المركز الثالث فيما لا يزال بجزئه الأول في الصدارة.
2: أنا أتوقع اسم سبايدر مان لحاله يكفي لذهاب الناس بغض النظر هل هو فيلم قوي أم لا.
0: صح الحملة الترويجية صراحة هم في الجزء هذا كانت الحملة جدا قوية اللي صارت بالإضافة لأنه وجود النجمين في The Odyssey والنجاح اللي حققوه في انطلاق The Odyssey وجاء على طول سبايدر مان كمان أنا أعتقد عزز هذا الموضوع. بس بالنسبة لسبايدر مان هو أصلا تجاوز تايتانيك تقريبا من مليارين و 260 مليون أو 266 مليون هو أصبح الآن تجاوز وصار تقريبا مليارين و 333 مليون. بس نحن مو هذا اللي يهمنا اليوم. نحن خلاص هو تجاوز تايتانيك هو أصبح الثالث في القائمة. هو قد يتجاوز أفاتار وإفنجرز ليصبح في المركز الأول لأنه الفارق صار مرة بسيط تقريبا ما بينه وما بين الفيلم اللي هو أفاتار اللي هو في المركز الأول من ناحية أعلى إيراد عالمي تقريبا 596 مليون. يعني أنا أعتقد أن الفيلم لا زال يعمل أداء جيد على الشباك ما كمل 3 أشهر فأتوقع أنه قادر أنه هو يكسر هذا الرقم. فممكن نتفاجأ خلال الأسابيع القادمة أنه سبايدر مان أصبح الأول في التاريخ من ناحية الإيراد. هو الآن يعني تقريبا في المركز الثالث ممكن يصبح في المركز الأول قريبا.
1: هذه الأعمال تستطيع الحفاظ على جماهيريتها دوما. نختم بهذا الخبر. واجه الفنان الجزائري الشاب خالد موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحيائه حفلا في العاصمة المغربية الرباط بالتزامن مع الحرائق التي شهدتها الجزائر وسقوط الضحايا. لكن الفنان نشر فيديو لدعم المتضررين مؤكدا أنه مع بلاده دوما. نشاهد.
3: أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صارت في وطني الغالي. نقول لإخواني اللي يحبسوا علينا هاد التسجيلات اللي يفوتوهم بالتوعية هنا ويحطوني باللي أنا عملتهم. أنا ما نش نتو واحد أنا نقول باللي يحبسوا علينا هاد عندنا مشاكل أخرى نلهاو في المشاكل توعنا في الضحايا في المشاكل اللي صارية في بلادي في الموت اللي كاينة في بلادي. يعني نفوتوا هاد المرحلة هذه يعني وانا في الاستماع يعملوا هذه مشاكل ما يعرفش يهضر وراه مشاكل ولا داير ولا ما حبش ندخل في هذا الموقف هذا.
2: سهى ايش رايك؟
0: نفس الملف اللي نتكلم فيه دائما ريم نفس الملف انه الفنانين لانهم معظمهم مهم اللي يديروا صفحاتهم على السوشيال ميديا فيقعوا في مثل هذه المواقف.

مواقف، لأنه الشاب خالد عنده طبعاً أحد ما يدير الصفحة هذه. هو صح الحفل، المشكلة أنه الحفل اللي هو قاعد يعني بيلام عليه هو ما أقامه بعد ما أعلنت الجزائر الحداد على ضحايا هذه الحرائق. هو الحفل سبق ال

0: العامة في مثل هذه الأزمات تكون مضغوطة بالضبط. من قبل المواطنين يعني والجماهير.
1: عموما شكرا لكم جميعا. الآن مشاهدينا إلى زوايا المراسلين، ونذهب إلى جدة مع الزميل سلطان السلمي. يسعد صباحك سلطان، والسعودية تودع الصيف إرصاديا، ما التفاصيل؟
2: صباح الخير عليك كريم وعلى كافة مشاهدي صباح العربية. اليوم 1 سبتمبر تودع السعودية إرصاديا تحديدا فصل الصيف بالكامل، بدءا بفصل الخريف. أيضا فلكيا نتحدث، يشير الفلكيون هنا في المنطقة وفي السعودية تحديدا أن انتهاء فصل الصيف في 23 من شهر سبتمبر. حالة التباين بين الإرصاديين والفلكيين سببت حالة حقيقة من الجدل بين الجمهور والعامة فيما يتعلق بانتهاء فصل الصيف وظهور نجم سهيل في الفترة الماضية. لذلك كل عام في هذا التوقيت نتحدث فيما يتعلق متى ينتهي الصيف ومتى يبدأ الخريف.
1: جميل جدا. أيضا هناك إنجاز سعودي جديد في مؤشرات جودة الحياة والأمان، ما التفاصيل؟
2: يعني اليوم بطبيعة الحال العاصمة السعودية الرياض، وجدة من أكثر المدن السعودية التي لا تنام فعليا، حياة صباحية بامتياز، حياة ليلية بامتياز. لذلك نتحدث اليوم من المؤشر العالمي لأمان المدن في العالم، نتحدث على مؤشر نيمبو تحديدا، أعطى مدينة الرياض 75.4 نقطة، وأيضا أعطى مدينة جدة 75.1 نقطة، من ضمن أكثر 10 مدن أمانا في العالم. وهذا طبعا بطبيعة الحال يعود لمنظومة الأمن المستدام في السعودية، وكذلك جودة الحياة، وأيضا كذلك البنية التحتية الأمنية المهمة في مختلف مناطق المملكة. لذلك هذا الخبر أنا بالنسبة لي كأحد سكان جدة ليس بغريب، أن نشاهد نسبة الأمان مرتفعة جدا، نسبة الحوادث تكاد تذكر حقيقة أو تسجل فيما يتعلق بمدينة جدة والعاصمة السعودية الرياض. لذلك نشاهد الجميع يستمتع ليلا وصباحا في الرياض وفي جدة تحديدا. لذلك هذا المؤشر أعطى نسبة عالية، وسجل مدينتان سعوديتان ضمن أكثر 10 مدن أمانا حول العالم.
1: جميل جدا، شكرا لك مراسل صباح العربية من جدة سلطان السلمي. في وضح النهار وأمام زوار المتحف تحطمت واجهة زجاجية، اختفى عقد ملكي مصري نادر من قلب فيينا. هذا العقد للملكة نازلي مرصع ب 673 ماسة، لم يختفي من خزينة مغلقة بل تمت سرقته من معرض مفتوح للجمهور. لكن كيف وقعت السرقة؟ ما قصة العقد؟ والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع مديرة مكتبة العربية في مصر رندا أبو العزم.
3: هذا العقد خرجت به الملكة نازلي من مصر قبل أن يجردها ابنها الملك فاروق من لقبها ويسحب مخصصاتها بسبب مباركتها زواج شقيقته فتحية من رياض غالي في الولايات المتحدة. فهذا العقد الذي صنع خصيصا لترتديه الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد في حفل زفاف ابنتها الأميرة فوزية على شاه إيران عام 39، كان العقد شاهدا على الكثير من الأفراح والمآسي، فقد اضطرت نازلي على بيعه في مزاد علني بعد إفلاسها عام 75، ليختفي العقد لمدة 40 عاما قبل أن يظهر مرة أخرى في المزاد وتشتريه دار المجوهرات التي صنعته. وبعد 80 عاما جمع هذا العقد الفريد من نوعه بين الجدة الكبرى وحفيدتها.
4: ما نفسكيش يبقى عندك عقد زي ده؟
5: هم بيعي
4: تسافري بيعي ولا تلبسي
5: هلبسها فين؟
3: ارتدته بعد 8 عقود أمينة دمرداش حفيدة الأميرة فيئة ابنة الملكة نازلي وشقيقة الملك فاروق في جلسة تصوير خاصة امتدت 7 ساعات.
5: كنت في إيطاليا وقالوا لي تعالي يوم، فقلت أوكي خلاص هروح، وقت يمكن فرصة على حاجة بتاع جدتي، يمكن في أحساس زي نوستالجيك، بس ده كان تفكيري. يعني
6: لقائنا السابق كان سنة 2019. قصة العقد والحادثة اللي حصلت في فيينا، عرفتي ازاي وعرفتي ايه؟ وعايزاكي انت تحكي لي عرفتي ازاي بالسرقة.
5: لا انا عندي اصحاب في فيينا، وواحدة منهم

0: اللي بتشتغل في متحف بس متحف تاني. فهي اللي قالت لي ده يعني على 6 الصبح كده. في المقاله كان بيقولوا ما كانوش متاكدين ان هي دي اللي كانت مسروقه. فانا قلت يعني ممكن تبقى سبام ممكن تبقى. فاستنيت شويه بعد كده لقيت جت مكالمات الاخبار مكالمات مسجز سوشيال ميديا. فلاحظت لا يعني اتسرقت.
1: ده العقد.
0: العقد.
2: والدتك دي ده عقد جدتها.
0: والدتي.
2: اوكي والدتك.
0: والدتي قلت لها امبارح ايوه.
2: قالت لك ايه؟
0: اتخضت. ايه ده؟ ازاي؟ بجد؟
2: زعلت؟
0: يعني قالت يا خساره دلوقتي مش هيلاقوها. بس هي برضه بتقولها كانها
2: عادي يعني.
0: يعني مش بملكها يعني. بس هي حاجه يعني كعيله كهيريتج يعني
2: زي ارث اجتماعي حضاري يعني.
0: يعني
2: هو جزء من التاريخ على فكره. مش ورقه
0: تجوهرات.
2: هو قطعه من التاريخ.
0: أيوة
2: مرت باحداث بالزبط. كتير جدا. وهي عشان كده هي قطعه متحفيه.
0: أيوة.
2: مش مجرد الماس. مش مجرد عقد.
1: عندك امل ان
0: يعني
1: دلوقتي مره ثانيه
0: دلوقتي بعد الواحد لما بيحس ان حاجه مش هيشوفها تاني في حياته عارفه ايه ده. طب يعني الصور دلوقتي بالنسبه لي يعني ك حاجه هتبقى حضاريه بقى. ما هو يعني الصوره دي اللي هتقعد عمر لو شفتيش عقد تاني خلاص

0: مشاهدينا إلى موعدنا المعتاد عيادة الصباح، ونتابع ونعلق آخر الأخبار في الصحة والأخبار الصحية والطبية، نناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو اختصاصي الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر، واستشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، واستشاري طب النفس الدكتور طارق الحجاوي. أهلا بكم. هل تحمل أدوية انقاص الوزن فوائد تتجاوز فقدان الكيلوغرامات؟ هناك دراسة أسترالية جديدة تفتح الباب أمام هذا الاحتمال، بعدما وجدت أن أدوية تحتوي على مادة سيماغلوتيد قد تساعد في تقليل المضاعفات الشديدة المرتبطة باضطراب ثنائي القطب. أظهرت الدراسة انخفاض خطر دخول المستشفى لأسباب نفسية بسبب 21% لدى المصابين بالاضطراب. دكتور طارق، إيش رأيك؟
1: يعني كل ما شفنا مثل هاي الدراسات، كل ما يعني تأكدنا أنه الصحة النفسية هي جزء من الصحة الجسدية، بتأثر فيها وبتتأثر فيها. طبعا الدراسة هي دراسة رصدية عملت على حوالي 15,000 شخص لفترة 15 سنة، وهي تعتبر دراسة كبيرة نسبيا يعني ومهمة فعليا، أنه وجدوا أنه هذول الناس اللي عندهم أصلا مشخصين بثنائي القطب وبدأوا يأخذوا تركيبة السيماغلوتايد، دخولهم للمستشفى كانتكاسات مرضية صار أقل بنسبة 21%. ملاحظة تستحق التوقف
0: عنها. بس هي بسبب المادة ولا بسبب انخفاض الوزن؟
1: ممتاز. الآن ما في حد بيقدر يحدد بالضبط هل هو المادة هي الفعالة اللي خلت الانتكاسات أقل، أو بعض العمليات الأيضية اللي بتصير داخل الجسم اللي صار فيه مثلا نزول للوزن، وكمان في خاصية أنها بتخفف من الالتهابات كمان وعامل الالتهاب. هي كلها عوامل مؤثرة جدا على موضوع استقرار المريض اللي عنده ثنائي القطب، لكن ما نستطيع نعتبرها كعلاج. يعني مش أي حد من الناس اللي بيشاهده مثلا يعرف أنه هو بياخذ نفس الإبرة هاي يخفض أو يوقف أدويته، بس هي ملاحظة تستحق الاهتمام. في الطب النفسي مليان كان في دلائل على هاي الأشياء المشابهة. في بعض الأدوية اكتشفوها بالصدفة. في من الأدوية المشهورة كلوربرمازين، دواء مضاد للدوهان من الأدوية القديمة، كانوا بيعملوا تجارب على أدوية مضادة للحساسية، وبالأخير اكتشفوا إنه له تأثير مضاد للدهان. وأدوية أخرى كمان دواء إيميبرامين في الطب النفسي اكتشفوه برضو بالصدفة، كان دواء دهان واكتشفوا إنه له تأثير محسن للمزاج. فربما قد يكون يعني.
0: قد يكون. هل يمكن أن نقول وداعا لسرطان البنكرياس؟ السؤال يطرح بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس لدى المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من المرض. دكتورة، ممكن تقولي لنا أكثر عن هذا الدواء، ما هو؟
2: هو أول علاج فموي، ليس علاج شافي، ولكن بالدراسة فرجوا أنه عم يرتفع معدل البقاء على قيد الحياة عند الناس إلى الضعف، يعني عم نحكي من 6 شهور ل 13 شهر. يستهدف بروتين راس اللي هو أساسا مهم جدا بالفيزيولوجيا تبع بنكرياس سرطان البنكرياس، لأنه بحفز الخلايا السرطانية. فهو هيدا أول علاج مستهدف لهيدا البروتين. حتى في عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي كان جزء من

0: هذه تجربة سريرية بنجامين ساس، وقال إنه قدر الورم عنده بعد هيدا الدواء نزل لل 70%، تقلص حجمه لل 70%. فهيدا أمل جديد لمرضى سرطان البنكرياس، خصوصي إنه هيدا السرطان افتقر كتير من الخيارات العلاجية اللي ما كانت متوفرة من قبل.
1: أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أول جهاز استشعار قابل للارتداء يراقب مستويات الكيتونات وسكر الدم بشكل مستمر، ما قد يساعد مرضى السكري على اكتشاف المضاعفات الخطرة قبل تفاقمها. يقيس الجهاز الكيتونات والجلوكوز كل دقيقة على مدار الساعة مع إرسال البيانات مباشرة إلى تطبيق على الهاتف الذكي. طيب ما الفرق بينه وبين الأجهزة اللي أصلا موجودة الآن لقياس السكر؟
0: صحيح حريم، نحن موجود عندنا بالسوق أجهزة لمراقبة السكر بشكل مستمر، شركات كتير، وكمان كانت تعطينا إشعار بانخفاض السكر أو ارتفاع السكر علشان الإنسان يلحق حاله. أما الثورة هون هي أنه مش بس بيقيس السكر ولكن بيقيس الكيتونز، هو صغير جدا يضع على الذراع، ومثل ما ذكرته يرسل نتائج لتطبيق على الهاتف. ليش المهم الكيتونز؟ الكيتونز هو أول إذا تركز وإذا تراكم بالدم يسبب الحموضة، وهيدا خطر ومن أهم المضاعفات لمرضى السكر. فمن قبل ما كان عندنا هيدي التكنولوجيا، كان يضطر الشخص يعمل فحص دم أو فحص بول ليقدر يكشف الكيتونز. فهيدي جدا ثورة مهمة جدا بهيدا الموضوع، لأنه نحن عم نقدر نكشف بشكل مبكر هيدي المضاعفات.
1: ممتاز. أظهرت دراسة حديثة في أمريكا الشمالية أن تقنية التنفس المربع قد تساعد على الحد من ارتفاع معدل ضربات القلب ومؤشرات التوتر لدى الأشخاص الذين يواجهون مواقف ضاغطة. تعتمد التقنية على 4 مراحل متساوية، هي الشهيق ل4 ثواني، ثم حبس النفس ل4 ثواني أخرى، زفير ل4 ثواني، يلي ذلك حبس النفس مجددا ل4 ثواني قبل تكرار الدورة. صراحة أنا أعتمد على تمارين التنفس، خصوصا الناس اللي عندهم بانيك أتاك أو ضغط أو توتر أو قلق، بتساعد كثير في حل هذه المشكلة.
2: صحيح. أنا يعني بعمل يوغا من فترة، يعني مهم جدا. إحنا نقول التنفس، كمية الأكسجين اللي بتدخل جسمك وطريقة الأكسجين اللي بتدخل جسمك وأدي بيستخدمها جسمك، من أهم العوامل على إنك أدي بتعيشي بشكل أطول، أدي تعيشي بشكل صحي، وأدي تعيشي شابة بشكل طويل.
1: بالضبط. دكتور طارق تنصح فيها دائما
3: مرضى؟ ننصح دائما الإنسان ينتبه لنفسه. عرفتي التنفس من الوظائف التلقائية بالجسم اللي بتصير أوتوماتيك، لكن المفارق إنه أنت تقدر تتحكم فيه. أيوه. عرفتي يعني تقدر مثلا إنك تمنع النفس للحظة، أو إنك مثلا تتحكم في سرعة النفس. يعني هو التمرين بشكل مختصر انك تاخذ نفس من انفك ب4 ثواني، حنسوي مع بعض نشرحه بس بالبدايه، وبعدين تحبسه 4 ثواني، تطلعه ببطء زفير 4 ثواني، بعدين تحبس 4 ثواني. صح. ممكن نسوي مع بعض، ناخذ النفس من الانف وهكذا، وتكرر. طبعا مع الوقت بيصير فيه لياقه اكثر واتقان اكثر
1: للنفس. واحنا اصلا ما بنتنفس كويس، يعني احنا حتى لما بنسوق السياره بنلاحظ ان ترى احنا بنكتم نفسنا، بننسى نتنفس، او بيكون النفس قصير جدا وصغير جدا، ما بنملي الرئه، ما بنحفظ الاكسجين في الداخل، وهذا صراحه برا يفرق كثير. عموما شكرا لكم، وننتقل للجزء الثاني من عيادتنا، لكن قبلها نتابع من السوشيال تعليق اخصائي الجراحه العامه دكتور جهاد المصري حول دواء السرطان الجديد اللي يفتح الباب امام ثوره طبيه تجعل السرطان مرضا يمكن السيطرة عليه. نشاهد.
4: من كم يوم اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية دواء راسون كيو لعلاج سرطان البنكرياس. هو عبارة عن حبة تؤخذ يوميا، حبة واحدة باليوم. وهذا الدواء يستهدف بروتين RAS اللي هو المحرك الرئيسي لنمو الورم هذا. أظهرت النتائج الدراسات استجابة 30% المرضى له مقارنة ب 11% من العلاج الكيميائي القديم. والمرضى عاشوا حوالي 11 شهر وسطيا بعد أخذ العلاج مقارنة بست أشهر من العلاج الكيميائي. طبعا سرطان البنكرياس هو سرطان شديد الفتك، وهو اللي توفى فيه ستيف جوبز. المهم هون عنا إنه علاجات السرطان عم تأخذ طريق لاستهداف الطفرة المؤدية للورم وليس كامل الجسم. يعني نحن أمام طريق جديد إنه السرطان يصير كمرض ممكن السيطرة عليه بدواء فموي، ممكن حبة باليوم.

0: موجز لآخر الأخبار، أهلا بكم. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. الرئيس الأمريكي وصف إيران بالدولة الفاشلة وأكد أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. في إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة، ذلك بحسب القناة 13 الإسرائيلية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس جنوبي القطاع وكذلك شرق مخيم البريج وسط غزة. في حديث خاص للعربية، أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور. اعتبرت ماركوس لاسن أن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة العمل لحماية المدنيين. دوت انفجارات عنيفة في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بعدما أطلق سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية تستهدف العاصمة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، وشدد على أن موسكو تسير على هذا الطريق. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل، ومن بينهم 987 في نيبال، بينما هناك أكثر من 4500 مفقود. وفي الجانب التبتي، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين. ختام هذا الموجز، الآن عودة مجددا إلى ريم وصباح العربي.
1: شكرا حنين. خلونا نشوف العناوين للساعة الثانية. في جولة من هنا وهناك 75 يورو غرامة النظر إلى الهاتف أثناء عبور الشارع في إيطاليا. دراسة تقول كلمة حمية قد تعرقل إنقاص الوزن لدى الرجال. الخزانة المصغرة أو خزانة الكبسولة قطعة أساسية واحدة وخمس سترات مختلفة. في فقرة ستايل نتعرف كيف نختصر وقت اختيار الملابس اليومية. في فقرة التغذية نكتشف محل في العلكة أو محل في العلكة قد يرتبط بزيادة مخاطر النوبات القلبية القاتلة. لغة الميمز كلمات أقل ومعان أكثر، دراسات ترصد صعوبة أكبر في التعبير المفصل لدى الأجيال الأصغر. نناقش الموضوع في آخر ملفاتنا لليوم.

0: الآن نستكمل عيادتنا مع فقرة بين وبين مع اختصاص الجلدية والتجميل دكتور فادي. وأول أسئلتنا عن مفهوم سكين لونجيفيتي أو بشرة الشباب، ماذا نقصد فيه؟ هل هي نجعل شكلها أصغر أم نجعلها تشيخ بشكل أبطأ؟
1: سكين لونجيفيتي هو إطالة أمد شباب البشرة، والمقصود فيه أو الهدف الفكرة منه أنه نجعل البشرة تشيخ بشكل أفضل. طبعا مع تقدم العمر الخلايا في البشرة تفقد قدرتها على إعطاء الكولاجين، إنتاج كولاجين وإلاستين، وتتأثر أكثر بالإجهاد التأكسدي. الفكرة من سكين لونجيفيتي أنه نعمل إعادة برمجة الخلايا بحيث أنه تستعيد الذاكرة وتستعيد القدرة على بقائها شابة لأطول فترة ممكنة. فإذا مش فقط نزيد التجاعيد ويبدو الوجه أصغر، لكن نعلم الخلايا كيف تستمر شباب لأطول فترة ممكنة. هذا بشيء اسمه سكين لونجيفيتي، وهذا علم بحد ذاته.
0: طيب الكلور أم النحاس أيهما يسبب تحول الشعر الأشقر للأخضر في المسبحة وبعد السباحة؟
1: عكس ما متوقع، هو النحاس. النحاس يوجد فيه كميات بسيطة في مياه المسابح، لما يتأكسد بيرتبط مع بروتينات موجودة في الشعر بيعمل اللون الأخضر، لا سيما عند الناس اللي شعرهم أشقر أو فاتح أو اللي عملوا سحب للشعر، فبيبدو اللون أكبر عندهم. صحيح. أما الكلور فتأثيره ثانوي فقط.
0: المينوكسيديل أم مكملات الشعر أيهما يسبب ظهور شعر غير مرغوب في الوجه؟
1: المينوكسيديل بيزيد التروية الدموية وبيحسن دخول الشعر في بصيلة الشعر في دخول في طول اسمه الألاجين، لكن إذا صار في تسرب للجبهة أو للصدغين أو إذا صار في امتصاص كمية كبيرة من المكسدين، هذا الشيء بيؤدي إلى ظهور أشعار في مناطق مختلفة في أي منطقة للأسف بالجسم. هذا نسمي ظهور شعر غير مرغوب فيه. للأسف هذا ما بقدر نتحكم فيه، وأحد النتائج الغير التأثيرات الجانبية الغير مرغوبة للمينوكسيدين.
0: إزالة الشعر بالليزر أم الحلاقة أيهما ممكن أن يزيد من التعرق تحت الإبط عند بعض الأشخاص؟
1: للأسف هو الليزر. الليزر مش بسبب أنه يستهدف الغدد العرقية، لكن حرارة الليزر حول بصيلة الشعر ممكن تأثر على الغدد العرقية اللي حولها، وممكن تأثر على البكتيريا الموجودة في هالشيء. عند بعض الناس فقط ممكن يزيد في التعرق أو ممكن يصير في روائح غير مرغوبة، لكن لحسن الحظ هو عند فئة صغيرة من الناس.
0: طيب ماء جار أم ثلج أيهما يستخدم مباشرة بعد الحروق البسيطة؟
1: الماء الجاري هو الأفضل استخدامه، والثلج ممكن يكون ضار. بعد الحرق لازم نعرف أنه الجسم لا زال يحتفظ بالحرارة، مشان هيك حتى لو بعدنا العضو عن مصدر الحرارة لكن بيضل في حرارة، مشان هيك أفضل وسيلة أنه نعرضه لماء جاري بارد حتى يمتص الحرارة ويمنع انتقاله للأنسجة الأعمق. الثلج للأسف ممكن
0: يزيد الحرقة،
1: الثلج ممكن يعمل زيادة في الحرق، يعمل تخبط في الأوعية الدموية ويزيد فبالتالي الماء الجاري
0: ماء جاري عادي. شكرا لك دكتور فادي نصر. صوت يحمل بين نبراته شجن البحر وأصالة الصوت الخليجي، الفنان الكويتي عبد العزيز ضويحي لم يكتفي بوضع بصمته على أعماله الخاصة، بل أعاد صياغة روائع العمالقة بإحساس جعل الأغنية تقتبس روحا جديدة دون أن تفقد وقارها. زميلتها سارة سالم التقت بالفنان عبد العزيز ضويحي ونقلت لنا هذا الحوار الخاص.

0: اهلا وسهلا فيك فنان الكبير عبد العزيز الضواحي، شرفتنا ونورتنا في جده، سعيدين تواجدنا معك اليوم. وحقيقه الجمهور دائما تطربهم اغانيك، خصوصا المعروفه لنوال وابو بكر سالم، فقول لنا كيف تقدمها بروح جديده لكن تحافظ على هويتها الاصيله.
1: طبعا بالبدايه انا يشرفني ان انا اقدم الوان لفنانين كبار مثل الفنان ابو بكر سالم والفنان الكبير محمد عبده والفنان الكبير طلال مداح رحمة الله عليه، والواحد يحاول أنه يقدمها بشكل يعني يليق بهذه الأغاني مثل ما تقدمت، مع إضافة اللمسات الجديدة من الإيقاعات الجديدة غير عن ما تسجلت عليه الأغنية، ولله الحمد يعني لها قبول عند الجمهور.

0: فنان أيضا. في الكثير من الناس يقولوا ليش في بعض الأغاني تنتشر لكن مو لنفس الفنان، ممكن تتغنى لشخص ثاني يغنيها ويكون انتشارها أكثر وأنجح.
1: ممكن أن يكون وصلها بإحساسه، وبالبداية يكون الجمهور متقبل هذا الفنان، متقبل إحساسه، متقبل صوته، فيتقبل منه هذه الأغاني إن كان غنها بالصورة اللي تليق فيها يعني. أكيد
0: أعتقد أن العالم اليوم مفتوح وفي أشياء كثير وخيارات كثير، ولكن دائما السؤال يتردد، هل فنانين اليوم هم الحظ الأكبر لهم ولا جيلكم وليش؟
1: والله هذا السؤال يعني الإجابة عنه مختلفة، لأن يعني أنا أظن أن كل جيل لقى من الدعم ومن تفاعل الجمهور اللي هو يحتاجه أو اللي هو يبي. يعني الجمهور القديم كان الكاسيت هو اللي فارض نفسه، فما في منصات، ما في. الجمهور الجديد الحين أو الفنانين الجدد عندهم منصات، فصار وصولهم للجمهور أسرع. لكن يبقى الشيء اللي يرتكز على الفنان توصيله لهذه الأغاني بإحساسه وبصوته.

0: بالنسبة للجيل الصاعد الآن، هل في صوت محبب ليك كذا تتنبأ ليه بمستقبل كبير؟
1: يعني من الفنانين الجدد، يعني أنا أظن عايض، يعني عايض راح يكون فنان كبير يعني، وراح يعني يكون منتشر في الوطن العربي والخليج أكيد.

0: الاختصاصي الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر، واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي، وخبير المظهر خالد الإبراهيم. كم يكلفك التحديق في هاتفك أثناء عبور الشارع؟ في إيطاليا قد تصل الفاتورة إلى 75 يورو ضمن تعديلات مرورية جديدة تستهدف المشاة المشتتين بالهواتف الذكية بحسب مجلة شتيرن الألمانية. كيف تشوفوا هذا القرار؟
1: يعني ممكن يكلفك حياتك كمان.
0: بالضبط بالضبط، لأنه بنشوف ناس مشغولين جدا في هواتفهم، بيقطعوا السكة، وكمان الأسوأ اللي بيحطوا سماعات، هذولا يعني ممكن يعرضهم بالخطر ويعرض الناس الثانية للخطر.
2: يعني كويس إنه بالأخير صار في قرار ضد المشاة، دائما متعودين على السائقين، لا الآن صار ضد المشاة، لأنه فعلا كثرة القضايا في المحاكم وبآخر فترة صار كثير من القضايا المشاة هم اللي بيتحملوا المسؤولية،
0: هم اللي بيتحملوا يعني، وخصوصا الآن مع الهواتف بيعتمد عليه، وكأنه السيارات حتوقف عشانه وهو يعني حيمشي عادي وخلاص، يعني مسيطر على الوضع. طيب تخيلوا أن كلمة حمية تنفر الرجال من برامج إنقاص الوزن، الدعم والمنافسة وصفة أكثر فعالية لتحقيق ذلك. دراسة بريطانية حديثة كشفت أن الرجال أقل ميلاً للالتزام ببرامج إنقاص الوزن التقليدية، لأنهم يربطون مصطلح الحمية الغذائية بالقيود والحرمان والفشل على المدى الطويل. صراحة مو بس الرجال، وأنا لما أسمع كلمة رجيم أو أكل حق رجيم
1: عندي معك ثلاثة رجال
0: كلنا أكيد كلكم تتفقوا على هذا، لما تقول كلمة رجيم أو نظام غذائي يعني تجعلنا أنه ننعزل
1: مقيد بشكل أو بآخر. لا أنا بعمل نظام غذائي بس مش مرتبط بنظام غذائي،
0: أيوة أسلوب حياة،
1: أسلوب حياة مش أسلوب حياة، أسلوب
3: حياة من واحد يحرم حاله قد هي صعبة وقد النتيجة حلوة.
0: أنه لما نشيل كلمة حمية، لكن حمي أصلاً تقيلة،
2: كيف قوة الكلمة أيوة. بتغير الإنسان، يعني هو نفس الشيء اللي حتسويه، بس لما تأخذه من مبدأ حمية والتزام وتضييق على حالك حتكون صعبة عليك، لما تأخذه مبدأ تحدي لا حتكون الأمور مختلفة.
0: طيب جميل جداً. رياضة تقوم على تلقي صفعات

0: الدموية مباشرة على الوجه. لماذا يقبل البعض المشاركة فيها رغم المخاطر الواضحة؟ يرى مختصون أن الشهرة والإثارة واختبار القدرة على التحمل من أبرز دوافع المتنافسين في مصارعة الصفعة. لكن أول دراسة أكاديمية عن هذه الرياضة دقت ناقوس الخطر بعدما رصدت علامات ارتجاج دماغي في أكثر من نصف تسلسلات الصفعات التي تم تحليلها. بغض النظر على الجانب المهين في هذه الرياضة، كمان الجانب موضوع الأعصاب وإنه الخد فيه أعصاب وهذه منطقة برضو حساسة.
1: وجهي في شبكة دقيقة كبيرة من الأعصاب، العصب وجهي، العين، الأذن، ممكن كلها تتضرر، مش فقط الكدمة والتنميل ممكن تتضرر بشكل كبير. طبعا بغض النظر إنه الصفعة بحد ذاته هو مثل ما تفضلت أمر غير مقبول اجتماعيا. كمان للأسف في أحد الترندات في تايلاند، مش عارف سمعت فيها، إنه بيستخدموا الصفع حتى يرفع الوجه،
0: حتى يشد الوجه. يعني يحفز الدورة الدموية.
1: بس هو كمان
0: مساج خفيف ممكن يعني،
1: لكن هو الترند كان في صفع الوجه، هو غير مقبول وغير صحيح.
0: بس دكتور، ممكن تكون بفعل بعض الإصابات اللي زي كده تؤثر على الدماغ والأعصاب؟
2: شوفي، دراسة عملوها على الناس اللي بتعمل، لأن صارت رياضة الآن مقننة ولها قوانين. أيوة. ولها كذا. أيوة. وهذا الشيء الغريب. صحيح. يعني بصراحة حتى هي أغرب رياضة يمكن بتمر علينا. يعني الإنسان بالفطرة لو إجا حدا بده يهاجمه بيدافع عن نفسه. كل الرياضات قائمة على أنك تدافع عن نفسك.
0: صح.
2: هاي الرياضة قائمة أنك بتكون عارف وحتنضرب وحتكون عكس الفطرة. عرفتي؟ بالارتجاج طبعا سجلت حالة حوالي 80% من الناس اللي تعرضوا للصفعات. 80% رقم كبير
0: طبعا.
2: تعرضوا لشيء بنسميه باللغة الطبية برين كونكشن، يعني ارتجاج. كويس. وتسجلت حالة وفيات حتى في أحد المسابقات الرسمية من سنتين، في مصارع بولندي كمان توفى أثناء الصفعة.
0: نعم. يعني ليست كل رياضة رياضة حقيقة. البس أو اللبس على حسب شهر الميلاد، هذا ترند جديد يجمع بين الموضة والتسلية، ينتشر على منصات التواصل، يمنح كل شهر إطلالة أو ستايل مختلف يتناسب مع شخصية رمزية مرتبطة به. يقوم المشاركون بالبحث عن الشهر الذي ولدوا فيه، ثم يقومون بارتداء الملابس أو الألوان المخصصة له، بعدها يقومون بمشاركة النتيجة عبر الصور ومقاطع الفيديو ومقارنة إطلالاتهم مع الأصدقاء. خلونا نشوف.
3: ترند بكل بساطة، بتدخل على سيرش تيك توك وبتكتب السنة اللي اتولدت فيها وأوتفيت، وبتجرب الأوتفيت اللي بيطلع لك.
4: أنا طلع لي الأوتفيت ده، فيلا نحاول نعمله. جبت الأوتفيت، يلا نعمله ستايلينج. أهم قطعة في الأوتفيت كله وهي اللوفرز دي. وبكده أكون خلصت الأوتفيت. متخيلين يا جماعة أن مواليد 2001 بعمرهم دلوقتي ربع قرن؟ الحقيقة أن احنا شكلنا كبرنا قوي ولازم نتجوز. اكتبوا لي في الكومنتس بقى الأوتفيت عجبكم ولا لأ، وعايزين نلبس ايه تاني.
0: الترند هذا، ولكن ماذا لو كان ما يناسبني هذا الستايل؟
5: يعني حلو الواحد يميز عيد ميلاده بهيك شيء. بس لا سمح الله، انت لو جايلك اوتفيت ما لبق لك، الترند حلو.
0: طيب.
5: بس مش كل شيء ترند احنا فينا نلبسه. فيك مثلا ترجع مثلا لايك لنقول جيل الناينتيز، تلبس لبس من الناينتيز بيطلع كمان يوم ميلادك حلو. بس يجي لك ترند يمكن ما يزبط على كارير، على شكلك. لا،
0: يعني ايش ممكن اغرب ترند ممكن يصير لنا او يقولوا لنا احنا ننصحك تلبس هذا اللبس مثلا، لبس من العشرينات مثلا؟
5: هلا كله على الـ على الـ على الاولد ماني وعلى السكس، عم نحكي. أيوة. احنا بالفينتج بال بالاشياء القديمه
1: كثير. هلا
0: طلعت حتسويها دكتور؟
1: انا اليوم حاشوف ايش الترند،
0: ايش الترند او اللون اللي حيطلع. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معاكم بعد فاصل قصير.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: اختيار ملابس العمل طوال الأسبوع مهمة مزعجة أحياناً، لكن ماذا لو كان كل ما تحتاجونه هو إطلالة أساسية واحدة فقط؟ فكرة جديدة تعتمد على ما يعرف بخزانة العمل المصغرة أو خزانة الكبسولة. يعني باختصار نختار قطعة بسيطة ومحايدة مثل بنطلون مع قميص أو توب، ثم نغير السترة كل يوم، 5 سترات مختلفة في اللون أو القصة أو الخامة، تمنحنا 5 إطلالات مختلفة تماما من دون تغيير الخزانة كلها، بالتالي وقت أقل أمام خزانة الصباح وأيضا مشتريات أقل وأناقة بقطع محدودة وذكية. أكيد نناقشها مع خبير المظهر خالد الإبراهيم. سعد صباحك يا خالد. يعني إحنا شايفينك جايب هذا، بس إنه معقولة ممكن إنه كل يوم إطلالة مختلفة وأنا لابسة تقريبا نفس اللبس؟
1: 100% طيب. يعني بالعادة دائما بنشوف إحنا وقت ما نلبق شيء للشغل مع بليزر بيكون البانت أسود، الشميز أبيض. لا أنا اخترت الفول بلاك
0: أسود كله.
1: يس. ونحن بنلعب بالبليزرز وبأشياء تريكس. إحنا مثلا خلينا أنا مجهز هيدا أول أوتفيت مثلا الجراي
0: بليزر يكون لون رمادي. بيمشي على
1: اوكي. نحن لبسنا الفل بلاك
0: طيب
1: مع الجراي. شو عملنا؟ انا لبست هاي قبل، ميزنا حالنا.
0: يعني انا مستغرب انه مشي مع البني، يعني ما كنت متخيل ان البني بيجي كده يعني كلمسه.
1: وقلب الاوتفيت كلياته لمكان ثاني
0: صراحه حلو جدا. طيب هذه اطلاله، خلينا نشوف كمان اطلاله اخرى عندنا.
1: هيدي الاورنج،
0: الأورنج اللي هو البني المحمر تقريبا صح؟
1: بتوين.
0: أيوة
1: كمان على الفل بلاك. بس شو عملنا كمان؟
0: العكس. يا سلام.
1: هيدا الفل بلاك.
0: طب جرب ورينا. ورينا خلينا نشوف الأوتفيت عشان يقتنعوا المشاهدين إنه بالفعل تقدر بنفس اللبس الإطلالة حتكون مختلفة تماما مع اللون البني المحمر كده تقريبا. يعني
1: هيدا صيفي راحت هيدا اللون.
0: أوه.
1: بغض النظر عن الكرافة
0: بس برضو ماشي معه، مع الكرافات مع كله ماشي صراحة جميل جدا.
1: بعدني نفس البيز وما تعذبت،
0: نفس ولا الأساسية. صحيح بس اختلف تماما صراحة. طيب كمان خلينا نشوف يا خالد إطلالة أخرى بلون مختلف ليوم في العمل.
1: أبيض على الشغل.
0: أيوة.
1: حلو الأبيض،
0: ولكن الجمال في إن في التفاصيل، كيف حتلبس هذا الأبيض؟ طيب عندنا هنا البليزر الأبيض.
1: يس.
0: طيب جميل جدا، هذه إطلالة مختلفة.
1: لون مريح للعين.
0: جدا. ها في كمان.
1: هيدا دفرتني جرافا كمان. بس عشان الوقت يساعدنا.
0: ممكن.
1: بس
0: كمان
1: أنا كمان عم بقلب دائما الإطلالة يا بالجرافا يا بالفولار.
0: ممكن نغير أي ولا.
1: وفينا بلاي هون إذا كنا إحنا ما لبسين الشميز، لبسين مثلا تيشرت سوداء كمان the same basic، بس اللون البليزر عم يقلب لي الإطلالة من مكان لمكان. أنا ما لعبت لا ببيز ولا بأي شيء، أنا لابس تحت البليزر.
0: كمان في لون تاني اللي هو اللون البني، بس هذا البني اللي شوكولاتة على قولهم.
1: كامل.
0: كامل، هذا إيه الكامل بني. طيب كمان ممكن يدينا، بالذات إحنا كده داخلين على فصل الخريف.
1: صحيح. جاهز حين لا.
0: جاهز يلا.
1: للألوان الجديدة.
0: يا سلام. كمان إطلالة مرتبة.
1: هلا أنا هذا بحب أعطي معه الألوان البلو اللي هي هيدا الكولر.
0: يعني ممكن ندخل هي اللون التركواز
1: تقريبا مع البني.
0: أي حلو التركواز.
1: كمان قالوا ذا سيم جرافا.
0: جميل جدا. طيب مميز.
1: تكون عن جد عم تجهز بطريقة كلاسيك وبطريقة فريدة يوم عن يوم. أنت ما لعبت
0: لا، وكأنك من لابس بدلة كاملة مختلفة.
1: صحيح. هلا إن شاء الله حنرجع نخبرهم بعدين هاو تو ميكس أند ماتش. فورمال وير.
0: طيب وعندنا اخر بليزر اللي هو هذا اللون ايش؟
1: هذا البيج.
0: بيج تقريبا. برضه لطيف جدا. ادانا برضه اطلاله مختلفه.

0: طيب حال بسبب الفولار انا لانه جماليه البيج من دون اي شيء
1: من غير اي شيء وماشي مرتب
0: صح. فينا نزيد عليه ميكسين مع الساعه مع البريسلت مع اي شيء بس البيج حلو لحاله.
1: يعني التنوع في البليزر في خزانه الرجل مهم جدا انه يكون بس لازم تكون فت تكون ما تكون واسعة ما تكون هذه الأوفر سايز.
0: اللي قبل أهم شيء إنك تأخذ الأوتفيت المناسب لجسمك.
1: أيوة مظبوط.
0: تنسق ألوانك بطريقة اللايرنج الصح. مش مهم نلبس اللون وخلاص.
1: بالضبط ويكون مرتب ويكون بطول معين على حسب طولك ووزنك عشان نطلع بشكل مميز. أشكرك جزيلا خبير المظهر خالد إبراهيم. نختم من السوشيال ميديا نيكول منسقة أزياء وإطلالات تشارك أبرز القطع الأساسية اللي تحتاجها النساء في خزانة العمل أو المصغر أو المحدودة لتسهيل اختيار الإطلالات قبل التوجه إلى المكتب. نتابع.
2: If you work in an office, these are the top pieces for your capsule wardrobe. Number one, trousers, one light pair and one black pair. Number two are blazers, one black blazer and one neutral like a brown. Number three are sweaters. It's good to have a variety of cuts, one V-neck, one turtleneck and one crew neck. Number four are pointed heels, a colored pair and a black pair. Number five are comfortable low shoes, a loafer, a sling bag or a ballet flat. And lastly, number six are button downs, a white one, a black one and a colorful one.
1: الآن مشاهدينا وقفتنا الثانية مع زوال مراسلين نذهب إلى لبنان والزميلة رينا دواهي. سعد صباحك رينا. وجهت قيادة الأمن العام اللبناني عناصرها العاملين في مطار بيروت لاستقبال القادمين بابتسامة مع تقديم تسهيلات إضافية لكبار السن والأطفال والعائلات. أدينا التفاصيل.
3: نعم بالفعل ريم هذه مذكرة من نوع آخر مذكرة داخلية جرى التداول فيها بالأيام القليلة الماضية وجهها بالفعل المدير العام للأمن العام لكل العناصر وخاصة أولئك العاملين في مطار بيروت وتفيد بضرورة الابتسام بوجه كل المسافرين الوافدين والمغادرين. هذا الموضوع على بساطته إلا أن خلفه رسالة واضحة أن المطار هو واجهة لبنان الرئيسية وواجهة كل سائح وكل مغترب وكل مستثمر أيضا في هذا البلد وبالتالي الانطباع الأول الذي يأخذه الزائر يبدأ بالفعل من الدقائق الأولى لوصوله أي منذ تسليم الجوازات على الكاونتر وبالتالي هذه المذكرة ذكرت بوجوب التعامل الحسن والابتعاد عن التعامل الجاف والابتسامة. يعني الدولة اللبنانية باتت تستخدم اليوم بدل التصبيق والإعلانات هذه التفاصيل البسيطة التي تعني الكثير للزائر والتي تترك انطباعا جيدا يضاف إلى هذا البلد المعروف بطبيعة الحال بضيافته وحسن كرم أهله فبالتالي خاصة في وقت يعول فيه لبنان وتعول فيه الدولة على كل الزائرين والمستثمرين لتحريك العجلة الاقتصادية بعد الركود الطويل الذي عاشه البلد لسنوات وطبعا هذا الأمر لاقى الكثير من الرواج والترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي رغم بعض الأصوات التي تساءلت كيف ستحاول الدولة التخفيف من الأزمة وتحسين الخدمات في مطار بيروت ولكن مع ذلك تبقى الابتسامة والوجه البشوش المفتاح لقلب كل زائر.
1: كلام جميل. أيضا هناك 20 شاطئ في لبنان للعموم مجانا. ما هي التفاصيل؟
3: نعم يعني رغم أن الصيف يقترب على الانتهاء ولكن هذا الخبر أضاف بعدا إلى من الانتعاش إلى حياة اللبنانيين. بالفعل جرى الإعلان عن 20 شاطئا عاما ومجانيا للبنانيين بقرار وزاري. هذه الشواطئ بمعظمها هي نقاط على مختلف الأراضي اللبنانية وعلى طول الساحل اللبناني من الشمال إلى الجنوب. معظم هذه النقاط كانت موجودة وبالفعل يعلم الناس أنها نقاط مجانية ولكن أضيف إليها نقاط جديدة وأنزلت كلها بقرار وزاري بمعنى أنه أصبح بإمكان أي شخص التوجه إلى هذه النقاط دون أي رادع من أي جهة محلية أو غيرها وطبعا مسؤولية تنظيم وتنظيف وحراسة هذه الشواطئ مناطة بالبلديات بحكم هذا القرار الوزاري هي يحق لها بطبيعة الحال تعهيدها لشركة خاصة ولكن وفق ضوابط معينة تمنع أي نوع من أنواع الرسوم ولو كانت شكلية وتسمح دائما بإدخال المشروبات والمأكولات وهذا الأمر يأتي بعد سنوات من أن اللبنانيون يشكون من الغلاء الكبير في المنتجعات الخاصة وبالتالي اليوم الوصول إلى البحر لم يعد امتيازا هو الذي من المفترض أن يكون حقا مشروعا بطبيعة الحال اليوم الرهان على هذه النقاط على كيفية تنظيمها على إمكانية يعني إتمام النظافة فيها والحراسة لكي يتمكن الناس والعائلات بشكل خاص من ارتيادها لأن كلفة يوم للعائلات على المسابح قد يساوي جزءا كبيرا من راتب أسرة فهذا الخبر مبشر ومفرح ولو نحن على نهاية فصل الصيف والرهان يبقى على قادم الأيام على كيفية يعني إدارة هذه الشواطئ ومنع

0: كل التعديات عنها.
1: بالفعل أشكرك جزيلا رينا دواهي من لبنان على كل هذه التفاصيل. الآن موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
2: شكرا لك ريم. أهلا بكم من جديد. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز، ذلك بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. الرئيس الأمريكي وصف إيران بالدولة الفاشلة وأكد أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. في إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة بحسب القناة 13 الإسرائيلية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بنقلات نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غربي مديرية حيس. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكذلك على شرق مخيم البريج وسط غزة. في حديث خاص للعربية، أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور. اعتبرت ماركوس لاسن أن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، وشددت على ضرورة العمل لحماية المدنيين. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ذلك بعدما أطلق سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية يستهدف العاصمة. بهذا ينتهي هذا الموجز، نعود مجددا إلى ريم ولصباح العربية. تفضلي يا ريم.

0: قطعة علكة خالية من السكر بعد القهوة أو الطعام. هذه عادة يومية تبدو بسيطة وعادية وربما صحية أيضا، لكن وأنت تحاول تجنب مخاطر السكر قد يعرضك بديله لمخاطر أكبر على القلب. دراسة جديدة وضعت أحد أشهر محلياتها تحت المجهر الزايلتول، وهو بديل للسكر لكن بسعرات حرارية أقل، لذلك يدخل في كثير من المنتجات الخالية من السكر. لكن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الزايلتول في الدم كانوا أكثر عرضة لمشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية. على الجانب الآخر، هناك أطباء يؤكدون أهمية مادة الزايلتول خاصة المستخدمة في العلكة. من السوشيال ميديا الطبيبة شهد حلواني تشارك فوائد علكة الزايلتول.
1: الزايلتول جام، مادة الزايلتول هي عبارة عن سكر في لو كالوريز يحطوه لأنه هو بلك عشان نقدر نستخدمه. إيش فوائد الزايلتول؟ أول فائدة للفم هي إنه يحفز نمو أو إفراز اللعاب. ثاني فائدة إنه البكتيريا النافعة بالفم تتغذى على الزايلتول، فممكن نقلل مستوى التسوسات للأسنان.
0: طيب راما، يعني صباح الخير.
2: صباح النور.
0: اكيد حنناقش معك الموضوع مستشارة التغذيه في صباح العربيه راما البيك. راما، احنا بناكل العلكه هذه بشكل عادي اليوم، حتى لما نكون جيعانين احيانا ناخذها نقول ما فيها سكر وكذا، لكن المشكله فين؟ في الكميه لو كثرت؟
2: هلا اول شيء الزايلتول هو بديل السكر، يعني مثل محلي ستيفيا او المحليات البديله للسكر العاديه اللي هو السكروز يلي السكر الابيض. هلا الزايلتول اكيد في له فوائد وموجود بعده منتجات غير فقط العلكه، موجود ايضا بغسول

0: الفم، لأنه هو بيحافظ على بكتيريا الفم وبيحافظ أنه ينبنى ما يصير في عندك تسوس أسنان.
1: صح.
0: ولكن كثرة المواد الكيميائية أو خلينا نقول المستخلصات أو البدائل عن البدائل الطبيعية بتضر كمان، وارتبطت بهي الدراسة أنه الأشخاص يلي بيستهلكوا بشكل كتير كبير هالعلكة اللي بتحتوي على الزايلتول ارتبطت إصاباتهم شوي بنسبة أعلى ب 57%. طبعا بيعتمد هذا الشيء على الجنس، العمر،
1: بالزبط.
0: والتدخين
1: وأمراض أخرى. صحيح.
0: ولكن هذا الشيء لا يعني أنه نبتعد نحن عن تناول الزايلتول، لأنه هو بالآخر سكر طبيعي وأخف من السكر العادي ب 40% من السعرات الحرارية.
1: طيب خلينا نتجه إلى قسم الآخر وتحت المجهر اليوم، اليوم اللانش بوكس مع العودة إلى المدارس راما، وإحنا الأمهات يعني أحيانا نستسهل حاجات، نختار حاجات قد تكون بالفعل مضرة.
0: صحيح. هلأ مع الأسف في بعض الأحيان بيكون قلة الوقت أو اختصارا للوقت بيكون اللانش بوكس بيحتوي على عنصر أو عنصرين من الأشياء الجاهزة. يعني على سبيل المثال اللانش بوكس ممكن يحتوي على الكرواسان أو السمون يلي بيكون في داخله حشوات أو
1: الجاهز،
0: الجبنة أو الزعتر أو الشوكولا. وممكن الأهالي يستعينوا بالفواكه بحبة علبة العصير المعلب. أو ممكن يكون فيها قطعة الكيك. فأنا أهم شيء بالنسبة إلي هي مصدر النشويات المعقدة يلي هو رح يكون وجبة الفطور عند الأطفال.
1: صحيح.
0: خلينا نقول الكرواسان الجاهز رح أفرجيكي شو مكوناته. حبة الكرواسان الجاهزة بتحتوي على الطحين يلي هو بيحتوي على مغذيات ولكن ليست مغذيات أساسية. بيحتوي على زيت النخيل وزيوت مهدرجة نباتية.
1: زيت النخيل
0: أيضا، وهذا كل الضرر أنت عم تعطي وجبة لطفلك موجودة صباحا. عندك المحسنات والمنكهات مثل السكر والملح بتنضاف عليها، هي الحبة الصغيرة يلي هي الحبة الواحدة.
1: نعم.
0: عندك أنت مثبتات القوام لحتى يضل القوام تبعه فيه مواد حافظة. أيضا عندك السكر والملح وايضا الاشياء يلي بتحافظ على موجود، لانه الجبنه على سبيل المثال اللي موجوده بهذا الكرواسان منها جبنه حقيقيه،
1: ما هي جبنه صحيح،
0: هي عباره عن حليب بودره وعباره عن مي ومحسنات ومثبطات لحتى تداوم لفتره اطول. فهذا الشيء كلياته بحبه الكرواسان يلي ممكن ياخذها طفلك او بنتك صباحا على المدرسه. خاليه كل الخلو من المواد المغذيه يلي ممكن تفيده في مرحله النمو يلي هي جدا اساسيه، حتى ما بتشبعه لانه بتحتوي على كميات سكر عاليه. اما اذا بدي احكي انا على عبوه العصير، فعبوة العصير هي عبارة عن ماء
1: وإيه؟
0: نسبة كتير قليلة من العصير الفريش، خلينا نقول عصير البرتقال، هذا مركز عصير البرتقال. أما بالنسبة للمثبتات والمواد الحافظة، وما ننسى طبعا أهم شيء السكر.
1: السكر.
0: ففعليا بعيد كل البعد عن الألياف، الفيتامينات والمعادن اللي ممكن نحصل عليها بحبة الفاكهة الفريش. أما إذا حطيتي له قطعة الكيك فأنت أيضا كمان
1: الكيك الجاهز المعلب.
0: صحيح.
1: أيوه.
0: عم بتحطي له طحين، سكر، وأيضا كاكاو إذا كان على كاكاو، أو فانيل إذا كان على فانيل.
1: بس إذا كان كاكاو حقيقي أحيانا يستخدموا لون كاكاو ونكهة كاكاو.
0: استخدمتيه بالبيت، الطحين استخدمتيه حبة كاملة، الكاكاو استخدمتيه بدون المحلى، الكاكاو الخام. وحليتيه بشوية عسل أو بدائل السكر الطبيعية، أنت ما بتحصلي لابنك على هالمكونات اللي ولا واحد منهم مغذي. أما إذا أنت عندك البدائل الطبيعية الصحية، إذا استخدمتي حبتين توست أو خبزة تورتية مع مصدر بروتين سواء كان البيض أو التونة، أو ممكن تستخدمي الدجاج في حال بفضل ابنك، ممكن تضيفي الجبن بس ولكن الجبن الحقيقي وليس الجبن المعلبات أو الجبن الشرائح اللي هو بروسيست معالج. بالإضافة إذا بدك تحطي له شيء حلو ممكن تاخدي حبة توست أيضا غنية بالألياف وتحطي عليها ملعقة زبدة الفول السوداني وتحلي له إياها بالعسل، أو ممكن حتى تحطي مربى، ولكن هذا أفضل بكثير من السكر يلي موجود في الكيك الجاهز. وما ننسى المصادر للألياف، يعني كسناك هيلثي للولد بالمدرسة سهل أنه تستخدمي له الجزر وتحطي له مصادر ألياف مثل الخس، البندورة، البندورة الكرزية لأنه سهلة على الأطفال أنه يتناولوها. ما ننسى الألياف يلي ممكن كمان تفيدهم بشكل كتير كبير، حبة تفاح أو نصف حبة موز.
1: صحيح.
0: هاي السناك بوكس أو اللانش بوكس إذا بدك تقارنين كقيم غذائية عن هذا اللانش بوكس رح يزيد الوزن، يرتبط كثير بمشاكل تتعلق بالذهن وبالتفكير.
1: صحيح.
0: وبالتركيز. اما اذا انت اخذتي المصادر الطبيعيه اللي هي بتاخذ منك 10 دقائق لحتى تحضري اللانش بوكس لابنك، افضل وصحي اكثر بكثير.
1: هذه نصائح جدا مهمه، شكرا لك مستشاره التغذيه في صباح العربيه راما البيك. فاصل قصير ومكملين.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: نتحدث بالميمز، نرسل إيموجي، نفهم مع بعضنا أحيانا من صورة أو كلمة واحدة. مشروع بحثي حديث لطلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس كشف أن جيل ألفا، الجيل الأصغر من جيل زد، يتقن فهم لغة الميمز والتواصل الرقمي السريع. لكن المفاجأة أن المشاركين في هذا الجيل واجهوا صعوبة أكبر عند تحويل المعنى نفسه إلى صياغة جمل موزونة أو تعبير رسمي ومفصل. المزيد من التفاصيل عن ظاهرة الميمز في التقرير التالي مع الزميلة ندى حجازي.
1: هذه الصور ليست مجرد لقطات من أفلام أو برامج نضحك عليها، بل أصبحت لغة يتحدث بها كثير من أبناء جيل زد. فتتحول أشهر اللقطات من الأفلام والبرامج وأحياناً ترندات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ميمز نستخدمها للتعبير عن مشاعرنا بدلاً من الحديث الطويل والكتابة الكثيرة. والأمر ليس مجرد حالة فردية، فبحسب بيانات GWI يستخدم 73 من أفراد جيل زد مراجع الميمز في حياتهم اليومية للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.
2: يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الأيام.
3: والله
4: خليكوا فاكرين كله رايح.
5: طيب يا سيدي شكرا كفاية.
1: هذه الميم أستخدمها عندما أغضب، وهذه عندما أريد التعبير عن أسفي، وهذه تختصر صدمتي بالكامل. أصبح لدينا تقريبا ميم لكل شعور وموقف، بل إن دراسة حديثة في علم اللغة وصفت الميمز بأنها اختصارات للمواقف والمشاعر، لأنها تستطيع نقل معنى كامل دون الحاجة إلى شرحه بالكلمات. أنتوا عادة بتتكلموا على الواتساب والأبليكيشنز بالميمز ولا بالكلام؟
6: بالميمز كده كده.
7: ميمز؟
6: بالميمز.
1: مفيش كتابة؟
6: لا
7: خالص. الاثنين بس انا مش بفتح في العادي. يعني
6: مريم مش بتكتب ولا بتستخدم ميمز؟
1: بتستخدم ايه؟
6: بتردش؟
7: مش بترد
1: اصلا. بقى صاحبتك بتخيرك تجيب لك هدية، ذهب ولا الماس؟
6: ممكن اجاوب انا؟ اجاوب انا يا اختي. كده ينفع وكده ينفع.
1: طبعا هما بيجيبوا الذهب والالماس. هي جابت لك هدية؟
6: هي جابت لي هدية. انا بحبها من غير هدية. بحبك.
1: صاحبتك نزلت مع اصحابها اللي انت ما بتحبيهمش وهم فكسوا لها.
6: يا عيني يا عيني على الحلوة بهدل الايام ليه كده بس.
1: مثلا لو هي فكست خروجه
6: كله رايح،
1: هي راحت خلاص.
6: كده هو بقى عامل ايه؟ خلاص حصل
1: الاوبشن بتاع ان انا اكتب ما بقاش موجود.
6: يعني هو موجود بس متعب يعني فبنريح.
1: يعني بصي اصلا دي سي يعني هي مكسله ترد عليا.
6: انا بتكلم ميمز
1: وانا بتكلم ميمز والله العظيم. وهنا يظهر الجانب السلبي للموضوع. ماذا يحدث عندما لا تجد الميم المناسبه؟ فجأة يطلب منك أن تشرح ما تشعر به بنفسك، أن تصيغ جملة، أن تختار كلماتك، وأن تشرح موقفك بدلا من إرسال صورة. وهنا قد تكتشف المفارقة. نحن أصبحنا بارعين جدا في العثور على الميم التي تقول ما نريد، لكن هل ما زلنا بارعين بالقدر نفسه في قول ما نريد بأنفسنا؟

ضيف جميل، شكرا لك يا ندى حجازي. أكيد نشارك مع ضيوفنا صانع المحتوى كريم مكرم ورائد الأعمال وصانع المحتوى روحانا الحاج، وأيضا الكاتبة الإعلامية دكتورة بروين حبيب.

0: الفكرة هذه الميمز أو الصور معبر أكثر من الكلام؟ هل أصبح الكلام ثقيل عليكم أنت يا كريم؟
1: والله
0: على أي مدى تستخدم هذه الميمز؟
1: بس هو الفكرة كده كده بنستخدمها كلنا لأن إحنا بقينا في عصر السرعة. يعني خلاص أنا حتى الفيديوهات اللي دقيقة ودقيقة ونص دي ما بقتش.
0: أي
1: كان طبعا زمان فيها دوكيومنتريز 25 دقيقة 30 دقيقة، دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده.
0: سكرولينج وفيديوهات سريعة، مسلسلات مختصرة.
1: بالظبط، فإحنا كلنا بنلجأ لكل ما هو يختصر التعبير بيبقى أسهل، فعشان كده الناس بتروح للميمز. بس إحنا لازم نعرف نستخدمها إمتى. مش هستخدمها في شغلي أكيد يعني.
0: ما هتستخدمها في شغلك؟
1: أكيد لا طبعا.
0: ليش؟
1: علشان في الآخر لكل مقام مقال. يعني أنا النهاردة اللغة اللي بتكلم بيها على الواتساب مع اصحابي غير لما بتكلم بيها في انترفيو، غير لما بتكلم بيها مع حد في الشغل، بتفرق.
0: طيب روحانة، انت ايش رايك في هذا الموضوع؟ اليوم اللي صار التعامل او التواصل يعتمد على هذه الصور، بتعبر اكثر، بلاش نتكلم كثير.
2: لك انا شخصيا شخص بيحكي كثير.
0: طيب
2: الميمز بيساعدوني لعبر عن فكره ولا عن ثقافه معينه. فمثلا اليوم نحن بالمملكه السعوديه، اذا انا عم شارك معك ميم انت بتفهمي علي، سعودي بفهم علي غير اللبناني بيفهمها. فالى قيمتها، وخصوصا لما يكون عندك انت براندات عم يجربوا يوصلوا فكره معينه، ولا الماركتيرز بيلاقوا طريقه تواصل من خلال الميم. الميمز اسرع واسكى، فالى ايجابياتها على الاكيد.
0: ليه ايجابيات؟ هل ممكن احيانا انه يتحول استخدام هذا الميم من بدل ما يوصل الفكره او يقلل التوتر الى الاستهزاء بالشخص اللي امامك؟
1: ما هو عشان كده بقى كل مقام مقال.
0: أيوة.
1: احنا لازم ابقى عارف انا بعمل ايه. ممكن اللي قدامي ده اصلا ما يكونش فاهم انا قصدي ايه.
0: اي بالظبط.
1: حتى اختلاف الجنسيات واللهجات، يعني ممكن انا مصري مثلا عندنا افات مصريه، ممكن يعني جنسيه تانية ما تفهمش انا قصدي ايه، فممكن ياخدها اهانه. فلازم ابقى انا حذر قوي في الحته دي. بس اكيد برضه هنستخدمها.
0: هتستخدمها.
2: وبتصير كتير على فكره بالاحاديث. مثلا حدا مصري بيقول لي شيء انا بلاقيه بيضحك بس بكون فهمته بغير منطلق. فهذا شيء اختلاف الثقافات كمان بيبين.
0: نعم. طيب خلونا نتعرف على تاريخ الميمز، كيف انتشر وكيف تطور مع الزميلة ريان الظاهر.
3: شكرا يا ريم. صور وفيديوهات وعبارات ساخرة تحظى بشعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت جزءا من الثقافة الرقمية. نتحدث عن الميمز، وقد تبدو وكأنها ابتكار حديث في عصر الإنترنت والسوشيال ميديا، لكن فكرتها أقدم من ذلك بكثير، وظهرت بأشكال مختلفة في البرامج التلفزيونية والرسومات والشعارات السياسية وصيحات الموضة. أما على الإنترنت فمن أوائل الميمز التي حققت انتشارا واسعا فيديو الطفل الراقص تشاتشا الذي انتشر في 1996 عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. لكن مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي تسارع ابتكارها وتنوعت أشكالها بين الفيديوهات والجي آي إف، وصولا اليوم إلى الميمز المولدة بالذكاء الاصطناعي. ولم تتغير أشكالها فقط بل أهدافها أيضا، فلم تعد مجرد وسيلة للسخرية أو الضحك، بل دخلت عالم السياسة بقوة وتحولت إلى أداة للتأثير، حتى إن الرئيس الأمريكي نفسه من أبرز مستخدميها. وفي الختام دعونا نسترجع أشهر ميمات 2026، ميم البطريق الذي يغادر مستعمرته.

0: أكيد كمان أرحب بدكتورة بروين حبيبة الإعلامية والكاتبة المخضرمة، وهذا موضوع بالفعل يعني حابينك تشاركي معنا فيه لأنه بيأثر على أجيال اليوم. هل فقد الجيل زد واللي بعده جيل ألفا القدرة على التخاطب والتواصل، بينما إحنا الأجيال اللي قبلهم نعتمد كثير على الكلمات والترحيب وحتى نتواصل لغة فيها بلاغة نستخدم، تتذكر الأمثال الشعبية بكثرة، اليوم بدأت تموت ويدخل هذه الصور والميمز. أول شيء كيف تقيم هذا الوضع اليوم في الذي يحصل فيه التواصل بيننا؟
1: صباح العربية، صباح عزيزتي زميلتي الجميلة البساطي وضيوفك أيضا بالاستوديو. صراحة عشت وشفت يعني تاريخ صار للميز تاريخ أيضا. يعني ما أدري، يمكن إحنا يعني الحريصين على اللغة

0: بالنسبه لنا هذا الموضوع كارثه. بس خلينا يعني نكون اكثر يعني ذكاء واكثر يعني اقل حكما على لغه الجيل الجديد. هي ليست لغه يعني التحدث بالميمز لغه العصر قد تكون اللي افقدتنا على القدره على صياغه جمله موزونه، راح تفقدنا القدره على الكتابه يعني من الكتابه بالحبر الى الايميل، من الايميل الى الواتساب، ومن الواتساب الى الاختصار. يعني انا يعني ممكن اكتب لاختي هبطت الطائره او جاست لاندد الحين صرت يعني الطياره ويس يعني او صوره او ميمز يعني. فاعتقد ان خلينا نكون نفتح السؤال اكثر، هل الميمز اضعفت اللغه فعلا ام انها خلقت لغه جديده؟ هل هي لغه؟ لا اعتقد انها لغه، هي شكل من اشكال التعبير. واقوى نقطه يمكن في هذا الملف اللي تطرحون اليوم وكثير عجبني، ان هل اختصرنا اللغه ام اختصرنا القدره على قدرتنا على التفكير؟ لانها لا تصلح يعني، هل هذه ممكن تصلح ان تكون العمود الفقري لموضوعنا؟ يعني هل جعلتنا الميمز اقل قدره على الكلام؟ نحن لا نتكلم اقل، نحن نتكلم اسرع. يعني تفضل ضيفك بالاستوديو، السرعة الدقيقة والنصف يعني حياتنا صارت يعني في عجلة مستمرة وكأنها محرقة. ما الذي سيبقى؟ يعني إيموجي بدل جملة يعني واحدة أنا أفهمك مثلا
1: جملة. بس الدكتور يعني أنت حضرتك بتقولي أنه هذا التطور اليوم هذا أصبح واقع، يعني بداية مثلا من الأمثال الشعبية وبدأنا نستخدم هذه الصور، اليوم تطور بشكل كبير. طيب هل هي لغة جديدة؟ هي ليست لغة جديدة. طيب كيف نواجه بين
0: هي لغة بصرية تختصر موقف، شعور، فكرة في لحظة تنتشر لأنها لا تحتاج إلى شرح طويل. لكن يعني أكيد لا تغنينا عن اللغة يعني. لكن هل السرعة يعني عندما تصبح السرعة معيار للتواصل؟ لاحظي اليوم من بداية الحلقة لحد الآن كل تقاريركم اللغة سريعة مكثفة،
1: عايشين وهذه المواكبة للتغيير الجديد. اليوم
0: مواكبة، لكن انتباهنا بأن اللغة صارت أقصر. يعني كيف انتقلنا في ماذا تريد أن تقول إلى إرسال صورة؟ يعني هل الميمز لغة لها قواعدها وثقافتها أم مجرد اختصار؟ بالضبط. أم مجرد اختصار للتواصل؟ لماذا يستطيع جيل كامل فهم ميمز؟ أو كل من قال ميمز ميمز ميمز وهم مفتخرين إن لا لغة، وهذه باتجاه اقتراض اللغة. بالضبط. يعني راح نروح للغة الإشارة والرسوم اللي كانت في المعابد والكهوف. يعني هذه كأن عجلة الزمن والدائرة تدور فينا. هل أصبحت يعني أنا أعتقد أن هذا نقاش كثير مهم،
1: نقاش كبير. بس دكتورة أنت على المستوى الشخصي هل تستخدمي هذه الميمز؟
0: استخدم واكون واقعيه معك. يعني انا اشتغل باللغه بس الميمز استخدمها لاشياء معينه. يعني اشياء ضروريه. مثلا تكونين في اجتماع، يجي لك ايميل، في شيء ضروري تريدين تخاطبين شخص، تطمئنينه بان انا معك، يعني انا قرات بالك. لكن اكيد يعني هذه اللغه اثرت على لغتنا المهنيه. بالضبط. الناس يملكون كلمات كثيره لكن قدرتهم على البناء صار
1: والتواصل يعني. بالضبط. أحس أنه فقدنا كثيرا من المخزون اللغوي من لغتنا كثيرا. أنا أبغى أسألك كريم، إيش الميمز اللي تحس اللي يعبر عنك؟
2: عننا؟ اللي عينه فيها نجوم.
1: طيب روحانا ميمك المفضل.
3: هلا ميم المفضل اللي هي جاي من جيل ألفا، هلا رجعوها اللي هي هاي. تعرف شو هاي؟
1: لا هذه جديدة.
3: دكتور تعرف شو هاي؟
1: لا
0: قرقصة يعني؟
3: لا ها كلوكت يعني مين انه الى معنى انه اوكي فهمت عليك انا اعطيني. عرفت شو قصدي؟ هلا انا بالنسبه لي هيك
2: انا ما اعرفش
3: بدل مثلا هلا كل شيء حكيتي دكتور بدل ما عليك معك حق وبتفهم وجهه نظري بكل شيء خلص بعمل لك هيك وصلت الفكره.
1: دكتور لو واحد عمل لك هيك وانت بتتكلمي في محاضره او
3: شيء اوف لقيتي كثير حلو
0: يعني كلوكت
3: اي اجري يعني معك حق
1: صراحة. يعني الموضوع أحيانا يكون مستفز حقيقة،
3: لكن بس أسرع جنبي
1: ولكن هو أسرع.
0: أسألكم بس
1: على السريع دكتور الوقت.
0: متى كتبتوا آخر مرة سؤال طويل؟

0: انا كثير بكتب لكن حالك شيء انا كثير بكتب بس كنت بدي علي على شغله واحده. الميمز هي منا طريقه تواصل اكثر من هي تطور بالحكي، يعني مش ما بتلغي الكتابه وما بتلغي كل شيء ثاني.
1: تطور في الحكي، يقول في التخاطب،
0: تطور في التخاطب بالتواصل تواصل. بس اكيد مش لغويا
2: بالنسبه لي انا هعمل كده.
1: ما في عموما يعني موضوع مهم ويجب اننا ننتبه له لانه خوفا على انقراض اللغه بين في الاجيال طبعا. القادمه. شكرا لكم جميعا، شكرا دكتور بروين وكريم وروحانا، يعني موضوع جدا مهم. انتهت حلقتنا مشاهدينا، الى اللقاء.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
3: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
2: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
3: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، يقابلها أزمات إنسانية.
2: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

لتفصلنا مشاهدين عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات شهر سبتمبر. نستذكر أداء المؤشر على مدار شهر أغسطس، حيث أضاف المؤشر أكثر من 5% مرتفعا لأول مرة بعد 4 أشهر متتالية من التراجع. إذن بداية سبتمبر تبدو إيجابية، ارتفاعات طفيفة صباح هذا اليوم تطال المؤشر يتداول فيها على مستويات 11140 نقطة تقريبا. أخبار عديدة نتابعها في السوق اليوم، تفاصيلها على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه أبرز العناوين. AWS تعتزم إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة خلال ديسمبر من عام 2026. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما يبقى فوق 5% لفترة هي الأطول منذ عام 2006. وزير المالية الروسي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا. ونتابع أيضا في نبض السوق، شركة المعمر لأنظمة المعلومات تتلقى أمر شراء من وزارة البلديات والإسكان السعودية بقيمة تفوق 300 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونبدأ نبض السوق كما العادة بتفصيل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي بدأ جلسة اليوم على إيجابية طفيفة، ارتفاعات بتقريبا 10 النقطة المئوية. طبعا نستذكر بكل تأكيد أداء المؤشر على مدار شهر أغسطس حيث كان الأداء إيجابيا جدا، أضاف المؤشر تقريبا 5% أول مكاسب شهرية بعد 4 أشهر متتالية كان سجل فيها المؤشر تراجعات شهرية. إذن استقرار في هذه الأثناء، يتداول المؤشر على مستويات 11132 نقطة تقريبا. لنلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق، حيث أسهم سولوشنز في الطليعة اليوم من حيث النشاط أو الراشحي في هذه الأثناء، ارتفاعات ب 17 النقطة المئوية طبعا بعد تراجعات تبعناها على سهم مصرف الراشحي على مدار الجلسات القليلة الماضية. اليوم يستعيد الزخم ويضيف تقريبا 17 نقطة المئوية، ارتفاعات قوية على أسهم سولوشنز، السهم يقفز بتقريبا 4% على وقع توقيع سولوشنز اتفاقية مشاركة في الدخل مع شركة تطوير التعليم القابضة، وذلك عبر شركتها التابعة التطوير لتقنيات التعليم وهي الذراع الاستراتيجي لوزارة التعليم. طبعا هذه الاتفاقية ستساهم بموجبها سولوشنز في تطوير وتعزيز خدمات منصة مدارس. هذه الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، قيمة العقد قد تتجاوز 10% من إيرادات سولوشنز وفقا لقوائم سولوشنز المالية لعام 2025. إذن يبدو أن هذه الأخبار إيجابية تدعم السهم صعودا بتقريبا 3.5 نقطة مئوية. بترو رابغ ارتفاعات قوية، الكيميائية أيضا وطباعة وتغليف السهم يقفز بما يقارب بالنسبة القصوى. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذن فيها بترو رابغ، مجموعة تداول عز، مجموعة تداول يوم أمس كان في تراجعات حادة على السهم على وقع تغيرات MSCI وأنها دخلت حيز التنفيذ، اليوم السهم يستعيد إذن بعض الزخم. هذه قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، فيها تبوك الزراعية، عطاء، أنابيب الشرق، نسيج ودار الأركان. إذن ما هي بعض الأسهم التي نتابعها؟ نتابع بكل تأكيد سهمي لوبريف وأرامكو في ظل إعلان شركة لوبريف عن توقيع اتفاقية جديدة لمرفقها في جدة مع شركة أرامكو السعودية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وذلك لتوريد اللقيم وبيع المنتجات الثانوية. قيمة الاتفاقية تعتمد على صافي كميات اللقيم المستلمة وتحتسب بناء على معادلة تسعير تتضمن مؤشر سوقي متفق عليه. لا يمكن في الوقت الحالي تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية، ولكن سيتم انعكاسه في القوائم المالية للشركة اعتبارا من 29 أغسطس 2026. أيضا ستعتمد المنافع

المالية المتحققة من الاتفاقية من خلال إنتاج وبيع زيوت الأساس على أسعار زيوت الأساس السائدة في السوق ومستويات الإنتاج. إذا ارتفاعات على كلا السهمين صباح اليوم. طبعا لوبريف شركة تابعة لأرامكو كان تم إدراج الشركة في السوق في عام 2022. MIS المعمر لأنظمة المعلومات تلقت أمري شراء من وزارة البلديات والإسكان بقيمة تفوق 300 مليون ريال لغرض تقديم خدمات أنظمة معلومات مايكروسوفت لثلاث سنوات. من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الاتفاقية أو لهذا يعني أمر الشراء هذا ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري وحتى الربع الثالث من عام 2029. يبدو أنه خبر إيجابي ينعكس على السهم بشكل إيجابي حيث يضيف السهم تقريبا 1%. أيان للاستثمار حصلت على تسهيلات ائتمانية إسلامية دوارة من البنك السعودي الأول بقيمة 150 مليون ريال تنتهي بعد 5 سنوات. السهم اليوم يتداول تحت الضغط متراجع ب 1.5% تقريبا. كذلك التصنيع، شركة التصنيع الوطنية أعلنت عن إتمام صفقة بيع كامل حصص رأس المال في شركة الرواد التحويلية الصناعية إلى الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة بقيمة 684 مليون ريال. السهم يتلقى اليوم هذه الأخبار بإيجابية ويقفز ب 1.8%. إذن سعوديا هذا أبرز ما نتابعه حتى هذه الساعة. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث وسعت شركة هيومين تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز AWS لتوفير سعة تصل إلى 50 ميجاوات ضمن منطقة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028. وتعتزم AWS إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة في ديسمبر 2026. وتتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة مع بداية سبتمبر وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، إذ تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.75 للمرة الأولى منذ يناير من عام 2025، فيما بقي عائد السندات لأجل 30 عاما فوق مستوى 5% لأطول فترة منذ عام 2006 وفقا لبيانات بلومبرغ. أيضا قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى هذا القرن مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1996 في تحول لافت لسوق الدين اليابانية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شبه الصفرية. ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أبلغ نظيره الروسي بأن تخفيف العقوبات أو إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع موسكو غير ممكن ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة. جاء ذلك خلال لقاء نادر بين الوزيرين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أول مشاركة شخصية لروسيا في اجتماعات المجموعة منذ اندلاع الحرب في عام 2022. أعلنت شركة أوبن أي آي أن الإيرادات السنوية لنشاطها الإعلاني عبر تشات جي بي تي أدز بلغت مليار دولار مع توسع الشركة في طرح الإعلانات خارج السوق الأمريكية وزيادة عدد المعلنين، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من المستهدف البالغ 2.5 مليار دولار خلال عام 2026. هبط سهم شركة شي إن المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت بنحو 10% في أول جلسة تداول له في بورصة هونغ كونغ في بداية خجولة لطرحها العام. خفضت تقييم الشركة إلى نحو ربع أعلى قيمة خاصة سجلتها قبل 4 سنوات.

مشاهدينا نلقي نظرة على أسعار النفط في الوقت الراهن، حيث الارتفاعات لا تزال مستمرة للجلسة الثانية على التوالي في ظل تجدد الهجمات والمواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. طبعا هذه الهجمات أعادت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في المنطقة، هذا يضيف علاوة مخاطر جيوسياسية إلى الأسعار، ما يفسر أن برنت يتداول في هذه الأثناء على مستوى 91 دولار وربع الدولار، نايمكس 86 دولار ونصف الدولار. وقعت شركة هيومين إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي التي تقدم حلول ذكاء الصناعي متكاملة على مستوى العالم

0: وقعت اتفاقيات جديدة مع Together AI و AMD و AWS و Applied Intuition تشمل تطوير قدرات حوسبة ومراكز بيانات ضخمة. أعلنت Humane و Together AI التعاون لتوفير قدرات الذكاء الاصطناعي بسعر 55 ميجا وات، إلى جانب إنشاء مركز بيانات جديد في المملكة بطاقة تصل إلى 250 ميجا وات. وفي شراكة أخرى، وسعت Humane و AMD تعاونهما لتطوير المرحلة الأولى من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعة إجمالية تبلغ 250 ميجا وات خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة. كما وسعت Humane تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز لتوفير سعة تصل إلى 50 ميجا وات ضمن بالأحرى منطقة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، وتعتزم AWS إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة خلال ديسمبر من عام 2026. وأعلنت Humane وApplied Intuition عن شراكة لتطوير ونشر وتشغيل آلاف الشاحنات ذاتية القيادة في المملكة بحلول عام 2030. كما وقعت اتفاقية تعاون مع Reflection AI لنشر نماذج ذكاء الصناعي على البنية التحتية لHumane في المملكة. كما أعلنت Humane وData Vault عن بدء إنشاء مركز بيانات مخصص للذكاء الصناعي في أوكسجون في مدينة نيوم. وقعت شركة أرادا للتطوير العقاري ومقرها الإمارات اتفاقا مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري في سوريا بقيمة 7 مليارات دولار في أول استثمار للشركة داخل السوق السورية. يشمل المشروع مجمعات سكنية ومرافق صحية وتعليمية وترفيهية في خطوة تعكس تسارع جهود دمشق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاقتصاد بعد سنوات الحرب والعقوبات. يأتي الاتفاق ضمن توجه أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول الخليج بعدما أبرمت دمشق خلال الفترة الماضية اتفاقيات ومذكرة تفاهم بمليارات الدولارات مع مستثمرين من السعودية وقطر إلى جانب شركات أمريكية. دعونا نلقي نظرة على أداء الأسواق الخليجية صباح اليوم. طبعا نستذكر أنه أغسطس كان إيجابيا من حيث معظم الأسواق الخليجية باستثناء سوقي قطر والبحرين. اليوم صورة إيجابية في الأسواق الخليجية نوعا ما، استقرار في سوق دبي، قيم السيولة حتى هذه الساعة تقريبا 140 مليون درهم. اليوم المؤشر يلقى دعما من أسهم إعمار التي ترتفع بقوة 1.3% تقريبا من المكاسب، بالإضافة إلى سهم دي آي بي يقفز بأكثر من 1%. ولكن ما يحد من مكاسب المؤشر هو تراجع أسهم دو بهذا الشكل، السهم يفقد تقريبا 3.5% وهذه تراجعات ملفتة لأنه هي تراجعات للجلسة الثانية على التوالي وبوتيرة قوية. سوق أبو ظبي كيف هي الصورة؟ حتى هذه الساعة قيم السيولة تبلغ 370 مليون درهم، هذه قائمة الأسهم التي تحرك السوق. إذن المؤشر يتلقى بعض الضغط من حيث الأسهم القيادية كبنك فاب، كأدنوك للغاز وكآي اتش سي، ولكن في مقابل ذلك في بعض الإيجابية من حيث سهم ألفا ظبي. ماذا عن الكويت؟ نلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق الكويتية. بالمجمل صورة إيجابية، نشهد ارتفاعات من حيث عقارات الكويت، بيتك اليوم ميل الارتفاع، ثبات على إيفا وجي اف اتش. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 22 مليون دينار. بقية الأسواق كيف تبدو الصورة؟ في قطر إيجابية، إذا قطر للوقود مكاسب قوية، الريان كذلك، يو ان بي، بروة، في مقابل بعض التراجعات لسهم بلدنا. وفي مسقط أيضا يعني قد نقول صورة إيجابية باستثناء أوكيو لشبكات الغاز، ارتفاعات قوية على أوميفكو، بنك صحار، أوكيو للصناعات الأساسية. ومن حيث السوق المصرية كيف تبدو الصورة اليوم بعد جلسة سلبية للغاية يوم أمس؟ اليوم بداية إيجابية، ارتفاعات إذن قوية بقيادة المؤشر السبعين يضيف 1%، المئوي يضيف 0.8 نقطة، والإي جي إكس 30 نصف نقطة مئوية من المكاسب. ننتقل مباشرة إلى القاهرة للحديث أكثر حول مجريات السوق. طبعا اليوم كل الأنظار في مصر تتجه إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات. للحديث أكثر حول مجريات هذه الزيارة وحول أبرز ما يحرك السوق معنا فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا. جولة سريعة على أبرز ما نتابعه اليوم من حيث الأسهم، ما هي التوقعات بالنسبة لشهر سبتمبر بالأخص بعد شهر إيجابي جدا شهر أغسطس من حيث الأسواق؟
1: بالطبع نوف، يعني كما أشرتي أداء إيجابي جدا للمؤشرات خلال شهر أغسطس، خاصة المؤشر السبعيني الذي ارتفع 14.6%، في حين المؤشر الرئيسي ارتفع ب 2.7%. النصف الأول من شهر أغسطس كان نصف إيجابي جدا بالنسبة للمؤشر.

0: النشر الرئيسي والذي تجاوز 56 ألف نقطة ثم تراجع دون هذا المستوى. السيولة كانت تتحرك بشكل كبير ما بين الأسهم القيادية إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة. شهدنا ارتفاعات قوية خلال هذا الشهر خاصة لأسهم قطاع الأدوية. على سبيل المثال النيل للأدوية ارتفعت بحوالي 55% خلال شهر أغسطس، إيبيكو 24.7%، جلاكسو 42%. أيضا أسهم أخرى صغيرة شهدنا ارتفاعات قياسية عليها مثل جولدن تاكس للأصواف ارتفعت ب 129%، وبالتالي دعم قوي من سيولة مرتفعة جدا شهدتها البورصة المصرية خلال شهر أغسطس، وصلنا فيها إلى مستويات 18 مليار جنيه يوميا. بالأمس كانت جلسة استثنائية في البورصة المصرية بعد الارتفاعات القوية خلال شهر أغسطس، شهدنا عمليات جني أرباح قوية، والملفت فيها نوف السيولة المرتفعة عادة في التراجعات في ظل الاتجاه الصعودي المستمر للبورصة. كنا نشهد تراجع في معدلات السيولة في أوقات التراجع، ولكن بالأمس الجلسة شهدت سيولة مرتفعة تجاوزت 18 مليار جنيه. أيضا تعاملات الأجانب وصلت إلى 14.4% وكانت في اتجاه بيعي، ظهر بشكل واضح على سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع بالأمس 1.3% واستحوذ على أكثر من 7% من التداولات، وهذا استثناء خلال الفترة الأخيرة. شهدنا تراجع كبير في التعامل على أسهم البنوك وخاصة سهم البنك التجاري الدولي مع اتجاه نزولي للسهم بعد الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثاني، شهدنا طفرة كبيرة في الأداء ثم بدأت عمليات جني الأرباح على هذه الأسهم. بالأمس من الواضح أنه كان إغلاق للشهر بالنسبة للمستثمرين، ولذلك شهدنا عمليات جني الأرباح. اليوم السوق يتحسن، القطاع الرعاية الصحية، قطاع الموارد الأساسية، قطاع البنوك، سهم البنك التجاري يرتفع اليوم باستثناء يعني قطاع العقاري يشهد بعض الضغط مثل طلعت مصطفى، ولذلك نراقب تداولات اليوم وتداولات الأجانب إذا كانت ستستمر في الارتفاع مثلما شهدنا بالأمس.
1: بقينا معك على مدار اليوم فهيمة زايد لكل جديد، شكرا جزيلا لك. نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه سهم شيئن يهبط بنسبة 10% في أول يوم لتداوله في البورصة في هونغ كونغ.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة مع بداية سبتمبر وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.75 للمرة الأولى منذ يناير من عام 2025، فيما بقي عائد سندات 30 عاما فوق 5% لفترة هي الأطول منذ 2006 بحسب بيانات بلومبرغ. تأتي هذه الضغوط في ظل مزيج من العوامل، أبرزها اتساع العجز في الموازنة الأمريكية وموجة مرتقبة من إصدارات ديون الشركات بنحو 215 مليار دولار خلال سبتمبر، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة وعزز توقعات رفع الفائدة. وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع الفيدرالي في منتصف سبتمبر.

0: والصريهانات متزايدة على تشديد السياسة النقدية، ما قد يبقي عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة ويزيد الضغوط على سوق الدين خلال الفترة المقبلة. والآن جولة مشاهدين على أداء الأسواق العالمية خلال جلسة اليوم وعلى مدار شهر أغسطس، ونبدأ من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تسجل ارتفاعات في هذه الأثناء. طبعا العوائد عند مستويات مرتفعة للغاية، العائد على 30 عام فوق مستويات الخمسة فاصل سبعة وعشرين. هذه مستويات هي الأعلى منذ يناير من عام 2000، وعذرا العائد على العشر سنوات عند أعلى مستوياته منذ يناير من عام 2025، مستويات 4.77 تقريبا، العائد على 30 عام فوق مستويات 5.27، وبقي فوق مستويات 5% لفترة هي الأطول منذ عام 2006. طبعا هذا الاتجاه من حيث العوائد يأتي في ظل ارتفاع المخاوف التضخمية وارتفاع التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. هذه نظرة على أداء العوائد على مدار شهر أغسطس. العائد على العامين أو السنة ارتفع ب 1.2% في مقابل تراجع للعوائد طويلة الأجل، ولكن تبقى العوائد عند مستويات مرتفعة للغاية. ماذا عن العملات؟ نلقي نظرة على أداء العملات. إذا صباح اليوم نشهد ارتفاع للدولار أمام سلة العملات الرئيسية، من ناحية في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، ومن ناحية في ظل التوقعات والرهانات التي تتزايد حول أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. ولكن على مدار شهر أغسطس كان في ارتفاعات قوية لليورو والباوند سترلينج أمام الدولار، حيث ارتفعا للشهر الثاني على التوالي، والدولار ارتفع أمام الين، ولكن ذلك في ظل ضعف الين. نلقي نظرة على أسعار المعادن في الوقت الراهن، تراجعات طفيفة إذن على كلا المعدنين الذهب والفضة، ولكن أغسطس كان إيجابيا للغاية من حيث هذه المعادن، حيث أضاف الذهب تقريبا 10% 9.6% بالتحديد، أفضل مكاسب شهرية منذ يناير الماضي، في حين الفضة ارتفعت ب 15.6%. طبعا هذه الارتفاعات جاءت في ظل يعني في أغسطس كان في توقعات بتراجع الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، هذا العامل كان أعطى دعما لهذه السلع أو هذه المعادن. والبيتكوين ارتفع بتقريبا 25% على مدار شهر أغسطس. هذه نظرة على أداء الأسواق الآسيوية صباح اليوم، نشهد تباينا في أداء الأسواق من ناحية، بعض الارتفاعات على السوق الكورية الجنوبية، التوبكس المؤشر الياباني الأوسع نطاقا في ظل النيكي أو في يعني على عكس النيكي يتراجع قليلا صباح اليوم، الهانغسانغ أيضا، والسوق الأسترالية اليوم كذلك تسجل بعض التراجعات. ماذا عن السوق الأوروبية؟ نلقي نظرة على التداولات. إذا الفوتسي 100 كان مغلق يوم أمس في عطلة رسمية، اليوم يفتتح الجلسة على تراجع، الكاك 40 ارتفاعات، والداكس الألماني تراجع بنصف نقطة مئوية. وحذر وزير المالية الألماني لورس كلينغبايل من أن فرض الرسوم الجمركية يمثل أحد عوامل انعدام الأمن والضعف الاقتصادي الذي تواجهه ألمانيا، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب مع إيران والإجراءات التجارية الحمائية أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
1: Faktor auch für wirtschaftliche Unsicherheit, ist auch für wirtschaftliche Schwäche, die wir in Deutschland erleben. Wir haben es beim Iran-Krieg auch durch die Zollankündigung, durch das Durchführen der Zölle erlebt, dass es dann hier zu einer schlechteren wirtschaftlichen Lage in Deutschland gekommen ist. Ich habe es gerade angedeutet in meinem Statement, ich bin für freien Handel, ich bin für offene Märkte, aber wir müssen uns dann noch wehren, wenn andere sich nicht an die Regeln halten.
0: ذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للإعلان عن جولة جديدة من الاتفاقات مع شركات الأدوية لخفض أسعار العقاقير في الولايات المتحدة ضمن مساعي إدارته لتقليص تكاليف الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقيات شركات بير وتاكيدا وسي اس ال إلى جانب عدد من شركات التكنولوجيا الحيوية متوسطة الحجم. تأتي الخطوة بعد اتفاقات سابقة أبرمتها الإدارة مع 17 من أكبر شركات الأدوية العالمية، من بينها فايزر وإيلاي ليلي وأمجن، وافقت بمشابهة الشركات على خفض أسعار بعض الأدوية إلى مستويات أقرب لما يدفعه المرضى في الدول المتقدمة الأخرى مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية. هبط سهم شركة شي إن المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت بنسبة 10% في أول جلسة تداول له في بورصة هونغ كونغ، في بداية خجولة لطرح عام خفض تقييم الشركة إلى نحو ربع أعلى قيمة خاصة سجلتها قبل 4 سنوات. جمعت شي إن نحو 13 مليار

$600 مليون محلي أو ما يعادل $1.740 مليار أمريكي بعد بيع نحو 280 مليون سهم بسعر نهائي بلغ $48.56 هونغ كونغي لكل سهم، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ $49.50. ويقدر الطرح قيمة شيء بنحو $26.5 مليار أمريكي، هذا مقارنة مع تقييم خاص بلغ نحو $100 مليار في عام 2022. ويواجه نموذج أعمال شيئن منافسة متزايدة خصوصا من تيك توك شوب وتيمو مع تغير سلوك المستهلكين في التجارة الإلكترونية وانتقال المنافسة من الأسعار المنخفضة إلى تجربة التسوق والترفيه. أعلنت أبل انتقالا تاريخيا في قيادتها بتعيين جون تيرنس رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة اعتبارا من اليوم خلفا لتيم كوك الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. وسيواصل كوك العمل بشكل وثيق مع تيرنس لضمان انتقال سلس للمهام، فيما سيبقى بعد ذلك منخرطا في عدد من الملفات الاستراتيجية من بينها التواصل مع صناع السياسات حول العالم. والآن هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلة النفط. الرئيس الأمريكي وصف إيران بالدولة الفاشلة مؤكدا أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة بحسب القناة 13 الإسرائيلية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيسة. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس جنوب القطاع وكذلك شرق مخيم البريج وسط غزة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني مشددا على أن موسكو تسير على هذا الطريق. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل بينهم 987 في نيبال، بينما هناك أكثر من 4500 مفقود. وفي الجانب التبتي أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين. نتابع بعد الفاصل نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف.

0: على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: AWS تعتزم إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة خلال ديسمبر 2026. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً يبقى فوق 5% لفترة هي الأطول منذ عام 2006. وزير المالية الروسي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا. ونتابع أيضاً في نبض السوق، شركة لمعمر لأنظمة المعلومات تتلقى أمري شراء من وزارة البلديات والإسكان السعودية بقيمة تفوق 300 مليون ريال.

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا نبض السوق كما العاده بتحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه بعد نحو نصف ساعه منذ بدء التداولات عليه. الصوره كانت هادئه مطلع الجلسه، الان نشهد بعض الايجابيه، ارتفاعات بتقريبا 20 نقطه مئويه، وسقيم السيوله تبلغ حتى هذه الساعه 750 مليون ريال. اذا نستذكر بكل تاكيد حركه المؤشر على مدار شهر اغسطس، حيث اغسطس كان ايجابيا للغايه من حيث مؤشر سوق الاسهم السعوديه. اضاف المؤشر تقريبا 5% مرتفعا بعد 4 أشهر متتالية كان مني فيها المؤشر بخسائر شهرية. إذا ارتفاعات بتقريبا 20 نقطة مئوية، يتداول فيها المؤشر على مستويات 11151 نقطة، وسقيم سيولة كما تحدثت تبلغ حتى هذه الساعة 700 مليون ريال. دعونا نفصل، أو 900 مليون ريال حتى هذه الساعة. هذه قائمة الأسهم التي تحرك السوق صباح هذا اليوم، قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، حيث سهم بترو الرابغ في الطليعة من حيث القيمة يقفز ب 5% الراشحي اليوم، ارتفاعات جيدة. سولوشنز مكاسب قوية بأكثر من 2% على وقع توقيع سولوشنز اتفاقية مشاركة في الدخل مع شركة تطوير التعليم القابضة. طبعا بموجب هذه الاتفاقية ستساهم سولوشنز في تطوير وتعزيز خدمات منصة مدارس، هي المنصة الوطنية الموحدة لخدمات القطاع الخاص في قطاع التعليم في المملكة. تمتد الاتفاقية ل5 سنوات، قيمة العقد تتجاوز 10% من إيرادات سولوشنز وفقا لقوائم الشركة المالية لعام 2025. طبعا سولوشنز شركة تابعة لأسيسي، أسيسي تمتلك 79% من سولوشنز. يبدو أن خبر إيجابي ينعكس على حركة السهم بشكل إيجابي، السهم يقفز ب3%. سهم أرامكو لا شك أنه يتفاعل بشكل إيجابي مع ارتفاع أسعار النفط، يرتفع اليوم ب16 نقطة مئوية. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا. من بين هذه الأسهم طباعة وتغليف، لدينا خبر على السهم سنتحدث عنه بعد قليل. إكسترا اليوم ارتفاعات قوية، عزم بترو الرابغ وسولوشنز. في مقابل ذلك القائمة الحمراء وما فيها من أسهم، نلقي نظرة على القائمة الأكثر تراجعا، فيها تبوك الزراعية، دار الأركان، الوطنية للتعليم، عطاء، وأنابيب الشرق. اليوم لدينا بعض الأخبار التي نتابعها في السوق. دعونا نبدأ من سهمي لوبريف وأرامكو. طبعا نتابع هذه الأسهم في ظل توقيع لوبريف اتفاقية جديدة لمرفقها في جدة مع شركة أرامكو لمدة 10 سنوات، هي قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. ستقوم لوبريف بتوريد اللقيم وبيع المنتجات الثانوية. قيمة هذه الاتفاق تعتمد على صافي كميات اللقيم المستلمة وتحتسب بناء على معادلة تسعير تتضمن مؤشر سوقي متفق عليه. في الوقت الحالي لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية، ولكن سيتم انعكاسه في القوائم المالية للشركة اعتبارا من نهاية أغسطس 2026. أيضا المنافع المالية المتحققة من هذه الاتفاقية ستعتمد من خلال إنتاج وبيع زيوت الأساس على أسعار زيوت الأساس السائدة في السوق ومستويات الإنتاج. طبعا اليوم نشهد ارتفاعات على كلا السهمين. لوبريف ارتفاعات بأكثر 1%. مع العلم أن لوبريف شركة تابعة لأرامكو، كان تم إدراجها في السوق في عام 2022 بسعر 99 ريال، اليوم تقريبا 140 ريال. وأرامكو ارتفاعات في جلسة اليوم. اليوم نشير إلى أنه هيئة السوق المالية وافقت على طلب الشركة السعودية للطباعة والتغليف تخفيض رأس مالها بأكثر من 89% من 652 مليون ريال إلى نحو

69 مليون ريال، وذلك عن طريق إلغاء تقريبا 58 مليون سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة. وهذا ما يفسر أن السهم اليوم يرتفع بقوة، يضيف تقريبا 4% هو السهم الأكثر ارتفاعا في السوق. نشير كذلك إلى أن البنك العربي الوطني ANB يعتزم إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقاومة بالدولار، هذا السهم اليوم يسجل ارتفاعات بنصف نقطة مئوية. MIS المعمر لأنظمة المعلومات تلقت أمري شراء من وزارة البلديات والإسكان بقيمة فوق 300 مليون ريال لغرض تقديم خدمات الIT أنظمة المعلومات لثلاث سنوات. إذن هذا السهم اليوم يسجل ارتفاعات ب16 نقطة مئوية. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه من أخبار. أما الآن فهذه جولة مشاهدين على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث وسعت شركة هيومين تعاونها مع AWS أمازون ويب سيرفيسز لتوفير سعة تصل إلى 50 ميجاوات ضمن منطقة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028. تعتزم AWS إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة في ديسمبر من عام 2026. تتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة مع بداية سبتمبر وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، إذ تجاوز عائد السندات لأجل 20 سنوات مستوى 4.75 للمرة الأولى منذ يناير من عام 2025، فيما بقي عائد السندات لأجل 30 عاما فوق مستوى 5% لأطول فترة منذ عام 2006 وفقا لبيانات بلومبرغ. أيضا قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 سنوات إلى 3% للمرة الأولى هذا القرن، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1996 في تحول لافت لسوق الدين اليابانية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شبه الصفرية. ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أبلغ نظيره الروسي بأن تخفيف العقوبات أو إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع موسكو غير ممكن ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة. جاء ذلك خلال لقاء نادر بين الوزيرين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أول مشاركة شخصية لروسيا في اجتماعات المجموعة منذ اندلاع الحرب في عام 2022. أعلنت شركة OpenAI أن الإيرادات السنوية لنشاطها الإعلاني عبر ChatGPT Ads بلغ مليار دولار مع توسع الشركة في طرح الإعلانات خارج السوق الأمريكية وزيادة عدد المعلنين، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من المستهدف البالغ 2.5 مليار دولار خلال عام 2026. هبط سهم شركة شيئن المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت بنحو 10% في أول جلسة تداول له في بورصة هونغ كونغ في بداية خجولة لطرحها العام. خفضت تقييم الشركة إلى نحو ربع أعلى قيمة خاصة سجلتها قبل 4 سنوات.

0: مشاهدينا المزيد حول مجريات سوق الأسهم السعودية، ينضم إلينا من الرياض السيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. سيد محمد صباح الخير لك وأهلا وسهلا بك معنا. قبل الحديث عن مجريات السوق الإيجابية جدا على مدار شهر أغسطس، يجب الوقوف معك عند قيم السيولة الاستثنائية التي تابعناها نهاية جلسة يوم أمس، يعني نهاية جلسة يوم الأحد. قيم السيولة بلغت تقريبا 3.5 مليار ريال، يوم أمس أكثر من 10 مليارات ريال. نهاية الجلسة كانت دخلت تعديلات MSCI حيز التنفيذ في السوق، أبرز تفاصيل ذلك أو هل لك أن تطلعنا على تفاصيل ذلك؟
1: أول شيء صباح الخير عليك وعلى جميع متابعي العربية. طبعا اللي يحصل هذا دائما تحصل عندنا عندما يكون هناك فيه متغيرات في مؤشرات MSCI أو المؤشرات الأخرى المعتمدة فيها شركات سعودية، يكون وقتها على سعر الإغلاق وتكون هناك فيه تغيرات، شركات تخرج من المؤشر، فشركات تنتقل من مؤشر إلى مؤشر، فهناك يكون فيه تغيير في الأوزان. أنا سويت أمس بعد الإغلاق كله كامل، مسكت جميع الصفقات حقت السوق على أساس نشوف الشركات اللي حصل عليها التأثير، اللي هي 12 شركة عندنا، كم كانت تداولاتها قبل المزاد الإغلاق وكم كانت تداولاتها بعد الإغلاق. الشركات ال 12 اللي أمس كانت

0: قبل المزاد يعني لين الساعه 3 بالضبط كانت تداولاتها 556 مليون و60 الف، هذه فقط هي تداولاتها كقيمه. طيب كم كانت تداولات السوق عامه دون الشركات هذه؟ كانت حدود 4 مليار و500 و194 مليون، اجماليه كلها كامله كانت 5 مليار و76 مليون، يعني الحجم للشركات ال 12 هذه اللي حاصل عليها التغير اثناء التداول بدون المزاد ما يمثل الا 11%. يوم بدانا في المزاد ال 15 دقيقه او العشر دقائق الاخيره حصل عندنا انه تداولت هذه ال 12 شركه بمبلغ 2 مليار و864 مليون، بينما بقيه شركات السوق تداولت على 2 مليار و325، يعني المبلغ اللي تم تداوله اثناء المزاد الاضافي اللي هو غير اللي قبل المزاد اثناء التداولات 5 مليار و189، اعطانا في الاخير مجمل كم؟ ال 10 مليار و265. طيب هل الشركات هذه اللي حصل فيها التغيرات حقتها هل هي ممكن تؤثر في المؤشر وقت التداولات حقتها هذه؟ لا تؤثر في المؤشر هذه، فلذلك راينا حتى المؤشر متماسك، يمكن فقط 12 نقطه اللي تراجع اثناء المزاد، وهي اغلبها يمكن كانت من الشركات الاخرى اللي هي بقيه شركات السوق اثناء التداولات. طبعا قعدت افصفص شويه في الشركات ال 12، تمام؟ هي ممكن تكون محافظ او تبعات تغيرت من مراكزها من محفظه الى محفظه، من صندوق الى صندوق، طبعا نحتاج فيها تفاصيل هذه تفصيليه فيها، ولكن زي بنك الجزيره ومجموعه تداول وسلوشن وبترول رابغ وجدول ريت، كل الصفقات اللي تمت اثناء المزاد كانت كلها صفقات بيعيه. بينما الشركات الاخرى سال والمواساه وفلون وصناعات وعطاء والمطاحن ومياهنا كانت كلها صفقات شرائيه. اللي نبغى نوضحه للمشاهدين انه هذه التداولات على هذه الشركات لا يعني انه هذه الشركات نقول عنها سلبيه او ايجابيه، وهذا الشيء يمكن رايناها اليوم في بدايه التداولات لهذا اليوم، شفنا زي سلوشن، يمكن سلوشن امس اكثر شركه يمكن هي بنك الجزيره تداولوا بشكل عالي كبير جدا، يعني نتكلم عن حدود 461 مليون كانت اكثرها خروج يعني، تمام؟ فلكن شفنا اليوم تداولاتها تعتبر ايجابيه، فهي الفكره انه لا تؤثر في حركه المؤشر ولا يمكن نقول عنها انها مؤثره سلبيا او ايجابيا على الشركات اللي حصل عليها التغيرات.
1: طيب سيد محمد، لنتحدث قليلا ايضا عن اداء المؤشر في شهر اغسطس بايجابيه قويه، اضاف المؤشر تقريبا 5% واكثر بعد اربعه اشهر متتاليه كان فيها تراجع. اين ترى المؤشر في شهر سبتمبر خاصه في ظل المعطيات الحاليه؟ يعني يبدو ان الحرب يعني في بعض المناوشات أو عادت إلى الواجهة قليلا يوم أمس، دفعت بأسعار النفط للارتفاع بقوة، برنت فوق ال 91 دولار. ما هو تقييمك لحركة المؤشر في الفترة المقبلة؟ وفي حال يعني في حال عادت الحرب، ما هي الأسهم أو القطاعات التي يعني على المستثمر أن يلجأ إليها أو التحوط بها؟
0: طبعا شهر أغسطس ابتدى معانا والمؤشر في مستويات ال 10550، وبدأنا في عملية الصعود، وصلنا في تداولاتنا في أعلى نقطة وصلناها 11267، ارتفاعات كلها إيجابية. كان عندنا نقطة مهمة جدا، كان عندنا نقطتين، النقطة الأولى كانت 11000 تم اختراقها، وكان عندنا نقطة ثانية مقاومة فنيا تعتبر مهمة جدا والحمد لله تم اختراقها ل 11150. مكثنا فوق النقطة ال 11150 خمس جلسات متتالية. أمس حصل عملية كسر للنقطة هذه، ولكن نتمنى بإذن الله تعالى أنه هذا الأسبوع يكون عندنا إغلاق إيجابي ويكون فوق متماسك فوق مستويات 11150 حتى تكون عندنا نقطة المقاومة اللي هي 11600 بإذن الله تعالى. ما يهم سوق الأسهم الآن وما يهم جميع أسواق العالم هو تاريخ 11 سبتمبر يوم الجمعة بعد القادم، اللي هو موعد إعلان مؤشر التضخم الأمريكي. في حين كان هناك متراجع مثل قراءة الشهر الماضي، معناته أنه الفيدرالي والتوجه لمسألة التشدد ورفع الفائدة حينخفض وحيكون فيه هناك معمل تثبيت، ولكن إذا حصل أن التضخم لم يتراجع وثبت أو ارتفع فهذا معناته أنه حيكون هناك وشبه يمكن حديث وورش يمكن في جاكسون يوم الجمعة الماضي كان متشدد شوية في حديثه أنه والله لا أنا لازم يكون هناك فيه تشدد نحو الفائدة من أجل أكبح التضخم، ولكن احنا نحتاج ان احنا نشاهد تاريخ 11 ونتابعه بشكل قوي جدا. اتوقع من الان الى هذا التاريخ اتوقع انه التداولات عندنا حتكون ايجابيه فوق مستوى 11150.

0: نعم
1: صحيح انه في ساعات كثيره نتكلم عن سواء كانت جيوسياسيه عن طريق منطقه هرمز او حتى نتكلم عن اقتصاديه، يمكن ارتفاعات السندات هذه راح تكون برضو مؤثره.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: مشاهدينا نحييكم من جديد. نلقي نظرة على أداء الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس. طبعا مع العلم أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تسجل ارتفاعات ليس فقط العوائد الأمريكية بل أيضا العوائد البريطانية واليابانية. العوائد البريطانية العائد على العشر سنوات بالتحديد عند أعلى مستوياته منذ عام 2008. العوائد على السندات الأمريكية أيضا على ارتفاعات قوية. العائد على 30 عام فوق مستوى 5.27 مستوى مرتفع للغاية. العائد على العشر سنوات عند أعلى مستوياته في نحو 20 شهر منذ يناير من عام 2025. هذه العوائد البريطانية العائد على العشر سنوات ارتفاعات بأكثر من 3% إلى ما فوق مستوى 5.22. العائد على 30 عام فوق مستوى 5.87. طبعا هذه العوائد تأتي في ظل عودة اشتعال الحرب، عودة اشتعال الضربات الأمريكية الإيرانية، ما يعيد إلى الواجهة المخاوف التضخمية والتوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. هذه نظرة على أداء العملات الرئيسية. اليوم الدولار يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية، يرتفع أمام اليورو، الباوند، الين، أمام الدولار الكندي وأمام الدولار الأسترالي، من ناحية في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، ومن ناحية في ظل زيادة التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا يضغط على أداء أسعار المعادن. أسعار الذهب تتراجع قليلا صباح اليوم على وقع ارتفاع الدولار والفضة أيضا، ولكن نستذكر أنه أداء هذه المعادن كان جيدا جدا في أغسطس. الذهب أضاف تقريبا 10% أفضل مكاسب شهرية منذ يناير، والفضة أضافت تقريبا 15.6% على مدار شهر أغسطس. على كل، لنتحدث أكثر حول موجات الأسواق العالمية نذهب إلى دبي. ينضم إلينا من هناك رئيس قسم الأبحاث والتعليم في CFI جورج خوري. جورج صباح الخير لك وأهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك، يعني ربما من أبرز ما تترقبه الأسواق اجتماع الفيدرالي المقبل منتصف سبتمبر، تتباين الآراء والتوقعات بشأن يعني نتيجة أو قرار هذا الاجتماع. من ناحية توقعات فيد واتش تتزايد بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، والآن حتى أصبح الحديث عن أنه قد نشهد بنك باركليز على سبيل المثال يتحدث عن أنه سنشهد رفع في سبتمبر وفي ديسمبر. في مقابل ذلك لدينا بنوك ويلز فارغو UBS يتحدث عن أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة. أي من هذه التوقعات أو الآراء تحبذ؟
1: صباح الخير نوفا، شكرا استضافة لليوم. يعني صحيح مثل ما حضرتك عم تقولي، نحن عم نشوف توقعات احتمال رفع الفائدة بسبتمبر عم ترتفع إلى ما فوق 65%. نحن كانت حدود تقريبا ما دون 40% من تقريبا شهر لهلأ إلى حد ما. هلأ بالنسبة للتوقعات للمصارف إن كان باركليز أو ويلز فارغو وإلا ما هنالك، هون بدي ركز أنا بشكل عام على المنظور اللي عنا إياه بوجهنا. نحن بوضع هلأ في عندي احتمال لارتفاع بالنسبة للتضخم بالمرحلة القادمة.

0: اللي كان متواجد. هلا كان في عندي انا تضخم مستدام الى حد ما اذا بجي اطلع عليه بالنسبه للولايات المتحده، بالنسبه للمنطقه الاوروبيه، وكمان حتى المنطقه الاسيويه. في بعض الدول في عندي ارتفاعات طفيفه، ولكن ما عم بيكون في هذا الارتفاع المخيف، بس بنفس الوقت ما في عندي تراجع قوي جدا، ما في عندي ترند هابط بالنسبه للتضخم. فلهيك كان الفيدرالي بمنطقه حذر الى حد ما. اما بالوضع الحالي عم نشوف نحن اسكليشن بالنسبه للتطور، التطورات اللي عم تحصل بالشرق الاوسط بين الولايات المتحده وايران. اذا كملنا على هذا النهج، اذا كملنا عم نشوف اسعار النفط عم ترتفع الى فوق ال 90 دولار للبرميل، لحدود 95 او حتى 100 دولار للبرميل، مش بس ارتفاع قصير المدى، اذا شفنا استدامه شوي بالقليله على اسبوع ونص او اسبوعين ما فوق ال 90 دولار، بيرجع في عندي خوف ارتفاع التضخم بشكل واضح جدا، مش بس على الولايات المتحده ولكن على كافه الدول. وهذا بالمقابل عم يرفع لي من احتماليه رفع الفائده بالنسبه للفيدرالي، اللي عم بيعمل ضغط على اسواق السندات عالميا، وبالتحديد على السندات طويلة الأجل بالولايات المتحدة اللي عم تدعم ارتفاعات بالعوائد بالمقابل، اللي عم تدعم الدولار الأمريكي بالمقابل.
1: طيب، وفي حال لن نشهد رفع لأسعار، أو لم نشهد بالأحرى رفع لأسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وكان يعني تم الالتزام بتثبيت أسعار الفائدة، إلى أي مدى سيشكل هذا ضغط على الدولار الأمريكي اللي أصلا كان تعرض لضغوط على مدار شهر أغسطس؟
0: نحن حاليا الدولار الأمريكي والذهب والأسهم والسندات كلهم عم بيسعروا احتمالية رفع الفائدة، ولو حتى هي بس على 65% مش فوق كبروبابيليتي، ولكن الأصول عم تسعرها إلى حد ما. نحن اذا شفنا انه فعليا كل ما قربنا على الاجتماع اكثر كملنا بذات السيناريو والنهج اللي شايفينه هلا، وبنتفاجأ بعدم رفع الفائده وتثبيت الفائده. ونحن بنعرف كيفن وورش بطريقته وباسلوبه الجديد ما في عنده كثير، ما بدي اقول شفافيه، ولكن ما عنده توضيح قوي جدا بالفورورد جايدنس بالمرحله القادمه شو رح يكون عم يعمل الفدرالي. فهذا كمان رح يعطي ضبابيه اكثر بالاسواق، وبالمقابل معقول نرجع نشوف سحب من التسعير اللي كان عم يحصل او اللي عم يحصل من هلا للاجتماع. فبالمقابل معقول يكون في عندي تراجعات بالدولار الامريكي، بالمقابل معقول يكون في عندي ارتفاعات الذهب، ولكن بعتبرها رح تكون على المدى القصير، ما رح يكون شيء رح يكون مستدام ومستكمل، لانه فعليا الاسواق عم نتاقلم عليها نحن من خبر لخبر ومن مؤشر لمؤشر ومن شهر لشهر. ما عم يكون في عندي هذه الخطه المستدامه للتوجهات بالمرحله القادمه، لانه كثير في عندي كمان فاريبلز عم تاثر من الخارج، ان كان من الناحيه السياسيه اللي هي امور واضحه فعليا، ان كان على سوق الاسهم ولا سوق السندات بالتحديد، وشو شو عندها تدخلات رح تكون عم تحصل بالمرحله القادمه، مثل الباي باكس على التراجريز، مثل التدخلات الاخرى من ناحيه الفدرال.
1: شكرا جزيلا لك رئيس قسم الابحاث والتعليم في سي اف اي جورج خوري.
0: شكرا نو.
1: أعلنت شركة أبل انتقالا تاريخيا في قيادتها بتعيين جون تيرنس رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة اعتبارا من اليوم، خلفا لتيم كوك الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. وسيواصل كوك العمل بشكل وثيق مع تيرنس لضمان انتقال سلس للمهام. نهاية نبض السوق مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
1: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
0: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
1: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة، الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة وقابلها أزمات إنسانية.
0: هل تؤمن أنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.

الأولى في نحو 20 شهراً. سوني تخطط لتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي مخصصة لعمليات صيانة المنشآت بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية. أمازون ويب سيرفيسز تعتزم إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة خلال ديسمبر 2026. وعهد جديد لشركة أبل مع استلام جون تيرنس منصب الرئيس التنفيذي خلفا لتيم كوك.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية. من العربية بزنس، أنا نادين هاني. نبدأ البرنامج بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من أسواق السندات، حيث تتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة مع بداية سبتمبر وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، إذ تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.75% للمرة الأولى منذ يناير 2025، فيما ظل عائد السندات لأجل 30 عاما فوق مستوى 5% لأطول فترة منذ العام 2006 وفقا لبيانات بلومبرغ. سجل الدولار الأمريكي ثاني خسارة شهرية على التوالي مع تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنحو 0.9% في أغسطس بعد انخفاضه ب 1.3% في يوليو، وسجل المؤشر تراجعا في 5 من الأشهر الـ8 منذ بداية العام، فيما يرى محللون أن الضغوط الأخيرة جاءت بعد إعلان وزير الخزانة سكوت باسن زيادة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية. أعلنت أبل انتقالا تاريخيا في قيادتها بتعيين جون تيرنس رئيسا لتنفيذيا جديدا للشركة اعتبارا من اليوم، خلفا لتيم كوك الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. وسيواصل كوك العمل بشكل وثيق مع تيرنس لضمان انتقال سلس للمهام، فيما سيبقى بعد ذلك منخرطا في عدد من الملفات الاستراتيجية من بينها التواصل مع صناع السياسات حول العالم. أيضا أخبار بقطاع التكنولوجيا، حيث وسعت هيومين تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز لتوفير سعة تصل إلى 50 ميجاوات ضمن منطقة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، وتعتزم AWS إطلاق أول منطقة سحابية لها في المملكة في ديسمبر 2026. أسهم أمازون متراجعة لأن يوم أمس كان عليها دعوى قضائية جديدة بالولايات المتحدة. تتعاون وحدة أشباه الموصلات التابعة لمجموعة سوني مع أرامكو السعودية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لصيانة المنشآت الصناعية والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتهدف سوني من خلال التعاون إلى توسيع استخدامها أو توسيع استخدام مستشعراتها في القطاع الصناعي مع خطة مستقبلية لنشر التقنية خارج منشآت النفط والغاز. هبط سهم شركة شي إن المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت بنحو 10% في أول جلسة تداول له في بورصة هونغ كونغ في بداية خجولة لطرحها العام، وقد خفض ذلك تقييم الشركة إلى نحو ربع أعلى قيمة خاصة أو ربع أعلى قيمة، لأن هي ما كانت مدرجة، يعني قيمتها عند قمتها الآن فقدت ربعها، وتلك القمة كانت مسجلة قبل 4 سنوات قمة التقييم. يتجه الذكاء الاصطناعي في الشركات خلال 2026 إلى مرحلة جديدة لم يعد التحدي فيها مجرد تبني التكنولوجيا، بل القدرة على توسيع استخداماتها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتشغيلية قابلة للقياس. وبحسب تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات لعام 2026 والصادر عن ديلويت، فإن 34% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع تستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جوهري في منتجاتها أو عملياتها أو نماذج أعمالها. في المقابل لا تزال 37% من الشركات تستخدم التقنية لتحقيق تحسينات محدودة في الإنتاجية من دون تغيير جوهري في عملياتها التشغيلية. ويشير التقرير إلى أن العديد من المؤسسات لا تزال عالقة في مرحلة المشاريع التجريبية وغير قادرة على نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نطاق واسع، وذلك بسبب صعوبة دمجها مع الأنظمة القائمة إلى جانب تحديات الحوكمة ومحدودية البنية.

0: التحتية. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة من مؤتمر ليب المنعقد في الرياض السيد يوسف البرقاوي، عضو مجلس إدارة وشركة في ديلويت الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك معنا سيد البرقاوي، أنتم تشاركون بليب اليوم وتصدرون هذه الأخبار، هذا التقرير الذي أجريتموه عن وضع استخدام المؤسسات للـ AI بالوقت الحاضر. أولا هل لك أن تخبرنا عن هذا التقرير، أين أجري، على شركات تعمل بأي منطقة جغرافية، أي نوع من الشركات، وما أبرز الفايندينغز من هذا التقرير؟
1: أهلا وسهلا، شكرا على وقتكم وشكرا للوجود، إنكم دعيتونا نكون معاكم. هذا التقرير نحن تقرير عالمي عمالنا بنحضره صار حوالي هاي رابع سنة بننتج هذا التقرير. من السنة الماضية والسنة هاي دخلنا الشرق الأوسط يكون جزء من التحليل اللي عمالنا بنعمله، جزء من الدراسات اللي عمالنا بنعملها. التقرير واسع الشمول، يعني من بيغطي يعني جميع البلاد اللي نحن بنكون في عنا وجود فيها، من الولايات المتحدة لأوروبا لآسيا، وطبعا هلا من السنة الماضية والسنة هاي بالشرق الأوسط كمان. بالشرق الأوسط نحن غطينا جميع الدول، يعني جميع الدول الرئيسية بدول التعاون والدول وبعض الدول بلاد الشام كلها. هذا التقرير زي ما تفضلتي، يعني نحن الهدف منه طبعا انه يكون في عندنا فرصه نتعرف طبعا شوي على ماله بيصير بالاسواق اللي احنا فيها، يكون في عندنا مجال نعرف وين التحديات الرئيسيه اللي زبايننا بتعاملوا فيها وعمالهم بجربوا طبعا يحلوا المشاكل تبعتها، وكيف بكون طبعا وجود لديلويت كيف بنقدر نحن نساعد عملائنا ونساعد المناطق بشكل كبير، المناطق اللي نحن فيها نقدر كيف نقدر نساعدهم، كيف نقدر نحط استراتيجيات تقدر تخليهم ينتقلوا من اللي هم فيه، الوضع اللي هم فيه، لوضع أفضل إن شاء الله.
0: يوسف، اليوم هذا موضوع مهم جدا، لأنه صرنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة، بس بعد يعني كان موعود العالم بأنه الذكاء الاصطناعي تطبيقاته ممكن أن ترفع الإنتاجية عالميا، تعمل productivity leap، حتى أنه البعض شبهها بالثورات الصناعية السابقة وغيره. ولكن حتى اليوم، وهذا يبدو، يعني أنا لم أقرأ التقرير كاملا، قرأت النبذة اللي أنتم أرسلتموها اللي هي التقرير الصحفي، بتقولوا أنه لا يزال استخدامات الذكاء الاصطناعي لا تزال نوعا ما بأوائل الطريق. فهل لك أن تصف لنا الوضع، يعني اليوم كيف هو اعتماد الشركات عالميا على الذكاء الاصطناعي، وهل بدأ يحدث فرقا بالإنتاجية حتى الآن؟
1: عفوا، يعني هذا شيء اكيد، ذا بروميس، يعني الوعد اللي بيعطيه الذكاء الاصطناعي وعد كبير، والفرص المتاحه والتطبيقات اللي عمالنا بنشوفها تطبيقات واسعه، وبالفعل ممكن تاثر بشكل جذري على طريقه العمل وعلى الانتاجيه وعلى حتى حتى على المبيعات او خدمه العملاء، تحسين خدمه العملاء، وفي لها مجالات عده. التقرير اللي عماله بيوحي فيه، اللي عماله بيحكي فيه، انه نحن ما عملنا المشكله اللي عملنا بنواجهها او المؤسسات عملها بتواجهها، هي كيف بيعملوا سكيلينج، كيف بيكبروا بيطلعوا الذكاء الاصطناعي من مرحله التجارب ومن مرحله التاكد من صحه ودقه البيانات ودقه النتائج اللي بيطلعها الذكاء الاصطناعي، كيف بيقدروا ياخذوا هاي يطلعوا حالهم من هاي المرحله لحديد ما يصير بالفعل الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزا من اجراءات العمل. وين احنا عمالنا بنشوف اكثر مشاكل او اكثر، خلينا نحكي، عقبات بتاثر على السكيل او بتاثر على الادوبشن بشكل عام، هي انه الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ما بيعطي هاي النتائج. الذكاء الاصطناعي لازم يكون مقرون ومدموج مع اجراءات عمل مختلفه وطريقه حوكمه مختلفه لاجراءات العمل ولا الادوبشن تبع الارتفيشال انتليجنس بهاي الخدمات وبهاي الاجراءات. فنحن اذا ما غيرنا طريقه العمل وما اعتمدنا طرق مختلفه بتتماشى مع طرق عمل الذكاء الاصطناعي، نحن ما راح يكون في عندنا هذا الاثر الكبير، لانه راح نضلنا قاعدين عمال المؤسسات بيكون بتضل يعني تبقى اجراء العمل

0: مثل ما كان، وكل اللي عمالنا بنعمله عمالنا بنعمل اتمته. فالمشكله لما بنكون نحن عمالنا نفكر بالذكاء الاصطناعي انه هو طريقه اتمته جديده، هو مش طريقه اتمته جديده، هي الذكاء الاصطناعي القيمه الحقيقيه فيه لما بننتقل من تفكيرنا التفكير القديم لتفكير جذري جديد بيعتمد انه يكون الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من الكالتشر تبع المؤسسة، او حتى من
1: طيب،
0: أساسيات العمل. خلينا
1: آخر سؤال سيد البرقاوي، اليوم الجميع يخشى على سرية البيانات، على الملكية الفكرية للشركات. أكيد تابعت الانترفيو الشهير لأليكس كارب رئيس بالنتير على CNBC، حيث كان يقول أنه هي النماذج الجديدة تسرق الملكية الفكرية للشركات، وهم بحاجة إلى لاير تطبيقات تحمي الشركات من ذلك. فما اليوم خبرتكم مع الشركات بالنسبة لحماية الديتا، بياناتهم، عند استخدام نماذج جديدة ومتقدمة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، ربما حتى الشركات نفسها لا تفهم كيفية عملها؟
0: بالمناسبة هذا موضوع مهم جدا، ومن أنا شوي يعني يمكن حكيت عنه بسرعة، هو موضوع الحوكمة. موضوع الحوكمة بالحكم المؤسسية هلا صار لازم يشمل كيف من حوكمة الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات. نحن مثلا هلا عم نشوف بالشرق الاوسط وعالميا حتى موضوع السياده الرقميه اللي هي ديجيتال سوفرنتي، والسياده الذكاء الاصطناعي اللي هي ارتفيشال انتليجنس سوفرنتي. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لانه بيتم بتعامل مع خلينا نحكي كنترولز او تحكمات موجوده رئيسيه لازم تكون موجوده حتى نقدر نحن نكون مطمئنين، حتى نحن ما يكون في عندنا يعني اسباب لانه او وسائل نحن مش مطلعين عليها، او مش عاملين احتياطاتنا الرئيسيه عليها. فموضوع حوكمه البيانات وحوكمه الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع لما ندمجها مع خلينا نحكي قواعد او اسس السوفرنتي، هاي من اهم خلينا نحكي الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نبدا اي عمل على الذكاء الاصطناعي بشكل واسع او بشكل كبير. فهذا الموضوع طبعا في تطبيقات، ونحن يعني جزء عملنا مع اكبر الشركات العالميه، نحن بنتعامل مع هاي، بنساعد عملائنا ونساعد الحكومات اللي بنتعامل معها بتطبيق هاي الحوكمة،
1: نعم،
0: بتطبيق trustworthy artificial intelligence، وبنفس الوقت وضع التطبيقات التكنولوجيا المناسبة حتى نتحكم، وحتى ما يكون في عندنا هاي الخلل، ما يوصل لهذا الخلل.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من مؤتمر ليب، السيد يوسف البرقاوي عضو مجلس إدارة وشريك في ديلويت الشرق الأوسط، أهلا بك. خلال اجتماعات قادة مجموعة العشرين، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بأن قادة إيران يعيشون حالة من الصدمة إزاء وضع اقتصادهم، مضيفا بأن إيران تشن هجوما عنيفا لأنها تخسر اقتصاديا.
2: They're taking them very seriously. If you look back what the Iranian political leadership has said over the past 10 days, they're in shock at the state of their economy. And you know, we're seeing gas lines. Could you imagine a country in the world with the third largest amount of energy resources has to import gasoline, and they now have 3-4 hour gas lines that go through the night. So I would think that they are lashing out kinetically because they are losing economically. And I want to thank the European Union for their very fulsome support for Operation Economic Outcast. They made it known today in the strongest terms that they support it.
1: من ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أبلغ نظيره الروسي أنتون سيلوانوف بأن تخفيف العقوبات أو إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع موسكو هو أمر غير ممكن طالما استمرت الحرب في أوكرانيا. وجاءت تصريحات باسنت خلال لقاء نادر بين الوزيرين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولينا، في أول مشاركة شخصية لسيلوانوف في اجتماعات المجموعة منذ اندلاع الحرب في 2022. وناقش الاجتماع أيضا خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأفاق التعاون الاقتصادي، فيما قالت وزارة المالية الروسية إن المحادثات تناولت التعاون المالي ضمن إطار مجموعة العشرين.

0: حذر وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل من أن فرض الرسوم الجمركية يمثل أحد عوامل انعدام الأمن والضعف الاقتصادي الذي تواجهه ألمانيا، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب مع إيران والإجراءات التجارية الحمائية أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
1: Die Zollsituation ist ein Faktor auch für wirtschaftliche Unsicherheit, ist auch für wirtschaftliche Schwäche, die wir in Deutschland erleben. Wir haben es beim Iran-Krieg auch durch die Zollankündigung, durch das Durchführen der Zölle erlebt, dass es dann hier zu einer schlechteren wirtschaftlichen Lage in Deutschland gekommen ist. Ich habe es gerade angedeutet in meinem Statement. Ich bin für freien Handel, ich bin für offene Märkte, aber wir müssen uns dann noch wehren, wenn andere sich nicht an die Regeln halten.
0: مشاهدينا، لنلقي نظرة على تداولات الأسواق العالمية، يوم أمس بالولايات المتحدة رأينا جلسة طغت عليها التراجعات، وذلك في ظل عودة الضربات بالشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة والمنطقة. الداو والأس أن بي والناسداك أغلقا على تراجع، ولكن الناسداك 100 استطاع أن يسجل القليل من ارتفاع. انفيديا لقيت الكثير من الشراء، خاصة شراء من الأفراد للجلسة 15 على التوالي. لنلقي نظرة على أداء شهر أغسطس للأسواق الأمريكية، فإذا على مدار الشهر سجلنا أداء جيدا. الاس ان بي 500 قفز ب 2.6% والناسداك كومبوزيت قفز ب 4% على مدار شهر أغسطس. لنلقي نظرة على الأسواق الآسيوية صباح اليوم، فإذا من بعد جلسة ضعيفة على وول ستريت، تباين اليوم على الأسواق اليابانية، الهانغ سانغ بهونغ كونغ على نزول، لا ننسى أسهم شي إن اللي أدرجت اليوم بهونغ كونغ. شي إن صار لفترة بتتحدث عن أي بي أو، من بعد الحديث عن أي بي أو بالولايات المتحدة ثم بلندن قررت أخيرا أن تدرج به هونغ كونغ، واليوم أسهمها انخفضت عند أول يوم إدراج. تضغط أو هي ليست بالمؤشر، بس أكيد المناخ العام سلبي بهونغ كونغ جلسة نزولية. الكوسبي بكوريا الجنوبية على بعض الارتفاع بربع نقطة المئوية. نلقي نظرة على أداء الأسواق الآسيوية على مدار شهر أغسطس، الأسهم اليابانية سجلت أداء جيدا، لا ننسى أن ضعف الين يساعد الصادرات. الهانغ سانغ بهونغ كونغ سجل تراجعا على مدار شهر أغسطس، والكوسبي ارتفع ب 2% بشهر اتسم بالكثير من التذبذب، الصعود والنزول بحده خاصه على سهمي اس كي هاينكس وسامسونج. اوروبيا لنلقي نظره على الجلسه اليوم، الفوتسي اليوم يتداول من بعد ما كان مغلق يوم امس بعطله رسميه، بدايه على تراجع. عندنا اليوم ارقام التضخم بمنطقه اليورو، الكاكاراونت على ارتفاع بينما الداكس على تراجع بثلث النقطه المئويه. نلقي نظره على اداء شهر أغسطس للاسهم الاوروبيه، فإذا الكاكاراونت تراجع ب 2%. نضيف بفرنسا أزمة الميزانية، حيث البرلمان مشرذم، الحكومة لا تستطيع المضي قدما بأي إصلاحات إجراءات إصلاحية، وهذا يرفع عوائد السندات الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008. الداكس الألماني صورة مختلفة، على مدار شهر أغسطس سجلنا ارتفاع ب 2.5%. نلقي نظرة على أسعار الذهب اليوم، من بعد ما كان الذهب تكبد خسائر بالفترة الماضية، الذهب يواصل التراجع يكسر ال 4400 دولار للأونصة اليوم. نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تسجل أعلى المستويات منذ 20 شهرا، عائد العشر سنوات عند 4.78% وعائد 30 سنة عند 5.25%. ونلقي نظرة على أسعار العملات كذلك، كيف تتداول اليوم من بعد تذبذب على الدولار كنا رأيناه بالأيام الماضية. اليوم الدولار على ارتفاع، اليورو يكسر ال 1.16 من بعد ما كان أغلق عند 1.16 يوم أمس. للمزيد على كل حول الأسواق العالمية نذهب إلى زميلة كارينا كامل تنضم إلينا من لندن. كارينا صباح الخير، ما أبرز ما نتابعه أوروبيا اليوم؟
2: يعني بشكل عام نادين هناك تباين، ولكن ضعف ايضا في الاسواق الاوروبيه، ولا يزال التركيز كله طبعا على عوائد سندات الخزانه. ولكن دعيني سريعا اشير الى البورصه الفرنسيه فعليا التي تحقق بعض المكاسب مقارنه بالبورصات الاخرى. ربما سبب وراء ذلك هو ارتفاع اسهم الطاقه بشكل عام في المنطقه الاوروبيه، وسهم توتال يرتفع باكثر من 3% في فرنسا، فهذا قد يكون داعم للبورصه الفرنسيه على حساب ربما البورصات الاخرى. ضعف في السوق الالماني وبريطانيا ايضا التي كانت مغلقه امس تعود اليوم وتتراجع رغم مكاسب تابعناها على اسهم بي بي ايضا في اول ساعه تداول. بالنسبه لما نراقبه في المنطقه الاوروبيه، انت ذكرتي ارقام التضخم، هذا رقم صدر لاحقا اليوم، ولكن لدينا ارقام مهمه جدا حول البي ام اي، وهي طبعا القراءه للقطاع الخاص وتحديدا القطاع الصناعي الصادره عن الاس ام بي جلوبال لمؤشر مديري المشتريات. الصوره ايجابيه بشكل عام، لانه العنوان الرئيسي هو اسرع نمو للقطاع الصناعي في منطقه اليورو منذ مايو 22، يعني في اكثر من 4 سنوات، والقراءه لاغسطس بلغت 52.7 تحسن عن يوليو. في المانيا بشكل خاص أيضا أقوى قراءة في 4.5 سنوات بالنسبة لقراءة القطاع الصناعي، 54.3 نقاط قفزة في الطلبيات الجديدة النيو

0: اوردرز اكبر او اقوى طلب منذ يناير 22. فبشكل عام القراءات كلها ايجابيه. في فرنسا كان في تحسن طفيف، المفاجاه السلبيه الوحيده جاءت من ايطاليا حيث كان في انكماش غير متوقع واول انكماس في 7 شهور، ولكن بشكل عام صوره لا باس بها من ناحيه الارقام الاقتصاديه بالنسبه للبي ام اي. ولكن في المقابل مبيعات التجزئه ايضا تبعناها في المانيا وهي انكمشت ب 3.4% مقابل توقعات بنمو، وهذا مقلق لانه اذا تحدثنا انه امس ارقام التضخم الالمانيه زادت ورقم التضخم المتوقع لاحقا اوروبيا من المتوقع ان يخترق حاجز 3% من ناحيه نسبه التضخم، السؤال الان هل هذا اثر او بدا يؤثر على القدره الشرائيه للمستهلك الاوروبي؟ اخيرا عوائد سندات الخزانه تحت الانظار، تحدثنا كثيرا عن الامريكيه واليابانيه، ولكن في المنطقه الاوروبيه ايضا البوند الالماني العائد عليه هو الاعلى في 15 عام، والجلسه البريطانيه اليوم يعني اذا تابعنا الحركه في جلسه اليوم ارتفاع بسبع نقاط اساس للعائد على الجلسه البريطاني الى اكثر من 5.2%. نادين هذا اعلى مستوى منذ عام 2008، والاسواق الان تساعد تجديد من قبل بنك اوف انجلند في نطاق 30 نقطه اساس قبل نهايه السنه الجاريه.
1: اكيد الشراره كارينا ارتفاع اسعار النفط التي تؤدي الى مخاوف من ارتفاعات التضخم بمختلف الدول حول العالم. كارينا نعود اليك تباعا في البرامج للمزيد، شكرا جزيلا لك للان. تابع بعده الأسواق العربية، وفيه السلطات الفنزويلية المؤقتة تمنح شركة نورث أمريكان بلو أنرجي بارتنرز المدعومة أمريكيا امتيازات لمدة 100 عام لتشغيل 17 حقلا نفطياً.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.

أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا. أخبار عاجلة، يوم أمس كنا أوردنا خبرا عن وكالة بلومبرغ ذكرت فيه بأن السعودية تجري محادثات مع بنوك عبر مكتب الدين العام وأرامكو لإصدارات دين جديدة. اليوم نسمع أن السعودية على صعيد السوفرين يعني المملكة تصدر سندات دولارية على شريحتين، صكوك ودولارية، والآن لدينا السعر الاسترشادي. خلنا نبدأ من الصكوك الأولية، بنش مارك سايز يعني 500 مليون لمليار دولار، مدتها 5 سنوات. السعر الاسترشادي 100 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ثاني شريحة هي ل10 سنوات، جايدنس هو عن 110 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. البنوك التي تم تعهيدها هي سيتي، جولدمان ساكس، اتش اس بي سي، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد، جلوبال كوردينيتورز، وايضا لدينا ابو ظبي اسلاميك بانك، بي ان بي باريبا، دبي الاسلامي، اي ان جي، انتيزا سان باولو، الجزيره كابيتال، سوسيتي جنرال، ايضا باسيف جوينت ليدرز اللي على هذا الاصدار. فاذا متوقع التسعير لاحقا اليوم. فاذا السعوديه تصدر شريحتين من الصكوك دولاريه ل5 سنوات و10 سنوات. نستكمل الحديث عن صكوك السعودية لاحقا عند ورود أي

أخبار إضافية، ولكن ننتقل الآن إلى خبر شغل العالم، هو موضوع النفط الفنزويلي، حيث منحت السلطات الفنزويلية المؤقتة شركة نورث أمريكان بلو أنرجي بارتنرز المدعومة أمريكيا. اليوم اتضحت الصورة، البيت الأبيض يوم أمس يقول أنه سيأخذ حصة 35% بهذه الشركة التي منحت الآن امتيازات لمدة 100 عام لتشغيل 17 حقل نفطي باحتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 65 مليار برميل وفق ما أعلنه البيت الأبيض، وتعادل هذه الكمية نحو 20% من الاحتياطيات النفطية لفنزويلا، كما أنها تتجاوز إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة للولايات المتحدة والتي بلغت نحو 46 مليار برميل بنهاية 2024. وبموجب الاتفاق حصل مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الحرب الأمريكية على حصة ملكية تبلغ 35% في الشركة الأم لنابيب يلي تحدثنا عنها. وأشار البيت الأبيض أن قيمة الحصة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ولكن لن يتكبدها دافع الضرائب. وأيضا هذا العقد بموجبه الولايات المتحدة ستشتري 20% من الإنتاج من هذه الحقول التي يتم تطويرها. أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف عن توقيع اتفاقية جديدة لمرفقها في جدة مع أرامكو لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لتوريد اللقيم وبيع المنتجات الثانوية، وتعتمد قيمة الاتفاقية على صافي كميات اللقيم المستلمة، وتحتسب بناء على معادلة تسعير تتضمن مؤشرا سوقيا متفقا عليه. تقول لوبريف أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للاتفاقية، ويتم انعكاسه على القوائم المالية للشركة ابتداء من نهاية أغسطس 2026. مشاهدينا، القصة هي ليست جديدة، هو كان تم الإعلان عن الموضوع. هذه الاتفاقية هي لاستمرارية مصنع لوبريف بجدة، كانت الاتفاقية انتهت وكان في عدم يقين حول ما إذا كانت أرامكو ستجدد الاتفاقية، واليوم الجديد بالموضوع كانت أعلنت بأغسطس بأنه تم تجديد الاتفاقية. اليوم الخبر هو التوقيع النهائي على موضوع تجديد اتفاقية توريد اللقيم، وهذا سيؤدي إلى عمل مصنع جدة بكافة طاقته الإنتاجية. سهم لوبريف على ارتفاع اليوم ب70 هللة. في أخبار أخرى، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن تلقيها أمري شراء من وزارة البلديات والإسكان بقيمة فوق 300 مليون ريال لغرض تقديم خدمات أنظمة معلومات. مدة العقد ل3 سنوات، وسينعكس الأثر المالي بدءا من الربع الثالث من العام وحتى الربع الثالث من 2029. أيضا القضية هنا بMIS أنه هذه الجهة التي وقعت معها العقد هي تابعة لوزارة التعليم، وبالتالي العقد هو لمنصة مش وزارة التعليم، وزارة البلديات والإسكان هي الجهة، وستقدم من خلالها MIS خدمات مايكروسوفت لمدة 3 سنوات للوزارة. أيضا سولوشنز عند خبر، أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سولوشنز عن توقيع اتفاقية مشاركة في الدخل مع شركة تطوير التعليم القابضة عبر شركاتها التابعة لتطوير تقنيات التعليم، وهي يعني جهة طرف من وزارة التعليم، وذلك لتعزيز خدمة منصة مدارس التابعة لوزارة التعليم. وتقول سولوشنز أنه قيمة العقد تتجاوز 10% من إيرادات سولوشنز للعام 2025. سهم سولوشنز على ارتفاع قوي اليوم، ولكن بذكر أنه يوم أمس كان تكبد خسائر لأنه تم إزالته من مؤشر MSCI للسوق السعودية.

مشاهدينا، اذا لنلقي نظره الان على تداولات الاسواق الخليجيه. بذكر انه يوم امس تم تطبيق تعديلات MSCI على مؤشراتها الخليجيه، وبالتالي في الكثير من الشركات كان عليها حجم تداولات عالي لانه الباسيف فاندز تضطر الى بيعها او شرائها بناء على ما اذا دخلت او خرجت من مؤشرات MSCI. هذا رفع السيوله يوم امس. لنراقب الاسهم اليوم، سوق الاسهم السعوديه على ثبات، هي الأسهم الأكثر تداولا بالسعودية. بترول رابغ اليوم على ارتفاع ب 2.5%. سولوشنز ترتد كما ذكرت لأنه يوم أمس كانت أزيلت من مؤشر MSCI السعودية وتكبدت خسائر، واليوم عندها هذا الخبر. أرامكو على ارتفاع بنصف النقطة المئوية في ظل ارتفاعات أسعار النفط اليوم إلى قرابة $92 لمزيج برنت. ننتقل إلى سوق أخرى،

سوق دبي، خلنا نشوف ما هي الأسهم الأكثر تداولا. نتابع سهم دو، لأن دو يوم أمس تم إضافتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الإماراتية، سجلت يوم أمس حجم تداولات فاق المليار درهم. اليوم بعد عليها حجم تداولات عالي، ولكنها متراجعة أسهم دو ب 3.5%. بدبي سمعنا من دبي الإسلامي بأنه أغلق إصدار 750 مليون دولار مرابحة لمدة 3 سنوات مع HSBC ميزوهو ستاندرد شارترد. هو أخذ 750 مليون الطلبات، كانت عن 1.2 مليار دولار الالتزامات مش الطلبات لعقد المرابحة. سهم دبي الإسلامي على ارتفاع ب 18 نقطة المئوية. بأبوظبي لم يكن هناك أي تعديلات بمؤشر MSCI الإمارات على أسهم أبوظبي. اليوم فاب أبوظبي الأول على نزول 2%، أشراق للاستثمار تقفز ب 9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.5% من الارتفاع، ملفتة هذه المكاسب. إلى سوق في الكويت، مخازن اليوم أنشط سهم بتراجع 2.6%. بيتك وطني على تباين، وعقارات الكويت تسجل 2% من الارتفاع. إلى قطر، حيث قطر للوقود تم إزالتها يوم أمس من مؤشر MSCI للسوق القطرية، تكبدت خسائر 6% يوم أمس قطر للوقود. اليوم ترتد وهي لا تزال أنشط سهم، بس يوم أمس كانت التداولات عليها عالية جدا، اليوم 51 مليون فقط. صناعات قطر على بعض تراجع، QNB على ارتفاع ب 1%. ننتقل إلى مسقط، حيث أوكيو اليوم تباين على هذه الأسهم. أوكيو لشبكات الغاز، كنا سمعنا عن تعيين رئيس مالي جديد من يومين، اليوم على ارتفاع السهم. أوكيو للاستكشاف، عذرا، على تراجع السهم. أوكيو للاستكشاف أيضا على تراجع. بنك صحار يسجل بعض الارتفاع. نظرة سريعة على أداء شهر أغسطس للأسواق الخليجية. سوق الأسهم السعودية استطاع تسجيل مكاسب ب 2.6%. قطر أيضا ارتفعت ب 2%، بينما ما كنا نراه على الشاشة كان الأداء الأسبوعي، هذا الأداء الشهري. الأداء الشهري سوق الأسهم السعودية سجلت 5% ارتفاع. قطر على مدار شهر أغسطس كانت متراجعة ب 1%. دبي وأبوظبي على بعض الارتفاع. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا ونكمل الأخبار.

0: مشاهدينا لنلقي نظرة على تداولات السوق المصرية اليوم، فإذا نرى صورة خضراء، ارتفاعات على اتش اكس 30 بتسعة أعشار النقطة المئوية و70 على ارتفاع ب 1.4%. لما لا نذهب إلى فهيمة زايد دائما معها تفاصيل أكثر. صباح الخير فهيمة. أولا، ما هي أبرز الأسباب وراء ارتفاعات السوق المصرية؟ وثانيا، لا شك بأنه زيارة شي جين بين يعني مهمة جدا إلى مصر في ظل الاصطفاف الحاصل عالميا بين الأقطاب الصين والولايات المتحدة، ما أبرز ما صدر أو ما أبرز الأخبار حول هذه الزيارة؟
1: صباح الخير نادين. يعني نبدا بالسوق المصريه. بالامس كانت هناك تراجعات جماعيه، المؤشر الرئيسي تراجع 10 النقطه المئويه والمؤشر السبعيني تراجع ب 2.2% مع سيوله مرتفعه بالامس وصلت الى اكثر من 18 مليار جنيه. عدنا الى معدلات السيوله المرتفعه جدا. كثيرون يعني فسروا هذه التراجعات بالامس بعمليات جني الارباح والتي شملت الأسهم القيادية بشكل خاص سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع بالأمس ب 1.3%. الأجانب هو الأمر الملفت للغاية نادين. بالأمس تعاملاتهم تجاوزت 14% وكانت في اتجاه بيعي، ولكن من الواضح أن الصورة تتغير اليوم بشكل كبير. تعاملات الأجانب في زيادة أيضا، وصلت حتى الآن إلى 10% من التعاملات، ولكن تتركز في الآن في اتجاه شرائي وعلى أغلب الأسهم القيادية خاصة سهم البنك التجاري الدولي. سهم البنك التجاري الدولي بعد إعلان نتائج الربع الثاني كان هناك طفرة في أداء السهم كانعكاس للنتائج الجيدة التي أعلنها البنك، ولكن بعدها اتجه إلى التراجع. سهم البنك التجاري الدولي تراجع خلال شهر أغسطس ب 3.3%. اليوم نشهد يعني ارتفاع قوي يدعم المؤشر الرئيسي بشكل كبير من هذا السهم مع ارتفاع التداولات عليه بشكل كبير بالطبع في ظل ارتفاع تعاملات الأجانب، وبالتالي نبدأ شهر سبتمبر بطفرة جديدة في الأداء في سيولة مرتفعة الآن تقترب من 6 مليارات جنيه رغم مرور ساعة ونصف فقط على التداولات، وبالتالي سيولة

0: مرتفع تدخل السوق، زيادة في تعاملات الأجانب، من الواضح أن حالة التفاؤل مستمرة بالسوق المصرية. بالنسبة لزيارة الرئيس الصيني بالطبع هي زيارة هامة للغاية كما أشرت نادين، خاصة أنها أول زيارة منذ 10 سنوات للرئيس الصيني. تحتفل مصر مع زيارة الرئيس الصيني بمرور 70 عاما على العلاقات بين مصر والصين. بالطبع الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر، حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى نحو 21 مليار دولار، أغلبه في اتجاه الصين، يعني 19.9 مليار دولار واردات مصر من الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 11.3 مليار دولار، ولكن هناك طفرة في الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 200% خلال النصف الأول من العام الحالي. مصر بالطبع تتطلع إلى مزيد من التعاون في ظل شراكات كثيرة مع الصين، في ظل إقبال الشركات الصينية على التصنيع في مصر. مصر يعني تأمل من هذه الزيارة توقيع اتفاقيات تصنيعية، مشاركة الشركات الصينية بشكل أكبر في المشروعات القومية والمشروعات الصناعية، في ظل يعني مشروعات خاصة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما نراقبه بشدة. إذا كانت مصر ستوقع خلال هذه الزيارة شركة هواوي مع مصر اتفاقية تتعلق بإنشاء بنوك، إنشاء مراكز للبيانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لأن هناك يعني شبه معارضة أمريكية لهذه الاتفاقية، وبالتالي هي أبرز ما نركز عليه. لكن هناك أوجه تعاون كثيرة، الشركات الصينية يعني دعمت استثماراتها في مصر خلال السنوات الأخيرة تصل حاليا إلى نحو 10 مليارات دولار. هناك حديث عن ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 4 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة في مشروعات تتعلق بالسيارات والصناعات الثقيلة في مصر، والتي تستهدف مصر أن تكون مركزا إقليميا لتصدير هذه الصناعة. وبالتالي الزيارة هامة تمتد لعدة أيام، تناقش الأوضاع الإقليمية وأيضا ما يهمنا بالطبع الجزء الاقتصادي الهام بالنسبة لمصر التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة. وقفة مع فاصل، نتابع بعده الأسواق العربية ومقابلة حصرية للعربية بيزنس مع رئيس التنفيذي لشركة AMD. ابقوا معنا.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد. على هامش مؤتمر ليب وفي مقابلة مع العربية بيزنس، قالت ليسا سو الرئيسة التنفيذية لشركة AMD إن الشركة تعهدت بالاستثمار المشترك بمبلغ 10 مليارات دولار مع هيومين في قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة. وأضافت أن الشركة ستجلب إلى المملكة أحدث تقنياتها وهو نظام هيليوس، وأن منظوماتها للحوسبة في المملكة ستكون الأكبر خارج الولايات المتحدة.
9: First of all, it's wonderful to be here today at the Kingdom, at Leap, celebrating really just the tremendous innovation here in the Kingdom. It is an incredible time in AI right now. We're seeing so much progress. So today we were able to announce a couple of major announcements here in the Kingdom with Humane, including Our first live GPUs with our MI355 solution, as well as the fact that we're

تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة مع بداية سبتمبر وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.75% للمرة الأولى منذ يناير 2025، فيما

0: توقعات رفع الفائدة، وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الفيدرالي في منتصف سبتمبر وسط رهانات متزايدة على تشديد السياسة النقدية، ما قد يبقي عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة ويزيد الضغوط على سوق الدين خلال الفترة المقبلة. نلقي نظرة على أسعار العملات المشفرة مشاهدينا. كنا رأينا ارتدادها على البيتكوين بشكل قوي بالفترة الماضية من القاع المسجل، ولكن اليوم على بعض التراجع عن 78,000 دولار. نلقي نظرة على الأداء الشهري للبيتكوين على مدار شهر أغسطس، هذا ما أتحدث عنه، هي القفزة بحوالي 25% خلال شهر أغسطس. للمزيد على كل حول هذه الارتفاعات معي مباشرة من عمان راشد الخزاعي، مدير صندوق الأصول الرقمية BTDR. راشد، أهلا بك، ما تعليقك على هذه المكاسب للبيتكوين كما ذكرنا ب 25% على مدار شهر أغسطس، ما أبرز أسبابها؟
1: على الاستضافة، الحركة السعرية الآن عم تعكس السنتمنت الإيجابي والإقبال المتزايد على البيتكوين، تحديدا السبوت بيتكوين، وفي اختلاف المرة هاي عن أغلب الارتفاعات اللي شفناها خلال السنتين الماضيات. اليوم السيولة عم تيجي من مصدر مختلف، عم بنشوف زي ما حكيت زيادة بالسيولة عند الاكستشينجز، وكذلك الأمر بالمحافظ وحركة المحافظ. لكن البيتكوين الآن بمرحلة جدا مهمة اللي هي الأكوميليشن فيز. احنا الآن اجتزنا 50% من الدورة السعرية التقليدية للبيتكوين اللي هي 4 سنوات وبعديها في تنصيف بيتكوين، وعلى هذا الأساس الوضع الطبيعي للبيتكوين الآن أنه يكون عم برسم نطاق سعر عرضي أوسع ليخدم كسبورت زون أو نقطة منطقة دعم عفوا للمستقبل. اليوم اللي عم بحاول أحكي أنه كتير ناس مهتمة أنها تكون بالبيتكوين بهاي المناطق السعرية، accumulation zone، accumulation phase عفوا، technical support zone مهم جداً، وطبعا اهم من هذا الحكي كلياته السيوله اللي اليوم مهيمنه على البيتكوين جاي من السبوت ماركت مش الاي تي اف ماركت، هذا اكثر شيء ايجابي لاي مستثمر بيتكوين بيورست.
0: راشد، المشكله بالبيتكوين انه لا تستطيع ان تتحدث عن فاندمنتلز، اساسيات تؤثر بتسعير البيتكوين. يعني اليوم الذهب نستطيع أن نفسر أن البنوك المركزية حول العالم تخشى على الدولار، وبالتالي قامت بشراء الذهب بالفترة الماضية ورفعته من مستويات 2,000 دولار إلى 5,000 دولار، من بعد عاد للتراجع، اليوم عليه ضغط لأنه في مخاوف من رفع الفائدة. المشكلة أنه البيتكوين لا نستطيع أن نفسر ما هي الأساسيات التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض، بالتالي من اليوم ورايح أنت ذكرت عامل يلي هو موضوع التنصيف واللي ممكن أنه يتهيأ له مجتمع المهتم بالبيتكوين، بس عدا ذلك كيف نقرأ العوامل التي ممكن أن تؤثر عليها بالفترة القادمة؟ مثلا اليوم كل الأسواق على فيها حركة واضحة، مثلا ارتفاع عوائد السندات حول العالم، عندنا مشكلة ارتفاع عوائد اليوم سببه المخاوف من ارتفاع النفط الذي سيرفع التضخم، المالية العامة، ماذا يمكن أن نقول عن البيتكوين؟
1: سؤالك ممتاز، وأنا حابب أني أضيف نقطة. البيتكوين بحكم العمر لأنه يعتبر أصل نوعا ما جديد، لم يحول عليه الحول أن إحنا نثبت فيه بعض الأساسيات، لكن دائما بنقدر أن على الأقل خلينا نحكي نأخذ بعض الاحتمالات بعين الاعتبار. البيتكوين بشكل مبسط جدا هو الأنتيدوت أو العلاج لمشاكل الثقة بالأسواق التقليدية. اليوم أنت تفضلتي أنه في مشكلة كبيرة أو شرخ عم بصير فعلي بالفيكست انكم ماركتس، نتوقع ان نسمع الكاري تريد بترجع على الاصداء كمان مره. اليوم كلياتنا بالاجماع شايفين انه احنا متوجهين على عالم راح يكون فيه سنترال بانك ايشوز، ما بدي احكي كرايسس وابالغ، لكن انا رايي كرايسس. احنا متوجهين على مرحله من الزمن بهذا الاقتصاد اللي احنا فيه راح يكون في ازمات بنوك مركزيه وازمات بالفيكست.
0: عفوا بس دعني اوضح انه هذه وجهه نظر يعني لا يتبناها سوى القليل من من الاقتصاديين، فيمكن وجهه نظرك شخصيه نحترمها، ولكن هي ليست وجهه نظر سائده.
1: تمام، بس النقطه اللي عم بحاول اوصلها انه البيتكوين بتفاعل ايجابيا وبتحول مش لملاذ امن بس لهج بلاي لما يكون في تصدعات بالاسواق التقليديه. لما نشوف تصحيحات بالفيكست انكم الفتره هاي مباشره احنا عم بنشوف كورليشن ايجابي سلبي عفوا مع البيتكوين، بنشوف البيتكوين ترتفع اسعاره. المستثمرين الافراد

0: هم بالآخر اللي دائما وأبدا كانوا المحرك الأقوى للبيتكوين، والحركات السعرية المستدامة بتيجي من الريتيل ماركت. اليوم الريتيل ماركت في عنده انسرتينتي عالية جدا بالستوك ماركت، في عنده خوف عالي جدا بالفيكس انكم ماركت، ما ضل في عندنا، والانرجي ماركت طبعا يعني حدث ولا حرج، ما بضل عندنا كثير اصول اخرى ممكن ينوع فيها استثماره او على الاقل يتحوط لفترات قصيره الامد من الاسواق التقليديه الا البيتكوين. فاليوم البيتكوين عم بصير مغري مش بس للناس البيورست واللي فاهميته، ايضا للمستثمرين الافراد تحديدا اللي مضطر انه ينوع استثماراته او مضطر انه يبعد عن السوق التقليدي قبل ما تخلص كل الفوضى اللي عم بتصير فيه، سواء كانت بالفيكس انكم او بالسبوت ماركت. ومره ثانيه انا ما بدي ابين يعني انه دومز داي بريبر او كاني عم بستنى خلينا نحكي او متشائم جدا بالاسواق التقليديه، لكن اليوم المؤشرات الاساسيه ديفالويشن للكرنسيز عم بتصير، الدولار على المحك انه يخسر مكانته كعمله الاساس، في كثير امور الان ممكن انها تكون اعراض بسيطه ممكن مش مجتمعين عليها اغلب الاقتصاديين، لكن انا برايي بالمدى المتوسط خلينا نحكي على السنتين ثلاثه الجايين بالاجماع كلنا بنقدر نجتمع على على على, على فكره انه في ستراكشرال تشينجز عم بتصير.
1: شكرا جزيلا لك راشد الخزاعي مدير صندوق الاصول الرقميه بي تي دي ار، اهلا وسهلا بك. وهذا موجز مشاهدينا لأبرز الأخبار السياسية. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. ووصف الرئيس الأمريكي إيران بالدولة الفاشلة مؤكدا أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لا يتحول إلى مواجهة واسعة بحسب القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس جنوبي القطاع وكذلك شرق مخيم البريج وسط غزة. هذه نهاية هذه الجولة من الأسواق العربية، ولكن أنا باقية معكم، أعود على رأس الساعة بجولة جديدة نتابع فيها حركة الأسواق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بعد قليل.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر،

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
3: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
4: أنا ما اعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
3: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
4: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة وقابلها أزمات إنسانية.
3: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: أصل تصعيد متبادل ترامب يتوعد إيران بضربة لكن بلا نووي، والرئيس الإيراني يطالب بالعودة إلى مذكرة التفاهم.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة تستهدف موقع

0: عن الحوثيين وتدمر مدفعية ومنصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.
1: في الواجهة،
0: يوم سادس من التصعيد، روسيا تشن ضربة قوية على كييف وتوقع قتلى وجرحى وتصد أكثر من 500 مسيرة.
1: الحي المالي،
0: عوائد السندات الأمريكية لعشر سنوات تتخطى 4.75% للمرة الأولى في نحو 20 شهرا.
1: مصادر مفتوحة،
0: في السودان الأنظار تتجه إلى التفاهمات التي تجريها لجنة الحوار السوداني لجمع الفرقاء السياسيين. قراءة تحليلية في رويترز.
1: ستوديو لايت،
0: ضبطوا أكثر من 22,000 قطعة أثرية قديمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تشمل تماثيل مصرية وعملات يونانية ورومانية قديمة. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات عليها، لكنه استبعد استخدام سلاح نووي ضدها نظرا لأنها هزمت عسكريا بالفعل على حد قوله. ترامب وصف إيران بأنها دولة فاشلة، وأضاف أن التضخم فيها وصل إلى 350%. وحول مضيق هرمز قال ترامب إن الجيش الأمريكي بسط سيطرته على معظم أجزاء المضيق. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران تعتزم الامتثال لبنود مذكرة إسلام أباد إذا عادت واشنطن لتنفيذ التزاماتها. من جانبه اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في حديثه للصحفيين من قاعدة أندروز المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران ويحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف السفن التجارية، وإلا فستكون العواقب وخيمة. بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي إزالة وتفجير جميع الألغام في هرمز، أعادت إيران إحياء مخاوف الألغام كهاجس دائم لدى السفن والبحار عبر تفنن بطريقة زرعها يصعب إيقافه أو ضمان زواله. استعادة حركة الملاحة وسلاستها السابقة تبتعد شيئا فشيئا، فمخاطر ما تحت الماء عززتها طهران مع إشعالها حرب الألغام مجددا. طهران وفي استغلال جغرافيتها استخدمت خلال الأشهر الماضية أسلحة متفرقة لنشر الألغام البحرية في المياه الضيقة لمضيق هرمز وترك الشحن في خطر، لكن أحدث هذه الأسلحة أثار الإرباك. هو صاروخ فجر 5 الذي يطلق الألغام عن بعد من الشاطئ إلى البحر، ما يتيح لإيران تلغيم المياه بسرعة دون تعريض سفن زرع الألغام لخطر القوات الأمريكية. لكن مستمعينا، رغم تدمير معظم البحرية كما قال ترامب، إلا أن إيران والحرس الثوري يحتفظان بزوارق سريعة مخبأة على طول الساحل والتي قد تلغي ألغاما في المضيق. أما بالنسبة للولايات المتحدة فالمهمة تختلف وأكثر صعوبة، تتمثل بتحديد مواقع الألغام وتعطيلها أو إزالتها عبر دوريات جوية وبحرية وقوة نارية لضمان مرور آمن. هذه العملية مستمعينا تتم بطريقتين، أول هذه الطرق عبر قطع كابلات الألغام بأسلاك فولاذية

لتطفو ثم تدمر، وثانيها من خلال محاكاة بصمات السفن المغناطيسية والصوتية لتفجيرها عن بعد. ورغم ذلك يؤكد الخبراء أن التطهير لا يضمن إزالة الألغام تماما، بل يخفض الخطر لمستويات مقبولة فقط لتصبح المعركة غير متوازنة. فبالإضافة إلى ما وصف بسهولة التلغيم، إيران لا تحتاج بالضرورة لإغراق السفن، بل مهمتها تقتصر على إقناع مالكي السفن وشركات التأمين بأن خطر التعرض للغم أثناء عبور المضيق مرتفع جدا للقيام بالرحلة.

0: في أول غارات أمريكية معروفة على إيران منذ أواخر يوليو، قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك بعد رصد تحركات إيرانية مرتبطة بتعطيل الملاحة. وتبرز أهمية الجزيرة لموقعها الاستراتيجي في مضيق هرمز قرب بندر عباس وإشرافها على ممر الملاحة وإمدادات الطاقة. دعونا نتابع مستمعينا هذا التقرير ونعود.
1: قبالة الساحل الإيراني وعلى مقربة من ميناء بندر عباس، تبدو لارك مجرد جزيرة صغيرة على الخريطة، لكن في حسابات الحرب يمنحها موقعها الاستراتيجي أهمية تتجاوز مساحتها بكثير. عين طهران على هرمز لم تبقى بعيدة عن المواجهة، فبعدما رصدت واشنطن تحركات مرتبطة بمحاولة تلغيم الممر الحيوي، تحولت الجزيرة إلى هدف مع تنفيذ ضربات على منصتي إطلاق صواريخ فيها، عقبتها هجمات إيرانية ضد قواعد أمريكية في المنطقة. في مكان شديد الحساسية تقع لارك عند أحد أضيق أجزاء المضيق، وتطل على الممرات الملاحية عند مصب الخليج، ما يتيح للإيرانيين رصد حركة السفن ومتابعة عبورها. ولا يقتصر الأمر على مراقبة شريان الطاقة العالمي فحسب، إذ تضم منشأة لنقل وتصدير النفط تعود إلى أواخر الثمانينيات، إلى جانب قاعدة عسكرية للحرس الثوري الذي يستخدم مرافئها أيضا لفرض شروطه، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل المرور. انعطافة جديدة تعيد الحرب إلى سيرتها الأولى وسط تجدد القتال للمرة الأولى منذ توقفه في أواخر يوليو، وتوجه إدارة ترامب نحو الضغط الاقتصادي على إيران، إلا أن هرمز يبقى ساحة نزاع مفتوحة. فبينما تقول الولايات المتحدة أنها تسيطر عليه بالكامل، تؤكد طهران أن العبور منه لا يتم من دون تنسيق معها، في وقت لا تزال حركة الملاحة أدنى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد.
0: عبر زوم الآن مستمعينا من واشنطن الباحث بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ أو الدكتور إيهاب عباس، وكذلك الباحث في الشأن الإيراني من لندن الأستاذ عارف نصر. أهلا وسهلا بكما في منتصف النهار. إذن أولا أبدأ بالأستاذ إيهاب عباس، يعني بداية، ترامب الرئيس الأمريكي يقول أنه يسيطر الآن على مضيق هرمز، وأضاف أنها هزمت عسكريا. يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالضيف الكريم وبكل المشاهدين. هو سؤال بسيط، كيف نقول أنها هزمت عسكريا وما زالت تسيطر على مضيق هرمز وتضع شروطا لفتحه و تقوم بضرب السفن؟ لا أعتقد أن هذا التصريح يناسب الموقف الحالي من الرئيس دونالد ترامب، لكن كان يجب عليه أن يقول أنه يعمل في إطار تأمين مضيق هرمز والقضاء على التهديدات والخطر العسكري الإيراني، كي يعلم الجميع أن إيران ما زالت لديها قوة عسكرية. لأن ترامب بهذه الطريقة، حتى لو هناك دول تريد أن تشارك في التأمين، تأمين المضيق أو فك الحصار عنه، سيقولون أوكي، الرئيس ترامب يقول أنه إيران دمرت تماما فلا داعي لنا أن نشارك. لكن عندما يقول الحقائق المتعلقة بأن المضيق ما زال رهن الإيرانيين، فهذا سيفتح عيون العالم على إمكانية المشاركة والقدوم إلى تأمين المضيق، لأن أوروبا اليوم لديها أخبار متضاربة من الرئيس ترامب.

0: نفس التوقيت يطالبون بالمشاركة. فهم مثلا الجانب الأكثر قدرة على المشاركة مع الولايات المتحدة في مسألة تأمين المضيق وفك حصاره لا يريدون أن يدخلوا في أمر غير واضح المعالم. على ترامب أن يحدد هل المضيق مقفول أم مفتوح، وعليه أن يحدد أيضا هل هو هناك من أجل المضيق فقط أم من أجل النووي والباليستي وأذرع إيران بالوكالة، لأنه الأهداف الرئيسية للحرب حادت تماما عنها الإدارة الأمريكية وأصبحت اليوم مشغولة فقط بمسألة المضيق. وهذا في الواقع معناه نجاح للنظام الإيراني، أنه على أقل تقدير قام بكبح جماح الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملفات الرئيسية التي ذهب من أجلها لهذه الحرب. وترامب مقبل على انتخابات تجديد مصر.
1: أذهب بهذه النقطة سيد إيهاب للأستاذ عارف نصر، هل هو فعلا اليوم يعني يكون نجاح للنظام الإيراني كما ذكر الأستاذ إيهاب؟
2: تحية طيبة لك ولمستمعيك الكرام وضيفك الكريم. أنا أتفق مع الدكتور إيهاب بأن عمليا فيما يبدو يجب أن نفرق بين الخسائر العسكرية وحتى السياسية واغتيال القادة وبين الهزيمة الاستراتيجية. إيران تحملت وكذلك يعني راح كبار قادتها خلال المواجهات سواء بحرب 12 يوما أو حرب 40 يوما، لكنما الهزيمة الاستراتيجية لم تحصل حتى الآن. لذلك عمليا الولايات المتحدة الآن فيما يبدو بأن لديها مشكلة بتحديد الأهداف وكذلك استراتيجية الخروج، كيف تحقق هذه الأهداف التي أتت من أجلها وخاضت هذه الحرب من أجلها. المعالم غير واضحة، كما أن استراتيجية الخروج أيضا غير واضحة حتى الساعة. وبالتالي أعتقد بأن الولايات المتحدة بهذه المرحلة هي بصدد الإرجاء الإجابة على هذين السؤالين إلى بعد الانتخابات النصفية. الانتخابات النصفية ستكون حاسمة، إضافة إلى ذلك هنالك عامل فيما يبدو الولايات المتحدة الآن تعمل عليه. سمعنا يعني معالمه لكنما دون تحديد الآليات الفعلية، وهي الشارع الإيراني والغضب الذي ربما سيحدث. الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحدث عن إمكانية ربما محاكمة للقادة الإيرانيين لقتلهم 100,000 متظاهر، وإن كان هذا العدد مبالغ فيه كما أن الولايات المتحدة لم تصرح كيف تريد محاكمة هؤلاء المسؤولين، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تحترف بالمحكمة لاهاي وهي فرضت عقوبات عليها.
1: طيب أذهب للأستاذ إيهاب عباس. يعني أستاذ إيهاب، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن يعني يقول مسألة الضغط الاقتصادي على طهران يؤدي لإضعاف القدرات حتى القيادة السياسية، النظام السياسي والنظام الاقتصادي هناك، وبالتالي يحقق هو ما يريده هناك ويأخذ ما يريد من طهران. يعني
0: طيب حضرتك قول لي على حاجة واحدة أخذها من طهران كده، مش هتلاقي صح؟
1: هذا في وجهة نظر الرئيس الأمريكي هو يقول، يعني ليس
0: لا تمام لا تمام تمام تمام أنا أنا أنا وأنا متأكد أن حضرتك بتتفق معي إنه هل ترامب حقق أي شيء؟ هل حقق أي من الأهداف الرئيسية؟ هل حقق فتح حتى المضيق؟ هل أمن مرور السفن؟
1: يقول لك مضيق هرمز مفتوح، هو يقول أنا مضيق هرمز مفتوح بالكامل.
0: يعني ما هو الرئيس يقول كما يقول، لكن إحنا لدينا المعطيات والحقائق، وهذه النقطة التي أنا أختلف فيها مع الرئيس دونالد ترامب منذ بداية هذه الحرب. على فكرة أنا جمهوري ومن المؤيدين للرئيس دونالد ترامب بقوة، لكن أنا فيما يتعلق بالملف الإيراني أعتقد أن هناك أخطاء كبيرة تعرضت لها الإدارة الأمريكية بسبب سوء التخطيط وعدم دراسة الشخصية الإيرانية الإسلامية، الثورة الإسلامية، يعني شخصية الثورة الإسلامية وقيادات النظام الإيراني، لأن هؤلاء لديهم أفكار صفرية متطرفة انتحارية لن يستسلموا بسهولة على حساب شعبهم، نعم على حساب شعبهم وعلى حساب اقتصاد بلادهم، ولن يفرق معهم أي شيء ولن يهتموا بأي شيء سوى بقاء النظام والتأكيد على بقاء النظام حتى على جثث كل الإيرانيين.
1: نعم.
0: الرئيس دونالد ترامب في الواقع هو خلال الفترة الماضية تحول إلى وكالة أنباء ينشر الأنباء والأخبار. تمام، أتفق لو كانت الأنباء والأخبار حقيقية أو لقت صدى حقيقيا على أرض الواقع، لكن ما حدث وأن كل ما تحدث فيه الرئيس دونالد ترامب حتى اللحظة يعني غير واضح المعالم في الواقع. لذلك أنا أقول أنه على ترامب أن يكون صادقا مع نفسه أولا ومع إدارته.

0: دلوقتي وأن تكون لدى الإدارة خطط واستراتيجيات واضحة للتعامل مع هذا الخطر. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه حضرتك لو ترامب خرج من البيت الأبيض دون أن يحل الملف الإيراني بشكل نهائي، سيعود النظام الإيراني أقوى مما كان، وسيكون لديه سلاح نووي في القريب، لأنه أي إدارة ديمقراطية ستأتي لن يهمها ماذا سيفعل الإيرانيون. والدليل على كده جو بايدن عاد إلى البيت الأبيض بعنوان كبير: سأعود إلى اتفاق باراك أوباما. لا، عاد إلى اتفاق باراك أوباما ودخل في مفاوضات فشلت.
1: هل إسرائيل يعني ستسمح بهذا الأمر؟ تسمح بأن يكون طهران لديها؟
0: تمام، كان سؤال حضرتك ممتاز، لأنه هذا ما أقوله أنا، أنه فكرة أنه اليوم يخرج ترامب دون أن يحل الملف الإيراني تماما، هذا سيحول المنطقة إلى بؤرة صراع كبيرة جدا بين إيران وإسرائيل لا يحمد عقباها، ولا نعلم ما الذي سيكون فيها من أدوات وقدرات عسكرية يتم استخدامها.
1: طيب، عن الوضع الداخلي في إيران، دعونا مستمعينا نلقي الضوء بصورة أقرب إلى أزمة الكهرباء والوقود في هذا التقرير، وثم نعود ونكمل هذا الحوار، ابقوا معنا.
2: مشهد كهذا بات معتادا في إيران أو يكاد، لكن الأهم ما يحمله من تداعيات في قادم الأيام. أزمة الكهرباء تضرب حياة الناس وصلب الصناعة والاقتصاد. الأزمة لم تعد مجرد مشكلة صيفية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو زيادة استخدام أجهزة التكييف، بل باتت تهدد سلاسل الإنتاج. تكشف مراجعة أحدث البيانات والتصريحات الإيرانية أن الأزمة الحالية نتاج تراكم اختلالات قديمة تفاقمت بفعل الجفاف ونقص الوقود لمحطات التوليد وتقادم البنية التحتية، عدا عن الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة خلال الحرب الأخيرة. اليوم يلجأ الإيرانيون لحلول أشبه ما تكون يائسة، فأزمة الوقود تعطل الحلول المطروحة. المولدات لا تعمل من دون وقود، والحصار يقلل الآمال في الحصول على سبل الطاقة البديلة. وكما أزمة الوقود، تضرب أزمة الكهرباء مباشرة سبل الحياة اليومية للإيرانيين، بدءا بالطعام وليس انتهاءا بالاتصالات والإنترنت. ما بعد الحرب تكشف مستويات الانخفاض في قدرة التوليد عمق الأزمة. بحسب مسؤولين في وزارة الطاقة، فإن نحو 7000 ميجاوات من قدرة التوليد تعرضت للضرر خلال الحرب، عاد منها نحو 2500 ميجاوات إلى الخدمة، بينما ظل نحو 4000 ميجاوات خارج الخدمة. إذن أزمة جديدة تضرب إيران والإيرانيين، لكن خطورة هذه الأزمة لم تعد تقاس بجودة الخدمة من عدمه، بل في قدرة الاقتصاد الإيراني نفسه على الاستمرار في الإنتاج أم لا. رائد المصطفى، العربية.
1: أعود مجددا لضيفي الأستاذ إيهاب عباس، الباحث بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية من واشنطن، وكذلك الأستاذ عارف نصر، الباحث في الشأن الإيراني من لندن. أستاذ عارف، يعني بعد ما استمعنا لهذا التقرير قبل قليل، يعني أزمة الكهرباء فعلا تضرب حياة الناس والصناعة، الاقتصاد وجوانب أخرى أيضا في طهران، إلى أي مدى اليوم يستطيع الاقتصاد الإيراني أن يتحمل كل هذه الأعباء على عاتقه؟
3: يعني أنا أعتقد بأن بداية يجب أن ننوه إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن أزمة الكهرباء عمليا بالتحديد مثلا هي ناتجة من السياسات الخاطئة للحرس الثوري. الحرس الثوري عمليا هو المسؤول عن بيع المازوت في عرض البحر لتأمين جزء من مصاريف قاعدة خاتم الأنبياء، كما أنه من خلال يعني تحويل المياه من إغليم الأهواز إلى العمق الإيراني في إصفهان، وقم لمشاريع يعني غير ذات جدوى اقتصادية عمليا، هو الذي سبب هذا الجفاف إضافة إلى ذلك نحن نعلم بأن إيران تستعمل مجموعة من الأجهزة لإنتاج العملات المشفرة، وهي مسؤولة أيضا عن أزمة الكهرباء بشكل كبير جدا، وهذه السياسة تنطبق على القطاعات الأخرى. لذلك المسؤول عن هذا الأمر هو السياسات الخاطئة للحرس الثوري مباشرة.

0: أما كيف تؤثر هذه الأمور على الداخل الإيراني؟ أنا أعتقد بأن عملياً أن الاقتصاد الإيراني الآن فيما يبدو موازي، يعمل بشكل موازي. هنالك اقتصاد حكومي يتعرض إلى العقوبات ويتضرر الجماهير، يعني يتضررون المجتمع الإيراني بشكل مباشر، لكنما اقتصاد ثاني تابع للحرس الثوري يستفيد من العقوبات، ويكبر حجم هذا الاقتصاد بفعل الالتفاف على العقوبات والصلاحيات الغير دستورية التي تمنح للحرس الثوري، وتجعل من هذا الاقتصاد ينمو بشكل أكبر. ونحن سمعنا من الرئيس أحمد نجات وكذلك الرئيس روحاني بأن عبر عن الحرس الثوري بالمستفيدين من العقوبات، وبالتالي أعتقد هذه الثنائية بالاقتصاد الإيراني كلما ازدادت الضغوط الأمريكية ستضعف من الجانب الشعبي الجانب الجماهيري، وكذلك تغوي من الحرس الثوري باعتباره هو المستفيد من هذه العقوبات.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لكما الأستاذ إيهاب عباس الباحث بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية من واشنطن، وكذلك الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر من لندن. شكرا جزيلا لكما. في إطار تداعيات حرب إيران، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن صانع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي أوليرين قوله إنه يجب على البنك الاستعداد لما وصفه بصراع استئناف مطول في الشرق الأوسط قد يبقي تضخم مرتفعا في منطقة اليورو. وشدد رين على ضرورة لا تتساهل أوروبا في مواجهة هذه الضغوط التضخمية، في إشارة إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز. حذرت الأمم المتحدة من أن إجراء أي تجربة نووية جديدة قد يشعل سباق تسلح جديد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسامات. وأكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميستو أن استئناف هذه التجارب سيقوض عقودا من ضبط النفس ويعمق انعدام الثقة، وقد يدفع إلى تجارب متبادلة وسباق تسلح في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول نووية أخرى التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.
2: في الواجهة
1: نذهب مستمعينا إلى اليمن، حيث أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. ويأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات منه مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع للواء 23 بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون.

0: في الواجهة.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وقبل قليل أفاد مراسل عربية بدوي عدة انفجارات غرب مدينة غزة. أما في المناطق الشرقية الواقعة ضمن نطاق الخط الأصفر، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكذلك شرق مخيم البريج وسط القطاع. في ظل هذا التصعيد مستمعينا، حذر الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تخرج عن السيطرة بسبب عنف المستوطنين، بالتزامن مع خلاف داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية حول الجهة التي يفترض أن تفرض عليهم القانون. خلاف يكشف كيف تتوزع السيطرة على الضفة بين الجيش وشرطة بن كفير وصلاحيات سموتريتش المتزايدة.

0: المزيد في تقرير الزميل عبد الحفيظ جعوان. نتابع.
1: شرطي إسرائيلي يحرر مخالفة لسائق فلسطيني في الضفة الغربية. في قلقيلية قوات من شرطة حرس الحدود تداهم المنازل وتفتش وتعتقل. وفي رام الله تجوب آليات الجيش الإسرائيلي الشوارع في اقتحام عسكري. شرطة، حرس حدود وجيش، أذرع مختلفة لسلطة احتلال واحدة تمارس صلاحياتها على الفلسطينيين. لكن عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين فمن يفرض عليهم القانون؟
2: احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، لكنها لم تضمها رسميا، لذلك بقي حفظ الأمن والنظام وإنفاذ القانون فيها من مسؤولية الجيش بوصفه القوى القائمة بالاحتلال.
1: منذ أن تولت حكومة نتنياهو الحالية منصبها أصبحت الصورة أكثر تشعبا. هنا وزير المالية بتسلائيل سموتريتش يفتتح مستوطنة جديدة. الرجل الذي انتقلت إليه صلاحيات واسعة في الأرض والتخطيط والاستيطان ويمضي في دعم المشروع الاستيطاني وتمويله في الضفة الغربية.
3: نريد تكثيف الاستيطان وتوسيع المستوطنات بشكل كبير جدا. لقد رأينا في الشمال والجنوب مدى أهمية وجود منطقة أمنية عازلة واسعة تضم استيطانا مدنيا إلى جانب وجود عسكري.
1: وهنا وزير الأمن إيتمار بن غفير يوزع السلاح على المستوطنين، بينما تعمل الشرطة التابعة لوزارته على نطاق واسع ضد الفلسطينيين وسط انتقادات متكررة لضعف إنفاذ القانون بحق المستوطنين. أما الجيش فيجد نفسه في قلب التناقض، يحمي المستوطنات، يؤمن الطرق وينفذ مشاريع الحكومة في الضفة، لكن عندما يخلي بؤرة استيطانية أو يفرض قيدا على المستوطنين يتحول قادته أنفسهم إلى هدف لهجماتهم. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
4: في الواجهة،
0: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ أن حصيلة قتل الفيضانات ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل، من بينهم 987 في نيبال، بينما هناك أكثر من 4500 مفقود. وفي الجانب التبتي، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين.

دعا رئيس وزراء نيبال بالندرا شاه المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وأكد شاه أن الفيضانات المدمرة التي ضربت بلاده قبل أيام لم تكن فيضانات عادية، واصفا إياها بالكارثة الكبرى في المنطقة. وعلى رغم أن السبب الدقيق للانهيار لم يحسم بعد، إلا أن العلماء يؤكدون أن تغير المناخ يؤدي إلى ذوبان الأنهر الجليدية، ما يزيد من مخاطر وقوع كوارث مماثلة.

تتصاعد وتيرة القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا منذ ساعات. لقي 9 أشخاص مسرعهم وأصيب العشرات في كييف والمناطق المحيطة بها في قصف روسي مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم أوكراني بالمسيرات ألحق أضرارا بمنشآت مدنية في سامارا الروسية وميناء أوست لوغا شمال غربي البلاد، فيما

أعلنت روسيا تصدي لأكثر من 500 مسيرة أوكرانية أطلقت على مناطق مختلفة. ورغم التصعيد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، مشددا على أن موسكو تسير على هذا الطريق. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك.

0: معنا الآن مستمعينا من كييف مراسل العربية فإما زميل حذيفة عادل. حذيفة أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذا حذيفة المشهد الآن لديك وكيف تبدو الحياة في المناطق التي تعرضت للقصف حذيفة؟
1: نعم في الحقيقة الوضع في أوكرانيا يزداد صعوبة يوما بعد يوم. إذا بدأنا بالعاصمة الأوكرانية كييف فالحياة نفسها تتوقف على الأقل 15 ساعة في اليوم نتيجة الإنذارات الجوية، حالة التهوب الجوي، وهذا عندما تكون هنالك مسيرات في الأجواء يتم إعلان حالة التهوب الجوي، وتبعات ذلك هو أن يذهب المواطنون إلى الملاجئ، فبالتالي تتوقف الأعمال، تتوقف المحال التجارية، المراكز التجارية، الشركات، وسائل المواصلات تتوقف الحياة بشكل كامل.
0: نعم.
1: وهذا الأمر أصبح في العاصمة الأوكرانية كييف على وجه التحديد أمر بالغ الصعوبة. 15 ساعة في اليوم يعني وقت كبير جدا. في الفترة الأخيرة المواطنين خاصة بين الضفة اليسرى والضفة اليمنى حتى الجسور تتوقف، جسور القطارات ومترو الأنفاق أيضا تتوقف، واضطر المواطنين يوم أمس إلى التوجه من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى مشيا على الأقدام لأن وسائل المواصلات توقفت لساعات طويلة. أما ميدانيا خلال اليوم تتواصل منذ الليل في العديد من المدن والبلدات عمليات إدارة آثار الهجوم الروسي، ويشارك نحو 350 منقبا في كييف ومقاطعاتها وحدها. واستخدمت روسيا في الهجوم عددا كبيرا من الطائرات المسيرة النفاثة والصواريخ البالستية، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية السكنية والمدنية. في مدينة باريسبل وهي مدينة في مقاطعة كييف قريبة من العاصمة كييف تضرر مبنى سكني مكون من 5 طوابق وأجلي 50 شخصا من هذا المبنى، وتواصل فرق الطوارئ عملها في الموقع. أيضا تعرضت منشآت في نفس المدينة في باريسبل لهجمات، وأسفر القصف عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين. وأيضا استهدفت القنابل الجوية الموجهة والطائرات المسيرة مدينة أوديسا ومقاطعاتها، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر. وما زالت السلطات أو يعني وزارة الطاقة تواصل الأعمال لإعادة التيار في أسرع وقت ممكن. أما في كييف نفسها فأسفرت الضربات يعني تم استهداف مستودع للسكك الحديدية وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وأيضا تعرضت مقاطعات خرسون ودونيسك وزاباروجا وخاركيف وشيرنيها وفوجيتومير وصومي ودنيبرا بتروفسك للقصف. بشكل عام حتى الآن قتل 12 شخصا بينهم مواطن هندي الجنسية.
0: من كييف مراسل عربية فما زميل حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك حذيفة. هذا ويبحث وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماعات في أيرلندا تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، ومن المقرر أن تركز الاجتماعات على تنفيذ قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث مصير 210 مليارات يورو من أصول روسيا المجمدة. على هامش قمة مجموعة 20 في أشفيل بولاية نورث كارولينا، أبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزير المالية الروسي سيلين واف أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقات مع روسيا حتى انتهاء الحرب. وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع الذي عقد بين بيسنت وسيلين واف، قال بيسنت إن الولايات المتحدة لن تقدم لروسيا أي مساعدات اقتصادية حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا. في الأثناء صعدت بريطانيا ضغوطها على الشبكات المالية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، معلنة مضاعفة العقوبات على مخالفات العقوبات لتصل

0: إلى 100% بحسب وزارة الخزانة البريطانية. كما أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أصدرت تنبيها على مستوى البلاد بشأن شبكة A7 المدعومة من الكرملين، متهمة إياها باستخدام أنظمة مالية ومصرفية أجنبية للالتفاف على القيود وتمويل المشتريات.
1: في الواجهة،
0: نعود مستمعينا مجددا للشأن اليمني وما والخبر الذي أيضا ذكرناه قبل قليل بأن القوات المسلحة اليمنية دمرت موقع للحوثيين يحتوي على مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوب محافظة الحديدة. الآن معنا مستمعينا موفد العربية زميل أحمد بجاتو. أحمد أهلا وسهلا بك معنا مجددا في منتصف النهار، نتحدث عن آخر التطورات الميدانية جنوب الحديدة بعد تدمير موقع المدفعية ومنصة الكاتيوشا أيضا. أحمد.
2: نعم أهلا بك عزيزي، يعني أنا الآن متواجد في الجبهة الغربية لتعز، لكن دعنا بداية نتحدث عن الخبر الذي أوردته منذ قليل. بالفعل يعني المقاومة الوطنية التابعة لقوات المسلحة اليمنية نجحت في تدمير مرابط للمدفعية ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوبي الحديدة. هذه المنصات وهذه المدفعية كانت تطلق باستمرار وتستهدف مواقع مدنية، وأيضا استهدفت مؤخرا مواقع عسكرية لواء 23 مجاة مستخدمة في الهاون. نجح اللواء 23 في استهداف هذا المكان وهذا الموقع بضربات مباشرة، ما أسفر عن تحطيم وتدمير هذا الموقع، وبالطبع وقعت خسائر في صفوف الأفراد، خسائر سواء قتل أو جرح لهؤلاء القوات التي كانت موجودة في هذا الموقع. المخ أيضا تعرضت لصاروخين باليستيين مساء أو فجر اليوم بمعنى أدق، تم إطلاقهما من جبال إب، وكذلك أيضا تم إطلاق صاروخ آخر من معسكر جبل أمان في تعز. الصواريخ الباليستية يتم إطلاقها بصورة مستمرة على مديريات الساحل الغربي بصفة عامة في محاولة من الميليشيا الحوثية للتأكيد على أنها وإن كانت بعيدة عن الساحل الغربي ومدرياته ولا تستطيع السيطرة عليها بريا، إلا أنها تستطيع الوصول إلى مضيق باب المندب والممر الملاحي الاستراتيجي الهام، وإحداث قلق كبير قد ليس فقط مضرا باليمن وإنما لكثير من دول العالم. الآن إذا أردت أو كان لديك وقت ممكن نتحدث عن الجبهة في تعز، حيث أقف
0: تفضل.
2: الآن هل لديك وقت؟
0: نعم تفضل تفضل أحمد.
2: نعم أنا الآن في الجبهة الغربية لتعز تحديدا في أحد المواقع التي تشهد اشتباكات كثيرة في وادي حزران، حيث يعني وقعت اشتباكات منذ الأمس وصباح هذا اليوم بالمدفعية من الميليشيا الحوثية التي قذفت هذا الموقع وردت عليه القوات المسلحة اليمنية باستهداف مواقع إطلاق النار. هذا الموقع في الجبهة الغربية تعز هام جدا كونه يربط الخط الرئيسي أو شريان الرئيسي لمدينة تعز والسيطرة عليه تجعل القوات الحوثية تنجح في الوصول إلى داخل مدينة تعز ومحاصرتها بصورة تامة، لكن قوات المسلحة مدعومة بالمسيرات التي باتت العنوان الأبرز في المعارك الماضية تقوم بدور كبير في استهداف أي محاولات حوثية سواء لضرب واستهداف المواقع اليمنية أو قوات الجيش اليمني أو حتى محاولات التسلل.
0: نعم شكرا جزيلا لك على هذه القراءة موفد العربية زميل أحمد بجاتو، شكرا جزيلا لك.

طيب مستمعينا ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM. غرفة التجارة الأمريكية للعربية إنجليزي: طموح السعودية في مجال التكنولوجيا يتيح فرصا كبيرة. أيضا كذلك أضافت غرفة التجارة الأمريكية للعربية: الذكاء الاصطناعي محور أساسي في العلاقات مع الرياض. إذن نطالع معكم مستمعين هذه الأخبار التي ترد الآن للعربية FM. غرفة التجارة الأمريكية

تقول طموح السعودية في مجال التكنولوجيا يتيح فرصا كبيرة، وأضافت كذلك أن الذكاء الاصطناعي هو محور أساسي في العلاقات مع الرياض.

0: في السودان مستمعينا تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه التفاهمات والمشاورات التي تجريها لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني لجمع الفرقاء السياسيين السودانيين لطاولة حوار وطني شامل ينهي سنوات من القطيعة السياسية بين الأطراف السودانية خاصة بعد الحرب. وتعمل لجنة الحوار السوداني على تشكيل قاعدة ثابتة للحوار الوطني مع تقديم الضمانات اللازمة للكيانات السياسية في الخارج ثم بدء الحوار بصورة شاملة. اقتصاديا مستمعينا في السودان اقترب سعر الدولار في الأسواق الموازية من 6800 جنيه وسط تذبذب حاد في أسعار العملات الأجنبية وتراجع جديد في قيمة الجنيه السوداني. يأتي ذلك وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وتراجع قدرتهم الشرائية مع استمرار تآكل قيمة العملة الوطنية بالإضافة لصعوبات في الوصول إلى التطبيقات البنكية. أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور. واعتبرت ماركوس لاسن أن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة العمل لحماية المدنيين.
1: مصادر مفتوحة. الحي المالي

إذن نعود مستمعينا من جديد للأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM. نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية يقول كأس العالم وإكسبو 2030 يمثلان مصدر إلهام. نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للعربية يقول كأس العالم وإكسبو 2030 يمثلان مصدر إلهام. وكانت قبل هذه أو قبل هذا الخبر كان هناك أيضا أخبار عن غرفة التجارة الأمريكية تقول الذكاء الاصطناعي محور أساسي في العلاقات مع الرياض. وكذلك أضافت طموح السعودية في مجال التكنولوجيا يتيح فرصا كبيرة. في الحي المالية مستمعينا، تتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط متزايدة مع بداية سبتمبر وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، إذ تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.75% للمرة الأولى منذ يناير 2025، فيما ظل عائد السندات لأجل 30 عاما فوق مستوى 5% لأطول فترة منذ عام 2006 وفقا لبيانات بلومبرغ. سجل الدولار الأمريكي ثاني خسارة شهرية على التوالي مع تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنحو 9% في أغسطس بعد انخفاضه 1.3% في يوليو. وسجل المؤشر تراجعا في 5 من الأشهر الـ8 منذ بداية العام، فيما يرى محللون أن الضغوط الأخيرة جاءت بعد إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت زيادة

إعادة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية. وسعت يومين تعاونها مع أمازون.

0: قضي في ديسمبر 2026. تتعاون وحدة أشباه الموصلات التابعة لمجموعة سوني مع أرامكو السعودية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لصيانة المنشآت الصناعية والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها. وتهدف سوني من خلال التعاون إلى توسيع استخدامات مستشعراتها في القطاع الصناعي مع خطط مستقبلية لنشر التقنية خارج منشآت النفط والغاز. هبط سهم شركة شي إن المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت بنحو 10% في أول جلسة تداول له في بورصة هونغ كونغ في بداية خجولة لطرحها العام، وخفضت تقييم الشركة إلى نحو ربع أعلى قيمة خاصة سجلتها قبل 4 سنوات.
1: الحي المالي

0: في استوديو لايت اليوم المستمعين، افادت السلطات الامريكيه بمصادرتها اكثر من 22 الف قطعه اثريه قديمه من مختلف انحاء العالم، يعود تاريخ بعضها الى 5000 عام في فلوريدا، في اطار جهودها لتفكيك شبكات اجراميه. هذه الشبكات مستمعينا تورطت في تهريب الممتلكات الثقافيه حسب ما اوردت صحيفه نيويورك تايمز. للتفصيل في هذا الموضوع مستمعينا معنا عبر زوم من القاهرة عالم الأثار المصرية دكتور حسين عبد البصير. دكتور حسين، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك معنا في استوديو لايت. بداية يعني نتحدث عن أهمية مصادرة أكثر من 20 ألف قطعة اليوم أثرية في عملية واحدة اليوم، بعضها يعود بالفعل إلى 5000 عام.
1: اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. طبعا ده يعتبر شيء مهم جدا، خصوصا يعني التعاون الدولي الذي يحدث بين عدد كبير من الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في محاربة ما نطلق عليه الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، سواء كانت آثار مصرية أو آثار عراقية أو آثار تنتمي لأي ثقافة أو أي حضارة أو مقتنيات فنية. فكل ده في حد ذاته بيؤكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه التجارة التي يعني نقدر نقول إن هي لا تسرق يعني هذه الآثار فحسب، لكنها تسرق تاريخ البشرية وعمر البشرية. بالنسبة لنا كعلماء آثار بتضلل يعني كثير من العلماء وتضيع علينا كثير من المعلومات التي تساهم في كتابة جزء مهم جدا من تاريخ البشرية سواء كان في مصر أو في خارجها.
0: نعم فعلا، يعني دكتور حسين الأهمية كما ذكرت هي أهمية بالغة للتنوع الزمني والحضاري الذي مرت به هذه الآثار، لكن يعني ما الذي يجعل اليوم هذه العملية هي عملية مختلفة عن عمليات ضبط الآثار المعتادة والتي نسمع بها يعني بين حين والآخر؟
1: طبعا اللي بيشير لأهمية هذه العملية العدد الكبير من هذه الآثار المكتشفة اللي تجاوز حوالي 20 ألف قطعة زي ما حضرتك تفضلت. فده يعتبر عدد ضخم جدا، فضلا عن انتماء هذه القطع لحضارات مختلفة، فده في حد ذاته يعتبر متحف يعني نقدر نقول منقول يتم سرقته ونقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر عدد من الوسطاء. طبعا ما تزال التحقيقات جارية ونحن في انتظار النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات كي نتعرف على هذه القطع أماكنها الأصلية وكيف تم نقلها.
0: إلى نقطة التحقيقات هذه دكتور حسين، يعني السلطات الأمريكية تحدثت عنها وقالت إن تحديد هوية القطع والتحقق أيضا من أصالتها ربما يستغرق يعني وقت طويل، لماذا برأيك يعني يستغرق وقت ويحتاج إلى وقت طويل؟
1: يعني عشان زي ما حضرتك عارف هذه القطع بتنتمي لحضارات مختلفة ومتنوعة.

0: متنوعة، فلازم يتم الاستعانة بعدد كبير جدا من علماء الآثار المتخصصين في هذه الحضارات التي خرجت يعني منها هذه الآثار، بحيث مثلا لو عندنا حد متخصص في العراق القديم بنشوف هذا المتخصص متخصص في أي فترة، مصر القديمة كذلك، لو حاجات جاية من الصين أو الفار إيست اللي هي البلاد الشرق الأقصى، فلازم حضرتك تعرض هذه الآثار على متخصصين وبعدد كبير جدا من المتخصصين، وكل يدلي بداله، لأن مش كل الآثار اللي خرجت تعتبر آثار حقيقية. طبعا لازم نتأكد من أثرية هذه القطع، هل هي آثار حقيقية ولا لا، إزاي خرجت، وبأي حضارة تنتمي إليها، وأي حقبة زمنية تنتمي إليها. فلذلك بيبقى في تعاون كبير جدا وثيق بين السلطات المختصة، زي مثلا وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، الجمارك، كل هذه الجهات المختصة بمتابعة كل ما يدخل الولايات المتحدة الأمريكية من مقتنيات، فضلا عن تعاون علماء الآثار المتخصصين، ودول طبعا بيبقوا عددهم محدود ونادرين، والقطع الأثرية بتاخد مننا وقت طويل جدا عشان حضرتك تقدر تقيمها وتعرف تاريخها وأثرها، وتقول هذه القطع الأثرية هل هي قطع أثرية بالفعل ولا هي قطعة مزيفة، لأن طبعا هناك بعض الأشخاص اللي بيخرجوا آثار غير حقيقية، وأحيانا هذه الآثار غير حقيقية بتبقى فيها آثار حقيقية، فحضرتك لازم تحتاط لهذا الأمر، ولازم تدرس الآثار بشكل كبير جدا وبشكل منهجي وبشكل منظم كي تصل إلى الحقيقة، كي لا يتم يعني استخدامنا من قبل هذه اللصوص لتضليل العلم. العلم مهم بالنسبة لنا إن احنا نقول الحقيقة فيه.
1: صحيح. طيب دكتور، يعني اليوم لماذا أصبحت يعني أو أصبحت تجارة الآثار المهربة هي جذابة فعلا للشبكات الإجرامية، وأصبحوا يتجهون لهذا الأمر؟ يعني
0: طبعا احنا عندنا عدد كبير جدا من هواة اقتناء القطع الفنية او القطع الاثرية، وخصوصا في الولايات المتحدة الامريكية، وعندنا مجموعات خاصة تنتشر يعني عبر الارض الامريكية وفي اوروبا وفي اماكن عديدة جدا، فدايما هؤلاء الهواة بيحبوا الاثار الاصلية، ففي شبكة بقى من اللصوص، يعني شبكة تعتبر دولية، بتقوم بهذا الامر من خلال وسطاء عديدين بتقوم بالنهب لهذه الآثار وتهريبها عبر وسائل يعني عدة وعبر طرق متعددة لخارج بلادها الأصلية، ويقوم هؤلاء الهواة أو المقتنيون لهذه الآثار بشراء هذه الآثار، فده في حد ذاته بيخلي إن في طلب كبير جدا على الإتجار في هذه الآثار غير المشروع. طبعا الإتجار ممنوع ويجرمه القانون سواء في مصر أو غيرها، لكن الهدف طبعا الإسراء السريع بالنسبة للصوص اللي بيسرقوا هذه الآثار، وبالنسبة لهواة الفن في أي مكان في العالم إن هو عايز يقتني قطع أثرية من مصر أو من غيرها.
1: لكن السؤال أيضا المهم دكتور، يعني إذا ثبت أن هذه الآثار فعلا مسروقة وتم التحقيق أيضا كما ذكرت السلطات الأمريكية، كيف يمكن يعني استعادتها إلى البلدان الأصلية وإلى مكانها الأصلي؟ يعني
0: هو طبعا في تعاون وثيق بين سواء مصر او الولايات المتحده الامريكيه او الولايات المتحده الامريكيه وبلدان اخرى في عوده هذه الاثار الى بلدانها الاصليه، لان احنا عندنا اتفاقيات في هذا الشان، وكذلك في اتفاقيات تبع اليونسكو وقعت يعني 1970 اتفاقيه اليونسكو بتنص على عوده هذه الاثار الى بلدانها الاصليه نتيجة وجود هذه الآثار، وما يثبت أن هذه الآثار خرجت في حاجة بنسميها الحفر خلسة. يعني إيه الحفر خلسة؟ أن حضرتك بتيجي تحفر في مكان وتطلع آثار، وهذه الآثار بتخرج في تاريخ زمني معين بعد 1970، وطبعا ليس لديك أي أدلة على خروج هذه الآثار، أن أنت زمان كان القانون بيسمح بشراء الآثار لحد 1983 في مصر، ثم تم تجريم هذا الامر ومنع خروج الاثار من مصر بشكل بات. فزمان الناس قبل هذا التاريخ وقبل مثلا فترات قديمه كانوا بيشتروا الاثار وبتبقى معاهم وثيقه تثبت هذا الامر، فهو لو ما عندوش وثيقه تثبت اثريه هذه القطعه الاثريه يعتبر ان هو لص وسرق هذه القطعه الاثريه.
1: نعم طبعا، يعني هذا الامر هو يعتبر نجاح في ضبط كميه كبيره، لكن في الوقت نفسه دكتور يعني يطرح سؤال حول حجم السوق غير المشروع التي قد لا نعرف عنها، ربما جزء محدود يعني أو جزء صغير يعني.
0: أو طبعا هو سوق تجارة الآثار من أكبر التجارات غير المشروعة في العالم، وتمتد في أماكن عديدة جدا ولهم شبكات سواء في العالم العربي أو في العالم الغربي، لكن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية وأجهزة الدول، ومثلا عندنا احنا إدارة اسمها إدارة الآثار المستردة موجودة في وزارة السياحة والآثار، بتقوم بتتبع كل هذه القطع الأثرية الموجودة في صالات المزادات العلنية، والتي يثبت عدم يعني ان هي خرجت من مصر بشكل شرعي، عفوا خرجت مصر بشكل غير شرعي، فبيتم استردادها وطلب

0: بتقديم طلب لهذه الصالة، ويتم بقى من خلال التعاون الوثيق مع
1: نعم
0: الجهات القانونية والجهات الدبلوماسية عودة هذه الآثار إلى أرض الوطن. ومصر يعني رجعت آثار كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت تبلغ حوالي 6000 قطعة أثرية. فقضية التجارة في الآثار قضية يعني نقدر نقول مؤلمة عالميا، وهو يعتبر غسيل أموال واستنزاف لتاريخ وحضارات الشعوب. فنتمنى أن هذا الإتجار وهذه التجارة غير مشروعة تتوقف للحفاظ على تاريخ البشرية.
1: نعم
0: والتعاون الوثيق بين الدول في هذا الشأن بيعتبر شيء مهم جدا جدا، لأنه بيساهم في الحفاظ على تراث
1: نعم
0: البشرية من الضياع.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، عالم الآثار المصرية من القاهرة عبر زوم الدكتور حسين عبد البصير. تحياتي لك دكتور.

0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج الزميل أثير مبارك برنامج فيدباك. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي.
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
10: العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم مستمعينا. هذه عناوين الأخبار. القوات المسلحة اليمنية تستهدف موقعا الحوثيين وتدمر مدفعية ومنصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا. وسط تصعيد متبادل، ترامب يتوعد إيران بضربة لكن بلا نووي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يطالب بالعودة إلى مذكرة التفاهم. يوم سادس من تصعيد، روسيا تشن ضربة قوية على كييف وتوقع قتلى وجرحى وتصد أكثر من 500 مسيرة.

في الاقتصاد، مستمعين، العراق يعلن عن إجراء اقتصادي بقطاع النفط يوفر 15 مليار دولار سنويا من دون التأثير على رواتب ومخصصات موظفي وزارة النفط. عوائد والسندات الأمريكية لعشر سنوات تتخطى 4.75 للمرة الأولى في نحو 20 شهرا. في الرياضة، الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم يعلن تعيين الإسباني روبرت مورينيو مدربا مؤقتا للمنتخب الوطني.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: مونديال 2026 شهد 8 لاعبين فوق 40. نناقش اليوم كيف غير الطب الرياضي عمر اللاعب داخل الملعب. وأيضا هل يسبق الذكاء الاصطناعي الأسواق؟ تحذير من قدرته على توقع قرارات البنوك المركزية والتداول قبل البشر. اختفاء رياضيين أثناء مشاركاتهم في بطولات دولية، حالات تكررت في دول عدة. ونحن نناقش لماذا يحول بعض الرياضيين مشاركتهم الخارجية إلى طريق للمغادرة. وبولندا تطالب بتغريم ميتا 250 مليون يورو بسبب الإعلانات الاحتيالية على منصاتها.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: لن نبدأ أولى أخبارنا. وفينس ويليامز واحدة من أشهر لاعبات التنس في العالم وسبعة ألقاب جراند سلام في مسيرتها، عادت هذا العام إلى بطولة أمريكا المفتوحة وهي في 46 من عمرها، لكن مشاركتها 26 في البطولة انتهت من الدور الأول بعد خسارتها أمام مواطنتها صوفيا كينن التي تصغرها 19 عاما. البعض قال إن النتيجة تبدو متوقعة بسبب فارق العمر، لكن آخرين وصفوا هذا الحكم بالظالم لأن المباراة لم تكن بهذه البساطة. فينس قاومت في المجموعة الثانية ووصلت إلى شوط كسر التعادل قبل أن تخسر. هذا يعني بالعودة لهذا التعليق مسألة العمر تحديدا، أن يعني هناك من سأل كيف تنافس فينس أصلا في هذا العمر، لكن فينس ليست الوحيدة التي تدفعنا لطرح هذا السؤال. كريستيانو رونالدو يلعب في 41، ميسي وصل اللعب في كأس العالم وهو في 39 من عمره، أيضا لوكا مودريتش في 40. يعني كما ذكرنا في العنوان، مونديال 2026 شهد رقما وصف بالقياسي بوجود 8 لاعبين في سن 40 أو أكثر. أعمار كانت ترتبط غالبا بنهاية المسيرة الرياضية، نرى اليوم رياضيين يواصلون المنافسة من خلالها. فالسؤال هنا، هل غير الطب الرياضي فعلا عمر الرياضيين وأطال مسيرتهم، أم نحن نتحدث عن حالات لنقل أنها استثنائية لا يمكن القياس عليها؟ للحديث أكثر عبر زوم أرحب بالدكتور فرحات فضلون، أخصائي الطب الرياضي. أهلا بك معنا دكتور فرحات.
2: مرحبا،
1: أهلا بك. يعني نتحدث بداية عن لاعبة التنس فينس ويليامز، يعني البعض ربط خسارتها مباشرة بعمرها، هل هذا حكم طبي منطقي أم أن العمر ليس معيار مع وجود الطب الرياضي؟
2: شوف، بالنسبة لفينس ويليامز، العمر عمره ما كان إعاقة لمواصلة الرياضة.
1: نعم،
2: ويليامز هي رياضية نادرة، كانت تمتاز بخصائص. أولا هي ذكية في تكييف التدريب مالها.
1: نعم،
2: فكانت تكيف تدريبها وتأخذ بالاعتبار الاستشفاء، وكذلك عند الإصابة تعالج نفسها بطريقة محكمة وترجع بصفة تدريجية. انت شوف، أخذت سنة، السنة الطافت ما لعبت، فلعبت في سنة 2026، أخذت سنة الاستشفاء، فهي ذكية في تكييف تمارينها.
1: نعم، وايضا هناك حديث مستمر دكتور فرحات عن مسألة الطب الرياضي او المسؤولون عنها يعني تحديدا، لكن اذا ما غيرنا مثلا وتحدثنا عن كرة القدم التي يعني الدراسات تضع ذروة اللاعب فيها في العمر 27 و28، ما معنى ذروة الرياضي في هذا الامر، وما الذي يحدث عندما يعني يكبر الرياضي في العمر، ما الذي يتغير عليه؟
2: تتغير كثير أشياء. أولا أنت تعرف بطول العمر تزداد شيخوخة العضلات والأوتار وكذلك الأجهزة الحيوية في الجسم. من أهم الأشياء التي تتأثر عند طول اللعب أو طول العمر هي القوة الانفجارية للاعب والسرعة، بعدين تأتي القوة القصوى، بعدين تجي حتى طريقة الاستشفاء تقل، والنهاية كذلك التناسق بين الجهاز العصبي والعضلي، أي التنسيق ما بينهم يقل. والإصابات عند طول العمر تولي أكثر، تزيد الإصابات.
1: صحيح، وبالتالي ما هو دوركم في هذه الحالة كطب رياضي؟ يعني ما هي الأمور التي تنتبهون عليها إذا ما تحدثنا مثلا عن لاعب ككريستيانو رونالدو 41 عام، ميسي 39 وغيرهم، يعني ما هو دوركم في الطب الرياضي تحديدا؟

0: جديدا.
1: بالضبط بالضبط. دور الطب الرياضي في عصرنا الحديث، ليس هناك رياضة بدون طب رياضي.
0: نعم.
1: فالطب الرياضي يبدأ مبكرا مع اللاعب وبصفة شاملة، فهو يهتم بأشياء عديدة. أولا صحة اللاعب، ثانيا تغذية اللاعب، والإحاطة النفسانية للاعب، وأهم شيء مراقبة التمارين باستعمال اختبارات فيزيولوجية حتى تعرف أن اللاعب هل هو مجهد متعب لتفادي الإصابات. فالطب الرياضي هو طب وقائي للإصابات أول شيء. ثانيا أنت تعرف اللاعب له مشاكل أحيانا نفسانية تكون اجتماعية وأشياء،
0: صحيح.
1: يتدخل الطب الرياضي لمساعدة الرياضي.
0: كيف يكون التدخل إذا التعب هو اجتماعي أو نفسي؟ يعني كيف يحدث؟
1: لأن الطبيب الرياضي هو عنده اختصاصات متعددة، مش الإصابات الطبيب الرياضي فقط، فهو يكون أخصائي في التغذية في الإصابات القلب، يكون أخصائي في نفسية النفسية الرياضية. فيتعامل مع اللاعب بصفة ودية نفسانيا، يحل مشاكله. إذا كان عنده مثلا مشاكل في الفريق، مشاكل في العائلة، هو يحاول بأي طريقة أنه يساعده على اجتياز الصعوبات النفسانية اللي عنده.
0: هل يتدخل دكتور فرحات أيضا في أمور أخرى تتعلق باللعب؟ يعني مثلا كما نعرف كريستيانو رونالدو في يعني عام 2014 يعني الإصابة التي حدثت لركبته، شاهدنا تغير مثلا في اللعبة، يعني قلل من الركض مثلا لمسافات طويلة، من المراوغات التي وصفت أحيانا أنه قد تكون غير ضرورية فبالتالي يستطيع أن يستغني عنها، حتى غير طريقة اللعب. هل هذه كانت نصيحة من الطب الرياضي؟ نستطيع أن نقول ذلك؟
1: شوف هنا شيئين. أولا الطب الرياضي هو دائما عند الإصابة يحاول يرجع اللاعب إلى ما كان قبل 100% مهما بأي طريقة كانت.
0: وهل يعود أساسا 100% دكتور بعد الإصابة؟ يعني هل في إمكانية أن نقول 100%؟
1: هذا هو الجواب. ليس هناك لاعب يرجع 100%. أفضل لاعب عندما عمل زرع رباط صليبي، لما يكون عندهم قطع رباط صليبي اللي هو أهم شيء في الركبة، رجع أفضل لاعب 91%، ما بيرجع 100%. ليه؟ لأن هذه خلقة الله تغيرت. فالطبيب الرياضي يحاول يرجعه إلى المرحلة السابقة، لكن أحيانا هناك نسبة مئوية قليلة مش صحيح. نفس الشيء. وهذاك علاش رونالدو يلقى نفسه أحيانا خفت المهارات مش مثل قبل، لأن في حركات نقوله تخونه أحيانا. وبعدين هو عامل عملية فيخاف.
0: صحيح.
1: فدائما ما يحب يعمل حركات تقنية زيادة حتى ممكن تسبب له في إعادة الإصابة.
0: ولنقل أن النقطة المهمة مثلا معهم في مسألة هل هم استثناء أم لا، هي مسألة استمراريتهم، أو لنقل مثلا مسألة أنهم كانوا دائما ملتزمين بهذه النصائح التي مثلا تعطى لهم، فبالتالي وجدناهم مستمرين مثلا حتى هذه اللحظة، أو كما وصفت مثلا اللاعبة بأنها ذكية. شكرا لك الدكتور فرحات فضلون، أخصائي الطب الرياضي، شكرا لك.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: شكرا. وبما أننا نتحدث عن الرياضة، لا نستطيع لا نتوقف عند خبر إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي، وأنه لن يرتدي قميص منتخب الأرجنتين مجددا. ميسي أنهى رحلة استمرت 21 عاما مع المنتخب، توج خلالها بكأس العالم 2022. هو وصف القرار بالمؤلم، لكنه قال إنه يرحل بفخر بعد كل ما حققه مع زملائه، وأن الوقت حان لمنح الجيل الجديد فرصته. وهناك من تذكر أن ميسي سبق أن أعلن اعتزاله

0: الدولي عام 2016، ثم تراجع عن هذا الأمر. لذلك هناك من يقول يعني أو يتمنى أن يكون هذا الأمر أيضا مشابه لما حدث في 2016. مستمعينا، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وعندما نتحدث عن الاحتيال الإلكتروني عادة ما نضع المسؤولية الأولى على المستخدمين، يعني نقول لا تضغطوا على رابط مجهول، لا تثقوا بأي إعلان مشبوه، وتأكدوا قبل أن تدفعوا. لكن ماذا لو ظهر الإعلان على منصة موثوقة، منصة كبرى، ولم يصل لك رسالة مجهولة؟ هذا ما نتحدث عنه تحديدا اليوم. بولندا طالبت الاتحاد الأوروبي قبل أيام بتغريم ميتا المال لفيسبوك وإنستغرام، طلبت تغريمها 250 مليون يورو، وقالت إنها اختبرت إعلانات في المنصة وظهر أن 122 إعلانا كان احتياليا. وعندما تواصلت مع المنصة، المنصة أزالت فقط 16 إعلان وبقي 106 منها. أما ميتا فتقول من جهتها إنها تستثمر بقوة في أنظمة مكافحة الاحتيال، وأن المحتالين يغيرون أساليبهم باستمرار للتحايل على أنظمة الكشف. للحديث أكثر نرحب بعبد النور سامي، الخبير التقني في وسائل التواصل الاجتماعي والأمن السيبراني عبر زوم. أهلا بك معنا أستاذ عبد النور.
2: أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: أهلا بك. يعني عندما يظهر لي إعلان على منصة مثل فيسبوك وإنستغرام، من المفترض أنها منصة موثوقة والإعلانات لديها حظيت بمراجعات، وبالتالي هي في نظري أيضا موثوقة. هل هذا الخبر يجعلنا نعيد النظر في هذه المسألة؟
2: بالطبع، أنا أقول لا يجب الثقة أبدا في أي إعلان. وجود إعلان لا يعني مصداقيته أو موثوقيته، هو يعني فقط أن الجهة التي قامت بإطلاقه جهة تملك المال، وقد تكون عصابة، قد تكون جهة جريمة منظمة عابرة للقارات. المهم أن لديها الإمكانيات، مثل ما تفضلتي اليوم نحن في الواقع نلوم وسائل التواصل الاجتماعي. سابقا ولسنين طويلة ولأكثر من عقد من الزمن كنت ألوم المستخدم لعدم وصول التوعية إليه، ثم قمت ب لوم الحكومات لأنها لا تحمي شعوبها كما يجب. ولكن اكتشفت مؤخرا، وهذا آخر ما وصلت إليه، أن وسائل التواصل الاجتماعي هي المقصر الأول والأخير، لأنها لا تقوم بحماية مستخدميها. فالتشريعات تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هذه الجهات لا تعترف عادة بتلك التشريعات وتقوم بفرض سياسة الاستخدام التي بموجبها كمستخدمين يقومون بالدخول إلى المنصة.
1: نعم.
2: الآن بناء على هذه السياسة، هذه الشركات لم تبذل أي مجهود يذكر في حماية هؤلاء المستخدمين الذين وافقوا على سياسة الاستخدام،
1: يعني
2: التي تعهدت بحمايتهم.
1: هل نفهم أستاذ عبد النور بأن هذه المنصات لا تقوم بفحص الإعلان، يعني لا تفحص مثلا أو تتأكد من أنه هذا إعلان غير احتيالي، هي فقط تحصل على المال من أجل عرضه في منصاتها للمستخدمين؟

0: طيب الآن من المهم أن نفرق بين أمرين، النصب والاحتيال. هي الآن ميتة تكافح النصب، بمعنى أنها تقوم بمكافحة الخداع الصريح، بمعنى أن يقوم الشخص بادعاء أنه جهة وليس تلك الجهة. تقوم ميتة بإغلاق ذلك الحساب أو الحد من الإعلانات. الإعلانات بداية تخضع لعملية رقابة بالذكاء الاصطناعي. سابقا كانت هناك خوارزميات تقنية بدائية، أنا أجزم أنها أكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي الذي يقومون باستخدامه الآن.
1: لماذا؟
0: والآن بعد، لأن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح هنالك اعتماد كامل عليه. سابقا كان هناك لدينا تدخل بشري على أقل ما فيه، كان هنالك مراجعون يمر الإعلان من خلال فريق متكامل. الآن أصبحوا يكتفون بهذه الخوارزميات، قاموا بتخفيض عدد الفرق المعنية بالرقابة، واعتمدوا على هذا الذكاء الذي يظنونه أنه أفضل من الإنسان، ولكن النتائج أثبتت عكس ذلك. أيضا النصب تحدثنا عنه، ولكن الآن دعينا نتحدث عن الاحتيال. هي لا تحارب الجهات القانونية، بمعنى الآن هنالك جهة قد تحتال علي بموجب القانون، بمعنى أن تخدعني، تلزمني بشروط واهية. هذا ما هو معروف بالاحتيال. هم المحتالون يستخدمون الثغرات
1: حتى
0: القانونية،
1: نبسط الأمر
0: وميتا لا تأبه
1: للمستمع،
0: لذلك.
1: نعم حتى نبسط الأمر للمستمع ونفهم أستاذ عبد النور، يعني كيف يتم الأمر؟ يعني أنت ذكرت يعني بعض المعلومات التي نحتاج حتى نفهمها لمثال، يعني مثلا شركة
0: نعم.
1: مثلا معلنة هي في الحقيقة مثلا محتالة، كيف تذهب إلى ميتا وتحتال عليها؟ يعني كيف يتم الأمر؟
0: طيب الآن أي شخص لديه صلاحية عمل إعلان، هنالك بعض التصنيفات فقط الممنوعة وتختلف من دولة لأخرى، كالأسواق المالية وما شابه، لأنها حكر على جهات كبرى. أما بقية الإعلانات جميعها، أي جهة تستطيع إنشاء إعلان. الآن ميتا لا تبالي إن كانت الجهة قانونية، بمعنى إذا كانت الشركة لديها رخصة تجارية في بلد ما وتدفع الضرائب وتحتال على الآخرين، هنا ميتا لا تضع نفسها درعا حاميا للمستخدم. هي تقول حسب افعالها، انت كمستخدم مسؤول عن تعاملك مع هذه الشركه، ارفع دعوه عليها، قم بالشكايه عليها. لكن ميتا تمنع المجرمين مثلا، تمنع الجهات التي ليست مرخصه من الاساس. لكن الاحتيال الواقع بعد تاسيس الشركه، وما اكثر الشركات المحتاله،
1: لكن
0: ميتا
1: في
0: لا
1: مشكلة
0: تتخذ
1: أيضا،
0: اجراءات لحمايتها.
1: في مشكلة أيضا أستاذ عبد النور، أنه ربما الأنظمة نفسها التي بنيت عليها المنصة قد تساعد أيضا في الوصول إلى من قد يحتال عليهم، بمعنى إذا كانت الشركة مثلا هذه متخصصة مثلا في العطور أو في أي منتج يهم المتابع، فبالتالي الخوارزميات يعني تبعث هذه الشركة لأكثر من يبحث عنها، أكثر من اهتمامات عطور، فكأن ميتا أيضا تساعد في هذا الأمر.
0: بالطبع هي لها
1: فهي
0: اليد الأولى والأخيرة. نعم، هي نعتبرها مشاركة في هذا الأمر، لأنها لم تتخذ إجراءات كافية. والأمر أيضا أنها تقول عن هؤلاء المجرمين أنهم يغيرون أساليبهم باستمرار،
1: صحيح.
0: وهي كشركة لا تواكب هذا التطور في الإجرام الإلكتروني. هذا اعتراف بالفشل الذريع، لأن الشركة بهذا الحجم السوقي الضخم وهذه الفرق والإمكانيات تقف عاجزة أمام حيل بسيطة من أشخاص بدائيين، وربما أغلبهم في دول نائية بأبسط الإمكانيات. هذا غير معقول حقيقة. لا
1: نعم
0: أرى إلا أنه ترحيب بالأموال أيا كان مصدرها.
1: يعني أنت تتهم ميتا بهذا الأمر أستاذ عبد النور. طيب رويترز كشفت في تحقيق أيضا تابعناه عن بقاء الإعلانات حتى بعد التحذير. هناك من تساءل يعني لماذا لا تختفي تلقائيا أو لا تختفي بمجرد أن يتم التحذير عنها؟ يعني حتى بولندا أشارت إلى أنها فحصت 122 إعلان وأبلغت ميتا بأنه ينبغي أن تحذف هذه الإعلانات، لكن هي حذفت 6 وأبقت 106. ما السبب برأيك؟ هل هي تحاول التحقق من شيء ما؟
0: لا، السبب هو التعقيدات البيروقراطية لدى تلك الشركة، والسبب الآخر أنهم يقومون باتخاذ إجراءاتهم وفق القوانين المكتوبة بدون أي مرونة نهائيا. أي ليس لديهم برأيي ووجهة نظري الشخصية أي روح للقانون، هم يتبعون القانون والسياسات التي قاموا هم بكتابتها واختيارها، ظنا منهم أنها تتناسب مع كل مكان وزمان، وهذا ما نحن نعيش الآن تبعاته برأيي.
1: نعم، وبالتالي إذا يعني أردنا نصيحة منك أستاذ عبد النور، أي مثلا منتج يتم الإعلان عنه عن طريق مثلا فيسبوك وإنستغرام وغيرها، ينبغي أنا أن

0: أتحقق من هذا الأمر، لا أعتمد فقط على أنه من منصة موثوقة؟
1: نعم، هنالك منصات موثوقة معروفة، متاجر إلكترونية يمكنني الشراء منها، هنالك مواقع خدمات معروفة. يجب علي أولا اطلاع وسؤال ناس أثق بهم، لا تقوم بقراءة التعليقات، لأن حتى التعليقات الآن تكون مزيفة. لا تعتمد على عدد المتابعين وعدد الإعجابات، لأنها أيضا يمكن أن تكون مزيفة. الأفضل هو أن نقوم بشراء المنتجات والحصول على الخدمات العالمية المعروفة أو المتواجدة في دولتنا في إطارنا القانوني، لأن قانون دولتنا هو الذي سيحمينا إذا حصل هنالك أي احتيال. كما وأنصح بعدم استخدام بطاقات الدفع المرتبطة بالحساب البنكي الأساسي الذي يكون عليه الراتب، أنصح بعمل بطاقة أخرى خاصة بالشراء على الإنترنت وتعبئتها حسب الاحتياج فقط لتقليل أضرار في حال لا سمح الله حصل احتيال. كما وأنصح بقدر الإمكان عدم استخدام البطاقة أساسا واستخدام منصات الدفع الموثوقة على الإنترنت التي تشكل نوع من الوساطة لكي تحميني بغرض استرجاع أموالي في حال وقعت في الاحتيال. وكما أنصح بالبحث في دولكم هل لديكم ما يعرف بتأمين الاحتيال ضد الهجمات الإلكترونية، لأن هذا التأمين الآن هو حديث ليس متعارفا عليه. بإمكاني أن يغطي أيضا التكاليف والخسائر التي يتكبدها المستخدم من الاحتيال.
0: نعم، شكرا لك الخبير التقني في وسائل التواصل الاجتماعي والأمن السبراني الأستاذ عبد النور سامي، شكرا لك. هي الفكرة دائما مستمعين عندما نتحدث عن مسألة الاحتيال أن البعض دائما ما يتصور أن الأمر بعيد عنه، أنه لن يحدث معه، ثم يصدم بعد ذلك إذا حدثت له هذه المشكلة. فبالتالي لنقل الوقاية واستخدام هذه الطرق التي تحدث عنها الأستاذ عبد النور قد تكون مهمة، ومهمة جدا أيضا. وبعد حديثنا عن مسؤولية المنصات عن الإعلانات التي تظهر للمستخدمين، هذه المرة القضية تتعلق بأمازون. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و22 ولاية رفعت دعوى ضد أمازون تتهمها بالتلاعب بطريقة تحديد أسعار الإعلانات، بما أدى بحسب الدعوى إلى تحميل نحو 1,200,000 معلن تكاليف إضافية تجاوزت 20 مليار دولار. لنبسط الفكرة، البائع الذي يريد أن يظهر منتجه في مكان بارز داخل أمازون يدخل في مزاد إعلاني مع بائعين آخرين. الاتهام يقول ماذا؟ يقول إن أمازون لم تكتفي بإدارة المزاد، لكنها غيرت قواعد التسعير بطريقة رفعت ما يدفعه المعلنون دون أن يعرفوا الحقيقة. يعني هم يعتقدون أن هذه المبالغ الإضافية التي يدفعونها وفقا للدعوة، يعتقدون أنها بسبب المزاد وبسبب التنافس. أمازون من جهتها ترفض هذه الاتهامات وتصف الدعوى بأنها مضللة ومعيبة. نبقى في أخبار التقنية، والمبرمجون يحاولون منذ سنوات جعل الآلات أكثر شبهاً بالإنسان، تفهم كلامنا، تتفاعل معنا وترد علينا بطريقة طبيعية، لكن بحثاً جديداً يقلب السؤال، ماذا لو حدث العكس أيضاً وأصبح الإنسان أكثر شبهاً بالآلة لأنه يتعامل معها باستمرار؟ الباحثون يقولون إن كثرة تعاملنا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي تجعلنا دون أن ننتبه نغير طريقة كلامنا حتى تصبح أسهل على الآلة في الفهم. يعني نلاحظ أنفسنا مثلا نختصر العبارات، نقلل الغموض، نقلل العفوية، نشرح كل شيء ونكرر الطريقة التي نعرف أنها تعطينا أفضل إجابة. الباحثون أطلقوا على الفكرة الإنسانية الشبيهة بالروبوت، هي فرضية تستحق البحث والتوقف عندها مستمعين. يعني بينما ندرب الآلة يوميا لتصبح أكثر شبها بنا، هي أيضا بدورها كأنها تدرب لنصبح أكثر شبها بها. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح.

0: الأدوات التي يستخدمها المتحاربون،
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
1: نبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
4: خلينا نكون واضحين،
5: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
6: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
7: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
3: وأقلام الصحفيين،
8: وبعدين قضاياه مش واحدة.
9: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
10: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
11: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
12: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول للين واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
13: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وفي الولايات المتحدة يعقد كل عام اجتماع اقتصادي مهم اسمه الجاكسون هول، يجتمع فيه محافظو البنوك المركزية واقتصاديون من مختلف دول العالم لمناقشة الاقتصاد والسياسة النقدية. وفي اجتماع هذا العام طرح اقتصادي في جامعة برينستون ماركس مشكلة جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأسواق المالية. ولنبسط الفكرة، البنك المركزي عندما يرفع الفائدة أو يخفضها أو حتى عندما يلمح إلى ما قد يفعل لاحقا، تتأثر الأسواق، ترتفع أسعار أصول وتنخفض أخرى، ويتخذ المستثمرون القرارات بناء على هذه الاستشارات أو الإشارات لنقل. ومن يستطيع أن يفهم مبكرا إلى أين يتجه البنك المركزي قد يمتلك أفضلية في السوق. وهنا يأتي التحذير من الذكاء الاصطناعي بأنه قد يجعل أنظمة التداول أسرع وأدق في قراءة كمية هائلة من المعلومات والإشارات الصادرة عن البنوك المركزية. للحديث أكثر نرحب عبر زوم بالدكتور آلان صفا، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة نيس في فرنسا. أهلا بك معنا دكتور آلان.
2: أهلا بكم.
1: يعني هل التخوف الذي طرح نحن قريبون منه بشكل كبير، ومن ماذا يتم التخوف تحديدا؟
2: بالطبيعة هناك تغيرات ليس فقط في البنوك المركزية وفي الاقتصاد بشكل عام، كلما يكون هناك تكنولوجيا جديدة هناك استعمال جديد وعلينا التكيف مع ذلك. بالنسبة للموضوع الذي طرحتموه بالنسبة لقدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بما يقره البنوك المركزية قد تؤثر على القرارات التي تتخذها البنوك ومجال الاستثمارات، وبالتالي إذا الجميع استطاع تنبؤ ما يقوله البنك المركزي سوف يكون هناك نوع من المشكلة. ولكن من أجل أن نفهم ذلك، البنوك المركزية مرت بمراحل معدة، مرت بالمرحلة التي كانت تعتمد فيها الشفافية،
1: صحيح.
2: وبالتالي على الجميع أن يفهم ماذا سوف يفعله البنك المركزي في المستقبل، وهذا ما حدث منذ 2008.
1: صحيح.
2: ولكن في الوقت المؤخر خلال السنوات الفائتة البنوك المركزية تحاول نوعا من الغموض لتفادي أن الجميع يأخذ نفس القرار. إذا الجميع أخذ نفس القرار العرض والطلب سوف يكون هناك نوع من الاحتقار بشكل قوي، وبالتالي سوف يكون هناك أزمات مالية. لذلك البنوك المركزية حتى الآن تحاول نوعا من الغموض لتفادي أن يكون الأكثرية الصاحقة تأخذ نفس القرار.
1: نعم.
2: لذلك هناك هذه القدرة على الذكاء الاصطناعي لتنبؤ ما تحاول أن تخبئه البنوك المركزية. وإذا الجميع استعمل هذا النوع من الذكاء الاصطناعي للتحليل سوف يؤدي ذلك لنوع من الاحتقار القوي في بعض المجالات.
1: صحيح.
2: وبالتالي في تقلب قوي في الأسعار وبالتالي نوع من الأزمات المالية في المستقبل.
1: نعم. طيب دكتور آلان، هناك من يقول أنه يعني حتى مع هذا الغموض الذي أشار

0: أشرت إليه الذي تستخدم البنوك المركزية، هل نتوقع غموضا أكثر مما يحدث أم هناك صعوبة في أن يكون هناك نوع يعني أقل من الشفافية وأكثر غموضا؟
1: البنوك المركزية تحلل ما يحصل، تحلل ما يحصل في الأسواق، تحلل القرارات التي تأخذها البنوك والمستثمرين في العالم، تحلل النتائج التي تحصل، وعلى أساسها تغير في نمطها وباستراتيجيتها. حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي هو ما يسبب وقد يسبب نوع من الأزمات المالية، ولكن ما طرحته الاقتصادي في شركة في جامعة برينستون هو في المستقبل إذا كان الذكاء الاصطناعي قد يستطيع ينمو بشكل سريع وباستطاعة التنبؤ بشكل أكيد، نظريا سوف تحصل هذا النوع من المشكلة، وبالتالي إذا حصلت هذا النوع من المشكلة
0: كيف
1: على
0: سوف
1: البنوك
0: تأثر؟
1: المركزية أن تغير نمط الإشارات ونمط الحديث التي أو المعلومات التي تنقلها، وبالتالي عليها بحد ذاتها أن تغير نمط تعاملها مع الأسواق المالية والقرارات التي ترسلها إلى البنوك والمستثمرين.
0: نعم دكتور، هناك مثلا من يسأل أو لا يعرف كثيرا ما يدور في هذا الأمر يعني تحديدا أو في مسألة التداول أو غير ذلك، يعني قد يسأل يعني ألا يوجد أساسا استخدام للذكاء الاصطناعي هناك؟ فما التغيير الكبير مثلا الذي سيحدث؟ هل سيكون متاح مثلا للأفراد مشابه لما يستخدمه الأفراد أم هو متعلق أكثر بالشركات؟
1: بالطبع الشركات لديها مقومات، وما تستعمله من مستوى من الذكاء الاصطناعي هو أقوى بكثير ما يستعملونه المستثمرين والأفراد. والبنوك العالمية والمستثمرين العالميين قد بدأوا باستعمال الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عقد من الزمن.
0: صحيح.
1: وبالطبع التكنولوجيا تطور بشكل قوي، وبالطبع هذا اليوم حدث خلال السنوات الأخيرة، 3 سنوات الأخيرة، أن الأفراد باستطاعة استعمال الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس بنفس المستوى. نحن نتكلم على شركات تدير مئات المليارات وآلاف المليارات، وعندما تأخذ قرار هناك انفعال في الأسواق نتيجة هذا القرار. ما تأخذه الأفراد من قرارات ليس لديه من القوة لتغيير التوازن في الأسواق المالية، وبالتالي تأثيره ليس بشكل قوي. وما تستطيع أن تقومه هي الذكاء الاصطناعي ليس فقط التحليل، ولكن السرعة في أخذ القرار. حتى الآن الأفراد يحللون باستعمال الأسواق المالية، ولكن ليس لديهم هذه السرعة التي تتم بالنسبة للمستثمرين والبنوك العالمية.
0: نعم، شكرا لك أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة نيس في فرنسا الدكتور آلان صفا، شكرا لك. نبقى مستمعينا مع الأخبار الاقتصادية. وإلى اجتماعات مجموعة 20 في الولايات المتحدة، حيث حضر وزير المالية الروسي اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة، لكن حضوره لم يمر بهدوء. عدد من المسؤولين الأوروبيين اعترضوا على مشاركته، ورفض معظم كبار المسؤولين الأوروبيين الظهور معه في الصورة الجماعية للمشاركين، وفعلا الوزير أو وزير المالية الروسي استبعد من الصورة. الاعتراض الأوروبي كان على أن تعامل روسيا وكأنها ضيف عادي في اجتماعات دولية بهذا المستوى في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. ووزير المالية الروسي أساسا عقد اجتماعا مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وهو مضيف الاجتماعات، وبحسب رويترز أبلغ بيسنت نظيره الروسي بأن واشنطن لن تبرم اتفاقات مع موسكو حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا. وللمقارنة أيضا، يعني حدث اجتماع لمجموعة 20 عام 2022، وكانت له لوزير المالية الروسي أيضا مشاركة عبر اتصال مرئي، وكانت كافية لانسحاب مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وأوروبيين أيضا احتجاجا بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على هذه الانتقادات بشأن دعوة روسيا، وقال إن واشنطن تحب الانسجام مع الجميع. ما زلنا في أخبار الاقتصاد وأخبار متصلة بالاقتصاد. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقول لشعبه إذا لم تكن هناك حاجة فلا تشتروا الذهب. لكن لماذا تتدخل الحكومة في شراء الناس للذهب؟ القصة أن الهند مستمعين من أكبر مستهلكي الذهب في العالم، لكنها لا تنتج ما يكفي منه محليا، وبالتالي تستورد كميات ضخمة من الخارج وتدفع ثمنها بالعملات الأجنبية. وكلما اشترى الهنود ذهبا أكثر احتاجت البلاد إلى استيراد المزيد منه، وبالتالي تخرج دولارات أكثر من الاقتصاد. الأرقام أيضا تفسر قلق الحكومة الهندية.

0: أول 4 أشهر فقط من السنة المالية الحالية قفزت واردات الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 15 مليار دولار. وفي يوليو وحده وصل العجز التجاري للسلع في الهند إلى نحو 32 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر. الحكومة أيضا في الهند حاولت الحد من شراء الذهب، حتى أنها رفعت رسوم استيراده من 6 إلى 15% في مايو، لكن واردات الذهب مستمرة في الارتفاع. ما زلنا في الأخبار الاقتصادية. الاقتصادي ورجل الأعمال روبرت كيوساكي يقول إنه مدين بنحو 1,200,000,000 دولار. من اسمه قد لا يعرفه كثيرون، لكن ماذا إذا قلت لكم أنه مؤلف الكتاب الشهير الأب الغني والأب الفقير؟ ربما الآن الصورة أوضح. المفاجأة أن كيوساكي لا يبدو قلقا من الرقم أصلا، هو يرى أن الديون ليست سيئة دائما، ويفرق ما بين ديون تشتري بها أشياء تستنزف أموالك، وديون تستخدمها لشراء أصول تدر عليك دخلا خصوصا العقارات. وسبق أن قال عن ديونه الضخمة أنه إذا تعثر في السداد فهذه يعني مشكلة البنك، يعني البنك هو الذي لديه هذه المشكلة. طبعا كيوساكي ليس الوحيد، حتى أن المستثمر العقاري بريستون سيو تحدث عن استخدام التمويل والقروض لبناء محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار. الفكرة ببساطة مستمعين أن بعض المستثمرين لا ينتظرون حتى يجمعوا كامل ثمن العقار، هم يقترضون لشرائه ثم يستخدمون دخله في سداد الديون والتوسع، والمعادلة تعمل في الاتجاهين، يعني إذا نجح الاستثمار تضاعفت المكاسب، وإذا تعثر يبقى القرض والفوائد. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
2: لا تدخل هنا من غير استئذان.
3: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجع فلا أرجع.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
1: سايكو دراما.
6: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافيني.
7: وش فيك وأنا مقسم الله عليك؟
1: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
8: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
8: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
8: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: المباركي.
1: أهلا بكم من جديد. الرياضي عندما يسافر مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة خارجية يفترض أن يصل إلى البلد المستضيف، ينافس، ثم يعود مع البعثة. لكن هناك ظاهرة تتكرر منذ سنوات في بعض الدول والرياضات، الرياضي يصل إلى الدولة المستضيفة ثم يغادر مقر البعثة ولا يعود. البعض يصفها بالهجرة الرياضية. خلال الأيام الماضية عادت هذه القضية بقوة مع البعثة التونسية المشاركة في ألعاب البحر المتوسط في

0: ثم محمد أمين بوحجبة، وأضيفت إليهم حالة رابعة هي لاعب الجمباز أحمد العبيدي الذي استأذن للخروج من القرية المتوسطة لشراء حذاء رياضي على أن يعود للتدريب، ولكنه لم يعد. تونس ليست الحالة الوحيدة، في مصر أيضا خلال الأيام الماضية غادر مصارعان بعثتيهما زياد حجاج أثناء بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا، ومحمد مصطفى الشامي خلال الترانزيت في روما أثناء رحلة العودة من ألعاب البحر المتوسط. وصلت القضية في مصر إلى إحالة الواقعتين إلى النيابة وإيقاف رئيس بعثة المصارعة. لكن هذه ليست حوادث جديدة تماما، يعني كما قلنا في 2017 أيضا غادر المصارع المصري إبراهيم غانم بعثة بلاده أثناء وجوده في فرنسا، ثم واصل مسيرته هناك ومثل فرنسا لاحقا حتى أصبح بطل العالم أو للعالم في المصارعة عام 2023. للحديث أكثر نرحب بالصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك معنا أستاذ حمزة.
1: أهلا بك أثير، وأهلا أيضا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام.
0: أهلا بك. يعني نلاحظ تكرار هذه الحالات في الرياضات الفردية تحديدا أكثر من الألعاب ذات العقود والرواتب الكبيرة، ماذا يعكس هذا الأمر؟
1: أكيد هي أولا الهجرة الرياضية كما سميتها، وأكيد هذا وصف دقيق جدا لهذه الهجرة التي بدأت منذ فترة طويلة. هذه الهجرة الرياضية أو هروب اللاعبين من المعسكرات من أجل الاستقرار بطريقة غير قانونية في دول أوروبية، أعتقد على أنها لديها مجموعة من الأسباب والمسببات. أيضا أولا هو أن الهجرة في هذه البلدان، نتحدث عن بلدان شمال إفريقيا، أتحدث أيضا عن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فالهجرة هنا تبدأ عند الشباب بغض النظر هم رياضيين أو غير رياضيين، تبدأ عند الشباب منذ أن كانوا أطفالا، يعني في سن مبكرة جدا لا حديث في الشارع بين الشباب سوى عن هذه الظاهرة التي تفشت بينهم، وهي الهجرة يعني خلف البحار من أجل حياة سعيدة أو حياة كريمة إن صح التعبير. بالنسبة امتداد هذا الأمر للرياضيين، الرياضي هو جزء أيضا من المجتمع، لكن من يتحمل المسؤولية بشكل مباشر؟ تتحملها الاتحادات هذه الرياضات، لأن الوضع بكل صراحة مزري ومزري جدا بالنسبة لمجموعة من الرياضات الفردية وأيضا الجماعية في دول يعني الدول العربية أيضا في شمال إفريقيا أو دول إفريقيا جنوب الصحراء، نتحدث عن الكاميرون السنغال وهذه الدول الأخرى. فبالتالي اليوم على سبيل الذكر للحصر المصارعة شهد الجلجلي مصارعة 20 سنة تتحدث عن أنثى 20 سنة بطلة تونس 7 مرات، فتحدثت وقالت على أنه راتبها لا يتجاوز 250 دينار تونسي، أي ما يقارب حوالي 86 دولار أمريكي. 86 دولار لا يمكن أن تكفيك حتى ليومين وثلاثة أيام، هذا راتب بطل. فبالتالي أنت عندما كاتحاد محلي عندما تفرط في هذا البطل، البطل تحدثت أيضا على أنها لم تتلقى المنح منذ سنة 2024، فبالتالي هي تعيش وضع مزري ووضع صعب جدا. فبالتالي عندما تصل إلى يعني القارة العجوز صار على أنه الفرصة مواتية لبناء مستقبل رياضي أو حتى غير رياضي.
0: يعني نزلت صورة أو أرفقت صورة في منصة إنستغرام لها في فرنسا، لكن بالنظر إلى هذه التصريحات التي خرجت منها، هل وجدنا رد، هل يوجد رد من الاتحاد على ما حدث، على ما تقوله شهد، أم لا يوجد أي رد؟
1: لا أكيد لن يوجد هذا الرد، لأنه الاتحاد ليس لديه رد لأنه يعلم الحقيقة كاملة. الحقيقة كما قلت هي وضع مزري ومزري جدا، فبالتالي اليوم على الدول وعلى الحكومات أن تحمل هذه الاتحادات المسؤولية، أن تفتح يعني باب المساءلة أمام هذه الاتحادات. لماذا هذه الاتحادات أقول بين قوسين وهو مصطلح قاسي جدا، تجوع هؤلاء الأبطال أو تجعلهم يعني في وضع مزري جدا وتحضر بهم لبطولات دولية، يواجهون أبطالا من فرنسا من ألمانيا من إيطاليا حتى من الخليج العربي، من دول أكيد لها اتحادات تحترم نفسها وتقدر الأبطال وتوفر لهم الظروف. فبالتالي أكيد هذا الشاب لا يرى أمامه إلا الفرار، فبالتالي اليوم يجب يعني فتح تحقيق في هذا الأمر، محاسبة هذه الاتحادات، لأنه فرار عندك اليوم تجد لاعب يفر من يعني من بعثة معسكر بلده وعمره 16 سنة. بل الأغرب من ذلك أثير، هناك اتحادات يعني لم تصدر ولا بيان على أن اللاعب الفلاني خرج ولم يعود، على أن اللاعب الفلاني أو اللاعب الفلانية هربت من المعسكر. فبالتالي هذا استخفاف بالمسؤولية إن صح التعبير. فبالتالي أقول
0: طيب
1: ظاهرة الهجرة
0: نعم
1: أولا هي ظاهرة

0: الاجتماعية. ولكن عندما تفتشي يعني وتتحول إلى الرياضيين وإلى الأبطال، ونحن على البطل اليوم،
1: طيب
0: مشروع دولة ومشروع بلد.
1: هناك عذرا على المقاطعة أستاذ حمزة، هناك من تساءل عن نقطة، هل توجد لوائح مثلا معينة أو فترات انتظار أو حقوق للاتحاد الذي يعني هو ساعد في أن يصبح هذا اللاعب مثلا بطلا أو غير ذلك، في مسألة هل يستطيع هو مباشرة أن ينتقل ويمثل دولة أخرى، أم أن هناك مثلا بعض العوائق التي يعني قد يواجهها؟
0: لا أكيد، هو حتى هؤلاء الأبطال يعني، فبالتالي اليوم أنا أقول يعني للاتحادات يجب أن تكون هذا الأمر كما هو في كرة القدم. في كرة القدم مثلا عندما يلعب اللاعب يعني مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول، سيصعب عليه وسيكون من المستحيل تغيير جنسيته الرياضية. فبالتالي اليوم هذا الأمر يعني يطرح على طاولة اللجنة الأولمبية لتنظيم هذا الأمر من جهة أولى. ولكن من جهة ثانية الأبطال، أنا ابن شمال إفريقيا وأعرف أبطال شمال إفريقيا، وكنت رياضي ومارست الرياضة وأعرف كيف يفكرون هؤلاء الأبطال. هؤلاء الأبطال حتى إذا ما رأى الباب مسدودا، أقول نسبة كبيرة منهم وليس الجميع طبعا، إذا ما رأى الباب مسدودا يعني أمامه لمواصلة ممارسة هذه الرياضة، قد يفضل هو فقط العيش الكريم والبقاء.
1: صحيح،
0: هناك
1: ليس كلهم
0: ما
1: انتقلوا فعلا، ليس كلهم يعني انتقلوا
0: طبعاً
1: أو
0: طبعاً
1: كانوا يعني منضمين تحت يعني أبطال لدولة أخرى. لكن هذا أيضا يفتح سؤال أو اعتقاد لدى البعض أستاذ حمزة، بأنه قد يرى بعض الرياضيين مهما حققوا مثلا من بطولات بأن هذه الرياضة مثلا ليس لها مستقبل إذا ما انتهت المنافسات أو وصلت إلى عمر معين، فبالتالي يعني يفضلون مثلا المغادرة والعمل في أي شيء آخر.
0: صحيح صحيح، وهذا السؤال وجيه ووجيه جدا، وهذا السؤال يجب أن يحول مباشرة على أو يطرح على طاولة هذه الاتحادات حتى تجد حلول وتجد أجوبة. لماذا؟ لأنه السؤال فيه شقين. الشق الأول هو أنه هذا البطل في حد ذاته يرى على أنه المستقبل أمامه يعني مسدود إن صح التعبير، لا مع منتخب بلده ولا حتى لو غادر. ولكن الأكثر من ذلك هو ذلك البطل الصغير الذي يرى ذلك البطل الكبير على أنه قدوة، ويرى على أنه قدوته غادر وهاجر وترك الجمل بما حمل ليستقر في بلد آخر. كيف سيفكر هو وكيف سيتطور وكيف سيتدرج وكيف عوض أن يرى البوديوم وأن يرى يعني التألق ورفع علم بلده عاليا في المحافل الدولية؟ وبالتالي هذا الأمر يحتاج أيضا إلى مقابل. فبالتالي عندما يرى القدوة بتاعه غادر وهاجر، فأكيد أيضا سيفكر في نفس الأمر، وبالتالي لن نخسر جيل وإنما أجيال وأجيال ورياضيين ورياضيات. والنتائج اليوم بدأت تتراجع بشكل مخيف في هذه الدول في الرياضات الفردية.
1: ما هي النصائح الأخرى التي تشير إليها أستاذ حمزة عوضا عن أو مع تحسين دخل أيضا الرياضيين؟ ما هي الأمور الأخرى التي ترى أنه ينبغي للاتحادات أن تلتفت إليها؟
0: أكيد أنا دائما مع البطل وفي صف البطل، لأنه البطل يصنع. اليوم أمريكا والصين وهذه الدول التي تتصدر المشهد في دورة الألعاب الأولمبية تصنع الأبطال. البطل اليوم مع التطور الحديث هو مشروع دولة، لا يمكن البطل أن يخرج بالصدفة. اليوم يعني أنا أحيي دول في الخليج العربي كالسعودية كالإمارات كقطر، هذه الدول التي تهتم بأبطالها. فبالتالي اليوم الدول العربية في شمال إفريقيا أيضا عليها أن تهتم بأبطالها. لدينا في المغرب هناك اهتمام بكرة القدم، ولكن ليس هناك اهتمام بباقي الرياضات الفردية بالشكل الكافي باستثناء ربما ألعاب القوى. فبالتالي اليوم البطل يجب أن تهتم به بشكل كبير، أن توفر له الظروف وأن تجعله نموذجا في المجتمع يحتذى به حتى من الأبطال الصغار. لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فأكيد الاتحادات تتحمل المسؤولية بشكل كبير، وأي مسؤول اتحاد في رياضة فردية إن لم يكن قادرا على تقديم الإضافة عليه أن يخرج بتوضيحات أو يترك المهمة لمن هو قادر على أن يخرج بهذه الرياضة وهؤلاء الأبطال إلى بر الأمان.
1: شكرا لك الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا لك.
0: شكرا لك أثير.
1: مستمعينا، قبل أن نختم، عندما نقول رياضة غالبا ما نفكر في الرياضات المعتادة مثلا التي نتحدث عنها، كرة القدم، التنس، السباحة، الطائرة، الشطرنج وغيرها. لكن حول العالم توجد مسابقات لها قوانين وبطولات ومشاركون يتدربون للفوز بها، رغم أن فكرتها قد تبدو لنا غريبة جدا. هناك ما يعرف بملاكمة الشطرنج، يلعب المتنافسان جولة شطرنج ثم ينتقلان إلى حلبة الملاكمة ثم يعودان للشطرنج، والفوز هنا قد يكون بكش ملك أو بالضربة القاضية على الحلبة. وفي بريطانيا مسابقة ركل الساق هي رياضة تراثية وقتالية شهيرة جدا لديهم، الهدف منها إسقاط الخصم أرضا بركل ساقه، ويسمح للمتنافسين بحشو بناطيلهم بالقش للتخفيف من قوة الضربات.

0: والذي يفوز هو من يسقط خصمه مرتين سيفوز بالجولة. يعني كما قلنا قد تبدو أسماءها أقرب إلى المزاح أو غير ذلك من يعني حتى هناك مثلا مصارعة أصابع القدم وغيرها، لكن الكثير من هذه المسابقات مستمعين تقام منذ عقود، هناك من يسافر تحديدا ليحضر هذه المسابقات أو يتنافس فيها وعليها جوائز وأيضا ألقاب. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزملاء في التنسيق لمياء محمد وعبد الإله القحطاني. ننضم إلى العربية بزنس بعد قليل.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM. بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: من الرياض السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
13: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
14: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
1: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM، العالم اقرب.
15: بشكل واضح أنها رئيسة
1: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
15: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف.

0: ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
7: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفل الكاميرا خلاص.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
17: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
18: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
19: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
20: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
21: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
22: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
21: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
23: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
21: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
24: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
21: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
25: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع، وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
21: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
11: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار.

0: أخباري السعيدة.
1: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

هذا المكان يشبع الحواس الخمس: الحديقة الأندلسية، الجنة الأندلسية، سمها ما شئت. لك أن تتخيل إنه هذه الحديقة الجميلة حصن دفاعي. مرحبا بكم في قصبة الوداية، واحدة من أشهر القصبات في العالم الإسلامي. القصبة إذا ذكرت فورا يتبادر إلى الذهن حصن دفاعي. أحيانا تحتم الظروف على أهالي القصبة أن يكون مكان للسكن، مكان للعيش، مثل قصبة الوداية. قصبة الوداية ميزتها إنها لا زالت إلى اليوم تشع بالحياة. هذه القصبة تاريخها عريق يمتد لمئات السنين. بدأت في العهد المرابطي، المغرب مرت عليه عدة حضارات: الأدارسة، المرابطين، الموحدين، المرينيين، السعديين، انتهاء بالعلويين في هذا العهد. في وقت المرابطين أنشئ حصن دفاعي في هذا المكان. بعد المرابطين أهمل هذا المكان حتى جاء عهد الدولة الموحدية. الموحدين اهتموا بالبناء والعمران واتخذوا من الرباط عاصمة لهم، مثل ما إن المرابطين اتخذوا من مراكش عاصمة لهم. البطل الموحدي أبو يوسف مع يعقوب المنصور، راعي النهضة في الزمن الموحدي، اهتم في هذه القصبة فبنى لها الأسوار والأبواب العتيقة وأصبحت مجتمع مدني. لكن هذه القصبة عاشت أزهى عصورها بعد سقوط غرناطة، آخر معاقل الإسلام في الأندلس. الأندلسيين بعد التهجير القسري والإجباري لهم احتضنهم المغاربة في عهد السعديين، فجاءوا مهاجرين من الأندلس وسكنوا في هذه القصبة، عمروها، أعادوا بناء الأسوار، أعادوا بناء المدينة، وأصبحت هذه المدينة مركز دفاعي من الدرجة الأولى.

لا غالب إلا الله، هذا الشعار سيتكرر معنا كثيرا، وإذا قدر لك وزرت المغرب سيرافقك هذا الشعار لا غالب إلا الله حتى الأندلس، حتى أنه قصر الحمراء واحد من أشهر المعالم الإسلامية، صرح إسلامي عربي باقي إلى اليوم في أوروبا، يزين جدرانه شعار لا غالب إلا الله، وهذا الشعار امتد حتى اتخذه بنو الأحمر حكام غرناطة شعارا لهم. يقال أنه آخر حكام غرناطة أبي عبد الله الصغير أراد تغيير هذا الشعار فاستبدله عز لمولانا السلطان أبي عبد الله، فما دام السلطان ولا دام أبي عبد الله.

تعددت الاستخدامات لقصبة الوداية، استخدمت كحصن عسكري دفاعي، استخدمت كمجتمع مدني مدينة للسكنة، واليوم قصبة الوداية مكان جذب سياحي مهم في مدينة الرباط في المغرب، فيها المحلات الهدايا، المطاعم، المقاهي المطلة على النهر والبحر. القصبة فيها الحديقة الأندلسية اللي زرناها، وتحتضن أيضاً المتحف الوطني للحلي. هذا المتحف واحد من أقدم المتاحف في المغرب، عمره أكثر من 100 عام. في الأصل هو مقر للقصر الأميري في عهد السلطان المولى إسماعيل، والمولى إسماعيل واحد من أقوى حكام الأسرة العلوية في المغرب، باني مدينة مكناس. بعدها استخدم كدار المخزن، مكان سياسي، واليوم انتهى به المطاف متحف.

0: داخل المتحف الوطني.
1: هذا المتحف في الأصل هو قصر، وأشهر السلاطين اللي سكنوه المولى إسماعيل، بعدها أصبح دار الخزنة لما قر سياسي انتهى به المطاف متحف. المتحف يضم 5 قاعات، هذه قاعة الحلي، والحلي تعطينا انطباع عن الفترة التاريخية اللي كانت فيها. هذه فترة ما قبل التاريخ، الإنسان البدائي الأول ما كان عنده إمكانيات إلا النحت على الحجارة، الصدف البحري. نجي هنا إلى حقبة ما قبل الرومان، الحقبة الفينيقية، هنا دخلت المشغولات الذهبية، بعدها تأتي الحقبة الرومانية. الحقبة الرومانية اتخذوا الأساور على شكل ثعابين، واستخدموا العاج، واستخدموا الأحجار الكريمة والجرانيت، انتهاءً بالحقبة الإسلامية أو العصور الوسطى. الحقبة الإسلامية تمتاز الحلي فيها بأنها مشغولات ذهبية، يستخدمون الدنانير، العملة المسكوكة في الحلي. بعدها غرفة جميلة اسمها غرفة الملابس التقليدية، الزي التقليدي في المغرب. الزي التقليدي في المغرب مميز جداً، ويطلقون عليه القفطان، حتى إنه المرأة إذا سارت في السوق يعرفون هي من وين، هل هي من سلا، من الرباط، هل هي من طنجة، من تطوان، من ملابسها. القفطان في منه نسائي ورجالي. هذا القفطان الرجالي الشهير يسمى القفطان المراكشي أو المراكشي. القفطان الرجالي من الأسفل فقط تكون فيه المشغولات، خلاف القفطان النسائي يكون من الأعلى ومن الأسفل.

هذا الفناء الرئيسي أو باحة القصر، قصر داخل القصبة، هذا له عدة أدوار. أول شيء هو مكشوف من الأعلى، وهذا نمط العمارة في العصر الإسلامي والعصور المتوسطة سواء في المغرب أو الأندلس أو الشام، مكشوف من الأعلى من أجل التشميس والتهوية. أيضا هذا مقسم على الأجنحة والغرف، قصر سلطاني داخل قصبة. موجود هنا نافورة الماء، نافورة الماء تعطي تبريد للمكان خصوصا في فصل الصيف.

قصبة الوداية في الداخل الحدائق الأندلسية ومحاطة بهذه الأسوار المنيعة الضخمة. ما أن نخرج مع واحد من هذه الأبواب باب البحر إلا ونتفاجأ بمنظر جميل بديع يوضح لنا الموقع الاستراتيجي لهذه القصبة. باب البحر ينفذ على نهر أبي رقراق وعلى المحيط الأطلسي وإطلالة على مدينة سلا. هنا موجود المقاهي الشعبية تقدم القهوة والشاي الأتاي في إطلالة ولا أروع على نهر أبي رقراق.

0: أزقة في قصبة الوداية
1: عجيبة
0: ضيقة ومتعرجة وما بنيت اعتباطا. لك أن تتخيل أنه لو جيش هاجم القصبة في هذا المكان شخص واحد يسهل عليه الدفاع، لذلك صممت بشكل متعرج وضيق. هذه القصبة لازالت مسكونة إلى اليوم، وهذه واحد من أبواب الدور. هذا الباب خليط من الثقافة والحضارة الموحدية والأندلسية والإسلامية، أيضا صممت بشكل هندسي أنه يساعد على أنه تيار الهواء ما يتوقف في المدينة. والآن نصل إلى جزء من أهم الأجزاء في قصبة الوداية، هذه الإطلالة الجميلة على أسوار القصبة التاريخية. في إطلالة على نهر أبي رقراق، هذا النهر ينتهي في المحيط الأطلسي هناك ويفصل الرباط عن مدينة سلا. هنا يقدموا لك شاي لاتاي شهير في المغرب. الله الله، في العادة، عليكم السلام، في العادة المقاهي يقدموا لك منيو تختار منه، هنا مقدمين لك المنيو كله وانت تختار منه. هذه أنواع من الحلوى المغربية، الغريبة والبسطيلة وكعب الغزال. مرحبا بكم في المغرب.

0: القادم من المحيط إلى الرباط ستستقبل هذه القصبة العتيقة الجميلة اللي لا زالت إلى اليوم مثل ما هي، قصبة الوداية.
1: نعم بالفعل، الموقع الاستراتيجي لهذه القصبة بحكم أنها متجدة على واحد الربوة، مكان عالي، وكذلك أنها تطل على التقاء ما بين المحيط الأطلسي وواد أبي رقراق، سمح لهذا الموقع أنه يكون عنده دور مهم جدا في الدفاع على منطقة الرباط، يعني الرباط وصل المصب ديال واد أبي رقراق. هذا الموقع جلب مجموعة من الحضارات بحيث أن بداية النشأة ديال هذه القصبة كانت في العهد المرابطي، رباط شاشفين، وتم الاهتمام أكثر خلال العهد الدولة الموحدية ل قام عبد المؤمن بن علي القومي بتكبير القصبة وإنشاء مجموعة من أشياء داخل القصبة، من بينها حمامات، مخابز، أفران، ولكن استعملت كسكنة عسكرية من أجل التفريق بينها وبين المدينة، يعني ما كانش مكان استقرار بشري ديال السكان.
2: بدايتها كانت بداية سكنة عسكرية.
1: سكنة عسكرية في البداية كان يسمى قصبة المهدية تيمنا باسم

0: مهدي بن تومرت اللي هو المؤسس ديال الدولة الموحدية، وتحول الاسم ديالو الرباط الفتح، بحيث ان هنا كانوا كيتجمعوا المجاهدين اللي كانوا كيقوموا كيمشيو للاندلس من اجل فتح الاندلس ولا من اجل مسانده المسلمين اللي كانوا في الاندلس. تما تحولت الاسم ديالها للاسم اللي كنعرفوا هو قصبه لودايا. قبيله لودايا او جيش لودايا هي واحد القبيله صحراويه كانت في منطقه فاس، منطقه زواغ مولاي يعقوب ما بين فاس ومكناس، وتم جلبها من اجل اعمار هذه المنطقه، ومن ثم ولات كتحمل الاسم ديال قصبه لودايا اللي هي معروفه بها حد الان، وهي واحد من الرموز ديال التراث الانساني المغربي التابع لليونسكو، بحيث الحمد لله عرفت مجموعه من الترميمات، مجموعه من الاصلاحات للحفاظ عليها، وواحده من اهم واجمل الاماكن السياحيه في الرباط ككل.
1: ومن لم يزر قصبه لودايا في الرباط ما زار الرباط.

هذا الباب رمز ناطق على الحضارة في العهد الموحدي اللي أمر ببنائه البطل الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور، راعي النهضة في زمن الموحدين. هذا الباب عمره حوالي 9 قرون، فالقادم أول ما سيشاهده سيبهر. طبعاً الموجود فيه خليط من الحضارة الإسلامية ما بين الأقواس، قوس حدوة الحصان، الخط الكوفي، مسجل فيه آيات من سورة الصف. أيضاً موجود زخرفة تسمى بالأرابيسك. الدخول إلى هذه البوابة يعني العودة 9 قرون.

هذه الناحية الثانية من الباب الكبير. هذه البوابة هي اللي تفتح على القصبة وعلى المدينة. في حال تم الهجوم على القصبة سيبذل العدو قصارى جهده في افتتاح أو كسر البوابة الأولى. بعد دخوله سيجد نفسه خارج القصبة لأنه يوجد بوابة ثانية تحمي المدينة. هذا أهم شارع في القصبة، يسمى بشارع الجامع، الجامع العتيق. وهنا تظهر مئذنة الجامع. عمر هذا الجامع أكثر من 900 عام، 9 قرون لم تنقطع فيه الصلاة. اليوم هذا الشارع يعج بالمطاعم والمقاهي ومحلات بيع الهدايا، شارع سياحي بامتياز.

هذا النمط من العمارة نمط إسلامي يتكرر معانا في غالبية المدن الإسلامية، موجود هنا في قصبة الوداية وموجود في فاس، موجود حتى في حوش الراعي بالمدينة المنورة. اسمه الصابات، غالبا ما يبنى الصابات ما بين بيتين يكون بينهم قرابة.

كأنك في الأندلس. ولا غرابة، لأنه من عمر القصبة أهالي الأندلس بعد سقوط غرناطة هاجر جزء منهم واستقروا في قصبة الوداية. الدور الأندلسية البيضاء في كل مكان، الأزقة وكأنك في حي البيازين في غرناطة. بني أمية في الأندلس اتخذوا من البياض شعارا لهم، مخالفة بني العباس، بني العباس أعدائهم اتخذوا السواد شعارا لهم. فالدور الأندلسية بيضاء، حتى إنه ملابس الأندلسيين كانت بيضاء، بل إنه في العزاء يلبسون البياض. لذلك يقول الشاعر الأندلسي: إذا كان البياض شعار حزن بأندلسي فذاك من الصواب، أولم ترني قد لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على الشبابي.

بعد جولة جميلة في أزقة القصبة انتهى بنا المطاف في ساحة البحر وساحة النهر. هذه الساحة مطلة على نهر أبي رقراق، هذا النهر اللي يخترق الأراضي المغربية 250 كيلو من جبال أطلس الأوسط ويصب في المحيط الأطلسي. هذا المحيط كانوا يسمونه بحر الظلمات، حتى إنهم كانوا يعتقدون أن العالم ينتهي في هذا المكان، حتى إنه عقبة بن نافع حينما وصل إلى المحيط الأطلسي دخل فيه بفرسه وقال: والله لو أني أعلم أن خلف هذا البحر أرض وأناس لخضته إليهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قصبة الوداية ما عرفت بهذا الاسم إلا في القرن 18 في زمن السلطان العلوي المولى عبد الرحمن. كان في فاس قبائل أو قبيلة تسمى قبيلة الوداية، كانت قبيلة شرسة مقاتلة أثارت بعض القلاقل، فهجرها من فاس إلى هذه القصبة وأخذت القصبة اسمهم. أما في السابق كانت تسمى القصبة الأندلسية والقصبة الموحدية والمهدية. النهر يفصل ما بين الرباط ومدينة سلا، وهذا الجزء من سلا وهذه القصبة يطلق عليها في المراجع الأوروبية مدينة القراصنة، أرض القراصنة. ليش؟ لأنه الأندلسيين بعد ما استقروا هنا بحماية السعديين، السعديين أعطوهم صلاحيات حتى أنه صار لهم أشبه بحكم ذاتي ومحكمة خاصة فيهم، باستثناء حكم الإعدام لابد أن يوافق عليه السلطان السعدي، وزودهم بالسلاح وبالسفن. فانطلق الأندلسيين في المحيط يعترضون الأساطيل البرتغالية والأسبانية كي يستردوا بعض مما سلب منهم، لذلك يطلق عليهم الغرب القراصنة، لكن حنا نطلق عليهم الأبطال.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
11: ملف

0: أسرى يحتل المقدمة.
1: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
2: أقفل الكاميرا خلاص.
3: فصل المقال مع محمد الملا.
4: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
5: يا أهلا وسهلا.
4: حلقتنا اليوم السلاح النووي، يمكن تجربة الولايات المتحدة في 45 مع اليابان، هل كان سلاح للردع أم سلاح حرب في اعتقادك؟
5: والله أنا أعتقد حتى بال 45 كان سلاح ردع. اللي ردع حصل أي، أنا أقول لك ليش. اليابانيين بثقافتهم ما في شيء اسمه استسلام، حتى إساءتهم للأسرى البريطانيين بعد سقوط سنغافورة تظهر أن الياباني لا يؤمن بالاستسلام، وحتى الطائرات الكاماكازي الانتحارية، وبالتالي ثمن الوصول إلى طوكيو كان سيكون بالملايين. هذه من جانب. الجانب الآخر المسكوت عنه، الحالة بين الاتحاد السوفيتي واليابان ما كان فيه إعلان حرب. بعد ما أعلن استسلام ألمانيا بمايو 45 هنا أعلنت الحرب، فبدأ السوفيت يتقدموا، وكانوا سيخلقوا باليابان نفس الحالة في أوروبا، أنه هم يستولوا على نصها. فوصلت القناعة بالأمريكان، وأنا لا أبحث عن الحجة للأمريكان، بس وصلت القناعة إذا كنا سنصل إلى طوكيو بالأمور المعتادة جزيرة جزيرة سنفقد مئات الآلاف، وسيفقد اليابانيين ملايين القتلى، لأن مثل ما قلنا هم ما عندهم قناعة اليابانيين بالاستسلام. فوصلوا إلى نتيجة أننا نستخدم السلاح النووي للردع، هذا إجابة على سؤالك، نوفر الأرواح من الطرفين، نمنع السوفيت من أن يستغلوا الفرصة ويتقدموا. فوصلوا لها القناعة. بس بقول لك شيء قد كمان لا يعلم به كثيرين، اللي بيّن لك أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي فقط للردع، عام 50 قامت كوريا الشمالية بدعم من الصين الشعبية اللي لسه واصل الحكم، ماو انتصر ووصل إلى بكين، هجموا على كوريا الجنوبية اكتسحوها، مع أن الخط 38 متفق أنه الفارق بين كوريا الشمالية والجنوبية. فاقترح دوغلاس مكارثر اللي هو قائد اللي يسمونه القيصر، قائد القوات الأمريكية بالمحيط الهادي، اللي هو أملى شروط الاستسلام على إمبراطور اليابان، اللي لولا كلامه للشعب الياباني ما استسلم الشعب الياباني، حتى القنابل النووية متأثر فيه. أنا ذاك اقترح دوغلاس مكارثر، وهذا كمان إجابة على سؤالك، أنه بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للردع، لماذا لا نستخدمها؟ أولا كان في احتكار للسلاح النووي، حتى عام 50 لما هجمت كوريا الشمالية الجنوبية ما كان في سلاح نووي إلا فقط عند الولايات المتحدة. فاقترح أن لماذا لا نستخدمها لضرب نهر الجسور اللي على نهر اليلو، اللي هو الجسر اللي يربط الصين بكوريا الشمالية، وبالتالي نظهر قوتنا حتى نمنع هذا التقدم، لأن استمرت بعد ذلك الحرب 3 سنوات. وبنفس الوقت نتفق مع تايوان على أن ينزل جيش صيني وطني وأمريكي ويذهب إلى بكين، لسه الحكم في بكين آيل للشيوعي ماو. كانت فكرة عسكريا رائعة، راح تنهي الحرب بسرعة، من تقل القنابل على الجسور ويشوفون القبار النووي راح يتوقفون الصين عن دعم كوريا الشمالية، وبنفس الوقت راح تغير وجود ربع الدول، يعني عدد سكان الصين حدود ربع دول عدد سكان العالم. كونك تسقط النظام الشيوعي فيه فكرة. شوف الإرادة الأمريكية والرئيس ترومان رفض قاطع باستخدام السلاح النووي، وعزل دوغلاس مكارثر عزله، واستمرت وقبلت أمريكا أن تستمر الحرب بدون هذا السلاح النووي، استمرت من 50 إلى 53 رغم أن العدوان قادم من الشمال، وخسرت أكثر من 60,000 جندي، وكان بإمكانها أن تحلها بأول أيام. حتى أمريكا استعملتها كوسيلة ردع وليس للاستخدام.
4: خافنا غير الدول تريد تستخدمها فتصير فوضى نووية. نعم في العالم.
5: نعم نعم.
4: إسرائيل سلاح النووي ردع أم حرب؟
5: واضح أنه ردع، وأعطيك الأدلة، يعني هذا ما نحتاج إلا إظهار الحقيقة. طبعا السلاح النووي الإسرائيلي

0: بدأ منذ الخمسينات والستينات، يعني الأب هذا اللي هو أوبنهايمر اللي هو الألماني اللي سوى،
1: ما اعترفت يعني.
0: لا لا، هي هذا سؤال مهم. إسرائيل تستخدم اللي يسمونه البوزيتيف امبيجويتي، الضباب الموجب، تقول احنا ما نقول عندنا أسلحة نووية، لأن إذا قلنا أصبحنا عرضة لتفتيش وكالة الطاقة النووية، ولا نقول ما عندنا حتى يجرأ العرب علينا. فهذا القموض الموجب أنت شوفه بالطريقة اللي تراها. إذا أنت مثلا من جهة تريد أن تتهجم علينا، فكر أن احنا احتمال أن عندنا القنابل. فعموما البرنامج، طبعا البرنامج قدم لإسرائيل من أب حتى القنبلة النووية اللي طلع عليه فيلم أوبنهايمر، هو يهودي ألماني راح إلى أمريكا. فمن ذلك الوقت عندهم مخزون ضخم من القنابل النووية، بس أنه عمرهم مو بس ما استخدموه، عمرهم ما هددوا باستخدامه. يعني أعطيك قرينتين. القرينة الأولى عام 6 أكتوبر 1973، فجأة هجوم من ما يقارب 1.5 مليون ما بين جنود مصريين على الجبهة الغربية وسوريين، والبداية كان اكتساح هنا، سقط خط برليف ودخلت القوات، وهناك الأخطر على الجولان كان اكتساح من القوات السورية ودخلت على المنطقة المحرمة اللي لهم. مع ذلك رغم أنه يعني ما كانوا يعرفوا من اليوم الأول كيف ستؤول إليه الحال في نهاية الحرب، إلى الآن فوجئت وحربت، مع ذلك ما قالت مثلا إسرائيل إما أن تنسحب القوات المصرية إلى قرب القناة والقوات السورية إلى مواضعها قبل 6 أكتوبر وإلا سأستخدم الأسلحة، ما قالت. ما هو أكثر، تعرف عام بشهر مايو أو أبريل 90 صدام رئيس دولة سبق له أن استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد وضد الجيش الإيراني، هذه ما يبيلها، كنا نشاهدها حتى بالتلفزيون العراقي. هدد إسرائيل بحرقها بالكيماوي المزدوج اللي هو يوصل لإسرائيل بالصواريخ. طيب بدأت بالواحد 91 قضية ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية، ما أحد يعلم محتوى الرأس الصاروخي إلى أن يصل، فبالتالي يمكن لإسرائيل أن تتوقع أنه بعض هذه الصواريخ قد يكون بها الكيماوي المزدوج اللي معروف أن العراق تملكه، أنه صدام هدد فيه، وبالتالي كان منطق الأمور أن تقول حق صدام عليك أن تتوقف عن رمي الصواريخ علينا أو سنستخدم معاك السلاح النووي. حتى هذه على الأقل بالعلن، على الأقل نتكلم، قالوا له بالسر ما أدري، بس لأن حقيقة الأمر لم يستخدم لا سلاح كيماوي ولا قازات سامة ولا الكيماوي المزدوج. وبالتالي إسرائيل لا مرة لا استخدمتها بال73 ولا بال91 ولم تهدد باستخدامها، هذه حقيقة يعني لا ثناء ولا لا
1: منح ولا فقط رد.
0: إيه إذن هي حطتها بالخلف مع القموض الإيجابي بالخلف.
1: ممتاز.
0: لك أن تفهم بالنسبة لهم، لأعدائها لكم أن تفهموا ما تفهموا.
1: إيران محاولة تخصيب ومحاولة يعني تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للردع أم للحرب؟ لو أنها امتلكته يعني صار عندها امتلاك سلاح نووي. إيران دائما تهدد،
0: احتمال الاثنين والضرر طبعا، والضرر كبير بالحالتين. ناهيك عن ضرر الأذرع الإيرانية اللي يمكن حصدنا أرقامها، تدخلها نتج عنا حوالي 2 مليون قتيل، حوالي 20 مليون مهاجر، وحدود 2 تريليون لإعادة إعمار العراق وسوريا وغزة واليمن، الأماكن اللي تدخلت فيها. الآن نأتي للسلاح النووي. أولا الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني، يعني بالنهاية كانت في عروض حتى من الولايات المتحدة، قالوا إذا استخدام سلمي نحن نتكفل بالتخصيب ونحن نتكفل يعني التحول إلى الاستخدام السلمي. كون إيران أخي أبو أحمد تقبل بالحصار وتقبل بالمقاطعة الدولية
1: والعقوبات
0: وكل تلك الأمور لأجل التخصيب يثير الريبة بدال المرة 1000. لو كان الاستخدام السلمي عندها الأوجه الأخرى، ناهيك عن أمور كثيرة، يعني حتى السلاح النووي اليوم ما في إلا 7-8 دول بالعالم، يعني مو قضية أنه والله إذا ما عندك سلاح نووي أنت آيل إلى الموت. وبعدين حتى صراعات

0: إيران مع المجتمع الدولي مع الدول المجاورة مع دول الإقليم هي في في في موقع الهجوم. ترى ما في ولا حالة كان العكس. أدى 80 إلى 82 لما هجم صدام وكان يدعي ما يدعي. فإيران ما هي في موقع اللي والله كل سنة جايها مرة أتراك ومرة يعني اللي هي في موقع مختنقة. إنما لما أنت ترى قبولها بهالأثمان الباهظة أخي أبو أحمد عليك أن تشك إنها هي. هذه واحد. اثنين قضية الحيازة، حيازة السلاح بذاته ما هو مشكلة. قلنا من 45 ما حد استخدمها، يعني حرب فيتنام خسرتها أمريكا، لم تهدد أمريكا فيتنام الشمالية اللي هي مخترقة ومتعدية على فيتنام الجنوبية. يعني ما قالت أمريكا للحظة أنه لفيتنام الشمالية إما أن توقفوا دعمكم للفيت كونغ وتعديكم على فيتنام الجنوبية أو سأستخدم الأسلحة. يعني وقلت لك قبلها كوريا الشمالية لما تعدت على الجنوبية في عز خوف الولايات المتحدة من المعسكر الشرقي ومن الشيوعية ومن تمددها. وفي تلك الحقبة أخي أبو أحمد يمكن الصغار ما يعرفوا أنه بأمريكا وصل الرعب أيام الأخوين دالاس وأيام أيزنهاور وغيره. حتى في أمريكا كان البيت الأمريكي وكانت المدرسة الأمريكية للأطفال والكبار يحضروا حالهم لهجوم ذري سوفيتي. كان البيت عنده بالسرداب مخزن
1: في الحرب
0: كان
1: الباردة.
0: الأطفال نعم كانوا الأطفال يقولون لهم الآن حدث الانفجار. تشوف الأطفال يعتقدون طبعا هو طلع لو حقيقة الحال لو صار انفجار انخشيت تحت طال. ففي عز ذلك الخوف من الشيوعية وفي ظل تمدد الشيوعية لم تهدد الولايات المتحدة ولم تستمع لنصيحة قيصر المحيط الهادي دوغلاس مكارثر.
1: بس في نقطة مهمة يعني إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي.
0: أي نعم.
1: سكتت عن الإيرانيين.
0: نعم.
1: ما تعتقد خطأ؟
0: أنا أعتقد خطأ وأنا أقول لك ليش. أما ضربها للمفاعل النووي العراقي ثبت صحته بعد قزو صدام لنا. تصور لو بعد ما قزانا كان عنده سلاح نووي. أنا أسأل الخليجيين أسأل وتدري هو بدأ يهدد حتى دول الخليج. كان يمكن أن لا يكتفي بالكويت يبدأ يزحف عندي سلاح نووي منو يقدر يردني.
1: ليش سكتت عن إيران؟
0: ما أقول لك أنا الأمر الآن بالإيراني هو ترى نفس المعادلة. الأمرين أنا دائما أتكلم عن تطابق رقم عدائهم لبعضهم البعض ما بين صدام والنظام الثوري في طهران. فيه تطابق مو تشابه إلى تطابق. دائما الاثنين يتطابقوا حتى بقضايا زي هذه. كما حاول صدام حيازة السلاح النووي رأينا copy paste بإيران. وقلنا منذ قليل كم الأثمان اللي دفعتها إيران في محاولتها السير بهذا الطريق ولا كان لا حصار ولا. الآن لماذا لم تقم إسرائيل بهذا الأمر؟ أنا ما يمكن لي أن أخمن بس بقول لك هم شيء
1: مشير السؤال دارج يعني
0: لا أنا بقول لك شيء أكثر أخي أبو أحمد بقول لك شيء أكثر يهمنا كست دول خليجية. اليوم إيران لو نظرت للخارطة تمتد شواطئها أولا من الخليج العربي اللي هو مياه مقلقة تدري حتى دورة المياه يعني بطيئة جدا. نعم. وست دول لديها محطات تقطير تشرب وتأكل وتزرع منها. السواحل الإيرانية تمتد إلى بحر العرب وإلى المحيط الهندي إلى هذه كلها إيران نفس الدولة. طيب ليش ما إيران تنقل مفاعلاتها إلى المحيط حتى لو حاشها خلل؟ اليوم تشيرنوبل ما ضرب، تشيرنوبل خطأ فجره. ليش ما إيران لإبداء حسن نية؟ وأنا أقول لك شيء وأنا أعطيك يقين أن حتى الدول الخليجية لن تمانع من دفع كلفة إقامة مفاعلات للاستخدام السلمي طبعا مو للاستخدام العسكري على خارج دورة المياه في الخليج العربي. إنما تجد إيران إلى الآن في حديث حتى قبل مدة كان في حديث ساخن حتى علماء ذرة روس ترى مفاعل بوشهر اللي مقابلنا بالكويت وهو نفس الخليج اللي نشرب الماء منه وحطوا حتى منشآت عسكرية قريبة من منشأة بوشهر. يعني لو ضربت هالمنشأة يمكن لها أن تؤثر على منشأة بوشهر. فسوء النوايا هذه اللي لا تحتاج إلى كثير من الدلائل والقرائن تحتاج إلى التعامل معها. أولا هل أنتم تبحثون عن حل سلمي؟ المجتمع الدولي وكالة الطاقة السلمية كلهم متفقين على دعمكم

قضية تخصيب وكل هذه الأمور، نقل مفاعل بوشهر من الخليج قضية أنا أعتقد على الدول الخليجية الست أن تتبناها وتبدي مزيد من حسن النوايا بأننا نتكفل مليار مليارين اللي يكون. على ذلك أخي أبو أحمد، نحن أمام

0: محطات التقطير والكهرباء وغيره، إضافة إلى بوشهر.
1: ممتاز، راح استكمل الحوار معك بعد هذا الفاصل وارجع لك على موضوع السلاح النووي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر. لو أن إيران امتلكت السلاح النووي، ما هو الواجب على دول الخليج أن تقوم به؟
0: والله أساسا إذا سمحت دول الخليج وتساهلت حتى تصل إيران للسلاح النووي، نحن في ورطة كبيرة. أولا أنه الحال داخل إيران لن يتغير، سيكون أو ستكون القدوة لهم ما يحدث في كوريا الشمالية، نظام مدجج بالسلاح، فارض بالقوة والقمع وجوده، وحتى أصبحت جمهورية وراثية، والآن بدأنا نشهد حتى أعراض الجمهورية الوراثية، وبالتالي لن يتغير الحال. احنا نأمل أن الحركة الإصلاحية بإيران ستصل في يوم من الأيام إلى الحكم، وبالتالي ينفرج الحال مع الخليج. اللحظة اللي نسكت حتى يصل السلاح النووي إلى النظام الثوري اللي يؤمن بتصدير الثورة، البداية هذه بداية خاطئة، وعلينا أن نقوم بما يجب القيام به حتى لا نصل إلى هذه، بالضغط على سواء الصين، لأن مثلا قضايا الطرد المركزي ترى كثير من أجزائها تصنع بالصين، ترى ما قاعد تصنع بإيران. الدعم الفني الروسي قائم، علماء روس، وبالتالي الصمت عندنا على هذه الأمور أنا أعتقد عليها أن تتغير. مرة أخرى نذكر بأن التبادل التجاري بين دولنا الخليجية، ولو زين حتى عبر الجامعة الدول العربية نجد دعم عربي، بحيث أنه تشعر الصين وروسيا أن أمامها 22 دولة عربية ولديها تبادل تجاري، ونضع الخطوط الحمر. ما يجوز أنه نسمع أنك والله قاعد تعطيها، تصنع لها قضايا الطرد المركزي، قضايا الدعم الفني والبشري. الآن خلينا نقول، إذا قبل أن تصل إيران إلى تلك الحقبة أخي أبو أحمد، وهذه قضية هامة جدا، أنا أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا contingency plan، خطة بديلة، ما ننتظر حتى وصول إيران إلى تلك الحقبة، وقد نراها عبر تفجير نووي بالصحراء. العادة يعلن عن التفجير النووي في صحراء ما، فجأة نسمع بانفجار والمشروم وتقول لنا إيران وصلنا. إذا راح نبدي الحراك في ذلك اليوم احنا متأخرين بشكل كبير، وبالتالي هذه الفرضيات بعد الحروب، بعد ان نعلم ما يؤول اليه المآل مع ايران، هل ستستسلم لزيارات وكالة الطاقة النووية؟ هل ستبدي حسن النوايا؟ هل ستخفض من قضايا التخصيب؟ هل ستسلم 450 كيلو مخصب اللي يؤهلونها للوصول سريعا للقنبلة النووية؟ إذا شهدنا تلك الأمور أخي أبو أحمد، ردا على السؤال الهام، أنا أعتقد يمكن أن نركن للدعاء. أما إذا رأينا كل هذه الأمور لا أحد يعني يقوم بها، ما في أحد لا قاعد يراقب ولا شيء، أنا أعتقد اليوم إذا ما قلت من الأمس المفروض نفكر بالبدائل. حتى إذا فجرت القنبلة، انظر لما حدث بين باكستان والهند، أول ما فجرت الهند وإذا بتفجير مقابل عند باكستان، عمره ما باكستان قالت أن عندنا قدرة نووية، إنما الأمر بهذا الشكل. هم أكيد عندهم معرفة وعلم بأن الهند تسعى بهالطريق، علما بأن مسعى الهند كان مسعى أولا شديد السرية، عند دولة لم تتعدى قط على غيرها. تدري الهند أمة مسالمة، ومع ذلك باكستان كانت محضرة لذلك اليوم. أول ما صار التفجير النووي هنا ما انتظرت حتى تقوم الهند باستغلال هذا التفجير وتكون الميزان. الآن ماذا يمكن أن نعمل؟ أنا أعتقد متى ما فكرنا بهذه الفرضية علينا أن نقوم بأمرين، البريفنتيف ميجرز، أننا نسعى عبر المجلس التعاون، الجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، أن لا تصل إيران حتى ولا بفرضية 1%، ولا 0.1%، لأن إيران أقول لك شيء، الخطر مع إيران، الخطر الماحق مع إيران، إنه إذا وصلت للخيار النووي ستستفيد منه ردعا وهجوما.
1: كان في فكرة يعني أو قيل يعني أن ممكن دول الخليج إذا امتلكت إيران السلاح

0: سنمتلك السلاح النووي أيضا.
1: ما في، ترى البعض يعتقد أنه القنابل هذه بالسوبر ماركت نجدها وناخذها، القضية مو بهالشكل هذا. بالتالي حتى لو أنت تريد أن تسير،
0: ممكن نشتري رؤوس نووية.
1: لا لا، ما هذا اللي أقوله، أقول ترى هي هذا مو موجودة بالسوبر ماركت. البعض يقول هذا الكلام وكأن هذه الدول النووية عندها يعني سوبر ماركت نمر عليه نشتري لنا 10 قنابل نووية ونمشي. الأمر غير ذلك. لو كنت تريد التحضر لهذا اليوم، أنت أمام خيارين. الخيار الأول، إذا رأيت بالعين المجردة أن إيران توقفت عن المشروع المتأزم وعن التخصيب، هنا تلجأ للدعاء وتقول والله حالي حالهم. في حال أنك إلى الآن القضية يعني بها ما بها، مرة يقولون لا ومرة يقولون إيه ومرة خصبنا، يعني شوف التخصيب 60%، ترى التخصيب الصعب هو من 2% إلى 60%، ترى بعد 60% إلى 90% قضية سهلة ولديهم الكمية. إذا كان الأمر كذلك أخي محمد، عليك أنت أن تقوم بالمثل، تبدأ بمشروع سلمي ذري قابل للتحول، وبالتالي اللحظة اللي يتحولون أنت تكون محضر حالك، مخصب لك كذلك كمية كافية للصعود إلى 90% ولديك علماء. على فكرة هذه كمان قضية هامة، يعني لا تتوقع أنه راح تحضر معاك علماء بالأجر. هذه المفروض أنت تختار أفضل عقول بالفيزياء من دول الخليج ترسلها لدراسة الفيزياء والذرة. المفاعلات النووية للفكرة، على فكرة ترى تحتاج بحدود 7-8 سنين حتى تحضر، ترى ما هي موجودة حالها حال القنابل، مو موجودة بسوبر ماركت تبنيها. فأنا أتصور أنه راح لازم يكون عندنا ديدلاين كدول خليجية، نقول مثلا بنهاية هذا العام إما أن نرى إيران وقد عزفت عن السير في مسار التخصيب وغيره، وقبلت حتى بإزالة مفاعل بوشهر حتى لو حسنت النوايا، ماذا عن خطأ بشري مثل تشيرنوبل؟ والله إذا شهدنا أنه إيران قبلت بهذه الخيارات، نقل المفاعل، التخصيب اللي يعني ينزل إلى 2% وإشراف دولي، هنا يا دار ما دخلك شر كما يقول المثل الشعبي. إذا رفضت أو قبلت غير ذلك، علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين من الآن.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح عندي.
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
6: لا تدخل هنا من غير استئذان.
7: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجع يا فلاح أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
10: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون

0: حلقتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
16: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: Salut, je suis là.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملاعب على العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد. آسف. شركائي في حلقة اليوم من الاستديو سعود صرامي ومن المدينة المنورة صلاح تنبكتي ومن اندونيسيا في بالي عند البحر هناك عماد الصايغ. حياكم الله أبو فهد.
1: الله يحييك أستاذ فيصل ورحب بالمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامج ملاعب عبر MBC أكشن والعربية FM، وإن شاء الله نكون مفيدين مع الأخ عماد والأخ صلاح بإذن الله تعالى.
0: حياك الله عماد. أنت يوم تسافر تقول أنا رايح مهمة عمل، بالي ما بش مهمة عمل، بمهمة تمشي.
2: هلا أبو محمد، تحياتي لك ولأبو فهد والعزيز صلاح تنبكتي، اللي أنا سعيد بالظهور مع وكيل مع أستاذي أبو فهد. وأبو محمد، أنت عارف أنا كنت في مهمة عمل الأسبوع الماضي وأنت على اطلاع كامل عليها.
0: في بالي؟
2: لا قبل، في سنغافورة قبل، لكن استغليت الفرصة. طبعا البحر بالي ما يتفوت صراحة، خاصة مع حرارة الأجواء في الرياض. ويحبك الفضائح يا ابو محمد.
0: ابو فهد، انا كل الشباب اللي معنا هنا ما شاء الله، واحد يركب طياره واحد ينزل مطار، لا انا وياك.
1: لا انا بالنسبه لي اسافر، بس ما احب احد يدري وين اسافر.
0: تروح لعدلم؟
1: لا اسافر كثير والله، بس ما احب اعلم انا.
0: يلا الله يسر.
1: بعدين يعني سفرياتي على قول الامريكان باك اند فورث.
0: صراحه بكت. حياك الله.
3: مرحبا استاذ فيصل،
0: مرحبا
3: فيك وفي المستمعين المشاهدين، وطبعا الاستاذ حبيب الجميع الاستاذ سعود الصرامي، وايضا حبيب عماد. ان شاء الله نقدم شيء جيد في هذه الحلقه.
0: الله يحييكم. اليوم نذكر في انه راح

0: مباراة مؤجلة من الجولة الماضية على طول، يعني ما أخذت وقت طويل، بالعادة المؤجلات تأخذ لها فترة طويلة، لكن هذه المرة على طول بسبب مشاركة الأهلي في بطولة القارات ومباراته اللي لعبها الثلاثاء الماضي أجلت من الثلاثاء الماضي إلى هذا الثلاثاء، الهلال ضد الأهلي أو الأهلي ضد الهلال. شباب أكدوا لي على أي ملعب راح تلعب؟
1: المملكة أرينا،
0: الهلال ضد الأهلي. فالساعة 9 مساء بمشيئة الله تعالى. نذكر بس بعض الإحصائيات عن المواجهات التي لعبت بالماضي بين الفريقين الكبيرين. لعبوا من هذه المواجهات من 1974 لعبوا 75 1974 1975 لعب فاز الهلال في 32 المباريات، عفوا كانت 74 مباراة، فاز الهلال 32 وفاز الأهلي 18، وأهداف الهلال 108 ومرات التعادل 24 وأهداف الأهلي 84. وفي الدوري السعودي تحديدا الهلال لعبوا 34، الهلال فاز في 16 والأهلي في 5، وأهداف الهلال 59 ومرات التعادل 13 وأهداف الأهلي 33. آخر 5 مواجهات الهلال ضد الأهلي، الهلال والأهلي 1-1، الهلال والأهلي 0-0، والهلال والأهلي 3-3، والهلال والأهلي 1-3-2-3. يعني كذا الإحصائية، الأهلي في آخر 5 مواجهات هو متصدر. طيب ما أدري، تحسون أني ما أنا بجاهز صح؟
2: لا شوف، أنا بقول لك شيء، أنا بالنسبة لي يعني أتوقع بنسبة لا تقل عن 70% أن الأهلي لن يخرج خاسرا مباراة اليوم بأي حال من الأحوال،
0: برغم المباريات الماضية.
2: لا لا لا، الأهلي فريق كبير،
0: لا على الظروف المباراة،
2: لا لا لا، الأهلي فريق كبير. ما من يحاول إقناع الرأي العام أن الأهلي غير فريق كبير هم فلول الطابور الأهلاوي القديم، فلول الطابور الأهلاوي القديم يبغى يقنعنا أن الأهلي فريق غير جاهز. أنا أراهنك، ما هو بالأم اليوم مباراة الهلال والأهلي في ملعب المملكة أرينا الساعة 9،
0: إلا
2: آخر 3 مواجهات ترى الأهلي خرج ما خسر، يعني العام الماضي 0-0 0-0 وقبلها هاتريك إيفان توني. فأنا متأكد الناس قاعدة تقيم الأهلي على مباراة الخلود، الأهلي في مباراة الخلود دخل المباراة وهو مستهترا وضامنا للنتيجة ويعرف أنه النقاط في الجيب، تفاجأ أنه المباراة خسرها، لكنها هذه درس للفريق الأهلاوي. أنا أراهنك على فريقين السنة
0: هذه. أنا عجبتني البداية الزينة حقتك، بس اسمح لي أني بسأل،
2: أنا ما أعلمك، أنا
0: علمني عشان بسأل.
2: أنا فريقين أراهن عليهم الموسم هذا، فريقين،
0: قادسية
2: والأهلي.
0: والأهلي طيب،
2: أراهن أنهم سيكونان منافسان شرسان، ولن يسمح الفريقين إلا بخروج ببطولة.
0: ممتاز. طيب أنا بسألك، ومعجبتني هذه البداية الزينة اللي فيها نقلة إيجابية ومعنوية للأهلي. طيب ليش أنت تستقعد لهم؟ ليش دائما الجمهور يقولون السعود أصرامي ضدنا، يحاول يحارشنا، يحاول أنه ترى أبغى شفافية عالية
2: طبعا.
0: بس إذا أنت تقول ما خالف اسمعني بس اسمع السؤال عشان تقدر تجاوب. أنت الآن تقول اللي يحاول أنه يقلل من الأهلي
2: الفلول
0: هذا مسماك أنت، هذا
2: فلول الطابور الأهلاوي القديم،
0: لا نتبنى هذا المسمى، هذا مسماك أنت. لما تقول أنهم يحاولون أنه ينقصوا من الأهلي أو يوصلون أنه مو فريق كبير أو أنه مو فريق جاهز، طيب أنا بسألك نفس السؤال، بثلاث سنوات أربع سنوات أنا متشرف بوجودك معنا، أكثر من ينتقد ملاحظاتك هم جمهور الأهلي، يقول نشعر، خلنا نعلمك، يقول نشعر أنه الرجل يستقصد استفزاز الأهلاويين. إيش تقدر تقول
2: يا أخوي؟ شوف أنا بقى أعلمك، أنا الآن لما تيجي تتكلم عن الأهلي وقبل نهاية المدة الأغلاق النافذة الصيفية بأربع خمس أيام، الأهلي لديه استحقاق وطني، الأهلي يلعب باسم الوطن، الأهلي ما جهزته، شلون أنا ما جهزته وأنا معطيه الآن 15 لاعب أجنبي؟ الفلول طابور الأهلاوي القديم كان يلعب الأهلي قبل 10 سنين بطولات خارجية، وكان يروح باثنين أجانب، اليوم

0: علشان اللي يديره البي اي اف يروح ب 15 اجنبي. انا ما ابغى الناس تعطي صوره غير حقيقيه عن النادي الاهلي. ما يتحدث به فلول الطابور الاهلاوي القديم ما هو الواقع اللي صاير. الواقع اللي صاير اليوم الاهلي بيدخل بثمانيه اجانب، الهلال بيدخل بثمانيه اجانب، الاهلي بيجي من جده بثمانيه اجانب، وعنده ثلاثه او اربعه في جده مش هيجوا، لانه نظام عندنا في الدوري المحلي 8+2، وسيخوض بهم مباريات بطوله القارات، وسيخوض بهم بطوله اسيا للانديه. فانا شايف انه استغلال هزيمه الاهلي من الخلود 1-3 للانتقاص من عمل الاداره، والانتقاص من اللاعبين الجدد، وللانتقاص من بيدرو، وللانتقاص ليه، والانتقاص من عمل البي اي اف.
1: وانت عندك شك انه هذا الاهلي لا يشبه اهلي الموسم الماضي؟
0: افضل من الاهلي الموسم الماضي.
1: هذا رايك بس اعطي الناس حريه انهم يقولون لا.
0: شوف
1: يقولون راي غير رايك.
0: شوف ابعلمك
1: لا يعني مو باي واحد يقول راي غير رايك انه هذا نوايا ومهب نظيفه.
0: شوف شوف خله يقول اللي يقول، انا ماني عارف.
1: انت تقول اللي قاعدين على بدرو، هم يرون انه بدرو مو زين.
0: الان لو رحنا مثلا سوينا مقارنه بين الاهلي وباريس سان جيرمان، قبل 5 سنين كان يضم باريس سان جيرمان ميسي ونيمار وامبابي، ما سوى الباريس سان جيرمان. لما جاهم ايضا مدير رياضي اعتقد اسمه برتغالي واسمه بدرو، مشى امبابي، مشى ميسي، مشى نيمار، جابوا بطولة أبطال.
1: بس دول أنت اللي العكس، أنت اللي مشيتهم الحين جايبين بطولات.
0: أنا جايب ناس أشوف.
1: اللي أنت مشيتهم جايبين يا سعود. لذلك لا يستقيم مع باريس سان جيرمان.
0: اللاعب الأرميني هذا حيكون لؤلؤة الكرة.
1: طيب.
0: وهو نجم النجوم وحيكون أفضل لاعب. واليوم أكرر، الأهلي لن يخرج خاسرا من أمام الهلال، والهلال يلعب على ملعبه وبين جماهيره،
1: وأن غدا لناظره لقريب. طيب صلاح، الهلال هذا الموسم حتى الآن لعب في الدوري 3 مباريات، فاز 3، لم يخسر ولم يتعادل، يتواجد في المركز الثاني، سجل 12 واستقبل 3، وفي الكاس لعب 1، فاز على الرايد 2-0، مع العلم أن الرايد كله يفوز عليه، وسيواجه الحزم في دور 16. صفقات هذا الصيف للهلال: عبد الله العنزي، صبري دهل، ومحمد العويس، ومحمد الصرنوخ، ونواف الحبشي، وسامرفيل، ومحمد محرزي، وواتكنز. طيب الأهلي حتى الآن لعب 3 مباريات في الدوري، فاز 2 وخسر 1، ويتواجد في المركز السادس، سجل 6 واستقبل 3. في كاس الملك فاز على الأنوار، لعب 1 فاز على الأنوار 2-1، وسيواجه العلا في دور 16. تأهل إلى نهائي كاس 3 قارات بعد فوزي على أوكلاند إف سي 1-0، وسيلاقي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة القادمة. صفقاتي هذا الصيف حتى الآن: المدرب وأبو بكر كينتي، ومشعل مطيري، وأدوارد سيبرتسيان، هذا اللي يتكلم عنه أنه راح يكون
0: لؤلؤة الكرة.
1: هو ترى جاي من فريق روسي، يعني حتى الاسم ما كان جاي والله من الدوريات الكبيرة، ولكنه اللاعب الزين يبين من أول مباراة.
0: ما هان تبارك ما هان تبارك
1: ما هان تبارك صح.
0: بنزيمة جاب مليار وراح ما لعب
1: ولا تبارك تبارك عبد الحلاقي بس ترى الكاو
0: حلق ب 11,000 يورو
1: عبد الله الردي طيب صلاح، تحليلك المباراة اليوم؟
2: والله شوف، من ناحية الأرقام اللي ذكرتها والنتائج بالنسبة للدوري، واضح التوازن عند الهلال أفضل. الهلال 9 نقاط من 9، خلق فرص غير الأهداف اللي سجلها الهلال فقط في مباراتين ما بين الفيصل تقريبا والخليج. الهلال خالق غير الأهداف تقريبا حدود 20 فرصة، لكن ما عنده اللاعب اللي يخلص من لمسة، ولا كان عنده مهاجم الآن يمكن مسجل له 6-7 أهداف ومتصدر ترتيب الهدافين. نتكلم عن الأهلي، لا لسه الفريق للآن مو متوازن بالنسبة للدوري بعيد عن النتائج، لأنه تحول الفريق من أسلوب مباشر، فريق يعرف يستقبل اللعب بشكل جيد، فريق يلعب بتوازن كبير مع يسلا، إلى الآن المدرب الحالي اللي موجود مدرب يبغى يستحوذ، عكس الهلال اللي بيلعب في الموسم الماضي مع نفس المدرب اللي هو لما نحكي عن إنزاغي. اللي حيصير المباراة غالبا اليوم إذا مدرب الأهلي قرر إنه يدخل بنفس الأفكار إنه يلعب بالاستحواذ، الأهلي حيعاني شوي بعيد عن النتيجة كيف ممكن تكون، لأنه الأهلي ملعبه حيكون في مساحات كبيرة بدءا من بعد خط المنتصف، مساحات في ملعب الأهلي بتنخلق أمام فرق أقل من الهلال بكثير، فما بالك أمام الهلال، غير أنه دائما في مساحة كبيرة تنترك خلف الأظهرة وخلف السناتر بسبب أنه المدرب بيلعب بأسلوب استحواذ، فيطلب دائما من الفريق أنه يصعد للأمام، وهذا طبيعي لما تكون تستحوذ لازم الخطوط تكون متقاربة، عكس إنزاغي اللي غالبا يحاول أنه يهاجم المساحة يلعب بأسلوب

0: اسلوب مباشر اكثر، فممكن شكل الهلال حيكون افضل نسبيا في هذه
1: صلاح
0: في
1: بوقفك
0: هذه
1: عند هذا وبعدها
0: المباراه.
1: تستطرد باقي تفاصيل المباراه، لكن عند هذا النقطه اللي سمحت لي. انزاغي انا على حسب ما اشوف وتصحح لي، او انزاغي من نوعيه المدربين اللي يسلمك الملعب وبعدين يشوف وش الطريقه المناسبه للانقضاض على الهجمه. يعني لما يقولون انه هو لاعب دفاعي هو فعلا يسلمك المساحه الاكبر من الملعب، وبعدها يعني تكون الارتدادات سواء كان عمق او اطراف. مدى صحة هذه النظرية؟
0: اي هو لما يلعب مع الفرق اللي في مستواه او اعلى منه غالبا يتجه الى هذه الفكرة، انه اعطيك الكرة واعمل بلوك متوسط واتحول عليك، ويشتغل بالاطراف بالاظهرة، واحد زي مثلا الظهير الايسر تبع الهلال ثيو فرنانديز مثلا، ويحاول يشتغل بالسرعات اللي عنده. هذا الامر بنشوفه، وهذا جزء من افكار انزاج انه دائما يسلم الكوره للخصم، وهذه بشكل عام ما هي مشكله. لكن المشكله لما تكون مسيطر على المباراه، تكون انت الجيم كله اخذه، تسجل هدف هدفين بعدين تترك الكوره وتحاول تعمل بلوك متوسط. المشكله لما ينعمل هذا البلوك المتوسط، انك تترك الكوره للخصم، تخلي الخصم يشاركك المباراه ويلعب معك، بدل ما كنت انت مهيمن يصير هو يدخل معك في الجيم ويقدر يرجع. شفنا هذا الامر على مدار الموسم الماضي، انه لما قرر يترك الكوره حتى امام الاهلي من 3-0، الاهلي رجع في 12 دقيقه، وهذه مشكله عند انزاغي يحتاج انه يحل.
1: طيب بالنسبه للمدرب الاهلاوي ما دار رضاك عنه حتى الان؟
0: مدرب
1: طبعاً.
0: الاهلي للان احنا نظلمه لو نقعد نحكم عليه، لسه بدري. المدرب لازم ياخذ وقته، مشكلته انه مستلم يعني فريق من مدرب بطل القاره مرتين متتاليه، الكل مقتنع فيه، الكل يحسد الاهلي عليه، علاقته بالفريق ممتازة، بالجمهور، بكل شيء، حتى الانتقادات عليه قليلة، لا تتخطى الملعب فكرة هنا أو فكرة هناك. لكن هو المدرب الأنجح في الدوري السعودي آخر 3 مواسم. هذا الرجل جاي بيلعب بأسلوب مختلف اللي هو الاستحواذ، فيحتاج وقت عشان لا نظلمه، بس هو يحاول هذه المباريات الكبيرة يكون واقعي. فكرة أني أستحوذ وأترك المساحات للهلال أنا أشوفها خاطئة، لازم يكون مدرب واقع اليوم، هو اللي يحاول يعمل بلوك متوسط ويستقبل اللعب في منتصف الملعب، بعدين يعمل تحولات على الهلال. مسألة الاستحواذ يعملها أثناء المباراة في بعض الأوقات مش على طول، لكن نحتاج وقت عشان نحكم عليه بشكل كافي.
1: صراحة أنا يوم أنا صغير أبوي الله يغفر له ويجعل جنات النعيم دائما يقول لي: أولادي انتبه تمدح الرجال بوجهه. أبكسر القاعدة، أنت من الناس اللي أنا أشوف أنه ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله، يعني القراءات الفنية عندك يعني من النوادر المقنع بالحديث المقنع مثل حضرتك.
0: تعلم منك يا استاذ.
1: الله يسر امرك وشرف لنا تواجدك معنا والله.
0: الله يرفع قدرك.
1: طيب عماد، اختيارات مدربين المباراه اليوم، الهلال مثلا حسن تنبكتي خرج من الحسابات التشكيله الاساسيه لنادي الهلال لانه لم يصل الى الجاهزيه الكامله مع توقعات بوجوده على دكه البدلاء. كلنا نعرف انه تنبكتي من المنتخب وهو في إصابة حتى الآن لم يلعب، ولكن يقال بأنه جاهز ممكن يكون على دكة البدلة. وأيضا لم تتضح الصورة بشأن مشاركة الإنجليزي واتكنز المهاجم الجديد في مباراة اليوم، وإن كان في أقاويل بأنه راح يكون جاهز لمباراة اليوم لو على سبيل الاحتياط يكون بديل. الأهلي استبعد الأوكراني أرتيم من قائمة اللاعبين إلى جانب المواجهة. ما نعرف هل الاستبعاد بسبب الحملة ضده وعدم القابلية من الجماهير وحتى أنه أثرت عليه النفسي، ولا هو فعلا اللاعب سباك؟ نقولها بصدق، اللاعب يبدو أنه لك عليه. أنا شفت المباراة اللي راحت ما أدري والله، فهل هو تأثير نفسي على اللاعب ولا الجماهير كان معه حق أنه اللاعب لا يرتقي أن يلعب للأهلي؟ أيضا عاد جالينو، زياد الجهني وزكريا حوساوي إلى حساباته الأساسية بعد إراحتهم خلال لقاء الخلود. في المناورة الأخيرة اعتمد المدرب على سبيرستيان واتنجانا في خط الوسط. أعرف يا عماد أنك ما تحب تتكلم فني، فكيف شايف المباراة اليوم من منظور صحفي؟
2: ومحمد، مثل المباريات الكبيرة هذه من الصعب جدا أن المدرب يجازف، سواء من المدرب الهلال أو المدرب الأهلي، أنه يجازف باسم ما هو جاهز فنيا أو بدنيا أو نفسيا. ولذلك شفنا استبعاد حسن تنبكتي، وغالبا المهاجم الجديد الإنجليزي مهاجم الهلال غالبا ما راح يشارك بصفة أساسية. أيضا لاعب الأهلي الأوكراني اللي تفضلت فيه محمد، من الصعب أنك تشارك لاعب يعني ما هو جاهز نفسيا، خاصة مع الحملة الأخيرة اللي مرت على اللاعب.

0: اللاعب، خاصة إنه كانت حملة شرسة جدا، تعرض لها اللاعب في حساباته في التواصل الاجتماعي، تعرض لها اللاعب في توقيع عقده، واللخبطة الكثيرة اللي صارت في حسابات الأهلي في التوقيع مع اللاعب. لذلك أعتقد إنه مباراة اللاعبين الجاهزين فنيا ونفسيا ومعنويا وبدنيا، مباراة 6 نقاط. الأهلي في وضع حرج جدا، ومتواجد اليوم في المركز السابع تقريبا ب6 نقاط. النصر اليوم 12 نقطة، الهلال في حال فوز اليوم يصل إلى النقطة 12، سيضع الأهلي على بعد 6 نقاط. بداية محرجة للأهلي إذا ما كان يرغب في المنافسة على الدوري، إنك تخسر 6 نقاط في أول 5 جولات أو 4 جولات، شيء صعب جدا على الأهلي إنه يتقبله. صعب إنه يقدر يلحق حتى بركب الفرق، إنه قدامك تعثرات كثير خلال الفترة المقبلة، من الصعب انك تلحق عليها. مباراة من على الجانب الاعلامي، خلينا نقول محمد، مباراة المتوقع انه بتكون مثيرة جدا، يعني من اقوى المباريات اللي مرت، خلينا نقول على ال4 جولات الماضية. احنا اكثر مباراة كنا نترقبها هي مباراة الهلال والاهلي، نشوف اليوم تبعاتها في الملعب، واكيد ان المباراة راح يحضر خلفها صخب كثير اعلاميا وجماهيريا.
1: طيب نغلق ملف المباراة ونفتح أخبارنا الكثيرة، لكن نبدأ فيها بأنه نادي الهلال أمس أصدر بيان على أحد المحللين في مع الزملاء في برنامج المنصة في قناة 8، كما ذكر في البيان، وسبب يعني إخراج الهلال لهذا البيان بأنه على كلمة اللاعب الدولي السابق كابتن الأهلي وكابتن المنتخب كلهم نعرف تيسير الجاسم، تحدث عن الصفقات وقال في أزعلت الهلاليين سالفة أنه هذه الصفقات مجهولة المصدر، على أساسها خرجت أو أخرج الهلال هذا البيان. بيان طويل ما أكيد ما راح نقرأه، لكن من أهم النقاط اللي يتكلم فيه أنه يعني أوضح المجلس أن أصدر هذا البيان يأتي تحديدا لكون هذه الادعاءات أو الادعاءات قد بينت عبر أو بثت عبر الناقل الرسمي للبطولة السعودية 8، وهو ما يضع على عاتقها مسؤولية إعلامية ومهنية أكبر في تحري الدقة والتحقق من المعلومات وعدم إتاحة منصاتها لتمرير معلومات غير موثوقة طبعا. وأبدى المجلس ثقته بحرص إدارة شركة 8 على الالتزام بالمعايير المهنية، وأشار المجلس إلى أن فريق العمل المختص بالشركة رصدت خلال الفترة الماضية عددا من التجاوزات والإساءات والادعاءات المشابهة بحق النادي ومنسوبيه عبر عدد من المنصات والوسائل الإعلامية، وأن عدم التعليق عليها إعلاميا لا يعني تجاهلها، حيث تعمل الشركة على توثيقها والتعامل معها عبر القنوات القانونية والنظامية المختصة واتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي ومنسوبيه. أبو فهد، خلني أسألك السؤال وأكون إن شاء الله دقيق بهذا يعني السؤال لا نفهم غلط. اليوم من بدأ، احنا في الجولة الرابعة من بدأ الموسم، والحديث الإعلامي والجماهيري والسوشال ميديا عن صفقات نادي الهلال من يدعمها؟ وهناك من في أكثر من رواية، الرواية اللي تقول أنه في تشكيك بأنه الوليد بن طلال هو اللي يدفع، عندهم إثباتات أنه لم تنتقل الملكية كاملة للوليد حتى يضخ هذه المبالغ من أجل أن يرفع قيمة هوية نادي ويكون موضوع تجاري بحت. وهناك من يربط دعم الوليد الماضي، طبعا ما حفظ المقامات سمو صاحب سمو الملك الأمير الوليد، دعمه الماضي مقارنة بما الأرقام اللي الحالية يجدون أنه في اختلاف كبير، لم تدعم بالطريقة اللي هم يشوفونها اليوم. رقم 3، يقولون أنه المبالغ لا يستطيع عليها شخص، وإن كانت شركة فالشركة لا تملك أن تدفع هذه المبالغ لأن مداخيلها لا توازي المصاريف اللي تدفع فقط على الهلال. الرواية الأخرى يقولون أنه هو عاشق وهو سوف يستثمر في هذا النادي ومستقبلا هو نادي، فما يفعله اليوم في الهلال هو لرفع القيمة السوقية والأصول والهوية، فهو يتعامل معها تجاري بغض النظر عن عشقه وحبه. أنت وش تقول؟
2: شوف الربكة اللي صايرة في الوسط الرياضي في موضوع الهلال، أنا أتوقع أنه سببه الهلاليين.
1: إيه؟
2: يعني مثلا الدكتور عادل الزهراني خرج قبل تقريبا 3 أسابيع وقال أنه نادي الهلال ملكيته أو شركة نادي الهلال تعود ملكيته بنسبة

0: نسبه 100% لصندوق الاستثمارات العامه. اليوم بيان الهلال اللي صدر قبل لحظات اكد انه نادي الهلال او شركه نادي الهلال تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامه.
1: هذا صحيح.
0: هذا يؤكد تماما انه كلام الدكتور الزهراني وهو الرجل المسؤول في المنظومه الرياضيه كان كلامه صحيح 100%. طيب الربكه هذه احنا كيف نقول؟ يعني مثلا على سبيل المثال في تغريده رسميه للامير الوليد بن طلال بعد فوز الهلال بكاس الملك، قال هذا اول فوز للهلال بعد انتقال 70% من الملكيه لنا. طيب اليوم بعدها بشهرين ثلاثة شهور النادي نفسه يصدر بيان اليوم يقول شركة نادي الهلال ملك للبي اي اف. يعني احنا نتكلم من ننطلق من معلومات خرجت من نادي الهلال.
1: انا بتاكد منك الربكة من نادي الهلال ولا من البي اي اف؟
0: لا لا البي اي اف ما حكى
1: اللي هو اللي
0: لا لا ما البي اي اف
1: لا اجتمعوا قالوا بعنا وسوينا.
0: اليوم اليوم اليوم نادي الهلال يقول شركة الهلال ملك للبي اي اف 100%. الدكتور الزهراني يقول شركة الهلال ملك للبي اي اف بنسبة 100%. الامير الوليد بن طلال يقول في تغريدة له في حسابه الشخصي ان هذا اول فوز بعد نقل 70%.
1: انا اعتقد عادل الزهراني يتكلم عن 25% حقة الوزارة وليس 100%.
0: الان الان خلاص اليوم اليوم خلاص اليوم قالها النادي ما عاد
1: إيه بس عشان
0: لا لا عادل. لا يعني انا اشوف ان النادي عزز كلام الدكتور الزهراني بالبيان الرسمي. الربكة هذه هي اللي خلت الناس بين مصدق ومكذب. انا اشوف انه مثلا عبارة الكابتن تيسير الجاسم عبارة انا لا اؤيدها باي حال من الاحوال، لان عبارة انه الهلال يتعاقد مع أندية مع لاعبين بشيء مجهول المصدر هذه ما تنقال بصراحة ما تنقال. ليش أنا أقول ما تنقال؟ لأنه قناة ثمانية لها خصوصية. خصوصية وش خصوصيتها؟ تأتي مين؟ من نقل الدوري. يعني أنا بكرة كنادي مثلا نادي الهلال نادي عملاق وسابع العالم وزعيم آسيا وبطل الدوري أكثر من مرة ويملك هالقاعدة الجماهيرية وقرر مقاطعة ثمانية مثل ما حدث في قناة أبوظبي قبل كم سنة عندما كان أبوظبي تنقل الدوري وكانوا مؤسسين برنامج ينتقد اتحاد الكرة السعودي قالوا يا أخي إيش هذا، أنا الآن أعطيك الدوري وانت قاعد مؤسس لي برنامج.
1: هو بقاطعة ثمانية عشان رأي واحد من النقاد.
0: طيب أوكي أنت الآن ما هو هذا هذا الرأي، هذا ما هو برأي، ده هم البيان الهلالي ما قال رأي، قال على الأقل أنت لما قال الأخ تيسير الجاسم انه مجهوله المصدر، المفروض المذيع يقول كيف مجهوله المصدر والنادي يقول المتكفل فيها الوليد بن طلال، وهذا من حق النادي. انا قايل انه صفقه بنزيما ومخالصته على الامير الوليد بن طلال، السمر فيل، اللاعب الانجليزي، اللاعب البرازيلي، شلون تقول
1: اي بس في تساؤل في تساؤل يعني
0: من حق الهلال يدافع عن ناديه
1: ما اختلفنا
0: إيه؟
1: ومن حق خلينا اقول لك التساؤلات هذه انه احد يجاوب عليها
0: إيه؟
1: التساؤل وش يقول؟ يقول كيف تبي تدفع بس بالصيفية هذه الثلاث أربع لاعبين مخالصات واستقطاب وغيره قرابة مليار، وانت معلن انك تبي تستحوذ على الهلال كهلال بامكانيات بكل شيء 800 مليون.
0: شوف انا تبي
1: فاهمني
0: فاهم.
1: يعني في لغط، انا بقول لك انه في احد يخلق هذا اللغط، لكن في اسئله تحتاج الى اجابه.
0: طيب الحين انا خلينا نتكلم بالواقع، انا ماني بهلالي وكل العالم يعرفون اني ماني بهلالي. السؤال الناس الآن وش يقولون؟ يقولون أنه الهلال عنده مالك الأمير الوليد بن طلال. يعني ما الهلال كم عدد جمهوره؟ مليون؟ يعني ما صار فيه لوليد بن طلال واحد، ليش وليد بن طلال؟ ليش؟ لأنه اللي قادر يدفع. يعني الهلال ما عنده العضو شرف واحد
1: عنده، وما في شك أنه عنده فلوس
0: طيب
1: ويقدر يدفع
0: إيه؟
1: بس هم يقولون شلون بعض الأسئلة أنت تقول أنا بعت، نكتشف أنك ما بعت، تقول انه طيب تملك، نكتشف انه ما تملك.
0: يعني
1: في اشياء يعني
0: شوف يعني ما في ناس اعضاء شرف اغنياء في الاتحاد؟ فيه،
1: احنا ما نتكلم عن الغنات.
0: طيب
1: احنا نتكلم عن انه هل النادي ناديك ولا مو ناديك.
0: طيب اوكي الحين ما في ما في واحد غني في نادي الاتحاد؟ فيه. ما في غني في نادي الاهلي؟ فيه. ما في غني في نادي النصر؟ فيه. طيب ليش في نادي الهلال في غني؟ لانه هو قال بشتري، الناس الثانيين قالوا ما انا مشتري. فاحنا
1: طيب.
0: احنا

0: أقول الجانبين.
1: إيه؟
0: الجانب أنا قناعتي، أنا قناعتي الشخصية.
1: إيه؟
0: ها؟ إيه؟ طالما الهلال يقول أنه سمرفيل اللي كفل فيها الوليد بن طلال، أنا نقول صحيح. الكابتن الثاني بنزيمة، سواء في التعاقد أو في المخالصة، أنا أقول صحيح. أنا أقول أنه أسباب اللخبطة هذه هي جاية من الهلاليين أنفسهم بسبب البيانات المتناقضة. فأنا أتمنى بإذن الله أنه الهلال لا يخسر ثمانية وثمانية لا تخسر الهلال.
1: لا انتهى زمن المقاطعات، انتهى. ما عاد في زمن مقاطعات
0: والله، مشكلة ترى.
1: انت هذا فكر قديم ولا حد يقدر يقاطع وسيلة إعلامية بسبب انه والله سعود صرامي قال راي ما جاز لك ابقى اقاطع العربية كلها، مستحيل. انتهى الموضوع.
0: ايه بس لما ناقد رسمي ذا
1: على عيني وراسي. طيب صلاح، المغادرين من نادي الهلال خلال هذا الصيف فقط، احنا نتكلم عن الشهرين الماضية، 15 لاعب: محمد القحطاني، بابلو ماري، عبد الله الرديف، عبد الكريم الدارسي، وعبد العزيز الهدهود، ومالكوم، واحمد براسين، وماركوس ليوناردو، وكانسيلو، محمد الزيد، وعبد الله الزيد، والنونز، وماتيو باتوي. والله هذا انا ما اعرفه. وما انتم تكتمين الاسم ده يا شباب؟
0: هذا الحارس
1: الفرنسي.
0: طيب. والله حارس كويس
1: بالحيل. ماتيو باتوي وعلي بليهي وكريم بنزيما، 15 لاعب فقط هذا الصيف اللي غادروا. نتكلم عن التفاصيل المالية لمخالصتهم، سواء بالانتقال، بالإعارة، بذهابهم إلغاء عقد ودفع ما تبقى من العقود، تجعل الأسئلة اللي طرحناها على سعود، هل أنت تراها مقنعة ولا غير مقنعة؟
2: هذا اللي كنت أقول معاك هنا الأسبوع الماضي. الهلال كان فيه فوضى كبيرة وعشوائية في التعاقدات، ما هم عارفين ليش يجي اللاعب وما هم عارفين ليش يخرج اللاعب، لدرجة انه شفنا الموسم الماضي ما بين صيف وشتاء كمية تعاقدات كثير ما كان لها مبررات، وفي بعضهم اللي مشوا الآن. فمو منطق اللي حصل هذا. انت مشيت فريق وبدكته يعني 15 لاعب وجبت فوق.
1: مو منطق من اي ناحية؟ بالإخلال بتكوين الفريق ولا بالأمور المادية؟ عشان افهم
2: بكل شيء. قلل في تركيبة الفريق، قلل في عمق تشكيلتك لما تجي تجيب ال11 وتجيب الدكة. في خلل واضح جوا بعض الصفقات اللي انت اصلا مش في حاجتها، كنت تحتاج لعيبة في بعض الخطوط، روح جبت في خطوط اخرى. يعني مثلا خط الدفاع كم صفقة جات فيه في الهلال بما فيهم بابلو ماري اللي قاعد برا ما يلعب، ما استفاد منه الهلال شيء. خط الهجوم تكلمنا عن 4 رؤوس حربة محترفين اجانب انت ما كنت في حاجتهم مع بنزيمة. الان ابتديت تعدل، فكل لاعب جاي بيلعب اساس من المحترفين الثمانية، بالاضافه الى كل لاعب اساسي اجنبي تقريبا البديل حقه المحلي واضح. الان الهلال ابتدى يرتب وراه، وكان في فوضى، كان في عشوائيه، كان في مبالغ ما بتنصرف بشكل جيد. الان حتى لو بتدفع 100 مليون في لاعب، اهم شيء اللاعب هذا جاي عشان يلعب اساسي، ما هو جاي مجرد حشو فقط للفريق.
1: طيب
2: بس هذا اللي عندي في ما يخص اللغط اللي حاصل على موضوع
1: على موضوع من اللي يدفع الصفقات.
2: اي انا اشوف بالنسبه لي، اذا احنا مثلا نقول الامير الوليد ما استحوذ، وهذا ما اللي خرج من حساب نادي الهلال. حلوين. اذا احنا نصدق حساب نادي الهلال، اذا نرجع ورا 4 مواسم من الموسم الاول لما كان نفس الحساب اللي هو الرسمي تبع النادي يعلن انه نادي الهلال تعاقد مع ياسين بونو وغيره من اللعيبة عن طريق الامير الوليد. فما ينفع نصدق في شيء ونكذب في شيء تاني، او نصدق في حاجة ونشكك في حاجة تانية. الامر هذا غير جيد. بعدين دايم المدعي يجيب دليل، يعني انت لا تيجي تأجج الناس وما عندك دليل. يعني هل المنطق انه تقول لي اعطينا كشف بالاوراق المادية حقتك واثبت لنا انك انت اللي بتدعم؟ مو منطقي. بعدين البعض يتكلم على الامير الوليد كأنه اختنا قبل امس، كلام غريب مش منطقي. يعني هل الرجل من القدرة المالية ما يقدر يدفع هذه الأرقام؟ إذا حاب يقدر يدفعها. الموضوع مو إنه ما في ناس تملك هذه الأموال كأعضاء شرف عند الأندية الأخرى، الموضوع أنت حاب، عندك رغبة تدفع ولا ما عندك رغبة. فكرة إنه لسه ما استحوذ على النادي بشكل رسمي، ترى هي إجراءات، لكن النادي واضح بنسبة 100% هو ملك الأمير الوليد. فأنا اللي شايفه لغط، وبالإضافة إلى اللجان الجهات المسؤولة زي البرنامج وغيره، يا أخي اطلعوا اتكلموا مع الناس وقولوا لهم الأرقام والأمور اللي اندفعت للأربع الأندية دي، يخف شوية من الاحتقان. أتمنى أنهم اطلعوا يتكلموا.
1: صحيح. عماد، أذكر بس بالإضافة إلى موضوعنا، أذكر بأن علي بليهي انتهت علاقته التعاقدية بينه وبين الهلال رسميا بعد

0: تسعة أعوام من انضمام قادمة من الفتح وقبل نحو عام على موعد نهاية عقده، اللي كلنا نعرف أنه جدد بس ما أعلنه، جدد قبل العام ولا أعلن بشكل رسمي. أعلن في بيان له أن إنهاء مجلس إدارة شركته برئاسة الأمين نواف بن سعد إجراءات توقيع مخالصة تعاقدية مع البليهي، أسهم في تحقيق 14 بطولة مثلوا خلال 4 نسخ من كأس العالم، حقق 4 مرات كأس الملك، حقق 5 مرات الدوري السعودي، حقق 3 مرات كأس السوبر، حقق مرتين دوري أبطال آسيا، لعب مع الهلال 263 مباراة، سجل 23 وصنع 3 أهداف بالملف السابق، بالإضافة لعلي بليهي. عماد
1: أبو محمد، بالنسبة للتناقضات اللي صايرة اليوم في الوسط الرياضي والإشاعات والتأويل والتشكيك، هذا أنا أعتقد أنه طبيعي جدا في ظل الضبابية الكبيرة اللي صايرة في الموضوع. يعني تناقضات ما بين التصريحات اللي طلعت سواء من نادي الهلال أو من الوزارة في مقابل تغريدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، التناقض هذا خلق هذا الجو، خلينا نقول الجو غير صحي في ملف الهلال والتعاقدات. لكن على جانب الضغط المالي، ما نشك ابدا 1% انه الامير الوليد بن طلال يدعم الهلال، خاصه في الفتره الحاليه يدعم بشكل كبير جدا، سواء من خلال تواجده الدائم مع الهلال في جميع مبارياته، في الدعم في الاستحواذ على نادي الهلال، وهي فرصه تاريخيه كان ينتظرها الامير الوليد بن طلال من مدة طويلة، حتى وصول الهلال إلى مراكز متقدمة في كأس العالم للأندية أعتقد أنها كانت حافز للأمير أنه يضخ مبالغ مالية أعلى للحصول على مراكز متقدمة في البطولة المقبلة من كأس العالم. هذا في الجانب الأول. جانب الكابتن علي البليهي، طبعا مسيرة كبيرة قدمها اللاعب مع الهلال، يمكن آخر موسمين مع ارتفاع المستوى الفني للاعبي الهلال، يمكن علي وجد نفسه في فرصة ضيقة جدا. يمكن مشاكل حتى اللي كانت ما بين علي وما بين جمهور الهلال في فترة، والأخطاء والطرد اللي صار له في فترة من فترات وغضب جمهور الهلال أدى إلى خروج علي البليهي من الهلال بشكل أسرع حتى من التعاقد معه أو
0: في أخبار
1: تمديد
0: صحفية
1: التعاقد
0: أنه
1: معه.
0: قريب من الشباب.
1: نعم، هو قريب من الشباب، وقد يعني يوم الجمعة المفترض بنشوفه حتى في تشكيلة الشباب، يمكن فقط الانتظار كله على
0: يعني
1: الموافقة على
0: وقعه
1: تسجيله، الموافقة على تسجيله، نعم انتظار موافقة تسجيله
0: موافقة تأتي
1: بعدها
0: بعد التوقيع، هو وقع معناته
1: لا، الموافقة تجي قبل التوقيع. محمد،
0: قبل التوقيع.
1: موافقة، نعم قبل التوقيع، متى ما
0: بس انا
1: حصل
0: اتذكر
1: الشباب
0: علي
1: على
0: بليهي
1: الموافقة.
0: العام في حاله غضب عليه، نتذكر انه كان يعاره مع نادي الشباب، كان في حاله غضب عليه بعد احدى المباريات، والشبابيين يرون انه لم يحترم يعني تواجده في نادي الشباب، وانتهت الاعاره، والان اشوفه بيرجع مره ثانيه. كيف؟
1: عوقب ابو محمد، عوقب عليها اللاعب وقدم اعتذاره لاداره النادي في حينها، عادت الشباب الفنيه في ظل ضعف دفاع
0: من
1: الشباب
0: رصدك
1: في مجموع
0: للجماهير
1: مباراه.
0: الشبابية مرحبين بوجوده؟
1: لا، في كثير، يمكن خلينا نقول 70% من الجماهير الشبابيه لا ترحب في عوده علي البليهي لهذه الاسباب، لكن فنيا في قبول نوعا ما لحضور علي البليهي، لكن كقبول الانتقال لا، ما في أي قبول.
0: شوف تقول شيء.
2: اي شوف، الناس الان تتكلم عن انه الهلال يعني يجيب لعيبه كثير ويصرف فلوس كثير. انا اقولها لك بالفم المليان، لو لم يكن النصر هو بطل للدوري، يعني كان مثلا الاتفاق بطل الدوري، القادسية، الاهلي، الشباب، الاتحاد، الهلال ما يصرف الصرف ذا. هو هذه الفاتورة الباهظة هو الهدف منها تجريد النصر من اللقب. يعني انت كون انك انت تجيب هاللعيبه
0: فاتورتهم من زمان،
2: الفاتوره في ذا الصيف،
0: لاعبين دول جايين قبل
2: لا، بس الفاتوره ذا الصيف غير طبيعيه. بالنسبه للبليهي، البليهي عاش معاناه 3 شهور، طيب الفريق راح لفرنسا او للنمسا وتدرب، وذا البليهي ما هو معاهم، والبليهي صار يغرد في حسابه في السناب شات ويتكلم اني انا اتمرن الساعه 12 الظهر، وكانوا كل الهلاليين على مختلف مشاربهم، اعلاميين، مغردين، ابطال مساحات، ما كان البليهي هذا لعب عندهم، ها، وتاركينه ومعاناته. اللي فزع معه النصراويين لما انحل موضوعه، ترى شريط الفيديو اللي امس طلع فيه البليهي هذا من ضمن

0: وش هو؟
1: اللي يشكر النادي ويشكر كذا،
0: طلع أمس تكلم،
1: طلع بعد ال فما أنقذه من المعاناة وخلاه يرجع للملاعب النصراويين، هم اللي كانوا يطرحون معاناته.
0: يعني يطرحون يعني ينشرون معاناته،
1: أي ما يطرحون معاناته أمام الرأي العام. إنه اللاعب يتمرن انفرادي في الملعب القديم، لا خلوه يروح وجلس هو نفسه قام يغرد هو.
0: إيه لأنه حسب ما فهمنا من أهل الإعلام إنه قال المدرب أنا ما أبغى.
1: أي أوكي بس ما
0: قوانين الاحتراف إنه لا.
1: أوكي بس ما الإعلام الهلالي والمغرد الهلالي.
0: ذكر صارت مع حمد الله وصارت مع وليد عبد الله وصارت.
1: اسمعني اسمعني طيب علشان ما تي المعاناة. البليهي لم ينقذه من المعاناة وينقذه للعودة إلا الإعلام النصراوي والصوت النصراوي.
0: طيب
1: الوحيد اللي أنا شايفه استفاد من هالصفقات الهلالية اللي ناس تروح وناس تجي وناس تروح وناس تجي، تدري من اللي استفاد؟ واللي ينفك نفسه من الإحراج وطلع من هالمواقف المحرجة هو واحد بس، فهد المفرج، علشان ما يقول عبارته الشهيرة ترى نيمار خلى فلوسه وراح. هو بيجون يقولون له قل ترى كانسلو خلى فلوسه وراح، بنزيمة خلى فلوسه وراح، نونز خلى فلوسه وراح، مالكم خلى فلوسه. طيب. ما في أحد يترك. شف في كل الأندية، في كل الأندية
0: الأستاذ فهد مفرج حق الرد.
1: إيه ما فيه نادي في العالم هنا هنا في هذا ما فيه انس بس.
0: انت لو لك ريال بالنصر ما تنازلت عنه. انا ما حد متنازل يا ابن الحلال.
1: لو لي فلوس لو لي ريال عندك انت تروح للنصر عندك انت. انا اقول لك شفت ما في واحد بيتنازل، لا مدرب
0: لا تصدقون احد تنازل يعني.
1: لا مدرب يتنازل ولا لاعب بيتنازل ولا محترف بيتنازل ولا مترجم بيتنازل ولا طبيب بيتنازل. فانا اقول من حسن حظ فهد المفرج، ولا كان بيقولوا له اطلع الجمهور الهلال مثل ما قلت نيمار خلى فلوسه وراح، قل كان شلو خلى فلوسه وراح.
0: طيب
1: بنزيما خلى فلوسه
0: طيب
1: وراح.
0: طيب راحت
1: مالكم خلى فلوسه وراح.
0: خلنا شف
1: الا مالكم خلى خذ فلوسه وقعد.
0: شف ابسلك سؤال الحين. اليوم لما يقول لك في التراضي يعني مثل مسيرة بنزيما يقول لك والله هو بالتراضي، امس على نفس الكرسي حبيبنا عبد الله حنيان كان يقول انه لا انه متفقوا هو باقي له 10 شهور في الهلال حتى نهاية العقد، كنا نتذكر انه جاب سنة ونص راحت نص سنة للموسم الماضي والموسم الحالي، يقول باقي له 10 شهور. الرجل تنازل عن بعض الاشهر رواتب بعض الاشهر واخذ الباقي. مالكم نفس الموضوع لما ذهب للجزيرة طلب من الهلال انه يعوض عن بقية العقد، ليش؟ لانه الهلال اللي قال انا ما بيه. طيب لما انا اكون مسؤول مالي في نادي الهلال وعندي ميزانية وقاعد اشوف الارقام تتزايد على الميزانية ومبالغ اكثر من المداخيل اللي عندي، وين الرقابة المالية؟
1: الرقابة المالية المشددة.
0: اي
1: والله يا اخي الرقابة المالية المشددة دي شغلها عجيبا غريب.
0: لا وين عملها الآن؟
1: ما أدري يا أخي ما أدري
0: وين عملها.
1: أنا قلت لك
0: يعني أنت مثلا شلون أنا أقيس، دقيقة سعود، أنا شلون أقيس أنه عملك المالي صحيح ولا مو بصحيح؟ بالمداخيل والمصروفات مثل ما صار مع النصر، صحيح ولا أنا غلطان؟
1: النصر ما عاد عنده
0: مثل اللي صار مع النصر.
1: أنت الآن أنتوا تقولون النصر عند على تحت الرقابة المالية المشددة،
0: هم اللي يقولون.
1: إيه هم إيه. يقولون
0: إيه.
1: النصر الآن تحت الحصار. أنا في النادي أمس مدرب، أنا مدرب شباب النادي اللي بيلعب 21 قاعد معنا في المدرج، 10 لاعبين ما هم قادرين يلعبون، جايب انا لاعبين من الفريق اول على احمد الرب. المباراة الاولى ضد الوطن في دوري 21 اجلت لدواعي غير رياضيه، اول مباراه امس مدرب جالس في المدرج تحت الحصار ما يقدر يسوي شيء. تجي تقول لهم طيب الاتفاق يسجل وانتم تقولون تحت الرقابه. الشباب ماجد المرزوقي طالع قال علينا مرتبات وهو
0: سبق في اوقات متاخره،
1: سبق انه عمل في نادي الشباب تحت رئيس لجنه الاحتراف في نادي الشباب، يقول علينا مرتبات متاخر، ومع هذا للشباب بيسجل 12 واليوم بيسجل البليهي وما ادري عن موضوع شو اسمه محرز. النصر ما هو قادر يسوي شيء. تقول وش السبب ليش هنا توافقون وهنا ذا؟ ما تدري. يرفعون لهم لعيبه رواتبهم على 500 و600 ألف، التوتال حقهم كلها 4 مليون ما يوافقون. أمس النادي ملخبط. الآن العقوبات اللي على النصر ما هي على فريق أول، على فريق 21 وفريق 18 وفريق 17، ما تدري شو السبب
0: على النادي كنادي.
1: إيه ما تدري. تقول طيب الناس توقع ولا عندها فلوس، من اللي شاكينا يقول مالكم دخل، من هو اللي يبي منا حقوق مالكم دخل.
0: معقولة بهالضبابية إلى الحد؟
1: ما في حد يطلع يتكلم، ما حد تكلم.
0: طيب
1: النادي ما طيب. في النادي ما حد
0: طيب.
1: يتكلم.
0: انا كنادي شلون اتواصل مع اللي موقفني

0: تواصل؟
1: أنا كنادي كنادي كمسؤول سواء سميدو وسيما ورئيس تنفيذي مين ما كان، بس واحد في النادي المفروض يتواصل مع مين بهذه الحالة؟
0: المفروض يتواصل مع عبد الله كبوها، مع المسؤولين واجد هم.
1: مو بحق الرقابة المالية، معليه مو الرقابة المالية المشددة في الرابطة.
0: في الرابطة.
1: طيب عبد الله كبوها في الاتحاد مو في الرابطة.
0: طيب الحين احنا
1: يعني أنا أقصد إذا هم مو عارفين وين علتهم اللي يتفاهمون معه فيها هذه مشكلة بعد.
0: طيب أوكي أنت الآن أنا بفهم الآن الشبابيين يقولون عندنا أزمة مالية مسجل 12 ما
1: انسى انسى الشباب.
0: اوكي الاتفاق
1: انسى الشباب انسى الشباب
0: الاتفاق
1: انا اشوفكم مركزين عليهم خلهم ينهضون المساكين.
0: الاتفاق الاتفاق انا ما بتكلم لك ينهض ولا ما ينهض مسكين ولا قوي، انا اتكلم لك عن نظام. انت قاعد العمليه مزاجيه، النصر الان مو فريق اول، الناس يتكلم الان كل الالعاب. انت تقول ليش مثلا الرقابه الماليه المشدده ما فتحت عيونها على الهلال وهو يوقع ويخالص بمئات الملايين؟ هذا السؤال يطرح على الاستاذ عبد الله كبوها.
1: صلاح تنبكتي نفس السؤال، اذا الرقابه الماليه المشدده تتحدث عن انه انا اشوف وش مداخيلك واربطها في مصروفاتك واحكم هل انت ماشي بالطريق المالي الصحيح او لا. الهلال هل يحتاج تدخل في هذا الموضوع او تطرح السالفه بانه والله انا عندي خزنه مفتوحه بممثلة بالأمير الوليد بن طلال، متى ما احتاج النادي دفع، هل هذا عمل مالي احترافي صحيح؟
2: شوف الأندية لازم يكون عندها توازن مالي، يعني لو أنا مداخيلي مليار أنا ما أتخطى حدود الـ 750 إلى 800 مليون صرف في الموسم، فدائما لازم يكون في مبلغ ما ينصرف. هذا التوازن اللي بيحصل مثلا زي في الدوري الأسباني تصرف حدود 85% من مداخيلك على كل العاملين في النادي من لعيبة وكله. هنا ما بعرف كيف الأمور هذه بتتم، وإحنا لسه جدد في الأمور هذه ما نعرفها بشكل كويس. الأمر الآخر وضع النصر غريب لدرجة أنه من الأمور اللي أنا شفتها، يعني أنه يقول لك 18 لاعب مو قادرين يسجلوهم، زي ما تكلم الأستاذ سعود أنه مدرب موجود على في المدرجات، هذا الكلام سمعته أو قريته، هذا أمر غريب وما إحنا فاهمين. يعني الفكرة مو أنه صح ولا غلط، الفكرة أنه ما إحنا فاهمين. حصلت إشكالية في برشلونة قبل 4-5 سنوات من الآن، فكرة ابتدوا يحلوا الموضوع اقتصاديا في حاجة اسمها الرافعات الاقتصادية. أنا ما أعرف إيش يعني رافعات اقتصادية، ماني اقتصادي ولا عندي خبرة في هذا الأمر. طلعوا ناس مختصين يشرحوا لنا إحنا كجماهير إيش يعني الرافعات الاقتصادية. طيب اليوم هنا مين يقول لنا إيش يعني المشكلة المالية اللي سيارة في النصر؟ بما يخص الهلال اللي بيحصل إنه عندهم رجل بيدفع، كل ما صارت أزمة أو شيء يجي يغطي العجز والنقص. مع مرور الزمن هذا العمل ما ينفع، انه كل ما صارت ازمه انا اجي ادفع واغطيها، لابد انه النادي يتعامل على حسب مداخيله.
1: مداخيل إيه بس انت انت انت صلاح اليوم تتعامل مع شخصيه اقتصاديه تقراها بالورقه والقلم، يعني احنا نعرف انه سبب نجاح الشخصيات الاقتصاديه العالميه وحتى نوصل لهذا المرتبه من أول مكانة على مستوى العالم انه يقراها بالورقه والقلم، ما عنده سالفه كم تحتاجون خوذه.
2: صحيح، هذا اعتقد مستقبلا حيصير. الان زي ما قلت لك في فوضى كبيره في نادي الهلال، فمحتاجين يتعاقدوا. الهلال ما بيتعاقد عشان يجيب دوري، وانا سالت السؤال هذا عندك، هل كل التعاقدات هذه عشان يجيب دوري؟ الهلال يجيب دوري بنص اللعيبه دول. الهلال بيتعاقد عشان يبغى يرجع يهيمن مره ثانيه، انا ما اقول لك يصير ولا ما يصير، يبغى يرجع ثاني مره يسيطر على الدوري سنوات، يسيطر على اسيا، هذا اللي يفكر فيه الهلال. عشان كده جاب كل هذول اللعيبه وفي اعمار تعتبر كويسه في منتصف العشرينات. مستقبلا ما أعتقد الأمير الوليد حيجي يدفع بالطريقة دي. كم مداخيلنا نصرف 75-80% من مداخيلنا، هذا اللي حيصير.
1: أنا ما لي دخل في الهلال حاليا، الهلال إن شاء الله يصرف اللي هو يبغى ويجيب اللي هو يبغى. إحنا نتكلم عن مشرع رياضي ومؤسسة رياضية، هل يستقيم أن يكون في أندية عليها رقابة مالية وأندية ما أعرف شلون تصرف المال؟ هنا هذا سؤالنا. النادي بكيفه لما يجيني هلالي او مشجع هلالي تحول الى انه يكون اعلامي ويقول من حق الهلال يسوون، هذا موضوع بكيفه، هذا يرى بعاطفته. احنا نتكلم كمشرعين، هل يستقيم ان تكون في خزنه مفتوحه وفي انديه ثانيه قاعده تراقب بكل صغيره وكبيره؟ هذا السؤال.
2: لا فهمت عليك. لازم يكون في قيود على الانديه في هذا الجانب، زي ما بيصير اللعب المالي النظيف في اوروبا، انت لابد يصير عندك تعطي الانديه حريه الصرف خلال 3 مواسم، بعدين تبدا تشوف امورهم الماديه وتبدا تتم العقوبات والتقييد على هذا الاساس. هنا كيف بتتم الامور؟ المشكله ما نعرف، يعني حتى من واحد بيعطي راي يبغى يتكلم ما يعرف، الامور مبهمه. يعني انا ماني فاهم ايش بيحصل وما اعرف النصر ايش هي الرقابه الماليه اللي على النصر، فكيف انا اقدر اعطي راي في شيء بالنسبه لي مبهم ومو واضح؟ وهذا اللي مخلي

الناس متوتره طول الوقت، ما في احد يقدر يعطيك راي اكيد وراي واضح. بعدين حتى النصراويه، هل يعقل ما في احد من الاعلاميين المقربين في النادي عارف المشكله فين والخلل فين يطلع يقول للناس؟ فهذه مشكله كبيره. أنا

0: يقولوا للناس. طيب. الجمهور قاعد ينحرق ويشوفوا جيرانهم يتعاقدوا فالناس متوترة. اطلعوا قولوا لهم ليش النادي ده ما يقدر يسجل لاعب في فئة سنية. لا يعقل نادي بحجم النصر ما يقدر يسجل لاعب. إذا في مشكلة كبيرة. هل تعتقد في جهة عاملة كده مع النصر عشان النصر جاب دوري؟ استحالة. يعني مو معقولة. يعني هذا الأمر أنا ما أروح له. أكيد في خلل ما، بس كلنا مشكلتنا ما نعرف. فنضطر طيب. نقعد نتكلم حول الموضوع، لكن الموضوع نفسه ما نعرف.
1: حماد.
2: ومحمد، الرقابة المالية النشطة لا يخضع لها النصر فقط، يخضع لها النصر والشباب والاتفاق أيضا. مشكلة النصر، عفوا، مشكلة الرقابة المالية النشطة أنه لما تجي على النادي تجي على مستوى النادي بالكامل، على مستوى مصروفات النادي بالكامل.
1: طيب هو إذا موجودة بالشباب كيف قاعد يسجل أجل؟
2: خليني بوضح لك بس محمد نقطة، لأن الشباب الرقابة المالية النشطة عليه من الموسم الماضي وليس الموسم الحالي. الرقابة المالية النشطة عندما تحضر على مستوى النادي بالكامل، على مستوى مصروفات النادي بالكامل، أي توقيع على مصروف مالي مباشرة يخضع للرقابة المالية النشطة. لذلك ترى صارت في الشباب عقوبات في الفترة الماضية، حتى عقوبات يمكن شفنا على الإدارات السابقة وصلت لها 4 سنوات، لأنه الرقابة المالية النشطة الإدارات ما أخذت توقيع اللجنة فيها. فإذا كانت على مستوى النادي كامل، فأعتقد أن موضوعها من عند وزارة الرياضة وليس عند رابطة الدوري المحترفين، لأن رابطة الدوري المحترفين تخضع لها الأندية في مجال كرة القدم، لكن باقي المجالات كما قلت لما تقدر تسجل فئة سنية أو سلة أو طائرة فهذا موضوع أكبر وعلى مستوى النادي بالكامل. هذا في النقطة الأولى. فيما يخص تسجيل اللاعبين في الأندية سواء الاتفاق أو الشباب، الأندية جالسة تسجل لاعبين أو شيء صفقات لمدة سنة إلى مدة موسم مع أفضلية التجديد أو إعارة، وما هي جالسة تسجل لاعبين مثلا بالقيمة الفنية أو القيمة المالية اللي جالسة يوقع معها النصر أو يطلبها النصر، مثل اللاعب اللي تسجل النصر كوستا بقيمة لاعبين الشباب والاتفاق كاملة. فهنا الفرق، ما بين الناديين. يعني النصر المبالغ اللي عليه وظهرت فيها الأنباء، ظهرت الأنباء على 800 مليون ريال. فالرقابة المالية النشطة لابد انه يعالج هذه المشكله، بعدها يبدا يسجل لاعبينه سواء في الفئات السنيه او في الكره الطائره او كره اليد او فريق السيدات او ايا كان، لكنه كرقابه ماليه نشطه هم يخضعون له. باقي الانديه اللي ما تخضع لهذا الشيء عندها مجال، عندها متسع اكبر، متى ما وفرت اثباتات انها قادره على سد عجز الصفقه، زي مثلا صفقه خلينا نقول للمهاجم الهلال الانجليزي الجديد. اذا الامير الوليد بن طلال وفر الرواتب اللاعب خلال الفترة المقبلة كاملة فهي لا يسجل اللاعب مباشرة. لكن الإشكالية الثانية في الأندية اللي خاضعة للرقابة المالية النشطة، أنه كل مصروف مالي لابد أنه يذهب للجنة وتأخذ فيه على حسب ميزانيته وش المبلغ المالي وين بيروح وين بيكون الدخل المقابل له.
1: طيب أغلق هذا الملف.
3: لا شوف، أنا أخشى أن العملية مزاجية. يعني مثلا لما كنا في النادي أمس مباراة الجبلين والنصر اللي انتهت 4-0 للنصر دوري 21، الأخ عماد قال نقطة ذكرتني. النصر كان قبل شهرين عنده بطولة للسيدات في الأردن، وكان الفريق النصراوي بينسحب لأنه ما عنده لعيبة، فالرقابة المالية النشطة أو المشددة دي سمحت للنصر.
1: عنده لعيبة ولا ما عنده مال؟
3: ما عنده لعيبة علشان يشارك في البطولة
1: اللي هو السيدات.
3: إيه للسيدات.
1: وهم كانوا أبطال الدوري.
3: هم أبطال المسابقات كلها السنة. إيه؟
1: فهم. وين اللعيبة طيب؟
3: فبعضهم انتهت عقودهم زي عدد من اللاعبين أو اللاعبات. لما قالوا إنه ممكن ننسحب قامت الرقابة المالية المشددة وافقت لهم وشاركوا في البطولة. يعني العملية مزاجية. فريق السيدات للنصر وافقوا لهم للتسجيل. فريق كرة القدم للرجال سواء فريق أول أو 21 ما وافقوا لهم للتسجيل. أنا هذا اللي أنا أقول لك، لما الناس الآن يقولون للإعلام، الإعلام ما له علاقة، لازم يتحدث الأطراف الثلاثة سواء المسؤولين عن الرقابة المالية المشددة يقولون لنا وش المشاكل اللي في النصر، نادي النصر يقول وش المشاكل، الناس المسؤولين أما إعلامي، كل الإعلاميين مجتهدين سواء القريبين أو البعيدين، سواء أصحاب الميول النصراوية أو غير النصراوية، فهي العملية لازم هم أصحاب الاختصاص يتحدثون. طيب. إحنا في بداية الحديث تحدثنا لماذا الربكة صايرة في نادي الهلال، لأن إحنا ننطلق من تصريحات رسمية.
1: صحيح.
3: سواء تغريدات الأمير الوليد، بيان نادي الهلال، كلام الدكتور الزهراني، هذا اللي انطلقنا منه.
1: طيب أنا أتفق معك بكل هذه الأسئلة.

0: المقترحات اللي انتم يعني اللي انا فتره نتكلم عنها، لكن اختلافي معك في شغله مهمه، انه النصر مزعول عليه انه فيه ما ادري ايش امزجه. انا متاكد انه هذا في فوضى، اتفق.
1: فوضى من مين؟
0: من اللي يدرون المنظومه. في فوضى، في فوضى، والدليل انك اليوم تجد الفوضى في النادي الفلاني، بكره بالنادي اللي عقبه السنه يعني ما في استقصاد. هذا اللي انا استبعدها تريليون بالميه. والدليل لما نتكلم عن البي اي اف نهايه الموسم الماضي او بالصيف، وقالوا انه احنا تم بيع الهلال ونقل الملكيه بنسبه، ذكروني 75 من ملكيه البي اي اف وليس من ال 25 اللي باقي عند الوزاره. واليوم البيان حق الهلال يقول لي 100% عند الصندوق. هذه اسمها فوضى بالمعلومات، فوضى انه احنا ما اعرف من هو السبب، لكن كذا انت اربكتني كاعلام.
1: طيب الهلال ليش يزعل؟ لا الهلال ليش يزعل؟
0: خلني افيدك.
1: الهلال ليش يزعل
0: يا سعود؟ خلني افيدك. احنا الان طلعنا من سالفه هلال ونصر، انا ارجك عن التشريع اللي صاير. لما نطلع في الشباب ونقول والله عنده مشكله ماليه ما يقدر يسجل، واليوم القوي يسجل، معناته في فوضى بالعمل. لما يطلع الاتفاق يقول وافقوا لي اني اسجل اللاعبين الفلانيين، اتفاجئ انهم رفضوها يوم رفعناها. في فوضى، بس في استقصاد؟ لا. في مزاجية؟ لا. في زعلة؟ لا. هذا من وجهة نظري أنا، والكل واحد وجهة نظره اللي يتحملها.
1: في نادي الشباب معليش، في نادي الشباب صدر قرارين ضد رئيسين سابقين أنهم بسبب التجاوزات الإدارية تم إبعادهم من النادي وإيقافهم لمدة 4 سنوات لا يدخلون للأندية
0: أو
1: ما معروفين. اليوم
0: من
1: الشباب
0: الثاني؟
1: اليوم
0: من الثاني
1: تعرف أنت؟
0: والله ناسي منه.
1: اليوم
0: خليفة.
1: اليوم النادي قاعد يسجل. احنا نقول، احنا لما نقول هناك مزاجية ننطلق من هذه التناقضات، احنا لما نقول النصر مزعول عليه ننطلق من هذه التناقضات.
0: بس مالي لما تقول مزاجية ردود افعالها مو مثل لما اقول في فوضى، ردود الافعال مختلفة هنا. انا لما اعرف انها فوضى ما اتقبلها، لكن اخف وطئا عليه. لكن لما تقول مزاجيه معناته الناس مستقصدتني.
1: شوف
0: انت وقتك،
1: شوف لحظه انا لما اقول فوضى معناها اني انا معين اداريين غير اكفاء في مناصب مهمه.
0: ما اختلفنا،
1: ما اقدر اقول.
0: ما ادري ايش تبي تقول
2: ابو محمد. هذه المعاناه اللي كان يتحدث عنها نادي الشباب الفتره الماضيه وهي احد اهم اسباب فشل الاداره السابقه لاداره نادي الشباب، وهي المعاناه اللي اليوم يعاني منها النصر، لكن أظهر النصر بشكل أكبر وجاي تعاني منها. نعم هنالك فوضى تعاني منها الأندية اللي واضعة على الرقابة المالية النشطة، واحد ضحاياها واحد من اللاعبين السعوديين هو الكابتن عبد العزيز البيشي اللي راح عسكر مع الاتفاق وما قدر يسجل بسبب الرقابة المالية النشطة اللي اللاعب يروح يعسكر وما يقدر يسجل. هذه المعاناة لا يعيها إلا من يعمل تحت وطأتها.
0: شكرا،
2: هذا اللي
0: شكرا جزيلا عماد الصايغ، ترجع لنا بالسلامة. موجود في اندونيسيا في بالي، هو قايل لنا بروح سنغافورة عندي انتداب عمل، لكن سبحان الله العظيم ربك اذا بغى يظهر.
1: تعطيني
0: طلع لنا في بالي
1: 10 ثواني
2: لكن بيطلع
0: هو امس عبد الله حنياني بيروح للتشار، هو برضو محول للتشار.
1: انا عشر
0: كباجيك. شكرا صلاح تنبكتي، وعشر ثواني سعود اخلص.
1: ودي اشيد بالاخ الكابتن صلاح،
0: يستاهل،
1: واقول انه من الشباب الطموح، وحقيقه انا استفدت من ارائه الفنيه اكثر من استفاده من بعض اللاعبين السابقين المعتزلين.
0: انت لا يسلم منك احد.
1: فقد سمعت واحد يقول ان البطوله العربيه بيفوز فيها منتخب عربي.
3: هذا كبير احتس فيها يا استاذ سعود. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا، في امان الله.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
1: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. ولي العهد السعودي يستقبل سلطان عمان في جدة ويبحث معه العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة. أمن الدولة الياباني يعلن عن عملية خاصة للقبض على قيادي في داعش انتهت بمقتله. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية غير نووية، وإيران تلجأ لمذكرة التفاهم. مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد ينوه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية لاتفاق مكة. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطان عمان هيثم بن طارق لدى وصوله إلى جدة. وبحث الأمير محمد بن سلمان مع السلطان هيثم بن طارق تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما استعرض العلاقات الأخوية بين السعودية وعمان ومجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

0: معنا من مسقط الصحفي العماني سالم الجهوري. أهلا بك سيد سالم. العلاقات السعودية العمانية متطورة جدا، هناك أعلى المستويات فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية، ولكن إلى أي مدى تؤثر التطورات في مضيق هرمز والحرب مع إيران على هذا اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان وسلطان عمان؟
1: شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وتحية لمشاهديكم أينما كانوا. هو من الواضح أن هناك ثلاثة محاور أساسية أعتقد أنه لن تخرج المحادثات عنها خلال هذه الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان إلى المملكة العربية السعودية ولقاء سمو ولي العهد قبل ساعات من هذا الحديث. هذه الملفات هي أولا ستكون في موضوع أمن الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك أمن الخليج واستقراره وتطورات الإقليمية. هذه كلها تأتي في عنوان واحد خلال هذه المحادثات. ويعني ما الظلال التي الآن يعني على دول منطقة الخليج بالذات في موضوع صراع الأطراف على السيطرة على مضيق هرمز، أنا أعتقد أنه من أهم الأساسيات التي يعني يكاد أن يوقف الحركة في المنطقة التجارية وأيضا الاقتصادية وتصدير النفط والغاز، إضافة إلى يعني إيقاف الصادرات الخاصة بدول مجلس، إضافة
0: وهذا مثل تحدي كبير لدول المنطقة. ولكن هذه الزيارة وهذا اللقاء كيف ينعكس على تنسيق الخليج الخليجي لدعم سلطنة عمان فيما يتعلق بإيجاد ممرات ملاحية آمنة في مضيق هرمز؟
1: يعني هي الفكرة أن هناك كان يعني ممرا مؤقتا قد اقترح من قبل سلطنة عمان بالتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وكذلك مع الأطراف الدولية خاصة الولايات المتحدة وأيضا المملكة المتحدة، لكن أنا في نظري أن يعني هذا الموضوع يحتاج المزيد من الزخم خلال المرحلة المقبلة، وقد تكون هذه الزيارة هي التي تدفع بهذا الزخم نحو إيجاد حلول عادلة تتقاسم فيه جميع الأطراف المصالح في المنطقة. ومثل هذه الزيارة يعني يحسب لها أن تخرج بالكثير من النتائج أو بالنتائج الأساسية التي تتطلع لها شعوب دول مجلس التعاون في فك أزمة الممرات الملاحية بين شرق المضيق وغربه. وهذا يبدو أن التحرك هو في إطار سعي دولي من أجل أن يكون أو أن تكون الملاحة آمنة.
0: طبعا بالتأكيد الأهم في هذه المرحلة أن تحافظ دول المنطقة على مصالحها في مضيق هرمز. من مسقط سالم الجهوري الصحفي العماني، شكرا جزيلا لك. أعلن جهاز أمن الدولة اليمني القضاء على متحدث تنظيم داعش المعروف بأبو حذيفة الأنصاري خلال عملية خاصة مشتركة مع قوة مكافحة الإرهاب في سيئون بمحافظة حضرموت. وذكر الجهاز إلقاء القبض على شخص كان برفقة الأنصاري، مشيرا إلى العثور على حزام الناسف وأجهزة إلكترونية وهواتف، بينما جرى إخراج ونقل نساء وأطفال كانوا في الموقع لمكان آمن. وأكد الجهاز المركزي لأمن الدولة في اليمن استمرار تعقب المطلوبين والإرهابيين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. معنا من لمتابعة هذا الموضوع المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك سيد محمد. إذن المواجهة ليست مع الحوثيين فقط، وإنما المواجهة مع تنظيم داعش ما زالت مستمرة في اليمن، حدثنا عن المواجهة الأخرى وتحييد أبو حذيفة الأنصاري.
2: أولا التحية لك ولجميع المشاهدين. بطبيعة الحال اليمن يواجه منذ فترة طويلة هذه التنظيمات الإرهابية، ودائما ما بين كر وفر، وفي

0: تحقق نجاحات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وأيضا مكافحة هذه الميليشيات الإرهابية الحوثية، والتي دائما هي في إطار تخادم كبير وتعاون وثيق. هذه التنظيمات مرتبطة ارتباط كامل بممول واحد وهي إيران، ولذلك الحكومة اليمنية تقوم بواجبات كثيرة في مكافحة هذه الآفة بالتنسيق والوثيق والتعاون الكبير مع تحالف دعم الشرعية أو مع أيضا المجتمع الدولي كأمريكا وبعض الدول التي مهتمة بمكافحة جرائم التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وأيضا الميليشيات الحوثية. ولذلك هناك كثير من النجاحات التي قامت بها الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية، منها ما كان مواجهات عسكرية مباشرة كما يحصل في أبين وشبوة وبعض المناطق والتي إلى فترة قريبة، أو من خلال العمليات النوعية التي تتم من وقت إلى آخر، وهذه تعتبر نجاحات كبيرة جدا خصوصا عندما يتم استهدافات لقيادات كبيرة كأبو حذيفة الأنصاري، وأيضا يعني القدرة على الحصول على المعلومة بعملية نوعية نظيفة أي دون خسائر
1: ولكن
0: جانبية.
1: لكن سيد محمد، ما المناطق التي يتواجد في تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، وكيف ربما يؤثر ذلك على أي مواجهة مقبلة مع الحوثيين؟
0: أولا سؤالك مهم جدا، لماذا دائما التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش لا تنشط إلا في المناطق المحررة أو مناطق الحكومة الشرعية؟ أولا لأن ببساطة هناك تخادم كبير ما بين تنظيم الحوثي وميليشيات الحوثي وما بين التنظيمات الإرهابية، ولذلك تلاحظ وهذا يعني شيء أصبح يعني معروف أن من بداية سقوط العاصمة صنعاء بيد الميليشيات الحوثية وأيضا مناطق الاحتلال الحوثي لم تكون هناك أي عملية واحدة للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، بل أن أغلب العملية التنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش تأتي في المناطق المحررة، ودائما ما تنشط هذه التنظيمات، وهذه ملاحظة مهمة، كالقاعدة وداعش عندما يكون هناك تحرك للحكومة اليمنية أو للقوات المسلحة اليمنية دائما وأبدا ضد الميليشيات الحوثية، سواء في التحركات العسكرية أو أي تحرك آخر، أو عندما تؤدي الحكومة الدول الرئيسية سواء العودة إلى عدد أو التحركات الاقتصادية أو إذا كان هناك أي نشاط للوزراء أو الحكومة، ولذلك تلاحظ أن هذا التقادم أصبح واضح، تنشط هذه التنظيمات الإرهابية في مناطق تواجد الحكومة سواء في عدن في بعمليات تفجيرات أو اغتيالات، وأيضا في المناطق ذات البيئة الجغرافية المعقدة كشبوة وأبين أو ذات المناطق المفتوحة كحضرموت، ولذلك هذه التنظيمات الإرهابية هي في تقادم واضح مع الميليشيات الحوثية، وقد أثبتتها كثير من تقارير الطريق الخبراء.
1: الحكومة في هذه الحالة تواجه الحوثيين وتواجه في نفس الوقت الميليشيات الإرهابية، كما تابعنا مع المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. شكرا سيد محمد. ميدانيا أيضا رافق موفد العربية القوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال غربي تعز، وبالتوازي أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقع للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع للواء 23 مشاة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون.

0: أيضا في ملفاتنا في الرابعة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشان أن طهران تعتزم الامتثال لبنود مذكرة إسلام أباد في حال عادت الولايات المتحدة إلى تنفيذ التزاماتها. وقال بزكشان خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون إن انتهاك واشنطن لالتزاماتها قوبل برد إيراني مناسب، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل وبشكل فوري إذا عادت الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بشن ضربات عليها، لكنه استبعد استخدام سلاح نووي ضدها نظرا لأنها هزمت عسكريا بالفعل.
1: Well, I would never say that, but the answer is yes. I rule out. No, there's no reason for it. What a stupid question that is, actually. Here they are. They're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them. What a stupid question.
0: ترامب وصف إيران بأنها دولة فاشلة وأضاف أن التضخم فيها وصل إلى 350%.
1: They're a failed nation. Yeah, they're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But.
0: وحول مضيق هرمز قال ترامب إن الجيش الأمريكي بسط سيطرته على معظم أجزاء المضيق.
1: We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many ships. Got through last night, as you know, with the Navy's assistance, and we've been averaging 30 ships a night. That's a lot. And a lot of oil is coming out. That's why you haven't seen the price of oil go like they thought it might have to go.
0: من جانبه اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حديثه للصحفيين من قاعة أندروز المشتركة أن الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران ويحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف سفن تجارية وإلا فستكون العواقب وخيبة.
2: I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop, or there are going to be some consequences.
0: نتابع هذه التصريحات من واشنطن مع مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، ليست المرة الأولى أن يكون هناك تصريحات تهدد فيها واشنطن طهران أكثر من مرة بالمزيد من العمليات العسكرية، ولكن هل هناك تفاصيل إضافية فيما يتعلق بتهديدات نائب الرئيس جي دي فانس عندما قال بأن على إيران أن تلتزم بحرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية السفن التجارية وإلا أنها ستواجه عقوبة وخيمة؟ هل هناك مؤشرات على ضربة أمريكية جديدة لإيران؟
3: تماما. في واشنطن المعادلة مع إيران تسير على ثلاث خطوط متوازية. رد عسكري مرتقب إذا ما استفزت إيران الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وإذا ما استهدفت القوات الأمريكية، وهذا ما حصل، وهناك وعد من الرئيس ترامب باستهداف إيران. أيضا هناك باب المفاوضات لازال مفتوح ولكن لا تعويل عليه، ولكن التعويل الأكبر يبقى على الحرب الاقتصادية التي تريدها الإدارة طويلة النفس مع إيران. يعني إلى بموازاة العقوبات الاقتصادية، هناك محاولات حثيثة وعمل حثيث من الإدارة الأمريكية لخنق إيران اقتصاديا، وهذا ما يقومون به ليس فقط وزارة الخزانة بل كل الأجهزة في الإدارة الأمريكية من وزارة الخارجية حتى CIA، وكالات الاستخبارات المحلية والدولية أيضا تعمل بهذا.

0: الإطار. أيضا يجب التعويل على نقطة مهمة، أنه أي استفزاز إيراني إن كان تهديد للملاحة الدورية الذي هو خط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، وأيضا استهداف القوات الأمريكية في المنطقة أيضا هو خط أحمر، سيكون هناك رد، ورد سيكون بمستوى عال جدا وسيؤذي الإيرانيين كما حصل في السابق. هناك أهداف وضعت من قبل الإدارة للاستهدافات الإيرانية إذا ما استمر الاستفزاز الإيراني بالتعاون بين القيادة المركزية والبنتاغون بهذا الإطار. ومن هنا نفهم بقاء القوات الأمريكية في المنطقة وجهوزيتها التامة بهذا الإطار، وحتى الدعم الذي يقدمه البنتاغون لبقاء واستمرار
1: جهزية هذه الحالة. لابد من التعامل مع تصريحات الرئيس ترامب ونائبه بشكل جدي فيما يتعلق بالتعامل بحزم وبقوة هذه المرة مع انتهاكات إيرانية كما تابعنا من واشنطن مع بيتر سليمان. شكرا يا ريتا. تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. نائب الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عواقب استهداف سفن في هرمز كما تابعنا في الرابعة.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن وبدون قيود أو رسوم عبور. وقالت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في إيرلندا إن الجهود الدبلوماسية الجارية لم تحقق اختراقا حتى الآن.
1: Freedom of navigation needs to be respected. It's the diplomatic efforts are still ongoing, but no results at the moment. So for us, it is important that there are no tolls, no fees for these routes that have been open before. And the other topic that we are discussing under maritime security is the protection of critical undersea infrastructure. What more can we do together?
0: إيران وفي استغلال جغرافيتها استخدمت خلال الأشهر الماضية أسلحة متفرقة لنشر الألغام البحرية في المياه الضيقة لمضيق هرمز، وهذا ما جعل حركة الشحن في خطر في المضيق. هذا ما تتحدث عنه تقارير الملاحة الدولية. لمعرفة المزيد عنها ننتقل إلى زميل عبد الجليل مسعي. إليك عبد الجليل.
2: نعم محمد، مثلما ذكرت إيران يبدو أنها منزعجة من خسارة ورقة الألغام، أولا لأنها لم تتمكن من زراعة العدد الكافي من

الألغام في هرمز والبحرية الأمريكية قامت بإزالتها، والثاني هو عدم قدرتها على وضع الألغام حاليا بما أنها تخسر السيطرة في الأراضي المحيطة لمضيق هرمز. لكن بالعودة لإمكانيات إيران، وإذا ألقينا نظرة عما كانت تنشره إيران من خلال مناورتها العسكرية ومن خلال تدريباتها التي كانت تقوم بها بحرية الحرس الثوري، نشاهد بأن الألغام الإيرانية هي ثلاث أنواع تقريبا. هناك ألغام تطفو على السطح وهي تلقى فقط في المياه، وهذه التي ركزت عليها إيران بشكل كبير عبر قوارب البسيج التي كانت تدخل إلى مضيق هرمز وتقوم بإلقاء الألغام. لكن هذه الألغام لديها نقطة سلبية. النقطة الأولى، يمكن اكتشافها بالعين المجردة، يمكن إزالتها بسهولة، كما أن الأمواج قد تأخذها وتقذفها إلى أماكن بعيدة جدا عن مضيق هرمز. ثم تأتي ألغام أخرى تربط في القاع بسلاسل ثابتة، بعضها يعمل بإشارات كهرومغناطيسية يفعل ثم ينفجر، بعضها يعمل بالتلامس وهي أكثر قربا للسطح فقط لا ترى بالعين المجردة. بينما لدينا ألغام أخرى تشبه الصواريخ وهي مشتقة من بعض الألغام الصينية، يتم وضعها هنا في القاع وعند اكتشافها لإشارات كهرومغناطيسية أو حتى ضوضاء ربما حتى بالصوتية يمكنها أن تفعل وتهاجم السفن. الوقت لم يكن كافيا والإمكانيات لم تكن كافية لإيران لزرع عدد كبير جدا من هذه الألغام. مثلما ترون يجب أن تثبت على السطح بسلاسل، يجب أن تكون سفن متخصصة في زرع هذه الألغام. لذلك إيران الآن بدأت تلجأ إلى طرق أخرى قد تبدو أسهل ولكنها أقل احترافية، خاصة بعد ضربة لارك اكتشفنا أن إيران تحاول إعادة زرع الألغام بأسلوب جديد باستخدام صواريخ فجر 5. ما هي صواريخ فجر 5؟ في الحقيقة صواريخ فجر 5 هي ربما منظومة جراد أو منظومة قاذفة للصواريخ متعددة الصواريخ من عيار 333 مليمترا، لكن تم تغيير الرأس الانفجاري في الصاروخ بألغام هي لا تنفجر بل تطفو على المياه. وإذا قارنا هذه الصورة بالصور التي نشرها الحرس الثوري أثناء التدريبات نجد بأن رؤوس الصواريخ هي تبقى تطفو في المياه وتلعب دور ألغام. لكن هذه الألغام أولا يمكن اكتشافها بسهولة لأنها تطفو على السطح ويمكن أيضا أن تقذفها الأمواج، لكن المشكل أيضا هو تحتاج لهذه المنظومة في الجزر القريبة من مضيق هرمز، وبالتالي الطيران الأمريكي والبحرية الأمريكية تكتشفها بسهولة وتدمرها. هذا الذي حصل في لارك خلال الساعات القليلة الماضية. لكن لماذا تلجأ إيران لهذه الطريقة المختلفة عن الأيام الأولى؟ الأمر يتعلق بمضيق هرمز. هي في هذه المساحة لا تزال البحرية الإيرانية تجد سهولة أكبر في رصد السفن لأنها واضحة ويمكن رصدها بصريا ويمكن استهدافها بالمسيرات والصواريخ من مناطق بعيدة وآمنة في الجبال الإيرانية. المنطقة الدولية تم إزالة الألغام، ولكن هذا المسار العماني الذي تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو مغطى بالجبال وهو أبعد، وإيران فقدت الرادارات، هي فقط تعتمد على أنظمة تتبع بصرية وأخرى رادارية ولكن ليست متقدمة، تحاول قذف الألغام لهذه المنطقة بأنظمة فجر 5 لأن مداها يتجاوز 60 كيلومتر. لكن حتى الآن تبقى زراعة الألغام مهمة صعبة جدا بالنسبة للإيرانيين بعد أن فقدوا السيطرة العسكرية الكاملة والتواجد البحري الكامل في مضيق هرمز.

0: نتابع الحوار فيما تقدم من عرض لزميل عبد الجليل مسعي مع ضيوفي هنا في الاستوديو مستشار العربية لشؤون العسكرية رياض قهوجي، وأيضا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود ألفك. أهلا بكما، والأبدأ معك رياض قهوجي. هل ما زالت إيران قادرة على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز باستخدام ألغام؟ هذه المرة أصبحنا نسمع ألغام لا يتم نشرها عن طريق السفن والقوارب، وإنما أيضا عن طريق الصواريخ.
1: يمكن القول أن إيران لا تزال تحاول وتعمل على تعطيل الملاحة. واضح أن قدرات أمريكا العسكرية المتفوقة تمكنت من الحد من ما تملكه إيران من قدرات، يعني ما تم زرعه من الألغام تم إزالته، منعت

0: القوات الأمريكية إيران من نشر مزيد الغرام عبر إغراق أسطولها، استهداف أي زوارق تحاول وضع أي ألغام، والآن تلجأ لأسلوب آخر وهو زرع ألغام عبر استخدام صواريخ تتحول رؤوسها إلى ألغام بحرية. الاستهداف المعتاد هي الصواريخ المضادة للسفن أو المسيرات، إنما الولايات المتحدة اليوم بدأت تستخدم قواتها، ترسل مدمرات فرقاطات لتشكل دروع تتصدى لهذه الهجمات، مما يؤمن مسلك آمن لهذه السفن عبر الممر العماني.
1: هل هذا ما يبرر الهجوم الأمريكي الأخير على الأرك؟
0: هو هذا ما عانت عنه الولايات المتحدة. القيادة المركزية قالت أنه هجوم استباقي، ضربة استباقية منعا لزرع ألغام إضافية أو جديدة في هذا الممر.
1: مسعود الفك، هناك يبدو مسارين لهذه المواجهة. نسمع تصريحات من الرئيس بيزشكيان يتحدث عن التزام إيران بمذكرة التفاهم مع واشنطن إذا التزمت الولايات المتحدة بذلك، وفي المقابل هناك مواجهة في مضيق هرمز. أي المسارين أكثر فعالية فيما يتعلق بهذه المواجهة؟
2: طبعا إيران تريد أن تحتفظ بورقة مضيق هرمز حتى إذا أرادت أن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إذا أرادت تتفاوض بخصوص النووي، لأنه في النهاية مذكرة التفاهم هي كانت مقدمة أو انطلاق للذهاب إلى المفاوضات حول الملفات الرئيسية التي بدأت الحرب من أجلها، الملف النووي. لذا إيران لا تريد أن تفقد ورقة مضيق هرمز، هذا ما تحاول إيران أن تفرضه على طاولة المفاوضات، ولكن يبدو بأنها بدأت رويدا تفقد هذه الورقة أهميتها بسبب المسارات البديلة التي تم إيجادها، بسبب نقل النفط السعودي من الشرق إلى الغرب، والإمارات أيضا من خلال الفجيرة. هذه الأمور مع بعض في واقع الأمر قللت من أهمية ورقة مضيق هرمز التي حاولت إيران تحويلها من ورقة تكتيكية إلى ورقة استراتيجية يتم التفاوض على طاولة المفاوضات.
1: سلطنة عمان كان لها دور إيجابي فيما يتعلق بتوفير مياه أو مسارات آمنة في حدود مياه الإقليمية.
2: بدون شك سلطنة عمان منذ البداية كان موقفها واضح، هي لا تريد أن تصطدم بإيران، ولكن بخصوص الممر كانت تقول بأن هذا الممر يجب أن يخضع للقوانين الدولية، وهذا ما تريده دول مجلس التعاون الذي تدعم سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأسلوب هو أسلوب غير اصطدامي، ولكن في نفس الوقت مبني على أسس دولية يسمح فتح ممر، ولا يحق لإيران أن تحتج على ذلك.
1: هذا ما لا تريده إيران، لذلك تستهدف السفن التي تستخدم هذا المسار. رياض قهوجي، هناك تصريحات أمريكية دائما مستمرة فيما يتعلق بضرب إيران بقوة، ولكن بعد أشهر من المواجهة وضربات الأمريكية النوعية، ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله من توجيه ضربات أقوى وأقصى ضد النظام الإيراني غير نووية كما أشار الرئيس ترامب؟
0: أستاذ محمد، هذا سؤال مهم يطرحه العديد اليوم. أن شهدنا عدة ضربات في جولات متعددة، ماذا بقي؟ الولايات المتحدة على أن تتذكر دائما قوة عظمى، لديها دائما قدرات غير مستخدمة من أنواع أسلحة، التكتيكات، أسلوب استخدامها، طبعا كله ضمن الأهداف النهائية لأي عملية عسكرية. شهدنا الآن، تتحدث أن اليوم أن مضيق هرمز بدأت أن إيران قامت بإغلاقه، ومن ثم شهدنا تدريجيا فقدان إيران لهذه القدرة نتيجة ضربات، نتيجة تكتيكات أمريكية. في نفس الوقت نوع الضربات الأمريكية مع أنواع الذخائر والتكتيكات التي تستخدم حينها تحدث فرق، ومن هنا دائما الولايات المتحدة لديها قدرة على توجيه ضربات مؤذية تؤثر بشكل كبير على القدرات الإيرانية. ما هو النوع؟ يتوقف هل ستكون ضربات استباقية محدودة لإبقاء سيطرة على مضيق هرمز، أم ستكون هي ضربات استراتيجية أكبر في هدف زيادة المشاكل الداخلية، في إن كانت تستهدف إسقاط النظام أو لعملية برية.

0: وبالتالي الخيارات متعددة لقوة وطنة.
1: فقط نشير بأن الرئيس ترامب لم يستخدم ضربات نووية إلا بعد سؤال صحفي مباشر عن استخدام الولايات المتحدة لتلك
0: الضربات. وهو لم يطرح أبدا يعني من بداية الحرب.
1: سعود الفك أخيرا في هذه، هل استقرت الأمور ووصل التفاهم ما بين طهران وواشنطن أن يقوم الرئيس بيزكشيان بمغادرة طهران والمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون؟ هل هناك تفاهم ما؟ هل هناك ترتيبات ما؟
2: لا أعتقد هناك تفاهم، ولكن في هناك نوع من التفاهم ربما نطلق عليه دوفاكتو، بأن في خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال وقف إيقاف الحرب لا هجمات على المسؤولين الإيرانيين. وشاهدنا عندما قام رئيس البرلمان الإيراني الذي هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض زار إسلام آباد، وقع الاتفاقية، عباس عراقجي سافر عدة مرات. لذا أعتقد بأن الآن في الوقت الحاضر القادة الإيرانيين هم ليسوا في قائمة الاستهدافات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بمهاجمة جزيرة لارك هي في واقع الأمر لإبطال ورقة مضيق هرمز وللإبقاء على الحصار البحري التي تفرضه على إيران. الآن إيران ماذا تقول؟ نائب رئيس البرلمان الإيراني اليوم كان له حديث مهم للغاية، يقول علينا أن نحاصر الحصار الأمريكي. كيف نحاصر الحصار الأمريكي؟ أي يقصد مهاجمة الدول التي تصدر النفط من المسارات الأخرى، لأن هذا من يقوم بذلك هو يسعى إلى خفض أسعار النفط وبالتالي فشل خطط إيران.
1: صوت الفك رياض قهوجي، شكرا لوجودكما في استوديو الرابع.
0: شكرا.
1: نوه مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، إلى جانب تفعيل مسارات التعاون المشترك بما يضمن فعالية الردع والدفاع الجماعي ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن حلف مكة الذي تم تأسيسه من السعودية وتركيا وباكستان، وقال إن هذا الحلف سيساهم بشكل كبير في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
3: شكلنا مع السعودية وباكستان حلف مكة الدفاعي والذي يعنى بالنهوض الإقليمي والردع الجماعي، وهذا الحلف سيقدم إسهامات مهمة في السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.
1: أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، ضمن مؤتمر ليب 2026 السعودية تطلق منظومة مفتوحة للمطورين لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمها لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا.

0: لنكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. أطلقت وزارة الاتصالات ومنظمة التعاون الرقمي وشركة AMD منظومة مفتوحة للمطورين لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الخطوة لإتاحة الأدوات البرمجية المفتوحة وبرامج التدريب ومبادرات المشاركة المجتمعية للمطورين وشركات الناشئة ومهندسي البرمجيات، مما يسهم في تعزيز القدرات المحلية في الذكاء الاصطناعي وفي تحويل استثمارات سعودية إلى تطبيقات وخدمات جديدة. مؤتمر ليب 2026 المقام في الرياض شهد الإعلان عن استثمارات تقنية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، فيما تصدر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتوطين الصناعات التقنية أبرز نقاشات المؤتمر الذي يجمع أكثر من 1800 شركة تقنية إلى جانب 1000 متحدث وأكثر من 600 شركة ناشئة و1900 مستثمر. معنا من ليب 2026 مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. أهلا بك عبد الرحمن. ما أبرز شراكات والاتفاقيات والمواضيع التي تم تناولها في ليب 26؟
3: محمد، لا تزال الصفقات والمبادرات وإطلاق أيضا الخدمات الجديدة على قدم وساق هنا في ليب 26 في نسخته الخامسة. حضور كبير جدا وكثيف، ومنذ يعني إطلاق وفتح أبواب المعرض سواء يوم أمس اليوم الأول أو أيضا في اليوم الثاني لا يزال الحضور كبير جدا. وسأدع زميلي سعود يأخذ هنا لقطات لتشاهدوا كمية الزوار الكبيرة، سواء المهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، بالإضافة إلى المشاركين من الشركات من جميع أنحاء العالم. إذا ما تحدثنا محمد اليوم عن أبرز الصفقات التي حدثت والاتفاقيات، كان هناك اتفاقية بين المعمر لأنظمة المعلومات MIS مع أيضا المملكة لاستثمار مليار و200 مليون ريال سعودي أو مليار و200 مليون دولار أمريكي لتوسعة سعة مراكز البيانات في المملكة إلى 192 واط. أيضا وكما ذكرت في الخبر محمد، كان هناك اتفاقية بين شركة وطنية للإسكان مع أيضا ليب لتطوير مراكز بيانات في وادي خزام الرقمي بقيمة 800 دولار أمريكي وسعات قابلة للتوسع لتصل إلى 65 ميجا واط بحلول عام 2033. أيضا محمد، ما شد انتباهي قبل ما أختم معك، هذا الجهاز الضخم جدا والذي يعتبر هو مستقبل الذكاء الاصطناعي، وهو من إنتاج شركة MIT الأمريكية. هذا الجهاز محمد هو متخصص في تحليل وتوفير بيانات الذكاء الاصطناعي، وتحديدا هو حاسوب ذكاء اصطناعي عملاق داخل رف واحد يجمع 72 معالجا رسوميا مع المعالجة المركزية والشبكات والذاكرة والبرمجيات. يعني محمد، إذا ما أردنا نلخص الموضوع، هذا هو مستقبل الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات والحاسوبات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. متوقع أن يكون هذا الجهاز موجودا في أغلب شركات الذكاء الاصطناعي، وبحسب معلومات العربية هناك توجه من شركة هيومين وغيرها من الشركات لشراء هذا الحاسوب الذي يأتي عبر شركة أمريكية عملاقة وعريقة، شركة MIT.
2: عبد الرحمن العصيمي من ليب 2026، شكرا جزيلا لك. كما أشار الزميل عبد الرحمن قبل قليل، أوضحت شركة هيومين السعودية المتخصصة في تقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي أن السعودية تمتلك مزايا تنافسية مختلفة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها وفرة الطاقة. هذا وأكد الرئيس التنفيذي للشركة طارق أمين خلال افتتاح مؤتمر ليب 2026 أن كافة قطاعات الاقتصاد ستتغير مع التطورات المتلاحقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن وظائف المستقبل ستصبح أكثر تقدما، نافيا أي قلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. معنا الخبير في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يوسف حميد.

0: جديد. الدين، أهلا بك سيد يوسف. إلى أي مدى تستثمر المملكة في الذكاء الاصطناعي، وهل هناك عوائد سواء على الاقتصاد الرقمي في المملكة أو حتى على تطوير المنظومة الرقمية في الوطن؟
1: يعني احنا ذكرنا اكثر من مره ان الذكاء الاصطناعي اصبح ضمن دائره الامن القومي في البلاد مختلف الدول، وبالتالي المملكه العربيه السعوديه لابد وان يكون لديها استراتيجيه واضحه في هذا المجال، وهي تمضي فيها. يعني يمكن النظر من خلال الافصاحات والاعلانات التي تمت في ليب، وايضا يعني التراكم الذي اوصلنا الى ليب، وايضا التراكم الذي ما زال البناء عليه فيما بعد المؤتمر الحالي، ونشاهد الزخم الكبير في البحث عن أجوبة للعديد من الأسئلة المطروحة عن أين نحن في الذكاء الاصطناعي، مستخدم، مستهلك، هل نحن بنطور فرونتير لابز خاصة فينا، أين أنثروبيك اللي تنطلق من لدينا أو أوبن أي آي أو غيرها. فهناك تساؤلات كثيرة تدور في هذه المنظومة، وأيضا أثرها على التركيبة الاقتصادية اليوم ولاحقا.
0: طيب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كان يتحدث عن ارتفاع ونمو الاستثمار في الجانب التقني والمعلوماتي. هل هناك عوائد حقيقية فيما يتعلق بالاستثمار في هذا المجال؟ وهل نحن على الطريق الصحيح فيما يتعلق بنوعية الاستثمار، سواء كان في الذكاء الاصطناعي، في مجالات أخرى من التقنية؟
1: يعني انت الحين عندك طبعا جانبين، الجانب الاول هل انت يعني الاستثمار موجود وقائع ولا بد منه في البنيه التحتيه. اليوم الافصاحات بشكل عام نجدها تتوجه الى البنيه التحتيه اكثر من، اذا اخذناها نسبه وتناسب، من الفرونت اند اسبكت. يعني نحن نتحدث مثلا عن افصاحات تتحدث عن استراتيجيه واضحه لانشاء انثروبيك جديد. طيب، لانه انثروبيك هي مبنيه على الكمبيوت باور اللي وهو البنيه التحتيه الخاصه فيه. فالتمييز ما بين كمبيوت وما بين الفرونت اند، انا وانت لما نستخدم كلود نحن نستخدم منتج انت قدمت لنا انثروبيك. فالحديث عن امرين نجد يعني كل واحد يختلف عن الثاني جمله وتفصيلا. يعني كمبيوت از سمثينج اند الفرونتير لاب سمثينج توتالي ديفرنت، واثر الاثنين ايضا مختلف بشكل كبير، يعني على حياتنا اليوميه، على البيئه، على وظائف الناس اليوم وغدا وفي المستقبل.
0: الخبير في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يوسف حميد الدين، شكرا لوجودك في الرابعه. إلى وقفتنا الرياضية، وديما محمد الساح.
2: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي. الهلال يدخل المباراة بهدف مواصلة انتصاراته واعتلاء صدارة الترتيب، حيث يتأخر عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط ويتساوى معه في فارق الأهداف، بينما يتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة أمام الخلود في الجولة الأخيرة، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المرتبة السابعة. وكانت المباراة قد تأجلت لارتباط الأهلي بمواجهة أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية، والتي انتصر فيها بهدف دون رد. أعرب جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ندمه على مشاركة شركته في مشروع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لبيع حصة من الأعمال التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، مقرا بأن المجموعة لم تدرك حجم الديناميكيات السياسية لكرة القدم العالمية. ويعد هذا أول موقف علني لكوشنر منذ تفجر الأزمة التي أحدثت انقساما واسعا داخل كرة القدم العالمية. ودافع كوشنر عن أهداف المشروع مؤكدا أنه كان يسعى إلى توزيع الاستثمارات بصورة أكثر عدالة بين اتحادات فيفا البالغ عددها 211 اتحادا، ودعم تطوير المواهب وكرة القدم الشعبية في الدول الأقل تقدما كرويا. لكنه أقر بأن شركته أخفقت في فهم التعقيدات السياسية المحيطة بكرة القدم العالمية. ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي، وجاء إعلان الاعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة

ووفاة والده خورخي ميسي. وكتب ميسي على الإنستغرام: مر بعض الوقت منذ النهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. إنه قرار يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا

0: بنفيكا انتصاره الثاني على التوالي في الدوري البرتغالي عندما تغلب على إشتوريال بهدفين مقابل هدف. نجح اليوناني فانجلس في منح بنفيكا الأفضلية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 40، وبعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عزز كيلمالانغلي من تقدم بنفيكا بإحرازه الهدف الثاني، وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي قلص إشتوريال الفارق بتسجيله لهدفه الوحيد، لكن بنفيكا حافظ على تقدمه وحسم المواجهة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 4 من البطولة. وبهذه النتيجة رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس. أعلن الهلال السعودي رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي، ولم يحدد بنزيما خطوته المقبلة حتى الآن، بينما ذكرت صحيفة لكيب الفرنسية أنه يملك عدة عروض لمواصلة مشواره الكروي ولكنه يفكر في الاعتزال بشكل نهائي. وكان الهلال قد تعاقد مع بنزيما منتصف الموسم الماضي قادما من الاتحاد، وشارك في 16 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 5، وفاز مع الفريق بكأس الملك. أعلن نادي نيس الفرنسي عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة قادماً من فولفسبورغ الألماني على سبيل الإعارة لمدة 1 موسم مع خيار الشراء. وبدأ المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً مسيرته مع وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى لوغانو السويسري، ثم يتألق بقميص أونيان سان جيرلوز البلجيكي. وفي صيف عام 2024 انتقل اللاعب إلى فولفسبورغ وخاض معه 67 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا. وعلى وقع سوق الانتقالات تصل إلى ختام الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
1: شكرا يا ديما. هكذا وصلنا إلى نهاية الرابعة لهذا المساء. تبقى تذكير بالعناوين. ولي العهد السعودي يبحث مع سلطان عمان العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة. أمن الدولة اليمني يعلن عن عملية خاصة للقبض على قيادي في داعش انتهت بمقتله. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية غير نووية، وإيران تلجأ لمذكرة التفاهم. مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد ينوه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية لاتفاق مكة. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: دلوقتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟
6: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
7: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
6: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
7: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
6: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
11: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
12: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
11: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
12: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
11: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
4: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
13: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف،

0: أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش. معكم صهيب شراير في خامسة اليوم، تتابعون معنا. أمن الدولة اليمني يعلن عن عملية خاصة للقبض على قيادي في داعش انتهت بمقتله. والعربية ترافق القوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال بمحور تعز الغربي.
1: العربية تتواجد على الجبهة الغربية لتعز، اشتباكات متواصلة بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيا الحوثية على خطوط التماس.
0: رسائل أمريكية لطهران، هرمز متاح وأي اعتداء في المضيق سيقابل بضربات جديدة.
2: ترامب يعتبر إيران دولة فاشلة اقتصاديا وعسكريا، ولكن هذا لا يعني التوقف عن ضربها كلما دعت الحاجة.
3: جمهورية إسلامية إيران نيز بلافاصلة عمل متقابل خواهد كرد.
0: ورغم التجاهل الأمريكي، بيزيشكيان يؤكد أنه مستعد للالتزام مجددا ببنود مذكرة إسلام أباد. في الخامسة أيضا ملفات أخرى، منها حصيلة القتلى تتجاوز 1000، المفقودون بالآلاف. العربية ترافق فرق الإنقاذ في نيبال.
4: للوصول إلى القرى المعزولة، السلطات في نيبال تعمل على تركيب جسور مؤقتة وربط القرى المتضررة من الفيضانات.
0: وأيضا في الخامسة أخبار الاقتصاد وأخبار الرياضة. ديما محمد سايح مرحبا بك، ونوف حجازي أيضا مرحبا بك نوف. والبداية معك نوف، الأبرز اقتصاديا اليوم.
5: شكرا لك صهيب. السندات العالمية تحت الضغط وسط صعود حاد في العوائد طويلة الأجل، خاصة إصدارات أمريكا واليابان.
6: وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، الهلال يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الدوري السعودي لكرة القدم.
0: أهلا بكم إلى التفاصيل الخامسة، بدايتها اليوم يمنية، حيث أعلن جهاز أمن الدولة اليمني القضاء على المتحدث باسم تنظيم داعش المعروف بأبو حذيفة الأنصاري خلال عملية خاصة مشتركة مع قوة مكافحة الإرهاب في سيئون بمحافظة حضرموت. وذكر الجهاز في بيان إلقاء القبض على شخص كان برفقة الأنصاري أيضا، أشار إلى العثور أيضا على حزام ناسف وأجهزة إلكترونية وهواتف، بينما جرى إخراج ونقل نساء وأطفال كانوا في الموقع لمكان آمن. وأكد الجهاز المركزي لأمن الدولة في اليمن استمرار تعقب المطلوبين والإرهابيين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. نتابع من القاهرة، ينضم إلينا الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. دكتور أهلا بك معنا في الخامسة، كيف جرى القبض على المتحدث باسم تنظيم داعش ومن معه؟
7: طبعا هذه عملية نوعية

0: نفذت من قبل القوات الخاصة التابعة للتحالف العربي في قيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب اليمنية بعد أن تم الرصد والاستطلاع وأيضا جمع المعلومات لهذه الواقعة، والتي تتمثل بعملية نوعية من خلال اعتقال أحد القيادات الرئيسية لتنظيم داعش، وليس فقط كتنظيم داعش فرع اليمن، هذا هو متحدث رسمي للتنظيم، وهي عملية نوعية أعتقد من خلال هذا التنسيق وهذه العملية كشفت بأن هنالك اختراق كبير لتنظيم داعش الذي يتجانس والذي يعمل وفق تطابق مع التنظيمات الإرهابية الأخرى كداعش يعني كالقاعدة وأيضا تنظيم الميليشيات الحوثية. أعتقد بأن عملية المحاولة اعتقاله قبل مقتله بهذه العملية يأتي في إطار التنسيق المتقدم لقوات مكافحة الإرهاب، والتي أتت ليست كرد فعل وإنما بناء لمعلومات ومحاولة جمع الأدلة. وأما الهدف الاستراتيجي من هذه العملية وهي كشف الخلية وما حولها من معلومات وتقديمها إلى جهاز أمن الجهاز المركزي لأمن الدولة.
1: طيب دكتور فياض، في سبيل الحصول على المزيد من المعلومات وفهم الصورة في اليمن أكثر، كما تفضلتم يعني داعش والقاعدة إضافة إلى ميليشيات الحوثي، داعش والقاعدة انحصر وجودها في السنوات الأخيرة في مقابل توسع الحوثيين، ماذا نعرف عن حجم وخطر داعش الآن في اليمن؟
0: طبعا تنظيم داعش اليوم في اليمن من خلال التنسيق والتطابق مع ميليشيات الحوثية يعملون على محاولة فرض أمر واقع في عدد من العمليات الإرهابية، لكن توحيد الجهاز المركزي لأمن الدولة وتوحيد الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة عملت خلال الستة الأشهر الماضية إلى توحيد تلك الجهود ورصد التحركات وأيضا كشف كثير من الخلايا التي تعمل على استهداف سواء القيادات العسكرية أو القيادات السياسية أو حتى الصحفيين، وهو ما يؤكد بأن هذه العملية التي تمت وفق معلومات دقيقة واختراق للتنظيم في مكان تواجدها، هو يؤكد بأن المعلومات اليوم أصبحت يتم تنفيذ العمليات النوعية ضد هذا التنظيم قبل أن يتحول إلى مجرد عملية رد فعل بعد انتهاك أو شروعهم في عمليات إرهابية في المحافظات المحررة. وهذه يدل بأن المعلومات الدقيقة التي يمتلكها الجهاز المركزي لأمن الدولة والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة يأتي في إطار مشروع مكافحة الإرهاب المدعوم إقليميا ودوليا.
1: أشكركم شكرا جزيلا دكتور فياض النعمان، أنتم وكيل وزارة الإعلام اليمنية. وعلى محور آخر في اليمن، رافق مفد العربية القوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال غربي تعز بالتوازي. أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيانا مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع للواء 23 مشاة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون. وفي الجبهة جبهة تعز، لا تزال الخنادق والتحصينات شاهدة على طبيعة مواجهة مستمرة بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة اليمنية وسط ترقب لأي تصعيد أو تحرك على خطوط التماس. من هناك ينقل لنا موفد العربية أحمد بجاتو صورة مباشرة عن واقع هذه الجبهة، نتابع.
2: تركنا سياراتنا وقمنا باستقلال أحد المركبات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية في طريقنا الخطوط الأمامية المواجهة للميليشيا الحوثية في الجبهة الغربية لمدينة تعز. هذا الخندق الذي أدخله الآن يقع في

0: جبل في وادي حضران، أحد الخطوط الأمامية في الجبهة الغربية لمدينة تعز. هذا الخندق تتمترس فيه جنود القوات المسلحة اليمنية في محاولة منهم الاحتماء من قذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي تطلقها الميليشيا الحوثية تجاه هذا المكان. نحن نتحدث عن اشتباكات تقع من مقربة 80 مترا من هذا المكان الذي أقف فيه الآن، حيث تتمترس وتتواجد الميليشيا الحوثية.
1: طلع على السور كل بحابح.
2: نحن اليوم في جبهة وادي حضران في محافظة تعز، أحد الجبهات المشتعلة في المواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية. وكما تسمعون الآن قبل قليل، وقذائف المدفعية تتسلط على المواقع من مدارس الروض القريبة من مواقعنا في وادي حضران. هذه الجبهة جبهة وادي حضران، وتعتبر هي أهم جبهة في محور تعز، كونها مسيطرة على الخط الرئيسي اللي هو شريان تعز، خط وادي الضباب، وتعد أهم جبهة في المحافظة لأنها تحمي الخط الرئيسي الذي يؤدي إلى محافظة تعز.
0: هنا بحذر يقف جنود القوات المسلحة اليمنية في الجبهة الغربية الموجودة في وادي حضران، في متابعة مستمرة ودقيقة لتحركات الميليشيا الحوثية في هذه الجبهة، حيث تتواجه الميليشيا الحوثية ويتمركزون في هذه التباب الموجودة أمامنا. مباشرة لقناة العربية والحدث، أحمد بجاتو، مدينة تعز.
3: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطان عمان هيثم بن طارق لدى وصوله إلى جدة. بحث الأمير محمد بن سلمان مع السلطان هيثم بن طارق تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما استعرضا العلاقات الأخوية بين السعودية وعمان ومجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. وبعد اللقاء غادر سلطان عمان المملكة، وكان ولي العهد السعودي في مقدمة مودعيه. We'll be right back.

0: نوه مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنتائج الاجتماع الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية، تركيا وباكستان، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، إلى جانب تفعيل مسارات التعاون المشترك بما يضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قال إن حلف مكة الذي تم تأسيسه في السعودية بين السعودية وتركيا وباكستان سيساهم بشكل كبير في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
1: السعودية والباكستان
2: شكلنا مع السعودية وباكستان حلف مكة الدفاعي والذي يعنى بالنهوض الإقليمي والردع الجماعي، وهذا الحلف سيقدم إسهامات مهمة في السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.
0: نعود بعد فاصل لنتابع في الخامسة. خطة إيطالية فرنسية للحفاظ على وجود دولي في لبنان بعد انسحاب اليونيفيل.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: حسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: مرحبا بكم من جديد في الخامسة. بين محاولات إيرانية للتلغيم وضربات أمريكية سريعة لتحييد التهديدات، هوية المسيطر الفعلي على هرمز تبقى مجهولة ويتجاذبها الطرفان. الرئيس الأمريكي وصف وضع المضيق بالرائع، فيما إيران تمسكت برواية منع مرور أي سفينة دون التنسيق معه، ليعود ترامب ويمسك قائمة الخسائر الإيرانية من طرفها، معددا محطات الإنهاك العسكري الاقتصادي والقيادي وزوال قدراتها بشكل كامل. ترامب وعند وقوفه أمام ما أسماه الوقائع استبعد استخدام سلاح نووي ضد إيران، لكنه لم يلغي تماما موضوع الاستهدافات.
4: They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But.
3: ورغم تأكيد ترامب لسلامة الأوضاع في هرمز، إلا أن استعادة حركة الملاحة وسلاستها السابقة ليست بالتفاؤل نفسه، فمخاطر ما تحت الماء عززتها طهران بإشعالها حرب الألغام مجددا، مبرزة سلاحها الأحدث فجر 5 القادر على إطلاق الألغام عن بعد من الشاطئ. ليخرج التحذير الأمريكي هذه المرة عن نائب الرئيس ترامب، واضعا منشور ترامب المربك بخصوص خارك في إطار رسالة تهديد للإيرانيين بشأن عواقب استهداف الملاحة.
5: I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop, or there are going to be some consequences.
3: ريتا سليمان مراسلة العربية تنضم إلينا مباشرة من العاصمة واشنطن. ريتا أهلا بك معنا. الرئيس بيزشكيان قال للأمريكيين إن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلامباد في حال عاد الأمريكيون إليها، هل هناك أي رد من الإدارة الأمريكية؟
6: أي عودة للمفاوضات بحسب موقف الإدارة الأمريكية لن يكون عودة إلى مذكرة التفاهم السابقة. بالنسبة للرئيس ترامب هذه المذكرة سقطت لأن إيران لم تلتزم بها، استهدفت السفن وأيضا حصرت الملاحة في ممر واحد في مضيق هرمز، وبالتالي أي عودة لهذه المذكرة أصبح غير واقعي بتاتا. الآن ما تريده الإدارة الأمريكية أو العقدة الأكبر بالنسبة للإدارة الأمريكية هي الثقة. يريد الرئيس ترامب عودة إلى المفاوضات مع الإيرانيين، ولكن مع تقديمهم ضمانات بالتزام واضح وصريح من الإيرانيين، من كل الإيرانيين، بما يتم التفاوض عليه في هذه المرحلة من جديد. وأكثر من ذلك، يريد الأمريكيون من الإيرانيين أن يوقع المرشد والحرس الثوري الإيراني، المسؤولين المنتخبين الإيرانيين المنتخبين وغير المنتخبين، على أي مذكرة تفاهم لضمان التزام إيراني 100% بأي تفاهم يتم التوصل إليه. إذن الإدارة تريد العودة إلى التفاوض، ولكن بشروط جديدة والتزام إيراني 100%.
3: ريتا سليمان شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مباشرة من واشنطن العاصمة. رسائل الرئيس الأمريكي ونائبه

0: إذن لم تقف عند أعتاب السياسات الخارجية بل تخطتها للداخل أيضا ليبدي ترامب رفضه لفكرة استنزاف حرب إيران لمخزونات بلاده واصفا هذه الحرب بالصغيرة مقارنة مع ما يمتلكونه من ذخيرة هائلة وفق تعبيره وذلك قبل أن يلصق مع نائبه تهمة الإسراف العسكري بسلفه بايدن والدعم الكبير الذي قدمه لأوكرانيا لكن المفارقة كانت إقرار جي دي فانس إحداث العمليات ضد إيران نقاط ضعف بالجيش وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران وأضاف بيسنت أن الوزارة تدرس فرض عقوبات على شركات لتأجير الطائرات تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بيسنت شدد أيضا على أن أمريكا لن تتسامح مطلقا وستواصل خنق النظام الإيراني اقتصاديا وترى حاليا بوادر الانهيار المالي في إيران أما بشأن الصين فقال سكوت بيسنت إن نقاط الاتفاق معها بشأن إيران تفوق نقاط الاختلاف وأن هناك محادثات خاصة لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الملف في حوار الخامسة نستضيف اليوم من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب ومن لندن معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي مرحبا بكما سيد توم حرب أبدأ معك في تقديرك ما مدى احتمالية أن يعود ترامب لضرب إيران بقوة كما تلوح إدارته
1: أولا مرحبا لك والضيف الكريم والمشاهدين استئناف القصف أنا بستبعده بالوقت الحاضر لأنه الرئيس ترامب يعتبر وضع العقوبات الاقتصادية الإضافية هو أفضل حل بالوقت الحاضر بعد لتسع أسابيع حتى نكون مرقنا بالانتخابات النصفية بأول أسبوع بشهر 11 نعم. وبعد ذلك يرى تصرف النظام كيف سيتصرف ويأخذ الإجراءات اللازمة ولكن بالوقت الحاضر إذا النظام استغل هذه الفترة وقام بأي تصعيد مثل ما حصل باليومين الآخران طبعا وزارة الحرب الأمريكية سترد وترد بقساوي ولكن بقساوي محدودة لمراكز معينة بالوقت الحاضر
0: طيب ضيفي من لندن أيضا أسألك هل الضغط الاقتصادي الأمريكي بالفعل الآن هو أجدى من الضربات العسكرية بمعنى هل موقف النظام الإيراني بدأ يلين تحت وطأة الحصار الاقتصادي الأمريكي؟
2: بداية أحييك أستاذ صهيب وضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء لا يبدو هكذا الإيرانيون يراهنون على أنهم قادرين على امتصاص هذه الصدمة صدمة العقوبات سيما وأنهم وفق ما يزعمون بأنهم سمعوا هناك حديث أو عهد من الصينيين الذين هم أبرز شركائهم وكذلك جاءت تصريحات بوتين اليوم التي سمعناها بأنه يقف مع إيران وسوف يساعدها في محنتها على مختلف الصعد وركز بالتحديد على موضوع الشراكة الاقتصادية لذلك أتصور بأن هذه العقوبات أو استراتيجية إيران على أقل التقديرات حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيران بأي شكل من الأشكال أن تمتص هذه الصدمة وأن تدير أمورها وسمعنا أيضا حديثا حتى من عبد الناصر
0: لكن دكتور جعفر هل لديها القدرة على أن تمتص هذه العقوبات بعد كل الضرر الذي وقع الذي لا يمكن إنكاره في النهاية إن كان في المنشآت في المنشآت الاقتصادية والعسكرية والبنية التحتية وأيضا مع المجهود الحربي الذي تبذله إيران أيضا
2: يعني عبد الناصر همت محافظ البنك قال بأن لدينا احتياط كافي وخزناه في أماكن ما وأعتقد أن هناك هامش لا زال قائم من التبادل التجاري البري بين إيران وبين الدول المجاورة ناهيك على أنه حتى يعني النقص الذي نشاهده الآن في قضايا مثل البنزين ولن يكون بذلك المستوى ربما يعني يكون في مستوى 30 أو 40% وهناك إدارة اقتصادية اقتصادية، إدارة تقشفية، وأيضا هناك قبضة أمنية. لذلك ماذا نعني بتأثير العقوبات؟ إن كانت هناك صعوبات، نعم هي صعوبات وتحدي جدا كبير إلى النظام، وقد تأخذه إلى مواجهة مع الشارع نتيجة هذه الضغوطات، ولكنما حتى إن حصل هذا، هل يحق

0: خط الأهداف التي تبحث من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية على المنظور القريب؟ لا أتصور ذلك.
1: نعم سيد، طيب ضيفي من أورلاندو سيد توم حرب، ما أشار إليه الدكتور جعفر مهم جدا عندما قال أنه مهما فرضت الولايات المتحدة من عقوبات وحصار اقتصادي على إيران، هي لديها منفذ مهم جدا ولديها المنفذ الأهم الذي يجعلها تمتص العقوبات وهو الصين. يعني إحصائية تقول أنه 90% من النفط الإيراني تشتريه الصين، وكان ألمح إلى هذه النقطة سكوت بيسنت أيضا أنه قال نقاط الاختلاف مع الإدارة الأمريكية مع الصين أكثر من نقاط الاختلاف، الاتفاق أكثر من نقاط الاختلاف. فهل تعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على تجفيف هذا المنبع، منبع الصين الذي يمكن النظام الإيراني والاقتصاد الإيراني من الصمود؟
2: طبعا بدون شك، لأنه الرئيس الصيني سيأتي إلى الولايات المتحدة بعد أسبوعين. صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 15% من صادراتها، صادرات الصين إلى إيران هي أقل من 0.2%، يعني شيء لا مش بهالكمية المهمة لإيران بين هذه العلاقة. بقى من مصلحة الصين تضل ملتزمة مع الجانب الأمريكي، وطبعا العلاقات الأمريكية الصينية قوية جدا، ولكن هنالك في اتفاق تجاري عسكري بين الصين وبين إيران، وشفنا أنه بالحرب المرت يعني بالأربعين نهار لم تأتي إلى مساعدتها الصين، لم تأتي إلى مساعدتها الروسية، لم تأتي إلى مساعدتها. كانت إيران تتمنى أنه هؤلاء الدول يأتوا إلى مساعدتها وبدون يعملوا حرب عالمية ثالثة، هذا لم يحصل وبالفعل يعني كانت حرب محدودة. والنتائج يعني واضحة على الأرض، يعني كان من الدفاع الجوي الإيراني والبحري الإيراني لا شيء بقى يذكر لهذا الدفاع الجوي والبحري.
1: طيب دعونا نستمع إلى ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في بشكك عندما قال إن طهران تعتزم الامتثال لبنود مذكرة إسلام أباد في حال عادت الولايات المتحدة إلى تنفيذ التزاماتها. وقال بيزشكيان خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون إن انتهاك واشنطن لالتزاماتها قوبل برد إيراني مناسب، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل وبشكل فوري إذا عادت الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. من جانبها الخارجية القطرية أكدت استمرار وتكثيف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو الاستئناف، وأكد المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري العمل مع الشركات للتوصل إلى حل سلمي وإعادة فتح هرمز، وحذر المتحدث من أن بقاء أزمة هرمز من دون حل يضرب بالجميع ويزيد التصعيد، مشيرا إلى أن التصعيد في المنطقة لا يخدم أي طرف. هنا أعود إليك دكتور جعفر الهاشمي في لندن، عندما يتحدث بيزشكيان عن العودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد في حال عادت إليها الولايات المتحدة، هذا يعيدنا إلى أصل الحكاية، من لم يلتزم بمذكرة التفاهم هنا؟
0: واضح أن الإيرانيين انتهكوا البند الخامس من مذكرة التفاهم، نعم. والآن أدركوا حقيقة بأنه ارتكبوا خطأ جسيما، ولذلك نسمع الآن نوع من التلهف والعطش الشديد لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية للرجوع إلى مذكرة التفاهم كما رجعية تحقق لإيران مكاسب جدا كثيرة. لا أتصور بأنه
1: السؤال هنا لماذا إذا كان الإيرانيين هم من خرقوا البند الخامس في مذكرة إسلام أباد؟ بيزشكيان يقول الآن أنه نحن مستعدون للعودة إذا عاد الأمريكيون، والآن في خبر عاجل على شاشتنا على شاشة العربية قاليباف يقول أن إيران سترد عسكريا إذا تصاعد الحصار العسكري الأمريكي. هل هذا يجيب على سؤالي دكتور جعفر أنه الضغط الاقتصادي هنا هو الذي يؤدي إلى تغير في موقف النظام الإيراني؟
0: لا شك أنه يغير، لكنما عن أي تغيير نتحدث؟ حتى الآن المساحة المسموحة المتسقة مع إمكانيات إيران هي العودة إلى مذكرة تفاهم المسار الدبلوماسي. يعني رغم كل هذا الحديث الذي نسمعه اليوم من قاليباف على سبيل المثال، هو يتحدث بأنه اليوم نحن في وضع أفضل بكثير من الماضي، وأن ما حققناه من إنجازات عسكرية خلال 15 شهر يفوق عقد من الزمن، وهذا لا يتسق مع الواقع، لأنه الحروب التي مررنا بها 39 يوم و20 يوم والضربات الأخيرة حقيقة لا تعكس ذلك، وإنما تعكس الضعف العسكري والأمني الإيراني. الإيرانيون فقط ما لديهم الآن من قوة هو أنهم استطاعوا أن يأخذوا مضيق هرمز رهينة، ويراهنون على الضغط السياسي.

0: لذلك نرى
1: طيب
0: حتى محاولات الولايات
1: أنا مضطر
0: المتحدة.
1: لمقاطعتك دكتور جعفر، شكرا جزيلا لك، وطبعا الشكر لك أيضا سيد توم حرب، أيضا كنت معنا من أورلاندو. نذهب إلى هذا النقل المباشر، جلسة استماع إذا حول جلسة استماع أمريكية حول إرهاب الحوثي، نستمع.
2: المجرم الحرب بوتين والحزب الشيوعي الصيني، كيف ساعدوا هؤلاء الإرهابيين لمهاجمتنا، وما هي الأمثلة عن كيفية مساعدة الحزب الشيوعي وبوتين للحوثيين؟ شكرا سيدي. هناك بعض الأدلة بأن الحوثيين لديهم علاقات مع الصين وروسيا ويبنونها تلك العلاقات، وفي 2024 كان هناك روس في صنعاء يساعدون الحوثيين في استهداف السفن في البحر الأحمر ويقدمون لهم دعما تقنيا، وأيضا شركة الأقمار الصناعية الصينية، وطبعا هذا وفق المسؤولين الأمريكيين، شركة صينية مرتبطة بالجيش الصيني ساعدت الحوثيين في استهداف السفن الحربية الأمريكية في الماضي في البحر الأحمر. هذا أيضا مهم، ووزارة المالية وثقت بأن شراء الأسلحة ومن ضمنها أجزاء ومعدات يستعملونها لبناء المسيرات والصواريخ قد تم شراؤها من الصين وروسيا للحوثيين. وأيضا الدولتان ساعدتا الحوثيين بشكل كبير في الأمم المتحدة، فهما امتنعتا عن التنديد بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر. إذن هناك علاقة وهي تتطور، وكما قلت سيدي هذه العلاقة هي بهدف زيادة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة على حساب الولايات المتحدة، وخاصة المسيرات البحرية المتطورة التي لا يمكن للحوثيين أن يطوروها. وأيضا في الشهرين الماضيين أنا ممتن بأننا رأينا السعودية توحد الحكومة اليمنية وقواتها في قوة واحدة، هذه لأول مرة ولتحقيق انتصار على تلك الجماعة المدعومة من إيران. السعودية علينا دائما أن نقدر دورها وأيضا دعمها للرئيس الشرع في إسقاط نظام الأسد وديكتاتوريته. وطبعا بشار الأسد هرب إلى موسكو بعد عقود من ديكتاتوريته. السيدة الدوسري ذكرت المعدات الصينية، فكيف يمكن الولايات المتحدة أن تدعم السعودية في هذا الإطار؟ نعم، نحن بحاجة للعمل مع السعودية لأنها الشريك الوحيد الذي لديه نفوذ هناك. وكما ذكرت زميلتي، الحكومة كانت مقسمة نعم اليمنية، ولكن خلال 8 أشهر كان هناك تحسن كبير في التنسيق بين تلك القوات، وأيضا قيادة موحدة أكثر. إذن علينا أن نعترف بذلك. إذن العمل مع السعودية مهم جدا، لأنهم هناك ويعملون مع الحكومة اليمنية، وهم في أفضل موضع لمساعدة تلك القوات، وبالإضافة إلى ذلك السعودية هي في أفضل وضع لإعادة الإعمار أيضا. طبعا هذا ينفع كلتا السعودية والولايات المتحدة. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. والآن الممثل شنايدر من إلينوي. شكرا سيد الرئيس، وشكرا للسيدتين الشاهدتين. نعم، إذن الحوثيون لم نستطع السيطرة عليهم، ولكن أنا أقدر طبعا ذلك، هذه ليست حربا. وطبعا الحرب في اليمن قد كان لها تأثير كبير على حلفاء الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية في المنطقة وهنا. على مدى 10 سنوات استمر الحوثيون في مهاجمة المدنيين، ووضعوا أنفسهم مع حزب الله وحماس الإرهابيتين، وهم طبعا ضربوا إسرائيل مباشرة أثناء الحرب في غزة، وطبعا هم مجموعة خطرة دائما تقوم بهجمات إرهابية. الولايات المتحدة وحلفائها ينبغي أن يستمروا في تعزيز القدرات العسكرية للحكومة اليمنية ولتقوم

0: تعويض القدرات الحوثية ولإعادة الاستقرار. من المهم جدا على إدارة ترامب أن تبقي التصنيف الإرهابي للحوثيين، وذلك من خلال القرارات المناسبة، ولتكون هناك أهداف واستراتيجية واضحة. أنا قلق جدا بشأن دخول هذه الإدارة في حرب مع إيران من دون تشاور مع الكونغرس ومن دون استراتيجية، ولعدم مشاركتنا معلومات بشأن خططها للمدنيين في المنطقة. قدرات الحوثيين وتهديدهم من إغلاق الملاحة في باب المندب ودعم الميليشيات في المنطقة وحتى في العالم شيء ينبغي أن نحوذه على محمل الجد. ولكن ما صدمني وأنا أستمع إليكما هو كيف يمكن أن نقضي على قدرات الحوثيين من دون أن تكون هناك حرب لا تنتهي. وهذا هو التحدي. ما نحتاج طبعا لفعله هو تحقيق هدف ونفهم الأخطار وننهيها، واستراتيجية موحدة لتحقيق تلك الأهداف، والتزام مستمر يسمح لنا بالعمل مع شركائنا للقضاء على الموارد الحوثية، ومن ضمنها طبعا الأراضي، المال، الناس، الأسلحة والمعرفة والتكنولوجيا. إذن كيف يمكن أن نوازن بأن لا تكون هناك حرب لا تنتهي للأبد مع ما قلت السيدة الدوسري بأن الحوثيين لا يتوسعون ويوسعوا قدراتهم، والتهديد على الولايات المتحدة وحلفائنا؟
1: Thank you very much, Representative.
0: شكرا جزيلا. طبعا أنا أتفق معك تماما بأن تكون هناك استراتيجية موحدة، وهذا الأمر لم نحققها للأسف. أعتقد بأننا حققنا بعض التقدم في 2021 و22 لتحقيق الهدف، وأدى إلى هدنة أممية، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة والمقاربة الأمريكية أيضا بأن ذلك كان يركز على وقفه وليس إنهاء الأزمة. إذن علينا أن نجد استراتيجية لإيجاد حل نهائي. طبعا هذا ليس يعني التنازل وتلبية طلبات الحوثيين، ولكن مواجهتهم مع مواجهة قضايا الحوكمة. وأعتقد بأنه فيما يخص تجنب نزاع لا ينتهي، هذا يتطلب التواصل الأمريكي، وطبعا هذا بالضمان بأن شركاؤنا هناك لديهم استراتيجية، لديهم ربما الأمور العسكرية تساعد، ولكن ينبغي أن تكون هناك إرشادات وأن يكونوا جزءا من كل هذه الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية. السيدة الدوساري، ما نحن بحاجة إليه مرة أخرى، وطبعا التصنيف، العقوبات، حماية الملاحة في البحر الأحمر، ولكن كما ذكرت زميلتي هذه ليست حرب الولايات المتحدة ولا ينبغي أن تكون، ولهذا الولايات المتحدة عليها أن تساعد شركائنا الإقليميين وشريكنا الذي هو الحكومة اليمنية لمواجهة هذا التهديد، ولكن هم بحاجة لدعمنا. علينا أن نعمل مع الحكومة اليمنية لنقدم لهم الأدوات والدعم العسكري والاقتصادي لمواجهة الحوثيين لوحدهم وعلى المدى الطويل. هذه الطريقة الوحيدة لفعل ذلك، ليس هناك بديل. وسؤال الأخير بعشرين ثانية التي بقيت لدي، من في الإدارة الأمريكية يفهم حقا للحديث عما نحن بحاجة إليه؟ للأسف إدارة ترامب اتخذت القرار بالتخلص من المبعوث لليمن، ولا أعتقد بأنهم يعلمون جيدا هذا الملف. سيدة الدوسري، أتفق. نعم أتفق معها. للأسف طبعا كنت أعرف إجابتكم، ولكن نحن بحاجة للخبرة في الإدارة للتعامل مع هذه القضية. والآن النائب كين لخمس دقائق. شكرا سيد الرئيس، وشكرا للشاهدتين السيدتين. ونتذكر الذكرى 25 للحادي عشر من سبتمبر هذا الشهر. أود أن هنا أكرم ضحايا تلك الهجمات الإرهابية. الحادي عشر من سبتمبر 2001 كان يوما يبقى في ذاكرتنا وغير العالم. لن ننسى ذلك اليوم، ومن خلال حزننا نتذكر

0: تذكروا الصمود والشجاعة اللذين نتحلى بهما كأمريكيين. نتذكر أولئك الذين ذهبوا في مواجهة الخطر، المطافئ، الشرطة وغيرهم الذين وضعوا حياتهم في الخطر لإنقاذ الآخرين في ذلك اليوم. وكأعضاء كونغرس علينا أن نحقق أو أن نضمن بأن الأمن سيكون دائما للأمريكيين هنا وفي الخارج. الحوثيون يمثلون تهديدا
1: مشاهدينا إذا نكتفي بهذا القدر من جلسة الاستماع هذه في مجلس النواب الأمريكي حول الوضع في اليمن وإرهاب الحوثي وأمن الملاحة في البحر الأحمر. النواب يستمعون لشهادة ندوة الدوسري وهي باحثة يمنية متخصصة في شؤون الجماعات المسلحة في اليمن. اللافت أنه جرى في هذه الجلسة الإشادة بدور السعودية في حل الوضع في اليمن. تتابعون كامل الجلسة كاملة إذن على قناة الحدث. أوراق الجيش الأمريكي لم تفتح فقط من منطلق ثغراته أو سبل تعزيزه، فهيكليته القيادية باتت موضع شك وقلق. أحدث الاستقالات التي وضعت على طاولة ترامب تخص وزير جيشه دان دريسكول. سبب الاستقالة ما رده لتوترات متراكمة مع وزير الحرب بيت هكسيث بشأن توجيهات الجيش وإقالة عدد من كبار الضباط بحسب الول ستريت جورنال. لكن دريسكول وقبل مغادرته شارك مع ترامب مخاوفه بشأن مستقبل الجيش الأمريكي في ظل قيادة بيت هكسيث، مطلعاً إياه على كمية التخفيضات العميقة في صفوف القيادات العليا، ليبدي ترامب استغرابه من العدد. إذن فراغ غير مسبوق ألم بأعلى منصبين مدني وعسكري في قيادة الجيش الأمريكي مع رحيل دريسكول الذي تعين بالوزارة عام 2025 وإقالة رئيس أركان الجيش في إبريل الماضي، لتتزايد المخاوف بشأن استبدالهما بشخصيات أكثر انسجاما سياسيا مع وزير الحرب بيت هكسيث وإمكانية تسبب ذلك بأضرار تمتد لأجيال وفق مسؤولين عسكريين، علما بأن وزير الحرب أو الدفاع سابقا هو رأس الهرم المسؤول عن كل القوات المسلحة الأمريكية، فيما وزير الجيش هو مسؤول مدني يدير القوات البرية وحدها. أما رئيس الأركان المشتركة فهو الضابط العسكري الأعلى رتبة والمسؤول عن العمليات والجاهزية القتالية البرية.

0: كشف مصدر دبلوماسي فرنسي للعربية عن مشاورات وثيقة تجري حاليا بين فرنسا وعدد من شركائها في مجلس الأمن بشأن لبنان. وأوضح المصدر أن فرنسا وإيطاليا تعملان على وضع خطة للحفاظ على وجود دولي في لبنان بعد انسحاب قوات اليونيفيل، على أن يكون هذا الوجود مدعوما من الأمم المتحدة. وأشار المصدر الدبلوماسي للعربية إلى أن الخطة الإيطالية الفرنسية تهدف إلى ضمان استقرار الوضع في لبنان في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن استقرار البلاد يمر عبر مواصلة نزع سلاح حزب الله. ونذهب الآن إلى ملف الفيضانات في النيبال.
1: العربية تواصل التغطية في مقاطعة الناصر.
0: إذن العربية في النيبال، وفي هذا اليوم تجاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت منطقة الهيمالايا في النيبال والصين 1000 قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها للوصول إلى المناطق النائية التي عزلتها السيول وإنقاذ مئات العمال العالقين هناك في مشاريع للطاقة الكهربائية. وقالت وكالة إدارة الكوارث في نيبال إن 987 شخصا لقوا حتفهم، فيما لا يزال 3916 آخرون في عداد المفقودين، بينهم 583 أجنبيا. وفي الصين أفادت السلطات في آخر تحديث لها بمقتل 16 شخصا وفقدان 516

0: 42 آخرين بينهم 261 أجنبيا.
1: العربية تواصل التغطية في مقاطعة ناصر.
0: والآن إلى أخبار الرياضة معك ديما. تفضلي ديما.
2: شكرا لك صهيب. أهلا بكم مشاهدينا. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدور السعودي. الهلال يدخل المباراة بهدف مواصلة انتصاراته واعتلاء صدارة الترتيب، حيث يتأخر عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط ويتساوى معه في فارق الأهداف، بينما يتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة أمام الخلود في الجولة الأخيرة ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المرتبة السابعة. وكانت المباراة قد تأجلت لارتباط الأهلي بمواجهة أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية، والتي انتصر فيها بهدف دون رد. أعرب جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ندمه على مشاركة شركته في مشروع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لبيع حصة من الأعمال التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، مقرا بأن المجموعة لم تدرك حجم الديناميكيات السياسية لكرة القدم العالمية. ويعد هذا أول موقف علني لكوشنر منذ تفجر الأزمة التي أحدثت انقساما واسعا داخل كرة القدم العالمية. ودافع كوشنر عن أهداف المشروع مؤكدا أنه كان يسعى إلى توزيع الاستثمارات بصورة أكثر عدالة بين اتحادات فيفا البالغ عددها 211 اتحادا. وجه الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اتهامات لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم واتهامه بانتهاك قوانين اللعبة مجددا، مطالبا برحيله عن منصبه. وجاءت تصريحات بلاتيني في ظل الضغوط التي يتعرض لها إنفانتينو عقب فشل خطته لبيع حصص من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأشار بلاتيني إلى واقعة تعليق عقوبة الطرد المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان، بما سمح له بالمشاركة في المباراة التالية بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو.

ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي. وجاء إعلان الاعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة ووفاة والده خورخي ميسي. وكتب ميسي على الإنستغرام: مر بعض الوقت منذ النهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. إنه قرار يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب. ومن المتوقع أن يواصل ميسي اللعب على مستوى الأندية مع إنتر ميامي في الولايات المتحدة، حيث يمتد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028. حقق بنفيكا انتصاره الثاني على التوالي في الدوري البرتغالي عندما تغلب على إشتوريال بهدفين مقابل هدف. نجح اليوناني فانجلس في منح بنفيكا الأفضلية بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40. وبعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عزز كيلمان لانغلي من تقدم بنفيكا بإحراز الهدف الثاني. وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي قلص إشتوريال الفارق بتسجيله لهدفه الوحيد، لكن بنفيكا حافظ على تقدمه وحسم المواجهة.

بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، وبهذه النتيجة رفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس. أعلن الهلال السعودي رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد

0: 10 أهداف وصنع 5 وفاز مع الفريق بكأس الملك. أعلن نادي نيس الفرنسي عن تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة قادما من فولفسبورغ الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء. وبدأ المهاجم البالغ من العمر 26 عاما مسيرته مع وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى لوغانو السويسري، ثم يتألق بقميص أونيون سان جيلوارز البلجيكي. وفي صيف عام 2024 انتقل اللاعب إلى فولفسبورغ وخاض معه 67 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا. ومع سوق الانتقالات من الأخبار الرياضية، أعود الآن إليك صهيب.
1: شكرا جزيلا لك ديما. نحن نتابع من الجزائر، حيث تتواصل جهود السيطرة على الحرائق هناك وسط تراجع في حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل، مع إخماد 36 حريقا من أصل 37 بؤرة مسجلة، فيما يتواصل حريق واحد بولاية الطارف. وفي تونس أجلت السلطات نحو 100 عائلة من المناطق المحاذية للحرائق المشتعلة بين ولايتي القيروان وسليانة وسط تونس. هذا وتتواصل جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل برقو في سليانة بعد اتساع رقعته وامتداد النيران إلى جبل القيطون التابع لمعتمدية الوسلاتية في القيروان، وفي ظل استنفار لمنع وصول الحريق للمناطق السكنية القريبة.

ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة.

0: نبشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
3: تصريح كان... تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
2: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
3: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
2: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك،
7: أخذ إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردا هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردا.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7:00 مساء.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح أني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
13: بشكل واضح أنها غير صادمة.
14: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
13: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
14: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
15: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
14: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً.

0: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: العربية FM الأقرب إليك، الأقرب إليك على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون، العربية FM.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق في جدة تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها. أمن الدولة اليمني يعلن عن عملية خاصة للقبض على قيادي في داعش انتهت بمقتله. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده مستعدة للالتزام بمذكرة التفاهم إذا نفذت واشنطن التزاماتها. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بضربات جديدة دون الحاجة لاستخدام سلاح نووي ضدها. قصف مكثف وعملية أمنية في غزة، ووزير دفاع إسرائيل يكشف عن اعتقال شخصية بارزة في حماس. تشديد مصري على أهمية إدارة نهر النيل وموارده المائية وفقا للقانون الدولي وعبر التعاون والتشاور والتوافق. إدارة الطوارئ في نيبال تعلن عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 1050. السندات العالمية تحت الضغط وسط صعود حاد بالعوائد طويلة الأجل، خاصة إصدارات أمريكا واليابان. والهلال يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الدوري السعودي لكرة القدم.
0: ماذا بعد؟
1: في ماذا بعد وفي حلقتنا لهذا اليوم نتابع: رسائل أمريكية لطهران، فما التفاصيل؟ وهنالك أيضا: الذهب يتراجع رغم التصعيد، هل تغيرت قواعد الملاذ الآمن؟ هذا المؤثر غير موجود، إنستغرام يضيق على الحسابات الاصطناعية، هو يسأل: هل أنت إنسان؟
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: أهلا بكم متابعينا في ماذا بعد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران تعتزم الامتثال لبنود مذكرة إسلام أباد في حال عادت الولايات المتحدة إلى تنفيذ التزاماتها. بزشكيان قال خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، قال إن انتهاك واشنطن لالتزاماتها قوبل برد إيراني مناسب، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل وبشكل فوري إذا عادت الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه توعد إيران بشن ضربات عليها، لكنه استبعد استخدام سلاح نووي ضدها نظرا لأنها هزمت عسكريا بالفعل. وترامب وصف أيضا إيران بأنها دولة فاشلة، وأضاف أن التضخم فيها وصل إلى 350%. للمزيد متابعينا من الحوار والنقاش ينضم إلينا الكاتب المختص بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط سعيد البستاني. سيد سعيد أهلا بك، تحياتي لك.
2: مرحبا.
1: يعني رغم التجاهل الأمريكي، بزشكيان يتحدث عن مذكرة التفاهم ويؤكد أيضا الالتزام بها مجددا،

0: هذا التوقيت سيد سعيد هل مناسب للحديث الآن عن مذكرة التفاهم وعن تلك وهل ما زالت العودة ممكنة ومتاحة أيضا لتلك المذكرة من جديد؟
1: أمريكيا المذكرة انتهت. يعني حتى أعتقد أن الإيرانيين أنفسهم يعلمون أن هذا الأمر غير ممكن العودة إليه في الوقت الحالي. هم يتمسكون بالمذكرة خطابيا من قبيل يعني التفاوض أو من قبيل محاولة إلقاء اللوم على الآخرين. دون أن ننسى أن إيران نفسها هي التي خرقت مذكرة التفاهم عندما هاجمت المسار العماني، هاجمت سفن وناقلات في المسار العماني في الوقت الذي كانت تبحث فيه الولايات المتحدة عن إمكانية الإفراج عن بعض الأرصدة بعد أن رفعت الحصار بالكامل وأعادت النفط الإيراني إلى طاقته القصوى في التصدير.
0: هل أن إيران حرقت الاتفاقية وبالتالي المذكرة انتهت أمريكيا أم هناك أسباب دعت لأن تنتهي المذكرة أمريكيا؟
1: أمريكيا انتهت لأن الظروف التي صنعت هذه المذكرة انتهت. يعني عمليا كان هناك تصعيدا عسكريا كبيرا وأدت الضغوط وأدت المفاوضات إلى تنازلات من الطرفين، ربما كان التنازل أمريكيا أكثر لأنه في النتيجة كان هناك جو في البيت الأبيض يقول نحن ذاهبون إلى التطبيع مع الإيرانيين بشكل أو بآخر، المهم أن نصل إلى الملف النووي، أعطوهم ما يمكن أن يعني يسهل هذا الأمر، وبالتالي تم رفع الحصار بشكل كامل فورا وتم رفع أيضا الحظر عن تصدير النفط الإيراني، وكان هناك خطوات إلا أن إيران يبدوها أنها أخطأت يعني الحسابات وأرادت ربما الحصول على المزيد أو دفع الأمور باتجاه تنازل أمريكي أكبر، إلا أن هذا الأمر ارتد عكسيا عليها، وبالتالي نحن الآن أمام ظروف مختلفة. يعني ليس هناك من ضغط عسكري، والأمريكيون يعني قبل أن أدخل معك إلى هذا النقاش كان هناك ناطق من البيت الأبيض يقول بما يقوله أن هناك عروض إيرانية لكنها ليست كافية، بمعنى أنه يعيد الكرة إلى الإيرانيين وأن واشنطن ليست مستعجلة في الوقت الحالي في ظل وجود الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي فرضت مؤخرا من قبل وزارة الخزانة. في المقابل يعني نرى مثلا أيضا أن قاليباف رئيس البرلمان الإيراني تحدث بشكل أو بآخر أن وإن نجح العدو بمرور بعض الناقلات، بما معنى أنه اعترف جزئيا بالسيطرة الأمريكية على المضيق، إلا أنه تمسك بموقف إيران يعني بالسيطرة على المضيق وحذر بشكل أو بآخر. كان هناك يعني رسالتين، واحدة للداخل تبرز القوة وأخرى للشركات،
0: وذكر بأن إيران سترد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي، هكذا قال.
1: نعم أيضا. وهو ليس هذا فقط، يعني هو تذرع أيضا بالتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان صحيح. بما معنى أن هناك غطاء إقليميا لخطواتنا، لكن هذا الأمر سلطنة عمان حذرة جدا بالإعلان عن هذا الموضوع. لذلك نحن أنا أقول أن الفجوة بين الطرفين هذه المرة كبيرة، إنه أن اللافت في هذا الأمر أن التصعيد سيكون مطولا، بمعنى تصعيد منخفض إلى متوسط إنما طويل
0: مطولا.
1: الأمد
0: طويل الأمد، وبالتالي الآن لا حلول قريبة تلوح الآن لإنهاء هذه الحالة، وبالتالي أين تكمن مفاتيح حل هذه العقدة؟
1: يعني كما كنت أقول يعني أمريكيا يبدو أن الأمر لم يعد ضاغطا كما قبل. طيب. على الأقل هذا ما نراه، وأن هناك مراهنة على العقوبات الاقتصادية للوصول إلى تنازل إيراني. ربما هذه المرة لن يكون باكيج ديل، يعني لن يكون اتفاقا كبيرا، إنما على الأقل خطوة مقابل خطوة، التزامات إيرانية واضحة، والأهم بالنسبة لواشنطن الوصول إلى الالتزام بموضوع الملف النووي. نعم. عدا ذلك
0: إذا هنا التعويل فقط على الضغط الاقتصادي، البعض يقول بأن هذا الضغط قد يطول مداه.
1: تماما هذا ما كنت أقوله، يعني عندما يعني إيران لا تريد العودة إلى تصعيد كبير لأن في ذلك محاذير كبيرة وربما سيؤدي إلى يعني هجوم أمريكي مضاد، وبالتالي الولايات المتحدة لديها أدوات أخرى غير التصعيد العسكري، هناك حفاظ على نوع من التوتر المنخفض إلى المتوسط. طبعا الخيار

0: أو التصعيد العسكري الكبير لا يزال قائما. هناك ربما قد يحدث خطأ وانزلاق إلى تصعيد معين، ربما قد تهرب إيران إلى الأمام، يعني قد تكون هذه العقوبات قاسية على الإيرانيين لدرجة أنهم قد يلجؤون إلى تصعيد عسكري لحلحلة هذا الجمود. ربما أيضا قد يحدث رد إيراني تراه واشنطن أوسع من المقبول، وبالتالي يأتي الرد الأمريكي على الرد الإيراني أيضا كبيرا. الاحتمال العسكري لا يزال قائما، إنما سياسيا ليس لدى أي من الطرفين نية للذهاب نحو التوسع عسكريا في الوقت الحالي.
1: على الرغم من تهديدات ترامب يعني يتوعد ويهدد إيران أيضا بشن ضربات عليها.
0: نعم، أنا في هذه يعني عادة أميز بين المواقف السياسية المبنية على وقائع معينة وبين الخطابات التي توجه رسائل إما إلى الداخل وإما إلى الخارج أو في نفس الوقت الداخل والخارج. الرئيس ترامب عادة أيضا لديه رسائل للداخل، جزء منها هذه التهديدات، وهي الرسائل الأخرى للإيرانيين ليضيف طبقة من الضغوط الكلامية والنفسية على ما يجري للإيرانيين. لننظر جمليا سيدي، أمس الرئيس الأمريكي وجه تهديداته، اليوم رد رئيس البرلمان أيضا تحمل رسائل، يعني رده يحمل رسائل هو للداخل الإيراني بأننا نحن صامدون ولن نتنازل، ورسائل أخرى للخارج بتحذير السفن من المرور وغيرها من الأمور. إذن المشهد هو يعني عندما تحدث هذه الرسائل أعتقد أن هذا نوع من السيطرة على السردية الإعلامية. الأمريكيون بعد أن يعني فرضوا سيطرة عسكرية على المضيق إلى حد ما، هناك السيطرة الاقتصادية من خلال العقوبات، ولا بد أن يستتبع ذلك سيطرة على السردية الإعلامية أكان داخليا في إيران أم خارجيا أيضا.
1: طيب يعني ختاما الآن، هل هناك معرفة جيدة للأطراف بما سيأتي غدا، بما تحمله الأيام المقبلة بالخطوات القادمة؟ هل هناك استراتيجية ما تراها تتبع من الطرفين أم لا؟
0: يعني أنا أعتقد أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت. أولا أمريكيا الضغوط الاقتصادية الجديدة والعقوبات أيضا تحتاج إلى الوقت لنبدأ نرى مفاعيلها. بمعنى اليوم مثلا التباين، لن أقول الانقسام، ربما قد يكون هذا الأمر توزيع أدوار، ولكن الضغوط على الداخل الإيراني الاقتصادية أعني أفرزت نوعا من التباين بين المواقف، أكان بين رئيس الجمهورية والبرلمان في جهة والحرس الثوري في جهة أخرى، وبالتالي
1: تباين ليس خلاف. هو تباين ليس خلاف.
0: نعم أنا أقول تباينا، ربما هو خلاف ربما هو انقسام، لكن التباين ظهر إلى العالم وبشكل يعني واضح. هذا التباين هل يؤدي فيما يؤدي إليه إلى ضغوط قد تفكر، أو على الأقل الفريق البراغماتي داخل إيران قد يفكر بالعودة إلى المفاوضات وينجح بانتزاع زمام المبادرة من الفريق المتشدد الذي هو الحرس؟ ربما لا، ولكن النية الأمريكية من خلال الضغوط الجديدة هي عملية إحداث تململ في الداخل الإيراني قد يؤدي إلى الذهاب نحو تنازلات مقابل صفقة مع الأمريكيين، وهذا الأمر أعتقد في النهاية الولايات المتحدة بعكس ما كل ما يشاع، وربما الرئيس ترامب ساهم في إشاعة هكذا أجواء، الموضوع ليس موضوع إسقاط النظام، الموضوع هو التوصل إلى اتفاق يضبط سلوك النظام الإيراني. ها هي فنزويلا مثلا، التعاون قائم على قدم وساق، الاقتصاد الفنزويلي بالرغم من الانتقادات التي وجهت للصفقة الأخيرة النفطية، لكن الاقتصاد الفنزويلي آخذ بالنمو، والشركات الأمريكية ذاهبة للاستثمار هناك وما إلى هنالك. واشنطن أو على الأقل الإدارة الحالية تريد التوصل إلى اتفاق تنهي بموجبه أي تهديد من خلال المشروع النووي الإيراني، هذه لا تزال أولوية، وإن بدا للحظة وكأن هناك اهتمامات أخرى. عمليا لا يزال الأمريكيون يشددون على موضوع النووي، ومن يعني غير النووي أعتقد أن كل ذلك سيكون قابلا للأخذ والرد.
1: نعم، أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك الكاتب المختص بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط.

0: نتواصل معكم متابعينا. وقبل قليل سندكم تتحدث عن إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار المفروض على إيران. وأيضا في الأخبار كما ذكرنا قبل قليل متابعينا قاليباف يقول إن إيران سترد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأمريكي. إيران وفي استغلال لجغرافيتها استخدمت خلال الأشهر الماضية أسلحة متفرقة لنشر الألغام البحرية في المياه الضيقة لمضيق هرمز وترك الشحن في خطر. هذا ما تتحدث عنه تقارير الملاحة. نتابع المزيد حول هذا الموضوع في تقرير الزميل ماجد ثبيتي.
1: بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي إزالة وتفجير جميع الألغام في هرمز، أعادت إيران إحياء مخاوف الألغام كهاجس دائم لدى السفن والبحارة عبر تفنن بطريقة زرعها يصعب إيقافه أو ضمان زواله. استعادة حركة الملاحة وسلاستها السابقة تبتعد شيئا فشيئا، فمخاطر ما تحت الماء عززتها طهران مع إشعالها حرب الألغام مجددا. طهران وفي استغلال لجغرافيتها استخدمت خلال الأشهر الماضية أسلحة متفرقة لنشر الألغام البحرية في المياه الضيقة لهرمز وترك الشحن في خطر. لكن أحدث هذه الأسلحة أثار الإرباك، وهو صاروخ فجر 5 الذي يطلق الألغام عن بعد من الشاطئ إلى البحر، ما يتيح لإيران تلغيم المياه بسرعة دون تعريض سفن زرع الألغام لخطر القوات الأمريكية. ورغم تدمير معظم بحريتها كما قال ترامب، إلا أن إيران وحرسها الثوري يحتفظان بزوارق سريعة مخبأة على طول الساحل والتي قد تلقي ألغاماً في المضيق. أما بالنسبة للولايات المتحدة فالمهمة تختلف وأكثر صعوبة، وتتمثل بتحديد مواقع الألغام وتعطيلها أو إزالتها عبر دوريات جوية وبحرية وقوة نارية لضمان مرور آمن. هذه العملية تتم بطريقتين، أولها عبر قطع كابلات الألغام بأسلاك فولاذية لتطفو ثم تدمر، وثانيها من خلال محاكاة بصمات السفن المغناطيسية والصوتية لتفجيرها عن بعد. ورغم ذلك يؤكد الخبراء أن التطهير لا يضمن إزالة الألغام تماماً، بل يخفض الخطر لمستويات مقبولة فقط لتصبح المعركة غير متوازنة. فبالإضافة إلى ما وصف بسهولة التلغيم، إيران لا تحتاج بالضرورة لإغراق السفن، بل مهمتها تقتصر على إقناع مالكي السفن وشركات التأمين بأن خطر التعرض للغم أثناء عبور المضيق مرتفع جداً للقيام بالرحلة.

0: ينضم إلينا الآن متابعينا من عمان مدير مركز اللغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة. دكتور عامر أهلا بك، وبداية لماذا تحاول إيران زرع تلك الألغام يعني في هذا التوقيت؟
1: لأن هذه الورقة الوحيدة التي تملكها إيران اليوم تقول أن لها أن الأزمة مع إيران لها تأثير على الملاحة الدولية، على سوق الطاقة، وبالتالي الاستراتيجية الأمريكية من تجريد إيران من ورقة مضيق هرمز وتحويل الورقة لعبء على إيران بدأ مع سحب الألغام، وبدأ الولايات المتحدة أيضا باستخدام عملية ضرب إيران في حال كان هناك تهديد. وهذا يفسر لنا كثيرا أن الهوس الإيراني اليوم هو منصب على فكرة أن لا تفقد مضيق هرمز وأن لا تفقد قدرتها على ضرب الملاحة وبالتالي استخدامها كورقة، لأنه في النهاية لم يبقى لدى إيران شيء حقيقي تضع على الطاولة في المفاوضات يضغط لا على العالم ولا على دول المنطقة ولا على الولايات المتحدة،
0: خاصة أن البعض الآن يقول بأن هذه الورقة قد تتأكل في يد إيران، خاصة في ظل وجود أيضا بدائل أخرى بدأت تتجه إليها الدول.
1: هي تأكلت فعليا لأنه

0: جهة، البدائل من جهة أخرى، الولايات المتحدة وجودها، خطها لطريق آخر، فرضها لوصاية عسكرية على المضيق تدريجيا، هذا يعني أن الإيرانيين كل ما كانوا يعولوا عليه في فكرة استخدام مسألة تعطيل الملاحة لتكون ورقة تفاوضية ضاغطة على الجميع تدريجيا تفقد قيمتها، وبالتالي تصبح إيران أمام واقع لا يمكن أن تغيره. فهذا يفسر كثيرا رغبتها في أمرين: الأول إعادة الحديث عن الألغام حتى لو كان حديث دون خطوات حقيقية، لأنه سيبقي حالة الخطر الانطباعية لدى شركات التأمين موجودة، والثاني العمل على محاولة استنساخ بطريقة أو بأخرى ما قامت به في هرمز في مضيق باب المندب عبر الحوثيين، وبالتالي نصبح أمام معادلة أن هي مضطرة اليوم أن تسعى لضرب فكرة الملاحة الدولية حتى تبقى على الطاولة، حتى يكون لديها أوراق، وحتى وكما تعتقد هي أن هذه الورقة تعطيها زخم حقيقي، لأنه لها انعكاس على العالم بشكل كامل، يعني سواء على سوق الطاقة أو على الملاحة الدولية.
1: طيب، هذه الورقة وأيضا طريقة تعامل إيران واستخدامها أيضا لهذه الورقة بتلك الطريقة، هل هي تريد من خلال هذا التلغيم والمحاولات المتكررة من قبلها فعلا لإغلاق هرمز تماما أم لا؟
0: لا،
1: مسألة
0: لا
1: البقاء، إبقاءها في حالة خطر محسوب يعني.
0: أولا لا يمكن لها أن تغلق المضيق، هي ما تقوم به هو عبارة عن عمليات قرصنة، حركة الشباب الصومالية كانت تقوم به بطريقة أو بأخرى. هي فعليا نحن نعلم أن المشكلة الحقيقية هي مع شركات التأمين، عندما يكون هناك حالة انطباعية أن هناك خطر وهناك استهداف للسفن، فيتم التوجس وأخذ يعني خطوات وقائية معظمها تكون بإيقاف الملاحة لحين الحصول على تطمينات، وهذا ما تعول عليه إيران، لأنه إيران اليوم ليست آلة عسكرية موجودة.
1: شركات التأمين لديها حق في ذلك لأن هناك خطر
0: طبعا، لأنه أصلا هي يعني لا تستطيع أن تتحمل أزمة تكلفة من هذا النوع والدفعات التي يمكن أن تترتب عليها، فأيضا هي تقوم بخطوات وقائية. إذن نحن في النهاية يجب أن ندرك أنه ما تقوم به إيران هو حالة انطباعية أكثر منها حالة واقعية يعني. وبهذا عودة الحديث عن الألغام وعودة الحديث عن قدرتها على نشر ألغام بطريقة غير تقليدية، لأنه كما قلت لك ليس هناك آلة عسكرية إيرانية موجودة في مضيق هرمز، ليس هناك تكافؤ عسكري مع الولايات المتحدة، كل الحديث اليوم هو أقرب إلى فكرة ما تقوم به جماعات القرصنة، الألغام، إما قوارب سريعة وإما صواريخ تضرب من الأرض. ورأينا كيف تعاملت الولايات المتحدة مع تحرك إيران في جزيرة لارك للاستعداد لضرب المضيق مجددا، كانت واضح أن هناك معلومات استخبارية وهناك أيضا سطوة استخبارية أمريكية على جزيرة لارك، الأمر الذي أدى إلى الضربات الوقائية التي وجهت لإيران. وهذا يعني أنه الإيرانيين اليوم أمام أزمة، يجب أن يعيدوا خلق حالة انطباعية أنهم قادرين على ضرب الملاحة، والتأثير على شركات التأمين يكون عبر الحديث أكثر.
1: وكان الحالة هنا دكتور عامر يعني فيما يتعلق بالمضيق والسيطرة عليه، بأنه الآن أصبحت السيطرة على المضيق تعني السيطرة على إدراك الخطر، لا السيطرة على مياه المضيق في حد ذاتها.
0: صحيح، وهو كما قلت لك حالة انطباعية، سيكرر الإيرانيون الآن أن لديهم قدرات، لأن الرئيس ترامب قال أنه قدراتهم انتهت، وفعليا قدراتهم لم تعد موجودة لضرب الملاحة، لكن يبدأ الحديث عن سيناريوهات غير تقليدية، مثلا صواريخ تطلق من الأرض باتجاه السفن، أو زوارق يتم تلغيمها ويتم إرسالها بصورة سريعة لضرب السفن، أو الحديث عن ألغام موجودة لا تعلم إيران حتى مواقعها يعني. فهذا الذي نراه اليوم، أنه هم جلبوا سيناريو جديد اليوم يتحدث عن صاروخ فجر الذي يحمل الذي يحمل ألغام، وهو يعيد نشر الألغام. هو لماذا يقول ذلك؟ لأنه فعليا الولايات المتحدة مسحت الألغام الموجودة ولم يعد هناك خطر حقيقي، فهم يعيدوا الحديث أنهم قادرين على زرع ألغام جديدة حتى تبقى معادلة الانطباعية في خطر الملاحة في مضيق هرمز موجودة، بالرغم أنه قدرتهم العسكرية تآكلت تماما في فكرة اليوم إما استهداف المضيق أو حتى فرض سيطرة على المياه الإقليمية الإيرانية.
1: نعم، شكرا لك كثيرا من عمان، مدير مركز اللغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم من جديد متابعينا. أعلن جهاز أمن الدولة اليمني القضاء على متحدث تنظيم داعش المعروف بأبو حذيفة الأنصاري خلال عملية خاصة مشتركة مع قوة مكافحة الإرهاب في سيئون بمحافظة حضرموت. وذكر الجهاز في بيان إلقاء القبض على شخص كان برفقة الأنصاري، وأشار إلى العثور على حزام ناسف وأجهزة إلكترونية وهواتف، بينما جرى إخراج ونقل نساء وأطفال كانوا في الموقع لمكان آمن. وأكد الجهاز المركزي لأمن الدولة في اليمن استمرار تعقب المطلوبين والإرهابيين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. انضم إلينا متابعينا من تعز موفد العربية أحمد بقات. أحمد أهلا بك معنا. بداية التفاصيل المتعلقة بتلك العملية والتي انتهت بمقتل قيادي في داعش، تفاصيل وماذا نعرف عنها يعني؟
1: نعم أهلا عزيزي، دعني أشرح لك وأرسل لك التفاصيل.
0: تفضل.
1: يعني نحو الساعة الواحدة فجرا سمع أهالي مدينة سيئون ذوي انفجار كبير أعقبهم انفجار ثاني. تبين أن هذه الانفجارات تزامنت مع عملية مداهمة أمنية استهدفت أحد المنازل الطينية القديمة في ساحة الزاوية بحي الحوطة. العملية بالطبع استهدفت القيادي في تنظيم داعش المكنى بأبو حذيفة الأنصاري الذي أصيب خلال هذه المداهمة وألقي القبض عليه قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته خلال هذه العملية. أسفرت أيضا العملية هذه عن مقتل شخص كان يقيم معه في المنزل، وكان هناك مصادر يعني تحدثت عن العملية رافقتها طائرات مسيرة ونفذتها قوات خاصة لهذه العملية تحديدا. الجهاز المركزي لأمن الدولة أكد بعدها أن العملية نفذت بهدف القبض على القيادي في داعش أبو حذيفة الأنصاري وأعلن مقتله في سيئون. يعني هذه أبرز التفاصيل لهذه العملية التي بدأت الساعة الواحدة فجرا.
0: طيب يعني وجوده داخل سيئون، يعني هذا الأمر ما الذي يكشفه، خاصة عن يعني من كان هناك شبكة تنظيم وأيضا ملاذات في وادي حضرموت؟ يعني
1: طبعا يعني وادي حضرموت بصفة عامة، يعني حضرموت هي محافظة كبيرة تشغل يعني حوالي ثلث مساحة اليمن تقريبا، ومترامية الأطراف هي يعني يمكن خصوصا بعد ما حدث فيها في الآونة الأخيرة من هجوم للمجلس الانتقالي عليها، وكان هناك يعني سيولة أمنية بعض الشيء. وبالطبع بحكم أن هذه المحافظة مترامية الأطراف يمكن أن يكون هناك أو يكون بعض الأماكن فيها خصوصا الأماكن الريفية هي ملاذات يستطيع بعض الأشخاص المطلوبين أمنيا اللجوء إليها، وهذا ما حدث مع أبو حذيفة الأنصاري.
0: نعم. طيب أحمد قبل أن نختم معك، يعني تفاصيل المواجهات على الجبهات، خاصة وأنت كنت مرافق للقوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال الغربي تعز.
1: نعم، يعني نحن كنا صباح هذا اليوم في الجبهة الغربية لتعز، كان هناك اشتباكات متقطعة بين الميليشيا الحوثية وما بين القوات المسلحة اليمنية تحديدا في وادي حضران. المدفعية ردت على قصف الحوثي في هذه المنطقة، كانت أيضا هناك محاولات تسلل حوثية في مديرية مقبرة أيضا غرب تعز. هناك رصد مستمر من قبل القوات المسلحة اليمنية لمحاولات أو إرسال تحشيد وتحشد الميليشيا الحوثية قوتها في الجبهات الغربية تعز تحديدا مقبنة والبرح في محاولة منها الاقتراب والهجوم على مديريات الساحل الغربي. وبالفعل كان بالأمس هناك أو فجر أمس كان هناك فجر اليوم تحديدا كان هناك إطلاق لصاروخين باليستيين أطلق أحدهما من معسكر جبل أمان يستهدفه المخا. الميليشيا الحوثية تريد أن تقول باستمرار وترسل رسالة أن باستطاعتها تهديد الملاحة الدولية وتهديد السفن التي تعبر مضيق باب المندب، وهي رسالة تؤكدها باستمرار عبر استهدافها هذا المضيق وإرسالها الزوارق المفخخة والانتحارية وكذلك محاولة

0: تناولت الهجوم المستمر من قبل قواتها، لكن البحرية اليمنية وقوات المقاومة الوطنية هناك تتصدى لهذه المحاولات باستمرار.
1: شكرا من تعز مفدى العربية أحمد بقاتو، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

0: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم في جدة، وبحث الأمير محمد بن سلمان مع سلطان هيثم بن طارق تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما استعرض العلاقات الأخوية بين السعودية وعمان ومجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. نوه مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، إلى جانب تفعيل مسارات التعاون المشترك بما يضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال إن حلف مكة الذي تم تأسيسه من السعودية وتركيا وباكستان سيساهم بشكل كبير في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
1: شكلنا مع السعودية وباكستان حلف مكة الدفاعي والذي يعنى بالنهوض الإقليمي والردع الجماعي، وهذا الحلف سيقدم إسهامات مهمة في السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.
0: استمعنا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. وعلى غير عادته في أوقات الاضطراب، لم يجد الذهب في تصاعد التوترات العسكرية ما يكفي لحماية مكاسبه، فقد تراجعت أسعاره الفورية بأكثر من 1.5%، وهبطت دون 4400 دولار للأوقية الأونصة، رغم عودة المواجهات في الشرق الأوسط وارتفاع المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة. المفارقة متابعينا أن التصعيد الذي يفترض أن يعزز الطلب على الذهب دفع النفط فوق 92 دولارا، وعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة، فارتفع عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات إلى نحو 4.8%، وتعافى الدولار. تفسير ما نشهده والتعليق أيضا على حركة الذهب اليوم، ينضم إلينا الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور علي أهلا بك، والسؤال الذي يطرح تلقائيا الآن، لماذا تراجع الذهب على الرغم من التوترات الجيوسياسية؟
3: تحياتي حضرتك ولكل السادة المتابعين الكرام. خلينا نقول يعني الوضع الخاص بالذهب لازم يبقى بنفرق ما بين أمرين، ما بين من يهتم بالاستثمار في الذهب ونوع من أنواع المضاربة والتعامل معه في الأجل القصير، وده اللي يعني يعتبر أغلب المستثمرين والأفراد، ولكن على مستوى البنوك المركزية دايما بيكون اهتمامهم بالنسبة للذهب على الأجل الطويل. المفارقة هنا هو مرتبطة بأن المستثمر دلوقتي أو الأفراد كان في فترات اللي احنا شفناها خلال العام الماضي وما قبل الماضي كان في ارتفاعات كبيرة جدا حصلت في الذهب، وده اللي يمكن يعني خلى لدى الكثيرين فكرة أن الذهب هيستمر كل سنة بنفس الوتيرة المرتفعة ب 40% و50% و60% ارتفاع، وده طبعا امر اقتصادي.
0: الناس خلاص ربطت المساله، يعني يحصل توتر على مباشره زياده في اسعار الذهب.
3: لكن بقى سؤال حضرتك المهم هو ليه مع

0: التوترات اللي بتحدث ديت واسعار الذهب زي ما احنا شفنا النهارده يعني تراجعات وصلت او تجاوزت كمان 1.5%، لان دلوقتي بقى اغلب المستثمرين والشركات بتدور على تسهيل او فكره السيوله، واسهل حاجه يتم الحصول فيها على سيوله هو الذهب. ده حاجه. الحاجه الثانيه ارتفاع العوائد زي ما حضرتك ذكرت بالنسبه للسندات الامريكيه لمده 10 سنوات او لاجل 10 سنوات، واحنا بنشوف ان اهو ارتفاع يمكن ما اتحققش من يناير 2025، احنا بنتكلم فيه 4.7%، وده يمكن معدل كبير جدا. وهنا هو احنا بيبقى قدام مفارقه ان الذهب اصل مهم جدا، واكيد كلنا نعلم تماما ان هو في الاجل الطويل هيرتفع، ولكن كلنا نعلم تماما ان الذهب برضه ما بيدورش عائد، بمعنى اصل مهم جدا، ملاذ امن مهم في حاله التوترات والازمات. عشان كده هتلاقي المفارقه حضرتك
1: الان. دكتور علي الان هل باستطاعتنا ان نقول بان العلاقه تغيرت تماما ما بين الذهب والتوترات التي تحدث في المنطقه، التوترات الجيوسياسيه، ام لا أن ما حدث مجرد جني أرباح وتصحيح قصير الأجل ليس إلا؟
0: خلينا أوضح الموضوع دوت ببساطة شديدة جدا.
1: تفضل.
0: لو إحنا بنتكلم على أن الذهب ملاذ آمن فهو يظل ملاذ آمن، وأكبر دليل على كده استمرار البنوك المركزية على مستوى العالم في شراء الذهب، وده أمر يعني كل البنوك المركزية بتأمن نفسها من تضخم، بتأمن نفسها من توترات وغيرها من التحديات الكبيرة جدا. طيب الجزء الثاني، لو احنا بنتكلم على شركات وبنتكلم على مستثمرين، فأكيد بيحصل موجات تصحيحية هي ديت اللي بتخليهم إلى حد ما يبتدي يحصل موجة من جني الأرباح زي ما حضرتك ذكرت، وبعد كده بيحصل ارتفاعات، واحنا شفنا خلال حتى العام الحالي ما بين ارتفاعات كبيرة جدا حصلت في يناير، بعد كده تراجعات في الفترة من مارس حتى يونيو، بعد كده حصل ارتفاعات في بداية هذا الشهر في أغسطس، وبعد كده تراجعات اليوم، وبالتالي هي موجات وتذبذبات طبيعية جدا بتحدث في أسعار الذهب. ولكن لما نيجي ننظر للذهب خلال فترة زمنية طويلة، لا طبعا هيحصل أكيد ارتفاعات، ولكن التصحيحات والتذبذبات دي جزء مؤثر فيها هو المستثمرين والأفراد، لكن مستوى البنوك المركزية يتعلم تماما ان هو يعني يظل ملاذ آمن وأداة تحوط مهمة جدا في ظل يعني المخاوف لدى الكثيرين وعلى رأسهم الفدرال الأمريكي من ارتفاعات معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وده اللي يمكن يعني إلى حد ما يحرك أسعار الفايدة زي ما احنا يمكن تابعنا وشفنا، يعني يمكن 66% من التوقعات ابتدت تذهب الى رفع اسعار الفايده،
1: احتمال لرفع الفايده نعم في سبتمبر
0: بالضبط، وده اكيد هيكون ليه تاثير سلبي على اسعار الذهب ان يحصل فيها يعني تراجعات، لان انا دلوقتي خلينا نبسط الامور، انا دلوقتي فرد شايف ان السند دوت هيقدم لي عائد او فايده في الاجل القصير، فانا ايه اللي يخليني اشتري ذهب وابتدي استنى فتره يعني لسه في
1: الظل. دكتور مع احتمال رفع الفائدة في سبتمبر، الذهب معرض لموجات هبوط أخرى.
0: أكيد وهو ده العلاقة اللي بتبقى عكسية بشكل واضح جدا ما بين أسعار الفائدة وما بين أسعار الذهب، ولكن برضو خلينا نقول إن هي يعني هذه العلاقة مش علاقة يعني في المطلق، لأن وارد طبعا يحصل أحداث كتيرة جدا زي ما احنا شايفين ومتابعين تأثر برضو إن الذهب ممكن يرتفع، ولكن دي بتبقى في حالات يعني ضعيفة جدا، لكن أغلب الاتجاهات دلوقتي مع التقارير والمؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية احنا شايفين المشهد يمكن معقد بشكل كبير، رفع أسعار الفايدة ابتدى يعني يبقى حديث العالم، يمكن كمان خلينا نقول ان هو كان مفترض ان يحصل التحرك دوت يمكن خلال الفترة الماضية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول ان هي تأجل من هذا الأمر، يمكن كمان تقرير الوظائف الأمريكية الفترة فاتوا بالأخص في شهر يوليو كان في فقد الأكثر من 25,000 وظيفة، يمكن بالنسبة لأغسطس في توقعات ان يحصل تحسن بالنسبة للتقرير اللي هيطلع يمكن خلال ثلاث أيام.
1: نعم، شكرا لك كثيرا دكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك، شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: إلى نيبال، متابعينا، تجاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت منطقة الهملايا في نيبال.

0: بال والصين الألف قتيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها للوصول إلى المناطق النائية التي عزلتها سيول، وإنقاذ مئات العمال العالقين في مشاريع للطاقة الكهرومائية. وقبل قليل أعلنت إدارة الطوارئ في نيبال ارتفاع عدد الفيضانات إلى 1050، فيما لا يزال 3916 آخرون في عدد المفقودين، بينهم 583 أجنبيا. وفي الصين أفادت السلطات في آخر تحديث لها بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، بينهم 261 أجنبيا. نتابع جديد هذا الموضوع، ينضم إلينا موفد العربية من نيبال زيدان زينكلو. زيدان أهلا بك، يعطيك العافية، ونتابع ونرصد معك أيضا التطورات المتعلقة بتلك الفيضانات المدمرة في نيبال وآخر المعلومات المتوفرة بشأنها. تفضل زيدان.
1: نعم عصام، نحن هنا لليوم الثالث نتابع تداعيات الفيضانات في نيبال. طبعا الأرقام، أرقام الضحايا في التصاعد كما ذكرت، آخر حصيلة كانت 1050. طبعا المفقودين يعني من 3916 فقط في نيبال، من هذا العدد هناك أكثر من 500 أجنبي في عداد المفقودين. طبعا السلطات تحاول، فرق الإنقاذ والجيش النيبالي يحاولون الوصول إلى أكبر عدد من المفقودين، لكن هناك عديد من العوامل تعيق عملهم، سواء المفقودين المحاصرين في محطات أو قرب محطات الطاقة الكهرومائية، وترجح تقديرات بأن يكون عددهم 600، وأيضا بقية المفقودين من المدنيين. العوامل الكثيرة التي تعيق العمل، لا شك في البداية هي العوامل المناخية. نحن في فترة الأمطار الموسمية، والآن الطقس ماطر جدا هنا في نواكورت، حيث أتواجد في إحدى المقاطعات المتضررة. هذا ينذر بحدوث فيضانات في مجاري الأنهار التي أصلا ارتفع مستوى المياه فيها لأكثر من الحد الطبيعي بكثير.
0: هل هناك زيدان أي تحذيرات يعني من انهيارات أو موجات فيضانية جديدة؟
1: نعم، لا شك التحذيرات موجودة منذ الفيضان الأول، لأن الكثير من الصخور التي أتت من هضبة التيبت والانجرافات الكبيرة في التربة شكلت حواجز وسدود حبست خلفها بحيرات وتجمعات مائية، هذه السدود في أي لحظة ويكون هناك فيضانات جزئية أو فيضانات كبيرة بحسب حجم البحيرات الموجودة خلف هذه السدود. لذلك خطر الفيضانات سواء كانت كبيرة أو جزئية ما زال موجودا، إضافة إلى العوامل المناخية كما ذكرت، الأمطار الموسمية. أضف إلى ذلك أن الفيضانات الأولى الكبيرة حطمت 20 جسرا تربط بين القرى والبلدات هنا في نيبال، بالتالي هذا قطع الكثير من الطرق البرية على فرق الإنقاذ، وكان يتحتم عليهم نقل فرق الإنقاذ بالحوامات، حوامات الجيش، لمحاولة الوصول إلى المفقودين. يعني نعم، وهنا نتحدث أخيرا أن الجيش أرسل أكثر من 9000 من عناصره وأفراده، وانتشروا في هذه المناطق للمساعدة في تقديم أولا الإغاثة وتوزيع المساعدات، ومن ثم إجلاء المدنيين الراغبين.
0: كنت حسل عن هذه النقطة تحديدا زيدان، يعني عن أوضاع مراكز الإيواء، هل تتوفر المياه النظيفة، الغذاء، الرعاية الصحية في ظل هذا الوضع؟
1: يعني إلى حد ما يوجد هذا الموضوع، يوجد طبعا هذه المساعدات بالحد الأدنى، لكن السلطات تطلب المزيد، لذلك هناك مساعدات تأتي من دول الجوار، نتحدث عن الهند ونتحدث عن الصين بالمقام الأول، إضافة طبعا إلى مساعدات من عدة دول، لكن الجهود
2: يعني أعمال مقابلة يا عبدو. نعم،
1: الفرق الصينية والفرق الهندية موجودة هنا تقدم المساعدات، لذلك يعني الوضع الإنساني سيء، يعني أو لا يمكن الحديث أنه جيد، لكن هو مقبول بالحد الأدنى، خصوصا أن هناك أيضا نذير أو إنذارات بحدوث كارثة بيئية. موضوع الجثث التي بقيت تحت الأنقاض وتحت أطنان من الطين والوحل والرواسب والأتربة، أضف إلى ذلك نفوق مئات

0: وآلاف الحيوانات، كل هذه الجثث تتحلل، وبالتالي هناك خطر على انتشار الأوبئة. اليوم كنا هنا في نواكوت في إحدى القرى المتضررة، يعني رائحة الموت كانت حقيقة، أي شخص موجود في المنطقة يستطيع أن يشم رائحة تحلل الجثث، وبالتالي خطر بقاء السكان هناك أساسا. لا يمكن حتى الآن مقومات الحياة في هذه القرى لعدم توفر شبكات الري والمياه النظيفة والكهرباء وأيضا شبكات الهاتف، بالتالي حتى الأشخاص الذين يرغبون بالعودة إلى منازلهم التي لم تدمر، في حال لم تدمر هذه المنازل، لا يمكن العودة في هذا الوقت الراهن، إلى حين على الأقل جرف كل التربة أو الطين أو الأتربة التي حملتها مياه النهر ومياه الفيضانات إلى هذه القرى.
1: شكرا جزيلا على كل تلك التفاصيل الواضحة والمتعلقة أيضا بما تعاني نيبال جراء الفيضانات المدمرة. تحياتي لك موفد العربية زيدان زينكلو، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: قد نتابع مؤثر مثلا ينشر صورة ويحكي تفاصيل يومه وربما أيضا ينصح بشراء منتج ما، ثم تكتشف أن هذا الشخص لم يوجد أصلا. إنستغرام بدأ تشديد قواعده على الحسابات التي تستخدم شخصيات بشرية مولدة بالذكاء الاصطناعي. كيف نتابع هذا التقرير ونعود للتعليق عليه؟
1: مع ازدياد واقعيات الصور والفيديوهات المولدة، ظهرت حسابات تبني حياة كاملة لشخصيات اصطناعية، أسماء وصور ورحلات وعلاقات وأحياناً إعلانات ونصائح، من دون أن يعرف المتابع أن الوجه الذي أمامه لا ينتمي إلى إنسان حقيقي. إنستغرام كان يتيح لهذه الحسابات استخدام وسم منشأ بالذكاء الاصطناعي، لكنه رأى أن التسمية ملتبسة، فقد تفهم على أنها تصف إنساناً يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، لذلك استبدلها بعبارة أكثر مباشرة: ملف شخصي مولد بالذكاء الاصطناعي. الحساب الذي يضع الوسم لن يتعرض للعقوبة لمجرد أن شخصيته اصطناعية، أما إذا رصدت المنصة شخصية مولدة لم تفصح عن حقيقتها، فقد تمنع محتواها من الظهور لغير المتابعين في ريلز واستكشاف، ويستطيع صاحب الحساب الاعتراض من خلال صفحة حالة الحساب إذا اعتقد أن التصنيف خاطئ. لكن القرار لا يحل مشكلة المحتوى الاصطناعي عموماً، فالإنسان الحقيقي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لصنع الصور أو كتابة المنشورات لا يحتاج إلى هذا الوسم. وهنا تبدأ المعضلة الأصعب: أين ينتهي التعديل الرقمي ويبدأ الإنسان المصطنع؟ وكيف ستتجنب الخوارزمية اتهام أشخاص حقيقيين؟ ثم من يتحمل المسؤولية عندما يروج مؤثر غير موجود لدواء أو استثمار أو منتج؟ إنستغرام يمنح المستخدم إشارة إضافية، لكنه لا يجيب بعد عن السؤال المهم، ليس فقط هل هذه الشخصية حقيقية، بل من يقف خلفها؟ من وماذا بعد؟
0: ماذا بعد؟ ينضم إلينا الصحفي والخبير التقني عمر قصقص. عمر، أهلا بك معنا. يعني ما الجديد فعليا فيما اتخذته إنستغرام من إجراء؟
2: مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين على السوشيال ميديا. بطبيعة الحال نحن اليوم إذا بدك إجراء الصراع على الهوية بين هوية البشر وهويات المولدة بالذكاء الاصطناعي. نحن اليوم هذا الإجراء اللي عملته شركة ميتا مش بعاقب كل شخص بيستخدم ذكاء اصطناعي أو فنان عم بيحاول يعدل على صورة معينة يعملها أكثر جمالية، عم بحد من البروفايلات المصنوعة من الذكاء الاصطناعي واللي هويتها ذكاء اصطناعي. وهيدا إجا هيدا الإجراء بعد مثل ما أشرته بالتقرير، بعد عدة بكل دول العالم مش بس بأمريكا، بعد عدة عمليات اختراق بعد عدة عمليات ترويج لاحتيال، إن كان دواء إن كان منصة إن كان مار إن كان أي شيء بضر الإنسان، الشركات والإنسان بلاقي صعوبة أو أي شركة بتلاقي صعوبة

0: بلا تجيب اشخاص تروج، اشخاص حقيقيين تروج لمنتج بضرب الانسان. ما كثير ناس بترضى وما كثير ناس هيدا، فالتجأوا لبروفايلات مولده بالذكاء الاصطناعي ليروجوا
1: صحيح.
0: للمنتجات والسيرفيسز

0: اكسبرت اي اي مش عم بصدق انه هول اي اي لهالدرجه وصلنا بانتاج الاي اي
1: بدقه عاليه
0: دقه عاليه انه يكون مثل الانسان. ولكن في تقنيات كثير موجوده عند المنصات وموجود يعني التقنيات بتشتغل على تفاصيل المنتج او البرودكت المولد بالذكاء الاصطناعي وبتنكشف. اوكي في اكيد خطا، في خطا ايجابي وخطا سلبي. يعني ممكن شخص يحط على بروفايله انه انا بولد بالذكاء الاصطناعي يكون حقيقي ويعتبروا الاناتا انه هيدا ذكاء
1: اصطناعي، وبالتالي ندخل هنا في مساله تصنيف حسابات بشريه بالخطا على انها ذكاء اصطناعي.
0: وفي حسابات بتكون مولده بالذكاء الاصطناعي ما بيكتشفها ما بتكتشفها ماتا انه هيدا ذكاء اصطناعي. بتصير عبر ثلاث طبقه. اول طبقه انه يعملوا سكان للوجوه الموجوده، هل هي وجوه على طول عم تطلع بنفس الشيء ما عندها تلاميح كل هالتفاصيل. ثاني طبقه هي الديب، يعني اللي بيكون فيها علامات مائية للفيديوهات وكل هالتفاصيل،
1: يعني عمليات تحليل ومتابعة للحسابات.
0: أكيد يعني بين 50 فيديو أو 30 فيديو إلا ما يطلع تشوهات.
1: نعم.
0: بالوش، بالإيدان، بالكواع، باللون البشرة بيطلع هالقصص. ثالث طبقة وهي الأهم هو العنصر البشري. هل أي شخص بده يعترض الذكاء الاصطناعي هو حيقرر اذا هيدا ذكاء اصطناعي ولا بشر، ولا البشر حيقرره؟ يعني هل وصلنا لمرحله انه الذكاء الاصطناعي يكتشف انه البوش ذكاء اصطناعي
1: يكتشف نفسه
0: بشري؟ او البشر هيدا هون هيدا النقطه.
1: بعدين هل هو في هذه الحاله محايد ولا لا ام لا؟
0: ايوه 100%. اكثر من هيك، هل الذكاء الاصطناعي اللي عم بيصير كتير مشاكل في كل تطبيقات مؤهل لحتى يكتشف انه هيدا ذكاء اصطناعي بوشه؟ وهل الذكاء الاصطناعي بوشه هو اذكى منه؟
1: صحيح.
0: يعني هل الذكاء الاصطناعي او التول اللي عم تستخدم التول اللي عم تعمل هيدا البروفايل هي اذكى منه؟
1: لا.
0: طيب هل ماتا، ليه ماتا ما وضحت انه نحن حنستخدم البشر لحتى نعمل هيدي القراءه او هيدي؟
1: لا، والبعض البعض يعني استاذ عمر ايضا سال، يعني كان لماذا انستغرام مثلا ما اتاحت المساله دي للمستخدم، انه هو اللي يحجب تلك المواقع، يحجب الحسابات او المواد المولده بالذكاء الاصطناعي؟ يعني ليه؟
0: صح، ما حسبت، لان هي ما عملت عقوبات جذريه، هي عملت تخفيف. يعني ما قالت انا كل بروفايل حيطلع بالذكاء الاصطناعي انا هاحذفه، قالت انه انا حيبطل يطلع بالاكسبلور، حيبطل يطلع بالريلات قدام الناس. يوتيوب لا، كانت حاسمة اكثر انه اي صفحه مولده بالذكاء الاصطناعي وتنتج فقط ذكاء اصطناعي حنوقف الاعلانات. تذكر طلعت انا معك
1: وحكينا
0: بهذا الموضوع.
1: فعلا.
0: كانت حاسمة اكثر من شركه ميتا اللي هي قالت نحن حنخفف ولكن في شخص يعمل بروفايل بالذكاء الاصطناعي.
1: الان هذا القرار عنده تاثير على المؤثرين الافتراضيين، تاثير كبير عليهم؟
0: طبعا هي ضربه كبيره للمؤثرين الافتراضيين، لسبب انه في حسابات عم بتطلع الوف الدولارات
1: من خلاص
0: الاشياء للطباخات. نعم، وفي شركات كبيره حتتاثر، خاصه شركات الادويه والمكملات الغذائيه والشركات اللي عندها منصات بتجيب كاركتر بتعملوا انه هو صوره الشركه. هدول كلهم كان عم يولدون بالذكاء الاصطناعي، كان عم يكلفهم اقل، بينما هلا بدهم يجيبوا بشر راح يكلفهم اكثر بكثير.
1: هو صراع الهويه اللي انت اشرت اليه في بدايه المداخله، هويه ما بين البشري وما بين الذكاء الاصطناعي والتقنيه، وهذه الاشكاليه الجديده الان في ظل التطور الكبير المتعلق بالذكاء الاصطناعي. الصحفي والخبير التقني عمر قصقص، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
0: شكرا.
1: متابعينا، هكذا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. حتى جديد الملتقى، لكم منا دائما أجمل التحايا، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي

0: لأن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أكفل الكاميرا خلاص.
6: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
8: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
10: خلينا نكون واضحين.
11: طيب أنت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
12: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
13: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
9: وأقلام الصحفيين.
14: وبعدين قضايا مش واحدة.
15: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
16: أنا ما أتكلم عن النادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة طبقها.
17: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
18: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
9: لكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
19: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
9: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
0: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
20: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
20: أفاد المراسل العربي عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
21: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
22: للتواصل معنا عبر العربية FM عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: الآن العربية FM متاحة للاستماع عبر موقع وتطبيق تيون إن. زور الموقع وحمل التطبيق واستمع إلى العربية FM.

0: know who you are, and we are probably going to announce a bank sanction this week.
1: وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات مصرفية جديدة ضمن حملة الضغط على إيران. والرئيس الروسي يقول إن بلاده تحاول مساعدة إيران في وضعها الصعب. قائد عسكري أمريكي يؤكد تنامي التعاون بين ميليشيا الحوثي وحركة الشباب الصومالية لعرقلة الملاحة.
2: الدخول والخروج إلى هذه المنازل المدمرة هنا في مقاطعة نواكوت عملية صعبة وخطرة.
1: العربية في نيبال أكثر من 1000 قتيل وآلاف المفقودين والمنازل المدمرة نتيجة الفيضانات.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: إذا مني أنا ما أضر لك، إذا مني أنا ما نصي لك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
10: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد.
13: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة.
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
10: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
15: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
10: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM العالم اقرب.
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
16: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
17: مستمعينا الأعزاء مرحبا، إنه موعد الأخبار السارة. عنوان حلقتنا لليوم: متى نعرف أننا بحاجة للعلاج النفسي؟ نمرض جسديا فنعرف تقريبا متى نحتاج الطبيب، إذا ارتفعت الحرارة أو استمر الألم أو أصبح يمنعنا من النوم أو الحركة. نعرف أن هناك نقطة لم يعد فيها

0: الانتظار كافيا. لكن ماذا عن الألم النفسي؟ متى يكون الحزن مجرد حزن طبيعي؟ ومتى يكون القلق استجابة طبيعية لظروف الحياة؟ ومتى تكون المشكلة شيئا يمكن أن نحله بأنفسنا؟ ومتى لا نحتاج معالجا نفسيا أصلا، وإنما نحتاج صديق، عائلة، حضن أو جلسة طويلة مع شخص نثق به؟ وفي المقابل متى تتحول عبارة أنا أقدر أتجاوزها بنفسي من قوة إلى تأجيل لمساعدة نحتاجها فعلا؟ هناك تصور شائع يجعل الإنسان أمام خيارين فقط، إما أنني بخير أو أني مريض نفسي وأحتاج علاج، بينما الواقع النفسي مستمعينا أكثر تعقيد، فبين الصحة النفسية والاضطراب النفسي مساحة كبيرة جدا من الضغوط والخسارات والأزمات والمشكلات العاطفية والاجتماعية والتغيرات الحياتية. نحن اليوم لا نسألك هل أنت مريض نفسي، ولكننا نسأل ما نوع المساعدة التي تحتاجها. مستمعين، أذكركم أن بإمكانكم المشاركة عبر هذه الحلقة عبر الأرقام التالية، لكن قبل الأرقام أسألكم، هل سبق ومررت بمشكلة اكتشفت لاحقا أنك كنت تحتاج فيها مساعدة لكنك تأخرت في طلبها؟ وهذه هي الأرقام.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاته الرقم هو 0115100100، ومحورنا الأول يتحدث عن هل كل معاناة نفسية تحتاج علاج نفسي؟ الحقيقة مستمعينا أن الإجابة لا، وهذه نقطة مهمة جدا بالحديث عن الصحة النفسية. فمنظمة الصحة العالمية عرفت الصحة النفسية أنها حالة من العافية تمكن الإنسان من التعامل مع ضغوط الحياة والتعلم والعمل والمشاركة في مجتمعه، أي أن وجود الضغط في حياتنا ما يعني وجود اضطراب نفسي، بل إن منظمة الصحة العالمية مستمعينا وصفت الضغط بأنه استجابة إنسانية طبيعية للمواقف الصعبة، وتشير إلى أن الجميع بلا استثناء يختبر قدرا معينا من الضغط، وأن بعض الضغط قد يساعدنا أصلا على أداء مهامنا اليومية. متى تكون المشكلة؟ تبدأ المشكلة لما يصبح هذا الضغط زائد أو مستمر ويؤثر على صحتنا وقدرتنا على التكيف. إذن أقدر أقول لك أنك لما تحزن ما يعني أنك مكتئب، ولما تقلق قبل مقابلة وظيفية أو اختبار مصيري ما يعني أنك تعاني من اضطراب القلق العام، ولما تبكي بعد الانفصال ما يعني أنك بالضرورة تحتاج إلى علاج نفسي حالا والآن، ولما تشعر بالإرهاق بعد أسبوع سيء وطويل لا يعني أن لديك اضطراب نفسي، لأن المشاعر السلبية جزء من الجهاز النفسي الطبيعي والتفاعلات والاستجابات النفسية، بل أحيانا يكون غياب هذه المشاعر السلبية شيء غير صحي. ولو فقدت مثلا، لنفرض مستمعين أنك فقدت شخص عزيز عليك تحبه، هل من الطبيعي أنك تحزن أو لا؟ الحقيقة أنه إيه، مرة من الطبيعي. إذا تعرضت للظلم طبيعي أنك تغضب، إذا كنت أمام قرار مصيري مسألة حياة أو موت طبيعي أنك تقلق. المطلوب مو أنك تعيش بلا مشاعر مؤلمة، المطلوب أنك تملك القدرة على استيعابها وتنظيمها والعودة تدريجيا إلى حياتك. والحقيقة أني وأنا قاعدة أعد لهذه الحلقة كنت مرة مبسوطة بإعدادها، لأني أنا أرى أنه هذه الحلقة من لب تخصصي. وشيء الآخر أني كنت وأنا قاعدة أعدها قاعدة أتذكر كل الأشخاص اللي عانوا وما عانوا في نفس الوقت، فكانت أول نقطة أو أول حاجة قسمنا فيها الإنسان أو مشكلات الإنسان قلت أن عندنا المستوى الأول من المشكلات هي مشكلات نقدر نتعامل فيها مع أنفسنا. لنفرض عزيزي المستمع أن كان عندك أسلوب مرة صعب في العمل، أسلوب مرة صعب في النطاق الأسري، شعرت فيه بتوتر، نومك كان أقل، مزاجك كان سيء، وممكن كنت فيه مرة من

فعل، لكنك لسه تروح لدوامك، تنجز مسؤولياتك، تتواصل مع الناس، تستمتع أحياناً وتعتني بنفسك وتستطيع أنك تفكر في حلول. هذا غالباً يكون ضغط حياتي طبيعي قابل للإدارة. أنت ما أنت أمام علامة تلقائية على ضرورة العلاج النفسي. يعني كان المعهد الوطني الأمريكي للصحة النفسية يقدم معيار عملي مفيد. إيش كان يقول؟ يقول لما تكون الأعراض خفيفة وحديثة نسبياً، يعني مثل أقل من أسبوعين، وما زلت قادر على أنك تؤدي مسؤولياتك وتعتني بنفسك، يمكن وقتها أنك تبدأ بحاجة اسمها استراتيجيات الرعاية الذاتية ومراقبة التحسن، ومنها النوم المنتظم، الحركة والرياضة، تنظيم الروتين، تخفيف مصادر الضغط، ممارسة أنشطة ممتعة، التواصل مع الآخرين، وتمارين الاسترخاء والتنفس. يعني نقدر إننا نقول عندنا قاعدة، إذا كانت المشكلة محددة وسببها معروف وتأثيرها محدود ولا زلت حتى الآن قادر على العمل والحياة، وهذه المشكلة تتحسن مع الوقت ولها حلول، إذن أعطي نفسك فرصة للتعامل معها. على سبيل المثال للحصر، اختلفت مع مديرك اليوم، لنعتذر بشكل كبير على المدراء لأننا احنا دائما نستخدمهم في أمثلتنا، لكن اختلفت مع مديرك وهذا الاختلاف خلاك معصب وغاضب وخلاص ما انت مبسوط. مو بالضرورة انك بكرة تروح تحجز علاج، جلسة علاج نفسي وكونسلتيشن وايش نسوي وايش نعمل. الحقيقة انك ممكن بعد ما تهدأ وتفهم المشكلة وتقدر كيف تتعامل معها، حياتك النفسية وقتها تتحول إلى وضع أحسن. فنقدر نقول إنه مش كل شعور نفسي نشعر فيه لازم يكون له حل جذري بالعلاج النفسي والجلسات الاستشارية ويلا علمني يلا سوي لي. أحياناً جانب أساسي من مستويات التقبل الأولى إنك أنت تتقبل مشاعرك، وهذا هو المستوى الأول. خلصنا المستوى الأول وراح المستوى الأول، نيجي للمستوى الثاني، وهو أنا لست بحاجة إلى معالج، أنا بحاجة إلى إنسان. هذه المساحة دائما للأسف تهمل في الحديث عن الصحة النفسية، وهي مساحة الدعم الاجتماعي. إحنا لازم نعي ونستوعب أن إحنا محنا لحالنا، إحنا عندنا أصدقاء، زملاء، عائلة، أفراد كثير في مجتمعاتنا، هؤلاء هم اللي يقدموا لنا الدعم الاجتماعي. الحقيقة مستمعينا أن ليس كل ألم يحتاج تدخل علاجي، بعض الآلام تحتاج علاقة إنسانية جيدة وتسمى أحيانا بالعلاقات الشافية. ليش؟ لأنه شخص يسمعك، شخص يقولك ترى أنا حولك موجود، أهل يخففون عنك مسؤولية، صديق تطلع معه، زميل يشيل عنك شوي، مجموعة تشعر معها بالانتماء. كانت منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الدعم الاجتماعي يساعد الناس على التكيف بصورة أفضل، وأنه قد يتمثل في شخص يستمع ويتفهم، أو مساعدة عملية في مهمة صعبة أنت قاعد تعيشها، أو حتى مجرد قضاء الوقت مع الآخرين دون الحديث عن المشكلة. وكمان الأدلة الصحية الأوسع أكدت لنا أن الاتصال الاجتماعي مش رفاهية تحصل عليها، لأن العلاقات الاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بالصحة والعافية، بينما يرتبط العزل الاجتماعي بنتائج صحية سيئة. وهنا لازم نفرق، أنك أحياناً أنت تعرف الحل لكنك تحتاج على شخص يساعدك على احتماله، مثل فقدت وظيفتك، أنت هذه ما هي مشكلة نفسية مرضية، أنت حزين وخائف ومربك، إيش تحتاج؟ تحتاج شخص يسمعك وشخص يساعدك في البحث عن وظيفة، وأحياناً تحتاج أسرة تخفف عن بعض الالتزامات. ونفس ما أنت تحتاج شخص يسمعك، معنا اتصال نسمعه الآن ونقول ألو. ألو، للأسف ما سمعنا الاتصال، لكن إن شاء الله مستمعينا أنكم يكون حولكم ناس يسمعونكم. رقم التواصل معنا هو 0115-100-100. وهذا يخلينا نقول إن أحياناً احتياجك الأساسي قد يكون دعم اجتماعي وعملي مش علاج نفسي. لكن نطرح سؤال مستمعينا، متى لا يكفي الأصدقاء؟ هنا تكون في نقطة شديدة الأهمية ومحورية، إنه صديق داعم لكنه مش بديل عن المختص لما تصبح المشكلة سريرية ونفسية أو معطلة لحياتك.
الجمعية الأمريكية لعلم النفس

0: تشير إلى أن الصديق بإمكانه أن يسمع لك، لكن المختص النفسي يمتلك التدريب والمهارات المهنية اللازمة عشان تساعدك لما تصير غارق في مشكلاتك. يعني الصديق يقدر يقول لك أنا معك، بينما المعالج يحتاج أنه يعرف ليش تكررت هذه المشكلة، وإيش النمط النفسي اللي يحافظ عليها، إيش الأفكار والسلوكيات والمشاعر المرتبطة فيها، إيش التدخل العلاجي المناسب، وكيف نقيس التحسن. وفي فرق بين المخاطر اللي ينبغي أننا نقيمها بين فكرتك الأولى وفكرتك الثانية وشعورك هذا وحادثتك هذه وماضيك وحاضرك، وهنا يكمن الفرق الجوهري. وهذا ينقلنا إلى السؤال المحوري للحلقة، متى أعرف أني بحاجة إلى مختص نفسي وعلاج نفسي؟ قبل أن أجيب أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: للي حاب يشارك معنا في حلقتنا لليوم، رقم التواصل هو 0115100100. طيب، احنا سألنا قبل شوي السؤال المحوري، متى أعرف أني بحاجة إلى مختص نفسي وعلاج نفسي؟ رح أعطيكم قاعدة، هذه القاعدة من 5 أشياء أساسية. القاعدة اسمها الشدة، المدة، التعطيل، التكرار، الخطورة. هذه ممكن نغنيها للأبد، الشدة، المدة، التعطيل، التكرار، الخطورة. إيش يعني الشدة؟ الشدة باختصار مو إننا نسأل هل أنا حزين، بل نسأل إلى أي درجة أنا حزين، لأنه المشكلات النفسية إحنا ما نتعامل معها بشكلها المطلق، إحنا نتعامل معها بدرجتها. حتى وقت العلاج النفسي لا تتوقعون إن المختص مع عصاية هوكس بوكس ويجي يقول لك يلا تعال أنا بأطلعك من حالة إلى حالة، لا، هو يخفض الدرجة. يعني أنت درجتك في الاكتئاب 10 حيوصل لك إياها مع العلاج النفسي ومع اجتهادك إلى 7 6 5 أيا كانت. فنحن نتعامل مع الدرجة، إحنا ما نتعامل مع فكرة إنه مزاجك سيء اليوم، إحنا نتعامل مع فكرة إنك غارق في الحزن طوال اليوم ولا تستطيع الخروج منه، ولا أنت تتعامل إنك متوتر من الاختبار. لا، في العلاج النفسي أنت تتعامل مع قلقك اللي قاعد يخلي جسمك يرتجف وما تقدر تدخل أصلا قاعة الاختبار. المشاعر نفسها موجودة عند الجميع، لكن شدتها تختلف. المدة يا مستمعينا، المدة هنا الوقت مهم. المشاعر الطبيعية تتحرك، تشتد، تهدأ، تعود، تتراجع، تتحرك، ما تظل على ما هي عليه. لكن لما تصبح حالتك النفسية مستمرة دون تحسن واضح، هنا عليك الانتباه. يعني نحن نقترح دائما طلب مساعدة مهنية عند وجود أعراض شديدة أو مزعجة تستمر قرابة 2 أسبوع أو أكثر، مثل اضطراب النوم، تغير الشهية، صعوبة التركيز، فقدان الاهتمام، أو عدم القدرة على أداء المهام المعتادة. لكن من المهم أننا نقول، ما نقول انتظر 2 أسبوع بعدين روح. 2 أسبوع ما هم قانون ثابت لكل الاضطرابات. إحنا مهم أننا نقول لما تشعر أن المدة طالت وإنت ما أنت قاعد تتحسن وإنت اللي تقيس هذه المدة، اذهب للعلاج النفسي، روح خذ استشارة، لأنه بعض الحالات من أول ما تبدأ تستحق التقييم بين الشدة والمدة والطبيعة والخطورة، مش كلها واحد. أنت أدرى الناس في حالتك لما تكون متعطل لمدة تشعر أنه خلاص الأمور قاعدة تخرج عن سيطرتك، لأنه إحنا قلنا أن المشاعر الطبيعية تتحرك، لكن أنها تظل هذا نفس الشعور وسيطر عليك فترة من الزمن، هنا إحنا بمشكلة للأسف. التعطيل، احنا تكلمنا عن الشدة، تكلمنا عن المدة، الآن ننتقل للتعطيل.

0: ولما نقول عن التعطيل فنحن نقصد التعطيل الوظيفي، مش بمقصدنا الوظيفة، لا، هي عن وظائفك اليومية والمهنية والاجتماعية. هذا قد يكون واحد من أهم المعايير لقياس حاجتك للعلاج النفسي. يعني إحنا في علم النفس لا ننظر فقط إلى وجود العرض، بل ننظر لي إيش سوى هذا العرض بحياتك؟ هل القلق خلاك تتوقف عن القيادة؟ هل الخوف خلاك تتجنب الاجتماعات؟ هل الحزن خلاك تغيب عن شغلك؟ هل المشكلة أثرت في دراستك؟ هل أهملت نظافتك أو أكلك أو مسؤولياتك؟ هل أصبحت العلاقة الزوجية أو الأسرية متضررة؟ هذه الأسئلة أجاوبتنا عليها منظمة الصحة العالمية نفسها، وقالت إنها تدخلك في ضيق ملحوظ وتعطل أداء ضمن خلاص. هذه أحد أهم العناصر المهمة في فهم الحالات النفسية. فأنت لما ترى نفسك قاعد تضيع ومتعطلة حياتك، لا تسأل أنا قد إيش تألمت، اسأل كم أخذ هذا الألم من حياتي. وقتها راح تستوعب أنك أنت فعلا فعلا فعلا تعطلت. ننتقل بعدها إلى معيار التكرار. قد تكون المشكلة صغيرة في كل مرة لكنها تتكرر باستمرار. كل علاقة لما تدخلها تنتهي بالطريقة نفسها، كل خلاف يجعلك تنهار، كل ما اقترب منك أحد تدفعه بعيد، كل وظيفة تدخلها يعني تصل فيها إلى مرحلة الاحتراق النفسي، لما تشعر بالقلق تهرب، كل ما تعصب تنفجر بعدين تندم. لا تسأل نفسك وقتها إيش صار في هذه المرة، اسأل نفسك وقتها إيش اللي يصير معي في كل مرة. وهنا تحتاج العلاج النفسي عشان ما يتعامل مع أزمتك الحالية، لا، هو يتعامل مع نمطك المتكرر اللي ينتج هذه الأزمات، لأنه أنت قاعد تكرر نفس النموذج، الباترن نفسه قاعد يتكرر لعدم إدراكك. فهنا يتدخل التكرار المستمر، علاقاتك قاعدة تنتهي في نفس الشيء، إنهاكك من العلاقات قاعد يتوتر في نفس الطريقة. هنا مساعدة الصديق لحالها ما تكفي، تحتاج وقتها إلى مساعدة أحد ينظر لك من خارج الدائرة. هنا العلاج النفسي مهم. آخر المعايير وهو الخطورة. الحقيقة إنك لازم تعي مدى خطورة اللي أنت قاعد تسوي. لا قدر الله صارت عندك أفكار انتحارية، صارت عندك مشاعر انسحابية، صارت عندك مشكلات ما أنت قادر تعمل لها أي كنترول، هنا لا، نجي نقول وقف. هنا العلاج النفسي صاير مهم. النقطة اللي لازم نعيها ونستوعبها إنه بالوقت اللي تشعر إن أنت صرت بخطر، أو أحد من عائلتك أو أصدقائك صار بخطر والموضوع صار لازم له تدخل، هنا العلاج النفسي مهم. الحقيقة إنه العلاج النفسي ما راح ينقذك من المخاطر، هو قاعد يحاول قد ما تقدر إنه يقلل الخطر إلين ما تصير تقدر أنت تتحكم فيه. ناس كثير يعتقدون إن خوضهم للعلاج النفسي هو قادر على تحويلهم من ألف إلى حرف آخر مختلف تماما عن الألف. الحقيقة هو راح يخليك ألف لكن بحركات، مرة فتحة مرة كسرة مرة سكون، هذه حقيقتك. هو ما راح يغير بحقيقتك إلى حقيقة أخرى، هو راح يحاول العلاج النفسي أن يخرجك بأفضل نسخة منك. فلما يكون الموضوع عندك خطر تحتاج وقتها أنك تتوجه للعلاج النفسي. أرقام التواصل بيني وبينكم هذه هي.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر هو رقم التواصل معنا. معنا اتصال، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: أخصائية العلاج النفسي.
0: صحيح، من معي؟
3: أحمد، اسمي أحمد.
0: تفضل يا أحمد.
3: والله شايف كلامك وحبيت أشارك.
0: يلا قولي.

0: سمعت الكلام وحبيت أشارك معك.
1: يلا قل لي مشاركتك، إيش تبغى تشارك؟
0: من ناحية الحالة النفسية والاجتماعية في حد ذاتها يعني.
1: طب سؤالي أحمد، هل نحن، هل ترى أنك أنت صارت عندك مشكلة نفسية وتأخذت في طلب علاجها سواء من صديق أو من مختص؟
0: أيوة صار عندي.
1: وإيش صار؟ كيف عرفت أن أنت بحاجة مساعدة؟
0: من ناحية أحس بالقلق والخوف الدائم، خوف بدون أي سبب.
1: طيب
0: قعدت كذا فترة يعني من الزمن وأنا قاعد أحس بخوف بدون أي ما أحس يعني بدون أي مشكلة. يعني ممكن أقعد أنا وأنتي نتكلم كذا وأحس بشعور خوف.
1: اتوجهت
0: من غير أي سبب، كلام يكون طبيعي يعني كلام طبيعي جدا.
1: هو جاك فجأة هذا الشعور؟
0: يجيني فجأة الشعور هذا وبعدين ما أقدر أشيله مني.
1: طيب أنت توجهت لصديق ولا لمختص؟
0: سام
1: توجهت إلى صديق ولا مختص؟
0: لا توجهت لصديق ولا مختص للحين.
1: طيب حلقتنا لليوم أحمد احنا نتكلم فيها عن انه كيف نفرق بين المشكلات اللي نحتاج فيها صديق ومختص بناء على مشكلتك وما سمعت عنها، توجه لمختص، اي مختص قريب منك في المنطقة اللي انت فيها توجه له، صدقني انه راح يساعدك، لانه هذا الشيء كونه قاعد يتكرر نفس ما قلنا قبل شوي فهذا بحاجة الى تدخل اكلينيكي. توجه لاي مختص في منطقتك يا أحمد. طيب
0: طيب طيب بس الحاجة اللي حسها أنا ما أقدر أطلعها يعني.
1: طيب.
0: السبب الرئيسي اللي أنا فيه المشكلة، السبب الرئيسي مش قادر أتكلم مع أي حد.
1: طيب واحدة من الأشياء الأساسية أحمد أني أقول لك عنها أنه أحيانا لما تكون عندنا مشكلة ترى ما نقدر نتكلم عنها لأننا قد نكون خايفين منها، وقد نكون ما نشعر بالارتياح لو أفصحنا عنها، وقد نكون أساسا حنا ما نعرفها. جانب من جوانب المختص أنه لو قدرت أنك تثق فيه، وهذا أساس العلاج النفسي، وممكن لو توجهت لأحد يكون قادر أنه يصل للمشكلة معك وتثق فيه ويثق فيك. ويعني أنا أؤكد لك أن كل المختصين النفسيين اللي في السعودية وفي العالم كامل عندهم مبدأ السرية وعندهم مبدأ الخصوصية للعميل. توجه لأي مختص يا أحمد وحاول حتى يعني حتى لو أنك يخفف من الأعراض إن قدرت. طيب يا أحمد،
0: طيب لو أنا عارف ما أساس المشكلة ومستمر فيها.
1: كونك تعرف أساس المشكلة ومستمر فيها معناته أنت ما وصلت للحل إلى الآن، فأنت إذا ما قدرت توصل ما قدرت توصل للحل مع نفسك فمعناته أن بحاجة لأحد يساعدك توصل للحل.
0: مش قادر، مش كان يعني أشرح لك أفصل لك، مش قادر مثلا أفلت الشيء هذا من يدي
1: اللي هو
0: يعني متعبنا جدا، متعبنا نفسيا، متعبنا اجتماعيا.
1: طيب النقطة كونك ما أنت قادر أنك يعني تفلت على قولتك من يدك، المختص أيا كان مختص نفسي أو حتى مختص اجتماعي رح يقدر أنه يكون عدسة أكبر لهذا الموضوع يا أحمد. إحنا هذه المواضيع مثلا المشكلات النفسية أنا ما أقدر أخذها على الهواء، لكن المختص بيقدر أنه يأخذ لك إياها إن قدرت تثق فيه، وحيساعدك كيف تفلت هذه المشكلة من يدك. ماشي يا أحمد؟
0: أنا ماشي إن شاء الله.
1: الله يحفظك،
0: كلام مقنع.
1: شكرا لك يا أحمد.
0: شكرا.
1: وأنا من هذه المنصة يعني أطمئنكم كلكم مستمعين أنه أي مختص في المجال الصحي وفي المجال النفسي يملك القدر الكبير من مبدأ السرية والخصوصية وأخلاقيات المهنة، فلا تخافوا ولا تقلقوا من أنكم تتحدثون عن أي مشكلة كانت عندكم عند أي مختص تثقون فيه. توجهوا لأي مختص في منطقتكم، صدقوني راح يساعدكم. ليش راح يساعدكم؟ لأنه هو يملك هذه المهارات الإكلينيكية والدراسة ويملك المعرفة. في حال رحت لمختص وما أعجبك روح لثاني، ممكن أنه الأول ما ناسبك لأنه مدرسته العلاجية وطبعه وحاجات كثيرة ما ناسبتك، لكن ناسب غيرك روح لثاني. للأسف أنه إحنا في حالات ما لازم نجرب علشان نرى أنه هل بتكون في فايدة أو لا، لأنه الحقيقة مستمعينا أنه في العلاج النفسي تحديدا كونه من إنسان لإنسان لازم أننا نلاقي شخص يتناسب مع شخصياتنا، فمش كل الأخصائيين مناسبين لنا ومش كل الأصدقاء مناسبين أنهم يسمعون مشكلتنا. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم أيضا إرسال رسائلكم على رقم الواتساب على الرقم 056

0: 62 62 62 62 مثل ما عمل علي العقيل وهو يقول مساء الخير. مشاركة بسيطة، الصديق سند عاطفي لا يحل محل الطبيب، والمختص علاج علمي لا يغني عن وجود الصديق. الله عليك يا علي. وهذه هي الأدوار، إحنا نقسم الأدوار فيما بيننا. الصديق لا يحل محل المختص اللي يعالج، والمعالج لا يغني عن الأهل ولا عن الأصدقاء، لكنه يحل محل دوري علاجي أو دور علاجي ومكانة علاجية قد يساعدك للوصول لإجابات أنت كنت تبحث عنها. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فات رقم التواصل هو 0115100100. نتكلم اليوم عن متى نحتاج للتوجه للعلاج النفسي. لعلنا نسأل سؤال مستمعينا، أنه هل يجب أن يكون لدي اضطراب حتى أذهب للعلاج؟ الإجابة هي لا، وهذه من أكثر الأفكار الخاطئة المنتشرة. نقدر نقول أنك لا تحتاج إلى تشخيص باضطراب نفسي لكي تستفيد من العلاج بالكلام اللي هو التوك ثيرابي، والتوك ثيرابي هو مرادف من مرادفات العلاج النفسي. الجمعية الأمريكية لعلم النفس مثلاً تذكر أن الناس يلجؤون للعلاج لأسباب متعددة، منها القلق والاكتئاب والغضب، لكن أيضاً عندنا مشكلات في العلاقات، فقدان الوظيفة، الحزن على وفاة شخص، أو الشعور بالإرهاق أمام تغير الحياة. إذن نقدر نقول أن العلاج النفسي ليس فقط علاج اضطرابات، هو بالحقيقة ممكن يكون فهم للذات، تغيير نمط متكرر، تحسين علاقات، تعلم تنظيم الانفعال، التعامل مع الخسارة، التكيف مع تغير كبير، اتخاذ قرارات، وأيضا التعامل مع أزمة. لكن الفرق أن الاحتياج هنا اختياري أو نمائي وليس بالضرورة علاجي لمرض نفسي. هذا يعلمنا أنه تصنيفات التوجه لمختص هي ثلاثة: علاجي أنك تعالج اضطراب، نمائي أنك تنمي فيك حاجة معينة، ووقائي أنك تقي نفسك من مشكلة ما. هذه كلها بإمكانك أنك تتوجه فيها لأخصائي نفسي. معنا اتصال جديد، نقول ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أخوك قابوس.
0: أهلا وسهلا يا قابوس، تفضل.
3: أختي الله يحفظك، أنا أسأل سؤال. إذا كان أحد أبنائي يمر بمشكلة نفسية، ذهبت به إلى أخصائي نفسي، الدكتور يرفض أنه يشاركني هذه المشكلة، مع أني أنا اللي حث ابني على الذهاب إلى الدكتور النفسي.
0: طب سؤال، ابنك كم عمره؟
3: عمره 25 سنة.
0: طيب خليني أقول لك على حاجة يا قابوس، لأنه ابنك يعتبر خلاص هو بالغ وراشد وهو المسؤول عن نفسه، أنت تقدر أنك ما يعني صعب أنه الأخصائي يشاركك مشكلته، لكن يقدر أنه يشاركك بحاجة أنك تسأله كيف أنا أقدر أتعامل مع هذه المشكلة وإيش أنا أقدر أسوي، فيشاركك الدعم الاجتماعي أو الأسري المحتاج في هذه الحالة، لأنه ابنك عمره 25 سنة فصعب أنه يقول لك المشكلة حقته.
3: أنا قصدي أنا اللي مشاركتي الفعالة، نحاول أساعد في تهيئة الجو المناسب لابني بداخل البيت أو في الأشياء اللي ممكن أشارك فيها أنا.
0: ممتاز، هنا أنك تقدر ترجع لنفس الأخصائي نفسه وتغير، بدل ما تقول إيش المشكلة حقته. أنا هنا ما أكلمك تنظيريا، أنا أكلمك لا فعليا، أنك تقول له طيب أنا إيش ممكن أني أنا أسوي أعالج يعني للمساهمة في هذا العلاج. بعض الأخصائيين هو يعتقد لما تسأله كذا أنك تسأله أنك تقول له يعني علمني وش مشكلة ولدي، وهذه الأخصائي صعب عليه أو المختلف.

0: أو الطبيب أو أيا كان أنه يقول لك هذه المشكلة صعب صعب صعب جدا. لكن لو سألته كيف أقدر أني أقدم الدعم أو كيف أقدر أني أتصرف أو إيش مفروض مني أني أعمل، هنا تتغير صيغة الإجابة ترى. فحاول معاه في هذه الطريقة. عرفت يا قابوس؟
1: خلاص، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا. وهنا يتبين لنا دور الأسرة في الدعم الاجتماعي للمشكلات النفسية. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، فقدنا الاتصال. رقم التواصل معنا مستمعينا هو 0115 100 100. طيب، عندنا حاجة مهمة أنه نسأل متى تكون الحالة عاجلة. هنا لازم نستوعب أنه في حالات ما نقول فيها جرب تمشي أو تكلم مع أصحابك، ولا تدري انتظر أسبوعين. لما يكون الشخص عنده أفكار انتحارية أو رغبة في إيذاء الذات أو خطر مباشر على نفسه وعلى الآخرين أو فقدان شديد للاتصال بالواقع، تدهور حاد يمنعه من حماية نفسه، هنا ما أجي أقول لك تدري قم امشي لك 10,000 خطوة. دون، اكتب مذكراتك لليوم، تأمل. الحقيقة ما ينفع أني أقول هذا كله، لأنه الرعاية الذاتية ما لها مساحة مرحبة الآن. إحنا في مشكلة. هنا تستدعي تقييم مهني عاجل أو خدمات الطوارئ النفسية المناسبة، وموجودة في كل منطقة في العالم حتى في المراكز الصغيرة. هذه النقطة تعلمنا أن المساعدة الفورية عند وجود أفكار انتحارية أو رغبة في إيذاء النفس، تعي أو نعي وقتها أن نحن داخلين على عنصر خطر. خلاص، ناقوس الخطر صرنا نسمعه كلنا. نقدر نقول، ما نقدر وقتها نقول هل أحتاج علاج أو لا. نبدأ نسأل في هذه الحالة كيف نصل للمساعدة بأسرع وأأمن طريقة. والحقيقة أنه في الحالات النفسية للأسف إحنا ما نملك نموذج واحد أجي أقول لك لو صار لك كذا اعمل كذا ولو صار لك كذا اعمل كذا. قدرنا نصل مع الأبحاث ومع الكتب ومع الكذا إلى جمع أكبر عدد ممكن من التصرفات اللي بتصير أو الحالات اللي ممكن تحصل أو ردود الفعل اللي بتحصل، لكن هل هي واحدة؟ للأسف إنه لا. فعشان كذا نقول أي حاجة لها علاقة في إيذاء الذات أو الآخرين، لها علاقة في الانتحار، لها علاقة في هذه المشكلات، هنا تحتاج إلى تدخل فوري هنا والآن. ذكرت لكم مستمعينا أنه العلاج النفسي نمائي، ينمي فيك مهارات، وقائي، يقيك من مشكلات قادمة، وعلاجي اضطراب نفسي حصل تتعالج منه. وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة مرة، اللي هي هل قدرتي على العمل تعني أني بخير؟ وهذا سؤال مهم، لأنه من الأخطاء اللي يقع فيها الناس لما يقيسون صحتهم النفسية بسؤالهم هل أنتم قادرين على أداء مسؤولياتكم؟ الإجابة إذا كانت نعم، خلاص نفترض أنهم بخير. لكن خلينا نعترف بحاجة مستمعينا، أن الأداء وحده ليس مقياس كافي للصحة النفسية. قد يذهب الإنسان لعمله، ينجز مهامه، يضحك مع زملائه، يرد على رسائله، بينما يبذل جهد نفسي هائل عشان يحافظ على هذا المستوى من الأداء. إحنا ما نسأله هل تستطيع أن تعمل، إحنا نسأله هل يكلفك هذا العمل مجهود نفسي طويل وعميق؟ إذا كانت الإجابة نعم، نسأله وقتها هل تحتاج يومك كامل للتعافي من ساعات العمل؟ هل تنهار بمجرد وصولك إلى المنزل؟ هل توقفت عن ممارسة بقية حياتك لأنك طاقتك تستهلك في التمثيل بالمحافظة على هذه المسؤوليات؟ أحياناً الاحتياج النفسي ما يظهر بالأشياء اللي يتوقف الإنسان عن فعلها، لكن يظهر بالطاقة المهدرة في هذا الموضوع. فالنقطة الأساسية هنا أننا ما نشوف فقط الأشياء الظاهرة، في أشياء باطنة أكثر. إن وجدت نفسك منهك إنهاك فظيع بلا إجابة والصديق ما ساعدك، هنا وقتها نحتاج أن نروح للمختص. وترى هذا السؤال دائما

0: المسألة اللي متى نروح لمختص. فتكون الإجابة من عرفت نفسي وأنا أجاوبها أقول له ما مشكلتك؟ ما أقدر يساعدك فيها صديقك ولا أخوك ولا أبوك ولا أمك ولا ولد خالتك حتى ولد عمك ما يقدر أن يساعدك. وقتها إذا هذول كلهم ما قدروا يساعدونك معناته لازم أنك تروح لمختص، لأنه المشكلة طلعت أكبر من كونها مشكلة عيلة وأخوة ومحبة عائلية موجودة، لا طلعت المشكلة أعمق تحتاج أحيانا إلى عين ثالثة تراها وعين ثالثة تحكم وعين ثالثة تعلمك إيش ممكن أن نجد حلول. وذكرنا قبل شوي مستمعينا مصطلح الرعاية الذاتية، هذه الجملة ترى تتكرر كثير لما يتكلم أحد عن معاناته النفسية. دائما لما يجي أحد يعاني نفسيا من أي مشكلة وش نقول له؟ نام جاي، نام كويس، نام جيدا، مارس الرياضة، اطلع من البيت، امشي، اشرب موية، خفف استخدام جوال، خذ إجازة. الحقيقة أنه هذه الأشياء ترى مفيدة للصحة النفسية في حالات، لكن المشكلة متى تصير؟ لما نقدم الرعاية الذاتية باعتبارها بديل للعلاج في مشكلة تحتاج لحل. الرياضة قد تساعد على تحسين المزاج لكنها حتكون إجابة مرهقة لشخص مكتئب. هو مكتئب كيف تبغى يسوي رياضة؟ هو ما هو قادر يتحرك. والإجازة قد تخفف ترى الضغط المهني، لكن قد تتغير أو تؤذي شخص عنده نمط نفسي يتكرر في كل بيئة عمل. وكمان التنفس رائع مرة على تهدئة التوتر، لكنها ما يعالج وحده اضطراب الهلع ونوبات الهلع اللي قاعد يصير. عشان كذا لازم نفرق بين هذا الشيء يساعدني على أني أشعر بشكل أفضل وشيء آخر لا، أنا لازم أعالج هذه المشكلة. ولازم نعي أن لما نتجاوز مساحة الرعاية الذاتية باضطراب نفسي إحنا هنا نحتاج إلى العلاج أكثر، فنتحول من أشخاص يقدمون الرعاية الذاتية لأنها فقط يحتاجونهم يقدمونها إلى أشخاص يعالجون نفسهم، وهذه هي أهم أشكال الرعاية. طيب مستمعينا، كم ننتظر قبل أن نطلب المساعدة؟ تعرفون أن هذا السؤال تمت الإجابة عليه بالأدلة والبراهين؟ خلونا نسمع مع بعض.
1: بالأدلة والبراهين،
2: في دراسة واسعة نشرت ضمن مبادرات المسح العالمي للصحة النفسية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، درس الباحث فليب وانغ وزملائه أكثر من 76 ألف شخص بالغ من 15 دولة، وسألوا سؤالا بسيطا لكنه مهم: عندما يبدأ الاضطراب النفسي كم يستغرق الإنسان قبل أن يتواصل للمرة الأولى مع جهة علاجية؟ كانت النتيجة له، ففي كثير من الاضطرابات لم يكن طلب المساعدة سريعا، ففي دراسة أمريكية مرتبطة بالمشروع نفسه كان متوسط التأخر الوسيط بين بداية الاضطراب والوصول إلى العلاج نحو 6 إلى 8 سنوات في اضطرابات المزاج، بينما تتراوح بعض اضطرابات القلق بين 9 و23 سنة. حتى في نوبة الاكتئاب الكبرى لم يطلب العلاج في سنة ظهور المشكلة سوى نحو 37% من الحالات التي شملها التحليل، أي أن الإنسان قد يعيش لسنوات وهو يتكيف مع المشكلة أو يبررها أو يعتاد عليها قبل أن يدرك أنها تستحق مساعدة متخصصة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: والسؤال بعد هذه الدراسة مستمعينا أنه مش لماذا لم يذهب هؤلاء إلى العلاج النفسي منذ اليوم الأول، لا، نحن نسأل كم من الأشياء اللي نعتبرها اليوم جزء من شخصياتنا قد تكون في الحقيقة معاناة اعتدنا عليها فقط. الأمر شبيه بأن يكون عندك طول عمرك ضعف بالنظر، فتكتشف بالصدفة عند طبيب العيون أن أنت عندك ضعف، فلما يضع العدسات على عينك تقول يا الله

طلعوا الناس كذا يشوفون، أنا عشت كل عمري وأنا ما أشوف. نفس الوضع هذا يشابه ترى المشكلات اللي نحملها من زمان ونعتقد أنه الناس يحملونها. المهم مستمعينا أنه ما نأخذ الدراسة على أنها تقول أن كل إنسان يشعر بالقلق كان يجب أن يدخل العلاج فورا وأنه لازم على طول تروح للعلاج. لا، الدراسة تكلمت عن أشخاص استوفوا معايير اضطرابات نفسية، وهنا المفارقة المهمة أنه نحن نخشى أحيانا أن نطبب الحزن الطبيعي، لكن في الجهة الأخرى قد نقضي سنوات في تطبيع مشكلة أصبحت تعطل حياتنا. هذا المعيار ليس مجرد وجود مشاعر مؤلمة، بل نتحدث عن الشدة والاستمرارية ومدى تأثيرها في حياتنا. وهنا أعتقد مستمعينا أن الدراسة هذه وضعتنا أمام نقطة نفسية مهمة جدا، اللي هي أن الإنسان لا يتأقلم فقط مع الظروف الجيدة، أحيانا يتأقلم مع المعاناة. قد تعيش سنوات مع القلق، التجنب، المزاج المنخفض، النمط المؤذي في العلاقات، إلى أن يصبح السؤال بالنسبة لك مو بليش أعاني، إلى ليش أنا كذا. وأحيانا تعتقد أنه هذا النمط من العلاقات والقلق المستمر هو الطبيعي، فبمجرد فقدانك له تشعر أن الحياة ما هي طبيعية. لا، فقدانك لهذه العوامل هو الطبيعي. ونحن ما نسأل متى أحتاج علاج نفسي فقط، لازم نسأل بأي جودة لازم أعيش، وكم أدفع نفسيا عشان أستمر، وكم شيء في حياتي أصبحت أتجنبه أو أتحمل خسارته بسبب هذه المشكلة. لأن ترى مستمعينا الهدف من العلاج النفسي مش فقط أنه ينقذ إنسان لما يعجز في هذه الحياة، لا، أحيانا يكون الهدف أنه يساعدك على أنك ما تقضي سنوات من حياتك وأنت تعيش بنفس نص قدرتك وتسمي هذا تأقلم. لازم تعيش بما تمتلك من القدرات فعليا، لأن الحياة ترى تستحق مستمعين أنها تنعاش. الحياة السعيدة بما فيه الكفاية على الرغم من الأحزان اللي موجودة فيها. الألم موجود، لكن في ألم يعطلك، في حاجات تخليك مأذي، والعيادات النفسية تشهد. أذكركم مستمعينا أنكم تقدرون تشاركون معنا على الرقم 0115-100-100. وهذا يخليني أقول أن العلاج النفسي ليس فضفضة مدفوعة. لأنه أحياناً يجون الناس يقول لك ليش أروح لمعالج وأنا أقدر أتكلم مع صديقي، لأنه يعتقد أن العلاج النفسي مجرد فضفضة. الحقيقة أن العلاج النفسي المهني أبعد من كذا. الاستماع، وأنا أحب أكثر كلمة الإنصات، جزء من العلاج لكنه ليس كل العلاج. هناك تقييم للمشكلة، صياغة وفهم لكيف بدأ وكيف استمر، في أهداف علاجية، اختيار تدخل يتناسب مع المشكلة، متابعة للتغيير، ومراجعة لما يعمل وما لا يعمل. ولهذا أحيانا نخرج من جلسات مع صديق وانت تشعر براحة كبيرة، وهذا شيء جدا ثمين. لكن الراحة بعد الحديث مش هي المعيار الوحيد لنجاح العلاج. أحيانا ترى مستمعين العلاج الجيد يخليك تواجه شيء كنت تتجنبه، أو تلاحظ نمط ما كنت ترغب فيه أنك تشوفه، أو تتدرب على سلوك جديد. الحقيقة أنه صديقك يساعدك على احتمال يوم صعب، والعلاج الكويس يحاول أنه يفهم ليش أصبحت هذه الأيام الصعبة تتكرر بالطريقة نفسها. وجانب مهم مرة هذا اكتشفته بعد العلاج النفسي، أو بعد ما صرت أمارس العلاج النفسي، أنه الانتكاسة جزء من العلاج. يعني أنت لما بتروح تتابع مع أخصائي وتصير عندك انتكاسة، هذا يعني دليل وجود مقاومة، مقاومة نفسية، لأن أنت خلاص يعني قاعد الآن تتعالج، فطبيعتك أن نفسيتك راح تقاوم. المقاومة جزء من العلاج، فالمقاومة حتجيب لك انتكاسة. الانتكاسة هذه لما تفهمها وتعرف كيف تتعامل معها تعالج. فالعلاج النفسي قائم على أشياء أخرى غير الإنصات، وهو ليس فضفضة مدفوعة. طيب، هذا يخلينا مستمعينا نتوجه إلى حاجة مهمة، وحاجة يعني لعلها محورية في هذه الحلقة، ألا وهي سلم المساعدة النفسية. نقدر نقول أن نحن عندنا حاجات أو مستويات نتعامل فيها وقت المشكلات النفسية اللي تصير عندنا. فنقدر نقول أن في المستوى الأول لما يكون عندك ضغط طبيعي محدود مرتبط

بسبب واضح وما زلت تؤدي حياتك وقاعد تتحسن تدريجيا، هنا الرعاية الذاتية وحل المشكلة وتحتاج وقت، هذا كلها راح تحل لك هذه المشكلة. هذا بالنسبة للمستوى الأول. المستوى الثاني إنك تحتاج أحد معك.

0: مكررة بدأت تعطل حياتك وتحس أن محاولاتك لم تعد كافية، هنا تحتاج تدخل من مختص نفسي مؤهل. آخر مستوى اللي هو احتياجك العاجل، وجود خطر مباشر، أفكار أو نية لإيذاء النفس، تدهور نفسي حاد يمس السلامة لكل الآخرين، هنا نحتاج تدخل مهني طبي عاجل. لأن الصحة النفسية مش سؤال هل أنا مريض أم سليم، وإنما ما مقدار المعاناة وما أثرها في حياتك وما مستوى المساعدة اللي تحتاجه. معنا اتصال أخير ونقول ألو. راح الاتصال الأخير. عرفتم ليش نقول إنه الذهاب لمختص قد يتحول من وقت إلى وقت إلى مستويات، هو قد يكون عاجل وقد يكون لا؟ لعل حلقة اليوم وضعت لنا إجابات معينة، لعل حلقة اليوم يعني أجابت لنا على أسئلة كنا نعرفها أو كنا ما نعرفها. وناخذ اتصال أخير معنا. ألو ألو ألو.
1: ناخذ اتصال.
0: ألو
1: ألو
0: ألو. أهلا وسهلا، ممكن تسمعني من التليفون؟
2: مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا.
2: هلا دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: معك أبو محمد الله يسلمك.
0: تفضل يا أبو محمد.
2: أنا عندي ولد يعاني من نفس الحلقة حق اليوم.
0: أيوة.
2: عمره يعني زايد في 90 ميلادي تقريبا، 36 سنة ولا.
0: طيب الله يحفظه لك.
2: فلا يحب العمل ويحب الوحدانية.
0: هل قلت له أنه يتوجه للعلاج النفسي؟ هل نصحته بهذا الشيء؟
2: عرض عليه المواضيع أقول أنه ما فيه شيء.
0: طيب خليني أقول لك حاجة أبو محمد.
2: تفضلي.
0: في العلاج النفسي خاصة لما يكون الشخص كبير، واحدة من أهم نقاط العلاج النفسي أنه هو يكون مقتنع أنه فيه شيء. لأنكم حتى لو قررتم أنكم تغصبونه وتقولوا له إلا بتروح وإلا كذا، ترى ما حيستجيب للعلاج النفسي، لأن واحدة من أهم الأشياء هي الدافعية. ولدك ما عنده هذه الدافعية. لو أحد يثق فيه أو تثقون بأحد يكلمه وقتها. أيوة. يعني هذا الشخص ممكن أنه يقنعه وتوجهه فيه لنفس الأخصائي القريب منكم من بيتكم، سواء كان في الخاص أو حتى كان في الأشياء.
2: يكره الشغل يا دكتورة، يكره الشغل، أخذ معي الشغل، يكره العمل.
0: معناتها أنه قد يكون عنده مشكلة أخرى ما لها علاقة بالعمل. إذا أنتم كنتم تلاحظون فيه مشكلات نفسية، شوفوا أكثر أحد يثق فيه من أصدقائه، من أقاربه، من معارفه، أمه، أيا كان، يقنعه بهذا الشيء. قد تكون فعلا مشكلة نفسية وقد يكون لا. أنا ما أقدر أحدد لك الآن، لكن وإذا هو ما هو مقتنع
2: قول. شوف عينا دكتورة،
0: أنا أنصحك بأنه لو أنتم تشاهدون فيه مشكلات نفسية أحد يقنعه أنه يروح لمختص.
2: أو أنا زي مو اجتماعي، ما يحب يحب الوحدة.
0: معناتها إيه، يحتاج تدخل هنا إذا كان هذا الشيء متكرر وله مدة، نفس ما ذكرنا يا أبو محمد.
2: فضل.
0: اي نفس ما ذكرنا قبل شوي، قلنا انا في اذا المده واذا شيء هذا متكرر واذا شيء هذا قاعد يعطل الحياه حقته فيحتاج هنا تدخل، هذا ذكرناه قبل شوي. فانا قلت لك لو احد في منكم يثق فيه هنا يقول له انه يروح لمختص قريب منه، لاكثر احد يثق فيه يقدر انه يقنعه. ماشي يا ابو محمد.
2: شكرا دكتور. شكرا.
0: العفو يا ابو محمد.
2: شكرا.
0: وهنا النقطة الأساسية، إنه العلاج النفسي لا يكون إلا بالدافعية، إذا غابت الدافعية غاب العلاج النفسي. وبختام الحلقة، ربما لا يكون السؤال الصحيح هل مشكلتي كبيرة بما يكفي لأذهب للعلاج النفسي، لكن العلاج الصحيح هل الأدوات التي أملكها الآن كافية للتعامل معها؟ لأن بعض أيامنا الصعبة تحتاج نوم جيد ووقت وترتيب للحياة، وبعضها يحتاج صديق يجلس بجانبنا، وبعضها يحتاج أسرة تسندنا، وبعضها يحتاج مختص يعرف كيف يحول المعاناة إلى مشكلة يمكن فهمها والعمل عليها. النضج مستمعينا ليس أن نعالج كل شيء بأنفسنا، وليس أن نحول كل شعور إلى اضطراب. النضج أن نعرف ما الذي نحتاجه ومتى نحتاجه وممن نطلبه. دمتم بصحة نفسية رائعة، وإلى اللقاء.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. ملاعب.

0: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3:00 مساء.
10: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
10: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
12: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
13: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
12: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
14: يعني توجه صحيح عندي.
12: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
15: بشكل واضح أنها رئيس
16: آدم. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
15: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
16: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
17: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
16: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
18: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
16: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قصف أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، مشيرة إلى أن هذه الضربات تأتي في عقاب محاولة الحرس الثوري شن هجمات ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين. هذا وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات شرق بندر عباس وما لا يقل عن 9 انفجارات في جزيرتي قشم وسريك في مضيق هرمز، فضلا عن مواقع أخرى في

كنر وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك هذا الأسبوع في إطار الحملة الاقتصادية على إيران. أضاف باسنت أن الوزارة تدرس فرض عقوبات على الشركات لتأجير الطائرات تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. شدد باسنت على أن أمريكا لن تتسامح مطلقا مع إيران وأنها ستواصل خنق النظام الإيراني اقتصاديا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تمسك دمشق بالعودة الكاملة إلى اتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974 وبسيادتها على الجولان وحقها في بناء جيش وطني، وحذر من أن التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من جبل الشيخ تعني تكريس الاحتلال، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي. كشفت وول ستريت جورنال عن تنامي التعاون بين ميليشيا الحوثي وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة. وقال قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا إن حركة الشباب تحصل على أسلحة وتدريبات أكثر تطورا مقابل توسع الحوثيين جغرافيا، محذرا من تداعيات التعاون على أمن الملاحة وتجارة الطاقة العالمية. أعلن وزير الخارجية الألماني أن ألمانيا ستغلق آخر قنصلية روسية متبقية لها في بون، بالإضافة إلى مركز ثقافي روسي في برلين. وحملت الخارجية الألمانية حملت روسيا مسؤولية اكتشاف طائرة مسيرة مفخخة في مطار مطلع أغسطس. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح كان بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. وقعت إسرائيل واليونان صفقة دفاع جوي تاريخية بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار في صفقة وصفها الجانب الإسرائيلي بإحدى أكبر الاتفاقيات العسكرية في تاريخ البلاد. اتفاقية تحصل بموجبها اليونان على 3 منظومات دفاع جوي إسرائيلية طبعا متعددة الطبقات، منها منظومة مقلع داوود وسبايدر ومنظومة براك التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، قبة حديدية ومظلة عسكرية إسرائيلية فوق أجواء اليونان. أيضا ستعزز هذا التحالف الدفاعي بين البلدين وفق تعبير نتنياهو، فيما تراه أثينا حماية لها من تهديدات الإقليم. وهنا يشير نتنياهو لتحالف إقليمي يعكس قوة إسرائيل. خلينا نضع هذا الاتفاق جانبا، قد تكون اليونان حرة في عقد اتفاقات وفي محاولة تأمين أجواءها أو تأمين نفسها بكل هذه الأسلحة. السؤال المطروح، ما الذي توده إسرائيل؟ بمعنى لا يخفى على أحد الحساسيات الموجودة بين تركيا واليونان، ولا يخفى على أحد التصعيد المستمر بين تركيا وإسرائيل من غزة وصولا لسوريا إلى شرق المتوسط عبر حلف ثلاثي ربما تريد إسرائيل الترويج له يجمعها باليونان وقبرص.

الذي يسعى له نتنياهو قبيل شهر ونيف من الانتخابات؟ التصعيد؟ وما الذي يريده من الجانب التركي؟ استفزاز أردوغان؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذا الملف المهم للغاية مع ضيوفنا الأفاضل عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، وإسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. ضيوف الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة طرح أسئلة يطرحها بعض المراقبين فيما يتعلق بهذا التقارب، لنحاول أن نفهم هل هو تقارب يعني مش غير مدروس من ناحيه او لا يود استفزاز تركيا يعني عادي، او ان من ورائه هناك تحركات اسرائيليه. خلينا نذكر بعجاله بهذه الصفقه الاخيره التي نحاول تسليط الضوء عليها في هذا التوقيت. نتحدث عن صفقه وصفتها اولا اسرائيل بالتاريخيه بين اليونان واسرائيل، تعد الاكبر في تاريخ اسرائيل كما تحدثت تل ابيب، بنحو 3.5 مليار دولار، تحصل بموجبها اليونان على منظومات دفاع كنا تحدثنا عنها في المقدمة، بالإضافة إلى رادارات متعددة المهام وصفقة أخرى لشراء أنظمة درون متطورة، مظلة دفاع جوي إسرائيلية لحماية أجواء اليونان، وهذا ما كنا أشرنا له. هذه الصفقة ستوفر أنظمة مقلع داود لاعتراض الصواريخ الثقيلة والباليستية، أنظمة سبايدر المتنقلة لمواجهة المسيرات، ونظام باراكا ماكس المصمم للدفاع ضد الطائرات والصواريخ، كما يشمل الاتفاق إنشاء مركز قيادة وتحكم في اليونان لتشغيل هذه الأنظمة. تقارب عسكري بين اليونان وإسرائيل علق عليه نتنياهو بهذا المنشور على إكس. يقول نتنياهو في منشور هذا: تعد هذه الاتفاقية الأمنية إحدى أكبر الاتفاقيات في تاريخ إسرائيل وامتدادا مباشرا، كما نتابع الآن على الشاشة، في تاريخ إسرائيل وامتدادا مباشرا لتحالف الشرق المتوسط الذي أبرمناه قبل عقد من الزمن مع اليونان وقبرص، وتشكل هذه الاتفاقية دليلا إضافيا على القدرات الهائلة للصناعة الدفاعية والتكنولوجيا الإسرائيلية، وتعكس قوة إسرائيل الإقليمية. نذكر كذلك بتصريح آخر لنتنياهو ربما سنستمع له قبل 12 يوم بالتحديد، يوم 19 أغسطس 2026، قال: لن نتسامح مع الوجود العسكري التركي في سوريا، فهو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، وأوضحنا ذلك جانبا جيدا للجانب التركي. خلينا نستمع له.
1: لن نتسامح مع الوجود العسكري التركي الذي يتوسع جنوبا في سوريا، فهو يهدد أمننا، وقد أوضحنا ذلك جليا. والآن رأينا أن تركيا تعتزم ترسيخ وجودها في الجنوب السوري وبالقرب من حلب، لذا وجهنا رسالة لهم، ولكن يبدو أنهم لم يستمعوا، ولذلك حرصنا على أن يفهموها بشكل أفضل.
0: لماذا أشرنا وذكرنا بهذا التصريح لنتنياهو؟ لأن البعض استذكره لما تابع تفاصيل هذه الصفقة الجديدة بين إسرائيل واليونان، والبعض طرح أسئلة تتعلق بنوايا إسرائيل الحقيقية. خليني أبدأ معك أستاذ عبد اللطيف، هل تعتقد بأن هذا التوجه الإسرائيلي للتشديد أو بناء علاقة تمتين العلاقة مع اليونان من خلال هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية هي رسالة غير مباشرة لتركيا، أو أنك صحفية شكاكة أكثر من اللازم وهذا يعتبر عادي ربما في هذا التوقيت؟
2: أهلا بيك، اسمحي أنا أتجاوز حتى وصفك لنفسك بالشكاكة، وأنا أكثر شكا منك بل اليقين. وقد يجيب على ذلك التصريح الذي ذكرتيه أخيرا

0: على لسان نتنياهو، وسمعنا الكليب الخاص به، واللي هي كانت رسالة واضحة إلى تركيا. ما يحدث هي رسالة واضحة لتركيا، ولكنها ليست هي الموضوع الوحيد في الصفقة. هو تعاون قديم في البحر المتوسط، شرق المتوسط حاضر بقوة، تركيا أيضا حاضرة بقوة. تركيا حاضرة بقوة لسببين أساسيين: واحد، موقف تركيا من غزة، وغزة هي كانت المنطلق لإفساد علاقة تركية إسرائيلية تاريخيا كنا نتحدث عنها أنها علاقة قوية ومتينة وغير قابلة للتهديد، ولكن مع
1: تركيا كانت أول الدول الإسلامية اعترافا بدولة إسرائيل،
0: وعلاقات تجارية واقتصادية شديدة القوة
1: مستمرة الحقيقة، خفضت ولكنها مستمرة بشكل
0: كبير، انخفضت بشكل كبير ولكنها مستمرة بشكل قليل عبر طرف ثالث. فهناك موقف تركي يبدو أنه مزعج لإسرائيل في الموضوع بخصوص غزة، وفي موقفها اللي بدأ متصلب على غير العادة في كل المواقف السابقة. أما كلمة السر الأساسية فهي سوريا. سوريا هي أرض المعركة الإسرائيلية التركية، وما يحدث الآن هي رسائل، والنتيجة النهائية اللي لازم نضعها في الاعتبار أنه فيما يبدو أن التوتر أو الصراع الإسرائيلي التركي سيكون أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية البحر شرق المتوسط في المرحلة المقبلة.
1: سندخل في تفاصيل هذا الصراع لنفهم شكل هذا الصراع، هل سيتوقف على التصريحات والبيانات اللي تبعناها طيلة الشهر الماضي، أو سيختلف شكله ويتحول أستاذ رياض إلى شيء فعلي ربما؟ ما الذي قرأته من خلال هذه الاتفاقية العادية لا أعلم، ولكن هذه الاتفاقية الأخيرة؟
2: ريم، هناك اتفاقيات دائما بين دول أخرى دفاعية، وهي لا تعني شيء أكثر من أنها دفاعية. منظومة سلاح تباع لدولة أخرى، إنما هنا نحن في فترة انتخابات. نتنياهو يحاول وسيعمل على تضخيم أي حدث سيتم خلال قبل الانتخابات المقبلة التي هي في آخر أكتوبر المقبل، وهو يعمل على موضوع التهديد التركي خاصة منذ سقوط نظام الأسد، وهو يركز على هذا الموضوع بعد أن رفضت تركيا أن تدعم مشروع فدرالة سوريا والذهاب إلى حكم الأكثر أي السنة في سوريا. ومن هنا نشاهد هذا التجاذب وتصاعد، وكما أشرت موضوع غزة كان زاد في الضغط هنا. إنما نتنياهو يبحث عن يعني خلال فترة عن أي شيء عدو،
1: هو لهذا السبب لأن التوقيت وضع شوية استفهامات.
2: يعني آخر غارة شنت على سوريا ماذا استهدف؟
1: تتحدث على أبو الظهور،
2: قاعدة أبو الظهور ماذا استهدف فيها؟ المدرجات، وصورت على أنها قصف منعا لنشر قوات تركيا. يعني يتحدث عن أشياء مستقبلية وهو يقوم بتأخيرها.
0: أليست رسالة مسبقة بتعتقد؟
2: هو يرسل رسائل متعددة، إنما عندما تذهب الأمور للقوى العظمى أمريكا وغيرها وتناقش أنني أمنع شيء من أن يتطور، هذا لا يفهم من هذا الإطار. أن التقييمات الاستخباراتية التي تأتي من الجانب الأمريكي، القوات الأمريكية للبيت الأبيض، أن تركيا لا تحرك حاليا في سوريا، لا نشاهد، لا نرصد أي تحرك عمل، إنما يقوم هناك غارات إسرائيلية على تهديدات ونوايا، ومن هنا
1: يبني عليها كل شيء.
2: وهذا ما يعني الأمر الذي يحشر نتنياهو بشكل كبير، أن حتى الآن لا أحد يمشي بسرديته من القوة الغربية.
1: نعم، هو اسمحوا لي فقط لأن التطورات تفرض نفسها حتى وإن كان البرنامج سيعاد، ولكن هناك سلسلة جديدة من الاستهدافات للداخل الإيراني كما تتابعون مشاهدين أسفل الشاشة، يعني تصعيد في كل منطقة بين تركيا وإسرائيل موضوعنا اليوم، وكذلك عودة لدوي انفجارات في جزيرة جاسك هكذا تتحدث إيرنا، كما كان هناك كذلك حديث منذ قليل عن مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول فيه عدد غاراتنا الليلة على إيران قد يصل إلى 100، وبأن الهجمات في إيران لا تزال مستمرة.

0: على كل وجب التأكيد على والإشارة إلى هذا التطور الملفت الذي قد نتابعه كذلك، وهو مرتبط في الحقيقة أعتقد أستاذ جعفر بكل ما نعيشه يعني حاليا. وإذا وسعنا شوية وربطنا مع كل هذه التطورات ووسعنا في من موضوع الصفقة إلى هذا التصعيد بين الجانبين التركي والإسرائيلي، هل حضرتك تعتقد بأن إسرائيل تبني شيئا معينا وقد نصل إلى حافة الهاوية وقد يفلت الموضوع، أو لازلنا في إطار موضوع متماسك وتصعيد يقتصر على تصريحات على رسائل من هنا وهناك لا أكثر؟
1: بين إسرائيل وتركيا من الصعب تصور أن ينجر الموضوع إلى حتى الاقتراب من الهاوية، لن يقترب من الهاوية. لكن هناك مسرح نفوذ حاليا يعني يتم تشكيله في الشرق الأوسط. بعد 7 أكتوبر بدأت الأمور كلها تتغير. سقوط النظام السوري السابق نظام بشار الأسد ترك فجوة كبيرة، فاكيوم كبير لابد أن يملأ بشيء. الإسرائيليين طبعا استبقوا الجميع ودخلوا إلى بعض المناطق في سوريا باتجاه السويداء وما إلى ذلك. الأتراك التركية هي أم الثورة السورية، يعني لا يجب أن ننسى ذلك، ولا تريد أن تخرج من كل هذا بلا شيء، بلا نفوذ ولا شيء. وهنا تأتي أهمية رسالة نتنياهو من خلال ضرب مطار أبو الظهور والذي هو قريب من تركيا، أعتقد 50-60 كيلومتر فقط من تركيا. الموضوع وما يجري إعادة تركيب خارطة النفوذ في هذه المنطقة باعتبار من الذي خاض الحرب ومن الذي انتصر في الحرب. يعني الإسرائيليين مع كل الذي خاضوه ومع كل هذا الدمار الذي تسببوا به، لا أعتقد بأنهم سيسمحون بوجود قوة كبيرة في سوريا. ولو انتبهنا أيضا أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد كل أنواع الأسلحة التي تعتبر فائض عن حاجة الحكومة السورية الحالية جرى قصفها، لا يجسر بلا سلاح،
0: فائض وغير فائض، استهدفت كل المخازن تقريبا،
1: تركت لهم ما يستطيعوا به السيطرة على الداخل ولكن ليس ما يستطيعوا باستعماله تهديد الإسرائيليين أو تشكيل أي خطر على الإسرائيليين. الآن إذا فكرت تركيا بالدخول إلى سوريا وإعادة تنظيم الجيش السوري فقد بعث نتنياهو رسالته المهمة. وهنا أيضا تأتي الرسالة الثانية المهمة وهي تسليح أو هذه الصفقة مع اليونان. لا يجب أن ننسى اليونان خصم تاريخي مع تركيا، لا يوجد صلح أبدا بين هذين
0: البلدين، رغم أنه لازالت المحادثات الدبلوماسية مستمرة في محاولة لتهدئة الوضع قليلا بينهم.
1: أعمق وأقدم من أن يتم حله نتكلم عن الدولة العثمانية وعلى الدولة العثمانية وما إلى ذلك. لذلك يأتي تسليح إسرائيل لتركيا لليونان عفوا بثلاث طبقات في الدفاع الجوي، هذا شيء لافت. أيضا تركيا لديها بعض الأوراق تستطيع لعبها، أيضا تستطيع مثلا تقويض نفوذ إسرائيل في أذربيجان. أذربيجان يعني كما توصف تركيا أنهم والأذريين شعب واحد في أرضين مختلفتين، يعني ونفوذ تركيا كبير. فلربما نشهد لعبة النفوذ هذه تستمر لفترة من الزمن في قادم الأيام.
0: تتفق إسلام بأنه المشكلة اللي أججت هذا التصعيد هي سوريا، أو أن الموضوع أقدم بقليل، أعمق بقليل، أخطر على الجانبين وخاصة الإسرائيلي، أو أنه توقيت نتنياهو، توقيت الانتخابات هو الذي حفزه للتسريع في محاولة تضخيم كل ما يقوم به؟
2: مساء الخير،
0: أهلا بك.
2: يعني هناك توقيت مهم بالنسبة لإسرائيل وهو الانتخابات الإسرائيلية. ليس ما يجري ليس مرتبطا تحديدا بتوقيت الانتخابات، ولكن هناك أدوات لهذه الانتخابات، بمعنى أن إسرائيل ليست دولة تخطط لاستراتيجيتها وفقا لتطورات أو تخطيط استراتيجي قصير المدى. لا، إسرائيل تعمل منذ سنوات على ما تراه أو ما تبرره تهديدا لأمنها. احتجت الآن أن أصعد في تركيا ومع سوريا، فهذا يعود لأسباب أن الساحة اللبنانية وساحة غزة لم تعد تمتلك فيها إسرائيل حرية العمل بفيتو أمريكي، وبالتالي هي تلجأ للخيارات البديلة مثل التصعيد مع تركيا سوريا لاستغلال ذلك انتخابيا. ولكن ما يجري بين الدولتين هناك تصريحات لابد من الوقوف عندها. مثلا عندما قال نتنياهو انتهى عصر الإمبراطوريات لأردوغان، وحتى عندما قبل أن تبدأ الحرب على إيران كان هناك حديث من نتنياهو على محاور تتشكل وأسمها محاور سنية وما إلى آخره. إسرائيل تعي جيدا

0: أنها حتى لو لم تضع تركيا قدما لها سواء في قواعد عسكرية، فهناك نظام في سوريا جديد هو نظام حليف أصلا لتركيا، وكما قال الأستاذ جعفر أن سوريا هي تركيا هي أم الثورة السورية، بدأت من إدلب، وإدلب المنطقة الوحيدة التي لم تمس كونها قريبة لتركيا وكون هناك دعم تركي لسوريا. فبالتالي إسرائيل تنظر إلى ما تراه حولها تهديدا لها سواء برا أو بحرا، وهذه نقطة مهمة. برا هناك سوريا، هناك حزب الله، هناك غزة. غزة مثلا الذي كتب بيان قبول الهدنة مع إسرائيل، يعني قلت في وقتها وكأني كنت أرى يعني كلمات تركية صيغت بتعابير عربية للاتفاق، يعني هي أصلا حتى يعني وثقت علاقتها مع بعض الدول الوسطاء لتقول لإسرائيل أنني أكون جبهة ضد مصالحك،
1: حتى على عودة تقارب بينه وبين مصر مثلا.
0: نعم، حتى موقف مصر بالنسبة لإسرائيل هو موقف يعني تخشاه، كون دولة بحجم مصر ودولة أيضا بحجم تركيا تواجه إسرائيل وتكون بكفة مقابل إسرائيل، هذه مشكلة. أيضا الحسابات التي أبعد قليلا جغرافيا من سوريا ولبنان ومصر وغيرها، هناك في قانون في الكونغرس الأمريكي اسمه قانون التفوق العسكري الأمريكي Qualitative Military Edge، وهو الذي بموجبه إذا كانت أي صفقة أسلحة ستباع لدولة من دول جيران إسرائيل فيجب أن يمر أولا بفلترة بالكونغرس ويتأكدوا أنه لن يشكل خطرا. حتى طائرة F-35 التي كان هناك الجدل وأقرها ترامب هي ليست نفس الطراز الذي تمتلكه إسرائيل، ويمكن أستاذ رياض أن يصحح لنا، هناك F-35 هورنت وسوبر هورنت، وهذه تمتلك ميزات عسكرية أعلى بالنسبة للرادارات والدفاعات الجوية.
1: هذه تعطى لإسرائيل الأقل
0: لتضمن تفوقها عسكريا. أيضا هناك ملف الطاقة والممرات البحرية، الاتفاقيات التي تعقدها إسرائيل مع اليونان وقبرص هي اتفاقيات ذات مرجعيات متعددة، هي تتعلق بالطاقة، وكلنا نعلم خط إيسمد الذي كانت تحاول إسرائيل أن تمده نحو قبرص واليونان ليكون بديلا عن الخط التركي الإسرائيلي الذي فشل. وأيضا تركيا يعني في هناك مفهوم تركي وهو قانون بحار تركيا الذي كانت تركيا تؤسس له من 3 بحار، بحر إيجه وشرق المتوسط والبحر الأسود.
1: صحيح.
0: كل هذه الحسابات سواء برا أو بحرا الدولتان ليسوا يعني بمكان ساذج ليتخذوا خطوات مفاجئة. حتى مثلا في أرض الصومال، إسرائيل اعترفت بأرض الصومال، هناك أكبر قاعدة
1: تركية
0: عسكرية تركية بدأ العمل عليها 2015 وأعلنت في 2017 في مقديشو. ترك صومال هي أكبر قاعدة عسكرية خارجية،
1: يتحرك الطرف الأول فيرد الطرف
0: الثاني،
1: ولكن اتفقتم.
2: بس نضع نقطة، يعني لا ينبغي أيضا أن نضع الأمور وكأنها إسرائيل باعت صفقة هي من أكبر صفقاتها بالمناسبة، وليست الأكبر، لأن أعتقد أن الصفقة الأكبر جاز مع ألمانيا.
0: نعم، غواصات.
2: حوالي 4 مليار أو أكثر بشوية.
3: إسرائيل اشترت من ألمانيا. وليس
2: الصفقة بالمفهوم صفقة بين الطرفين. وبالتالي الحديث على أن هناك فقط تركيا موجودة في هذه المسألة، دي مسألة غير صحيحة. اتفق مع ذكر الأستاذ رياض بأن العلاقة بين البلدين إسرائيل واليونان هي علاقة متطورة ومستمرة في عمليات دعم اليونان بالأسلحة والغطاء الدفاعي الجوي.
1: ولكن لماذا إسرائيل تدعم مباشرة اليونان واليونان تابعة حلف شمال الأطلسي؟ تابعة
2: أنا أبحث عن من يستطيع أن يكون حليف مناسب لي. اليونان في هذه المسألة هي حليف مناسب، أكثر مناسبة من تركيا على سبيل المثال.
1: أقصد يعني فيما يتعلق مثلا بالتسليح، لماذا لا يتم التسليح عن طريق حلف شمال الأطلسي حتى لا يكون هناك، لكن تركيا واليونان اثنينهم في
2: لا أدعي المعرفة أدعي جاسوس
3: في العالم. هذه قرارات سيادية. اليوم هناك دول أوروبية بقرار يعني أخذ من الاتحاد الأوروبي أن يكون الأفضلية دائما للشركات الأوروبية في الصفقات التسلح الحديثة، وبالتالي هناك طفرة في الشركات الأوروبية اليوم في حجم العقود التي تتوقع مع الدول الأوروبية. بعض الدول الأوروبية بدأت تتجه لخيارات غير أمريكية. إسرائيل هي أحد الدول، هناك دول وقعت مجموعة من العقود الكبيرة مع كوريا الجنوبية بولندا، ألمانيا، بعض الدول أخرى وقعت مع كوريا الشمالية، اشترت دبابات، صواريخ.

0: الطائرات وغيرها. وبالتالي هناك خيارات متنوعة للشق الأوروبي داخل الناتو. إنما عندما نأتي لموضوع يعني هذه الصفقات هناك شيء مهم. تركيا باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للسلاح المتقدم من العشرة الأول أو الخمستاشر الأول عالميا، في حين أن اليونان ليست موجودة على خريطة الدول المنتجة للسلاح ولا قبرص، وبالتالي كلاهما دول مستوردة للسلاح. تركيا اليوم تصنع تعتبر أحد أكبر ثلاث مصنعين للمسيرات بالعالم. طائرات المسيرة هي تهيمن على سوق المسيرات الدولية
1: من بعض الولايات المتحدة الأمريكية
0: هي
1: وروسيا
0: رقم ثلاثة في هذا الإطار. هي اليوم تتقدم بسرعة لتكون من أكبر المنتجين للصواريخ البالستية أو الصواريخ على أنواعها. هناك شركات روكتسان وأسلسان من الشركات التي تملك اليوم أعداد كبيرة من طيارات الصواريخ. باتت هناك شركات اليوم أوروبية تتحالف مع الشركات التركية في صناعات مشتركة، وبالتالي تركيا من هذه الناحية وحدها بالنسبة لإسرائيل هي كابوس على أن تلعب دور أكبر بالشرق الأوسط وتشكل تحالفات بالشرق الأوسط لما يمكن أن يؤثر على ميزان القوة التي تسعى إسرائيل دائما ليس لموازاته إنما للتفوق عليه.
2: هنا بناء على ده فما بالك باليونان التي هي ليست شيء إطلاقا على الإطلاق في مسألة المجال العسكري، وتشعر بأن هناك تهديد ما حتى لو يصل إلى مرحلة الاعتداء أو التشكيل تهديد معين، وبالتالي العلاقة مستمرة، ولكن قد يكون حجم الصفقة وتوقيت الإعلان هو الذي يعطي هذه الدلالات. هناك تطور واضح وتوتر واضح في العلاقة التركية الإسرائيلية. هناك ملعب هو سوريا، هناك خطوط حمراء كل طرف يحاول أن يرسم الخط الأحمر الخاص به. إسرائيل ضربت المطار، تركيا تصر على أنها سوف تكون موجودة، إسرائيل تريد أن تكون حرة في المجال الجوي السوري، تركيا تصر على أن تحمي الثورة التي
1: أنتجت هذه الحكومة.
2: أيضا إسرائيل تريد جيش سوري يحمل أسلحة شخصية ولا يستطيع أن يشكل تهديد، حين أن سوريا تحاول تركيا تحاول أن تبني حليف لها في المنطقة يحمل يعني قوة عسكرية قادرة على الاعتماد والتعاون معها.
3: ولا يجب أن ننسى أيضا أن في ظل هذه التحركات التي تجري في المنطقة لا يجب أن نستبعد حلف مكة. حلف مكة بين باكستان وهي قوة عسكرية والأستاذ أخبر مني في ذلك،
1: وتركيا
3: قوة عسكرية أيضا، المملكة العربية السعودية. يعني لو انتبه أيضا بعودة إلى F-35 الدولتين التي في هذه المنطقة يمتلكونها تركيا والمملكة العربية السعودية. فجاء هذا الحلف وكأن الأتراك والسعوديين أيضا لعبوا على حركوا حجر على لوحة الشطرنج، فجاء تحريك الإسرائيليين لحجر آخر. والتساؤل يبقى طبعا، ما هي الخطوة التركية القادمة؟ هل ستتجه إلى أذربيجان لتقوية نفوذ إسرائيل في تلك المنطقة أم ماذا؟ سننتظر ونرى ما الذي سيفعله الأتراك أو ربما ما الذي سيفعله هذا الحلف.
1: طيب، نحن سنتوقف مع فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل أنا فهمت من قراءاتكم من قراءة حضراتكم بأنه لن يكون هناك انفلات الوضع، على الأقل سيكون هناك تحرك إعادة صياغة نفوذ ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها كل طرف. أريد أن أفهم من حضراتكم كيف سيعاد أو كيف تفكر كل دولة في إعادة ترتيب أو صياغة نفوذها في المنطقة، وما الممكن وما المرغوب فيه خاصة بعد فاصل قصير مشاهدينا.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. لازالت العين على هذه العواجل تتابعونها أسفل الشاشة، حتى وإن كانت الحلقة ستعاد ليلا، ولكن واضح أنه نحن نتابع عواجل الآن الساعة 8:30 تقريبا، أكثر شوي بتوقيت الرياض. ترامب يقول هجوم الأكبر ينتظر إيران، وإذا حدث لن يبقى منها إلا القليل، ويعتبر أن الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على إيران واسعة النطاق وقوية. يحذر إيران، يقول إذا ردت إيران على هجومنا المبرر للغاية كما يعتبر ترامب سنضربها مجددا وبمستوى أشد. تبقى العين على هذه التطورات، ولكن تطورات كذلك ملفنا شائكة وحساسة وبالغة الأهمية، خاصة نحن نتحدث عن قوتين مهمتين كثيرة في المنطقة، تركيا من جهة وإسرائيل من جهة، والصراع بينهما. اتفقتم على أن ليس هناك شكل من أشكال التحرك المباشر والتصعيد المباشر، لكن كيف يمكن الحديث عن صراع النفوذ بينهما؟ بمعنى ما الذي يريده كل طرف بخلاف سوريا؟ هل هناك نقاط أخرى أو الموضوع يتلخص فقط في سوريا؟ ربما أبدأ معك أستاذ إسلام ومن بعد نرجع.
1: أعتقد أنه أبعد من سوريا، في أبعد موضوع الطاقة، يعني موضوع لا يمكن إنكاره بين إسرائيل وتركيا. تركيا فتحت الباب من ليبيا أعتقد ب 2019 عندما وقعت الاتفاقية ليكون لها ممر واسع مع البحر المتوسط، والأكثر من ذلك أنه اليونان اعتبرت أنه ما جرى تعدي على حقوقها الاقتصادية جزيرة كريت، وبالتالي بدأت اليونان تتهم تركيا بأنها تتوسع. تركيا عندها العقيدة الخاصة فيها، واللي هي يعني بتدور حوالين ثلاثة بحار، فبالتالي هذا جزء من القصة. الجزء الثاني أنه حتى إسرائيل كان لها أهداف لبيع، خاصة الآن فيما يجري بأزمة الطاقة والإمدادات، كان في يعني مساعي لإسرائيل أنه تبيع الغاز لأوروبا عبر طريق إيستمد، بدأت مع تركيا ولم ينجح، ومن ثم حاولت مع اليونان وقبرص، ومن ثم وصولا لأوروبا، وأيضا هذا لم ينجح. في المقابل أيضا تركيا تحاول تثبيت نفوذها البحري والبري في مقابل ما تقوم به اليونان وإسرائيل من خلفها. طيب لماذا تدعم إسرائيل تحديدا اليونان وقبرص؟ طبعا من حق كل دولة أن يعني
0: تدعم من يحلو لها من الدول
1: وتعقد ما تشاء من الصفقات،
2: ويتوافق مع سياستها
1: ويتوافق مع مصالحها وسياسية وأمنها. في الحالة اليونانية والقبرصية يعني لا تحتاج تفسير أنه لماذا اختارت إسرائيل تحديدا. وأيضا تركيا ترى جيدا أن إسرائيل يعني مرة أخرى ليس هو التوقيت الآن أن إسرائيل اختارت، يا إسرائيل تعلم جيدا أنها إذا دعمت اليونان وقبرص فبالتالي يكون هذا ضد تركيا.
0: هو في جزئية الاختيار العسكري

0: أعتقد بأن الأستاذ رياض يختلف معك في جزئية أنه إسرائيل، وصحح لي أستاذ رياض، بأنه هناك حسابات سياسية من وراء اختيار إسرائيل. كنا نتحدث في الكواليس وأكدت على أنه الاختيار العادي، بما أن إسرائيل تملك أهم منظومات دفاع كما تقول هي، لا أعلم مدى دقة ما تروج لها، ولكن أهم منظومات دفاع جوي على الإطلاق
1: هي مجربة، هي
0: مجربة.
1: يعني هي جربت في حروب، يعني تذهب الشركات الإسرائيلية في المعارض في اجتماعاتها مع الوفود الدولية وتقول هذه المنظومات جربت في هذه الحرب وهذه نتائج ما تم اختباره، في حين أن دول مثل شركات أوروبية تذهب تعرض ما لديها من جديد، إنما هذه المنظومات
0: مش مجربة،
1: اختبرت في حقول تجارب وليس في حروب
2: حقيقية وسيناريوهات حقيقية.
1: وبالتالي هنا يكون دائما أفضلية
0: للبيع،
1: يعني للطرف الإسرائيلي في هذه المقاربة. إنما شيء كتير مهم يعني اللي عم تحكي فيه هون بخصوص أنه المعادلات بين الطرفين، في شيء مهم اليوم وحيكون إشكالية لإسرائيل في تعاملها مع تركيا، هي أنه ما هو الدور اللي حتبرره إسرائيل لنفسها أمام حلفائها في الغرب بواشنطن أنها تكون خصم وند وتقدم تركيا على أنها تهديد،
0: خاصة وأننا نتحدث عن حليفين لواشنطن.
1: بالضبط، خاصة أن تركيا كما شاهدنا يعني كل التحركات قامت فيها إسرائيل استفزازية داخل سوريا، في رصاصة ضربت من سوريا على إسرائيل،
2: لا اطلاقا،
1: هناك صبر استراتيجي محكم بسوريا بتوجيه تركي واضح. هي تركيا تدرك كيف تلعب اللعبة في واشنطن، كيف هو النظام في أمريكا، لعبة الكونغرس، لعبة المحاور داخل أمريكا، هي تدرك هذه اللعبة.
2: إن كنت تذكر أستاذ رياض، حتى اتفاق غزة كان من نتائجه أو من الثمار اللي قطفتها تركيا موضوع الـ F-35.
1: صحيح،
2: طرح فورا بعد اتفاق غزة أنه ساعدتك في غزة،
1: وهذا إشكالية لإسرائيل، لأنه اليوم عم تواجه طرف يدرك اللعبة في واشنطن، لديه موقع في واشنطن، وما عنده أي يعني بدها تروح تقدم تركيا على شو، على أي أساسية خلال صراع مع الدول العربية، خلال الحرب الباردة كانت تقدم نفسها أنه هي جزء من المعسكر الغربي ضد المعسكر الشرقي، بعد انتهاء الحرب الباردة قدمت نفسها هي كجزء من المعسكر الغربي في الحرب على الإرهاب السياسي الإسلامي. اليوم ما هي سردية إسرائيل في تقديم نفسها في مواجهة تركيا؟
0: نفذت كل الأوراق ربما في الوقت الحالي.
2: كل أستاذ رياض جدا مهم بالمناسبة.
3: نحن نتكلم يعني في الواقع عن مشروعين متكامل أو مشروعين أو رؤيتين للشرق الأوسط. يعني قبل 20 سنة من اليوم والتصريح الشهير لكوندليسا رايس، الشرق الأوسط الجديد وكيفية الوصول إليه من خلال الفوضى القلاقة، بحيث يخلقون إسرائيل باعتبارها الدولة المهيمنة والأقوى، وهذا ما تفضل به الأستاذ إسلام فلوة. أيضا في فرق F-35 الموجود، هناك محاولة لضمان تفوق إسرائيل عسكريا على الأقل، وهناك العثمانية الجديدة أيضا عند الرئيس أردوغان والذي تكلموا عنها كثيرا، ومحاولة تمدد تركي يشبه الدولة العثمانية سابقا، تمدد نفوذ، تمدد وجود أيضا على الأرض. فنحن أمام مشروعين
0: متشابهين
3: والمشروعين يستهدف هذه المنطقة.
0: ليس هناك ظلم للجانب التركي لما تتحدث عن مشروعين متشابهين، خاصة وأن
3: هو المشروع أنا أتكلم من باب
0: لا تستهدف
3: التمدد.
0: بالضرب، بالاستهداف، بالصواريخ. إسرائيل تتحرك، نتنياهو يتحرك.
3: أنا لا أقول بأن الدولتين متشابهين، أنا أقول
0: المشروعين،
3: المشروعين مشروع أما هيمنة إسرائيل أو هيمنة تركيا، لكن هناك أيضا خروج المملكة العربية السعودية حاليا باعتبارها قوة إقليمية سياسية وذات نفوذ، تحالفها مع تركيا وإدخال باكستان في هذا الأمر، أعتقد سوف يأثر على المشروعين وليس على المشروع
0: على ليس على المشروع الواحد.
2: بس باكستان قوة نووية أيضا،
0: باكستان كقوة نووية صحيح.
4: يعني خلينا برضو ننظر إلى العلاقة بين الطرفين، إسرائيل وتركيا. إسرائيل لن تستطيع أن تتعامل مع تركيا باعتبارها مستهدفة بشكل كامل، وبالتالي لن تصل الأمور إلى حالة من حالات المواجهة الشاملة والكاملة. ستظل المناوشات بين الطرفين في منطقة رمادية، منطقة استفزازات على الأرض، استفزازات جوية، حرب بالوكالة أحيانا. ما الذي بين إسرائيل وتركيا من مناطق أو نقاط التقاء وتنافس أو مناطق اختلاف خلينا نسميها؟ هناك ثلاث نقاط رئيسية. أستاذ إسلام أشار إلى نقطة مهمة جدا فيها، وهي شرق المتوسط، وهذه نقطة قديمة ومستمرة لأنه صراع على ليس فقط على خطوط الطاقة ولكن حتى على الكابلات البحرية. صحيح. على المرور، على كل هذه الأمور الشديدة الأهمية، وهي منطقة مهيئة لأزمات ومشكلات في المرحلة المقبلة. شرق المتوسط مرشح للتصاعد في مرحلة من المراحل. هذه نقطة. النقطة الالتقاء أو التماس الأخرى هي غزة، ومن الواضح تماما كيف كان لتركيا دور واضح في إدارة هذه المسألة، وكيف أن هناك رغبة تركية قوية وحاضرة لأن يكون لها حضور في الإجراءات الأمنية الخاصة بغزة. صحيح. وهناك رفض إسرائيلي كامل لذلك، وهناك رغبة إسرائيلية في إطار مشروع الهيمنة والسيطرة والتواجد لأن يكون لها قدم أيضا في فلسطين أو في غزة. وتظل النقطة الأخيرة الأكثر حضورا في هذه المرحلة، وهي المرشحة أكثر لأن تكون تلك المنطقة الرمادية التي يحدث فيها شكل من أشكال الصدام، وهي سوريا. الصراع بين الطرفين على سوريا. سوريا مهمشة تماما، ضعيفة تماما، غير قادرة على الفعل على الإطلاق، لا تمتلك قدرة سلاح، حر مفتوحة أجواءها بشكل كامل لإسرائيل والطيران فيها والعمل فيها. أم سوريا أخرى لديها قوة عسكرية ما تحظى بحماية، تواجد تركي قوي حاضر وموجود يحدث من وجهة نظرهم شكل بشكل التوازن مع إسرائيل. هذه هي نقاط التماس الرئيسية، وتلك هي المناطق التي يمكن.
0: صحيح. ولكن هل سنبقى دوما في هذه المنطقة الرمادية أو أننا سننتظر موقفا أمريكيا؟ يعني ما هو موقف مثلا الإدارة الأمريكية الحالية من حليفين متصارعين؟ والبعض يقول بأنه إمكانية الانفلات ليست بعيدة. لماذا؟ لأنه استهداف مطار أبو ظهور لو تقدم بساعات بسيطة أو ساعة وأكثر بشوية كان هناك وجود لمستشارين أتراك، لو وصلت معلومة بشكل خطأ أو في توقيت خطأ كان إمكانية الاستهداف كانت واردة، ولكن حسب التوقيت حتى يخرج المستشارون وفيما بعد
3: بشكل واقعي وليس من باب المدح أو شيء. بس لكن بشكل واقعي إسرائيل دائما أكثر جرأة من غيرها في الضربات العسكرية. يعني مثلا ما فعلته إسرائيل من ضرب مطار أبو الظهور لن تفعله تركيا بضرب السويداء مثلا والتي لدى إسرائيل نفوذ فيها. وهذا ربما يعطي إسرائيل كلمة أقوى فيما يجري في سوريا، أنها موجودة boots on the ground، موجودة في قرب في جبل الشيخ.
0: هو تعتبرها جرأة أستاذ جعفر؟
3: أو فيها جرأة، يعني لا نكذب على أنفسنا،
0: ما هي جرأة وكأن فيها شيء من الإيجابية. جرأة تحمل هي
3: جرأة، يعني كنا نقول في الكواليس لا يجب أن نستهين بعدونا، لا يجب أن نستهين بخصمنا. إسرائيل جريئة؟ نعم جريئة، ولا من يتصور حرب 12 يوم أن تقوم إسرائيل بهذه الضربات؟
0: لكن حتى
4: من يتصور جريئة على غير حق، خلينا عشان
0: بالضبط. لا لا هي على غير حق، لأنه
3: على غير حق هذا شيء،
0: لأنه هذه الجرأة
3: حولها
0: قد تدخلنا في الصراعات.
3: من باب كرهي لإسرائيل مثلا أو عدائي مع إسرائيل أقول إنها ضعيفة وجبانة؟
0: لا لا لا لا لا،
3: نتكلم بالواقع. بالواقع هي جريئة، هي دائما تأخذ المبادرة العسكرية. رأينا ما فعلت بحزب الله، رأينا كيف، يعني نتذكر بعد 7 أكتوبر الجميع وجميع المحللين أو غالبية المحللين أو جزء كبير من المحللين كانوا يقولون بأن دخول إسرائيل إلى داخل غزة هو انتحار وما إلى ذلك، إسرائيل ستخسر آلاف الجنود. رأيناها كيف دخلت وكيف دمرت للأسف الشديد.
0: قليلا قالت بأن هذا انتحار الحقيقة.
3: رأينا مثلا بعض التحليلات التي كانت تتكلم عن عدم قدرة إسرائيل لدخول جنوب لبنان سوف تتكبد الكثير، رأيناها دخلت. عدم قدرة إسرائيل على شن حجمات على إيران،
0: رأينا الطائرات الإسرائيلية من قبل مثلا في الحرب الثانية،
3: رأينا مثلا حرب 12 يوم كيف قوضت الدفاعات الجوية الإيرانية من الداخل وكيف عملت وكيف مارست. هذا واقع يجب، إذا أردنا قراءة ما يمكن أن يجري لابد قراءة ما يحصل الآن بشكل سليم.
0: أنا مشكلتي الوحيدة أريد أن أجد مصطلح آخر لعبارة جرأة، لأن جرأة قد تحمل صبغة
3: لا نريد أن نقول شجاعة إيجابية. فجرأة
5: تهور.
0: تهور. شكرا إسلام. شكرا جزيل الشكر.
3: وأنا كنت متردد بين كلمتين شجاعة وجرأة، فاخترت جرأة باعتبارها الأقل.
0: ما هي الجرأة شوي إيجابية؟ تهور، ما هو التهور كذلك؟ تهور
4: وهدم انطلاقات غير
0: في مقابل
4: أخلاقية.
0: الصبر بالضبط الصبر كذلك
4: صحيح.
0: لأنه البعض يعتبر بأن الصبر الاستراتيجي لا يمكن

0: يمكن أن يتحلى به إلا القوي. يعني أن تصبر مثلا تركيا على إسرائيل، أن تصبر مثلا دول المنطقة على إيران، فهذه القوى الحقيقية، ولكن أن تتحرك وأن تضرب وأن تستهدف وأن تشعل المنطقة فهذه مش جرأة، هذا تهور. اسمح لي أستاذ جعفر،
1: في نقطة صغيرة بعد إذنك أستاذ رياض، في نقطة صغيرة حتى خلال النقاش. يعني إسرائيل دوما عندها معادلة مهمة في مفهومها الأمني، في عقيدتها الأمنية، إنه سياسة الردع، بمعنى إنه تجعل الخصم يفكر مرتين إن كنت سأقدم على هذه الخطوة أم لا.
2: يفكر مليون مرة.
1: ولكن سياسة الردع الإسرائيلية لم تعد كما السابق. يعني مثلا حماس، وغض النظر عن النتائج، حماس هاجمت إسرائيل ولم ترتدع بحرب 2002 و8 و14 و21 و23 أكتوبر، لم تشكل هذا الردع. حزب الله بعد كل ما جرى وكلام نصر الله وسياسة ما تبناها، ما قال عنها سياسة الإسناد، لم ترتدع. فبالتالي حتى سياسة الردع التي تتهور فيها إسرائيل وتبادر في إيران عندما قصفت العلماء، اختالت العلماء النوويين وقصفت بعد المواقع، عملت ريهيرسل حتى
0: جربت.
1: يعني دائما بيكون التهور والخوف من أول مرة، بس لما يتعود الشخص ببطل يشكل له رادع. تركيا مثلا هاجمت حزب الأمل الكردستاني، ضربت مرة واثنين وثلاثة ولم تعد تخشى، وضربت بالعراق. فبالتالي هناك ملفات، خطوط حمراء للدول تضرب فيها وتتجرأ وتتهور. فبالتالي يعني حتى إسرائيل لم تعد هذه السياسة موجودة، وبالتالي هي تحاول الآن من خلال هذه التحالفات أن تعيد رسم هذه الأمور، وإن كانت مرة تستعين بواشنطن. ولكن الفارق هنا أن كل طرف الآن بات يعني يتفنن كيف يقنع واشنطن. من شخص تم إهداء العطر الخاص لترامب، وشخص وعن شخص يقول أنا أحب هذا الرجل عن أردوغان، في مقابل شخص هو يمارس سخط عليه ويقول قد أفكر بدعم مرشح معين، في إشارة لأنه ضد
0: غاضب عليه. ولكن الأستاذ رياض يرى بأن تركيا تمتاز بقدرتها على إقناع الإدارة الأمريكية. ما الذي تمتاز به تركيا؟ لأن الصداقة مش قديمة، يعني من سنة تقريبا قال ترامب بأنه صديق العزيز نتنياهو، ولا أكثر شوي من سنة ذكرنا في التاريخ.
3: صدقته مش مضمونة دائما.
0: مش مضمونة. ترامب،
4: تركيا هي ثاني أكبر قوة في الناتو.
3: صحيح.
4: هي دولة قواتها المسلحة أكثر من 70% من سلاحها صنع محلي، لا تستورد سلاح من الخارج، وهي الآن بمراحل في صناعتها الجوية. خلال 10 سنوات ستصبح مكتفية محليا حتى بالصناعات الجوية، وبالتالي هناك تقدم كبير في هذا الإطار. ثانيا، ما يربطها في سوريا ومحيطها هو الربط الثقافي التاريخي. مهما فعلت إسرائيل اليوم، الرابط داخل سوريا مع الإدارة الجديدة حاليا، مع الامتداد تبعها، ومع الاتفاق مكة إن أضفنا عليه هذا الأمر، الأمور مع الوقت ليست من صالح إسرائيل بل من صالح تركيا. وهذا أمر لن تستطيع إسرائيل أن تفعل أي شيء تجاهه. حتى لو قصفت من حين إلى آخر داخل سوريا، هناك أمور لن تستطيع القوة وحدها وقفها. يعني هو الواقع الديموغرافي الجغرافي، العلاقة التاريخية والثقافية، وهذه الأمور كلها، ونضيف إليها القوة الصناعية والتقدم التكنولوجي في تركيا اليوم، أوجدت واقع.
0: نعم.
4: لن تستطيع إسرائيل.
0: طيب، اسمحوا لي أن أختم بهذا السؤال. نحن ناقشنا كل زوايا هذا الموضوع، ولكن هل نحن في النهاية نتحدث عن تصعيد بين رجلين أو بين مشروعين؟ بمعنى مع انتهاء أو خروج الرجلين من الساحة، هل ستهدأ الأوضاع أو هذا له بعد تاريخي هذا الملف، وبالتالي هذا الصراع هو قائم؟ باختصار شديد،
3: مشروعان على رأس كل منهما رجل يجد في نفسه القدرة والقوة، وهو حاكم كبير في المنطقة، لم يكن حاكم المنطقة، هذه واحدة. النقطة الأخرى أن كما ذكرنا في البداية أن شرق المتوسط، التوتر الإسرائيلي أو الصراع الإسرائيلي التركي أصبح حقيقة واقعة. ثلاثة، أن هناك ما يحدث الآن هو شكل من أشكال سباق الردع أو معركة الردع، الردع بالتخويف، الردع بالتحالفات، والتحالفات مستمرة الفترة.
0: أستاذ رياض،
4: سيستمر الصراع بين المشروعين، إنما أقل حدة مع خروج نتنياهو. نتنياهو

0: يوم يختصر إسرائيل بشخصه. يعني سياسات اليوم بات هناك ضياع بين ما هو مصلحة نتنياهو وما هي مصلحة إسرائيل.
1: طبعا أنا أقول بأنها ستستمر، واتفق مع الأستاذ إسلام بسبب أن طريقة تفكير

0: إلى الآن.
1: قرار متهور ياخده نتنياهو ولا قرار معقول ياخده آيزنكوت لو فاز بالانتخابات؟ ولو كان في وقت كان نفسي أسأل أستاذ رياض، لو افترضنا
0: دقيقة.
1: لو افترضنا أنه صار مواجهة، لمن تميل الكفة، إسرائيل ولا تركيا وفق ما تعرفه
0: بالأسلحة والتجهيزات؟
2: طالما في
1: بعد إذنك أستاذ ريما جرأت وسألت،
2: تفوق جو إن أخرجنا أمريكا من المعادلة تركيا بسهولة. تركيا بسهولة لو أخرجنا أمريكا من المعادلة كقوة تقليدية ستكون الغلبة في نهاية المطاف، لأن قوة النيران من جانب تركيا أقوى بكثير حتى مع التفوق الجوي الإسرائيلي، إنما سيكون لفترة معينة.
3: والمساحة أيضا تخدم تركيا
0: والأيديولوجيا. بقت لي 30 ثانية، اسمحوا لي فقط أن نشير إلى هذه العواجل. مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول ضربتنا ضرباتنا تستهدف أو تهدف لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها لمهاجمة السفن. الهجوم الأمريكي استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيرك. سنرد، هذه وكالة تسنيم تقول سنرد حتما على الهجمات الأمريكية. العين تبقى على هذه العواجل، الأكيد سنبقى في متابعة هذا الموضوع. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما أفدتونا به معلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: حسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
5: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
4: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة. ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. أمريكا تضرب إيران وتقصف مواقع مطلة على مضيق هرمز، وطهران تتوعد بالرد عسكريا على الحصار.
1: And we are probably going to announce a bank sanction this week, and we will announce one the week after.
0: واشنطن تتوعد طهران بعقوبات اقتصادية جديدة هذا الأسبوع، وإيران تتراجع وتقول سنلتزم بالاتفاق إذا التزمت أمريكا.
2: وبسنت يقول أن النظام الإيراني انتهى وطهران لم تدرك ذلك بعد.
3: The Houthis are a foreign terrorist organization armed with ballistic missiles, cruise missiles, attack drones and sophisticated.
0: تقارير أمريكية تكشف عن علاقة بين ميليشيا الحوثي وحركة شباب الصومالية.

0: لضرب الملاحة. مسيرات في أجواء ألمانيا تشعل خلافا مع روسيا. برلين تتهم موسكو في حادث المسيرة في مطار لايبزيغ.
1: ألمانيا تتهم روسيا بالمسؤولية عن الهجوم الفاشل بالمسيرات على مطار لايبزيغ، وتعلن مجموعة خطوات تصعيدية من بينها إغلاق المركز الثقافي الروسي في برلين.
2: But we know the system that should benefit soldiers remains broken. Quality of life and battlefield advantage aren't always the number one budget priority.
0: إقالات كبار الضباط تشعل خلافا داخل بنتاغون، ووزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته لترامب.
3: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، أبرزها: ترامب يهدد إيران بضربات أشد قسوة إذا ردت على الهجوم الأخير. نناقش أيضا في سوريا، الشيباني يؤكد أن دمشق تتمسك بحقها السيادي في بناء جيش وطني رغم التهديدات الإسرائيلية.
4: وفي خارج الصندوق، مع تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران، هل تتسع الحرب وتغلق نوافذ الدبلوماسية؟ في السودان، البرهان يمنح المشاركين في الحوار حصانة مؤقتة من الملاحقة القانونية.

0: من الحصار البحري إلى الاقتصادي، أمريكا تشدد الخناق على إيران وتضرب عسكريا مجددا. فها هو صوت الانفجارات عاد من جديد إلى سواحل إيران، من درع بندر عباس إلى سيريك وقشم. ترامب وعد والجيش الأمريكي نفذ، وفي طهران توزع الأدوار بين صوت يدعو للتهدئة وآخر يلوح بالتصعيد. اليوم خرج الرئيس الإيراني ليؤكد لأمريكا بأن بلاده أقرب للسلم ولمذكرة التفاهم إن اقتربت واشنطن. صوت آخر في طهران يخرج من تحت وطأة الحصار ليهدد أمريكا، فرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اعتبر أن تشديد الحصار يعني الرد عسكريا. لتبقى حركة الملاحة البحرية في هرمز أسيرة بين محاولات إيرانية لاستهداف السفن وضربات أمريكية لتحييد التهديدات. ترى واشنطن أن النظام الإيراني انتهى أمره، ويرى وزير الخزانة أن حكم إيران لن يبقى بيد مجموعة صغيرة إلى الأبد. إذن وفي هذه الأوقات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قصف أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، مشيرة إلى أن هذه الضربات تأتي في عقاب محاولة الحرس الثوري شن هجمات ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين. هذا وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات شرق بندر عباس وما لا يقل عن 9 انفجارات في جزيرتي قشم وسيريك في مضيق هرمز، فضلا عن مواقع أخرى في كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. هذا وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة والتي وصفها بالمبررة للغاية. قال ترامب على ترو سوشيال إن الضربات كانت واسعة النطاق وقوية، وجاءت ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية بالأردن. أضاف ترامب أنه في حال إقدام إيران على الرد ستتعرض لضربات أقوى وأشد وطأة بكثير. أضاف ترامب أن الهجوم الأكبر ينتظر إيران، وحين ينتهي لن يتبقى منها إلا القليل بحسب تعبيره. أذهب مباشرة إلى مراسل العربية بيير غانم من واشنطن. بيير أهلا بك معنا في العالم الليلة. بيير، الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات على مواقع للحرس الثوري في إيران، في المقابل الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في الشرق الأوسط وتوصيهم بتوخي أقصى درجات الحذر. يعني أجواء حرب، هل عدنا إليها وفق الرؤية الأمريكية؟
1: لم نعد إلى الحرب. الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية أوضحا أن ما حدث هو رد على الهجمات الإيرانية على السفن في منطقة مضيق هرمز، وأيضا على القصف الإيراني الذي حدث على الأردن منذ عدة أيام. لو عدنا إلى الأسابيع الماضية لا تذكرنا بشكل واضح أن الأمريكيين شنوا حملة واسعة عسكرية في منطقة مضيق هرمز لإخلاء هذه المنطقة من أي تهديدات إيرانية. ما حدث خلال اليومين الماضيين

0: الاثنين أثبت أن إما أن هذه الحملة الأمريكية فشلت أو أن الإيرانيين تمكنوا من العودة إلى هذه المنطقة وتهديد الملاحة، إما بزرع الألغام إما بقصف السفن التي تعبر في منطقة مضيق هرمز. ما نراه الآن هو حملة لعدة ساعات تقوم فيها القوات الأمريكية بإعادة ضرب هذه المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تهدد مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال بشكل أو بآخر أن هذه الضربة هي ضربة كبيرة ولكنها محدودة، وأن الإيرانيين لو قصفوا فإننا سوف نقصف مرة أخرى. هل باب التصعيد مفتوح؟ الجواب هو نعم، ولكن ليس هو مقصد الأمريكيين.
1: بيير، هل هناك توسع من حيث الضربات جغرافيا؟ نتحدث عن مناطق جديدة داخل الجغرافيا الإيرانية جرى قصفها اليوم.
0: الأمريكيون مهتمون بسلامة الملاحة في منطقة مضيق هرمز، وما شاهدناه خلال الساعات الماضية هو قصف في منطقة مضيق هرمز أو أي بنى تحتية من الممكن أن تساعد الحرس الثوري الإيراني على رصد السفن والناقلات التي تعبر في المضيق. حتى الآن ليس هناك توسيع إلى الصناعات العسكرية أو إلى أي بنى أخرى موجودة بعيدا عن منطقة مضيق هرمز بالمعنى الأوسع، أي 30 ميل داخل الأراضي الإيرانية.
1: على كل حال بيير، وأنت تحدثنا وبتنا هذا العنوان الأول لهذه الليلة في العالم الليلة، نريد أن نذكر المشاهدين بآخر تصريحات الرئيس الأمريكي. ترامب يقول لفوكس نيوز بأن غاراتنا على إيران قوية ومنحنا إيران فرصا كثيرة، وأي اتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه. هذا في الأثناء يتحدث إعلام إيراني عن دوي انفجار في جزيرة لوان. في هذه الأثناء نتحدث عن جزيرة أخرى جرى استهدافها من بين الجزر التي ضربتها القوات الأمريكية في هذه الأثناء. يقول الرئيس ترامب في وصفه بأنها غارات عنيفة وقوية جدا الآن على إيران. يقول الجيش الأمريكي بأنه يستهدف مواقع للحرس الثوري لمنع إيران من إعادة إحياء قدراتها لاستهداف السفن في مضيق هرمز وتعطيل أيضا حركة الملاحة. ونحن معكم في هذه الأثناء نعطيكم كل ما هو جديد، وبطبيعة الحال إن كان هناك أي صور جديدة قد تنشرها القيادة المركزية الأمريكية سنتكم في هذه اللحظات بفعل الضربات الأخيرة. نتحدث عن شهر كامل كان في شبه غياب للعمليات العسكرية، عادت واستجدت العمليات قبل يومين بعد استهداف جزيرتين واستهداف مواقع منصتي إطلاق صواريخ في تحديدا جزيرة لارك. هذه الجزيرة ولو أنها صغيرة جدا ولكنها جزيرة استراتيجية مطلة على مضيق هرمز، كانت القوات الحرس الثوري الإيراني تريد استخدامها لضرب واستهداف السفن العابرة لهذا المضيق مجددا، وأيضا بصواريخ استخدام أسلحة جديدة فجر 5، هذه هي المدفعية التي تطلق وتقذف الصواريخ أو تقذف الألغام هذه المرة، فكان لافتا من حيث التقديرات العسكرية هذه المعلومات. الآن نوافيكم بكل ما هي جديدة من أخبار. ترامب يقول إذن غاراتنا على إيران قوية، وفي هذه الأثناء الإعلام الإيراني يتحدث عن دوي انفجار في جزيرة لوان. بيير أعود إليك، ونحن في هذه الأثناء أمام جملة من التصريحات وهذا التصعيد في هذه اللحظات، هل واشنطن أخذت بعين الاعتبار إن كان هناك رد عسكري إيراني كما توعدت في هذه الأثناء، وحتى كما سبق من تحذيرات إن كانت واشنطن ستعود وتضربها مجددا؟
0: التحذير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط يشير بدون شك إلى أن الأمريكيين قلقون من رد الفعل الإيراني، ويجب أن ننتظر أن يقوم الإيرانيون خلال الساعات المقبلة وربما خلال يوم أو يومين بعملية قصف. الإيرانيون ما زال لديهم حوالي 10% من الصواريخ الباليستية التي كانوا يملكونها في أوائل هذا العام، يملكون أيضا أعداد من المسيرات، لديهم قدرة على إطلاق هذه الصواريخ وهذه المسيرات، وهم يهددون القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. تحدث الإيرانيون على أنهم سوف يردون، الرئيس الأمريكي هدد بأن مع هذا الرد الإيراني سوف يكون هناك رد آخر أمريكي. إذن نحن على أول سلم التصعيد، ولكن لا يرى الأمريكيون أنهم يريدون الآن بالفعل تصعيدا عسكريا. يريد الأمريكي

0: يمكن أن تصاب إيران بصدمة مالية واقتصادية، وهذا هو المقصود الآن بعزل إيران اقتصاديا.
1: بيير، بطبيعة الحال سنعود إليك في سياق هذه الساعة، وطبعا نحن الآن في تغطية مفتوحة لجديد التطورات الآن في إيران وهذه الضربات الأمريكية الأخيرة على عدة مناطق تستهدف للحرس الثوري في إحدى الجزر الإيرانية.

0: على كل حال، مسؤول أمريكي لأكسكس قال بأن هدف هذه الضربات الأحدث على إيران هو منعها من إعادة بناء الرادارات والصواريخ التي تحتاج إليها لمهاجمة السفن. وأضاف هذا المسؤول بأن الضربات كانت كثيفة بهدف تقليص خطر الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأمريكية. الآن يقول الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز حاملة الطائرات جورج واشنطن مليئة بالذخيرة ومستعدة لمحو إيران. عدنا إلى هذه اللهجة التصعيدية وهذه التصريحات على لسان الرئيس الأمريكي. الآن الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لفوكس نيوز يقول فيها دمرنا الكثير من رادارات إيران بما فيها التي حاولت إعادة بنائها. هذا أولا. وأيضا فيما يتعلق بحاملة الطائرات جورج واشنطن، يقول الرئيس ترامب بأنها الآن مليئة بالذخيرة ومستعدة لمحو إيران بوصف الرئيس الأمريكي. إذن عاد تصعيد من جديد إلى إيران. ضربات متتالية بدأت قبل أكثر من ساعة طالت عددا من الجزر، فيما يقول الإعلام الإيراني عن دوي انفجارات في أكثر من منطقة، تحديدا في جنوب إيران ومنطقة بندر عباس. أستاذ رياض، كما تحدثنا إذن نتحدث عن عدة استهدافات طالت بندر عباس، قشم وغيرها أيضا من الجزر المطلة على مضيق هرمز. ما حدود هذا التصعيد الأمريكي اليوم؟
1: حتى الآن يبدو أن الاستهدافات هي كل ما يهدد الملاحة في مضيق هرمز، كل ما يعني هذه الجزر تنطلق منها هذه الصواريخ. القدرة الإيرانية على السيطرة على المضيق هي محصورة في هذه الجزر، بالإضافة طبعا للمنطقة الساحلية في قرب ميناء بندر عباس.
0: يعني أستاذ رياض، جغرافيا ما زلنا نتحدث عن مناطق في الجنوب، مناطق تحديدا المطلة على مضيق هرمز، لا توسيع لرقعة الاستهدافات الأمريكية.
1: لا توسيع حتى الآن من ما أعلن حتى الآن من استهدافات، هي كما نشاهد قشم، بندر عباس، سيريك، كنارك، تشبهار. هنا بتنا على المدخل يعني المؤدي إلى مضيق هرمز، هي الساحل الجنوبي لإيران المطل على المحيط الهندي، وبالتالي هي ضمن المسار باتجاه مضيق هرمز، وهي يتم أحيانا استهداف السفن التجارية المتجهة أو الخارجة من مضيق هرمز من هذه المناطق. وبالتالي تقوم الآن القوات الأمريكية بقصف منصات رادار، منصات مراقبة، أماكن تخزين صواريخ، أماكن إطلاق صواريخ، منصات إطلاق، وكل ما يمكن استخدامه، وكل ما استحدثته إيران أو قامت بإصلاحه خلال الفترة الأخيرة.
0: أستاذ رياض، لدينا الكثير من المعلومات، الكثير من التصريحات التي تأتينا الآن في هذه التغطية، ولكن أخيراً على لسان الرئيس ترامب لفوكس نيوز يقول إيران لا تريد التوقف عن استهداف السفن ووصفهم بأنهم أغبياء. الحرس الثوري أستاذ رياض كان حذر بأن هذا التصعيد لن يمر دون رد. كيف لنا أن نتصور الرد الإيراني في المقابل على هذا التصعيد الأمريكي؟
1: طبعا إيران تشاهد كيف تفقد سيطرتها على مضيق هرمز، تخسر هذه الورقة الاستراتيجية الأساسية، وبالتالي تتحدث اليوم عن تصعيد. تصعيد هو سيأتي بشكل استهداف الدول المحيطة، هكذا بتقوم به إيران. لا تملك القدرة على استهداف السفن الأمريكية، لا تملك التكنولوجيا الصواريخ والقدرة على اختراق الدفاعات الأمريكية، وبالتالي هي تلجأ إلى استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت النفطية في الدول المجاورة، في دول الخليج المحيطة بها، ووصولا كما حدث بالأمس كان أو

0: قبل أمس كان استهداف للقاعدة الجوية في الأردن.
1: أستاذ رياض، أيضا لنفهم نقطة، الآن مسؤول أمريكي لأكسيس يقول بأنه هذه الضربات هدفها لمنع إيران من إعادة إحياء قدراتها. كان في تركيز وتصويب في الآونة الأخيرة بأنه وكأنه إيران تحاول إعادة إعفاء إحياء قدراتها العسكرية وحاول التعافي العسكري. كيف لنا أيضا أن نفهم هذه النقطة تحديدا، وفي أي إطار إيران تحاول إعادة إحياء قدراتها العسكرية؟
0: إيران تحاول إحياء القدرات عبر طريقين. الأولى مستخدمة بحر قزوين للحصول على إمدادات من روسيا، إن كان مسيرات، قطع لصواريخ وغيرها من أمور. ومن هنا كسمعنا عن الزيارة التي قام بها رئيس الاستخبارات CIA الأمريكي إلى روسيا مؤخرا. الاجتماع كان جزء من الاجتماع حول هذا الموضوع، دفع روسيا للوقف الدعم لإيران. أيضا حديث عن دعم وصل، قطع غيار، دعم تكنولوجي، إنما ليس بالكم الكبير كبروسيا من الجانب الصيني. وطبعا هناك الصناعات المحلية، كما هناك بعض المنشآت تحت الأرض داخل مدن الصواريخ قامت بإنتاج بعض المسيرات، بعض المنظومات الصاروخية وغيرها. و كان هناك عملية إعادة بناء لمنشآت، إعادة تصليح، صيانة لها. ومن هنا نشاهد كل فترة بضعة أسابيع تقوم القوات الأمريكية بقصف، بتوجيه هكذا ضربات.
1: شو التفسير العسكري يا أستاذ رياض؟ يعني قزوين مفهوم، يعني هي جغرافيا غير مشمولة أصلا بالحصار الأمريكي شمال إيران، ولكن رغم كل هذا الحصار وحتى مع الضربات طوال 6 أشهر ما زالت إيران تستطيع إعادة بناء قدراتها وأن تتعافى عسكريا.
0: تعافي بشكل محدود.
1: أوكي.
0: هي لم تتمكن للعودة كما كانت عليها قبل الحرب. يعني نحن بعيدين عن هذا الموضوع. إنما تحاول أن تعوض عما خسرته بشكل يعني محدود يمكنها البقاء في المعركة. هل هناك تفوق من جانب إيران؟ لا تفوق من جانب إيران. هل هناك أسلحة لم تستخدم من سابقا؟ كلا، هي نفس الأسلحة التي تستخدم تصنع محليا. هناك دعم من جانب روسي، وهذا يعني أجهزة الاستخبارات الأمريكية أكدته، تحديدا في مجال المسيرات وقطع للصواريخ، وأيضا في الحصول على منصات رادار والتي باتت جدا محدودة. يعني اليوم إيران تعتمد أكثر على وسائل بصرية، منظومات استشعار أقل كفاءة مما كانت عليه، خاصة في مجال الرادار البحري. قدرات إيران تراجعت، إنما لم تنتهي، لا تزال تملك القدرة على الاستمرار بالمعركة. وهذا هو يعني سبب اعتمدته إيران بتقنين الصواريخ. عندما تقوم بالهجمات اليوم نشاهد أعداد محدودة جدا، هناك تقنين في عمليات الهجوم، في استخدام الصواريخ المسيرات وغيرها، لأنها تدرك أن الكميات التي كانت تملكها بالسابق تضاءلت، وحجم الدعم التي يأتيها اليوم لم يعوضها عما خسرته حتى الآن.
1: تمام أستاذ رياض، ستبقى معنا في سياق هذه التغطية ضمن العالم الليلة. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات، ونذكر بكل ما هو جديد. إعلام إيراني يتحدث عن قصف مطار جرفت في محافظة كرمان الآن.

إذن تتوالى التصريحات في هذه الأثناء. الرئيس ترامب كعادته يخرج في هذه الأثناء وفي ظل الحملة والضربات العسكرية الأمريكية التي عادت واستؤنفت لتستهدف مقرات للحرس الثوري، يخرج الرئيس ترامب. هذه الحرب الإعلامية تتوازى مع الحرب العسكرية وعمليات التصعيد التي تستهدف مقرات للحرس الثوري في إيران وتحديدا في الجزر المطلة على مضيق هرمز. الرئيس ترامب يقول الآن مستعدون.

0: لمحو إيران. إيران لا تريد التوقف عن استهداف السفن، إنهم أغبياء. هذه كلمات الرئيس دونالد ترامب. الآن حتى في تصريحات يقول فيها لفوكس نيوز بأن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت الكثير من رادارات إيران بما فيها التي حاولت إعادة بنائها، وأن حاملة الطائرات جورج واشنطن مليئة بالذخيرة ومستعدة لمحو إيران، وأننا منحنا إيران فرصا كثيرة. إذن نحن أمام جملة من التصريحات على لسان الرئيس الأمريكي. هذه التصريحات تدفعنا إلى تساؤلات عما ستحمله لنا الفترة المقبلة، خصوصا في ظل حالة الحرب ولا حرب التي عاشتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وتحديدا فترة الشهر عقب تعليق العمليات العسكرية، وإن كانت استؤنفت وتجددت قبل يومين بعد استهداف الجزيرتين المطلتين على مضيق هرمز، وتحديدا هذا الاستهداف التي طال لجزيرة لارك تحديدا. يقول إيران إذن، يقول ترامب، مستعدون لمحو إيران. هذه التصريحات سمعناها في الفترة السابقة وتحديدا خلال حرب الأربعين يوما. هذه التصريحات كانت تأتي على لسان الرئيس ترامب، ولكن يقول مراقبون إن كانت هذه التصريحات ستدفع فعلا الإيرانيين إلى العودة إلى التفاوض أو حتى تقديم تنازلات ونوعا من الاستسلام كما يريده الأمريكيون، وأن يقبلوا بالشروط الأمريكية كما هي من دون رفع سقف المطالب. هذا التصعيد العسكري الآن يتزامن بالتوازي مع الحملة الاقتصادية الأعنف والقصوى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي تشنها على إيران، حتى أقصى من العقوبات التي بدأت منذ عام 1979 حتى يومنا هذا. هذه العقوبات لا تطال إيران فقط، لا تطال أيضا اقتصاد الظل الإيراني، بل أيضا تطال شركاء طهران التجاريين حول العالم. طبعا في هذه التغطية إذا ما كان أي جديد سنطلعكم عليه، وحتى إن كانت وردتنا أي صور حتى هذه اللحظات للاستهدافات، وإن كانت أيضا نشرتها قوات القيادة المركزية الأمريكية حتى الأثناء، وأي أيضا معلومات وتصريحات تأتي من الجانب الإيراني. يعني الإعلام الإيراني كان تحدث قبل ساعة من الآن عن دوي انفجارات في أكثر من منطقة في إيران، أخرها في قصف مطار جرفت في محافظة كرمان تحديدا. أمام هذه المعطيات نرحب أيضا بالضيوف الذين انضموا إلينا في هذه التغطية. من عمان معنا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، ومن طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بكم جميعا معنا في هذه التغطية. معالي الوزير، أهلا بك معنا في هذه التغطية. أبدأ معك الآن قراءتك في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات مع هذا التصعيد الحاصل، إلى أين؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين والضيوف الكرام. الحقيقة احنا المسار استقر من فترة أسابيع. الأمريكان لم يعد الخيار العسكري بمفهومه الواسع والكبير هو الخيار بالتعامل مع إيران. الأمريكا ذهبت إلى موضوع حصار الموانئ الإيرانية، ثم جاءت العقوبات الاقتصادية باعتبارها المسار الأساسي للضغط على إيران، لإرغام إيران على تغيير مسارها في التعامل مع المطالب الأمريكية، لإرغام إيران على تغيير نهجها في إدارة الأزمة. طبعا هذه الموضوع الاقتصادي كان معروف أنه يستغرق وقتا طويلا، لأنه إيران دولة يعني كبيرة والتأثير يبدأ بتصاعد، لكن بالتأكيد يعني يحتاج وقت طويل وإن كان مؤثر جدا. زائد مراهنة الأمريكان أن التضييق على الحياة المعيشية للإيرانيين قد يدفع إلى نوع من التحركات أو التغييرات في المعادلة الإيرانية الداخلية. في المقابل كان في مسار أمريكي موازي لهذا الموضوع، وهو منع الأخطال ومنع إيران من تهديد حركة الملاحة في المضيق. إيران كانت تقول أنها تسيطر، لكن عمليا الأمريكان موجودين. حركة الملاحة الأمريكان ذهبوا باتجاهين، الأول كما أعلنوا قبل أيام عن تنظيف في المضيق من الألغام، اللي أعلنوا أنها ألغام حوالي 11 لغم تقريبا حقيقية موجودة كما قال الأمريكان، وأعلنوا عن مسار آخر يتعلق بمنع إيران من استهداف السفن وتوجيه ضربات إلى قدرة إيران على تهديد مسار السفن. هذا المسار العسكري اللي بنشوفه هذه الليلة هو نوع من، خلينا نقول، الشيء المستحدث، لا يؤثر على المسار الأهم عند الأمريكان، لأن ترامب واضح والإدارة الأمريكية تريد أن

0: تعبر الانتخابات النصفية دون أن يكون هنالك تصعيد عسكري واسع، ودون أن تكون الخيار العسكري هو الأهم. تريد أن تذهب إلى بعد ما بعد الانتخابات بالاعتماد على الخيار الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي، لكن يعني قيام إيران بتوجيه ضربات أو استهداف بعض السفن أو ضربات العدوانية اللي كانت أمس على الأردن أو على أي دولة خليجية بجوز دفعت الأمريكان إلى هذه الضربات اللي هي محدودة من حيث الوقت، وجزء منها عقابي لإيران للردع، وجزء منها أيضا تدمير خلينا نقول أي مقدرات عسكرية من رادارات أو منصات إطلاق صواريخ تهدد الملاحة بالسفن. فالمسارات عند الأمريكان واضحة جدا، وهذه الضربة موضوعها معلوم أهدافها، وهي ليست عودة للتصعيد بقدر ما هي حالة استدراكية ضمن المسار الاقتصادي الضغط الاقتصادي بالولايات.
1: نعم، على كل سنناقش يعني حدود هذا التصعيد وأين ستأخذنا هذه التطورات في الأيام المقبلة في هذا النقاش. دكتور مصدق، لماذا يصر اليوم الحرس الثوري على عناده بنشر المزيد من الألغام والتهديد في مضيق هرمز، تهديد الملاحة واستهداف السفن بهذه التطورات الميدانية التي كشف عنها الجيش الأمريكي بأن الحرس الثوري كان يريد من خلال منصات إطلاق الصواريخ أن يستهدف السفن مرة أخرى؟ إذا رئيس الدولة يقول بأنه نريد أن نلتزم بمذكرة التفاوض وأن الأفضل أن نعود إلى التفاهم، حتى رئيس المفاوضين كبير المفاوضين، ما الذي يريده اليوم الحرس؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولضيوف الأفاضل. أنا أعتقد إيران هي عملت كل ما في وسعها، هي دخلت في التفاوض ووافقت على تنفيذ مذكرة التفاهم. اليوم الجانب الأمريكي هذا مشهود، نحن كنا نتوقع يعني كل ما نقترب من نقطة الانتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نتوقع التصعيد أو عنتريات بوصف دقيق لرئيس الأمريكي ترامب، ويهدد ثم في نفس الوقت ويوجه ضربة محدودة ثم يهدد إيران بأنه ياكم أن تردوا سأرد بقوة وسأرد كذا وكذا. ما يقوم به ترامب أنا أعتقد هذا يدخل ويكذب كل الدعايات التي كان يروج لها هو وبعض الخبراء العسكريين الذين كانوا يتحدثون عبر الفضائيات بأن إيران القدرة الإيرانية انهارت في الجنوب، إيران أصبحت مشلولة في الجنوب، مضيق هرمز ليس بيد إيران وما إلى ذلك، وأن إيران فقدت كل قدراتها. ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاسب إيران من أجل يعني نية، مجرد نية، تقول أنها كانت تنوي حسب ظنها كانت تنوي إيران أن تضرب يعني تلقي ألغام في مضيق هرمز أو الاعتداء على قواعد. يعني لاحظي، لذلك نحن نتوقع هذا الشيء. ترامب هناك نقاط واضحة، يعني الأستاذ صديق السميح هو أشار إلى موضوع الانتخابات وترامب هو يريد أن يجتاز هذه الانتخابات، صحيح، ولكن إيران في نفس الوقت هي تريد أن تستفيد من هذه الانتخابات، وبين هذه الانتخابات هي سوف لن تسمح لترامب أن يناور. ترامب حاليا يريد أن يبقي على حالة لا حرب ولا السلم مع إيران حتى تعبر سحابة هذه الانتخابات، لأنه غير واثق. إذا شن حرب طويلة الأمد مع إيران لربما هذه الحرب تتحول إلى حرب استنزافية، إن ذاك سيكون تحت المحاسبة، لأنه ترامب حاليا ليس له مبرر للحرب مع إيران، هو يتشبث بكذبة يقول إيران تريد أن تصنع القنبلة النووية، يعني هو يريد هذا المبرر في حين أن إيران وقعت على اتفاقية وذهبت وخفضت مستوى التخصيب ووافقت حتى على تسليم المواد المخصبة ووافقت على إعطاء ضمانات، ولكن ترامب هو يريد فقط أن
1: يعني دكتور مصدق كلامك كأن المعرقل لكل شيء هو الرئيس ترامب، وكأن الإيرانيين اليوم النظام الإيراني ملائكة، يعني قاموا بكل ما طلب منهم بالشكل اللائق، وأن اليوم المشكلة والمعرقل هو الرئيس ترامب، يعني تتحدث بهذه اللغة اليوم. بس فقط بدي أسمع أستاذ رياض، أستاذ رياض بلغة عسكرية لمن يشكك بما قامت به أمريكا من ضربات ناجعة ونوعية أضعفت قدرات إيران، لمن يشكك، لهؤلاء المشككين، كيف اليوم نرد عليهم بلغة عسكرية؟

0: عسكرية وبالأرقام.
1: هي بلوعة عسكرية هي النتيجة. يعني أولا هل هناك سفن تدخل وتخرج من مضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران اليوم؟ نعم، هناك سفن تدخل وتخرج بحماية من جانب الأمريكي. جانب الأمريكي قام بتوسيع الخط الجنوبي، الممر الجنوبي مقابل عمان للدخول والخروج من المضيق. بالتالي القدرة الإيرانية العسكرية على الإغلاق تضاءلت. قدرة إيران على زرع ألغام جدا جدا محدودة، أشبه معدومة، لأنها فقدت بحريتها. اليوم كانت تحاول مؤخرا استخدام صواريخ تحمل رؤوس تحول إلى إلى ألغام مائية للتعويض عن عدم قدرتها على نشر الألغام البحرية كما فعلت سابقا. هناك واستمرار عجز إيران عن الدفاع عن ضد الضربات الجوية الأمريكية. يعني لا يوجد دفاع جوي فعال من جانب الطرف الإيراني. بالتالي هذه التفوق الأمريكي واضح جدا في هذا الإطار. نحن اليوم الواقع الحالي، السؤال الأساسي، أي عمل عسكري من جانب أمريكا اليوم، ما سيكون الهدف منه؟ هل سيكون الهدف فعلا إسقاط النظام؟ هل سيكون فعلا سيطرة على الجزر، عمليات برية وغيرها؟ هذه الأمور التي حتى الآن لا يبدو أن هناك قرار واضح من الجانب الأمريكي بأي اتجاه. هناك مصلحة بأن تتحول هذه المواجهة إلى حرب اقتصادية. هي هناك اليوم هذا الحصار مع العقوبات، ونشاهد بين الحين والآخر عمليات قصف تترافق معه لإبقاء الضغط ومنع إيران من استعادة أي مقدراتها العسكرية. وبالتالي الخيار الآن هو استخدام الضغط الاقتصادي.
0: يعني حتى لو ردت إيران بردود قوية ربما أو قاسية، ستكون حدود التصعيد الأمريكية مقتصرة على ما جرى في هذه الساعة،
1: في هذه الفترة، وباعتقادي واعتقاد العديد من المحللين أن بين الآن والانتخابات المقبلة ستبقى في هذا الإطار. إيران قدرتها على التصعيد هي ما نشاهده، هي الاستهداف بين الحين والآخر لبعض دول المنطقة، وهي لا تريد التصعيد لأنها تعلم إن ذهبت إلى تصعيد شامل والعودة إلى الحرب الشاملة مع وجود الحصار والعقوبات ستكون كارثة على النظام في الوضع المعيشي.
0: اسمح لي أستاذ رياض،
1: سيء جدا.
0: اسمح لي أستاذ رياض، وأيضا لضيوفي، الإعلام الإيراني الآن يتحدث عن دوين انفجارات جديدة في عسلوية وأيضا ميناء لنغا بهرمزغان، هذا أولا. ووكالة فارس تتحدث عن دوين انفجار في عسلوية، فيما ذات الوكالة تقول بأن إيران بدأت إطلاق صواريخ ومسيرات ردا على الهجوم الأمريكي. هذه آخر التصريحات الآن التي تتزامن مع تصريحات دونالد ترامب بأنهم مستعدون لمحو إيران. لنفهم أكثر ما الذي جرى في الساعات الماضية وما الذي يجري الآن، أنتقل إلى زميل عبد الجليل ومعرفة آخر تفاصيل الضربات وتصعيد على الخريطة التفاعلية. عبد الجليل، ما الذي جرى؟
2: نعم نادين، ضربات قوية وعنيفة ويبدو أنها مستمرة حاليا. كنا نتحدث عن الهجمات التي كانت تحيط بمضيق هرمز من بندر عباس، من قشم إلى جاسك، لكن الآن يبدو أن الهجمات الأمريكية هي تشمل كل المناطق الساحلية الإيرانية المطلة على الخليج العربي أو أيضا على خليج عمان. الهجمات لا تزال متواصلة. تحدثنا عن هجمات كبيرة في قشم، كذلك في جزيرة لوان. هذه الجزيرة لم تتكن تحدث عنها الأخبار أو حتى تقارير القيادة الوسطى الأمريكية، لكن يبدو أن إيران تغير الجزر. هناك الكثير من الجزر هنا قرب مضيق هرمز، جزر تابعة لإيران، يمكن أن تستخدمها وأن تغير مواقع راداراتها ومواقع مراقبة مضيق هرمز. لكن الآن نتحدث عن هجمات هنا في عسلوية سلويا نتحدث عن هجمات كثيرة، لكن كرمان أيضا تعرضت لهجمات وهي محافظة لا تطل على البحر في إيران. إذا دققنا أكثر في الهجمات الأخيرة

0: لا نجد بأنه كان هناك هجوم كبير على مطار هذه البلدة جيروفت، وهذه البلدة التي تبعد حوالي 200 كيلومتر من بندر عباس. نحن نتحدث عن هجمات في العمق الإيراني وليست فقط المناطق الساحلية. لماذا يبدو أنه هذا المطار قد يستخدم لإطلاق المسيرات التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز؟ كذلك يبدو أن الصور التي بات ينشرها الجيش الإيراني هي التي أعطت صورة على أن إيران تحاول بناء دفاعاتها الجوية. نشاهد هذه الصورة التي التقطت خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الدفاعات الجوية في إيران، هكذا يسمى، لأنظمة دفاع مرصاد وأيضا منظومات أخرى هي أقل تطورا للدفاع الجوي، إضافة إلى الحدث الأهم وهو عندما شاهدنا فجر 5 هذه منظومة راجمات الصواريخ التي تستخدم من أجل زرع الألغام في هرمز. إذن محاولة زرع الألغام في هرمز واستهداف سفن الشحن المدنية التي تمر عبر هرمز، هذا سبب كاف لتعتقد أمريكا بأن إيران تحاول ترميم أنظمة دفاعها وأيضا أنظمتها الهجومية، وهذا ما يحتاج إلى هجمات جديدة لإعادة السيطرة في مضيق هرمز. عودة إليك نادين.
1: عبد الجليل، شكرا لك على هذه المعطيات، ونعود ونستكمل نقاشنا مع ضيفي من عمان سميح المعايط وزير الإعلام الأردني الأسبق. سيد سميح، إلى متى ستظل طهران وميليشياتها تستبيح السماء الأردنية وعواصم الخليجية والعربية؟ متى يصبح الردع الكامل والتام؟
2: يعني شوفي، قصة الرد على إيران من الدول العربية هي قصة لها بعد سياسي. من بداية الحرب كان لها موقف في الدول العربية بتجنب أن تكون جزء من هذه الحرب، لأنه إيران تريد يعني توسيع الدائرة وتريد أن تضع الدول العربية وإسرائيل وأمريكا في كفة الضربات لها، وأنها هي ضحية للاستكبار العالمي والدول العربية العميلة إلى آخره. اليوم هذه مسألة، ما يعني هذا صراع، قصة طويلة، لكن بتقديري أنه إيران تواجه أسئلة كبيرة، لأنه هي عمليا اليوم بتشوف من أشهر قليلة الأشهر الأخيرة إسرائيل خرجت من دائرة المواجهة ودائرة الحرب، سواء خرجت بأنها لا تشارك الولايات المتحدة في ضرباتها على إيران، وهذا من تفاهم أمريكا إسرائيلي، لكنها أيضا خرجت من دائرة الاستهداف الإيراني، لأن الإيرانيين يعني طبعا هم بتجنبوا يضربوا الأمريكان، أو لا ربما لا يستطيعوا عسكريا ضرب الأمريكان المحيطين بموانئ إيران وشواطئ إيران وموجودين في مضيق هرمز، ولا ضرب الأمريكان في تركيا قاعدة جرلك ولا بالقواعد الأخرى. وأيضا الإيرانيين أدخلوا إسرائيل في قائمة الجهات التي لا يتم استهدافها، وبالتالي خوفا من، هم لا يريدوا أيضا، الإيرانيين لا يريدوا أن تعود إسرائيل إلى القصة وأن تكون جزء من هذا الأمر، لأنه هذا له تداعيات مختلفة. لذلك سيبقى العنوان هو دول الخليج والأردن بالصواريخ التي توجه والمسيرات التي توجه بحجة الأمريكان، معني وكأنه إحنا هاي الدول العربية هي واشنطن وهي ولايات أمريكية، وكأن أمريكا ليست موجودة في أماكن أخرى حول إيران وإلى جانب إيران، وليست هي أمريكا التي تقصف الآن إيران وتضرب إيران بشكل بسماء مستباحة. الإيرانيين يعني ذهبوا في مسار أعتقد خطأ استراتيجي لهم في هذا الموضوع بالاستهداف للدول العربية الخليجية وللأردن، لأسباب كانوا يريدون تحقيقها ولم يستطيعوا ربما من بداية الحرب، لكن على المدى البعيد أعتقد أن إيران أخطأت كثيرا، وعندما تنتهي هذه الحرب سواء بقي النظام الإيراني أو سقط، هذا الذي يجري سيكون له تداعيات كثيرة. حجة الأمريكان حجة واهية وضعيفة، لأنه الأمريكان كما قلت لك هم موجودون حول إيران، هم الذين يغلقوا ويحاصروا الموانئ الإيرانية، هم الذين يمنعوا السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ وتصدير النفط، هم الذين يقصفون الآن ولا يتم استهدافهم من الإيرانيين
1: بعجز. استوقفني يعني بكلامك وصفك بأنه سواء بقي النظام الإيراني أو سقط، لماذا تعتقد بأنه اليوم النظام الإيراني أقرب إلى السقوط في هذه المرحلة؟
2: والله شوف، هذه المسألة الإيرانية طبعا طريقتهم بالخطاب الصمود، طبعا هذا معروف لأن دولة التركيبة العقائدية فيها والآخره، وهذا لكن يعتمد على الأمريكان، بس الأمريكان بيراهنوا كثيرا على موضوع الحصار الاقتصادي والخنق الاقتصادي على أحداث تغير نوعي بالمعادلة الإيرانية الداخلية. لكن ربما ترامب قبل قليل لما كنت حضرتك تقرأ

0: تصريحات ترامب كان يتحدث عن الضربة الكبرى على الإيرانيين إذا في مرحلة ما عادوا للتصعيد، لكن ليس التصعيد الذي نراه اليوم، واستخدموا الخيار العسكري بحد الأقصى. ربما نشهد يعني تغير في معادلة إيران، معادلة النظام الإيراني، لكن يعني القصة بالنسبة لنا ليست سقوط النظام أو بقائه، القصة بتغير السلوك تجاه الدول العربية. يعني الرئيس الإيراني بيتحدث عن أنه ضرورة إعادة العلاقات وضرورة أن يكون هنالك يعني علاقات مع العرب والآخرين والجيران، وفي المسألة هاي الإيرانيين بيروحوا للمنحى الخاطئ اللي اتخذوه من بداية الحرب. سقوط النظام وعدمه، احنا بنشوف مدى تأثير هذه العقوبات الاقتصادية والحنق الاقتصادي الأمريكي اللي بيراهنوا عليه الأمريكان كثير، وهل ستذهب أمريكا بعد ذلك إلى ضربات عسكرية من العيار الثقيل والضربات القاضية، أم أن الأمريكان سيكتفوا بالحنق الاقتصادي لسنوات طويلة دون الذهاب إلى أي خطوات أخرى؟ فهذا الأمر سيجري بعد ذلك.
1: اسمحوا لي وأنت تتحدث سيد سميح نعرض هذه الصور، وإن كانت مشاهد ليلية بطبيعة الحال هي مشاهد تتحدث عن سقوط صاروخ بعد إطلاقه، يعني هي صورة يعتقد بأنها لسقوط صاروخ فشل في الإطلاق، يعني إطلاق محاولة إطلاق فاشلة لهذا الصاروخ سقط بعد إطلاقه من إيران. هذه المشاهد التي نعرضها لكم، وطبعا نشير بأن وكالة فارس الآن تقول بأنها بدأت برد وإطلاق الصواريخ والمسيرات ردا على هذا التصعيد الأمريكي، فيما أيضا تقارير إيرانية تتحدث عن أن قاعدة تابعة للحرس الثوري في تشابهار تعرضت لهجوم بستة صواريخ ودوي انفجارات جديدة في عسلوية، ميناء لنغا بهرمزغان، وأيضا دوي انفجارات في عسلوية، فيما وكالة فارس كما أشرنا قبل لحظات بأنها قالت بأن إيران بدأت بإطلاق صواريخ ومسيرات ردا على الهجوم الأمريكي. طبعا قبل ساعة من الآن بيان للخارجية الأمريكية حذرت فيه مواطنيها ورعاياها في الشرق الأوسط، لم تسمي دولا بعينها في الشرق الأوسط، حذرتهم من إمكانية تعليق الطيران، إغلاق المجال الجوي، وأيضا أوصت مواطنيها ورعاياها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر. هذه توصيات الخارجية الأمريكية قبل حوالي ساعة من الآن، أتت بالتزامن مع هذا التصعيد الجديد وهذه الضربات الأمريكية التي طالت عدة مواقع للحرس الثوري في إيران، وتحديدا في المناطق المطلة على مضيق هرمز الجزر، وحتى أيضا مناطق قريبة وتحديدا تشابهار التي استهدفت بستة صواريخ حتى الآن كما أشار الإعلام الإيراني. ننقل لكم إذن هذه الصور ونستكمل مع ضيوفنا. دكتور مصدق بور، اليوم يعني إيران في مرحلة استعداء لكل الدول، تبدأ من دول الجوار وحتى العالم، العالم صار ينظر إلى إيران كدولة منبوذة، حتى أنها صار يساوي الإيرانيين بالإسرائيليين. على ماذا يعول النظام الإيراني في الأيام المقبلة؟
2: أنا أعتقد يعني هذا التقييم ليس تقييما دقيقا يعني، والسبب واضح. كل الحظر الأمريكي وكل الدعوات، حتى هذا الحظر الأخير الخنق الاقتصادي وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستعاقب أي دولة تتعاون مع إيران للالتفاف على عقوباتها ستعاقبها بشد وجه، لاحظنا لم يلقى أي تجاوب، ولهذا عاد من جديد وقال نحن سمعنا على لسان ترامب، سمعنا على لسان وزير حربه وعلى لسان وزير الخزينه، قالوا باننا وقفنا مشروعنا الحربي، ليس هناك حرب وانما سنستمر بالضغط الاقتصادي وبالخنق الاقتصادي، وهذا هو السبيل الامثل للقضاء على هذا النظام. اذا لماذا عاد ترامب؟ هو يقول على اساس النواه، يقول ان ايران ارادت ان تطلق أو منصات كانت تريد أن على وشك إطلاق يعني ألغام إلى مضيق هرمز وما إلى ذلك، يعني ليست هناك خطوة أو اعتداء عملي قامت به.
1: وأنت تحدثنا الآن، ننقل لكم هذه الصور، مشاهد ليلية لإطلاق صاروخ باليستي من كرمنشاه في إيران، غربي إيران تحديدا في الجغرافيا الإيرانية. كما نتابع معكم هذه الصور في الوقت الذي كانت وكالة فارس قالت بأن بدأ الحرس الثوري إذن بإطلاق الصواريخ والمسيرات ردا على الصواريخ والاستهدافات الأمريكية. هذه صور متداخلة.

0: تحول إذن لإطلاق صاروخ باليستي من كرمانشاه غربي إيران. هذه الصور الليلية التي نعرضها لكم وفق ما يتم تداوله بطبيعة الحال في هذه الأثناء. طبعا كان ترامب حذر الإيرانيين إذن مرة أخرى، وهذه المرة يقول فيها الرئيس ترامب أنه يحذرهم وأنهم مستعدون لمحو إيران، فيما مسؤول عسكري إيراني يقول بأنهم بدأوا الرد الصاروخي على هذه الاستهدافات الأمريكية الأخيرة في هذه الأثناء. طبعا الآن هذه صور متداولة لإطلاق صاروخ باليستي من كرمانشاه غربي إيران كما ننقل لكم في هذه الأثناء. هذه الصور وهذا ما يتم تداوله بطبيعة الحال. إذن أشكر ضيوفي حتى هذه الأثناء، ونحن نستكمل معكم إذن في هذه التغطية وجديد الأخبار. نرحب الآن في ضيفنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية عقيل عباس، ويبقى معنا إذن وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، وأيضا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. شكرا أستاذ رياض حتى هذه الأثناء، ونرحب ضيفنا الذي انضم إلينا الآن من واشنطن لنفهم الآن الرؤية الأمريكية والموقف الأمريكي. أستاذ عقيل، وفق توقيت واشنطن اليوم، بنظرة أولى لهذه الاستهدافات، هذا التصعيد الذي عاد من جديد، ما هي حدوده؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا تحية لك ولضيوفك الكرام. يعني اللافت أنه صار في وقت مبكر هذا الضرب. عادة الولايات المتحدة تضرب يعني في الليل في إيران بعد منتصف الليل، هذه الآن منتصف النهار في أمريكا بحدود الساعة 7 في إيران بداية الظلام. هناك حس بالاستعجال بضرورة أنه القيام بشيء سريع لكن فعال في نفس الوقت. الضرب كله في يعني المنطقة المتعلقة بمضيق هرمز. يبدو معلومات استخبارية أنه إيران تسرع وضع منظومات دفاعية بعد أن دمرت الولايات المتحدة في موجة القصف اللي استمرت أسبوعين في الشهر الماضي، وأيضا تستأنف يعني وجدت طرق تستأنف وضع الألغام. لذلك الضرب الأمريكي يعني هذا تبدو ضربة كبيرة مركزة من دون أعطاء وقت. ربما الحسابات الإيرانية كان أنه الولايات المتحدة ستقصف كما كانت تقصف سابقا بعد حلول الليل منتصف الليل في إيران، بينما الآن أو قريب منه، بينما الآن قد يكون هناك حس بالمفاجأة، مفاجأة الجانب الإيراني، لكن أيضا بالسرعة الأمريكية، لأنه أعتقد الجهود الإيرانية تتضاعف بمحاولة تقويض النجاح الأمريكي بفتح المسارين العمانيين اللي في الأيام الأخيرة يعني يبدو أنهما نجحا في أنه إمرار المزيد من السفن.
0: أستاذ عقيل، حتى نفهم ما الذي حصل بين ليلة وضحاها، كان في حملة أمريكية اقتصادية ضغط قوي جدا والحملة القصوى على إيران بالتوازي مع الحصار الأمريكي، كان حتى الخيار العسكري مستبعد، يعني يخرج علينا محللون عسكريون وحتى أيضا سياسيون كانوا يستبعدون فكرة اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري. ما الذي حصل حتى تعود واشنطن بهذا الحجم القوي من الضربات مرة أخرى، ويقول الرئيس ترامب أنه هي قوية للغاية بوصفه؟
1: يعني لم يكن هناك وعد أمريكي أو حتى إعلان أمريكي بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية، لكنه المفهوم وأيضا صحيح أنه الولايات المتحدة لن تبادئ بعمليات عسكرية ضد إيران على الأقل في خلال هذه الفترة، يعتقدون الحصار الاقتصادي كافي وما إليه. لكن ما حصل أنه إيران ضربت السفن، مما استوجب ردا أمريكيا. وحتى عملية الضرب أعتقد هو ما أقلق الولايات المتحدة، ليس الضرب بذاته، لأنه سابقا إيران مرة ومرتين ضربت ولم ترد الولايات المتحدة، الصور يعني الأسبوع الماضي. لكن هذه المرة الضرب الإيراني كان مستندا إلى نصب دفاعات جديدة في المناطق التي ضربتها أمريكا وأزالت منها الرادارات والمنصات الصواريخ الإيرانية وأدوات وضع الألغام. فيبدو إيران يعني بدأت بإعادة نصب هذه، والولايات المتحدة قالت منذ البداية أنه نحن يعني هذه لن نسمح لها أن تعود. إذا تتذكرين حضرتك قبل أسبوعين خرج رشحت معلومات دقيقة أنه القيادة العسكرية الأمريكية

أبلغت الرئيس ترامب أنه بعد لا يوجد أهداف تقصفها، أنه 80% من الأهداف قصفت وانتهى الأمر، لا يمكن أن نقوم بأي شيء جويا. إذا نريد أن نقضي على 20% المتبقية فهذه عملية عسكرية مختلفة.

0: السفن لها وكان فيها نجاح واضح. الآن يبدو أنه إيران يعني أعادت نصب أشياء جديدة، كانت الولايات المتحدة قد قصفتها وعادت لديها القدرة الآن لتقويض مرور السفن
1: واستهدافها،
0: ولذلك كان ضرب الأمريكي.
1: على فكرة أستاذ عقيل، الآن مصادر العربية تقول بأن الضربات الأمريكية استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. نعود ونشير إلى ما ترونه في أسفل الشاشة في هذا الشريط الإخباري باللون الأحمر، عواجل العربية الآن. مصادر العربية تتحدث بأن الضربات الأمريكية استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. على كل حال، بدأت تردنا بعض من الفيديوهات والمشاهد الجديدة، آخرها الآن هذا فيديو لإسقاط مسيرة أمريكية وسط إيران كما يتم تداوله في هذا الفيديو. إذن نعرض لكم هذه المشاهد الآن لما يتم تداوله لإسقاط مسيرة في وسط إيران، فيما مصادر العربية تتحدث بأن الضربات الأمريكية استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. طبعا مسؤول عسكري إيراني يقول بأن إطلاق صواريخ ومسيرات تجاه أهداف أمريكية، حتى أن وكالة فارس قالت بأنه إيران بدأت الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة بالصواريخ والمسيرات في هذه الأثناء. الآن هذه آخر الصور التي نعرضها لكم، وفيما تستجد المعلومات لحظة بلحظة وآخر التصريحات، لنسأل أيضا عن عما ستحمله لنا الساعات المقبلة، خصوصا عن طبيعة الرد الإيراني والأهداف التي يمكن أن تطالها هذه الصواريخ والمسيرات، وإن كان أغلبها يتم اعتراضه ولا حتى قبل أن تصل إلى الأجواء للدول وحتى للعواصم العربية والخليجية. نحن نتابع معكم كل ما هو جديد. نحن الآن في تصعيد لافت في هذه الأيام، خصوصا وأن المنطقة عاشت في فترة من الهدوء النسبي عندما نتحدث عن الشق العسكري، فيما الشق السياسي كان مشحونا وما زال حتى هذه الأثناء. كان هناك تصعيد اقتصادي بامتياز في الفترة الأخيرة عقب الإعلان عن الحملة الاقتصادية القصوى التي طالت إيران وشركائها التجاريين والعقوبات الثانوية الأمريكية لتطال كل ما هو يحاول أن يساعد النظام الإيراني أو أن يكون قناة موازية لإيصال الأموال إلى النظام الإيراني. هذا الخنق الاقتصادي بالتوازي مع الحصار الأمريكي المفروض، كان هناك تعويل كبير من قبل السياسة والاستراتيجية الأمريكية بأنها ستكون ناجعة لوضع إيران إذن وعودتها إلى التفاوض، ولكن هذه المرة تفاوض بدون شروط وبدون أيضا تصعيد في الموقف. الآن أستاذ عقيل، اليوم أيضا مع أن الجانب الأمريكي في الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة كان يعتبر بأن التصعيد الاقتصادي هذه المرة هو الأنجع، حتى بات الكثير يسأل طب لماذا لم تلجؤون إلى هذه الاستراتيجية قبل أيضا أي عملية عسكرية أو حتى تصعيد للعمليات العسكرية؟ كان في تأكيد أمريكي بأنه هذه العملية ناجعة لا محالة، فلماذا لجأت واشنطن إلى الخيار العسكري بالتوازي معها؟
0: يعني أنا لا أعتقد أن هناك تناقض بين الضربات الأمريكية والخيار الاقتصادي. ما يزال الخيار الضغط الاقتصادي هو الأساسي، لكنه أيضا ينبغي أن ننتبه، الاستراتيجية الأمريكية كانت تتمحور حول أمرين يحدثان في الوقت نفسه. ضغط اقتصادي هائل على إيران يفقر الحكومة من الموارد، يمنعها من الحصول على الموارد ويجبرها على العودة إلى طاولة التفاوض، لكنه أيضا حرمان إيران من ورقة ضغطها الأساسية وهي السيطرة على مضيق هرمز ومنع الملاحة فيه. وهذه الولايات المتحدة يعني حققت فيها بعض النجاحات يعني عبر إمرار النفط وما إليه، لكنه إيران عادت هذه المرة تحاول أن تسحب ورقة المضيق مرة أخرى من يد الولايات المتحدة عبر عمليات القصف. عادت الولايات المتحدة إلى عملية القصف هذا، لأنه هذان المساران متوازيان. إذا نجحت إيران في رفع أسعار النفط عبر غلق المضيق وزيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة نتيجة طبيعية ومنطقية لهذا، فالولايات المتحدة ستكون تحت الضغط الإيراني. صح هناك ضغط اقتصادي أمريكي على إيران، لكن هناك ضغط إيراني.

0: يعني على أمريكا في أسعار الوقود، وهو الضغط اللي خففت منه بعض الشيء. الولايات المتحدة منعت وصول أسعار النفط إلى 100، كانت البارحة لحد بحدود 80، اليوم ازدادت بسبب الضرب الإيراني. الآن الولايات المتحدة هذا يعني أولا تريد أن تزيل القدرة الإيرانية، لكنه أيضا هي تريد أن تبعث رسائل اطمئنان إلى سفن الشحن اللي بدأت تثق بالضمانات الأمريكية في الأيام الأخيرة. يعني نلاحظ زيادة مرور النفط عبر المسارين العمانيين يعني بسبب الجهود الأمريكية وهذه، فإيران ضربت في وقت يعني كي تطيح بهذا الإطمئنان أو بداياته لدى شركات الشحن. الآن أمريكا تريد أن ترسل رسالة أولى لإيران تزيل قدرتها على اعتراض الملاحة، لكن أيضا ترسل رسالة إلى شركات الشحن أننا جادون وأنكم تستطيعون استئناف استخدام هذين المسارين.
1: وإذا أستاذ عقيل، وأنت تحدثنا، هذا الإعلام الإيراني يتحدث عن دوي انفجارات جديدة في عسلوية وميناء لنغة بهرمزغان. دكتور مصدق، ألم يأخذ النظام الإيراني بالحسبان الشعب إذا جاع، الشعب إذا ثار، خصوصا وأن إيران كانت قبل حتى هذه الحرب والستة أشهر كانت على وقع عقوبات اقتصادية، وضع منهار عندما نتحدث عن الوضع المعيشي، فما بالك خلال الحرب وما بعدها اليوم من حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية؟ يبدو أن فقدنا الاتصال بدكتور مصدق. لم يبقى لدينا وقت، انتهت هذه الساعة ضمن هذه التغطية. أشكر ضيوفي الكرام السيد سميح المعايطة من عمان، وأشكر أيضا المختص في الشؤون السياسية السيد عقيل عباس. شكرا جزيلا لكما حتى هذه الأثناء، وأيضا شكرا للدكتور مصدق بورو. ونحن معكم كنا في هذه الساعة ضمن هذه التغطية الحية والمباشرة على العربية. بعد قليل سيكون معكم زميلي أسامة سرايا. متابعة طيبة وإلى اللقاء.

أهلا بكم. عاد التصعيد وعادت الضربات والضربات المضادة. أمريكا تجدد القصف على إيران ردا على قصف طهران لسفن في مضيق هرمز. أمريكا إذن تنفذ ما وعدت به، وأن الضربات الإيرانية لن تبقى دون رد. ضربات تأتي بعد تحذير من ترامب: إذا رددتم سيكون الرد الأمريكي أشد قسوة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة لمحو إيران. ترامب يقول لفوكس نيوز: إيران لا تريد التوقف عن استهداف السفن، ويصفهم بالأغبياء. يستبعد كذلك الرئيس الأمريكي أن يصل لاتفاق معها، ويؤكد: الاتفاق لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه. لكن رغم التحذيرات الأمريكية لإيران، يعود الحرس الثوري ليقول إنه سيرد لتعود معادلة أول أيام الحرب من جديد.

أهلا بكم من جديد. نبدأ من التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يهدد بمحو إيران تماما، مؤكدا الجاهزية العسكرية للقوات الأمريكية. في اتصال هاتفي مع فوكس نيوز، ترامب يؤكد أن حاملة الطائرات جورج واشنطن محملة بالذخيرة. يضيف الرئيس الأمريكي: واشنطن منحت طهران فرصا كثيرة ودمرت

0: عددا كبيرا من راداراتها بما فيها التي حاولت إعادة بنائها واتهمها بمواصلة استهداف السفن. قبل هذه التصريحات كانت هناك تصريحات سابقة لترامب على منصات تروث سوشيال، يقول الرئيس الأمريكي إن الضربات كانت واسعة النطاق وقوية وجاءت ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية بالأردن. الرئيس ترامب يضيف أن الهجوم الأكبر ينتظر إيران وحين ينتهي لن يتبقى منها إلا القليل. أما مصادر العربية فتؤكد بأن هدف الضربات الأحدث على إيران هو منعها من إعادة بناء رادارات ومنصات لإطلاق الصواريخ تحتاج إليها لمهاجمة السفن. المصادر تضيف بأن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تقوم إيران بنقلها عبر منطقة مضيق هرمز وإعادة بناء قدراتها العسكرية في هذه المنطقة. ريتا سليمان من واشنطن مراسلة العربية. ريتا، ما الجديد؟ ما آخر ردود الأفعال؟ هل ثمت أي تصريحات جديدة من الرئيس ترامب من الجيش الأمريكي؟
1: حتى اللحظة يبقى تصريح الرئيس ترامب بأنه إذا كان هناك رد إيراني على هذه الضربات سيكون هناك رد أوسع وأكثر تدميرا، يبقى منتظرا. نتحدث عن رد أمريكي عسكري بطبيعة الحال، ولكن بشكل عام الحديث في واشنطن عن عملية عسكرية محدودة متتالية وعقابية وليس عودة إلى نموذج الحرب الذي شهدناه في السابق أو قبل أشهر. هذه الاستراتيجية كان الحديث عنها بشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي بأنها حل وسط بين من يريد التصعيد العسكري مع إيران حتى يكون هناك حسم بوقت أسرع، ومن يقول بضرورة الانسحاب عسكريا والإبقاء على مواجهة اقتصادية طويلة النفس مع إيران. ولكن بشكل عام هذه هي الاستراتيجية التي يعتمدها البنتاغون القيادة المركزية بأنه أي محاولة استفزازية إيرانية ستقابل برد عسكري لمنعها. وأكثر من ذلك بحسب ما رأيناه وما يتم وصفه هنا في الولايات المتحدة باستراتيجية جز العشب، أنه أي محاولة لإيران بتحريك رادار أو حتى منصة إطلاق صواريخ باليستية سيتم استهدافها وتدميرها لمنع قدرات الإيرانية بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهذا أمر مهم جدا للإدارة الأمريكية وهو خط أحمر. أكثر من ذلك الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في المنطقة أيضا خط أحمر وعامل حساس جدا بالإدارة الأمريكية، خاصة بهذه الفترة قبل الانتخابات النصفية، أن الإدارة لا تستطيع تبرير مهاجمة قواعدها في المنطقة من قبل إيران من دون أن يكون هناك رد. هذا أيضا من النقاط المهمة التي أدت إلى هذا التصعيد العسكري بهذه المرحلة. ولكن إذا ما أردنا قراءة بنك الأهداف هذه الضربات، تشير يمكن أن تفسر لنا أكثر بأنه هي أهداف مدروسة محسومة أكثر من أنها مفتوحة، خاصة وأنه إذا قلنا هذه الضربات لم تستهدف أصفهان مثلا، أصفهان مركز الصقل في البنية العسكرية الصناعية الإيرانية، لم تستهدف طهران المركز السياسي والقيادي ولا منشآت نفطية استراتيجية كبرى في عبدان. أي بأن الولايات المتحدة لا تزال تحسب خطواتها وضرباتها بأنها لا تستهدف البنى التحتية الإيرانية ومفاصل الدولة الإيرانية بهذا المعنى بهذه المرحلة على الأقل. ولكن إذا ما كان هناك تصعيد إيراني واستهداف إيراني للقوات الأمريكية في المنطقة، وإذا ما كان هناك خسائر بشرية أيضا في القوات الأمريكية، عندها سيكون الرد مختلف تماما عما رأيناه، وسيكون كما وعد الرئيس ترامب ضربات أكبر بكثير.
0: اعتدنا أنه مثل هذه الضربات تعلن القيادة المركزية بعد انتهائها، حتى الآن لا يوجد أي إعلانات بانتهاء هذه الضربات. هل هذا يعني طبقا للمتبع سابقا يعني أن هذه الضربات ما زالت حتى هذه اللحظة دائرة وينفذها الجيش الأمريكي وتنفذها القوات الأمريكية على الأقل في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز؟
1: تماما، يعني القيادة المركزية لم تعلن انتهاء هذه العملية، ربما بسبب الاستراتيجية التي يتم استخدامها وذكرناها بأنها عملية محدودة متتالية، أنه إذا كان هناك رد إيراني

0: ستكون هناك رد فعل أمريكي عليها، رد مقابل رد، وبالتالي يتم حساب الضربات بحسب الأهداف التي يتم استهدافها من الجانب الإيراني بطبيعة الحال. إن كانت أهداف مدنية أو حتى عسكرية، القواعد الأمريكية، وأيضا إذا ما كان هناك أيضا خسائر بشرية بسبب الضربات الإيرانية، سيكون حينها هناك ردود لضربات عسكرية أكبر بكثير مما رأيناه. أيضا بالاستراتيجية المتبعة، التجهيزات العسكرية على أهبة الاستعداد بانتظار أوامر القيادات، وأيضا بانتظار أوامر الرئيس ترامب، ولكن الأنظار كلها تذهب الآن بهذه المرحلة إلى الرد الإيراني، كيف سيكون وحجمه. أضف إلى ذلك بأنه الأهداف التي تم استهدافها جغرافيا مساحات تمتد على مساحة كبيرة، هي لم تكن كما في السابق في العمليات السابقة، ولكن استهدفت مراكز محددة إيرانية لمنع إعادة بناء القدرات الإيرانية لتهديد مضيق هرمز والملاحة، وأيضا إمكانية إطلاق الإيرانيين لصواريخ تستهدف القوات الأمريكية.
1: ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات.

0: الآن أيضا مشاهدينا في الأخبار العاجلة، وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجار جديد في تشابهار. وكالة فارس الإيرانية أيضا للأنباء تتحدث عن قذيفة أصابت محيط مطار جرف بمحافظة كرمان. طبعا مصادر عربية كانت أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تقديرات بأن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية. نتعرف أكثر على المعلومات المتاحة عن طبيعة الضربات الأمريكية حتى هذه اللحظة مع الزميل عبد الجليل مسعي. عبد الجليل، ماذا عن آخر المعلومات؟
1: نعم أسامة، الهجمات لا تزال متواصلة، نحن لحد الآن بعيدون بشكل كبير عن الهجمات المتفرقة والمحدودة زمنيا وجغرافيا التي شاهدناها منذ الإعلان عن الهدنة، لكن في الوقت نفسه نحن أيضا بعيدون عن مئات الأهداف التي كانت تضرب دفعة واحدة، وهذا ما شاهدناه في بداية الحرب عندما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن بداية الهجمات ضد إيران. لكن الجدير بالذكر هو أن الولايات المتحدة تحاول مهاجمة المناطق القريبة من كل السواحل الإيرانية. في البداية نتحدث عن هذه المناطق التي كانت هدفا أمريكيا في الأيام القليلة الماضية، نتحدث عن المنطقة من تشابهار إلى غاية جاسك. هنا قامت إيران بزرع الرادارات وأنظمة المراقبة وإطلاق الصواريخ. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هي قريبة من منطقة الحصار الأمريكي وتموقع الأسطول البحري الأمريكي، هي تحاول مراقبة تحركات السفن العسكرية الأمريكية، لذلك تم ضربها، والولايات المتحدة الآن تضربها مجددا لأن حسبها إيران تحاول بناء الرادارات وقدراتها مجددا في هذه المنطقة. هذا من جهة. الهجمات أيضا تضرب هذه المناطق القريبة من مضيق هرمز، نتحدث عن بندر عباس، عن قشم، وأيضا مناطق في كرمان سنتحدث عنها، وهي مناطق في العمق لا تتعلق أبدا بما يحصل في السواحل الإيرانية. أيضا هناك هجمات كبيرة على مناطق مثل عسلوية، وهذه المناطق هي مناطق صناعية أينما تتم معالجة الغاز الإيراني الذي يأتي من الحقل المشترك مع قطر. هذه المنطقة هي قلب الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، ومن هناك يتم استخراج مواد تستخدم أيضا لدعم المجهود الحربي مثل نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة المتفجرات. لدينا أيضا مناطق أخرى هنا في المنطقة الساحلية، المناطق الساحلية عفوا. ثم إذا تحدثنا عن هذه المنطقة التي تبعد 200 كيلومتر عن بندر عباس، هنا ضرب مطار هو يقع في الصف الثاني.

بعد هذه المطارات التي تم ضربها، ويبدو أن إيران تستخدمها لإطلاق المسيرات، لأنه إطلاق بعض المسيرات يحتاج مدرج ولو صغير. هذه المنطقة ضرب فيها المطار، لكن السلطات الإيرانية تؤكد بأن مدرج المطار لم يضرب، وأيضا البنية التحتية للمطار. هذا يدل على أن هناك منطقة لتخزين الأسلحة أو منطقة محددة تم ضربها خصيصا في هذه المنطقة. لكن من الجهة الأخرى، إيران أيضا تحاول أن ترد على الهجمات الأمريكية، حتى وأن ترامب حذر من مغبة التهور والرد على الهجمات الأمريكية، وهذا ما سيتسبب برد أعنف أمريكي. طبعا إطلاق الصواريخ، نحن هنا نتحدث عن إطلاق صواريخ حدث من منطقة كرمنشاه، نتحدث عن منطقة قريبة حدودية مع العراق، وكانت هذا يذكرنا في بداية الحرب عندما كانت إيران تحاول إطلاق الصواريخ من المناطق القريبة، وهذا ما يسمح لها باستغلال الصواريخ بمدى أقل، وهذا ما يجعلها توفر أيضا الصواريخ الأحدث والتي لديها مدى أطول. لكن هذه المناطق لم تستهدفها الولايات المتحدة منذ مدة طويلة جدا، وهي لحد الآن تركز على المناطق الجنوبية الإيرانية. لكن بما أن الصواريخ أطلقت وبشكل مكثف من هنا، يمكن أن نتوقع رد أمريكي لضرب منصات إطلاق الصواريخ أو مخازن الصواريخ. الهجمات لا تزال مستمرة، وإيران أيضا تحاول أن ترد بصواريخ على هجمات متقطعة، لكن المسيرات والصواريخ هي تنطلق في مناطق متفرقة في المنطقة. سنعرف أين كانت الوجهة وكيف كان الرد الأمريكي. طبعا عودة إليك أسامة.

0: نناقش أيضا هذه التطورات السياسية والميدانية. المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى بالشبكة العربية الأخبار مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك. وأيضا أستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. أستاذ رياض أهلا بك. أبدأ معك أستاذ رياض، هل نحن أمام قواعد جديدة للعبة ما بين الأمريكيين والإيرانيين، أم أن هذا في إطار ما تبعناه على مدى الأشهر الماضية، ضربات وضربات مضادة؟
1: حتى الآن تبدو على أنها شبيهة بما جرى في الأشهر الماضية، بحكم أن القيادة المركزية كانت أعلنت عن نيتها توجيه ضربات تصنف ضمن إطار ضربات استباقية، ومن ثم كان هناك الرد الإيراني قبل يومين، وحتى أمس كان هناك استهداف لسفن في مضيق هرمز. الآن نشاهد هذه عمليات القصف التي تهدف لتقويض القدرات لتدمير ما تم إصلاحه أو إعادة نشره مجددا. نعلم أن خلال فترة وقف إطلاق النار إيران كانت تسعى بشكل قوي لإعادة التسلح، إعادة بناء قدرات لها، وإعادة نشر هذه المجموعات، خاصة إحكام الحصار أو الإغلاق لمضيق هرمز، السيطرة على مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هي الورقة الأقوى بيدها.
0: منظومات
1: اليوم
0: رادار ومراقبة واستطلاع على الساحل، يعني
1: منظومات رادار، استطلاع، مراقبة، منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات وما شابه، هذه هي الأهداف الرئيسية حاليا لهذا القصف. وبالتالي من الناحية العسكرية تعرف بعملية موينج ذا جراس، يعني جز العشب. عندما ينمو العشب، يعني عندما تستعيد هذا الخصم بعض قدراته، تقوم بتوجيه ضربات تقويض هذه القدرات وإبقائها محدودة وتمنع التهديد في هذه الحالة لمنطقة مضيق هرمز.
0: طيب أستاذ مسعود، يعني كيف يفكر الإيرانيون الآن؟ يعني على ما يبدو الفترة الماضية كان البعض منهم يتحدث عن رهان أن الرئيس الأمريكي أو الجيش الأمريكي ربما لن يصعد، لن يذهب إلى عمليات تصعيدية كبرى على الأقل قبل انتخابات التجديد النصفي. الآن بعد هذه التطورات كيف يفكرون؟
2: ربما غير الإيرانيون طريقة تفكيرهم أيضا نتيجة للهجمات التي بدأت ليلة أمس. أعتقد بأنه اليوم كان نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول بأن

0: يبدو بأن 3 أشهر باقية للانتخابات الأمريكية والرئيس الأمريكي يحاول تحقيق انتصار علينا. لذا الآن بدأت طريقة النظرة إلى مواقف ترامب تتغير لدى الإيرانيين. هو يقول علينا أن نحاصر الحصار الأمريكي. وماذا يقصد بأن نحاصر الحصار الأمريكي؟ أي نقوم بهجمات. هذه الهجمات تستهدف السفن، تستهدف حتى ربما دول المنطقة. حتى بهذه الطريقة نجعل الطريق والمسار الذي فتحته الولايات المتحدة الأمريكية في المياه العمانية نتم إغلاقه. اليوم البرلمان الإيراني أيضا صادق على وثيقة هي مسودة في واقع الأمر بخصوص أخذ ضمان من السفن التي تريد أن تعبر مضيق هرمز، وهذا الضمان يجب أن يدفع مقدمة قبل أن تأتي السفن للعبور من مضيق هرمز، لأنه هناك احتمالات تعرض هذه السفن لهجمات أو ضربات أو ما شابه ذلك. لذا إيران كما تفضل أستاذ رياض، إيران تحاول أن تتمسك بهذه الورقة بشتى الطرق، بتمرير قوانين داخل برلمانها، بالقيام بعمليات وما شابه ذلك، بإعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية في الجنوب. كل هذه الأمور لكي تتمسك بهذه الورقة التي إذا فقدتها سوف تفقد كل شيء، لأنه لم يبقى بيدها أي ورقة أخرى في حال بدأت المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هل ما زالوا يتعاملون من منطق أنه الوقت في صالحهم أم عليهم؟ لأنه يعني دوما كان الجميع يتحدث، المراقبين، المحللين، السياسيين، العسكريين، كانوا يعني يصفون الاستراتيجية الإيرانية بأنها دوما اللعب على عامل الوقت. الإيرانيون كيف يرون عامل الوقت الآن؟
0: نظرتين إلى عمل الوقت في إيران. نظرة العسكريين الذين يعتبرون أي انتصار عسكري، وهذا مستبعد أن يحققوا انتصار عسكري أمام أقوى وأكبر قوة عسكرية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هم يظنون بأنهم من خلال هذه المواجهة بإمكانهم أن يجعل الطرف الآخر يتراجع. النظرة الأخرى هي نظرة الدولة، الحكومة، حكومة الرئيس بيزشكيان. هو الشارع الإيراني بشكل غير مباشر يضغط عليه، يريد خدمات، يريد السلع، يريد مواد غذائية بأسعار مقبولة. كل هذه الأمور تجعل الرئيس الإيراني نسمعه بين الحين والآخر يتحدث عن المفاوضات، يتحدث عن العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام آباد، لأن الوقت ليس لصالحي بسبب الوضع المعيشي السيء في داخل إيران.
1: طيب أستاذ رياض، قبل قليل كان الحرس الثوري يتحدث بأنه الآن يجهز للرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي. طيب الآن أعلن ماذا؟ الآن ما يعني الآن أعلن بدء الرد أيضا قبل قليل. أين نتوقع يعني أين نتوقع أن تدوي صفارات الإنذار؟ هل تتوقع هذه المرة أمر مختلف؟ ربما يستهدفون البوارج الأمريكية القريبة منهم؟
2: هم يحاولون استهداف هذه السفن الأمريكية بشكل مستمر منذ أول يوم الحرب، منذ فبراير الماضي حتى اليوم استهدفت هذه السفن عشرات المرات. إنما كما تعلم أسامة، هذه السفن لديها منظومات دفاع جدا متقدمة وبعدة طبقات، وتعاملت بشكل فعال وناجح ضد الهجمات بالمسيرات، بالصواريخ الكروز المضادة للسفن، حتى الصواريخ البالستية. وبالتالي تركز هذه الحرس الثوري يقوم بالتركيز على ما تعتبره نقاط الضعف. ما هي نقاط الضعف؟ هي دول الجوار، منشآت النفطية، منشآت اقتصادية، وقواعد أمريكية بعضها اليوم خالية.
1: يعني لكن بعض العسكريين أستاذ رياض ذكروا نقاط مهمة، قالوا هم استعملوا إحدى نظريات التشتيت لمنظومات الدفاع الجوي في إسرائيل ونجحت في بعض الأعيان، إطلاق عدد كبير من المسيرات ومن ثم إطلاق مجموعة من الصواريخ، ربما يريدون أن يصيب صاروخ أو اثنين، ربما يستطيعون فعل هذا مع المدمرات الأمريكية. بعض العسكريين الأمريكيين يتحدثون بأنه

0: هم يستطيعون فعل ذلك لكنهم لا يريدون حتى لا تكون الولايات المتحدة مجبرة على تصعيد ربما أكبر من قواعد الاشتباك المعروفة أو التي حتى تبعناها منذ البداية وحتى الآن. ما رأيك في هذا؟
1: أنا لا أوافق مع هذه النظرية، لأن إيران في مرحلة ما بالحرب السابقة يعني بعد فبراير كان هناك خشية، يعني هناك استهداف للقيادات، كان هناك شعور قوي داخل إيران أن النظام مهدد بشكل تهديد وجودي، وبالتالي لن يكترث لماذا سيحدث إن أصيبت مدمرة أو حاملة طائرات وغيرها، بل بالعكس كان توقع من جانب المرشد السابق وبحديث له أن في حال كان هناك حرب الحملات الطائرات المدمرة الأمريكية ستغرق في ساعات. طبعا لم يحدث لأن جميع الضربات تم التصدي لها. الحامل الطائرات لينكون أكثر من 100 استهداف لها خلال فترة خدمتها خلال الحرب، وبالتالي كان هناك استهداف، إنما هناك قدرة على الدفاع،
0: لا يستطيعون تنفيذ
1: حتى في عملية القصف على المطارات والقواعد الأمريكية. كان هناك نجاحات في اختراق، إنما نسبة النجاحات تعتبر بحدود 10% من ما كان يطلق على هذه القواعد. فيما يخص السفن، السفن لديها دفاعات يعني عندك من
0: متعدد الطبقات،
1: القريب جدا إلى البعيد خارج الغلاف الجوي، يعني منظومات SM-3، منظومة أيجس الدفاعية تعترض الصواريخ خارج الغلاف الجوي، وبالتالي لديها قدرات متقدمة أكثر فعالية من البرية، منظومات البرية، ومن هنا نشاهد هذا الفارق بالقدرة الدفاعية البحرية مقارنة مع البرية.
0: أستاذ مسعود، أستاذ رياض لفت الانتباه لنقطة مهمة جدا، وهي فكرة شعور النظام الإيراني بالتهديد. هل يعني وصل النظام الإيراني إلى حالة من الشعور بالاستقرار، أم أنه ما زال حتى هذه اللحظة يشعر بأنه مهدد وربما يبني تحركاته بناء على هذه طريقة التفكير هذه، بأنه شعور أن النظام بذاته ما زال مهدد مثل ما كان مهددا في السابق؟
2: شعور بالتهديد أعتقد موجود في الداخل الإيراني، ولكن هم يعتبرون أنفسهم يمتلكون الأدوات التي بإمكانها أن تصد هذا التهديد. بقاء النظام وعدم سقوط النظام نتيجة للهجمات يعتبرونه نوع من الانتصار، ولكن واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم بعض التصريحات هنا وهناك في البداية وفي المراحل اللاحقة لم تعلن بأنها تريد إسقاط النظام، تريد تغيير سلوك النظام. وبعد ذلك انتقل الأمر إلى مسألة فتح مضيق هرمز.
0: الآن الحديث سكوت بيسنت يعني قبل مسألة العقوبات كان يقول صراحة بأنه هو هدف الرئيسي لهذه العقوبات هي إسقاط هذا النظام. حتى اليوم كان يقول لا يمكن لهذه الفئة الصغيرة أن تحكم هؤلاء الناس، ووصف الإيرانيين بأنهم شعب لدي حضارة وتاريخ، ولا يمكن لهذه الفئة القليلة أن تحكمهم فقط وحدها على مدى كل هذه السنوات، في إشارة ضمنية يعني لعدم رغبته أو عدم تأييده لنظام الحكم.
2: العراق كان 10 سنوات أو أكثر تحت الحصار، الحصار الاقتصادي، النفط مقابل الغذاء.
0: صحيح.
2: لم يسقط النظام العراقي نتيجة لذلك الحصار. لا أعتقد بأن الحصار الاقتصادي، حتى لو قال أي مسؤول أمريكي بأنه سوف يؤدي بالضرورة إلى إسقاط النظام، هذه نوع من المجازفة في أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية وتجعل كل ضغوطها في اتجاه الحصار الاقتصادي، وبعد ذلك تتمنى أن يسقط النظام الإيراني. هذه المعادلة من الصعوبة ما كانت تتحقق بسهولة، ولكن أعتقد الآن الولايات المتحدة غيرت أسلوبها، هي لجأت إلى الأسلوب الهجين بين الضغط العسكري من جهة والحصار الاقتصادي من جهة أخرى. يعني غيرت أسلوب الحرب أيضا ربما. أعتقد هذا الأسلوب قد يكون له تأثير كبير في جعل الإيران

0: الإيرانيين أن يعيدوا النظر في مواقفهم. تصريحات الرئيس الإيراني خلال لقائه في بشكيك مع مختلف المسؤولين الذين التقى معهم جميع هذه التصريحات كانت فيها نقطة مشتركة: العودة لمذكرة التفاهم. العودة لمذكرة التفاهم تطرح سؤال: هذه العودة، هل الولايات المتحدة الأمريكية الآن مستعدة مرة أخرى أن تعود لهذه المذكرة؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة سوف تطرح شروط إضافية وتطرح أمور إضافية للمفاوضة حولها.
1: حتى ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم قال أن هذه الاتفاقية لا تساوي حتى ثمن الورق الذي كتبت عليه، وبالتالي يعتبرها بحكم المنتهية من جانب وجهة النظر الأمريكية.
2: البعض حتى يشبه هذا الموقف بموقف حماس في بداية الحرب مع الإسرائيليين، كانوا يذهبون لورقة ويرفض ترفض حماس، وبعد الاتفاق ترفض حماس، ثم يعودوا بعد شهر وشهرين ليجدوا أن الإسرائيليين يرفضون هذه المرة ويقولون لهم لا، ضفنا المزيد من الشروط، وكأنه طريقة تفكير مشابهة.
0: الوضع الاقتصادي في إيران سيد الموقف باعتقادي في هذا الوسط. الوضع الاقتصادي سيء للغاية. صحيح إيران الاقتصاد ليس في مرحلة الانهيار، ولكن هو على حافة الانهيار. إيران لا تزال تستخدم احتياطي، ولكن إلى أي متى بإمكانها أن تستخدم هذه الاحتياطيات؟ طيب أعتقد بأن الوضع الزمن وعامل الزمن ليس لصالح إيران.
2: طيب أيضا هناك مجموعة من الأخبار العاجلة، الإعلام الإيراني ما زال حتى هذه اللحظة يتحدث عن دوي انفجارات جديدة في عسلوية وميناء لنجة بهرمز غان، بينما الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيحكم إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية. على ذكر إحكام إغلاق المضيق أستاذ رياض، كان يعني حتى معهد دراسة الحرب الأمريكي ذكر هذه النقطة، قال بأن القوات الأمريكية ركزت في بداية هذه المعارك، بداية الحرب، على المواقع النووية، مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنه كان هناك تجاهل لصواريخ بر السطح التي نشرتها إيران على ساحل مضيق هرمز. بتتبع خريطة انتشار مثل هذه الأماكن سواء في الأنفاق أو في جبال زاغروس على مدى، لو تتذكر في يوليو استمرت هناك ضربات على مدار أسبوعين متتاليين على مسافة الليل، كان يعني أكثر من 6 ساعات على مدار الليل كانت تعلن القيادة المركزية بدء جولة من الضربات، وبعد 5-6 ساعات تعلن الانتهاء على هذا الشريط الساحلي تقريبا المحاذي لمضيق هرمز. هل تعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية عالجت هذا هذه المخاوف الأمنية تماما فيما يتعلق بهذا الشريط الساحلي المحاذي لمضيق هرمز، أم أنه ما زال لإيران قدرة على تهديد الملاحة؟ وهذا نرى
1: هي تتعامل مع منصات ثابتة، وأيضا هناك المنصات المتحركة التي تنطلق من أنفاق. هناك منصات يعني للصواريخ المضادة للسفن موجودة على منصات متحركة مخبأة داخل أنفاق، تخرج من الأنفاق وتقوم باستهداف السفن. هذه ليست عملية سهلة لاصطيادها، ومن هنا استمرار هذه القدرة لدى إيران في عمليات الاستهداف من حين الآخر. إنما أيضا هناك يعني ما هي القدرات التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة في مضيق هرمز؟ هي الصواريخ المضادة للسفن، صواريخ البالستية المضادة للسفن، عندك المسيرات الجوية، المسيرات البحرية والألغام. هذه هي عناصر أو أدوات القوة بيد إيران. الولايات المتحدة قامت بالتعامل بفعالية مع بعضها، وهناك البعض الآخر الذي لديها اليوم مضادات متقدمة ضدها. يعني اليوم موضوع المسيرات، المسيرات هناك لدى الولايات المتحدة ودول المنطقة بدأت تمتلك منظومات أكثر فعالية بالتعامل معها، ومن هنا حجم التهديد لها تراجع بشكل كبير. يبقى فقط بشكل أساسي موضوع الصواريخ البالستية وموضوع يعني الألغام البحرية، ومن هنا كان التحرك لاستهداف الصواريخ
2: في الجولة الأخيرة للتصعيد
1: قبل يومين للحد من هذا الموضوع. إنما إيران امتلاكها الأنفاق ومنصات متحركة يبقى لها الحرية أو إمكانية استمرار تهديد الملاحة

0: إنما ليس بالشكل الذي كان عليه قبل أشهر من الآن. هذا التهديد تراجع، الولايات المتحدة أخذت خطوات إضافية بفتح هذا الممر قرب عمان، أثر بشكل كبير. تمكن الولايات المتحدة من تحريك 30-35 سفينة يوميا دخول وخروج، مع إبقاء الحصار على إيران سيبقي أسعار النفط متدنية ويضعف ورقة هرمز صحيح. التي تحاول استخدامها إيران.
1: شكرا جزيلا أستاذ رياض قهوجي وأيضا أستاذ مسعود الفك، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. أيضا مشاهدينا نتابع هذه الصور من مدينة خميني في إيران، حيث رصد هذا الإطلاق لصاروخ ثالث تحديدا من ذات المنطقة. نستمع أيضا للصوت الطبيعي، أو يعني يبدو أنه لا يوجد صوت طبيعي، لكن كما تتابعون أيضا على الهواء مباشرة كانت هذه الصور قبل قليل من مدينة خميني في إيران، حيث يتم رصد إطلاق صاروخ ثالث. حتى هذه اللحظة لا تتبين الوجهة النهائية لهذه الصواريخ أو المسيرات. كان الحرس الثوري الإيراني يتحدث قبل قليل بأنه بدأ بعملية رد. طبعا الرئيس الأمريكي كان يعني حذر من أنه إذا ردت إيران على هذه العمليات ستمحى تماما، وهدد بمحو إيران إذا قامت بالرد على العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة، وأكد طبعا بأن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة هي تأتي في إطار الرد على استهداف الإيرانيين لإحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. بكل التأكيد نحاول قراءة أيضا هذا المشهد من طهران، أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويران في جامعة طهران. دكتور حسين أهلا بك معنا من جديد، وأنت ترى هذه الصور دكتور حسين وتصريحات الحرس الثوري بأنه بدأ عملية الرد، أين سيرد الحرس الثوري؟ هل علينا أن نتوقع استهداف جديد، منطقة جديدة؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني لحد الآن غير الواضح، يعني لم تعلن إيران أين استهدفت، ولكن أعلنت أن عملية الرد قد بدأت. في تصوري يعني بشكل طبيعي هي تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، خاصة في الأردن، باعتبار أن أمريكا يعني أخذت القواعد إلى منطقة أبعد من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية، وقد تكون القطاع البحرية الأمريكية هي أيضا من ضمن الأهداف التي تستهدفها إيران.
1: طيب يعني دعنا نصحح هنا معلومة فقط يا دكتور حسين.
2: العدوان الذي جرى يعني اليوم،
1: يعني دعنا نصحح هنا معلومة فقط، الأردن ليس بها قواعد عسكرية أمريكية، الأردن بها يعني وجود للقوات الأمريكية في إطار اتفاقية أمنية مشتركة ما بين الأردن وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يعني يكون الأمر واضح بالنسبة للمشاهد الكريم. لكن أنا كان لافت أيضا انتباهي يا دكتور حسين بالأمس، كان يقول الحرس الثوري بأنه سيرد على العدوان الأمريكي الصهيوني. الصهيوني هذا ما الذي يعنيه الحرس الثوري يا دكتور حسين؟
2: يعني إيران تقول أن كل هذه الحرب هي جاءت بتحريض إسرائيلي.
1: طيب لماذا لا يردون على إسرائيل؟ لماذا لا يستهدفونها؟
2: أنه تعكس يعني أن الحضور الإسرائيلي في دفع أمريكا إلى هذه المغامرة. يعني في موضوع الأردن دعني أقول أنه يعني بيان السنتكوم وهو موجود على موقع السنتكوم يقول أن إيران استهدفت قواعد أمريكية في الأردن. يعني السنتكوم تستعمل كلمة قواعد أمريكية في الأردن ولا تقول تعاون عسكري.
1: لا أنا أقول لك ما هو موجود في متن القوانين يا دكتور حسين، ما هو موجود في
2: وأنا فيما أقول يتعلق ما جاء في البيان الأمريكي.
1: أي بيان؟ أي بيان تذكر؟
2: بيان السنتكوم.
1: أنا أمامي بيان السنتكوم صراحة كاملة. يعني أنت يعني أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة.
2: استهداف.
1: هذا بيان. نعم أهو. يعني بدأت القوات الأمريكية في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي بشن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات هجومية قام بها الحرس الثوري مؤخرا. استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز فضلا عن أفراد عسكريين أمريكيين منتشرين.

0: في المنطقة. هذا هو بيان سنتكوم الذي تشير إليه يا دكتور حسين. لم يقل قواعد عسكرية. أنا أقول لك هناك اتفاقية أمنية بناء عليها وجود قوات أمريكية في الأردن. أنت تقول بأنه أصلا هذه الحرب برمتها بدأت لخدمة إسرائيل. البعض يتساءل، الأردن جغرافيا بجانب إسرائيل الذي يعني يجعلكم تطلقون الصواريخ على الأردن، تطلقون الصواريخ على إسرائيل، خاصة أنت تابعت معي وخضنا هذا النقاش سابقا، القوات الأمريكية إن لم تكن منتشرة بجانبكم في بحر العرب في السفن وحاملات الطائرات الأمريكية فهي المقاتلات ويعني طائرات التزود بالوقود في الجو وما إلى ذلك موجودة في مطارات إسرائيلية، ويعني أنت بكل تأكيد تابعت هذه الصور.
1: يعني إيران تقول أن الطائرة التي استهدفت جزيرة لارك هي انطلقت من الأردن، هذا ما تقوله إيران. هذا حول البداية التي يعني كانت، ليس اليوم، إنه من هنا أتصور أن إيران تقول الصور الرادارات تشير إلى ذلك، إنه يعني الآن هناك صور يعرضها التلفزيون الإيراني أن هناك استهداف لحفل زفاف أنه في سيريك أدى إلى مجزرة في المدنيين. يعني أمريكا تقول أنها تستهدف رادارات وإلى آخره، في حين أنها استهدفت يعني حفل زواج في سيريك أدى إلى يعني قتل وجرح الكثير من المواطنين هناك مدنيين طبيعي.
0: هنا نقطة دكتور حسين، قد يسأل البعض، لأنه حتى مسألة وقوع المدنيين البعض يتهم إيران بأنها تتاجر بها. البعض يقول مثلا منذ بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظة، وأنا أتحدث معك طبقا للأرقام التي تعلنها السلطات الإيرانية، تقريبا قتل ما بين 2000 إلى 3000 قتيل بعد كل الضربات الأمريكية والإسرائيلية، يعني منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن، هذا طبقا للأرقام الإيرانية بالمناسبة وليست أي أرقام أي جهة أخرى. في حين لو قارنا هذا الرقم سنجد حتى أقل من مجموع الذين قتلوا في مظاهرة واحدة في إيران في ديسمبر العام الماضي، طبقا أيضا للأرقام التي نشرتها السلطات الإيرانية، قرابة 4000 إيران. إذا كان مسألة إدانة القتل على يد الأمريكيين وهي مسألة شرعية تماما يعني، لكن هل تعتقد أيضا بأنه يجب إدانة قتل الإيرانيين على يد النظام وعلى يد السلطات الإيرانية؟
1: يعني الكل في كل هذا العالم رأى ترامب وهو يقول أنه أرسل الأسلحة إلى الأكراد والمسلحين ودفع بهم إلى داخل إيران وهاجم الأكراد في إقليم كردستان، أنهم لم يسلموا كل الأسلحة، يعني دخول عدد غير قليل من القتلة في موضوع الاحتجاجات وركوب موجة الاحتجاجات وقتل رجال الأمن. هذا موضوع واضح، في إيران قتل في الاحتجاجات 3411 شخص، أكثر من 2000 منهم رجال
0: حسين
1: من
0: يعني الأمن. طيب دعنا يعني نرتب المسألة بالتواريخ فقط للمشاهد، يعني ما أتحدث عنها كانت تظاهرات في يعني ديسمبر عام 2025، ما تتحدث عنه أنت كان في فبراير 2026، في نهايات فبراير وفي بدايات مارس، يعني بعد 3 أو 4 أشهر مما تتحدث عنه. يعني فهناك أيضا مسألة مرتبطة بالتواريخ يجب أن تذكرها للمشاهد. طيب الآن يا دكتور حسين نتحدث عن إطلاق أكثر من صاروخ الآن. اليوم كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول بأن إيران مستعدة للعودة لمذكرة التفاهم. أنت كمراقب للوضع في إيران، هل تعتقد أن الأمريكيون سيقبلون بالعودة لمذكرة التفاهم طبقا للتفاهمات القديمة بعد كل هذه التطورات الميدانية؟
1: يعني قد لا يعود الأمريكان وقد يعود، يعني بالنهاية الآن ليس هناك إلا مذكرة تفاهم. نحن أمام خيارين، إما أن تكون هناك مذكرة تفاهم جديدة تلغي هذه المذكرة وتكون بديلا لها، وهذا

0: تلزم وقتا، ولا أتصور أن أحدا يمتلك هذا الوقت أو تم توقيعها سابقا. من هنا يعني هذا الخيار هو من ضمن الخيارات الموجودة على الطاولة ليس إلا.
1: طيب هنا سؤال يبدو بسيط للغاية دكتور حسين. الإيرانيون يقولون إنهم لا يريدون الحصول على سلاح نووي، وأن هناك فتوى شرعية يعني تحرم امتلاك السلاح النووي. الأمريكيون على الجانب الآخر يؤكدون بأنهم رغبتهم الكبرى تكمن في عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. أين المعضلة؟ أين المشكلة؟ لماذا كل هذه التفاصيل الكثيرة، مضيق هرمز، صواريخ باليستية، كل هذه الأمور، طالما أنه الهدف النهائي بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين يبدو أنه متفق عليه، أم ما يقوله الإيرانيون يختلف عن أفعالهم على الأرض؟
0: لا، الموضوع شوف، هذا يجب أن تسأل به وزير الخارجية العماني السيد بدر المساعيدي. في مرتان كانت هناك مسودة حول البرنامج النووي، تم يعني تهيئتها للتوقيع، ولكن أمريكا ذهبت إلى الحرب. أمريكا قالت نريد تصريح من إيران أن تقول أنها لن تذهب إلى صناعة سلاح نووي لا الآن ولا مستقبلا. إيران قبلت، قالوا أننا نريد أن يكون هناك الانتهاء من موضوع اليورانيوم المخصص بنسبة 60%. إيران قالت ليس هناك من مشكلة، يمكن تسييله إلى 20% للاستعمال الطبي. قالوا كل الأمور تم
1: 20% ليس استعمالا طبيا يا دكتور،
0: والمسودة كانت موجودة وأمريكا
1: صحيح، لكن أنت يعني تذكر
0: نقاط 20% هو الاستعمال الطبي.
1: لا 3.67% يعني هو للاستخدام الطبي، وهذا كان مذكور طبقا للاتفاق 2015 يا دكتور حسين. هذا هو الاستخدامات الطبية لا تتجاوز 4% أصلا يا دكتور حسين، وحتى استخدامات الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك.
0: دعني أشرح الموضوع إذا فضل. يعني كان لإيران خزين من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% للاستعمال الطبي في عام 2015. من هنا تم الاتفاق على 3.67% أنه ضمن إطار اتفاق 2015 على أن تقوم، يعني هذا في النص، نص الاتفاق، على أن تقوم أمريكا أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في حال نفاذ الكمية الموجودة الآن. ولكن بعد أن نفذت الكمية يعني لا الوكالة قامت بواجبها ولا أمريكا. هذا قبل أن ينقلب ترامب بالكامل.
1: دكتور حسين، أنت يعني بالمناسبة دكتور حسين، أنت تأخذ المشاهد في تفاصيل لا أريد الجدال معك فيها، لكن أنتم كنتم تحصلون على هذا اليورانيوم المخصب طبقا لاتفاقكم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع روسيا، وتعيدون نفايات هذا اليورانيوم المخصب إلى روسيا. كان هذا من المفترض، لا تعيدون أصلا نفايات هذا اليورانيوم المخصب الذي يوصف بالبلوتونيوم أحيانا، لا تعيدونه تستخدمونه في مفاعل البوشار، هذا في مفاعل له اتفاق آخر غير اتفاق 2015 يا دكتور حسين، حتى لا يتوه المشاهد معنا في التفاصيل فقط. أنا ذكرت لك الاستخدامات الطبية أقل من 20%، لا تصل إلى هذه النسبة على الإطلاق، وبرغم ذلك أنتم وصلتم بنسبة التخصيب إلى 66%، وهذا ليس حديثي، هذا باعترافكم أنتم أصلا يعني يا دكتور.
0: يعني شوف سيدي العزيز، أنا هنا لا أناقش يعني موضوع 20% الوقود النووي 3.67%. إنه هذا هو وموجود في نص اتفاق 2015، يمكنك مراجعته.
1: طيب دكتور حسين، الآن نحن انتهت قصة الاتفاق 2015 ومذكرة التفاهم، والرئيس الأمريكي يعني ذكرها قبل قليل بأنها ربما لا تساوي الحبر الذي وقعت به. هل تعتقد بأن الأمور ذاهبة إلى تصعيد في إطار قواعد اشتباك ربما وإن كانت غير معلنة لكن تظل موجودة بين الإيرانيين؟

0: والأمريكيين، أم تعود الأمور إلى حرب مفتوحة، أم نكون أمام ضربات ويصمت الإيرانيين، خاصة بأنه الآن الرئيس الأمريكي يهدد من جديد بضربات أشد قسوة على الإيرانيين إذا رد الحرس الثوري.
1: إيران سترد، ضرورات الردع تفرض أن ترد إيران، وإيران لن تأبه لهذه التهديدات الأمريكية. نعم قد تكون هناك قواعد اشتباك جديدة الآن مختلفة عن السابق، ولكن يجب ألا ننسى أن إيران خلال الجولات السابقة أيضا لم تأبه لهذه التهديدات وردت وبقوة على العدوان الأمريكي، وهي الآن ستقوم بتكرار هذا السيناريو مرة أخرى.
0: أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين الويران. بكل تأكيد يعني نبقي الأعين تتابع إلى أين تذهب هذه الصواريخ الإيرانية التي كنا نتابعها قبل قليل، وأيضا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه بدأ موجة من الرد سواء عبر الطائرات المسيرة أو الصواريخ. أيضا نحاول قراءة هذا المشهد من الكويت. انضم إلينا السفير السابق عبد الرحمن العتيبي. سيد عبد الرحمن أهلا بك معنا من جديد على الشاشة العربية. إلى أين نحن ذاهبون برأيك بعد هذا التصعيد؟ تصعيد محدود وتعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، لا حرب لا سلم، أم ربما نحن أمام بدايات مواجهة مفتوحة من جديد؟
2: مساء الخير أخو أسامة، ومساء الخير لمشاهدين قناة العربية وللضيوف الكرام. نعم نحن اليوم أمام تصعيد، وهو تصعيد متوقع حقيقة في ظل لا سلم ولا حرب. أنا أعتقد كل الطرفين يحاولون أن يرفعوا تكلفة على الطرف الآخر. يعني أنا استمعت لمداخلة الضيف من طهران دكتور حسين، يعني هو متوقع الأمر هذا. كانت الاستراتيجية الإيرانية للأسف كانت هي عملية تضييع الوقت والمماطلة في عملية الوساطة للوصول إلى مرحلة قبل الانتخابات النصف فصلية في الولايات المتحدة لإحراج الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، وهذا سيناريو واضح حقيقة. لكن الإيرانيين لم يستفيدوا من مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم أعطت الإيرانيين فرصة كبيرة إلى تحقيق مطالب الشعب الإيراني، رفع العقوبات، رفع الحصار أو رفع تسهيل الأموال مرة أخرى للإيرانيين، لكن أضاعوا الإيرانيين هذه الفرصة للأسف. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة جديدة. الإدارة الأمريكية لديها وسائل الضغط، يعني الضغط العسكري، الضغط الاقتصادي، الخنق الاقتصادي. الحرس الثوري الإيراني اليوم حقيقة استهدافه لهذه السفن والاستهداف لمضيق هرمز هي أعتقد استراتيجية واضحة جدا لنقل الانتباه عن الداخل الإيراني. يعني الإيرانيين الآن لديهم ضغط داخلي بسبب الأوضاع الاقتصادية في إيران، وبالتالي نقل الحرس الثوري هذه الهجمات هي لنقل الموضوع من الشان الداخلي إلى أن هناك عدوان خارجي لابد من الاصطفاف خلف القيادة الإيرانية. طيب. هذا سيناريو واضح للأسف.
0: لو أردنا أن نقرأ طريقة تفكير الأمريكيين أيضا سفير عبد الرحمن، اليوم تصريحات البيسنت، تصريحات للرئيس ترامب أنه هذه المذكرة يعني وكأنها لا تساوي شيء وأي اتفاق، هل تعتقد بأنه الأمريكيون بهذا أغلقوا الباب، لا أقول أغلقوا الباب أمام الدبلوماسية، لكن أغلقوا باب مذكرة التفاهم، أصبحت مذكرة التفاهم جزء من الماضي ولا عودة لها؟
2: حقيقة هذا أعتقد يسأل عن الطرف الأمريكي والوسطاء الذين انخرطوا في عملية الوساطة منذ البداية. لكن الدبلوماسية لابد أن تكون لها دور كبير. يعني أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها مصلحة في توسيع رقعة الحرب وحرب شاملة. يعني أنا أعتقد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في موضوع الخنق الاقتصادي والحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية هي استراتيجية أعتقد تحتاج إلى وقت أكيد، لكن أعتقد راح

تكون لها تأثير كبير على الداخل الإيراني. يعني اليوم الأوضاع الاقتصادية في إيران أوضاع سيئة، أوضاع يعني مزرية، ونعرف يعني حجم المشاكل الداخلية. أنتم مثل ما تفضلتم

0: إشكالية داخل النظام الإيراني. يعني لدينا أعتقد إحنا نتعامل مع فصيلين أو حكومتين، حكومة شكلية تمثلها الرئاسة ووزارة الخارجية، والدولة العميقة الذي يمثلها الحرس الوطني والمتشددين. اليوم أعتقد زمام الأمور ليس بيد الرئيس، بيد الجهات المتشددة، الحرس الثوري والذين يريدون إطالة هذه الأزمة وتوسيع رقة الحرب. يعني هم يعني شن الهجمات على دول المجاورة هي هدف إيراني منذ فبراير،
1: صحيح،
0: جر المنطقة إلى الفوضى.
1: طيب سفير عبد الرحمن،
0: أنا بس
1: تفضل.
0: أنا بس أقول، بس أكمل في الجزئية. أنا أعتقد الدبلوماسية لابد أن تكون حاضرة. يعني أعتقد أن لا مصلحة في إغلاق باب الدبلوماسية لتجنيب المنطقة والعالم تطورات لا يحمد عقباها.
1: الآن وأنت أيضا معنا نتابع هذه الأخبار العاجلة، مراسل العربية، رسائل تحذيرية تصل للمواطنين في المفرق والأزرق بالأردن. إذن الآن رسائل تحذيرية تصل للمواطنين في الأردن. تابعنا طبعا على مدار الفترة الماضية محاولة لاستهداف الأردن أكثر من مرة، الآن كذلك رسائل تحذيرية تصل للمواطنين في منطقة المفرق والأزرق بالأردن. طبعا كنا تابعنا عمليات لإطلاق الصواريخ الإيرانية تحديدا من منطقة مجتبى، كنا نتابع صور إطلاق هذه الصواريخ معكم قبل قليل، وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن بأنه سيقوم بالرد عبر إطلاق موجة من الصواريخ والمسيرات. الآن في جديد الأخبار العاجلة، رسائل تحذيرية تصل للمواطنين في منطقة المفرق والأزرق بالأردن. على ما يبدو أن وجهة هذه الصواريخ التي تساءلنا على وجهتها على مدار الساعات والدقائق الماضية منذ أن أعلن الحرس الثوري وقام بنشر هذه الصور، الآن يبدو أن الوجهة حتى هذه اللحظة هي الأردن. بكل تأكيد نتابع ونبقي الأعين مفتوحة. السفير عبد الرحمن، وأنت تتابع ردة الفعل الإيرانية دوما، البعض يعني، وأنا حتى سألت هذه النقطة الدكتور حسين، يعني هم يصفون بأنه ما يحدث يعني ويقولونها هكذا صراحة، يعني لأن أنقل عنهم نصا، يعني يقولون هذا العدوان الأمريكي الصهيوني. المواطن العادي في المنطقة يتساءل، أنتم يعني المقاتلات الأمريكية تنطلق من على متن حاملات الطائرات والبوارج الأمريكية موجودة بجانبهم في إيران، يعني في بحر العرب، سواء بتطبيق الحصار أو سواء بتنفيذ ضربات، المقاتلات الأمريكية موجودة في إسرائيل، لماذا لا يردون على سواء المقاتلات والمدمرات والبوارج الأمريكية أو حتى باستهداف المطارات التي تتمركز بها المقاتلات الأمريكية وصورها واضحة للعيان يعني في إسرائيل، يردون على الأردن، الكويت، البحرين، يعني هنا وهناك في المنطقة؟
0: أستاذ أسامة، هو الإيرانيين للأسف يعني أصيبوا حقيقة بنوع من الهذيان. يعني يكررون هذه الأسطوانة المشروخة منذ فبراير، وجود قواعد عسكرية تنطلق منها في الدول المجاورة، يعني في الكويت، في المملكة، في الأردن، في كذا، ولكنهم لا يقدمون الدليل على إطلاق هذه الصواريخ من هذه القواعد، وهذه حجتهم حجة يعني ليس لها أي أرضية صلبة وليس لها مصداقية. أنا أعتقد أنهم لا يجرؤون حقيقة على ضرب الأهداف الأمريكية المباشرة وإسرائيل بصفة خاصة أيضا، لكنهم يستخدمون هذه الصواريخ إطلاقها على الدول المجاورة هي لنوع من الفرقعة السياسية والإيهام الرأي العام الداخلي في إيران أننا ما زلنا أقوياء ونرد على مصادر هذه الصواريخ، ورسالة أيضا إلى حلفائهم وميليشياتهم في المنطقة بأن إيران ما زالت لديها قوة الردع ضد الأهداف الأمريكية.
1: الآن أيضا وأنت تتحدث معنا سفير عبد الرحمن، نتابع معك ومع المشاهدين الكرام هذه الصور من منطقة سيرك المطلة على خليج عمان. نتابع هذه الصور لآثار القصف الأمريكي على هذه المنطقة، حيث كان الجيش الأمريكي يتحدث بأنه نفذ هذه الضربات بعد استهداف الإيرانيين للجنود الأمريكيين في المنطقة، وكذلك أيضا لتهديده للسفن التجارية التجارية. كنا تابعنا طبعا المسار الذي أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية والإعلان الذي خرج بوجود هذا المسار، وبالفعل كانت بعض السفن يعني تستخدم هذا المسار سواء عن طريق إغلاق

0: إطلاق مسارات التتبع الخاصة بها أو تحت حماية القوات الأمريكية. وبالتالي البعض يعني يفسر هذا بأنه ورقة هرمز, هذا التصعيد يعني لجأت إليه إيران لأنها بدأت تستشعر بأن ورقة هرمز تفقدها بشكل أو بآخر. سفير عبد الرحمن, وأنت تنظر للتصعيد الآن, من المستفيد من التصعيد برأيك؟ من يسعى إلى التصعيد؟ الأمريكيين الذين يطبقون حصارا اقتصاديا على إيران ويعني أصبح الآن أيضا يحدثون شكل من أشكال التوازن في أسواق النفط بعد هذا المسار, أم الإيرانيين الذين لديهم مشاكل في الداخل وأيضا بدأوا يستشعرون بأن ورقة مضيق هرمز التي شبهوها بأنها أهم من الصواريخ الباليستية يفقدونها؟
1: لا, هو لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق الخنق الاقتصادي, تستخدم طبيعي القوة العسكرية بين إذا ما احتاجت وإذا وقت الضرورة, كما جاء في البيان الأمريكي استهداف القوات الأمريكية واستهداف السفن من قبل الإيرانيين. بالتالي موازين القوى واضحة, يعني ميزان القوى بالنسبة لهذه المعركة ولهذه الأزمة واضح لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيين اليوم استخدموا ورقة مضيق هرمز في البداية, لكن اليوم احنا نرى ان هذه الورقة بدأت تتدحرج, او هذه الورقة بدأت تفقدها إيران بسبب اولا المستفيد الآن من هذا او المتضرر الاكبر من هذا الحصار, يعني هم حلفاء ايران بالذات الصين. يعني الصين اليوم تعاني, يعني انت لما ننظر الى الصين تستورد 80% من الواردات النفطيه من ايران وتنقطع عن الصين في هذه الفتره, اعتقد ان حلفاء ايران هم المتضررين, وبالتالي ايران هي المتضرره. الولايات المتحده الامريكيه عقدت في الايام الماضيه عقودا مع فنزويلا استيراد النفط والشركات
0: وبالتالي هي استفادت بشكل كبير, حتى يعني حتى الجميع يعلن ذلك. انا بشكرك شكرا جزيلا, انتهى وقت هذه الساعه. السفير السابق عبد الرحمن العتيبي. الان ايضا مشاهدينا مراسل العربيه ينقل بان صفارات الانذار تدوي في مدينه العقبه في الاردن, وايضا التصدي لصواريخ ايرانيه في اربد شمال الاردن. تغطيه مستمره مشاهدينا لكل هذه التطورات الميدانيه وتداعياتها السياسيه. بعد لحظات يصحبكم الزميل نايف الاحمري وساعه إخبارية جديدة من تغطية العربية.
2: عاد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران إلى الواجهة مع ضربات أمريكية جديدة استهدفت مواقع للحرس الثوري. ضربات تعيد المواجهة إلى الميدان وتضيق أكثر من هامش الحركة أمام الدبلوماسية, بينما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال إن أي اتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه, مؤكدا أن واشنطن منحت طهران فرصا كثيرة دون جدوى. في المقابل توعدت إيران بالرد على الضربات, فيما هددها ترامب برد أقسى إذا أقدمت على ذلك. وبين التهديد والوعيد يبقى السؤال, هل يتحول التصعيد إلى مواجهة أوسع أم تظل نافذة الدبلوماسية مفتوحة؟ أهلا بكم.
3: أصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية اف ام,
3: أن تعرف أكثر. لكل مدرب طريقة, ولكل لاعب قرار, ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
5: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. انتهى الكلاسيكو، تفوق وصدارة هلالية وظهور أول لواتكنز بهدف من أمام الأهلي.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر الأثير في العربية FM وحتى من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر حسابات العربية FM على يوتيوب وإكس. فعلا بداية قوية لواتكنز وكلاسيكو من طرف واحد، كان هلالي بحت. الهلال تفوق بالطول والعرض، الهلال عاد مرة أخرى للسيطرة وإلى صدارة ترتيب دوري الروشن، نعم فارق الأهداف عن النصر، لكن
0: هذا الهلال مكتمل إلى الآن،
1: هذا باقي مارتينيلي. يعني صراحة الهلال قوي. سنتحدث في هذه الحلقة سالم عن أسباب تفوق الهلال وعن أيضا أسباب تراجع الأهلي إلى هذه الدرجة.
0: الأهلي لم يكن متراجع، لم يتواجد الأهلي على أرضية الملعب،
1: وحتى اللاعبين تشعر كانوا متوترين سالم في كثير من اللحظات. يعني اللقطة راح نتحدث بالتفصيل، لكن في لقطة اللي أعادها زياد الجهني إلى مندي، ومندي أمسك الكرة. هذه بديهيات كرة قدم، يعني لا تحدث أصلا، لكن كيف يحدث خطأ مثل هذا؟ أيضا الطرد لمارتينيلي لديميرال في وسط الملعب، أشياء كثيرة حدثت في الأهلي.
0: حتى مترجم الأهلي انطرد اليوم، الكثير من الكروت، يمكن 9 كروت أطلقها الحكم الفزولي اليوم، وبنتحدث عن الحكم يعني وعن قرارات التحكيم. بنتكلم أيضا عن المستوى الهلالي الكبير وظهور واتكنز وسمر فيلي اللي لازال يتفوق على أرقامه وعلى نفسه بالمستوى، وإنزاجي وأسلوبه وطريقة اللي تغيرت بشكل صحيح كبير هذا الموسم.
1: وأيضا من محورنا سالم وصول جابرييل مارتينيلي إلى الرياض اليوم، يعني هذا يعني ربما سيكون إعلان على الصفقة غدا،
0: وصديقه جابرييل جيسوس في برشلونة.
1: يا سلام. أيضا بما أنك ذكرت برشلونة سنتحدث عن الصراع. اليوم تم تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. الكلاسيكو الأول هذا الموسم سيكون على ملعب الكامب نو يوم 25 أكتوبر عند الساعة 11:00 مساء. ملاحظة مهمة، 25 أكتوبر هو يوم عيد ميلادي. هذه مهمة جدا،
0: هذه تمريرة.
1: يا رب يفوز الفريق اللي أنا أحبه بينهم. فلذلك هذا، وسنتحدث أيضا عن الدوري الإيطالي.
0: لا لازم نعرف الفريق عشان نبارك لك، يعني وقتها
1: يعني اللي يفوز أنا أشجع اللي يفوز.
0: وأيضا من الدوري الإيطالي ولكن بالزاوية الحمراء، بناخذ الدوري الإيطالي عن ميلان بشكل كبير،
1: لأنه يعني مين معنا اليوم سالم؟
0: ضيوفنا كلهم يعني عاشقين للميلان بدون ترتيب مسبق، يعني صارت كذا الحلقة. بنرحب معنا في هذه الأثناء بضيفنا معنا في الاستوديو، صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون. مساء الخير عبد الله.
2: مساء النور سالم، مساء النور احمد، تحيه طيبه لكم ولمستمعينا الكرام، وايضا للصديق المدنست العزيز اللي راح نتعرف عليه هلا كمان شوي، وان شاء الله نقدم حلقه حلوه في احداث اوروبيه ومحليه كبيره، فاعتقد جينا بالوقت المناسب. يعني
0: صحيح، يمكن قد التقيتوا بمعرفات مختلفه عن الميلان يعني في،
1: لكن اليوم تلتقون عبر العربيه FM. معنا من الكويت ايضا الصحفي الرياضي سلطان الشمري. مساء الخير سلطان.
3: مساء النور، الله يعطيك العافيه اخوي احمد، انا سعيد جدا بتواجد معاكم مره اخرى، وكذلك ارحب بالصديق الاخ سالم الجبيدي، وسعيد جدا انكم متواجد معه، وكذلك راح ارحب في ضيفكم عبد الله غليون. وفورزا ميلان،
0: فورزا ميلان. لا قبل فورزا ميلان سلطان، يعني انت يعني واحد من الايقونات اللي كانت دائما تراهن على ماتياس ياسلي مدرب الاهلي السابق ومدرب نيوكاسل الحالي. الان نشوف وضع الاهلي بعد مغادره ماتياس ياسلي، غريب جدا في مثل هذه القمه من امام الهلال، الاهلي غائب تماما.
3: أنا أتمنى لو برنامج فيه مجال يعطينا ساعتين نتكلم.
1: لا ما معنا ساعتين والله، ما معنا ساعتين. نبغى سريعين.
0: وقتك إحنا الجزء الأول نتكلم فيه عن الدرس.
3: لأن للأمانة لا يمكن أنك تتصور فريق بطل آسيا مرتين متتاليتين يظهر بهذا الشكل بهذه الصورة العجيبة الغريبة. هناك الكثير من الأشخاص من يتحملون مسؤولية كل ما حدث في مباراة اليوم. مباراة اليوم هي الضربة القاتلة بالنسبة للفريق الأهلي، وللأسف الشديد أقول هذا الكلام بصريح العبارة، وأنا حذرت بشكل كبير جدا من الوصول لهذا المستوى، وحذرت على جزئية الاعتماد على رجل برتغالي يدعى بيدرو. بما أن بيدرو رجل يتبع تعليمات جورج

0: جورجي مندز. جورجي مندز مدمر الأندية، مدمر الأندية. ما حدث في صيف في هذا الصيف هو دليل قاطع على كل ما حدث في مباراة الهلال. أنا ما راح أتكلم عن النتيجة ولا راح أتكلم عن الخسارة. في بعض النقاط اللي ممكن تشوفها أثناء المباراة تعرف إن التحضير سيء وحالة الفريق الذهنية سيئة. هذه مسؤولية المدير الرياضي ومسؤولية المدرب. ومن أتى بهؤلاء اللاعبين، ومن هو ومن اتخذ أغلب القرارات الرياضية، ومن جلب يعني هذه الروح بالنسبة للفريق من خلال هذا المدرب، ومن وضع الفريق بهذه الحالة السيئة. بدرو مدير رياضي يتحمل مسؤولية. بدرو بصفته سبورتنج دايركتور، سبورتنج دايركتور ما هو موظف عادي في أي نادي في كرة قدم. أي خطأ يصير يتحمل المسؤولية، أي نجاح يحققه هذا كريدت بالنسبة له. لذلك يجب علينا أن ندرك تماما بأن ما حدث للأهلي في خلال فترة صيفية هذا نتاج اليوم.
1: صحيح.
0: أول ما بلشت المباراة زكريا هوساوي قام بقرار غريب جدا لما حضن الكرة على الكورنر وبعدين انقطعت من الكرة. هذه تعطيك دلالة قاطعة على بداية الحضور الذهني السيء. تمريرة زياد الجهني الخاطئ للحارس تصير في كرة القدم، لكن حالة الفريق الذهنية
1: واضح فيها مشكلة.
0: واضح فيها مشكلة.
1: صحيح. سلطان احنا هنتكلم هنتكلم في التفصيل بس حتى نمشي يعني بالحلقة شوي شوي، عرفت يعني عشان نمشي
2: أول بأول. على الأهلي بشكل عام يعني مع سلطان،
1: لكن أنا ودي أبدأ أنا مع الفريق الفائز طبعًا. نعم. حتى الفريق المتصدر حتى نكون منصفين. أبدأ مع عبد الله اليوم الهلال، كنت تقول لي تحت الهواء عبارة الأبجريد الكبير اللي حدث في الهلال من ثلاثي كان عليه شكوك إلى ثلاثي يبدو إنه إحنا مقبلين على شيء عظيم، يعني سواء سامرفيل أو واتكن إنزل اليوم ولسه مارتينيلي. إيش كيف شفت الهلال؟
3: صحيح أحمد، اليوم اللي صار بالهلال أنا بشوفه هذه الصيفية هي ثورة حقيقية في الدوري السعودي بشكل عام. يعني بالتأكيد الهلال هو أفضل سوق انتقالات صيفي في الدوري، وربما إذا مندخل الهلال مع الأندية الأوروبية قد يكون أيضا الأفضل أو من الأفضل. يعني اليوم لما يلعب عندك مالكوم وليوناردو وبنزيما وفجأة صار عندك واتكنز وسامرفيل ومارتينيلي، فهذا أبجريد يحلم فيه أي مدرب أوروبي يعني. صحيح. في دوريات أوروبية اليوم سامرفيل كان مطالب من أندية أوروبية عديدة، واتكنز كذلك الأمر، وبالتأكيد مارتينيلي قادم بطل البريمير ليج ووصيف الشامبيونز ليج.
1: صح.
3: فالآن وكان أغلب المباريات أساسي، يعني كان يتناوب بينه وبين تروسارد سابقا في أرسنال، ولكن الذي حدث اليوم مع الهلال أبجريد رائع جدا. الوسط عندك أساسا صلب بميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز، والدفاع أيضا بوجود كوليبالي بوجود ياسين بونو بوجود ثيو هرنانديز. فالآن الهلال يعني سيميوني إنزاغي الآن لا يملك أي عذر إلى أن يحقق ربما الدوري الأبطال آسيا ودوري السعودي أيضا. يعني بعد إخفاق لموسمين أنه يخسر دوري أبطال آسيا بتفاصيل
1: بصراحة وحتى الدوري
3: أكيد
2: موسم يعني الدوري. خسر دوري أبطال آسيا للنخبة موسم
1: الاثنين الأهلي نخبتين كيف
2: الهلال مع سيميوني إنزاغي خسر مرة.
3: أيضا الموسم اللي قبله الهلال بشكل عام خسر بتفاصيل بسيطة. والدوري السعودي الموسم الماضي للغريم التاريخي هو النصر. فاليوم لا حجة أمام سيميوني إنزاغي سوى تحقيق اللقب، أقل شيء واحد منهم وربما الاثنين. قد يكون في نقاط ضعف بتكيف المجموعة هذه بين بعض سامرفيل ومارتينيلي واتكنسو، لكن بنهاية ثلاث لاعبين يلعبوا بالدوري الإنجليزي بروفايلات مشابهة. الحلو بالموضوع إنه جناح أيمن جناح أيسر رأس حربة، يعني ما في اي تغيير في
1: بس اليوم سامرفيل لعب جناح ايسر ومارتينيلي يلعب جناح ايسر. انا شفت هذه اللقطه، يعني في ممكن سامرفيل يغير جهته في لحظه من اللحظات ويلعب يمين اليوم لانه سلطان مندش كان عليه.
2: هو سامرفيل اساسا يبتكر جناح ايمن يبتكر شيء بما انه غير من قناعاته الكثير والكثير، يعني اللي بتشوفه يشاهد الدوري الايطالي وتقول له شوف هذا فريق سيميوني انزاغي بيقول لا مو فريق سيميوني انزاغي حتى ما تاتي اللقطه على هذا المدرب.
3: سامرفيل اساسا جناح ايمن وليس جناح ايسر. سامرفيل حتى مع منتخب هولندا مع وستهام كان يعتبر جناح،
2: لكن التوفيق حالفه اذا كان في الجهه اليسرى.
1: صحيح. اليوم تالق سجل ايضا.
2: نعم. اروح لسلطان العارف سيميوني إنزاغي في والمتتبع له. سلطان، هل هي قوة لاعبين الهلال أم تغيير قناعات من سيميوني إنزاغي أن نشاهد الهلال بهذه القوة؟
0: بداية سيميوني إنزاغي آخر مرة لعب 4-3-3 على مستوى كمنظومة شيء مقتنع فيه قبل 10 سنوات وضد ساسولو بين لاتسيو وساسولو. صحيح. هو 10 سنوات يلعب 3-5-2، 10 سنوات حرفياً يلعب 3-5-2. هو اقتنع بهذا الشيء بعد ما اقتنع ان الموسم الماضي كان كارثي بكل ما تحمله الكلمه بالنسبه لاداء الفريق. القضيه مش قضيه سامرفيل ولا مارتينيلي ولا واتكنز ولا غيره من اللاعبين.

0: بين أشباه هؤلاء اللاعبين. القضية قضية مدرب فقط. المدرب فهم أن 3-5-2 ما تنفع في الهلال، وشفنا اللخبطة الفنية اللي صارت في الموسم الماضي، كيف كان يتصرف في من خلال توظيف اللاعبين، وكانت دلالة قاطعة على التخبط الكبير جدا، وهذا على عدم يوضح لك عدم تحضير الجيد وفهمه لإمكانيات وخصائص لاعبين الهلال. فبالتالي هو جاء قال أبلع 3-5-2، خلى يمشي الموسم بأي طريقة من الطرق وبعدين يصير خير.
1: صح.
0: لكن هو ما فهم هذا الأمر، لأنه هو يعتقد بأنه جاء في بيئة تسمح له أنه يجرب، لكنه أنا باعتقادي الشديد كان في تدخل واسع وكبير جدا من الإدارة الرياضية لنادي الهلال بأن المدرب يجب عليه أن يغير خطة 4-3-3، قصدي من 3-5-2 إلى 4-3-3. هو مش قرار شخصي ولا قرار شجاع، وأنا أعرف سيمون إنزاغي، سيمون إنزاغي ليس من المدربين الشجعان في كرة القدم الإيطالية. هو مدرب لمدة 10 سنوات لم يستطيع تغيير خطة 3-5-2 لعدم قدرته على مواجهة الظروف. فلما يغيرها 4-3-3 أنا بالنسبة لي فجأة بعد 10 سنوات، كما أنا 4-3-3 هو ممكن لعبه في بعض المباريات حالات استثنائية، لكن أتكلم 4-3-3 كمنظومة رئيسية يبني عليها.
1: بس سلطان حتى نتفق، يعني مثل ما قال عبد الله قبل شوي، ما تناسب ال 3-5-2، ما تناسب الهلال،
0: ما تناسب،
1: يعني ما ينفع الهلال يلعب 3-5-2. كيف يلعب مدافع؟ يعني الهلال يعني يلعب بأظهرة متقدمة، أصلا ما عنده هذا النوع من اللاعبين، حتى ما عنده رأسي حربة، ولا يوم الأيام كان عنده رأسي حربة أقوياء. يعني
0: تعرف أن إنزاغي حاول أنه يعني يطبطب على الموضوع بأي طريقة من الطرق على أساس أنه يمشي الموسم الماضي. تعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري،
1: صح،
0: اللي هو المدافع الإسباني اللي هو يلعب في الليبرو على أساس أنه يطلع بالكورة. هو كان يحاول أن يسوي هذا الشيء، ولكن هذه المحاولات أصلا مو منفعت، لكن كان تقدير سيء وخاطئ منه. الآن لحد أنا بالنسبة لي كوجهة نظر ومعرفتي بسيمون إنزاغي وبشخصية سيمون إنزاغي، لم يكن هو صاحب القرار الفعلي والحاسم بتحويل الرسم التكتيكي من 3-5-2 إلى 4-3 هذا. هذا قرار من الإدارة الرياضية بشكل حازم، لأن أغلب لاعبين الهلال لاعبين خطة 4 مدافعين، ولاعبين ثلاث خط وسط، ولاعبين أجنحة. سالم الدوسري ومالكم قبل لا يطلع، وكريم بنزيما بحياته ما لعب 3-5-2. فالتعاقدات كانت بناء على هذه الخطوة. فأنا ما أنا ما أنا ما أشوف أي كريدت يروح لسيمون إنزاغي في هذا المسألة. نعم مدرب كبير، نعم مدرب مميز، ولكن خطة 4-3-3 كان الإدارة الرياضية للهلال دور كبير جدا في تغييرها،
2: ونجحت حتى في تغييرها حتى هذه اللحظة. أروح معك عبد الله وعن هذه المباراة بالتحديد الآن، هذا يعني الاختبار الحقيقي الأول لكتيبة سيميوني إنزاغي وللاعبين الهلال الجدد سمرفيل وأولي واتكنز عندما يدخل الشوط الثاني ويسجل في هذه المباراة. هل نستطيع أن القول أن الهلال هو الفريق الأكثر قوة في الدوري وعاد ليهيمن على البطولات، ولا من المبكر الحكم عليه؟
3: شوف سالم، اليوم على الورق الهلال هو الأقوى في الدوري السعودي، ولكن كنا منتظرين نشوف أداء قوي ورأينا هذا الشيء، يعني في خماسية على الخليج، رباعية على الفيصلي، أيضا تحقيق فوز مهم بالرائد على ضد الرائد في كأس ولي العهد.
1: صح.
3: الآن أمام الأهلي الاختبار الحقيقي الأول ولن يكون الأخير بالطبع، بغض النظر عن ظروف المباراة كيف سارت والطرد اللي صار إلى آخره، ولكن الهلال بخطة ثابتة أعتقد نحو طريق إيجابي من سيميوني إنزاغي. يعني مثل ما تفضل سلطان، أخيرا إنزاغي غير من قناعاته، هو كان يعني مدرب
2: مجبر.
3: مثل مدربين طليان كثير، يعني هو نفس العناد اللي عند أليغري واللي عند كونتي واللي عند كل المدربين الطليان، هو واحد منهم ما بيغير التشكيلة إلا لما يعني حرفيا
1: الظروف
3: تثبت فشل بنسبة كبيرة.
1: صح. صح.
3: فاليوم رأينا هلال هجومي، رأينا هلال متقدم جدا، رأينا واتكنز من أول لمسة بسجل هدف. واتكنز أعتقد قد يكون محطة مهمة، ربما يكون هداف الدوري، لأنه لاعب يجيد اللعب بالبوكس، وأيضا لاعب يلعب خارج المنطقة بشكل جيد. هو عنده سرعة، عنده قوة بدنية، عنده تسديدات من بعيد ممكن أوقات يخترق فيها الدفاع. لهذا السبب أعتقد اليوم 10 من 10 لنادي الهلال، والأيام القادمة خصوصا مع ضغط دوري أبطال آسيا النخبة وضغط المباريات بشكل عام راح يبين عمق التشكيلة اللي عند سيميوني إنزاغي واللي عند كتيبة الهلال، إذا قادر على مجارات الأندية الأخرى.
1: صح.
3: وأنه يحقق اللقب أو لا.
1: عبد الله لما نشوف اليوم أولي واتكنز يعني في أول مباراة

0: سجل أول شيء هدف برأسية وألغي بداع التسلل،
1: صحيح.
0: ثم بعد ذلك سجل هدف برأسية أخرى. يعني تحس إنه الهلال ضيع وقت كثير في السنوات الماضية مع لاعبين مثل نونيز. مثل كريم بنزيما، مثل داروين نونيز،
1: صحيح.
0: مثل محمد قادر ميتي،
1: من وقت متروفيتش يعني،
0: من بعد متروفيتش يعني متروفيتش. حتى ليوناردو، صحيح. هل هذا الوقت كان لازم من أول لاعب مثل واتكنز بهذه المواصفات؟
1: اليوم تجربة متروفيتش نجحت مع الهلال نجاح كبير. المهاجم المحطة اللي بيجيد بلعب بالرأس وأيضا يجيد اللعب في الأقدام. الواتكنز كبروفايل مشابه إلى حد معين، صحيح. مع متروفيتش. فاليوم حتى شفنا من لما دخل واتكنز لاعبين الهلال مثلا مندش على اليمين وسمرفيل على اليسار عم بيحاولوا يلعبوا له كمحطة. يعني اجتوا 3 كرات عرضية، واحدة منهم هدف احتسب، واحدة هدف لم يحتسب، واحدة كانت قريبة،
0: صح.
1: فرأينا انه الهلال خلص نحن عندنا مهاجم محطة نوصل الكرة بشكل صحيح وخلينا نشوف اذا ممكن يصنع خطورة او لا. فاعتقد هو كان الحلقة الناقصة في تشكيلة الهلال لانه يثبت نفسه هذا الموسم.
2: وهذا ونقول الهلال باقي مكتمل يعني لسه. كيف مع جبريل مارتينيلي
1: اللي بالمطار
2: نعم. نعم، لكن الغريب والحدث في هذه المباراة الهلال دائما متفوق في الدوري وانتصارات مع سيبيوني إنزاغي. الغريب غياب الأهلي، يعني الأهلي سلطان بطل النخبتين الموسم الماضي كان يعني يلعب الند للند مع الهلال في عديد المباريات، خسر من أمام الخلود بثلاثة وظهور غريب واختفاء تام في المملكة أرينا من أمام الهلال. ما هو السبب في النادي الأهلي ليظهر بهذا الشكل؟ يعني قبل أشهر نشاهد فريق قوي جدا بطل يثبت لنا أنه بطل النخبتين، والآن نشاهد فريق لا يستطيع تسجيل هدف.
3: طبعا لما أنت تغير المدرب قبل بداية الموسم ب 11 يوم مع مدرب أساسا أنت حققت معاه منجزات كبيرة جدا على المستوى الفني، على المستوى الاستقرار، على المستوى المنظومة خلال فترة 3 سنوات، وتحضر معسكر بهذه الصورة المميزة اللي ظهر فيها الأهلي في النمسا والبرتغال، وفجأة يحدث هذا الشيء، طبيعي جدا يظهر الفريق بهذا الشكل. ولكن في شيء اسمه ريسك مانجمنت اللي هو إدارة المخاطر. في حالة حدوث أي شيء شلون أنت ممكن تتعامل مع مثل هذه الظروف؟
0: ايوه،
3: هل الاهلي كان محضر نفسه لمواجهه مثل هذه الظروف؟ لا، انا اقول لك شلون. نعم، احنا نعرف ان الاهلي بعد خروج ماتياس تفاوض مع العديد من المدربين،
0: صح.
3: وانا اعرف الكثير من المدربين ليش رفضوا انهم يجون الاهلي، بعضهم عقودهم مش منتهيه فما ما عندهم هذا النوع من المخاطره انهم ينتقلون للفريق قبل بدايه الموسم بدعش يوم. في مدربين نفس الشيء ما يقبلون على هذه المخاطرة، بما أنها في السعودية في إيرانها في نظرة مختلفة، أن الوضع غير تقليدي بالنسبة لهم، فحالة مختلفة، بيئة مختلفة، ظروف مختلفة، أمور مثل هذا النوع. مثل تياغو موتا، تياغو موتا على سبيل المثال كان مبرر لعدم القدوم للأهلي كان أنه والله معطي يعني بروميس يعني أجريمنت لنادي إسباني، هذا من ضمن الأسباب يعني. عموما هل بيدرو فنيا، بما انه مدير رياضي والمدير الرياضي من المفترض انه يفهم كره قدم، لما جاب بوسيتش هل جاب له لاعب قادر على انه يساعد المدرب على تطبيق اسلوب لعبه؟ لا. المشكله الكبرى في الموضوع ان الاهلي يريد ان يستحوذ ويسيطر على المباراه مع عدم وجود لاعب مثل على سبيل المثال روبن نيفيس ولا بروزوفيتش، لاعب يتحكم برتم المباراة، يسيطر على المباراة، يرفع من الرتم، يخفض من الرتم، صحيح. يغير من نمط اللعب، يكسر الخطوط من خلال التمريرات العمودية،
2: على فرانك كيسيه يعني.
3: شوف مع المدرب هذا كيسيه ما ينفع لهذا المدرب. أي لاعب بدني يلعب 8 بوكس تو بوكس ما ينفع لهذا المدرب. أنت قررت أنك تتعاقد مع لاعب خط وسط، كان يجب أن يكون التعاقد مثالي بما يتناسب مع طريقة المدرب.
0: طيب
3: ليس
2: هل أرتيما هو المثالي لهذا المدرب؟
3: لا لا لا نهائيا، لأن المدرب يريد أن يلعب خطة 4-1-4-1، وهذه الخطة كان يلعبها تحت قيادة أرنستوت لما كان مساعد أرنستوت في فاينورد. يريد أن يطبقها بهذه السرعة وكأن الفريق يمر في مرحلة انتقالية. أنت جاي لفريق بطل، كان المفترض أنك أنت تندمج مع المنظومة بناء على المنظومة
0: اللي تركها لك المنظومة السابقة، صحيح.
3: المنظومة السابقة، لكن المدرب جاي من أول مباراة بيطبق أسلوب لعبة، هذا ضرب من الجنون صراحة،
0: صحيح.
3: ضرب من الجنون، تقدير سيء جدا من جميع الأطراف الرياضية داخل النادي.
0: نعم، أنا ودي أذهب لعبد الله على سؤال، يعني أشوف من نظرة

0: سلطان وهو المتابع يمكن والعارف اكثر مني يمكن ومنك عن النادي الاهلي تحديدا.
1: صحيح.
0: فانت تشوف يعني من كلام سلطان وكان الدوري انتهى او حتى الموسم تقريبا انتهى، انه الاهلي ربما لن يستطيع ان ينافس على اي شيء، لان لا المدرب راكب على التشكيله ولا اللاعبين الموجودين راكبين على افكار المدرب. انت تتوقع كيف يكون مستقبل الاهلي هذا الموسم؟ يعني في حل ولا خلاص فعلا ما عاد في حل؟
1: أشوف أنا أعتقد وجهة نظر سلطان والشيء اللي عم يحكي فيه أنه هذا السيناريو صار سابقا في العديد من الأندية الأوروبية. فجأة يتم إقالة مدرب، فجأة يجي مدرب جديد بداله، فجأة لاعبين لا يصلحوا للتشكيلة. فهي المفاجآت بنسبة 90% كانت تثبت فشل في الموسم بشكل دائم مع الأندية.
0: الموسم الأول لهذا المدرب
2: ماتياس ياسل كان ضد هذه مع نيوكاسل.
0: لا مو شرط انه ما نفع، هم غير بس تغيير ايجابي.
1: بس لسه نيوكاسل لعبوا مبارتين، ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي،
2: فمن مبكر امام الليفر وتتقدم، وبعدين في المباراه الثانيه تفوز ايضا امام توتنهام وعلى ملعب توتنهام. يعني شاهد نيوكاسل مختلف
1: أكيد صراحه. انجازات تحسب لماتياس ياسل بالنهايه، هو
3: لا بس لاعبين نيوكاسل يناسبون طريقه لعب المدرب، الدفاع وارتداد سريع وضغط عالي وغيره.
1: المشكله الاكبر اليوم يعني لما تتعاقد مع مدرب اساسا كان مساعد لسلوت بعدين درب شختار، فبروفايله مو بروفايل عالي، يعني ما بروفايل المطلوب في الأهلي، غير انه اسلوب اللعب يعني ما عند الأهلي حاليا ولا لاعب ممكن يجيد هذا المركز. حتى اللاعبين الجدد سبريتسيان وترينكاو قد يواجهوا بعض المشاكل بهذا الشيء، خصوصا سبريتسيان. يعني ترينكاو جناح ايمن، اسلوب لعبه واضح، ولكن سبريتسيان هو بيلعب بين الخطوط او صانع العاب اكثر. فاعتقد يعني الشيء اللي عم يحكي منه سلطان او اغلب جمهور الاهلي انه لسه نحن في بدايه الدوري، يعني اربع جولات فقط، انه الدوري انتهى، مستندين على النظريه الثابته بتغيير مدرب قبل ايام بتشكيله طريقه لعب مختلفه تماما دائما كانت تؤدي الى فشل. ولكن ممكن في سوق شتوي يتم تعويض فيه،
0: لسه في خمس ايام يمكن
2: باقي تغلق سوق الانتقالات في الدوري السعودي السادس سبتمبر.
0: ما في واضح اي صفقه في الافق يعني.
2: صحيح. السلطان اذا كان عنده معلومه عن الاهلي اذا في صفقات يبشر فيها جماهير الاهلي.
3: يا جماعه اي صفقات اي معلومه يا جماعه، الفريق بطل، ما في مجال ينتظر الفريق لشهر 6 او شهر 1 يناير لسبب رئيسي
2: قبل اغلاق النافذه.
3: الاهلي عنده كاس القارات،
0: صح، مباراة صعبة جدا صعبة.
3: مباراة صعبة جدا في ساوند داونز، احد افضل الاندية في افريقيا.
0: صح صحيح.
3: قوي جدا وصعب. القضية مو قضية انا انا انا واحمد وسالم يعرفون كلامي عدل. انا من بداية او من اول موسم لبداية هذا المشروع كنت اتكلم عن قضية ان احنا الاهلي فريق نحتاج الى استقرار فني، وبالتالي الاستقرار الفني يحتاج الى وقت. درجة في أول موسم كنا تحت الصفر، في الموسم الثاني صرنا مرحلة انتقالية، الموسم الثالث صارت مرحلة انتقالية، الموسم الرابع اللي احنا فيه حاليا هي مرحلة الانطلاق والثبات على القمة،
0: الحصاد. صحيح.
3: الحصاد اللي استمرار على قيمة النادي الأهلي، الفوز بالبطولات والمنافسة على البطولات. هل المدير الرياضي خطط لكل هذه السيناريوهات؟ لا، المدير الرياضي قاعد يتعامل مع الفريق كأنه سوبر ماركت. سوبر ماركت يوظف أشخاص، يعني زملاء وخاصين ولا مصالح الخاصة ولا منافع الخاصة، واحد اثنين، يتعاقد مع لاعبين. ليس شوف أنا أعطيكم معلومة جدا مؤكدة، بدرو لا يتعاقد مع اللاعبين بناء على رؤية فنية،
0: لكن
3: بدرو يتعاقد مع اللاعبين بناء على علاقاته مع وكلاء الأعمال.
2: كلام خطير اللي تذكره سلطان.
0: بعدين
2: عندك المعلومات استفيض فيها واسترسل يعني، وعطنا المعلومات تثبت لنا ما يعني صحة هذا الكلام.
3: نعم أنا أعطيك، أنا هذه مو معلومة خطيرة، هذه معلومة مؤكدة 100%، لأن مثل ما المدرب عنده أسلوب لعب، ترى وكيل المدير الرياضي عنده طريقة عمل.
0: بس سلطان عمل. تسمح لي أنا خليني أوقفك هنا إذا تسمح لي الآن. أول إذا قلنا عند بيدرو هو عنده كل الصلاحيات، طيب المدير الرياضي ما في أحد يناقشه؟ ما في مجلس إدارة؟ ما في إدارة نادي؟ ما في صندوق الاستثمارات يملك 75% من النادي؟ ما في الشركة غير الربحية تملك 25% من النادي؟
2: أي مؤسسة، مو بس النادي الأهلي، أي مؤسسة
0: ما في أحد يناقش يعني. الرجل مستحيل يعني انت اليوم تحملت المسؤولية، عفوا من بداية حديثك حتى الآن تحمل المسؤولية فقط لبيدرو.
3: لا أنا ما أحمل المسؤولية لبيدرو، الجميع يتحمل المسؤولية، ولكن أنا أنتقد بيدرو بناء على صفته كمدير رياضي صاحب صلاحيات. المدير الرياضي ما هو مجرد موظف عادي، المدير الرياضي في كرة القدم ليس فقط في السعودية بل بالعالم صاحب صلاحيات وصاحب قرارات

0: ومنصبه يمكنه من اتخاذ القرارات وحتى على مستوى الحوكمة والتسلسل الإداري. رؤساء أندية وملاك ومدراء تنفيذيين يعلمون بأن المدير الرياضي لديه كافة الصلاحيات أنه يقوم بهذا النوع من العمل. انا ما اعرف شنو قاعد يصير.
1: طيب انت الان تقول، انت تقول الصفقات اللي سواها المدير الرياضي. طيب اذا عدهم على على يعني معانا بالورقه والقلم
2: ترى صفقات، هي سبع صفقات في النادي الاهلي بين السعوديين و...
1: احنا نتكلم على الاجانب، يعني على الاجانب هو سيبرستيان وارتيم وتريكاو هذول هذا الموسم،
2: ابو بكر كنتي،
1: ابو بكر هذا اربعه
0: حلو.
1: مين في ايضا؟
0: تريكاو، سبريتسيان، وندارينكو، وابو بكر كنتي.
1: طيب
0: أربع لاعبين بدرو يمتلك علاقة مع وكلاء أعمال.
2: طب علاقة أكيد، أنا كمدير رياضي تكون لي علاقات مع كل وكلاء اللاعبين على لأكون أقرب، أنا أكون أقرب في المفاوضات، ويعني لابد أي أحد في الوسط، في الوسط الرياضي يكون لابد تكون له علاقات متنوعة للشغل يعني وللعمل يكون قريب. نعم
0: طبيعي جدا، أنا يعني طبيعي إنه جزء من العمل لازم تكون عندك علاقات، ولكن ما هي نوعية العلاقات؟ ما هي نوعية العلاقات؟ هل أنا لما أشوف، شوف أنا بأوضحك نقطة، هل أنا أحتاج هذه النوعية من اللاعبين ولا لا؟ هنا يبين كل شيء. يعني مثلا بونداريكو أنا ماني محتاجه،
1: يعني هذا اتفقنا عليه كلياتنا اتفقنا أنه سيء،
0: ولكن لو ترجع ترى وكيل أعمال بونداريكو يملك علاقة شخصية وقوية جدا وعلاقة عمل واسعة مع جورجي مندز. منو جورجي مندز؟ جورجي مندز هو اللي عين بيدرو
1: في السكرتير
0: في نادي بنفيكا، وبعدين درس إدارة رياضية وحوله إلى مدير رياضي، وتمت مهاجمة بيدرو. شوف هجوم الصحافة البرتغالية لسنوات على بيدرو كان لسبب واحد، إن بيدرو يعمل وفقا مع علاقات مع علاقاته مع وكلاء الاعمال فقط، مو رؤيه فنيه. مثلا الحين يقعد مع المدرب يقول انا اعتقد ان احنا لازم نتعاقد مع لاعب رقم 6 لان فريقنا يحتاج الى هذه النوعيه من اللاعبين. ما يتناقش بالطريقه هذه، ما يتكلم تكتيكيا. هو
1: نعم
0: ما يتكلم تكتيكيا. هو يتكلم الو السلام عليكم، انا احتاج الى لاعب خط وسط محور، عندك لاعب خط وسط لاعب محور؟ اي عندي، خلاص جيب لي.
1: نعم. الان في تصريحات اولي واتكنز بعد نهايه المباراه، اولي واتكنز يقول ما زلت بحاجه لبعض الوقت للوصول الى كامل جاهزيتي، فقد خضت يومين فقط من التدريبات، بمجرد ان ادخل في الاجواء مع الفريق بشكل كامل ساكون في افضل حالاتي. هذا لسه ما وصل افضل حالاته. سجل يا عبد الله.
3: شوف في نقطه ايجابيه بواتكنز ما موجوده كثير عند لاعبين. واتكنز حتى لما كان في أستون فيلا هو لاعب بحب الاستقرار، يعني بحب الاستقرار في مع المدرب،
1: سنوات مع أستون فيلا
3: مع الفريق، وايضا كعائله. يعني هو من الاشخاص اللي بتلاقي دائما داعم لاسرته في السوشيال ميديا، دائما اسرته معاه ومراه،
1: وصلوا معاه المطار بنفس التوقيت،
3: صحيح اطفاله وزوجته، فدائما هو شخص يعني بحب الاستقرار وبيركز على اهدافه بشكل دائم. فمثل ما حكيت دائما لا نستغرب في نهايه الموسم اذا كان واتكنز من هدافين دوري الروشن. يعني
2: والتصريح يعني عن التصريحات، مدرب الاهلي مارينو بوسيتش يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي إلى الآن، يعني ما في أي، وهذا الخبر يعني
3: أعتقد
1: يعتبر تصريح هذا أصلاً
3: بالضبط. هو أعتقد لما بزيد التوتر أكيد في عم يتم يعني الهجوم على المدرب بشكل كبير سواء من الصحف أو من الجمهور.
2: لكن أنا بسألك عن نقطة معينة تحدث عنها سلطان، وهي حديث الشارع الأهلاوي والجماهير الأهلاوية أن المدير الرياضي روي بيدرو هو سبب كبير في كل ما يحدث بالنادي الأهلي، من لاعبين، من مدرب، من سوء في النتائج، من حتى وضع الأهلي فنيا بكل الأشكال. الكل يلقي باللوم للمدير الرياضي ولا يلقي باللوم على المدرب ولا حتى على اللاعبين.
3: شوف دائما في شماعة بكل نادي بمشروع جديد يفشل بيكون في شماعة، سواء كان لاعب أو مدرب أو مدير رياضي أو ربما إدارة رئاسة نادي. فاليوم الـ الشخص الأوضح بالفشل هو روي بيدرو مثل ما حكينا. يعني ما في نلوم المدرب بنسبة كبيرة، لأنه المدرب أساسا جديد وهو تعين في غير مكانه، وهذه إمكانياته يعني بالنهاية المدرب.
1: صحيح.
3: اللاعبين أغلبهم يعني حقق معك آسين لمرتين، ولكن لما لاعب متعود على أسلوب معين لمدة موسمين وفجأة تغير كل شيء ما فيك تلوم اللاعب. ففعلا قد يلام روي بيدرو بالمرتبة الأولى كونه هو الشخص المسؤول، مدير رياضة دائما هو الشخص اللي في الواجهة ربما حتى في اختيار المدرب واختيار اللاعبين.
0: أنا عندي شغلة برد عليها على أخوي أحمد اللي قال إن أنت يعني بس قاعد توجه اتهام على روي بيدرو. شوف أحمد.

0: انا كلامي واضح، انا اتكلم كره قدم، ما اتكلم باي تفاصيل خارجيه او جانبيه. كلامي واضح، النجاح للجميع، للاداره، للمدرب، للاعبين،
1: صح.
0: للكل. الفشل على الجميع، ولكن انا قاعد احط النقاط على الحروف في جزئيات مهمه جدا في كره القدم. انا قاعد اتكلم عن المدير الرياضي، لان انا بصفتي اعلامي رياضي متابع لكره القدم بحدود المستطيل الاخضر، انا من حقي ان اوجه النقاط على الحروف ضد شخص معين. انا ما عندي اي شخص انا مع
1: ايوه
0: اي
1: ايوه
0: شخص من
1: انا
0: الاطراف.
1: عارف. انا ترى لما اقول الكلام هذا ليس بالضروره انه انا مقتنع انه ما هو بس انه
0: لا
1: مجرد السؤال لازم اسال يعني حتى اوضح
0: نعم
1: للمستمع.
0: كلام
1: نعم.
0: الجميع يتحمل مسؤوليه.
1: نعم.
0: الجميع. انا الان من هذه من شاشه العربيه اف ام في برنامج مان تو مان ادعو لاداره الاهلي ان تتخذ قرار قوي جدا بابعاد هذا الرجل لسبب رئيسي بعيدا عن كل شيء. شغله نقطه رئيسيه، انا عندي مشكله مع المدير الرياضي اللي عنده منهجين. المنهج الاول انه ما يبني منظومه متكامله على مدى سنوات طويله، يعني يجي الفتره بس يعمل الفتره اللحظيه شنو اللي يصير فيها بعدين ما لي شغل. لا، انا بالنسبه لي المدير الرياضي اللي يحصل على راتب عالي جدا من واجبه ان يكون من صلب عمله ان يعمل على بناء مشروع حقيقي لمنظومه الفريق للسنوات القادمه.
2: صحيح.
0: هذه نقطه. النقطه الثانيه، مشكلتي مع المدير الرياضي لما يرسخ عمله بالكامل بالاستماع لوكلاء الاعمال فقط من دون اي رؤيه فنيه باختار اللاعبين.
1: هذه مشكله.
0: أنا
1: صحيح.
0: انا هذه مشكلتي مع بيدرو ومشكلتي مع اي مدير رياضي وليس فقط بيدرو. هذه نقطتي الرئيسيه.
1: نعم. نتمنى التوفيق للاهلي وان شاء الله تتحسن الامور في الايام الجايه.
2: الرئيسيه هي القيم ومبادئ المفروض انها تكون عند كل مدير رياضي، ان لا يقدم مصلحته الشخصيه على كل شيء، وان يقدم مصلحه النادي للسنوات القادمه ويبتعد عن الانتصارات السريعه الوقتيه. نذكر الحاقا بالخبر اللي ذكرناه عن غياب مدرب الأهلي مارينو بوسيتيتش المدرب الهولندي، غياب المدرب عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال بسبب طرد مترجم الفريق الذي كان في الشوط أو في نهاية الشوط الأول. تفضل أحمد.
1: فهذا أكيد حيكون له تبعات غدا، ربما نشاهد عقوبات على المدرب لغيابه عن المؤتمر الصحفي،
2: وقد يكون عذر منطقي ما نعرف.
1: الرابطة عندهم مترجم يعني، بس يعني يحضر يتكلم باللغة اللي يحب وبعدين الرابط.
0: أحمد عمرك شفت يعني عمرك شفت بيدرو يطلع في لقاء صحفي يتكلم فيه عن عن عن أي ظرف من الظروف اللي يمر فيها؟
1: الله يعينك يا بيدرو، والله سلطان ناوي عليك اليوم.
0: ما في. أنا المدير، أنا أنا أنا أتكلم معك بعقلية أوروبية بروفيشنال. أوكي. أنا اللي عارف لما الفريق يمر في ظروف صعبة جدا، وعبد الله غليون يعرف كلامي عدل، أنا أتكلم يعني كمثال لباولو مالديني تحديدا بالذات.
1: صحيح.
0: ما
1: يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية
0: لما تصير في مشاكل بالفريق. المدير الرياضي هو المكلف بالخروج والحديث أمام الجمهور والإفصاح عن كل ما يحدث في النادي.
1: طيب الآن
0: بدرو عشان معلوماتي الشخصية طبعا.
1: أيوة.
0: عشان معلوماتي الشخصية. مع أحد الصحفيين الإيطاليين.
1: أيوة.
0: يقول له لا تذكر اسمي، ترى أنا ما أتكلم.
1: هو ما يحب يتكلم، لكن
0: الان ما يحب يتكلم بس يحب يكتب بوستات.
2: لا لا لا، بس هذا لا تذكر اسمي، فين ذكرها يعني لا تذكر اسمي؟
1: هو من صحفي ايطالي قال له قصه قديمه واضحه.
0: في خبر من الاخبار اللي كنا نحاول نوصل لها بما فيما يخص الاهلي. بدرو يرد عليه يقول لا
1: قول كذا بس لا تقول اسمي،
0: اكتب هذا الخبر بس لا تقول اسمي.
2: صحيح. لان
0: قاعد اقول you know that I don't speak، يعني انا ما اتكلم شنو
2: واضح
0: اقول.
1: خلي الطابق مستور. الان نذكر بان الهلال عاد الى الصداره، الان هو بالصداره بفارق هدفين عن المنافس الأول حاليا النصر، كل منهم لديه 12 نقطة بعد 4 انتصارات. الصراع سيكون محتدم على الصدارة بينهم، لكن سنذهب إلى من ذكره الشباب قبل قليل وهو مالديني وميلان. مالديني ليس موجود حاليا في ميلان، لكن ميلان موجود مع المتنافسين على صدارة الدوري الإيطالي الآن، روما، انتر، ميلان،
2: يوفي
1: كلهم لديهم 6 نقاط بعد الجولتين.
2: أتلانتا.
1: أتلانتا 6 نقاط أيضا. لاتسيو حتى 6 نقاط، يعني في كوكبة.
2: صحيح.
1: لكن أبدأ بالحديث عن ميلان، وأنتوا أكيد مبسوطين مع المدرب الأسطوري
3: ان شاء الله يكون اسطوري.
1: يعني انت تتوقع يكون اسطوري اموريم ولا ما هو اسطوري؟

0: الان شوف اعتقد اشد المتفائلين في موسم ميلان وفي اموري ما كان حيتوقع بداية بهالطريقه هذه. اوكي فوز يعتبر نسبيا ضد فينيسيا وضد تورينو، بالمناسبه تورينو الان خسران من مونزا 1-0 في كاس ايطاليا
1: في الكأس.
0: فتورينو الى الان يعني وخسر مباراته الثانيه ايضا في الدوري الايطالي مع مدرب شاب كان
1: يعني ما هو مقياس لسه،
0: هو كان إغنازيو اباتي الظهير الطائر
1: معروف.
0: هو حاليا مدرب تورينو
1: جيل 2005
0: صحيح 2011 حتى كان بالدوري فاليوم يعني ولكن كان في اداء جيد يعني المباراة فينيسيا لو انتهت 1-0 الهدف الثاني جاء في آخر المباراة، وأيضا تورينو 2-1 ولكن في بوادر إيجابية في الملعب مع أيضا تشبت أموريم في 3-4-3 الخطة المتعادة له، رغم أنه أنا برأيي ميلان لا يملك أي لاعب يصلح لهذه التشكيلة.
1: فأنا بس ماشي الأمور
2: أي لاعب
1: خلي
0: حرفين أي لاعب
1: لا تخربوا عليه،
2: بس بقيت حارس المرمى يعني
0: الثلاث مدافعين أنا برأيي يعني باستثناء بافلوفيتش ممكن او عفوا ماريو خيلا كونه هو لعب مع لاسيو بثلاث مدافعين ما عنده اللاعبين اللي بيلعبوا ثلاث مدافعين لانه اثبتوا فشل هذه الخطه مع أليجري الموسم الماضي.
1: يا اخي ما دام الدنيا ماشي اتركوه يا اخي،
0: هي مش
1: لا تلعب ولا تخرب
0: الموسم باقي فيه 36 مباراه لسه يعني
1: قادرين.
0: طب اليوم جناح ايمن قاعد يلعب لوفتوس تشيك اللاعب البطيء جدا ما بيجيب بهذا المركز. طيب اليوم الوسط الميدان طبعا اللوم الاكبر على الاداره وليس على اموريم. اليوم مودريتش لاعب عمره 41 عام ما يقدر يلعب دبل بيفت في وسط الملعب جانب لاعب اخر سواء يشاري او رابيو او اي لاعب اخر لمده موسم كامل، والان الاخبار مع سوق انتقالات سوق الانتقالات فوفانا اللاعب الوسط راح ينتقل الى بشكتاش بنسبه كبيره بعد فشل صفقته مع ليون وايضا يعني وريتش تم بيعه الى كومو، فأنت الآن تملك فقط مودريتش رابيو ويشاري.
1: بس يعني الميلان يمكن لأول مرة من سنوات نشوف الميلان يدفع بصفقة كبيرة
0: صحيح. 50 مليون على راموس وأيضا 50 مليون على دييغو موريرا الجناح اللي يجيد لعب أيسر وجناح أيمن
1: هذا
0: أحمد لسه وأعتقد سلطان رح يوافقنا الرأي، الفريق بحاجة تدعيم. اليوم انصاب خيلا وجابيا مصاب، اليوم ميلان بمدافعين فقط، هو بيلعب ثلاث مدافعين
3: انت السوق انت السوق تقفل
0: وانتهى بشكل رسمي يعني. والان طلع خبر
1: طلعوا من الأكاديمية يرجع مالديني يسوي شيء،
0: توموري حيرجع توموري في بداية التحضيرات أموريم طلب انه يتم انتقاله بشكل رسمي وتم اخراجه خارج القائمة، راح يبقى يتدرب وياخذ رتمه ولكن بدون ما يمثل النادي. اليوم عم بيعمل الان على إعادة عقده الى رابطة الدوري الإيطالي حتى يرجع يشارك مع الفريق مرة ثانية.
1: توموري ترى لاعب على الله،
0: تخبطات إدارية كبيرة يعني،
1: انا شايفه في الملعب هنا في السعودية
0: لا هو ما عنده فيها
1: ما هو لاعب كره قدم بصراحه انا مستغرب فيها.
2: سلطان ميلان يفوز، ميلان ينافس الان في بدايه اول جولتين، ولكن جماهير الميلان مثل ما تشاهد ومتابعين ميلان متشائمين من روبن اموريم، يعني هذا المدرب اللي اسمه صعد بقوه في اوروبا مع سبورتنج لشبونة وبعد ذلك قدم الى مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ويعني تشوهت صورته الفنيه بشكل كبير. الان مع ميلان نبغاك تكون موضوعي ومنطقي تجاه هذا المدرب، هل هو بالتاريخ مع مانشستر يونايتد وظهوره أم مع ميلان لا توجد هناك بوادر رغم الفوز؟
3: يعني أنا ما كنت موضوع عن بيدرو
1: لا لا موضوعي موضوعي
0: ملعوبة
3: لا
1: احنا ما قلنا شيء انت
2: لا لا انت تتكلم سلطان بس بوضح شغلة، انت تكلمت عن روي بيدرو
1: ترى سالم متفق معاك 200% ظل ساكت ما سألك ولا سؤال
2: لا سألته لا بس في موضوعك عن روي بيدرو انت ذكرت بحسب معلومات لديك خاصة انه روي بيدرو يعني تحكم علاقة وهناك يعني مثل ما ذكرت يعني حسب على كلامك
3: ما هي معلومة معروفة هالشيء هذا يعني موضوع معروف الوسط البرتغالي. أنا إن شاء الله بعد اللقاء راح أدزك البرتغاليين شنو كانوا يقولون عنه يوم كان
1: صح.
3: عموما بالنسبة للميلان بالنسبة للميلان أنا بمشكلة ثانية في الميلان وهي مشكلة جورجي مندز يعني من الأهلي للميلان
0: فعلا.
3: الدرجة أن احنا تعاقدنا مع غونزالو راموس وهو مهاجم جيد جدا ورائع وأنا أحبه ولكن لاعب احتياطي تقريبا 3 سنوات في باريس سان جيرمان، ميلان راح وقع معه ب 74 مليون يورو، هذا شيء غريب جدا في كوره
1: كثير
3: هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية دييغو موريرا اللاعب البلجيكي اللي تعاقدنا معاه من ستراسبورغ بقيمة ما يقارب إجمالية مع المكافآت يمكن 55 أو 60 مليون، أيضا وكيل أعماله جورجي مندز وهذه مشكلة كبيرة جدا في الموضوع. هذا الرجل عندما يدخل في الأندية يعني مشروع الدمار أكثر من مشروع النجاح.
1: طبعا انت عارف بس هو 70 ترى اغلب لاعبي العالم عنده يعني فكره
2: يعني هو يعتبر شركه اسمه ترى يعني شركه يعني وكاله
1: جد والله اغلب لاعبي العالم عنده
0: متغالين كلهم
1: متغالين كلهم حرفيا
3: كلامك صح ولكن يعني لا يعني ممكن تستعين فيه في مواقف معينه ولكن لا تخليه هو استراتيجيه السوق كله بالنسبه للفريق انا اعرف الشيء هذا هذه نقطه. النقطه الثانيه اليوم لازم نفهم شغله مهمه جدا ان

0: ميلان جاي من ثلاث مواسم كارثية حرفيا. لما نفهم ان الميلان جاي من مواسم ثلاث مواسم كارثية معناته انه لازم ناخذ المباريات حتى حتى، يعني مباراة تلو الاخرى. الموسم الماضي صحيح ان بدايتنا كانت ضد كرومينيزخ بخسارة في سان سيرو، ولكن بعدها تلتها الكثير من النتائج الايجابية
1: تقريبا 20 مباراة تقريبا، يعني 20 مباراة بالخسارة.
0: ولكن النهاية شنو؟ النهاية كانت كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على الرغم من ان احنا طول الموسم كنا اصلا قاعد ننافس على الدوري، لكن بالنهاية ما تاهلنا دوري ابطال. فبالتالي يجب على جمهور ميلان ان يدرك ويستوعب الامر بشكل جيد بان مسألة القفز على تحقيق الاهداف قياسا على ان نادي ميلان نادي كبير هذه خاطئه في كره القدم. اليوم لما نتكلم عن ميلان كنادي از كلب هو نادي كبير حرفيا وتاريخي،
2: صح.
0: ولكن از تيم
2: على باب الله
1: الهدف تاهل للتشامبيونز ليج، يعني
2: اذا رحت الان تتفرج على اليوروبا ليج، يعني حتى عشاق ميلان يمكن يكونوا يحسونها صعبه عليهم،
3: وتشعر ان اداره الميلان راضيه بهذا الوضع.
2: نعم، جالسين يشتغلون. اللي يدفع 75 مليون ويدفع 60 مليون ناوي يتطور، يعني
3: ما
0: نقول الحقيقه ما له شغل الفلوس، ما له شغل. احنا فزنا بالدوري، احنا ميلان فاز بالدوري 2022 وهو اقل الفرق صرفا من الاموال بين الست سبع فرق الاولى بالدوري.
1: صرفنا 200 مليون ايام فاسوني وميرابيلي، 200 مليون ايام هاكان وكيسي، وفشلنا فشل كبير. يعني
0: جورجي مندز هو اللي كان داير السوق الانتقالات ذاك الفلسفه. شوف انا اقول لك شوف والله العظيم في نقطه مهمه جدا يعني لازم احنا ندركها. اليوم انت لما انت تروج اعلاميا فكره ان تدير الميلان اريد التاهل سنويا لدوري الابطال، فتعاقداتك تكون بناء على موضوع الهدف اللي هو التاهل لدوري الابطال. لازم تحدد توجهك في هذا الموضوع. هل انت تدير نادي كبير؟ لازم تتعامل معاه كنادي كبير.
2: طيب
0: مهما كانت الظروف،
2: صح.
0: هذه انا هذه شخصيه تعلمتها من برلسكوني،
2: متفهم
0: انا
2: تعلمتها
0: من برلسكوني. نعم. لكن الجزئيه الثانيه ان المالك يكذب على الجمهور وبالاقاويل الكاذبه، وطالع لي في السنه هذه بهليكوبتر ياتي فيها الى الميلانيلو كانه سيلفيو برلسكوني. طبعا هذا يعني بعيد عنا كلش، زين
2: كلش على الاخر.
0: يعني على كلش على الاخر، زين. لما انت تحاول تستعطف الجمهور بهذه الحركات حبيبي، ان ردة فعل الجمهور راح تكون النتيجة. يعني انت اذا فشلت في مشروعك الجمهور راح يهاجمك.
2: نعم.
0: انا اعتقد فشل كاردينالي في هذا الموسم قد يكون الضربة القاتلة.
2: ترى يا سلطان لسه ما فشلوا، اصبر عليهم، اصبر لسه ما فشلوا، يمكن يا اخي تضبط
0: ثلاث الأمور. ثلاث مواسم
2: انا راح لثلاث مواسم الان ان شاء الله الجاي زين. لا الموسم الماضي
0: جاي زين،
2: الموسم الماضي خليني اقول لك، الموسم الماضي يمكن كان سيء. اللي قبله هو متى منهي الدوري المركز الثاني، يعني على ما اذكر كان وصيف.
1: لا كنا مع فونسيكا كونساو كنا برا اوروبا، كنا الثامن تقريبا.
2: عندي جدول ال 23 24، ميلان في المركز الثاني خلف انتر.
1: ايه 24 25 كنا السابع او الثامن.
0: ما في مؤشرات عشان انا ما في مؤشرات عشان انا اتفائل اثق. اذا في مؤشرات انا اول واحد راح اجيبهم هني
1: بالبرنامج
0: وراح امجد لك اياهم.
2: طيب المشكله
0: ما في مؤشرات.
2: لا لا المشكله ما هي في الميلان، المشكله في الدوري الايطالي. حتى نختم الحديث عن الدوري الايطالي كله.
0: اليوم الدوري الايطالي الحمد لله مو فيني انا.
2: لا لا لا اكيد مو سلطان، لا سلطان ما يجي عندك مشاكل ابدا. المشكله في الدوري الايطالي اليوم لما نشوف الدوري الايطالي والفرق واسماء الفرق واسماء اللاعبين الموجودين في الدوري الايطالي بصراحه بعيدين. يعني انا بالنسبه لي
0: يا رجل انا قلت، انا كتبت تغريده امس زين اقسم بالله العظيم كاني ارتكب جريمه يعاقب عليها القانون.
2: ايش قلت يا سلطان؟ الله يستر.
0: قلت روما هو المرشح الاول فوز بالسكوديتو،
1: صحيح.
0: العالم كلها استنبطت من كلامي اني انا قاعد اقلل من الانديه الاخرى. انت كانتر مثلا بطل دوري طبيعي جدا تلقائيا هو المرشح، لكن انا اتكلم عن فريق ما فاز بالدوري.
2: ايوه فريق متطور يعني روما، انا اتفق معك بالنسبه للموسم الماضي، بس انا ودي اخذ راي عبد الله اذا تسمح لنا
0: لسبب رئيسي. انا قلت الكلام هذا، ليش قلت الكلام هذا؟ انا قلت هذا الكلام لان الانديه الايطاليه سبب فشلها في السنوات الماضيه هي التغييرات المستمره على مستوى المدربين واللاعبين، وانت يعني
2: صح.
0: يقومون بنفس التصرف يخافوا يتوقعون النتيجة يعني مختلفة.
2: صحيح.
0: ما يصير الكلام.
2: صحيح. بس عبد الله السؤال الأهم، هل الدوري الإيطالي دوري تنافسي قوي ولا هو دوري لأنه كلهم ضعيفين فكلهم جنب بعض يعني عرفت؟
0: نعم
2: ما في ما هم كلهم أقوياء. أنت كيف تشوف الدوري؟
1: شوف اليوم الفكرة بالدوري الإيطالي المشاريع اللي استمرت لسنوات طويلة مع نفس المدرب ونفس تشكيلة اللاعبين أثبتت نجاحها. أكبر دليل هو أتلانتا مع جاسبريني. كل موسم كان يتأهل لأوروبا، حقق أيضا يوروبا ليج، كان قريب من بطولات كبيرة وهذا كان شيء مهم. الآن روما

0: عم بيحاول يكرر هذا الأمر معه
1: مع نفس المدرب،
0: وأيضا كومو مع سيسك فابريكاس. فيورنتينا على سبيل المثال وصلوا النهائيين في دور مؤتمرات أوروبية مع إيطاليانو، فجأة اللي بدون أي سبب قرروا أنه يتم إقالة إيطاليانو وأتى ببديل
2: إيطاليانو مرة، إيطاليانو مرة وبلدينو مرة،
0: بالضبط. يعني مشروعين كانوا ماشيين بشكل إيجابي، والآن مع غروسو بعد الانتقالات اللي عملها فيورنتينا وتوقعنا منافستهم أقل شيء للتأهل للدوريات الأوروبية، خسارتين متتاليات إلى حد الآن يعني. فاليوم المشكلة الأكبر في الدوري الإيطالي أنا برأيي، نحن نعرف مشكلة الفساد ومشكلة الإدارة المالية ومشكلة الاتحاد الإيطالي، ما في داعي نتكلم فيها مرة أخرى. ولكن أنا برأيي كل موسم باستثناء ممكن الموسم الماضي بيكون في تنافسية جيدة بين الفريقين، وليس السبب إنه لأنه كلهم ضعاف فمتنافسين، لانه يعني
1: نشوفهم باوروبا ترى يعني
0: فقط الموسم الماضي كان فاشل في اوروبا بمناسبه، الموسم اللي قبله الانتر كان واصل فاينل،
1: يعني انت واحد يروح.
2: اعطيكم معلومه،
0: فيورنتينا
3: ولا عن الانديه بشكل عام.
2: سالم اعطيكم معلومه،
1: يلا قول
2: اللي صار عن على موضوع مالديني مع الاتحاد الايطالي بعد اسبوعين قدم استقالته. تدرون اول جمله قالها للمستشار ليوناردو شنو؟
1: قول
2: this people doesn't want to change.
0: ومالديني لسه دور تشيج يا سلطان، حتى مالديني ما يبغى يتغير، مالديني نفس العناد كمان هو ما يبغى يتغير. يعني
1: مالديني ترى ما نجح مع ميلان، يعني مالديني أسطورة كلاعب، لكن كإداري أنا أشوفه عادي، يعني ما بين نجاحه.
2: مالديني صاحب مبادئ، لما أنت تجيني تقول لي أنا صاحب قرار، صاحب بالمنصب هذا، أيوة. وبعدين تخل بهذا الوعد.
1: كان هو المدير وفشل مع المنتخب الإيطالي في فوزه بالذهاب إلى كأس العالم، كان هو المدير المنتخب.
2: منو
1: هو؟ مالديني
2: بعد لا لا لا مو صحيح،
1: بعدها بعدها عفوا بعدها بعدها بعد
2: ولا بعدها ولا بعدها ولا
1: الان استلم هو استلم وما قدر يجيب مدرب،
3: ما اخذ وقت يا احمد،
1: بس هو ترك
2: استلم، ما استلم
1: استلم، ضل اسبوعين وبعدين قدم استقالته.
0: المشكله الاكبر بمالديني
1: هو كان يتفاوض مع بيب جوارديولا، مين كان يتفاوض مع بيب جوارديولا؟
2: يا استاذي هو بدايه استلامه للوظيفه بشكل رسمي والعمل عليها في تاريخ 1 أغسطس، زين تقريبا
1: كذا اوكي
2: زين. الاسبوعين اللي استلم فيهم هذه كانت فقط يعني انه بدايه تحرك يعمل على
1: هو ما راح فاوض جوارديولا. خليني اقول لك، بس هو ما راح فاوض جوارديولا واحده.
2: بيب جوارديولا كان واضح صريح
1: منطقيا ما يجي جوارديولا، يعني بالمنطق
2: لا اسمع، بيب جوارديولا ما رفض انه يدرب منتخب ايطاليا، بل بالعكس اصلا بيب جوارديولا قال عطني تشكيله منتخب ايطاليا والان انا مستعد اشتغل، ولكن عطني وقت افكر. غوارديولا رفض منتخب إيطاليا لأسباب شخصية بسبب زوجته، لأن زوجته كانت سبب رئيسي في في في خروجه من مانشستر سيتي.
1: متطلقين هم هو طلق زوجته
2: والمدرب يا حبيبي أسبوعين أنا
1: لا لا هو
2: قيم عامل
1: هو طلق زوجته غوارديولا.
3: أحمد يقصد عن غوارديولا، ما يقصد عن مالديني، بس الوضع بشكل عام في في في في الكرة الإيطالية يعني غير مبشر، وعندما تفتح النافذة يعني تهب الرياح عاصفة
1: تتكسر
3: على الكرة الإيطالية. كلمة واحدة
0: هو غير مرن، ومدير غير مرن بأي مشروع مهما كانت قيمته مفروض ما يكمل.
3: تكملون هذا الحوار بعد الحلقة مع سلطان مرن
1: دور الإيطالي
3: إدارة
2: نعم والله يسلم
3: حبيبي يا سلطان. ولكل من يريد أن يعني يتثقف عن الكرة الإيطالية لسلطان وعبدالله غليون، لأن عندهم الكثير من المعلومات عن الكرة الإيطالية وتحليل
1: الوضع
3: الوضع الراهن. نغلق ملف الكالتشيو والكرة الإيطالية بشكل عام، ونذهب إلى الدوري الإسباني، حيث المتنافسان هناك ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان حتى بالنقاط بعد عودة سبيشال وان جوزي مورينيو. برشلونة حتى بالرغم من معضلة الهجوم القادم الآن، جابرييل جيسوس البرازيلي القادم من أرسنال، كيف تشوف هذه المنافسة؟ جيسوس هل سيضيف إلى كتيبة هانزي فليك؟ من الأوضح، من الأكمل بالنسبة لعبد الله غليون؟
0: جميل. كان سوق صيفي مهم للناديين، برشلونة تعاقد مع أفضل لاعب في كأس العالم رودري، ومدريد تعاقد مع كوكب من اللاعبين رغم تحفظه على أغلب الأسماء. المشكلة الأولى في تعاقدات ريال مدريد، دومفريز بحياته ما لعب في 4 مدافعين، هو دائما وينج باك في 3-5-2 أو 3-4-3 مع المنتخب أو مع الإنتر، فلا يعتبر ظهير أيمن، ودليل أنه هو عم يلعب أرنولد إلى حد هذه اللحظة. المركز الثاني يان ديوماندي، هو جناح أيسر، فأنت جبته حتى تلعبه جناح أيمن
1: وما لعب أصلا،
0: وما لعب أساسا في المباراة الأخيرة. إبراهيم دياز مرة جولر مرة إبراهيم دياز، لما يرجع رودريجو شو راح يعمل المدرب؟ فتخبطات على مستوى
1: لسه يجرب.
0: أيضا برناردو سيلفا في مباراة الأولى الإسبانيول لعب 6 وأثبت فشله بهذا المركز برناردو، فهو مو لاعب.

0: ستة وحيطرد لاعب ثمانية. أنت عندك فالفيردي وعندك بيلينغهام، فبرناردو ليش جبته؟ هل هو حيلعب جناح أيمن؟
1: برناردو حس كنت أحس إنه مناسب للميلان.
0: مناسب.
1: لا لا لا تفتح
0: أكيد أكيد. أرجوك. فاليوم اليوم تعاقدات مدريد حتى كوناتي هو مدافع جيد، ولكن أنا بشوفه.

0: رافينيا ولامين يامال، والأهم لامين يامال يرجع إلى طريق الصواب.
1: حمزة بن كريم قد يكون ورقة رابحة
0: كبديل، نعم. بس ممكن مع تعاقد خيسوس راح تقل فرص مشاركته. لامين يامال أمامه هذا الموسم تحدي كبير لإثبات النفس بعد ما أنه حصل على كأس العالم، وبعد المشاكل الإصابات اللي عانى منها الموسم الماضي وهي إصابة واحدة. فهذا الموسم أنا أعتقد أكون أو لا أكون للامين يامال، خصوصا أنه يركز على عقليته، يترك الأشياء الخارجية اللي كنا نعرف إيش هي، ويركز على الملعب. ولكن برشلونة برأيي هذا الموسم على مستوى اللاعبين وعلى مستوى أكيدة إدارة التدريب متكافئ ومتكامل أكثر من ريال مدريد.
1: يمتلك رؤية برشلونة
0: تماما.
2: سلطان الآن مثل ما قال عبد الله، وأنا ما أنا أحس عبد الله غليون اليوم مدري مايل برشلونة شوي، مدري يعني والله. بس
1: إذا كان موضوع مايل برشلونة
2: خليني أقول لك ليش. خليني أقول إيش قال هو. اسمع إيش قال. قال عبارة ركز، ها، قال برشلونة تعاقد مع رودري أفضل لاعب من في كأس العالم وكوكب، وريال مدريد تعاقد مع كوكب من اللاعبين. برشلونة في كوكب أيضا، يعني برشلونة لما تعاقد مع خمس لاعبين ست لاعبين
1: جوردن أديمي قيمة سوقية على قيمة سوقية لا مقارنة. أحمد
3: دقيقة، لا بس الحالتين
2: وين قيمة سوقية؟ ريال مدريد جايب ديومندي بمبلغ كبير فقط، يعني نتكلم دومفريز مجانا،
0: برناردو مجانا،
2: برناردو مجانا، كوناتي مجانا، لعيبة بلا صفر صفر. برشلونة
1: كوكريا مجانا،
2: كوكوريا ايضا منتهي عقده مع تشيلسي.
0: لا لا
3: لا 60 مليون
1: 60 مليون 5 ريال هي.
2: لا لا خليني اقول لك، الدوري السعودي مدفوع 70 مليون سالم، ريال مدريد يدفع 150 مليون ما عنده يعني مشكله.
1: فرق كبير بين
2: انا ما قلت على الفلوس، انا ما قلت على الفلوس بالبدايه، انا قلت قصدي على عبد الله لما قال يعني اهون الموضوع على برشلونه انه لاعب واحد، بينما ريال مدريد كوكب.
0: هذا اللاعب
3: لا لا خلاص
0: مدريد من كل الكوكب تعاقد.
2: يا سلام، عند سلطان
1: الفصل، عند سلطان
3: خلوضح
2: قول معنا دقيقتين سلطان بس. ها
3: يلا يلا، ريال مدريد وبرشلونة حالتين مختلفتين. ليش؟ برشلونة فريق جاهز يحتاج إلى تطعيمات بسيطة جدا. سلام. أنتوني جوردن ورودري، ورودري يعني صفقات منطقية بالنسبة لاحتياجات الفريق. بينما ريال مدريد عنده مشاكل كثيرة جدا ونقص كبير على مستوى التشكيلة، وبالتالي يحتاج إلى هذا العدد الكبير من اللاعبين. وأساسا ريال مدريد ما زال عنده نواقص على مستوى خط الوسط، لأن في مشكلة كبيرة جدا بالخروج بالكرة بالنسبة لريال مدريد. الفريق قاعد يضطر إنه يطلع بالكرة بكرة عالية عشان يختصر المسافات في موضوع كسر الخطوط. لكن بالمجمل العام في مباراة دوري أبطال أوروبا تحديدا تحتاج إلى لاعب من نوعية رودري اللي كان قريب أساسا الانتقال إلى إلى إلى إلى ريال مدريد.
2: صح.
3: بالنسبة لدومفريس، دومفريس أيام بي إس في إندهوفن كان يلعب في خطة أربع مدافعين، ما كان توب ولكن بدأ في أربع مدافعين. يان ديوماندي مع لايبزيغ والمنتخب الإيفواري، ترى يعني مع منتخب الإيفواري بكأس العالم، ارجعوا للمباريات اللي لعبها، ترى كان أيضا يتحول من الجهة اليسار إلى جهة
2: بس كان نيكولاس مكان الأساسي قصده أنت.
3: أنا عارف، ولكن مورينيو قاعد يستخدمه على نمط تكتيكي. لما أنا لعبك جناح أيمن أنا أحتاج منك إنك تدافع وتغطي مساحات وتحاول تلعب تمثل هذا الدور، لكن انا لما لعبك على اليسار لا دورك راح يختلف. انت عارف يعني، تذكر الياو وسالم يكز شلون كان يبيون يتعامل معه. فمحاوله موازنه بين الموضوعين.
2: نعم.
3: بالنسبه لي انا هذا الموسم زين، يعني اعتقد بان كل شيء مفتوح، وعلى الرغم ان برشلونه يعني عنده قدره كبيره جدا على تسجيل الاهداف بعدد كبير جدا في جميع الظروف وجميع الحالات. انا بالنسبه لي ريال مدريد لحد الان يعني ما دخل مرحلة
1: الإقناع،
3: مو الإقناع، اللي يتعثر ونشوف شنو ردة فعل الفريق. هل طيب. الفريق متوازن أو غير متوازن؟
2: طيب سلطان، أنا ودي أستغل وجودك أنت وعبد الله في سؤال سريع لريال مدريد وبرشلونة. عبد الله أبدأ معك. ريال مدريد كيف حيكون موسم؟ مش حيحقق بطولات دوري كاس دوري أبطال أوروبا؟
0: موسم صفري
2: صفري. برشلونة،
0: برشلونة حيحقق الدوري
2: ودوري أبطال أوروبا
0: على آخر مباراة رح يفشل كالعادة.
2: طيب سلطان عندك ريال مدريد دوري كاس دوري أبطال أوروبا؟
3: ريال مدريد يتوقع صفري.
2: صفري وبرشلونة
3: صفري يعني.
2: لا لا صفري خلاص، ما تعدلها، ما
3: راح يكون منافس،
2: ما منافس، ما ترجع خلاص، قلت صفري. بس إنه بالنسبة للبرشلونة،
3: برشلونة يعني الدوري والكاس،
2: دوري والكاس، دوري أبطال ظل عقده،
3: راح ينافس بس ما اعتقد راح يفوز فيه.
2: سام تتفق مع الشباب؟
3: برشلونة مشكلته هذول
2: الميلانيين متفقين.
3: لا لا لا دقيقة، برشلونة عنده ما في وقت في دوري أبطال انه يسجل كثير ويستقبل كثير في دوري أبطال أوروبا، هذه عواقبه كبيرة.
0: صحيح. حتى امس استقبل هدفين.
3: نعم.
1: كان موت برشلونة الأخير في إيطاليا على يد الانتر في ذيك المكان اقرب بشكل كبير.
2: وصلنا الى نهاية هذه الحلقة في برنامج مانتمان مع المتألقين جدا عبد الله غليون صانع المحتوى الرياضي، كنت معنا هنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. الشكر ايضا لسلطان الشمري الصحفي الرياضي من الكويت، شكرا جزيلا لك. شكرا سالم.
1: شكرا أحمد، ونشكر المخرج زياد الجفان وكل من رافقنا خلال هذه الساعة. ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية

0: اف ام في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM.
2: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM.
3: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء
4: العرب؟ رابع مساء بتوقيت السعودي.
5: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
2: العربية FM. أن تعرف أكثر.
1: أينما تكونون، العربية FM دائما معكم.
6: انت وقتي تماما
7: فقط هذه القضية.
6: انت الساعة تماما. محمد علي الحكيم من طهران وايضا من واشنطن الدكتور إيلي يوسف المختص بالشأن الامريكي، شكرا جزيلا لكم. وقتي انتهى تماما. هذه التغطية انتهت مشاهدين. على رأس الساعة الزميل أسامة سرايا، يلقاكم في ساعة جديدة من هذه التغطية، ونعود بعد ساعة ليلقاكم.
8: شكرا نايف، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية المستمرة على شاشة العربية لتداعيات الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية ورد الحرس الثوري.

إذن مشاهدينا، نذكر بما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات لزرع الألغام. وشملت الضربات الأمريكية مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشابهار، فيما قالت وكالة التسنيم الإيرانية إن الهجوم استهدف برجا يتبع إدارة الموانئ في سيرك. أما مصادر العربية قالت إن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تقوم إيران بنقلها إلى المنطقة المحاذية لمضيق هرمز. المصادر تضيف بأن التقديرات الأمريكية أشارت إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع هجماتها ضد السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق. في المقابل، وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مسؤول عسكري القول إنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. أيضا أظهرت مقاطع متداولة إطلاق الحرس الثوري لعدة صواريخ باليستية من مدينة خومين وسط إيران وكذلك مدينة كرمانشاه غربي البلاد. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الضربات الأمريكية ستجعل إيران أكثر تصميما على إحكام إغلاق مضيق هرمز. أيضا أظهرت مشاهد متداولة إطلاق صواريخ إيرانية من مدينة تبريز.

هذا ونشر الحرس الثوري الإيراني مقاطع مصورة من إطلاق صواريخ ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت طول الساحل المحاذي

أما في الأردن فأظهرت صور متداولة لمشاهد للتصدي لصواريخ إيرانية بمدينة إربد بشمال البلاد.

0: نتوقف إذن عند آخر التطورات الميدانية من عمان، مراسل العربية محمد العزة. محمد، أهلا بك معنا في هذه التغطية مجددا. أولا، ضعنا في صورة ما حدث على مدار الساعات الماضية، وهل ثمة أي حديث عن تهديدات أخرى؟
1: نعم أسامة، بطبيعة الحال الأردن وكما هو معتاد عندما تتعرض إيران لأي ضربة أمريكية يكون الهدف أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية هو الأراضي الأردنية. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تتناول اعتراضات لصواريخ إيرانية كانت تستهدف الأراضي الأردنية. اللافت في هذا التصعيد ليس الاعتراض الأردني لتلك الصواريخ، إنما هي الرسائل التحذيرية التي وجهتها إدارة الأزمات إلى المواطنين في أماكن محددة مثل الأزرق والمفرق، إضافة إلى محافظة العقبة. هذه الرسائل تحمل معها بعدا جغرافيا معينا، حيث أن هذه الأماكن تقع في مسار التهديدات الإيرانية المستمرة، تحديدا محافظة الأزرق، وهي التي لطالما اعتمدتها الصواريخ الإيرانية كنقطة وصول. هذه المحافظة كان لها نصيب الأسد من الضربات أو الصواريخ الإيرانية الموجهة، حيث اعترضت القوات المسلحة في نهاية الشهر الماضي وتحديدا في 31 من الشهر الماضي ما مجموعه 8 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية وتحديدا محافظة الأزرق. التحديد الجغرافي لهذه الرسائل وعدم التحذير العام في عموم أجواء المملكة يعني بطبيعة الحال أن الأردن بدأ يأخذ التقسيم الجغرافي للمسارات أو مسار التهديد الإيراني للأراضي الأردنية، حيث هذه الرسائل وصلت إلى مواطنين في الأزرق المفرق، إضافة إلى مقولات تقول أن هناك رسائل أيضا وصلت إلى مواطنين في محافظة أو في منطقة الرمثة أقصى شمال الأردن. غير أن هذا التقسيم الجغرافي من قبل إدارة الأزمات يقول بأنها تتابع المشهد عن كثب، وأنها على أهبة الاستعداد ترصد كل ما هو جديد وترصد كل ما يهدد أمن وسلامة سواء أجواء المملكة أو حتى أراضيها. أسامة، الأردن بطبيعة الحال ومنذ بداية هذه الحرب قالها مرارا وتكرارا بأنه لن يكون ممرا ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين أي من الأطراف، غير أن الجانب الإيراني على ما يبدو أنه مصر على الزج بالأردن إلى أتون هذه المعركة، حيث أنه يستمر بمقولة أنه يستهدف منشآت وأراضي ومنشآت ومراكز تجمع أمريكية. الأردن أصر على مقولة أنه لا قواعد أمريكية في الأردن. نعم هناك تواجد لجنود أمريكيين بناء على اتفاقيات سابقة واتفاقيات مضى عليها عشرات السنين. هذه الاتفاقيات تقول بأن هؤلاء الجنود متواجدون على الأراضي الأردنية لا لهدف أو لا لتهديد الوجود الإيراني.

0: إنما هم في اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات تدريب واتفاقيات تعاون ما بين الجيش الأردني والجيش الأمريكي.
1: إلا طيب محمد،
0: الإيراني يصر على أن الأردن هي منطلق لهذه الهجمات التي تعرض لها الأراضي الإيرانية، وهو ما ينفيه الأردن جملة وتفصيلا. نعم طيب.
1: محمد، هل ثمة رصد أي معلومات بشأن مناطق استهداف هذه الصواريخ؟ هل كل الصواريخ تم التعامل معها؟ هل ثمة إعلانات بشأن أرقام هذه الصواريخ أو المسيرات التي أطلقت نحو الأردن أيضا؟
0: في حقيقة الأمر إلى الآن لم يصدر أي بيان عسكري يتناول عدد الصواريخ أو المسيرات التي استهدف بها الأردن هذه الليلة، غير أن الاعتراضات وما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبطبيعة الحال لن نحكم على هذه الصور، إنما هي اعتراضات كانت في منطقة الأزرق ومنطقة المفرق، إضافة إلى مناطق في الشمال من الأردن. بيان رسمي من قبل الجيش الأردني لم يصدر حتى لحظة، غير أنه ما زال يتابع المشهد عن كثب ويتصدى لأي اختراق أو أي تهديد قد يطال الأجواء أو الأراضي الأردنية. أسامة، دعني أنوه إلى أن الرسائل التحذيرية التي وصلت إلى المواطنين بوجود خطر قبل ساعة من الآن، قبل دقائق فقط وصلت رسائل مضادة من خلية الأزمات تفيد بانتهاء هذا الخطر وزوال هذا الخطر بشكل عام عن أجواء المملكة، غير أن الليلة ما تزال طويلة بطبيعة الحال، وكل شيء متاح إلى الآن.
1: أكيد. نعم. بكل تأكيد، ونحن دوما سنظل نتابع معك كل هذه التطورات. شكرا جزيلا الزميل محمد العز مراسل العربية من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أيضا قبل هذه التطورات الميدانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد لهجته تجاه إيران، وأكد استعداد واشنطن لمحو إيران. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن محملة بالذخيرة، كما قال إن القوات الأمريكية دمرت عددا كبيرا من الرادارات الإيرانية بما فيها رادارات حاولت طهران إعادة بنائها. ترامب اتهم إيران بمواصلة استهداف السفن في مضيق هرمز، واصفا ذلك بالغباء على حد قوله. أيضا الرئيس ترامب حذر إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة التي وصفها بالمبررة للغاية. ترامب قال عبر تروث سوشيال إن الضربات كانت واسعة النطاق وقوية، وجاءت ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية بالأردن. ترامب أضاف أنه في حال إقدام إيران على الرد ستتعرض لضربات أقوى وأشد وطأة بكثير، مضيفا أن الهجوم الأكبر ينتظر إيران، وحين ينتهي لن يتبقى منها إلا القليل على حد تعبيره. بيير غانم مراسل العربية من واشنطن. بيير، آخر ردود الأفعال، آخر التطورات الميداني منها والسياسي كذلك؟
2: حتى الآن ليست هناك تفاصيل كافية من القيادة المركزية إلى أين وصلنا، ولكن الانطباع العام هو أن الضربات الأمريكية بدأت محدودة في منطقة مضيق هرمز، لأن الإيرانيين عملوا على إعادة بناء بعض البنى التحتية لديهم بما فيه الرادارات لمحاولة استهداف أكثر السفن التجارية التي تمر في المياه الدولية. يحاول الأمريكيون، كانوا في خطوة أولى، معالجة هذا الخطر مع الرد الإيراني بعمليات القصف، صواريخ باليستية ومسيرات. توسعت هذه الضربات الأمريكية إلى وسط إيران وأيضا إلى منطقة الأهواز. لا يريد الأمريكيون تفصيل كل هذه الأمور. حتى الآن ليس هناك بيان جديد من القيادة المركزية حول كيف تصعدت هذه المسألة من منتصف النهار حتى قبل ساعة من الآن، ولكن يبدو أن الأمريكيين أفشلوا الهجوم الإيراني، وبالتالي ربما نرى نهاية لهذه الجولة بين الطرفين.
1: طيب بيير، هل ثمة تقييم مرتقب من القيادة المركزية الأمريكية بشأن نتائج أيضا هذه الضربات التي وجهت نحو ما يقول الإيرانيون بأنها موجهة لقواعد عسكرية في الأردن، أو حتى يعني

0: أيضا تقييم لنتائج الضربات التي قاموا بتنفيذها في إيران؟
1: نحن ننتظر من القيادة المركزية أن تصدر بيانا خلال وقت قليل تقول فيه أين تتجه هذه العملية، والتوقعات هي أن تقول أن الهجوم الإيراني الأخير باتجاه الأردن قد تم إحباطه، وأن القيادة المركزية تمكنت من خلال العمليات التي قامت بها في منطقة محيط هرمز، قد نجحت أيضا في ضرب الكثير من الأهداف في هذه المنطقة، وأنها ردت على مصادر النيران الجديدة البالستية وغيرها في مناطق أقرب وأعمق في منطقة الخليج العربي. لذلك نحن بحالة انتظار، ولكن ربما تكون هذه الجولة قد انتهت.
0: شكرا جزيلا بيير غانم مراسل العربية من واشنطن على هذه المعلومات.

0: إذن مشاهدين، لدينا هذا البيان من الجيش الأردني. الجيش الأردني يعلم بأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. الجيش الأردني يؤكد بأنه تم التمكن من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. الجيش الأردني يقول أيضا بأنه تم التعامل مع الاعتداء وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الفرق المختصة تباشر التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. إذن أعيد على حضراتكم هذا البيان الذي صدر الآن من الجيش الأردني، بأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. تمكنت القوات الأردنية من اعتراض وتدمير 10 صواريخ، وسقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. الجيش الأردني يؤكد بأنه تم التعامل وأنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الفرق المختصة تستكمل عملية التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. إذن الآن حتى هذه اللحظة الأهم أنه لدينا أرقام الآن تبقى للجيش الأردني، 13 صاروخا تم التصدي لعشرة صواريخ، وسقط 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن المناطق السكنية. تبقى للجيش الأردني كذلك لا يوجد أي إصابات في أو خسائر في الأرواح نتيجة هذه الاعتداءات الإيرانية. طبعا قبل هذا التصعيد الميداني كان هناك الكثير من التطورات السياسية. الرئيس الإيراني مثلا اليوم مسعود بيزشكيان كان يقول أن طهران مستعدة للعودة لمذكرة التفاهم فورا إذا قامت أمريكا بالمثل.
1: أصرح بوضوح أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فإن إيران ستستجيب بالتعامل بالمثل على الفور. على عكس الولايات المتحدة، تمتلك بلادي سجلا ناصعا في الوفاء بالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، وطالما تصرفت استنادا إلى المبادئ التي تحكم القانون الدولي.
0: أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فكان قد هدد بالتصعيد للرد على الحصار.
2: أود أن أقول إن الحصار البحري يعد إجراء عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنقوم بالرد المناسب عليه، وفي حال أرادوا تصعيد الحصار فلن ننتظر بالتأكيد، سنقوم حتما بالعمل الذي ينبغي علينا القيام به، وسنرد بالمثل أيضا على الحصار البحري الذي يعتبر من أشد أنواع الحرب العسكرية. إذا كانت إرادة العدو هي منعنا من تصدير النفط، فاعلموا أنه لن يستطيع أحد تصدير النفط، هذا قرارنا وسيبقى كذلك.
0: نناقش إذن مشاهدينا هذا الملف في الاستوديو الزميل صالح حميد الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية بشبكة العالم.

0: عربي الأخبار. أهلا بك صالح. ومن عمان ينضم إلينا عضو مجلس الأعيان الأردني الأسبق الدكتور طلال الشفات، ومن الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور عايد المناع، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أهلا بكم جميعا في هذه التغطية على شاشة العربية. لكن دعني أبدأ معك دكتور طلال من عمان، السؤال البسيط تماما الذي يطرح: لماذا الأردن؟
1: يا سيدي، هذه هي سياسة العدو الإيراني الفارسي الغادر الجبان، تتقاطع مصالحه بالطبع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ربما يعني أن هذا الأمر يهدف إلى محاولة تصفية حسابات مع آخرين على حساب الأردن. الأردن أكد أكثر من مرة أنه لا توجد قوات أو طائرات تنطلق من الأراضي الأردنية، فيما عدا ذلك هذا شأن أردني خالص، ليس لإيران ولا لغيرها أي علاقة في أن تتحدث به. ولذلك يأتي هذا العدوان الغادر كما هو الحال الذي كان سابقا على دول الخليج العربي من أجل خلط الأوراق في المنطقة، ومحاولة أيضا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هناك علاقات تعاون ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي استخدام دائما الأسلوب الأسهل في عملية الإيذاء. الأردن أكد منذ البداية أنه لا يستهدف الأراضي الإيرانية ولا ينوي ذلك، وبالتالي أنا أقول أنه بات من الواجب في هذه المرحلة أن تتخذ إجراءات حاسمة قاسية دبلوماسية. وأنا أتساءل يعني ماذا يفعل القائم بالأعمال الإيراني في الأردن وفي أيضا في دول الخليج العربي في ظل هذا الصلف الإيراني الغادر الجبان الذي ليس له ما يبرره في هذا الشأن. أنا أقول أنه من الواجب أن تتخذ إجراءات حاسمة، وبالتالي أعتقد أنه جاء الوقت لتأديب النظام الإيراني ولإدراك أن ليس من حق إيران الاعتداء على جيرانها وعلى دول المنطقة، وإلا ستكون النتيجة وخيمة عليها وستتضرر أكثر بكثير مما يتضرر جيرانها.
0: طيب الآن أيضا في الأخبار العاجلة، مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يقول في الأخبار العاجلة الآن: لا إصابات بين القوات الأمريكية في الأردن. إذن مسؤول أمريكي لرويترز يقول لا إصابات بين قواتنا في الأردن. طبعا كنا ذكرنا البيان الخاص بالجيش الأردني وما ذكره بشأن عدم وجود لا إصابات ولا خسائر في الأرواح بعد التصدي لهجوم صاروخي. هذا الهجوم الذي كان مكونا من 13 صاروخا تم التصدي لعشرة صواريخ، وأسقطت سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في مناطق مأهولة وغير موجود بها سكان. لكن أيضا يبدو أن هناك رسائل من الوعيد الأخرى. أتي إليك سيد عايد المناع في الكويت. الآن يبدو أنه الأمور بدأت تظهر شيئا فشيئا، يعني لا إصابات لا خسائر سواء في صفوف الأمريكيين أو ما إلى ذلك في الأردن، القوات الأمريكية الموجودة في الأردن وما إلى ذلك. هل تعتقد بأن الإيرانيين تعمدوا تنفيذ هذه الضربة بهذه الطريقة بعد التهديد القاسي الذي كان يوجهه الرئيس ترامب أنهم إذا ردوا على ضربات هرمز سيكون هناك رد آخر أكثر قسوة؟
2: تحياتي لك أسامة ولضيوفك الأكارم. وبالتأكيد أنه إحنا نواجه حقيقة عدوان إيراني مستمر، وبالتالي للأسف الشديد لم أستغرب أن يكون هناك هجوم على الأردن، ولا أستبعد أن تتعرض دول الخليج بعضها أو كلها لهجمات إيرانية إذا استمرت الحقيقة المناوشات الأمريكية الإيرانية الحالية. لكن لا أعتقد أيضا بأن الإيرانيين تعمدوا عدم الإصابة، وإنما الحقيقة الأردن له خبرة، وكما تعلم نحن أيضا في دول الخليج نجحنا نجاح باهر في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات.

0: المسيرة، وأحبطنا الحقيقة ما لا يقل عن 97% من الهجمات. وبالتالي أنا لا أستغرب أن الأردن يتصدى ويحبط يعني هذه المحاولات ويسقط 10 صواريخ من 13، وثلاثة تكون يعني يمكن تركت لأن هذا واضح أنها ذاهبة إلى منطقة يعني غير مهولة. لذلك أنا لا أبدا لا أستبعد، الإيرانيون كانوا يتعمدون الحاق الضرر حتى يخرجوا ويقولوا بأنهم أصابوا أمريكان أو ما شابه ذلك. لو كانوا فعلا يريدوا أن يؤذوا الأمريكان لكان ضربوا الحقيقة إسرائيل، التي علنا أكثر من مرة أعلنت بأن سلاح الجو الأمريكي ينطلق من مطار بن غوريون ومطارات عسكرية أخرى لضرب إيران. فلماذا لا تضرب يعني إيران المطارات الإسرائيلية؟ بل ولماذا لا تضرب الحقيقة القطع البحرية التي تتواجد أمامها وبعضها يحاصر الموانئ الإيرانية؟ لأنها تعلم أنها إذا ضربت فعلا الأمريكان سيكون الرد عنيفا. وسبق أنه تم يمكن قتل جنديين أمريكيين في الأردن، وشنت الولايات المتحدة حوالي 13 هجوم على إيران. لذلك هي تهاجم مواقع هي تعرف أنها ليست قواعد أمريكية، ولكنها ستدعي أنها قواعد أمريكية حتى تحدث فيها إصابات وتتجنب ربما ضرب الأمريكان والإسرائيليين، لأنها تعرف أن رد الفعل سيكون جهنميا. ولذلك هي الحقيقة يعني تعتقد بأننا إحنا طيبين وعاديين وما راح نرد، لكن أعتقد أنه مثل ما أشار سعادة العين طلال، أعتقد أنه لن يطول الانتظار كثيرا للتصدي للهجمات الإيرانية برد على الهجوم. لا ندخل الحرب ولكن نتصدى للهجوم ونرد على النار بالنار.
1: طيب الآن أيضا مسؤول أمريكي يؤكد للعربية ما أوردته وكالة رويترز بأنه لا إصابات في صفوف الأمريكيين خلال الهجمات الإيرانية على الأردن. إذن الآن لدينا تأكيد كذلك من مسؤول أمريكي للعربية بشأن ما أوردته رويترز بعدم وجود إصابات في صفوف الأمريكيين خلال الهجمات الإيرانية في الأردن. أستاذ بشار، الآن وأنت تتابع هذا، كان هناك تحذير واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا رد الإيرانيون سيكون هناك رد أكثر قسوة، بل وهدد بمحو إيران. هل تعتقد بأن الأمور ستقف عند هذا الحد، أم ربما بعد هذه الاستهدافات الصاروخية التي حدثت للأردن ب13 صاروخا، حتى وإن لم يكن هناك إصابات ربما علينا أن نتوقع سواء خلال الساعات أو الأيام المقبلة رد أمريكي؟
2: لفت الانتباه كلمة متساقطات. ربما الآن تساقط هذه الدعاية الإيرانية اللي كانت وتم تفنيدها من خلال الضيوف الكرام، باعتقادي أن النظام الإيراني يذكر بعض المعلومات التي تم تمريرها في إطار الوعيد بأنه متدرج اشتراطي، توقعات أنه قد تصل إلى 100 غارة. ما زلنا باعتقادي في وقت مبكر. الذي يجري الآن عندما يشير رئيس ترامب بالتحديد لجورج واشنطن هذه حاملة ذخيرة متوفرة، وعندما قال قبلها اليوم بأنه قد تدفع ثمنا لا يبقى شيء من إيران، ونذكر أمس عندما سألته صحفية في البيت الأبيض عن نيته استخدام سلاح نووي إن كان سيستبعد ذلك أم لا، وكيف يعني استاء من التساؤل وقال لماذا استخدم سلاحا نوويا وقد تم تحطيم سلاح الجو، سلاح البحرية، المقاومات الأرضية، وهذه باعتقادي هي العنصر الجديد، لأنه تريد إيران إظهار بأنه لديها الآن منظومة دفاعية تستطيع التصدي للغارات الأمريكية، وتريد أن تروج لسردية بأنها كذبت كما هي العادة بأنه وقعت خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف القوات الأمريكية في الأردن، وتم النفي أردنيا وأمريكيا.

0: تركيا بشكل مشترك. الفارق، وهنا المشاهد يعلم الفارق بين البيئة الموجودة في إيران اللي يشكو منها بازشكيان نفسه الرئيس، ويقول يعني يسخر من الإعلام الإيراني، من التلفزيون الإيراني، يقول إنه حتى كلامه هو كرئيس يخضع للرقابة، طالبات قطعوا كلامه على الهواء في مقابلة مباشرة. بالتالي إن سقط عسكريين أو أفراد من عناصر الحرس الثوري في إيران لن يعلم عنهم أحد. لكن الأردن بتركيبته الاجتماعية، هذه دولة فيها قبائل، فيها عشائر، بالتالي لا قدر الله لو وقعت حادثة من هذا النوع الكل سيعلم. وأيضا بالنسبة للجانب الأمريكي هناك أيضا بروتوكولات واضحة في هذه
1: طيب
0: المسألة.
1: لكنه هو كان تهديد، كان تهديد ترامب واضح أستاذ بشار في فكرة الرد في حد ذاته، سواء نتج عن هذا الرد إصابات أو حالات إصابة أو وفاة أو ما إلى ذلك أو لا، هو هدد في حالة الرد فقط، تركها مفتوحة. لأن البعض يقول مثلا فكرة أنه كثرة تهديدات ترامب وكثرة الحديث بالتهديدات محو الحضارة الإيرانية ومحو إيران وأن حضارة إيرانية كبيرة ستختفي وما إلى ذلك أفقدتها جزء من قوتها ومن هيبتها ربما بالنسبة للإيرانيين على الأقل. هل تعتقد هذه المرة ستكون مختلفة أم ربما نجد رد؟
0: متفق معك تماما بأنه هذه تصريحات يعني معروف أنه تكرارها تفقد بريقها ويفقد وقع هذه التصريحات، خاصة عندما نقع في أخطاء بالتعبيرات. يعني مثلا أول مرة لما استخدم الحضارة الإيرانية اضطر أقرب الناس للرئيس ترامب سواء بالحزب الجمهوري أو الإدارة للتوضيح ماذا عنى بذلك، لأنه لا يوجد في 47 عام من حكم ظلامي ضلالي قمعي فاسد عدواني لا يوجد حضارة، وهو لا يريد بذلك الحضارة الفارسية أو حضارة الشعوب التي تشكل إيران كما نعرفها الآن في الخارطة. بعدها يقع في وعيد يتصرف به وكأن الأمر كله بيده، وهذا مع الاحترام طبعا لشخص الرئيس ولمنصبه، ولكن هناك حلفاء، هناك حلفاء في الإقليم لكل منهم اعتباراته الوطنية. بمعنى الحليف إذا كانت إسرائيل أو المملكة العربية السعودية، المنظومة الخليجية كلها، المملكة الأردنية الهاشمية، كل له أولوياته، وهذه الأمور تتقاطع أحيانا تلتقي أحيانا، ولكن القرار فيها وطني بحت. بمعنى الرئيس ترامب عندما يقول بأنه سينفذ ضربة كبرى يجب أن يراعي، وهذا الأمر مرارا عندما تراجع عن تنفيذ وعيده قال أنا استجبت لاتصالات من قادة المنطقة، ذكرها بالاسم بعض الدول بعض القادة. وباعتقادي الآن، وهنا أتفق تماما مع تفضل به أخي ساعات العين طلال، أنه كفى، لابد من ردة. طبعا نحن نتحدث الآن كضيوف كمحللين كمتابعين، ولكن صاحب القرار يعلم متى وكيف وإلى متى إلى أي مدى يصعد، ولكن الكل ينتظر هذا الصلف الإيراني يجب أن يتم إيقافه عند حده. الآن دبلوماسيا عسكريا هذه أولي الأمر يتخذون قرار، ولكن حتى في المجال الإعلامي، واسمح لي أخي أسامة وتتعلم مدى محبتي وتقديري للإعلام مثل شبكة العربية وشخصك الكريم، ولكن أحيانا باسم الرأي والرأي الآخر تصدر سرديات قائمة على الكذب والتضليل بما فيها مصطلحات، بما فيها حتى ما أحيانا النيران صديقة. يعني الرئيس ترامب على المحبة والاحترام عندما يقول قاعدتنا في الأمريكية في الأردن، لا توجد قواعد أمريكية في الأردن، يعني خان التعبير
1: هذا
0: هنا.
1: يعني ربما ترامب يخون التعبير، نحن في العربية لا يخوننا التعبير يا أستاذ بشار على الإطلاق. أنا الساعة الماضية كان معي أحد المحللين الإيرانيين وذكر هذه المسألة، ذكرت له الموجود من الاتفاقيات الأمنية المشتركة ووجود قوات أمريكية، وذكرت له حتى هو استشهد ببيان القيادة المركزية، ذكرت له البيان كاملا بأنه لا وجود لقاعدة عسكرية بهذا المسمى يعني. وهذا أمر يعني على الأقل لا أدافع عن العربية كوني أحد الأشخاص في هذه المؤسسة،
0: هذا كل التقدير عزيزي،
1: بكل تأكيد
0: هذا اللي يتمناه، هذا اللي يتمناه
1: الآخرون، ولكن الآخرون يتحملون مسؤولية على الأقل ما يعني ما يقومون به. وترامب أيضا
0: اسمح لي ملاحظة قصيرة، وهنا دور الذي تقوم به العربية إنجليش، وهذا
1: بكل
0: ليس
1: تأكيد طبعا على ذكر العربية إنجليش، على ذكر العربية
0: لأنه هذا الأمر الآن هناك من يستمع للتضليل الإيراني والتدليس الإيراني، ويجب أن يواجه ليس فقط في المحيط العربي، في داخل أمريكا، لأنه للأسف سرديات من اليسار المتواطئ مع إيران والمسلمين لديهم سردية يظهرون الأمر وكأنه إيران

0: انتصرت، وكأنه يعني الدول العربية بحاجة أن تدافع عن نفسها لماذا تصد هذه الصواريخ.
1: طيب أنا سأتي إليكم طبعا لاستكمال هذا الحوار، لكن طبعا معنا هنا الزميل صالح حميد يشرح لنا أيضا ويعني يوضح لنا نقطة مسألة تفكير الإيرانيين الآن فيما يتعلق بهذه التطورات. صالح، الإيرانيون الآن كيف ينظرون لهذه التصريحات؟ لأن التطورات الميدانية هذه جاءت بعد ربما أقل من ساعات قليلة من تصريحات بزشكيان بأنه إيران ربما مستعدة للعودة لمذكرة التفاهم. هل أصلا مذكرة التفاهم برمتها أصبحت من زمن فات، من وقت مضى؟
2: مرحبا أسامة، تحية للضيوف والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني بات واضحا أن هناك انقسام وتباين لدى القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالصراع مع الولايات المتحدة. بزشكيان وقاليباف وعراقجي وغيرهم يدعون إلى العودة لمذكرة التفاهم، لكن مذكرة التفاهم هم أنفسهم يقولون أن يعني عراقجي مثلا كان يقول أنه هذا كان أفضل اتفاق، ولكن أطراف داخل إيران هي التي أفشلتها. من جهة أخرى الحرس الثوري الذي أفشل هذه المذكرة لا يريد العودة إليها، لأنه يعتقد أنه الذهاب إلى هذه الضربات المتبادلة تخدمه في استراتيجية الاستنزاف التي يعتمدها، ويحاول أن لا يذهب إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق مشابه، ولا أيضا إلى مواجهة شاملة. يعني هذا الوضع الحالي هو الذي يخدمه في الحقيقة، سواء بالنسبة لإسكات الشارع في الداخل الذي يمر بحالة غليان نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة مع استمرار الحصار البحري مع تداول العملة. اليوم أصبحت 215 ألف تومان مقابل الدولار الواحد، يعني في غضون أسبوع
1: أكثر من مليوني ريال. صحيح،
2: نعم، بالريال يعني 2,150,000 ريال إيراني مقابل الدولار الواحد. هذا انعكس على الأسعار، على السلع الأساسية، حتى الأدوية باتت يعني التي يحتاجها المرضى بعضها غير موجود نتيجة عدم وجود واردات أيضا، وليس فقط صادرات. لكن الحرس الثوري لا يزال مصر على نهجه بأنه يستطيع الصمود وتحمل هذه الضربات، و تلقى الرسالة الأمريكية، رسالة الرئيس ترامب، وهنا أتفق مع الأستاذ بشار حول عدم وجود رؤية واضحة. هذه هي
1: هل راهنوا على أن الأمريكيين لن يساعدوا طالما أنهم يدخلون على موسم انتخابات تشديد النصف
2: النظام أو الطهمة الحاكمة يعني هي والتي هي الآن تحالف الحرس الثوري مع المتشددين سواء سياسيين أو رجال دين أو ثوريين ويحكمون باسم المرشد الغائب. هؤلاء يعتقدون بأنه طالما ليس هناك مشروع أمريكي لإسقاط النظام أو إيجاد تغيير جذري أو حتى إعطاء دور للشعب الإيراني، فبالتالي يمكنهم تحمل هذه الظروف حتى لو كانت ضربات، حتى لو فقدوا الكثير من ترسانتهم، ويستطيعون بهذه الأساليب من تهديد الملاحة، تهديد دول الجوار، رفع التكلفة الاقتصادية على العالم من خلال تهديد الملاحة، أن يستمروا إلى أن تمضي فترة ترامب. عندما ويساعدهم في هذا عندما يقول ترامب، يرسل رسائل يعني أنه عندما يقول للإيرانيين سنحاسب قتلة الشعب الإيراني، سنخضعهم للمحاكمة، هذا النظام، ثم لا يفعل شيئا. يقول سنرد على مثلا تهديد حلفاء أمريكا واستهدافهم وضرب منشآتهم المدنية، ولا يفعل شيئا. هذا كله يرسل رسائل خاطئة، يضعف الأطراف التي تريد الحوار في داخل إيران مع الولايات المتحدة أو الشعب الإيراني نفسه، وبالتالي استمرار هذا الوضع يخدم استراتيجية الحرس الثوري ويضعف الأطراف الأخرى. هذا النظام يعني أثبت التجارب أنهم لا يذهب ويرضى ويقدم التنازلات إلا إذا شعر بالخطر الوجودي. هذا لحد الآن لم يحصل، يعني لا سيناريو فنزويلا الذي كان يعول عليه ترامب حصل، لأن هذا النظام متعدد الرؤوس، بقطع رأس النظام لا يحصل انهيار كما كان يتوقع، ولا الحصار والعقوبات تؤدي أيضا إلى إسقاط هذا النظام لأنه تكيف معها، وهناك أطراف عديدة تساعد هذا النظام في الدفاع على العقوبات. صحيح أنها الأشد، ولكن هي تضر الناس، وبالمقابل أنت ترسل رسائل للناس بأنك ستفعل وستساندهم، ولكن لا تفعل على أرض الواقع شيئا.
1: طيب دكتور طلال، هناك شيء لافت

0: فيما يتعلق بالأردن، وهذه المسألة تبعناها أيضا مع دول الخليج حينما كان يتم استهدافها في السابق، مسألة إصرار الإيرانيين على فكرة بأنه وجهنا ضربات لقواعد عسكرية أمريكية. المعلن هو اتفاق أمني ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق أمني يسمح بوجود قوات أمريكية في الأردن وقوات أردنية في الولايات المتحدة، سواء في سياق التدريب، في سياق العمليات وما إلى ذلك. لماذا برأيك يصر الإيرانيون على تصدير مثل هذه السردية؟ والأهم من ذلك، هل هذه السردية تجد من يصدقها في الشارع الأردني؟ خاصة يعني تابعنا من بداية هذه الحرب من فبراير وحتى الآن مثل هذه السرديات، وإن لم تكن تجد من يصدقها تجد من يستغلها، سواء الإخوان المسلمين، جماعات اليسار وما إلى ذلك في الشارع العربي، لا أتحدث فقط عن الأردن يعني.
1: نعم، هذا صحيح. أنا من أبناء المنطقة التي استهدفتها قوات العدو الإيراني. ليس صحيحا وجود قواعد أمريكية، توجد اتفاقيات أمنية، يوجد مستشارين، لكن قواعد عسكرية مستقلة للقوات الأمريكية هذا غير موجود في الأردن بدقة، يعني دقة متناهية، وإيران ذاتها تعرف ذلك جيدا. لكن إيران يعني اعتادت دائما على الغدر، غدرت بالعراق سابقا وغدرت أيضا بجيرانها في الخليج الذين كانوا يسعون لمحاولة تخفيف يعني وطأة الحرب عليها، وغدرت بالأردن الذي دائما يعني ينتهج سياسة الاعتدال والوسطية في العلاقات الدولية. لكن سأذكركم يوما ما أن إيران ستعاقب آجلا أم عاجلا بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا الصلف وهذه العربدة التي لا يمكن فهمها أو تفهمها لسبب بسيط، أنها تريد خلط الأوراق في المنطقة من جانب. ولذلك أعتقد أنه بات هذا النظام الغادر خطرا على المجتمع الدولي، وبالتالي من الواجب تجريده من الأسلحة النووية أو المشروع النووي، بالإضافة إلى أيضا إلى الصواريخ البالستية، لأن الصواريخ البالستية ليست كما تقول أنها موجهة إلى الكيان الصهيوني، بل هي موجهة لجيرانها وموجهة للأردن، ولذلك هي وضعت من نفسها موضع العداوة مع الأمة العربية جمعاء. والتاريخ في العلاقة ما بين العرب والفرس دائما كانت إيران وكان الفرس هم الذين يغدرون في أي تحالف أو أي تعاون، ورابطة الدين التي تزعم بها هي لا تقيم لها وزنا إيران، ولا أيضا حسن الجوار مع جيرانها في الخليج والأردن. أنا أقول أن ما يحدث غدا ليس كما كان سابقا، وربما أعتقد أن إيران ستدفع ثمنا باهظا لهذه السياسة الرعناء ولهذا الصلف التي تعتقد أنه ربما يحفظ لها بعضا من مفاوضاتها العبثية، ولذلك أعتقد جازما أنها يعني تسير نحو فضاء معتم في المستقبل القريب إن شاء الله.
0: طيب دكتور عايد من الكويت، هذه السردية أنت يعني مهتم كثيرا بمسألة السرديات الإعلامية في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، بعد كل هذه الأشهر والممارسات الفعلية من الإيرانيين على الأرض، هل تعتقد بأنه ما زالت السرديات الإيرانية التي تروج بشأن قواعد عسكرية وأن الإيرانيون يتصدون لمشروع السوهيو أورو أمريكي وما إلى ذلك، يعني من قبيل هذه الدعايات التي نتابعها على مدى فترة طويلة، ما زالت تجد لها صدى في الشارع السياسي العربي في المجتمع العربي؟ وهل ما زالت الجماعات التي تستغل هذه السرديات ما زالت قادرة على استغلالها؟
2: نعم، بالتأكيد أن هناك يعني سرديات تخدم اتجاهات. يعني النظام الإيراني الحقيقة لما يتحدث عن العدو الصهيوني وتحرير القدس وإلى آخره، هو بالتأكيد يجد يعني عاطفة عربية

0: عربية إسلامية جياشة في هذا الجانب. يمكن أنا وبعض الحاضرين منذ ولدنا ونحن قضيتنا قضية فلسطين هي القضية الأولى، وكل شيء ممكن يضحى فيه من أجل هذه القضية. لذلك بعض الأنظمة عندنا في المنطقة، الانقلابات التي تمت كلها بيانها الأول هو تحرير فلسطين أو يعني الاستعداد لذلك وإلى آخره. إيران سلكت نفس النهج الحقيقة في هذا الجانب، ولكنها لم يعني إلى أين تذهب إلى فلسطين؟ يعني حربها مع العراق 8 سنين كانت بحجة أيضا أنها ممكن أن يكون ذلك طريق إلى فلسطين، ولكنها الحقيقة تدمرت ودمرت الجانب الآخر. بالنسبة الحقيقة للادعاء القواعد، يعني الكل يعرف الآن أن القواعد الأمريكية، نعم في قواعد أمريكية في المنطقة، ولكن هذه القواعد أخليت قبل 28 فبراير، أي قبل بداية العمليات العسكرية، ولم يعد فيها الحقيقة ما يمكن استهدافه لا بشر ولا آليات، والإيرانيون يقينا يعرفون ذلك. لكن أنا بعطيك أمثلة بالكويت مثلا على القواعد التي قصفتها إيران. قصفت إيران مصفات نفط في مدينة الأحمدي، قصفت مطار الكويت 8 مرات ثم مرتين 10 مرات، قصفت ميناء مبارك الكبير، قصفت ميناء الشويخ، قصفت الكهرباء وقصفت الماء وكأنها تريد أن تذبحنا عطشا حتى، شايف؟ ويعني كل هذا اللي تشوفه اعتبرته إيران قواعد أمريكية، في حين أن القاعدة الأمريكية اللي عليها الكلام فاضية وما فيها أحد. نعم قصفت القوات للجيش الكويتي، وطبعا لما أقول هذا كمثال كل دولنا تم القصف بحجة القواعد الأمريكية، في حين أنه إيران ما تحتاج تقصف حتى القواعد الأمريكية. حتى لو فرضنا الأمريكيون يسيرون أمامها في البحر، في البحر أقل يمكن من 100 كيلو، طيب لماذا لا يقصفونهم؟ وإذا كانوا يعني مش قادرين أو لأسباب معينة، ما إسرائيل قصفتها إيران مرارا، طيب لماذا لا تقصف إيران إسرائيل التي أعلن وزير دفاعها بأن الطائرات الأمريكية تنطلق من مطار بن غوريون ومطارات إسرائيلية أخرى؟ إذن هذا الحقيقة مبرر لمجرد الحقيقة التبرير، لأنها تعرف أن إسرائيل يدها طويلة ومستعدة تخوض الحرب وتدمرها، وأن أمريكا أيضا قوية وتستطيع أن تدمرها. طيب. لذلك هي تتجه إلينا. بالنسبة للقواعد الحقيقة، هناك خبراء وهناك مدربون في قواتنا كلنا في المنطقة، أمريكان، بريطانيين، فرنسيين، من أي جهة بالعالم.
1: وهذا حق سيادي لكل دولة، يعني بالمناسبة ليس مجال للمزايدة على أي دولة، هذا
0: لا
1: حق سيادي.
0: اسمح لي بس أسامة، أنا أعتقد أن إيران النظام الحالي هو الحقيقة على نسق نظام صدام حسين، يحفر نهايته في يده. لماذا؟ طبعا أنا بذكر، والأخوة كلهم يمكن عاصروا تلك المرحلة، من عام 1991 بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، بقي نظام صدام حسين يتصادم مع المفتشين الدوليين ومع المجتمع الدولي ويتعرض للقصف مرارا، عهد جورج بوش الأب، عهد كلينتون، عهد اللي بعده، وهكذا إلى أن أنهك النظام ووجد نفسه في وضع صعب الحقيقة اقتصاديا، وهذا هو الحقيقة الآن المذبح اللي يمارسه وزير الخزانة الأمريكي بهذا الجانب بالعقوبات الاقتصادية.
1: وعطفا على حديثك يا دكتور عايد،
0: لذلك أنا أقول لك أنه نفس المصير سوف يتكرر في إيران، لكن قد تأخذ بعض الوقت نظام عقائدي.
1: الخوف

0: البعض لا البعض البعض ايضا يطرح سيناريو اخر اذا كان هو نفس المصير. البعض يعني لديه قلق من ان تكون نفس النتيجه دكتور عايد ايضا، وهذا ويعني يعني
1: ما راح تكون نفس، لا اسامه ما راح تكون نفس النتيجه. للاسف الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا تشاركوا في اسقاط نظام صدام حسين اللي غير ماسوف عليه اطلاقا، ولكنهم سلموا العراق لايران، وايضا اسقطوا نظام افغانستان الذي كان في وقتها على خلاف مع ايران، وكان في عهد الرئيس خاتمي على وشك ان تنشب الحرب بين الطرفين. لذلك الحقيقه لا، ايران يعني مجتمع متنوع العرقيات، ولكن ايضا بلد كبير، وانا اعتقد انه ايضا ما عند المشكلية اللي في العراق حصلت للاسف الشديد، وبمراره اقولها انه الطائفيه علت على الوطنيه في العراق، وايضا النظام مستبد وسيء، ووجدوا فرصه الذين كانوا مناوئين له، وبالتالي يعني اتجهوا الى ايران بحجه أن العرب ما أعطوهم اهتمام وإلى آخره، مع أن الكويت للأمانة والتاريخ احتضنت النظام الجديد وقدمت كل ما تستطيع.
0: طيب دعني أنقل نقطة، لأنه
1: الآخرين فعلوا نفس الشيء.
0: طيب دعني أنقل نقطة مهمة للأستاذ بشار أيضا دكتور عايد من إطار هذا الحديث. يطرح الآن سؤال يا أستاذ بشار، قبل بداية هذه العقوبات التي وصفت بالإنزال الاقتصادي الكبير، يعني الرئيس ترامب وسكوت بيسنت وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين وصفوا بأن هذه ستكون هي الذراع الطولة التي ستحقق ما لم تحققه الضربات العسكرية، أو ستستكمل الضربات العسكرية. البعض يسأل الآن لماذا إذن تعود أمريكا للضربات العسكرية، وهل هذا يجب أن يفسر على أنه دلالة على فشل مسألة العقوبات الاقتصادية، أو ربما أنها بحاجة لفترة طويلة من الزمن حتى تؤتي ثمارها؟
2: عزيزي، العقوبات هي أداة من أدوات السياسة الخارجية لعدة دول، ولكن الولايات المتحدة كانت الأعلى صوتا أكثر حضورا في هذا الموضوع. استغرقت سنوات، فرضت عقوبات اقتصادية على النظام الكوبي، على عدة نظم وتنظيمات إرهابية، على عصابات التجار بالبشر والمخدرات. ولكن عزيزي، هناك رؤى كانت موجودة لدى الرئيس ترامب تميز بها. بالولاية الأولى حضر الأرضية لما يجري الآن. وصفت العقوبات الاقتصادية بكريبلينج سانكشنز، تعمل على شل الاقتصاد الإيراني. الآن هذا الإنزال كما تفضلتم، الإنزال اللي مرتبط بإنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية، القضاء على النازية، هذا إنزال اقتصادي، لأنه ليس فقط شل وخنق، تقطيع الشرايين التي من خلال هذا النظام اللي يدعي انه نظام اسلامي او اخلاقي، التاجر بالجنس، التاجر بالمخدرات، استخدم المآسي في دول عربية اسلامية في هذه التجارة، استهدف
0: الشباب. هنا سؤال يا استاذ بشار، انا في نقطة مهمة، التأكيد الأمريكي على مسألة أهمية العقوبات، وحتى اعتراف الإيرانيين بأنفسهم اعترفوا بأنه لها يعني نتائج كبيرة وكارثية في إيران الآن، وهذا يعني باعتراف المسؤولين الإيرانيين. لكن يطرح سؤال، هذا يحتاج لمدة من الزمن، ربما من 5 إلى 10 سنوات. ترامب سيغادر البيت الأبيض بعد سنتين.
2: ليس بالضرورة، لأنه ليس هذه العقوبات. وزير الخزانة سكوت بيسنت عندما يعلن استخدم تشبيه يعني من الثقافة الأمريكية، هو قال، هو من من من ساوث كارولاينا، قال احنا تعودنا نقطع رأس الأفعى،
0: صحيح،
2: بعد ذلك يجب أن تدفن هذا الرأس لأنه يحتوي على السم، لكن ذيله يبقى يتحرك لهذا الأفعى. الآن الذي يجري، قال إنه هذا الأسبوع عقوبات اقتصادية جديدة، الأسبوع المقبل هناك أيضا دفعة أخرى، تحدث بالاسم عن فيرجن آيلاند بأنه فيها شركات، فيها أرصدة. الحرس الثوري الإيراني كان يعتمد عليها في عملية غسل الأموال والتمويل، تمت مصادرتها، تمت مصادرة أكثر من مئات المليارات من العقارات اللي يمتلكها النظام الإيراني في عدد من دول العالم، بما في ذلك أوروبا. عزيزي،
0: طيب، حتى أستاذ بشار، أستاذ بشار، روسيا، روسيا
2: يجري. طيب، الذي يجري هو قطع الشريان،
0: نقارن يعني
2: إيران أن يصبت فيها طول هذه الفترة.
0: طيب، سكوت بيسنت قال جملة واضحة تماما، يقول بأنه النظام الإيراني قد انتهى.

أداءها وسيدرك ذلك في نهاية المطاف. هذه الجملة التي أردفها تماما بتشبيه للنظام الإيراني بالأفعى يعني صراحة اليوم. لكن دعني أقارن لك بالأرقام. روسيا عليها ما يقارب 2300 نوع من أنواع العقوبات ومع

0: لأنه أنا أعلم أنك أنت هذا السؤال العارف، استخدم مقولة بيسنت فيها تكرار لما قاله جورج بوش الابن بعد اعتداءات القاعدة، هذه القاعدة التي احتضنتها إيران، احتضنت ابنه لأسامة بن لادن وقيادات من القاعدة بما في ذلك اللي تآمرت على مصر وتآمرت على الدول العربية، قال من ليس معنا فهو ضدنا. هذا الجديد في هذا النظام الآن الذي يعتمده الوزير بسنت، لأنه يقول بصريح العبارة، أنا لن أستخدم بعض الكلمات لبعض الدواعي القانونية، قال بالاسم، اسم بنك عربي في دولة عربية، قال لن نفرض عليه عقوبات، لكننا قطعنا الآلية التي كان من خلالها النظام الإيراني حصل أكثر من مليار point something، هذا كله قطع. أحسنت، ما شاء الله عليك. الذي يقوله في صريح العبارة إنه انتهى، بدأ الانهيار المالي. واسمح لي هون بدي أنا أجيب يعني أبني على ما تفضل به الأخ عياد، الذي جرى مع صدام يتكرر، ليس فقط صدام، بشار الأسد، أسد الابن، نظامه التقى كولين باول، قال له بعد سقوط نظام صدام وتحرير الكويت وسقوط النظام العراقي البعث، قال له هذه فرصة، جماعة كيري والحزب الديمقراطي عندهم تواصل مع جماعة الأسد، قال هذه فرصة، كف عن لعب دور الإرهاب اللي بتصدره للعراق. كانوا يجندون، المخابرات السورية كانت تجند عناصر إسلامية متطرفة لتزج بها إلى العراق. هذا كله كشف الآن، النظام الإيراني يعلم. لذلك عزيزي، لماذا يقوم بهذه الأعمال؟ لماذا لا يستطيع لا الحوثي ولا حزب الله ولا حماس؟ كل هؤلاء الأدوات قطعت الآن. هذا الذي يفعله ترامب، ضرب عسكري استخباري وضرب اقتصادي وإسقاط للسردية الإعلامية، وهذا دورنا جميعا عزيزي، لأنه الآن ثبت أنهم يعني يحفرون قبرهم بأيديهم كما قال أخي مناع.
1: دكتور عايد طبعا. طيب صالح، الآن بعد كل هذه التعقيدات التي تابعناها على المستوى السياسي والمستوى الميداني، هل يتحرك الإيرانيون من منطلق استراتيجية محكمة للتعامل مع هذه المتغيرات؟
2: ليست هناك استراتيجية واحدة، يعني التطوران المهمة خلال الأسبوعين الماضيين، أي عملية الإنزال الاقتصادي الأمريكي، وأيضا فتح مسار في مضيق هرمز، حسب بعض الإحصائيات شركة كيبلر مثلا تقول يتم تصدير 6 إلى 7 مليون برميل يوميا على الأقل خلال هذه الفترة، وهو صحيح أنه أقل حتى من نصف الكمية ما قبل هذه الحرب، ولكنها تشكل اختراقا كبيرا وتعلي أن ورقة مضيق هرمز بدأت تنقلب على النظام شيئا فشيئا، والدولة الوحيدة التي لا تصدر نفط هي إيران الآن، بينما تمر ملايين البراميل يوميا من خلال المضيق. هذين العاملين أحدثتا انقساما كبيرا داخل النظام، لذلك رأينا الأصوات التي تتعالت تدعو إلى العودة لمذكرة التفاهم، ولكن بالمقابل من يتحكمون بالقرار الأمني والسياسي والعسكري من جنرالات الحرس الثوري والمتشددين يدعون إلى التصعيد لكن المنضبط والمحدود لكي لا يتحول إلى حرب شاملة. يعني اليوم مثلا محمود نبويان عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى البرلمان الإيراني، وهو كان عضو في الوفد التفاوضي الإيراني، يقول أننا يجب أن نقوم بضربة استباقية ضد الولايات المتحدة ولكي نكسر الحصار البحري ونمنع هذا المسار الذي أنشأته الولايات المتحدة لتدفق النفط ومرور السفن والناقلات. يعني استمرار هذا الوضع صحيح كما أشرت حضرتك يأخذ وقت طويل يعني، ولكن هذه المرة هذه العقوبات مختلفة، يعني لا يمكن مقارنة إيران بروسيا، روسيا دولة لديها اقتصاد قوي نوعا،
1: صحيح أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية،
2: ولكن وكل إيران دولة ريعية
3: ولديها أصدقاء
2: أساسي على النفط.
1: الإيرانيون يا دكتور عايد يقولون بأنه لديهم أيضا أصدقاء، يعني
3: خلي يقولوا لنا واحد بس.
2: يعني هذه الشبكة التي أنشأها الحرس الثوري خلال عقود الماضية للالتفاف على العقوبات الآن هي المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة، وهنا مقتل الحرس الثوري. يعني عندك السوق السوداء لبيع النفط، الشركات الوهمية من خلال يعني الكثير من أبناء المسؤولين لديهم جنسيات
1: وجنسيات. هذا الضغط سيؤدي إلى ماذا؟ الأمريكيون يظنون يعتقدون بأن هذا الضغط سيؤدي إلى انهيار وخلخلة النظام، هل

0: أعتقد بأن هذا سيحدث؟ كوريا الشمالية مثلا لم يحدث فيها
1: يعني العقوبات كانت تضر الشعب الإيراني في الماضي أكثر من النظام.
0: وهل النظام مهتم أصلا بمصلحة الشعب؟
1: لا، لكن الآن أصبح الكل في سفينة واحدة. يعني الآن مستقبل إيران ككل، يعني دولة نفطية تمتلك كم هائل من احتياطات النفط والغاز، ولكنها تستورد البنزين. الآن هناك أزمة وقود، هناك طوابير. يعني إيران كانت
0: أنا بشكرك شكرا جزيلا صالح حميد، وأيضا دكتور طلال الشرفات، وأيضا دكتور عايد المناع، والأستاذ بشار جرار. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة معنا في تغطية العربية المستمرة. إذن مشاهدينا، تغطية العربية مستمرة لحظات، وأصحابكم زميل نايف الأحمري في ساعة جديدة من هذه التغطية. كونوا دائما مع العربية.

مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتداعيات الضربات الأمريكية على المواقع الإيرانية. شكرا لزميل أسامة سرايا. نبدأ مشاهدينا ببيان القوات المسلحة الأردنية التي أعلنت أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهجمات إيرانية. مسؤول أمريكي أكد في تصريحات للعربية اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن، وقال المسؤول الأمريكي إن الهجمات لم تسفر عن إصابات بين الأمريكيين، وأشار إلى أنها لم تؤدي لأضرار كبيرة.

0: وكانت القيادة المركزية الأمريكية شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات زرع ألغام. وشملت الضربات مواقع في بندر عباس ولارك وقشم وجاسك وتشابهار، فيما قالت وكالة تسليم إن الهجوم استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيرك. وقالت مصادر العربية إن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. المصادر أضافت أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط بالمضيق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. من واشنطن معي مراسل العربية بيير غانم. بيير، مرحبا بك معي في هذه الساعة من التغطية. كيف علق الأمريكيون على استهداف قواتهم في الأردن؟ ماذا عن حجم الأضرار؟ هل قتل أو جرح أي منهم؟
1: مسؤول أمريكي تحدث إلى العربية قبل قليل وأكد أن لا إصابات في صفوف الأمريكي. ربما يكون هذا الكلام مهما لأنه يبشر بأن التصعيد توقف. الأمريكيون سعوا أولا إلى التأكد من أن لا تهديدات إيرانية لحرية الملاحة في منطقة مضيق هرمز، لذلك ركزوا القصف على هذه المنطقة داخل الأراضي الإيرانية. بعد ما بدأ القصف بالمسيرات والصواريخ الإيرانية على الدول العربية، من الواضح أن الأمريكيين تعاملوا مع هذه التهديدات، ضربوا منصات صواريخ وربما أيضا مخازن في مناطق مختلفة من إيران. لم يؤكد الأمريكيون حتى الآن في بيان رسمي كل هذه التفاصيل، ولكن كان من المهم جدا أن نعرف إن كانت هناك أضرار كبيرة أو إذا كان هناك ضحايا، لأن ذلك عندما يحدث يكون مؤشر على تصعيد كبير من قبل الأمريكيين ضد الإيرانيين. حتى الآن ليس هناك ضحايا، وبالتالي تمكن الأمريكيون وأيضا الدفاعات الجوية

0: خصوصا في الأردن من صد هذه الهجمات، وهذا يؤكد على أن الأمريكيين ما زالوا يحتفظون باليد العليا في هذه المواجهة مع الإيرانيين.
1: ما المعلومات التي نمت إلى الولايات المتحدة حتى تستهدف هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة الإيرانية بيير؟
0: الرئيس الأمريكي أوضح هذه النقطة في تغريدة له عندما قال إن الإيرانيين خلال المرحلة الماضية حاولوا إعادة بناء بنى تحتية في منطقة بضيق هرمز. هم يحتاجون إلى رادارات لمراقبة السفن التي تعبر في هذه المنطقة، وأيضا يحتاجون إلى منصات وصواريخ خصوصا المسيرات لاستهداف هذه السفن. ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية هو أن الإيرانيين تمكنوا من إصابة أقله 3 سفن وناقلات كانت تعبر في منطقة المضيق، وهذا مؤشر على أنهم تمكنوا بالفعل من إعادة بناء بعض القدرات. قام الأمريكيون بعد ذلك بقصف هذه القدرات التي أعاد الإيرانيون بناءها، وبالتالي الهدف الأساسي كان هو العودة إلى ما كنا عليه منذ شهر تقريبا، عندما شن الأمريكيون حملة واسعة على هذه المنطقة بعمق 30 ميل داخل الأراضي الإيرانية للتأكد على أن ليست هناك تهديدات، ولكن عندما عاد التهديد عاد القصف مرة أخرى.
1: إلى أين يمكن أن تمتد هذه العمليات؟ بمعنى متى ستتوقف الولايات المتحدة عن قصف أهدافها العسكرية داخل إيران؟ أنا أتحدث هنا عن المعلومات، هل المسألة مرتبطة بتوقف الرد الإيراني؟ لأنك تعلم بيير بأن المرشد الإيراني خرج في رسالة منذ يعني ساعة ويزيد على الساعة وقال بأن إيران سترد على الولايات المتحدة.
0: إيران ردت على الولايات المتحدة. الهدف الأساسي بالنسبة للرئيس الأمريكي هو أمران. الأمر الأول هو التأكد من أن السفن والناقلات تخرج من الخليج العربي إلى الأسواق الدولية بسلام، ولكن عندما عاد هذا التهديد عاد إلى القصف لضرب هذا التهديد تحديدا. الأمر الثاني المهم جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهذه هي الخطة الأمريكية، هو حصار بحري مع صدمات مالية وتجارية للمجتمع الإيراني والدولة الإيرانية. إذن الخيار العسكري ليس هو الآن الأولوية لدى الرئيس الأمريكي. هل نحن قادمون على تصعيد؟ يجب أن يكون الجواب هو لا. كل التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين تعطي الأولوية للحصار البحري وأيضا للعزل الاقتصادي. طبعا الأمور من الممكن أن تنفلت من عقالها، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول الآن ماذا يقرر الرئيس الأمريكي في هذه الساعة أو بعد ساعة، ولكن في ظل المعطيات التي نحن فيها نحن ننتظر بعض التفاصيل من القيادة المركزية حول نتيجة الهجمات اليوم، وربما يقول الرئيس الأمريكي أن غارات اليوم قامت بالفعل بتدمير البنى التحتية المطلوب تهديدها، وأن المضيق آمن مرة أخرى والسفن تستطيع العودة للإبحار بشكل آمن في منطقة مضيق هرمز.
1: لكن بيير، ما الذي يعنيه الرئيس ترامب؟ وأنا أتحدث هنا إذا ربطنا السياقات مع بعضها البعض حسب ما توفر أيضا من معلومات من البنتاغون أو معلومات لبعض المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون لك وتنقلها العربية دائما، عندما يقول بأن أي رد إيراني على هذه الهجمات سيعرضها لرد أكبر، أو سنمحو إيران أو لن يبقى منها إلا القليل، هذه تهديدات يعتبرها البعض حقيقية وقوية في هذا التوقيت.
0: السياق الذي جاء فيه هذا الكلام جاء من ضمن تغريدة للرئيس الأمريكي، وكانت إلى حد كبير واضحة، وضعت نوع من سلم، وقال الرئيس الأمريكي سوف نضرب، لو ضربوا سوف نعيد الكرة عليهم، ولو ضربوا مرة أخرى سوف نعيد الكرة، وربما نوجه ضربة قاسمة. الرئيس الأمريكي يتعمد دائما التهويل باستعمال القوة الساحقة. طيب
1: بير
0: بهدف رد إيران.
1: سنذهب إلى مؤتمر صحفي الآن

0: لوزير الخزانة الأمريكي بيسنت.
1: الصين وروسيا ونستطيع أن نمضي قدم بهذه المحادثات. فيما يخص الصين وإيران لدينا قواسم مشتركة أكثر من خلافات. الصين توافقنا رأي أن إيران لا يمكن تحصل سلاح نووي وأن يجب أن تكون هناك تجارة حرة بين مضيق هرمز. الصين تحصل 50% من صادر الطاقة من الخليج. لذلك أعتقد أن القرار بيد الصين ولزاما عليها أن تعمل تجاه الحل. وسنرى كيف يحولون كلامهم إلى عمل. العديد من حلفائنا قالوا سنفعل كل ما هو ضروري لأنهم يدركون بأن إيران تعيش وضعا اقتصاديا صعبا جدا وأن الأفعى الإيرانية بعد قطع رأسها سيتأكل الجسد وبعدها سيأتون إلى طاولة المفاوضات. فكلما ساعدونا وكلما سيساعدون لحل هذا الصراع وقد عرضوا فعل كل ما يستطيعون فعله سواء معلومات استخباراتية أو الاستخبارات الاقتصادية أو التحدث مع أي كيان يدعم هذا النظام الغادر الشرير. إيران قبل لحظات أو الآن تهدد بهجمات ضد أمريكا. كلهم لا يهددون بل يطبقون. هل تستطيعون جلب إيران لإطار المفاوضات بينما تستمر الصين بدعمهم ماليا؟ أطرت السؤال بشكل سيء. تأطير السؤال يجب أن يكون أولا إيران ليس لديها سوى 30 مليون برميل من النفط الخام على المياه الآن أقصد الدولية. وأعتقد أن هذا الخطاب قالوا لا إذا لم تنضم الصين فكانت لدينا حوارات بناءة وجيدة جدا مع الصينيين هنا. والأمر الآخر هو أن المشكلة الحقيقية هي أن الصينيين يدفعون لإيران بالRMB ويأتي سواء عبر دول الجوار أو الشحن أو عبر البنوك مثل البنك الذي أوقفنا عمله في دبي يوم الجمعة أو النقد وكلها بدأت تغلق. فهذه الأموال عندما لا تحول إلى دولارات فالنظام بعدها سيتضور جوعا.
2: Thank you, Secretary Dan Reeves, North State Journal. The other local reporter sort of asked the same question that I was.
1: ورسلنا طرح الأسئلة. ولكن لا شك بأنه سيكون هنالك الكثير من المال القادم هنا لأن أشفيل مدينة جميلة جدا ودولارات السياحة وكلها جيدة. ولكن قبل عام أو أسابيع هل ناقشتم أي شيء حول المزارعين أو المصنعين والشركات الصغيرة يمكن تتوقعها من السياسات بالدولار أقصد؟ لقد خضنا عدة حوارات ثنائية ونورث كارولينا في اتفاقاتنا التجارية السابقة مع الصين من شراء الفول الصويا و 17 مليار دولار من البيض.
0: مشاهدينا كنا نتابع وإياكم لازلنا أيضا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت من نورث كارولينا وهو طبعا يتحدث على هامش قمة أو اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي من المفترض طبعا أن تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في ميامي نهاية هذا العام في ديسمبر. الحقيقة بأنه تحدث عن الكثير مما يتعلق بإيران بأننا سنغلق أي نافذة لتحويل الأموال لإيران. أيضا قال سكوت بيسنت بأننا سنلاحق أي كيان يدعم النظام الإيراني ولدينا حوارات بناءة مع الصين بشأن إيران وحلفاؤنا أكدوا دعم حملة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران هكذا سماها. هذه مجمل تصريحات سكوت بيسنت من نورث كارولينا وزير الخزانة الأمريكي على هامش اجتماعات طبعا لقمة مجموعة العشرين. أذكر المشاهدين أيضا بجملة من الأخبار العاجلة الهامة قبل بداية هذا المؤتمر. الجيش الكويتي تحدث بأن الدفاعات الجوية الكويتية

0: إذن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات بمسيرات معادية قادمة من إيران. الجيش الكويتي يعلن بأنه في هذه اللحظات يتعامل مع هجمات مسيرات معادية قادمة من إيران، وبأن الدفاعات الكويتية عبر هذا البيان للجيش تمكنت من التصدي في هذه الأثناء لهجمات بمسيرات. أصوات الانفجارات التي سمعت في الكويت وتناقلها العديد من شهود العيان، قال الجيش الكويتي بأنها ناجمة عن اعتراض هجمات معادية. إذن الجيش الكويتي الآن يتحدث عن اعتراضات لمسيرات معادية إيرانية اتجهت للكويت، لكن تم التعامل معها والتصدي لها، وبأن أصوات الانفجارات في الكويت ناجمة عن اعتراض هجمات معادية. نعود مرة أخرى إلى بيير غانم. بيير، يعني قبل الحديث حقيقة عن هذا المؤتمر والانتقال بشكل مباشر إلى هناك، الولايات المتحدة فعلا أخذت إجراءات في مسألة التعامل ونبذ إيران اقتصاديا كما سماها سكوت بيسنت، حملة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. هل الولايات المتحدة ماضية في مسألة الحصار والخنق الاقتصادي في المقام الأساسي الرئيسي، أم الردع العسكري هو الأساس وبعد ذلك تأتي قصة الحصار أو أيضا محاولة الدعم دعم دولي لهذه الحملة لتحييد إيران ونبذها اقتصاديا؟
1: الرئيس الأمريكي تحدث أكثر من مرة على أنه الآن يريد أن يتابع الحصار البحري ويفرض عملية عزل على إيران فيما يبقى الخيار العسكري على الطاولة. كان من الواضح أن الأولوية بالنسبة للأمريكيين هو الخيار الاقتصادي وليس العسكري خلال هذه المهلة. ما يحدث الآن هو أن الأمريكيين يتحدثون إلى أعضاء مجموعة العشرين، وهذا ما حدث خلال اليومين الماضيين، وحاولوا عمليا أن يدعوا العالم للوقوف إلى جانبهم. هناك موقف واضح من قبل الأوروبيين أنهم يقفون إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، هناك امتناع من قبل روسيا والصين، وهذا نوع من تحدي كبير أمام الدبلوماسية الأمريكية وكيف تتصرف خلال الأسابيع المقبلة، لأن إيران لديها خط بحري مفتوح مع روسيا، لديها الكثير من الأموال العالقة في البنوك وفي المصارف الصينية. الرئيس الأمريكي لا يريد الصين أن تدفع هذه الأموال للنظام الإيراني، ولا يريد أيضا أن يكون هناك خط بحري مفتوح بين روسيا والصين وإيران.
0: نعود
1: لذلك
0: عليهم مرة أخرى
1: أن يعملوا كثيرا
0: إلى سكوت بيسنت إلى نورث كارولينا مرة أخرى.
2: تعمل طوال الليل لأنهم قاموا بعمل مريع جدا في إدارة اقتصادهم، وفي مرحلة ما سواء الحرس الثوري سوف ينقلب ضد بعضهم البعض أو الشعب سينقلب ضدهم أو سيأتون إلى طاولة المفاوضات ويرغبون بالتوصل إلى اتفاق يلتزمون به. الرئيس ترامب قال مدى الأسابيع الماضية سبب فشل مذكرة التفاهم أنهم لم يكونوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق. سنرى عندما يكون مستعدين لتوصل لاتفاق، ولكن حساباتهم المصرفية بينما تتلاشى حول العالم وبينما نعصر هذا النظام والجنود ينظرون إليهم وهم لا يحصلون على المرتبات. شاهدنا بأن الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني ومحافظ البنك المركزي قالوا في نهاية الأسبوع الماضي لم تكتب تقرن ذلك أنهم يواجهون مشاكل في اقتصادهم والكل يجب أن يكون مستعدا لذلك. المرشد الأعلى أعد الجميع لذلك، فهي مسألة وقت. ومرة أخرى كما قال أرنست هيمنغوي، كيف أفلست؟ قال ببطء ثم بسرعة. أعتقد بأننا الآن في مرحلة السرعة. بإمكانك ترى العملة قبل 16 شهرا كانت تمت 10,000 مقابل دولار، الآن 2.1 مليون، وهذا يعني أنهم ليس لديهم كتل الوصول إلى الدولارات وهم في الوضع السيء جدا، ولكنهم سيكونون مستعدين للتوصل إلى اتفاق.

0: Thank you, Matt Mercer with Breitbart News. One of the signature accomplishments
1: من بين الإنجازات الكبيرة تحققتها إدارة ترامب هي القانون إصلاح الضرائب. هل كنت تحدثنا عن بارت لافر ومن نصيحة لك؟
2: إذا تابعنا جزء من هذا المؤتمر الصحفي لسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية من نورث كارولينا في على هامش طبعا اجتماعات والتحضيرات لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الولايات المتحدة نهاية هذا العام. أشكر طبعا زميل بيير غانم مراسل العربية من واشنطن على كل معلوماته والتفاصيل والشرح الحقيقة في هذه الساعة. شكرا بيير، ورحب

0: حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. جاءت هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي استهدافه مواقع جديدة في إيران بعد محاولة طهران مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وأفراد عسكريين أمريكيين في المنطقة.
1: منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى المسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار.
0: أرحب بضيفي من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر، ومن فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان، ومعي هنا في الاستوديو أرحب بصالح حميد الصحفي المختص بالشأن الإيراني. مرحبا بكم جميعا. اسمحوا لي أن أبدأ من ضيفي من البحرين سيد أحمد جعفر. يعني قبل قليل الحقيقة بين وكالات الأنباء كانت تتحدث على سماع أصوات، ووسائل الإعلام الإيرانية أيضا تتحدث ربما عن ضربات وجهت إلى الأسطول الخامس في البحرين، إن كان هناك من شيء سمع معلومات حول هذا الأمر أولا قبل أن نبدأ هذا الحوار.
2: تحياتي لك نايف، لضيفيك الكريمين والجمهورية العربية. أنا للتو عادي المنزل من المكتب، ومكتبي هو بجانب الأسطول الخامس، وأستطيع الكشف عن الأسطول الخامس بالكامل من الطوابق العلوية. لم نسمع أي أصوات، لم تطلق صافرات الانذار في المنامة حتى الآن، لا يوجد أي هجمات أو أي شيء مريب أو غير طبيعي في الشارع، الحياة جدا طبيعية في المنامة. التقارير التي تتحدث عنها أنا سمعتها، وهي تتحدث عن هجمات بالمسيرات على قاعدة الشيخ عيسى الجوية، وهي قاعدة بالمناسبة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني وليست قاعدة أمريكية. هي تبعد هذه القاعدة يعني عن المنامة قرابة 30 كيلومتر، ولكن صافرات الإنذار لم تطلق في المنامة اليوم، ولذلك أستبعد أن يكون هناك أي حدث غير طبيعي أو هجمات قد تكون أثرت على الحياة في المنامة اليوم. نعم
0: إن شاء الله نتمنى. أرحب فيك سيد صالح. أولا خلينا نتحدث عن هذه، ويمكن سألت بيير غانم قبل قليل على هذه المسألة من وجهة النظر الأمريكية، لكن أيضا أسأل وأنت باحث ومختص في الشأن الإيراني، لماذا هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة التي استهدفتها الولايات المتحدة؟ بالمناسبة حتى غرب طهران تم استهدافه اليوم أو بالقرب من هذه المناطق، لماذا هذه المرة الضربات قوية أو رقعتها الجغرافية واسعة على الأقل؟ يعني
3: تحية أستاذ نايف وتحية للضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام. الحقيقة معظم الأهداف تقريبا هي نفسها التي استهدفتها القوات الأمريكية طيلة هذه الفترة، خاصة الموانئ

0: قرب الخليج العربي وبحر عمان
1: سواحل
0: في نعم التي تحتوي ربما أقام الحرس الثوري بإعادة تأهيل بعض منصات الصواريخ فيها أو المسيرات وغيرها، لأن هذه تشكل تهديدا جديدا. وهناك يعني تصريحات إيرانية كانت تدعو إلى ضربات استباقية سواء من قبل نواب ينتمون للتيار المتشدد أو حتى بعض العسكريين في الجيش أو الحرس الثوري الإيراني، لأنه حصل تطورين كبيرين خلال الأسبوعين الماضيين. أولهما فتح مسار في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، وتشير بعض الإحصائيات أنه تدفق النفط وخروج الناقلات والسفن أصبح يعني يخرج حوالي بين 6 و7 مليون برميل يوميا في أحسن الحالات. وبالطبع هذا ليس يعني مقدارا كافيا، هو هذه الكمية حتى أقل من نصف ما قبل الحرب، ولكن تشكل اختراقا كبيرا. هذا يعني أنه ورقة مضيق هرمز بدأت تنقلب على إيران، أصبحت دول تصدر نفط ولو بكميات أقل، لكن الدولة الوحيدة التي لا تصدر أي شيء نفط ومشتقات غير نفطية هي إيران. والأمر الثاني هو عملية الإنزال الاقتصادي التي أعلنتها الخزانة الأمريكية، والتي استهدفت هذه المرة شبكة الالتفاف على العقوبات الإيرانية،
1: أسطول يعني الظل،
0: بدءا من أسطول الظل إلى الحقائب الرقمية إلى شركات الوهمية في المناطق الحرة.
1: ممتاز.
0: في مناطق مختلفة من العالم. هذا انعكس بدورها على الداخل الإيراني، يعني بدءا من انهيار العملة، ارتفاع الأسعار.
1: ساتي على هذه النقطة، نقطة مهمة.
0: نعم.
1: الحقيقة لا يمكن أن نغفل عنها. لكن دكتور ديفيد، يعني بالحديث عن مضيق هرمز، الحرس الثوري بعد هذه الضربات خرج ببيان وقال بأنه سيحكم إغلاق مضيق هرمز بعد هذه الضربات الأمريكية. هذا التهديد هل تأخذه الولايات المتحدة بجدية أكثر إذا ما عرفنا أصلا أن هذا المضيق بحكم المغلق الآن، رغم عودة بعض السفن التجارية أو ناقلات النفط، ولكن الخطر لا يزال كبيرا، ولذلك الولايات المتحدة نفذت هذه الضربات الليلة؟
2: شكرا استضافي استاذ نايف. يعني ما يزال الإيرانيين مصرين على قرصنة مضيق هرمز، شيء واضح. وكانت هذه الضربة الأمريكية أول امبارح ضربة استباقية لإطلاق صواريخ محملة بالألغام المائية التي كانوا يجهزون لإرسالها، لذلك تعتبر ولو كانت استباقية تعتبر دفاعية، كما أنها ضربات عسكرية حتى هذه اللحظة، بغض النظر عن توسعها في المناطق الكبيرة في الجنوب. ولكن ماذا رأينا من هذا النظام الإرهابي؟ بل صواريخ على مناطق مدنية، صواريخ على الأردن، واعتداءات كالعادة إرهابية عالمية. يعني واضح جدا استاذ نايف انه ما يزال الداخل الايراني متضارب. انا كنت وما زلت اقول انه اين هو مجتبى الخمني؟ حتى هذه اللحظه لا، من المفروض ان يكون هنالك ولي فقيه، نعرف انه ليس ولي وليس فقيه وليس حتى موجود الان. ولذلك طالما هذا الوضع سيبقى على ما
1: هو، لكنه خرج الحقيقة برسالة منذ ساعة ونصف من الآن وتوعد بالرد على هذه الضربات الأمريكية. دكتور ديفيد،
2: عبر شو؟ عبر الحمام الزجلي؟
1: لا رسالة مكتوبة، يعني كما هي العادة، كما دائما
2: كالعادة طبعا كتبها إما لاري قاف، هذا لاري جاني، أو
1: لاري جاني توفي،
2: أو وزير الخارجية، على حسب النهار مين عنده اليوم مزبط حاله مع الحرس الوطني هو بيكتب على طريقته. أصبح واضح جدا أستاذ نايف أنه ليس هنالك من زعيم موجود اليوم في إيران، وأصبح واضح جدا أن هنالك تضارب كبير ما بين المسؤولين الإيرانيين. هذا يعني المنطق يقول ذلك، الواقع يقول ذلك، ففيهم يصدروا قد ما بدهم كتابات غير موجودة. لو كان هنالك ولي فقيه لوضعوه على التلفزيون.
1: لا، يعني يقال أنه حتى الرئيس الأمريكي بالمناسبة أكد أنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه مصاب

0: الإسرائيليون أكدوا الأمر ذاته.
1: في فرق كبير بين أول شيء لم يؤكد الرئيس الأمريكي، قال آخر المعلومات تقول أنه ما يزال على قيد الحياة، ولكن وجوده على قيد الحياة ويكون موجود في القرار وموجود في الساحة شيئين مختلفين.
0: صحيح.
1: من الأساس هنالك تضارب أنه هل هو على قيد الحياة أم لا، ولكن هل هو موجود؟ ليس موجود.
0: طيب.
1: هل هو ولي؟ من هو ولي؟ هل هو فقيه؟ نحن حتى نعرف أنه لا مرتبته العلمية ولا مرتبته الأكاديمية تجعله ولي فقيه من الأساس، لذلك كل هذا فايت على بعضه، لا ولي ولا فقيه ولا موجود، حلها بقى.
0: طيب، ضيفي أحمد جعفر من البحرين، يعني لكن قبل ذلك أريد أن أذكر طبعا بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول بأن انهيار الاقتصاد الإيراني مسألة وقت. إذن هدد وزير الخزانة الأمريكية بإقصاء الشركات الأجنبية الكيانات التي لا تتوقف عن التعامل مع إيران من النظام المالي القائم على الدولار تحت مبدأ قطع العلاقات أو العقوبات. نتابع المزيد في هذا التقرير ثم نعود.
2: الدولار أو إيران، معادلة جديدة تضعها واشنطن أمام المصارف التي تتعامل مع طهران في حملة عقوبات. تقول الخزانة الأمريكية إنها ستكون أسبوعية وتبدأ بالبنوك. الجديد ليس العقوبات على إيران، بل تحويلها إلى عملية متواصلة تستهدف طهران وكل حلقة تساعدها على الوصول إلى المال، أي الانتقال من معاقبة إيران إلى معاقبة من يساعدها ماليا. هنا تكمن قوة السلاح الأمريكي، فالبنك الأجنبي لا يحتاج لفرع بالولايات المتحدة حتى يعتمد على النظام المالي الأمريكي، يكفي أن يرتبط ببنك يتيح تسوية المدفوعات بالدولار. ومن هنا تستطيع واشنطن الضغط على مؤسسة خارج أراضيها عبر تهديد وصولها إلى البنية المالية الأمريكية، وهي قوة العقوبات الثانوية وتفعيل لمصطلح منبوذ اقتصادية. ومع عقوبات جديدة كل أسبوع، لا يعود الخطر مرتبطا بالبنك المعاقب اليوم، بل بمن قد يكون التالي غدا، ما قد يدفع مؤسسات مالية إلى تقليص تعاملاتها مع إيران مسبقا خشية الوقوع في دائرة العقوبات، ومنها تضيق مساحة المناورة أمام البنوك، ويتحول الدولار لأداة ضغط استراتيجية على القنوات المالية لطهران. لكن ذلك لا يعني توقف التجارة الإيرانية، فطهران بنت خلال سنوات العقوبات شبكات للالتفاف عليها تشمل الوسطاء وشركات الواجهة والتجارة غير المباشرة والعملات غير الدولارية وقنوات مالية موازية. لذلك لا يبدو الهدف الأمريكي إيقاف كل الأموال الإيرانية بقدر ما هو جعل كل عملية مالية أكثر كلفة وأبطأ وأكثر خطورة، فاستمرار العقوبات يرفع حالة عدم اليقين ويجعل إعادة تقييم العلاقات مع إيران أمرا دائما. يبقى الاختبار الأكبر في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، إذ أن اتساع العقوبات إلى مؤسسات أكبر مرتبطة بتجارة طهران قد يحول سلاح الدولار من أداة لعزل إيران إلى اختبار أوسع لقدرة واشنطن على فرض قواعدها المالية خارج حدودها.
0: ومن الخزانة الأمريكية إلى الخارجية الأمريكية التي حذرت رعاياها في الشرق الأوسط، حذرته من احتمال حدوث تصعيد أمني غير متوقع. وذكرت الوزارة في بيان نشرته السفارات والقنصليات الأمريكية بالمنطقة أن الوضع الأمني ما يزال معقدا في ظل تصاعد التوتر مع وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع. ودعت الخارجية المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمجال الجوي، فضلا عن حدوث اضطرابات في حركة السفر. قبل ذلك صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكدا استعداد واشنطن لمحوها، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن محملة بالذخيرة. وقال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية دمرت عددا كبيرا من الرادارات الإيرانية بما فيها رادارات حاولت طهران إعادة بنائها، واتهم إيران بمواصلة استهداف السفن في مضيق هرمز واصفا ذلك بالغباء حسب قوله. أعود إلى ضيوفي مرة أخرى وإلى السيد صالح حميد، يعني أعود إلى رسالة المرشد.
3: نعم.
0: ماذا قال فيها؟
3: هي تغريدة مأخوذة من

0: احدى الرسائل السابقه لكن اعيد نشرها الان في
1: ليست رساله جديده.
0: نعم تقول انه ايران وقوى المقاومه حسب ايران يعني وكلاها في المنطقه ستلقن العدو درسا. هذا بالمختصر يعني.
1: هذا معناته انه ربما هناك دخول للميليشيات الولائيه الموجوده في, نعم. في المنطقه الايرانيه يعني. نعم.
0: الحقيقه استاذ نايف يعني هذه الفتره يعني سواء الحمله الاقتصاديه الواسعه التي تشنها الولايات المتحده بالاضافه الى استمرار الحصار البحري هذا انعكس على الداخل الإيراني يعني الوضع الاقتصادي مزري. الحكومة والحرس الثوري لم يعد لديهم الكثير من الموارد يستخدمون الآن الاحتياطات التي لديهم. هذا خلق أيضا نوع من الانقسام وتباين في الآراء. رأينا تصريحات بيزشكيان عراقجي قالباف يدعون إلى العودة لمذكرة التفاهم التي هم الذين أفشلوها يعني الحرس الثوري وعراقجي صرح بذلك علنا دون أن يسمي الحرس الثوري قال أطراف في الداخل. بالمقابل الحرس الثوري لا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم وأيضا نفس الوقت لا يريد فتح جبهة شاملة تؤدي إلى تهديد وجود للنظام. يريد أن تبقى الأمور على هذه الحالة يعني مناوشات محسوبة دون أن تنزلق الأمور إلى مواجهة شاملة لأنه يعتقد أنه بذلك أولا يستطيع السيطرة على الداخل بحجة أن البلاد في حالة حرب وبالتالي بموازاة ذلك رأينا تهديدات من قبل رئيس القضاء من استخبارات الحرس الثوري في بيانات مختلفة تهدد من مغبة الخروج إلى الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ومن طرف آخر يستمر الضغط على الإدارة الأمريكية من خلال تهديد الملاحة ورفع أسعار النفط وما شابه هو نفس السيناريو القديم لكن لا يريد الذهاب إلى مواجهة شاملة ويعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع الاستمرار. يعني هناك نقطة يعني يجب أن نؤكد عليه هو أن هذا النظام طالما أنه متيقن بأنه ليس هناك خطر وجوديا ليس هناك مشروع سياسي أمريكي بتغيير النظام سيستمر على نفس الحال مواطلة وشراء الوقت وتحمل الضربات ويعتقد أنه هذا يمكن أن يستمر إلى أن تنتهي فترة الرئيس ترامب. يعني تصرف الإدارة الأمريكية إرسال رسائل خاطئة للإيرانيين عندما يقول الرئيس ترامب للإيرانيين نحن سنحاسب قتلتكم سنخضعهم للمحاكمة سننهي النظام ولا يفعل شيئا
1: الانتقال لهذا الخبر العاجل فقط سنتكم القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة تقول أكملنا بنجاح سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران كما يظهر في شريط الأخبار العاجلة أسفل الشاشة. إذن القيادة المركزية الأمريكية تقول بأنها أكملت بنجاح سلسلة من الأهداف والاستهدافات العسكرية على عدد من المواقع في إيران. تقول أيضا بأنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت دفاعات جوية بالإضافة أيضا إلى أنظمة رادار كما يظهر مشاهدينا في الأخبار العاجلة التي نتابعها الآن على الشاشة. إذن القيادة المركزية الأمريكية للنجاح سلسلة من الضربات التي طبعا وجهتها المقاتلات الأمريكية على عدد من الأهداف العسكرية داخل إيران. تقول أيضا بأنها استهدفت منشآت بحرية وأجهزة زرع ألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني بالإضافة لما ذكرناه منذ قليل عن استهدافها أيضا لمحاولات أو دفاعات جوية وأنظمة رادار وأيضا الآن أجهزة زرع ألغام تابعة للحرس الثوري الإيراني. هذه ربما ذكرها الرئيس الأمريكي أيضا حتى اليوم إن كان في تغريدته أو في منشوره طبعا وفي تصريحاته لفوكس نيوز. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد هذا الكلام الآن إنهاء هذه المهمة بنجاح كما تقول وأيضا هذه الاستهدافات شملت مواقع للحرس الثوري أنظمة رادار دفاعات جوية أجهزة زرع ألغام. تقول السنتكم أيضا 50,000 جندي أمريكي موجودون حاليا بالشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات. إذن سنتكم تعلن عن وجود 50,000 جندي أمريكي حاليا في الشرق الأوسط مستعدون لمواصلة العمليات. يقولون بأن هذه الضربات جاءت ردا على محاولات من الحرس الثوري لاستهداف سفن تجارية

في مضيق هرمز، بالإضافة إلى محاولة استهداف الحرس الثوري لقوات أمريكية في المنطقة، وهو ربما ما اتضح بعد هذه الضربات أيضا عندما تم استهداف الأردن، وأيضا كذلك الإعلان عن إسقاط مسيرات معادية كانت باتجاه الكويت. هذه التصريحات نقولها مشاهدينا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، والتي أيضا تحدثت الآن عن 50,000 جندي أمريكي موجودون بالشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات، كما تقول سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية. أذهب مباشرة إلى ضيفي من البحرين أحمد جعفر، أرحب فيك من جديد. انتهت الضربات، يقولون بأنها نجحت السنتكوم على مواقع إيرانية كانت تشكل تهديدا إما للسفن التجارية أو للولايات المتحدة، أو أيضا حاولوا من خلالها زرع ألغام في مضيق هرمز. يترافق هذا مع تصريحات للخارجية الأمريكية تحذر فيها الرعايا الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط من خطر محدق، وأيضا تقول بأنه ربما يتم إلغاء بعض الرحلات وتصعيد غير متوقع. لكن أيضا أعود مرة أخرى لهذا البيان، وربما توفرت لدينا بعض الصور. إذن هذه صور للمقاتلات الأمريكية التي نفذت سلسلة من الهجمات والضربات على أهداف إيرانية عسكرية بنجاح، كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. استهدفت منشآت بحرية، أجهزة زرع ألغام تابعة للحرس الثوري، وهذه صور تدمير الأهداف العسكرية الإيرانية. والصور التي نشرتها طبعا القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، هذه الفيديوهات نتابعها الآن، وهذه الاستهدافات إذن من قبل الجيش الأمريكي لمواقع عسكرية إيرانية كما وصفها البيان، بيان القيادة المركزية الأمريكية. وانطلاق طبعا هذه الطائرات الأمريكية التي قصفت المواقع الإيرانية بنجاح كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. أيضا أضافت في تصريحاتها بأن هناك 50,000 جندي أمريكي متواجدين بالشرق الأوسط ومستعدين لمواصلة العمليات، وبأن إيران كانت والحرس الثوري تحديدا تنوي استهداف قوات أمريكية في المنطقة ومهاجمة ناقلات نفط أو سفن تجارية ستمر عبر مضيق هرمز. قالت بأنها دمرت أيضا أجهزة زرع ألغام كان ينوي الحرس الثوري نشرها في مضيق هرمز أو في مياه الخليج. الضربات طبعا الأمريكية كانت محاولة طبعا أو جاءت بعد محاولة من الحرس الثوري أن يستهدف سفن تجارية وقوات أمريكية. طبعا الحرس الثوري أعلن بأنه قام بسلسلة من الهجمات ردا على هذه الضربات الأمريكية. صفارات الإنذار سمعت في الأردن، وأيضا الكويت أعلنت تصديها وإسقاطها لمسيرات معادية. الأردن كذلك أسقط صواريخ باليستية، وهذه إذن مشاهدينا الصور التي نقلها الجيش الأمريكي. نشاهد الصور ثم نعود.

0: عودة إلى ضيوفي من جديد وللسيد أحمد جعفر. يعني كنت قد طرحت سؤال قبل قليل بعد تحذير الخارجية الأمريكية لرعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من تصعيد غير متوقع، لأي مدى بالفعل نحن مقبلين على تصعيد غير متوقع قد يعيق هذه الرحلات الجوية ويعيد أجواء المنطقة إلى أجواء الحرب التي عاشتها في مارس وأبريل الماضي؟
1: أولا نايف، دعنا نحلل ما حدث اليوم. يعني 6 ساعات من الغارات الأمريكية المتواصلة والحديث عن 100 غارة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية لإيران هي تشير إلى أن الولايات المتحدة تمارس سياسة جز العشب. بعبارة أخرى، أن الولايات المتحدة لا تريد شكلا من أشكال النفوذ الإيراني في مضيق هرمز.

0: لا تريد أي تجديد للممر الجنوبي الذي يمر عبره النفط الخليجي تحديدا. ولذلك هي عندما يرتفع أي منسوب أو منسوب التهديد من قبل الحرس الثوري تقوم بعملية دعنا نقول محدودة لتحييد هذا التهديد وإعادته إلى نقطة الصفر. الحديث اليوم يعني عن 6 ساعات من الغارات يشير إلى أن هذه الضربات كانت مكثفة وبالفعل استهدفت عدد من القدرات العسكرية التي يستعين بها الحرس الثوري لضرب السفن التجارية في المضيق. ولذلك قد يعني تستمر لأيام أخرى وقد تتوقف إذا ما شاهد أو إذا ما توقف الحرس الثوري عن الرد وربما اكتفى الصواريخ التي
1: لكن القيادة المركزية الأمريكية الآن أعلنت انتهاء هذه أو سلسلة هذه الضربات حتى الآن. هل تقصد أنت فيما لو عادت إيران وصعدت من ردها وهو ربما ما سيستجلب قوة نارية أكبر توعد بها الرئيس ترامب؟
0: بطبيعة الحال نايف، لأن كل طرف يريد أن يثبت معادلة الردع الخاصة به. الولايات المتحدة لا تريد أن يعني تسمح للحرس الثوري بتنفيذ ضربات ثم تتسامح مع هذه الضربات، والعكس صحيح أيضا. الطرف الإيراني لا يريد أن تمر ضربات دون أن يرسخ معادلة الردع الخاصة به باستهداف والاعتداء على سيادة دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية. ولذلك أي عودة من قبل طهران لضربات جديدة على دول الخليج أو حتى استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز أعتقد أنه سيقابل أيضا برد أمريكي مشابه لما حدث اليوم، وهو استهداف القدرات العسكرية للحرس الثوري على السواحل الجنوبية والسواحل الجنوبية الغربية لإيران. نعم.
1: طيب دكتور ديفيد، يعني أريد أيضا سؤالك عن هذه عن هذا البيان من القيادة المركزية الأمريكية. يعني هم يتحدثون بأنهم قاموا بضرب هذه الأهداف لأن الحرس الثوري كان ينوي زرع ألغام، كان ينوي مهاجمة قوات أمريكية، كان ينوي مهاجمة سفن أيضا تجارية ربما في مضيق هرمز، وبالتالي هل تحولت الولايات المتحدة من
0: عفوا نايف لو تسمح لي، الآن وزارة الداخلية في البحرين أعلنت عن إطلاق صفارات الإنذار لوجود خطر وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، بمعنى أن هناك استهداف أو هناك عدوان إيراني جديد الآن على البحرين.
1: إذن ضيفنا الآن على الهواء ينقل هذه الرسالة التي تصل للمواطنين وللمقيمين في مملكة البحرين. الآن إذن وزارة الداخلية البحرينية تبعث برسائل للمواطنين والمقيمين داخل البحرين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وصفارات الإنذار تدوي الآن في البحرين. طلبت إذن الداخلية البحرينية من المواطنين والمقيمين توخي الحذر والبقاء في مكان آمن. إذن صفارات الأنذار تدوي الآن في البحرين. أعلنت إذن الداخلية البحرينية هذا الأمر إلى دكتور ديفيد رمضان. دكتور ديفيد، يبدو أن الأمور تصل إلى تصعيد أكبر ربما يعيدنا إلى المربع السابق في هذه الحرب، لكن أنا أردت السؤال عن مسألة مهمة ولافتة في هذا البيان للسنتكم. عندما يقولون بأن إيران كانت تنوي أو الحرس الثوري كان ينوي، هل تتحول السياسة الأمريكية الآن العسكرية إلى محاولة يعني ضرب الأهداف قبل أو ضرب الأهداف العسكرية قبل أن تنفذ إيران أي تهديد في المنطقة على القوات الأمريكية على هرمز وغيرها قبل وقوع الفعل؟
2: يعني واضح جدا أستاذ نايف أنه العداء الإيراني للجميع في المنطقة ما يزال قائما، ومثل ما شفنا هلأ كبال أستاذ أحمد عم يضربوا في البحرين كما ضربوا الأردن سابقا. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة أن تمنع الإيرانيين من الاعتداء إن كان على التجارة العالمية أو

0: على المنطقه قبل ذلك، قبل بدء هذا الاعتداء، وذلك لمنع القرصنه. يعني نرجع لنفس الموضوع، ماذا شو كانوا عم بيحاولوا يعملوا؟ يحاولون قرصنه مضيق هرمز، وهذا غير مقبول. فلماذا بعد ما كانت القوات الامريكيه قد نظفت حسب ما اعلن رئيس الجمهوريه الامريكي المضيق من الالغام المائيه، حاولوا اعاده هذه الالغام، فقامت الولايات المتحده بضربهم قبل ان ينفذوا العملية اللي كان واضحة عبر الرصد أنها في صدد التنفيذ. نعم، أمريكا من الممكن أن تكون استباقية في الوصول لأهدافها، وذلك إن كانت الأهداف عسكرية أو أهداف استراتيجية أو أهداف اقتصادية. ونعود أنه الحرب الأولى اليوم، نحن أستاذ نايف أنا سميتها حرب باردة، نحن اليوم في حرب باردة طويلة المدى برأيي، يتضمنها أو أولها ويتصدرها الحرب اليوم الاقتصادية الكبيرة على إيران، وستتضمن أيضا مناوشات عسكرية. لا أحد يريد تصعيدها أكثر ما هو عليه، ولكن الكرة في الملعب الإيراني، كلما صعد الإيرانيين كلما ضربت أمريكا بأقوى وأقوى وأقوى، مع العلم أنه هذا ليست اليوم الاستراتيجية أولوية الأمريكية. الأولوية الأمريكية هي الضربة الاقتصادية التي واضح جدا أنها تضعف هذا النظام بدرجة كبيرة جدا، عندما نرى الأسعار والتضخم الداخلي والتخابط الموجود الداخلي الإيراني، باعتراف رئيس الجمهورية وغيرهم الذين قالوا لا نستطيع الصمود ضد هذا الخناق الاقتصادي. وبعد ما شافوا كل شيء، بعد لم يقفل كل النوافذ، الآن أقفلت بعض الأبواب، ولكن ستقفل الأبواب والنوافذ والزوايا، ولن يكون لهم أي منفذ اقتصادي، وذلك ستكون الضربة الكبيرة على هذا النظام. عندها هذا النظام في خيارين: إما أن يسلم قرصنة هرمز، وهذا الطلب الوحيد الموجود اليوم على الطاولة، يعني كل هيدا لحتى يوقفوا الأعمال العدائية في هرمز ضد الجميع، ضد العالم أجمع، يقرصنون ضد العالم أجمع. وقف القرصنة تهدأ الأمور، لا توقفوا القرصنة تصعد أمريكا اقتصاديا أولا، عسكريا إذا
1: لكن دكتور ديفيد، إذا كان كل شيء هو مضيق هرمز، فالبعض يقول ويطرح هذا السؤال، ألا يعتبر هذا فشلا أمريكيا في هذه الحرب؟ لأن هدف الحرب تغير، هرمز لم تكن على الطاولة قبل الحرب،
0: أصبح جدل بيزنطي. يعني إذا بدنا نحكي اليوم هل هذا فشل فشل، أصبح نظام هذا جدل بيزنطي اليوم، خلاص مر عليه مرور الزمن. تكلمنا عن الأهداف الأساسية الأمريكية من الأول، وكانت الأهداف النووية. لم يصل الرئيس الأمريكي إلى اتفاقية بالنسبة للموضوع النووي، وأنا كنت أول من قال أنه لن يصل إلى اتفاقية مع هذا النظام البائس، هو كان برأيه رح يوصل، ما فهمنا. ولكن فعليا هذا الهدف نجح، ما في اليوم برنامج نووي، البرنامج النووي ضرب من أول يوم، وزدنا عليه البلستي، وزاد عليه البحري، وزاد عليه القوات الجوية. لذلك ممكن هلأ بالجامعات بكرة مندرس على عقود ما كانت الأهداف وإلى آخره، ولكن اليوم نحكي بالواقع، مش بالجدل البيزنطي اللي هو هل كانت، هل فشلت، هل ما زالت، هل حققت. اليوم هنا أصبح لا يهم، المهم اليوم كيف توقف هذه الصواريخ من عند الأستاذ صالح، أو على المنطقة، على الأخ صالح، على الأردن، على الإمارات، على المملكة العربية السعودية، وكيف تفعل ذلك مع نظام متضارب متضعضع خاسر، ولكن لا يريد.
1: خلينا نسمع الأستاذ صالح،
0: يعني أن يقوم بالاعتراف بالخسارة، ولا وجود لزعيم له.
1: طيب، يعني هو ذكر نقطة مهمة، يقول الأولوية الأساسية للولايات المتحدة الآن هي الحرب الاقتصادية وليست العسكرية وليست القوة النارية. أولا، لأي مدى هذا بالفعل نجح بالضغط على إيران داخليا؟ لأن هناك تصريحات لرئيس الجمهورية بزشكيان، لقاليباف، لعراقجي، الكل يتحدث عن أثر هذه الحرب الاقتصادية. هل أثرها أقوى من الضربات العسكرية من حرب الأربعين يوما؟

0: فعلا هل تأثيرها بهذا الشكل؟
1: يعني أتفق مع دكتور ديفيد بأنه أهداف الحرب لم تكن إسقاط نظام، يعني كانت النووي والصواريخ،
2: إسقاط النظام كان هدفنا،
1: ولكن أختلف معه بأنه هذه الأهداف تحققت بالكامل. الأهداف

0: اليوم بطل في ليس هنالك
1: هي انت تاكد ان النظام موجود، التهديد موجود، الاذرع موجوده، الاذرع والصواريخ يا دكتور، الاذرع موجوده، الصواريخ موجوده، قمع النظام لشعبه موجوده، الاعدامات مستمره، يعني النووي. الوجوه تغيرت. النووي نعم، النووي لا يزال 460 كيلو جرام المخصب بنسبه 60%، صحيح هي تحت الارض ولكن موجوده، اذا سنحت الفرصه للنظام من الممكن نستخدمها، وهو في سبيل صناعة قنبلة نووية، وهو يتحدث على لسان كبار مسؤولي محسن الرضائي، يعني الآن أصبح أمين المجلس الأعلى القومي يقول لماذا لا نغير العقيدة النووية ولماذا لا نصنع سلاحا نوويا، يعني هذا
2: لأنه كان محرم،
1: يعني الخطر لا يزال قائما، الخطر لم ينتهي بعد بشكل كامل، النظام لم يتغير على الطريقة الفنزويلية كما كان يطمح الرئيس ترامب، يعني لأنه هذا نظام متعدد الرؤوس، في حرس ثوري، في رجال دين متنفذين، في ثوريين إصلاحيين ومتشددين، في مراكز قوة متعددة، لا يسقط بسقوط الرأس كما حدث في فنزويلا، الأمر مختلف. يعني عندما يطلق الرئيس ترامب وعود لا يعمل بها، يرسل إشارات خاطئة يلتقطها النظام، على أنه طالما ليس هناك مشروع أمريكي واضح للتغيير في إيران فالنظام سيماطل وسيشتري الوقت، ويعتقد بأنه يستطيع تحمل هذه الضربات، وبالتالي ينجو إلى أن تنتهي ولاية الرئيس ترامب. هذه هي الاستراتيجية التي يعتمدها الحرس الثوري، لا يذهب إلى التفاوض، بالرغم أن الرئيس ترامب بمذكرة التفاهم قدم الكثير من الامتيازات لإيران، يعني منها رفع عقوبات ومنها إعفاءات نفطية، الكثير الكثير، فقط أراد منه يفتحوا مضيق هرمز ويذهبوا في المرحلة الثانية التفاوض حول النووي لإخراج.
2: لكن الكل تخلى عن عن عن مذكرة التفاهم، والحقيقة أنها كانت حجر الزاوية. أنقل هذا السؤال لأحمد جعفر من البحرين، يعني مذكرة التفاهم أوقفت الحرب، نقلتنا من حالة الجمود لا حرب لا سلام إلى حالة تفاوض على الأقل بين فرق فنية وغيرها، ولكن لم تصمد لأكثر من أسابيع حتى ألقاها الجميع في سلة المهملات. هل جاء الوقت الذي نعود إليها الآن؟
3: بالتأكيد لا، يعني لا يمكن العودة لمذكرة التفاهم، لم تصمد حتى أسبوعين من الزمن. لكن من المهم نايف التأكيد أن أول من خرق مذكرة التفاهم هو النظام الإيراني عبر استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. يجب التأكيد على هذه النقطة، ولو التزمت طهران بمذكرة التفاهم قد تخرج بمكاسب كبيرة من هذه المذكرة التي فيها العديد من البنود التي يمكن أن تستفيد منها، وسيكون لصالح ليس فقط النظام في طهران بل حتى لصالح الاقتصاد الإيراني الذي ينهار اليوم. ويعني نايف اسمح لي، وزير الخزانة قبل قليل في مؤتمره الصحفي كان يتحدث عن التأثير أو تأثير حملة المنبوذ الاقتصادي سيكون مسألة وقت، وهنا اليوم واشنطن من الواضح تماما أنها تراهن على عامل الوقت لانهيار الاقتصاد الإيراني. لا أعتقد أن المفاوضات أو مذكرة التفاهم سيتم العودة إليها، بدليل أن الرئيس الأمريكي نفسه يعني منع مفاوضيه من التواصل مع طهران وقال أننا لن نعود إلى هذه المفاوضات.
2: ممتاز، خلينا نختم مع دكتور ديفيد.
3: مذكرة التفاهم حتى وصف مذكرة التفاهم بأنه يعني حب، مجرد حبر، والحبر أهم من
2: لا الورق. الورق قال فعلا بأن الورق هو أكثر قيمة من التفاهم والاتفاق مع إيران. دكتور ديفيد أختم معك بمسألة الحرب الاقتصادية، يعني هل ستحقق حملة المنبوذ الاقتصادي ما لم تحققه المدافع والبندقية والطائرات وغيرها؟
0: اي اكيد جدا، لانه المدافع والطائرات وغيرها كانت تستهدف فقط التارجتس الاهداف العسكريه الايرانيه، اما اليوم في هذه الحرب الاقتصاديه التي ستقفل كل المنافذ على ايران تستهدف البلد بشكل عام، ومن ضمنه الطبقه المسؤوله، ومن ضمنها الحرس الثوري، ومن ضمنها الضباط والى اخره وعائلاتهم، وهذا ما سيرفع من التصعيد الداخلي.

0: من الشعب الإيراني ضد هذا النظام. هلا أنا لست متوقعا انهيار النظام، لست متوقعا أن يكون هنالك ثورة من الشعب، لأن هنالك ثلث الشعب سيبقى داعم.
1: أنا وقت انتهى تماما، أشكرك شكر جزيل. ديفيد رمضان من فيرجينيا، أحمد جعفر من المنامة، وصالح حميد من هنا من الاستديوهات العربية في الرياض. مشاهدينا، هذه الساعة من تغطيتنا على شاشة العربية انتهت. الزميل صهيب شراير يلقاكم على رأس الساعة في رعاية الله.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية المفتوحة لتداعيات الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية. إذا في هذه الموجة الجديدة من التصعيد في المنطقة سأبدأ مع آخر خبر عاجل نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل عن سماع دوي صافرة الإنذار في البحرين. إذا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد على هذه الغارات الأمريكية التي استهدفت عددا من المواقع في داخل إيران، ترامب كان قد حذر أيضا إيران من أنها إذا ردت بأنها ستتلقى ضربات أقصى من الضربات السابقة. إذن نتابع معكم أيضا إعلان القيادة المركزية الأمريكية التي أعلنت إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني. سنتكوم ذكرت في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وصولا إلى منشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أضافت سنتكوم أيضا أن 50,000 من قواتها هم موجودون حاليا في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. كذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية شنت ضربات على مواقع إيرانية ردا على محاولات هجومية للحرس الثوري استهدفت سفنا تجارية في المضيق ومحاولات زرع ألغام، وشملت الضربات مواقع في بندر عباس ولاراك وقشم وجاسك وتشابهار. فيما قالت وكالة تسنيم إن الهجوم استهدف برجا تابعا لإدارة الموانئ في سيريك. قالت مصادر العربية أيضا إن الضربات استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت تنقلها إيران بهرمز. المصادر أضافت أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط بالمضيق. بالمقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله إنه تم إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. كذلك نبقى مع متابعة آخر المعلومات. القوات المسلحة الأردنية أعلنت في بيان أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 10 صواريخ وسقوط 3 في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. كما طمأنت القوات المسلحة الأردنية بأن لا خسائر في الأرواح ولا إصابات عقب التصدي لهذه الهجمات الإيرانية. مسؤول أمريكي أكد في تصريحات للعربية اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن، وقال المسؤول الأمريكي إن الهجمات لم تسفر عن إصابات بين الأمريكيين وأشار إلى أنها لم تؤدي لأضرار كبيرة. كذلك وكما ذكرت في بداية الساعة، الداخلية البحرينية أصدرت تنبيها بوجود خطر ودعت للتوجه إلى أقرب مكان آمن. في الكويت أيضا أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات مسيرات معادية إثر عدوان

0: نتابع مباشرة من العاصمة واشنطن مع مراسل العربية حسين الطود. حسين أهلا بك إلى التغطية. ما الذي استهدفته الولايات المتحدة في هذه الموجة الجديدة من غاراتها على إيران؟
1: صهيب، بحسب بيان القيادة المركزية ما تم استهدافه هو مواقع للدفاع الجوي وأيضا أنظمة رادارات وأصول ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وهذا ما كنا نتحدث عنه، بأن الأمريكيين كانوا حذروا الإيرانيين قبل بدء هذه الموجة من الضربات من أنهم سيستهدفون أي قدرات إيرانية تمكن الحرس الثوري وتمكن الإيرانيين من زرع ألغام أو تشكيل خطر على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز والخليج العربي، وأيضا قصف هذه القدرات العسكرية الإيرانية إذا ما رصدها الجيش الأمريكي أو القيادة المركزية. وهذا ما جرى بالفعل، هكذا يتم تبرير هذه الضربة. طبعا إضافة إلى كون هذه الضربات أو هذه الموجة من الضربات جاءت كرد على الرد الإيراني الذي استهدف الجنود الأمريكيين في المنطقة. كان لافتا بأن القيادة المركزية اعتبرت أن هذه الموجة قد أكملت الآن، ولكن لا نعرف هل سيكون هناك ضربات أخرى إذا ما ردت إيران.
0: وهنا السؤال بالفعل حسين،
1: نفذت ضرباتها ونفذت تهديداتها لأن الرئيس الأمريكي.
0: نعم، إيران على ما يبدو بدأت بالرد، إذن بدأنا نسمع عن صافرات الإنذار في الدوت في البحرين، طبعا اعتراض الصواريخ في الأردن، وكذلك اعتراض لصواريخ أيضا في الكويت. أيضا ماذا قال الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالرد الإيراني في حال ما إذا ردت إيران؟
1: الرئيس الأمريكي كان واضحا وهدد وحذر الإيرانيين من أن الرد الأمريكي على أي رد إيراني سيكون أقوى وأكبر وأقصى من الرد الذي شهدناه قبل ساعات من الآن. لذلك نحن ننتظر كيف سيتعامل الأمريكيون الآن مع أي رد إيراني. هل سينفذ الرئيس الأمريكي تهديداته ووعوده بأنه سيرد بشكل أكبر ولا يترك شيء كما قال، تقريبا قال بأنه سيمحو إيران حسب رده، وهذا هذه التهديدات اعتدنا عليها من الرئيس الأمريكي، أم أنه قد يترك مساحة أو مجال لربما لبعض الوساطات من الدول التي تقوم بالوساطة لتهدئة الظروف. هذا الأمر متروك للساعات المقبلة لنرى كيف سيتم. كان لافتا أيضا قبل صدور بيان القيادة المركزية أن مسؤولا أمريكيا تحدث إلى وسائل الإعلام ومنها قناة العربية وقال بأنه لا توجد أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية ولم يقع أو لم تقع إصابات بشرية، وكان هذا تهيئا ربما كما يقول البعض لتهدئة الموقف. ولكن إذا ما استمرت إيران بالرد وكان ردها قوي أو استهدفت ناقلات نفط أو حاولت زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، لربما سنشاهد ردا أمريكيا تنفيذا لتهديدات دونالد ترامب.
0: نعم حسين، كان هناك أيضا يا حسين تحذير للمواطنين الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، ماذا فيه؟
1: دائما صهيب عندما يكون هناك توترات وهناك تصعيد عسكري نسمع ونقرأ هكذا تحذيرات ترسل إلى المواطنين الأمريكيين لأخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارات، وربما يكون هناك أيضا فيما بعد دعوات لمحاولة الخروج إذا استطاع المواطنون الأمريكيون من المنطقة عبر إما طائرات تجارية أو ربما إذا تفاقم الوضع أكثر وأكثر، وهذا حتى الآن لم يحدث طبعا، يكون هناك تأمين طائرات. ولكن هذه التحذيرات نحن اعتدنا عليها من الحكومة الأمريكية ومن الإدارات الأمريكية كإجراءات استباقية كي لا يكون هناك ربما أو محاولة الوضع يتفاقم بالنسبة للأمريكيين.
0: هل هناك أي معلومات إذا كان سيكون هناك إغلاق للمجلات الجوية فيما يتعلق بالمنطقة بعد هذه الضربات؟
1: حتى الآن لا يوجد أي معلومة حول إغلاق أي مجال جوي صهيب، وخاصة أن القيادة المركزية أعلنت أن الضربات قد أكملت، وخاصة أيضا هنا لابد من أن نذكر بأن الأمريكيين

0: خلال الأيام السابقة، خاصة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ودونالد ترامب تحديدا كان يسعى إلى تجنب التصعيد ليترك المجال أمام العقوبات الاقتصادية التي يرى الأمريكيون بأنها تأتي بنتائج إيجابية وفق رأيهم. وهذا ما تحدث عنه قبل قليل سكوت باسنت وزير الخزانة عندما قال بأن مسألة انهيار الاقتصاد الإيراني مسألة وقت، هناك صعوبة اقتصادية تعيش فيها إيران، وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعني يتحدثون عن هذا الأمر. الإدارة الأمريكية تريد إعطاء العقوبات الاقتصادية الفرصة الأكبر، والآن هناك حديث يقوله سكوت باسنت منذ أيام بأنه هناك توافق تقريبا على نقاط كثيرة مع الصين بشأن الأزمة الإيرانية، وأيضا هناك دعم دولي من أجل يعني تطبيق هذا الحصار الاقتصادي على إيران. لذلك يفضل الأمريكيون الآن موضوع الحصار الاقتصادي، ولكن يعني كما بات واضحا إذا ما تعرض جنودهم للضرب ضربات أو حاولت إيران مرة أخرى إغلاق مضيق هرمز الذي يؤكد ويصر عليه ترامب بأنه مفتوح وسيبقى مفتوح ويمنع إيران من إغلاقه، إذا حاولت إيران إغلاقه مرة ثانية قد نشهد ضربات أقوى وأكثر عنفا من التي شهدناها اليوم.
1: نعم حسين، أرجو أن تبقى معنا، سنبقى في متابعة الأخبار أولا بأول في حال كان هناك أي مستجد نتابعه معك من العاصمة واشنطن، ونحن نتابع في التغطية أيضا لمن التحق بنا الآن. الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على إيران بالتحديد بالقرب من هرمز، الحرس الثوري الإيراني قام بإطلاق عدد من الصواريخ على الأردن والكويت، وأخيرا في البحرين صافرة الإنذار دوت في بداية هذه الساعة في مملكة البحرين، وجرى الإعلان عن التصدي لمقذوفات آتية من إيران. إذا نذهب إلى عمان الآن، ينضم إلى التغطية معنا المحلل الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور عمر الرداد، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، ومن كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موروي ستيت الدكتور إحسان الخطيب. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. ضيفي من عمان سيادة العميد، أبدأ معك. الوكالات تصف هذا التصعيد بأنه الأخطر منذ شهر يوليو الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد هذه الموجة الثانية من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني أيضا. هل نتحدث عن موجة ضربات متبادلة محسوبة، أم نحن أمام الآن تغير في الصراع باتجاه تصعيد أكبر بين إيران وأمريكا؟
2: صباح الخير لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي العربية. نعم، على الأغلب من الواضح ما دامت هذه العمليات محددة زمانيا ومكانيا في أوقات محددة ومعلومة من قبل سواء الرئيس ترامب أو حتى من قبل القيادة العسكرية الأمريكية، فإننا أمام جولة أو محطة جديدة من محطات التصعيد لا يتوقع معها أن نذهب إلى حرب مفتوحة، وإن كان هذا السيناريو لا يمكن تحييده بوصفه سيناريو صفري، بمعنى أن احتمالات الحرب واردة، لكن بالمدى المنظور أعتقد أننا أمام جولة جديدة وأمام دائرة ندور فيها من الرد والرد المتبادل. وكنت قبل ساعات بعد انطلاق العمليات في مقابلة مع إحدى الفضائيات وقلت ما سأكرره اليوم، أننا أمام دائرة مغلقة ندور فيها، يبدأ الرد الأمريكي على الحرس الثوري الإيراني واعتداءاته أو تجهيزاته والعسكرية بالجزر القريبة من مضيق هرمز أو على السواحل الجنوبية في بندر عباس وغيرها، فيأتي الرد الأمريكي، ثم مباشرة يأتي الرد الإيراني ليس باتجاه مصادر إطلاق النيران من البوارج الأمريكية أو من القطع البحرية الأمريكية، لأن إيران بكل بساطة لا أعتقد أن لديها القدرة اليوم ضمن بنيتها العسكرية فيما يتعلق بالرادارات والقدرة على الاستكشاف أن تحدد أماكن انطلاق الهجمات وأماكن انطلاق الصواريخ، فتذهب مباشرة إلى الدول الخليجية المحيطة وإلى الأردن وتطلق طائرات سيارة أو صواريخ. لذلك منذ بدأت الضربات الأمريكية باتجاه إيران، أعتقد أنه في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة الأردنية تم الاستعداد مباشرة ورفع مستوى الجاهزية للتصدي لإطلاقات صاروخية جديدة، وهو ما تم فعلا بالكويت وبالأردن، وها هو

0: الآن كما جاء بأخباركم يتم التصدي لمقذوفات في مملكة البحرين.
1: البحرين أيضا. طيب دكتور إحسان الخطيب في كنتاكي، هل ترامب كان توعد إيران بأنها إذا ردت على هذه الضربات فإنها ستتلقى ضربات أوسع وأشد قسوة من الضربات الماضية، وإيران قامت بالرد بالفعل كما يبدو مستهدفة الأردن ودولا خليجية، هل سنبقى في إطار هذه الضربات المحسوبة المحدودة أم تنزلق الأمور؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني بالنسبة للأمريكي هو مرتاح للوضع كما هو، يعني اليوم هذا التصعيد هو شيء لا يريده الأمريكي، ولكن هو بحاجة أن يرد على الإيراني، ولكن هو مرتاح إلى أن يكون هناك حرب اقتصادية ويزيد الضغط والخنق على إيران، لا يريد الذهاب إلى الحرب الشاملة. ولكن النظام الإيراني أعتقد يعرف ماذا يبقى يريد الأمريكي، ويريد أن يحرك المعركة لجذب الانتباه العالم كي يصبح عدوين دولية، ويكون هناك زيادة في الضغط على حلفاء أمريكا في المنطقة وزيادة التدخلات والمساطات، لأنه يعني يعتبر أنه فقط عدم الرد على الخنق.
1: إذا كانت إدارة ترامب تعول الآن على العقوبات الاقتصادية على إيران وتراها أكثر جدوى من الضربات العسكرية، لماذا تقوم هذه المرة الثانية التي تغير فيها على مواقع تابعة للنظام الإيراني؟
2: يعني صحيح، هذه تدفيع أثمان، هو يعتبر أنه لا يمكن أن لا يكون هناك رد على الضربات الإيرانية، يجب أن يكون هناك رد قوي كي يكون هناك ردع للجانب الإيراني، أو حد أدنى يعني تدفيع أثمان في هذا تانجو، يعني رقص تانجو بين الأمريكي والإيراني. ولكن أكيد الأمريكي لا يريد الذهاب إلى الحرب الشاملة، لأنه يعتبر أن مقاربتها الاقتصادية الحرب الاقتصادية ناجحة، وفقط يحتاج أن ينتظر، بينما الملاحة في المضيق ما زال يعني أصبحت أفضل مما قبل. ولكن الجانب الإيراني يعني يعتقد أنه لا يمكن أن يبقى كذلك، لا يمكن أن يكون يخنقه الأمريكي اقتصاديا بحرب وهو فقط لا يفعل أي شيء، فهم أرادوا تحريك هذا الملف، ربما يعولوا على وساطات وعلى تدخلات في هذا الموضوع.
1: نعم، إلى ضيفي من لندن الأستاذ عارف النصر، أسألك أيضا، هل سيتوسع هذا الصراع من الجانب الإيراني، وهل إيران بالفعل لديها القدرة الآن على توسيع دائرة هذا الصراع؟
3: تحية طيبة لك ولضيفيك ومشاهديكم الكرام. يعني أنا أعتقد بأن فيما يبدو نحن أمام يعني محاولة لبناء مغاربات لازدياد من عملية عض الأصابع بين الطرفين. على الجانب الأمريكي فيما يبدو نحن عمليا انتغنى من الاعتماد على العامل الواحد بالضغط إلى تنويع مصادر الضغط أو الحرب الهجينة كما تعرف بالعرف العسكري، وما ما ما يتردد بالخطاب الإيراني أو جنجة تركيبي كما يسمونها، بمعنى إن عمليا نحن الآن لم نعد أمام مغاربة الضغوط الاقتصادية كما كنا نسمع أو الانزال الاقتصادي، وإنما قد تكون عملية جز العشب كما يعبر عنها أيضا الإعلام الأمريكي، الآن دخلت بشكل واضح ضمن هذه الاستراتيجية الأمريكية. إضافة إلى ذلك هنالك معالم إلى تحريك ملف الداخل الإيراني وتبني قضاياه من خلال ما صرح به الرئيس الأمريكي، والقول بأن ربما هنالك حاجة إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين الذين تورطوا بقتل 100,000 شخص، وإن كان لم يحدد من هي الجهة التي يجب أن تحاكم المسؤولين الإيراني، ونحن نعلم بأن الولايات المتحدة لا تعترف أساسا بمحكمة لاهاي، وكذلك العدد فيما يبدو 100,000 وليس عدد الذي كان يعلن نفسه ترامب قبل شهور، هو تحدث عن 30,000 أو 40,000 أو 50,000. مع ذلك هذا إن دل على شيء أننا عمليا انتقلنا إلى تنويع مصادر الضغط. إيران بدورها فيما يبدو أنها تجد أولا من خلال منظمة شانكاي أخذت التطمينات من الصين ومن روسيا بأنها لن تدخل ضمن عملية الحصار، وهذا ما يجعل أن عمليا إيران لديها متنفس بإمكانها أن يفشل الحصار الاقتصادي لوحده. العامل الثاني أن

0: إيران في مضيق هرمز،
1: نعم
0: يفرق بين السيطرة العسكرية الأمريكية وبين السيطرة التشغيلية. الولايات المتحدة حتى إذا استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز لن تستطيع أن تسيطر تشغيليا على مضيق هرمز، وبالتالي فيما يبدو تحركت إلى تلغيم مضيق هرمز، وهذا
1: تماما
0: على عمليا
1: نعم.
0: هذه الجولة تظهر. لكنما احتمالية أن تستمر وتتوسع أنا أعتقد على الأقل بالمدى القصير ليس احتمال وارد.
1: نعم دكتور عمر الرداد في عمان، الحرس الثوري الإيراني قال إنه بعد هذه الهجمات الأمريكية ستؤدي هذه الهجمات الأمريكية كما قال الحرس الثوري إلى إحكام الإغلاق على مضيق هرمز. هل تعتقد أن المعركة الآن أيضا ستكون في وجهها بحرية هناك، وما المتوقع إذا ما فعلا الإيرانيون أحكموا إغلاق مضيق هرمز؟
2: الحقيقة مسألة مضيق هرمز مسألة مشكوك فيها من قبل الأمريكان فيما يطرحه الأمريكان وفيما يطرحه الإيرانيون أيضا. لا نستطيع أن نقول أن هناك سيطرة كاملة على مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري يصدر بيانات الحقيقة متتالية ومضللة، وبيانات فيها الكثير من المبالغة، وأعتقد أن مجمل هذا التصعيد الذي يجري اليوم هو نتيجة الاختراق الأمريكي الذي تم عبر المسار الجنوبي الذي أعلن عنه من قبل الولايات المتحدة، والذي تمكن من تفكيك وضرب والحصار الذي يحاول الحرس الثوري فرضه، بمعنى أن الولايات المتحدة بفتح الممر القريب من الموانئ العمانية أو من المياه الإقليمية العمانية بعرض حوالي 500 متر ومرور الملاحة البحرية وناقلات النفط ليلا تحديدا، وبحدود 10 مليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية. الحقيقة هذا ضرب كل مزاعم الحرس الثوري بخصوص السيطرة على مضيق هرمز. بالناحية عسكرية وأمنية ميليشيا، من كون فكر الحرس الثوري فكر ميليشياوي، تستطيع ليس الحرس الثوري الذي ربما يملك مقدرات وإمكانيات عسكرية، مجرد عصابات ربما تستخدم بعض الأسلحة البدائية كالعصابات الصومالية، تستطيع أن تعطل عمليا أو تشوش على حركة الملاحة. اليوم المعارك التي تجري وهذا التصعيد الذي يجري أعتقد أنه ليس مرتبطا مباشرة بالملف النووي الإيراني، ولا مرتبط بمنصات الصواريخ في مناطق كرمانشاه وغرب إيران التي تنطلق باتجاه دول الخليج أو باتجاه الأردن. أعتقد من الواضح أن الحرب مركزيتها ومساحتها هي في مضيق هرمز والجزر الإيرانية القريبة من المضيق. هذا المضيق واضح جدا أنه يتم تقاسم النقود فيه. لا نستطيع أن نقول ونؤيد المزاعم الأمريكية بأن هناك سيطرة مطلقة، هناك اختراقات وهناك بدلالة أن الولايات المتحدة لا زالت تمارس مسألة تأمين الحماية العسكرية وأطفاء الأنوار ليلا والأجهزة اللاسلكية، بمعنى هذه كلها مخاوف من التهديد الإيراني الموجود بقرب الجزر الإيرانية أو على السواحل الإيرانية. إيران بالفعل صحيح ما تقول أنها قادرة على تهديد الملاحة، لكن ليست قادرة بالمطلق كما يزعم الحرس الثوري على إغلاق هذا المضيق، وبدليل أنه هناك إمكانية لفتح ممرات، وربما الدليل الأكبر على ذلك حتى أن إيران والحرس الثوري هاجم الممر العماني والسفن وناقلات النفط والبضائع التي استخدمت هذا الممر خارج إطار المفاهيم الدولية والملاحة البحرية، بمعنى أنها استخدمت ممرا داخل المياه الإقليمية بعمق 12 ميل بحري قريبا من الحدود العمانية، ومع ذلك من المياه الإقليمية العمانية، ومع ذلك تعرضت للضرب. الأكثر من ذلك اليوم أن مراكز تصدير النفط حتى البرية، الموانئ السعودية على البحر الأحمر تتعرض لضربات. يجب أن نعود إلى قاليباف وما قاله بخصوص تصدير النفط. المسألة أكبر من مضيق هرمز اليوم، بمعنى أنه حتى لو فتحت الولايات المتحدة مضيق هرمز فإنه لن يتم تصدير النفط من المنطقة ما لم يتم تصدير النفط الإيراني.

0: الإيراني بمعنى التصدير من قبل الكل أو المنع على الكل، وهذا ما قاله الحقيقة أبرز قادة إيران وهو قاني باب. لذلك لا نستغرب أن توجه ضربات تركز أهدافها على خطوط النفط، خطوط الإمدادات البرية ليس البحرية، وهي بعيدة ولا علاقة لها بالحرب سواء بالمملكة العربية السعودية أو بالعراق أو بغيرها من المناطق. نعم
1: نعم دكتور إحسان الخطيب، ترامب قال إن ضربات اليوم هي رد على محاولات إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وهذا بعد أن أعلن الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي تطهير ممر ملاحي استراتيجي من ألغام إيرانية أيضا، وعلى استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن. فبالتالي ما هي قواعد الاشتباك الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ كان هناك شهر من الهدوء الحذر بين إيران وأمريكا، الآن يعود الأمر إلى التصعيد. متى يتحرك ترامب يكون مضطرا كي يقوم بتوجيه ضربات ضد إيران؟
2: هو بالنسبة له ترامب يعتبر أنه يربح هذه المعركة، ويعتبر أنه حشر الإيراني في الزاوية. الإيراني يعني كما تفضل الدكتور عمر لم يغلق المضيق، الإيراني عطل الملاحة في المضيق، وكما تفضل يعني عن طريق بطرق بدائية يعني بالسيارات، ليست يعني عملا عسكريا عظيما. طبيعة المضيق تجعل سهل جدا على عصابة حتى أن تعطل الملاحة في المضيق عبر التهديد، ودائما شركات النقل يعني تخاف وتبتعد إذا كان هناك أي خطر. فهم عطلوا الملاحة، والأمريكي اليوم يعتبر أن هناك سفن تمر بعدد معقول يخفف الضغط على سعر النفط، وهو يعتبر أنه لا يريد أن يسمح للجانب الإيراني بالعودة إلى زرع الألغام. هو يقول أنه تخلص من كل الألغام البحرية، والإيراني هو الذي في وضع صعب، فهو يعني يمنع الإيراني من العودة إلى التعطيل بشكل كبير للملاحة في المضيق، ويضربه عندما يكون هناك ضربات إيرانية. فهو يعني يرسي قواعد اللعبة اليوم بينه وبين الإيراني، يمنعه من تعطيل الملاحة زرع الألغام، وعندما يضرب مراكز أمريكية أو قواعد أمريكية يرد عليه، ولكن هو لا يريد العودة إلى الحرب الشاملة لأنه مرتاح تماما إلى الحرب الاقتصادية.
1: نعم أستاذ عارف نصر، التهديدات بالضربات الأمريكية، الضربات العسكرية وحتى العقوبات الاقتصادية لم تغير موقف الحرس الثوري الإيراني على ما يبدو، بل وهو يبدي المزيد من التحدي، والدليل ما نشاهده الليلة أيضا من هذه الصور رغم عدم فعاليتها عمليا في إحداث أي أضرار حتى الآن. فبرأيك كيف يمكن تفسير هذا التحدي لكل هذه الضغوط؟
3: يعني أنا أعتقد بأنه عامل الوقت فيما يبدو أنه هو الأساس، بمعنى أن الحرس الثوري فيما يبدو يرى بأن عامل الوقت وخاصة قبل الانتخابات النصفية بإمكانه أن يلعب دور بصالح الحرس الثوري. اليوم سمعنا أيضا نبويان وهو نائب برلماني متشدد معروف قال بأن هذا الوقت هو الوقت الذي يجب أن نستغله للضغط على الولايات المتحدة، لأن المستوى العسكري الأمريكي لديه يعني سمعنا أقواله بأنه يقول بأن الضربات لم وصلت إلى أو استنفذت يعني الأهداف الأهداف في إيران، وبالتالي لا تجدي هذه الضربات داخل الأراضي الإيرانية. إضافة إلى نقطة مهمة وهي عملية الذخيرة الاستراتيجية الآن تحتاج إلى تجديد في الولايات المتحدة، إضافة إلى نقطة حاسمة وهي الانتخابات النصفية، وبالتالي هذا الوقت حساس إلى الولايات المتحدة، وإيران تستطيع أن تستغلها. لكنما هذا التيار أو هذا الاتجاه ليس الاتجاه الوحيد في إيران، بالمقابل هنالك اتجاه آخر صحيح تمثله الحكومة،
1: بيزشكيان مثلا وما قاله في قرغيزستان صحيح، قال أنه مستعدون للعودة إلى مذكرة التفاهم إذا عادت أمريكا لها،
3: أو عراقتشي وما شابه ذلك. هذا التيار ممكن أن نسميه تيار التسوية، وبالتالي نحن أمام خطابين في إيران، خطاب يدعو إلى أولوية الميدان بقيادة الحرس الثوري، وخطاب يدعو إلى
1: ولكن أستاذ عارف يعني هناك من يشكك أصلا أنه يكون هناك هذا الخلاف في النظام الإيراني في زمن الحرب؟ يعني بمعنى أنه قد يقول هناك من يفسر هذا بأنه عبارة عن استراتيجية من النظام الإيراني حتى يربك الطرف الآخر بالإيحاء له بأن النظام منقسم

0: وإذا اتفق مع طرف على شيء فهذا ليس بالضرورة أن يحدث. هل يمكن أن يكون هذا واقعا أيضا؟
1: يعني أنا أعتقد بأن أنا شخصيا كنت ميال إلى هذا إلى هذه الرؤية لتحييل لي للمشهد الإيراني، لكنما التعيينات العسكرية الأخيرة للمرشد الإيراني والتركيبة الجديدة لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فيما يبدو جعل من هذا يعني الثنائية المظلومة واقعة موجودة، بمعنى أن الآن التيار الذي يمثله أحمد وحيدي وكذلك عبد الله و محسن رضاي الآن هم يدعون إلى عسكرة المفاوضات، بالمقابل هنالك تيار فيما يبدو يريد التسوية لأنه يعتقد أن الاستمرار بهذا الوضع قد يؤدي إلى مظاهرات واحتجاجات كبيرة في إيران لا يمكن أن غمعها مرة أخرى، وبالتالي هذه التقسيمة فيما يبدو الآن أصبحت واقعية. وإن كان هنالك نقطة مهمة، أن تيار العسكرة هو الذي يمثل المرشد الإيراني وليس تيار التسوية.
0: نعم أستاذ عارف، سأنطلق من نقطة أثرتها حضرتك إلى ضيفي في أمريكا الدكتور إحسان الخطيب. أسألك دكتور إحسان عن مسألة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تخص طبعا الكونغرس وتجرى في منتصف ولاية الرئيس بعد سنتين في شهر نوفمبر. ضيفي من لندن يرى أن النظام الإيراني يعول على استغلال هذه السانحة أو هذه الفترة، ولكن كيف ترى أداء الرئيس أو تعامل الرئيس دونالد ترامب أيضا رغم اقتراب هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟
2: صحيح، هذه الحرب يعني حرب الحسابات الخاطئة من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني. يعني الجانب الأمريكي لم يقدر حجم يعني تشدد هذا النظام وحاجته إلى حالة العداء. لا يمكن أصبح دولة طبيعية بحاجة إلى حالة العداء ظاهر حد أدنى مع الأمريكي، وأنه نظام عنيد وصعب يعني وليس سهلا. وبالنسبة للنظام الإيراني المتشددين يعني يراهنوا على أشياء كثيرة، يعتبروا أنه هناك ضغط على ترامب، سعر النفط لن يدخل في الحرب، دخل في الحرب لن يستمر، استمر دخل الانتخابات، الشارع، الشعبية، كل هذا الأمور هو لا يكتر، هو يعني مزعوج يعني غير سعيد، ولكن هو مرتاح، يعتبر أنه اختار هو هاي معركته، معركة ترامب هي ملف إيران، هو اختار مواجهة إيران، لن ينكسر، هو صراع إرادات اليوم، هو الذي يعني تعبير لبناني مين بدي رب الثاني، يعني هو يعتبر أنه أنا أستطيع أن أكسر هذا النظام، وهذا النظام يعني يعتبر نفسه يتحداني وأنا قبلت التحدي. اليوم المشكلة أين هي؟ هذا الرجل يعني حتى لو خسر الانتخابات النصية لا بحسب الجمهوري خسر مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأنا أتفادى، أنا لا أعتقد، أنا أعتقد يخسر مجلس النواب لأنه تاريخيا حزب الرئيس يخسر مجلس في مجلس النواب، لكن الوضع
0: في التجديد النصفي
2: نعم
0: ولكن أقصاه أن يكون يعني مجلس النواب أو الكونغرس، دعنا نقول أنه حتى لو خسر هذه الانتخابات الحزب الجمهوري ستكون فقط يعني أمور تقيد أن يكون الكونغرس ليس على هوى الرئيس أو لا يوافق الرئيس دائما على كل مطالبه،
2: تقيدها في الشؤون الداخلية، ولكن يبقى وضعه خارجيا قوي جدا، وربما يصبح متشدد أكثر مع إيران لأنه يعود خسارة تأثيره داخليا بالتشدد مع إيران. عن صلاحيات كبيرة هذا الرجل، فلذلك يعني كيفما كانت نتيجة انتخابات نصفية لا تؤثر على هذه الحرب، وهي حسابات خاطئة عند الإيراني لم يعتقد.
0: أعجبني توصيفك أنه هناك رهان على حسابات خاطئة من الطرفين من الأمريكي والإيراني في هذه الحرب. ولكن نعود إلى القراءة العسكرية لما حصل الليلة دكتور عمر الرداد، أسألك سيادة العميد عن قراءتك العسكرية الحقيقة للأهداف التي ضربتها أمريكا اليوم في إيران. الحديث على أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع للحرس الثوري حسب الإعلان الأمريكي، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار، ما القراءة العسكرية هنا؟
3: الحقيقة القراءة العسكرية أن لا توسع بالحرب منذ توقفها ومنذ إبرام الاتفاق الإطاري حيث توقفت الحرب وحتى الضربات اللاحقة، لا توسع لا أفقي ولا عمودي بهذه الحرب، لازلنا نسير بحدود السواحل في محافظات بلوشستان وصولا إلى بندر عباس وحتى إلى مناطق الأحواز العربية على السواحل، هذه

0: هي منطقة ومسرح العمليات الذي يجري بهذه الضربات المتتالية، وواضح أن هدفها النهائي هو مضيق هرمز. لا جديد بنوعية الضربات أو بالأسلحة المستخدمة من قبل الأمريكان ولا بنوعية الأهداف. الأهداف مكررة أيضا من قبل الأمريكان، يقولوا المراكز قيادي وتحكم، مراكز اتصالات، مراكز تخزين مسيرات، منصات إطلاق صواريخ، تجهيزات عسكرية ولوجستية تتبع للحرس الثوري. لا جديد عمليا، بمعنى أنه ليس هناك ضربات بالعمق الإيراني تستهدف أهدافا نوعية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني أو بالبرنامج الصاروخي أو حتى بما حدد فيه ترامب مرارا بخصوص ضرب محطات الطاقة وتوليد الكهرباء والمياه وغيرها من الأهداف الكبرى التي كان يتحدث.
1: دكتور عمر، أعذرني فقط أنوه إلى العاجل، عاجل العربية كما نتابع معكم. البحرين تؤكد أن منظوماتها الدفاعية اعترضت ودمرت مسيرات إيرانية. كنا قد دخلنا هذه الساعة من التغطية بدوي صافرات الإنذار التي دوت في البحرين، وكان هناك رسائل للمواطنين البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين بالتوجه إلى مناطق آمنة بعد رصد صواريخ قادمة من إيران. إذن الآن البحرين تؤكد أن هناك دفاعاتها تصدت لصواريخ إذن قادمة من إيران. دكتور عمر، هل تعتقد أن الرد الإيراني أو هذه الجولة تتوقف عند هذا الحد، أم نتوقع المزيد في الساعات المقبلة؟
0: لا أعتقد أن إيران ستكتفي، إذ أنه أثبتت الضربات والجولات السابقة هذا الرد والرد المتبادل. أعتقد إيران اليوم الحرس الثوري عبر هذا العدد وهذه المساحة من الاستهدافات، في الأردن 13 صاروخا، بالبحرين والكويت لم يتضح العدد بشكل كامل، لكن هذا يكفي على الأقل لتمرير الرواية الإعلامية وأؤكد التي يستهدف الحرس الثوري نشرها. ربما نشهد في بعض الساحات ربما نشهد تصعيدا من قبل الحوثي متزامنا ولاحقا لهذه الأحداث يثبت وحدة الساحات أو التضامن مع الإيرانيين. ربما يحدث أيضا بعض الضربات في بعض دول الخليج الأخرى وتحديدا بالإمارات العربية، لا سيما وأن ربما نعيش حالة انفلات سواء داخل القطاعات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بمعنى أنها تعمل بلا مركزية وتعمل على طريقة العصابات. يضاف إلى ذلك الحقيقة لا ندري إذا كان الفصائل الولائية والميليشيات العراقية ستشارك عبر إطلاق طائرات مسيرة باتجاه كردستان أو باتجاه مناطق دول الخليج، لكن الاحتمالات تبقى ضعيفة ارتباطا بالأهداف الاستراتيجية الكبرى سواء لإيران أو للولايات المتحدة من هذا التصعيد، وهو مضيق هرمز والضغط الذي تمارس الولايات المتحدة وأيضا الرد الذي تمارسه إيران بهدف تحسين الشروط في حال العودة للتفاوض. ويجب أن نتذكر هنا ونتوقف مليا عند المطالب الإيرانية المتكررة اليوم بخصوص العودة، المطالبة بالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي تم والذي يبدو أن الولايات المتحدة تجاوزته بعد أن فعلت العقوبات الاقتصادية والجديدة خاصة وتوسع هذه العقوبات فعلها، وأصبح الحركة في الحرس الثوري يدرك أنه أمام معاضل ليس فقط عسكرية بعد أن تم تهشيم وتخفيض مستوى التهديد الذي يمارسه عبر فقدانه قياداته وأسلحته والكثير من تشكيلاته. أصبح أمام معضلة حقيقية تمهد على الأقل لمواجهات شعبية وتمهد لعودة الانتفاضة الشعبية بمرجعيات اقتصادية بلا أدنى شك. نعم
1: أستاذ عارف ناصر، هل الهدف من هذه الجولة الآن أيضا العودة إلى مذكرة إسلام أباد، مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، وهل هذه الرغبة هي فعلا رغبة صادقة، علما على أن هناك من يلقي باللائمة على إيران هي التي تنصلت من مذكرة التفاهم هذه؟
2: يعني أنا سأجيب على سؤالك، لكنما فقط أريد قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني أتوقع ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة، لأن هنالك حدثين مهمين. الحدث الأول أن إيران أعلنت أن في جزيرة سيرك تم استهداف مراسم زفاف وب

0: وبالتالي تم يعني توفى عدد من المدنيين، وبالتالي احتمالية أن تكون جولة انتقامية إيرانية خلال الأيام الغادمة كبيرة جدا. كما أن إيران لا يمكن لها أن لا تستغل هذه الظروف لبث الألقام في مضيق هرمز، خاصة بالممر الوسيط لمضيق هرمز، وبالتالي أنا أعتقد أن إمكانية أن تستمر هذه الهجمات إلى عدة أيام وإيران تستغل هذه الظروف لانتشار بعض الألقام احتمالية مرتفعة. أما بخصوص مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أن عمليا
1: ولكن اسمح لي أتوسع معك قليلا، هذا التوقع يعني كما ذكرت بناء على المعطيات ما أعلنه الحرس الثوري عن هذه الاستهدافات الجديدة الليلة الماضية، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يصل الرد الإيراني؟
0: يعني فيما يبدو الآن من خلال استهدافات، نحن أمام استراتيجيات عسكرية، وربما سيادة العميد يستطيع أن يتوسع أكثر مني بهذا الأمر، لكنما إحدى النقاط الأساسية التي الآن الليلة رأيناها أن إيران اعتمدت على انطلاق الصواريخ من مناطق متباعدة جدا، وهذا الأمر يجعل من نوعية استهداف هذه الصواريخ صعبة على القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية.
1: وأيضا الآن هذا الأمر نعم كان توقع سيادة العميد أنه ربما إلى جبهات أخرى، الآن في عاجل العربية إسقاط مسيرتين في أربيل ومحيطها شمالي العراق، ينقل مراسلنا. إذن مراسل العربية يؤكد إسقاط مسيرتين كانتا تحلقان نحو القاعدة الأمريكية بمطار أربيل. أيضا أستاذ عارف تفضل، يعني هل نتوقع المزيد؟
0: يعني أنا شخصيا أعتقد بعد رسالة خامنئي التي تعهد بها برد ساحق، وكذلك ليس فقط لإيران بل لجبهة المقاومة بين قوسين كما أسماها، فيما يبدو أن احتمالية أن تكون هذه الجولة تطول لعدة أيام احتمالية واردة. إذا كان وقت بالإمكان أيضا أعود إلى سؤالك، أنا أعتقد أن إيران تعمل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لكسب التعاطف الدولي داخليا، تبرير الضعف الاقتصادي والتضخم الكبير داخليا، والنقطة الثالثة لأن عمليا الإجماع لا يمكن أن يحصل مرة ثانية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأي تفاهم مع الولايات المتحدة، وبالتالي تيار التسوية، وهنا أتحدث عن الحكومة الإيرانية فيما يبدو تتشبث الآن بإحياء مذكرة التفاهم لأنها لا تحتاج إلى إجماع ثاني، وخاصة وأن المرشد الإيراني عمليا وافق على التوقيع مذكرة التفاهم، وفيما يبدو أن هذا الذي يجعل الحكومة الإيرانية تتشبث وتدعو إلى إحياء مذكرة التفاهم.
1: نعم دكتور إحسان في كنتاكي، أيضا أسألك عن إذا ما اتسعت دائرة الرد الإيراني، إذن كما نتابع يعني أنه كان هناك استهداف للبحرين، للكويت، للأردن، والآن على ما يبدو في العراق، أيضا في كردستان العراق بالتحديد في أربيل إسقاط مسيرتين، هل سيكون هناك رد أمريكي؟ لأنه خاصة أن ترامب توعد إيران في حال ما إذا ردت على هجمات الليلة.
2: يعني صحيح أن النظام الإيراني يعتبر أنه سياسة الخنق والحرب الاقتصادية يعني يجب أن يكون هناك رد عليها، أي لأنه الخنق الاقتصادي والحرب الاقتصادية عليهم لا تصنع عناوين دولية، لا تصنع مشكلة إقليمية، ولا تصنع ضغط على الأمريكي، يريدوا ضغط على الأمريكي، وهم اليوم بهذا الرد يحاولوا خلق أزمة دولية، كل هذه الدول أن يكون هناك ضغط على الأمريكي في الموضوع ربما للعودة إلى مذكرة التفاهم، لأن هناك مشكلة إقليمية وأن هناك حاجة لوقف هذه العمليات العسكرية، هم يراهنوا على ذلك. الأمريكي أعتقد يعني لن لا يكترث طالما ليس هناك ضحايا أمريكيين، سيكون رد محدود ولا يريد العودة إلى الحرب الشاملة، نعتبر الحرب الشاملة يفضلها الإيراني لأنها تستدعي انتباها دوليا وضغطا دوليا يوقف الحرب، بينما يفضل الأمريكي أن يخنقهم اقتصاديا، يحاربهم اقتصاديا وينتظر، ولكن في الداخل الإيراني يعتبروا أن هذا غير مناسب لإيران.
1: نعم، ولكن دكتور إحسان دعني أعود إلى مذكرة التفاهم، هذه مثار الجدل، في بنودها أنه فور توقيع

0: مذكرة التفاهم، ستبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها البحري أو أي إجراءات أو عوائق تفرضها، وأنا هنا أقتبس حرفيا، على إيران، وستنهي الحصار البحري بالكامل. وخلال هذه الفترة ستتم إعادة حركة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب من قبل إيران. وطبعا البنود عديدة، بنود مذكرة التفاهم هي 14 بندا، من ضمنها ألا يكون هناك أي رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز. في هذه الحالة يعني من الذي أخل ببنود هذه الاتفاقية؟ من الذي لم يلتزم، إيران أم أمريكا؟ ومن عليه أن يعود أولا؟
1: يعني المشكلة أين هي؟ الإيراني يقول الكذبة ويصدقها يبدو. يعني معقول يعني أنه الأمريكي قال له أنه أنت تتحكم بالمضيق، وإذا السفينة لم تأخذ المسار التي تريده التي تريد تضربها حطلق دربها بالسيارات والصواريخ. يعني أكيد موضوع غير عقلاني، والأكيد الأمريكي لم يكن هناك بند أنه انسحاب قوات إسرائيلية من الجنوب، غير صحيح إطلاقا. يعني يقول الكذبة الإيراني ويبدو يصدقها. يعني البند وقف العمليات العسكرية لا يعني انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، يعني الانسحاب شيء، وقف العمليات العسكرية شيء آخر. وأيضا موضوع الملاحة أنه معقد، أنه هناك ألغام وكل هذه الأمور، والأمريكي كان يريد شيء واحد فقط منهم، هو عدم تعطيل الملاحة، تسهيل الملاحة في المضيق، لا يعني التحكم بها. وأيضا هو بالمقابل أعطاهم يعني تنازلات مهمة. نعم. انتقدها ترامب، كان انتقاد.
0: فدخلنا في حرب سرديات، يعني هي مذكرة تفاهم واحدة وسرديتان مختلفتان، سردية إيرانية وسردية أمريكية.
1: يعني نعم، ولكن يعني أعتقد أن هناك غير عدم أمان عند الجانب الإيراني، يعرف الجانب الإيراني أنه قدم تنازلات مهمة جدا. ترامب انتقد من قبل إسرائيل ومن قبل صخور الحزب الجمهوري، كيف تسمح لهم ببيع النفط بالدولار، ترفع الحصار البحري بمقابل وعد أنه لا يعطل الملاحة؟ هم يعني كان عندهم، أعطاهم شيء الكثير، يعني كان كريم جدا معهم، يعتبر صخور الحزب الجمهوري، وماذا كانت نتيجة؟ استهدفوا الملاحة. لذلك هو غضب وشتمهم، يعني تفاجأ من هذه الطريقة بالتعامل معهم. لذلك يقولوا لا معنى للكتابة، هم كاذبون، هم لا يمكن الثقة بهم. ولكن يعني هو يعني سرديات، ربما دائما يعني كنا خلافات، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، ولكن يعني في نهاية المطاف يعني أمر بسيط جدا، يرفع الحصار عنكم، يسمح لكم بيع النفط مقابل عدم تعطيل الملاحة في المضيق وتسهيل الملاحة في المضيق. لا يعني ذلك أنه إيران تسيطر على المضيق وتقول أنا هذا هو الخط ولا تأخذوه أضربكم بالسيارات. يعني أمر غير عقلاني تماما. يعني الإيراني تجاوز كل شيء، ويعني العالم ضدهم في هذا الموضوع، ولكن للأسف يعني موقفهم من ترامب يجعلهم لا يكونوا واضحين في هذا الموضوع، ويتركوا الأمريكي يعالج هذه المشكلة الدولية.
0: نعم، ضيفي في عمان دكتور رداد، هل الهدف من ضربات ترامب هذه ضد الجديدة الآن، هذه الثانية ضمن بعد شهر من الهدوء، هل هدفها منع فرض الأجندة الإيرانية في مضيق هرمز بالتحديد؟
2: نعم، إلى حد كبير هي مقتصرة أهدافها على مضيق هرمز، والدليل على ذلك أنها لم تذهب إلى العمق الإيراني، ولم يحدث تغيير بالأهداف. وكما قلت قبل قليل، الأهداف مكررة، مراكز اتصالات، مراكز قيادة وتحكم، تخزين طائرات مسيرة ومخازن صواريخ، وبناء منصات ودعم لوجستي وبنية تحتية لوجستية عسكرية. أعتقد أن الأمر الذي يشد الرئيس ترامب حاليا هو مرتبط بمضيق هرمز وضرورة فتح هذا المضيق، أو على الأقل فتح هذا المضيق يتطلب تمهيدا. هذا التمهيد يتطلب تحييد القوة العسكرية والمصادر الخطورة التي
0: طيب. دكتور عمر، أريد أن أسألك هنا سؤالا. نعم، حقيقة الوضع في يعني مضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز، الحديث الآن على أنه الولايات المتحدة أيضا استهدفت محاولات إيرانية لزرع ألغام جديدة في مضيق هرمز، عسكريا في البحر من له السيطرة، أو ما هو وضع مضيق هرمز حاليا؟
2: الحقيقة وضع مضيق هرمز يمكن توصيف المشهد على النحو التالي: هناك تهديد مستمر وقائم وثابت من ميليشيات إيرانية تستخدم أسلحة مختلفة، بعضها أسلحة خفيفة وزوارق بحرية، ربما صواريخ مضادة للسفن، طائرات مسيرة، صواريخ قصيرة المدى تستطيع حتى عبر كاتيوشا وغيرها من يعني مسافة 7 كيلو متر و10 كيلو متر. الصواريخ القديمة الصناعة

0: السوفيتية التي تنتمي للحقبة السوفيتية. هذا المشهد يتطلب من الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأولى بمنطقة الخليج أن تجد ممرات بحرية آمنة تنشئ هذه الممرات عبر البحر، وهي الممرات يعني ليست قنوات صناعية. هذا الممرات كالممر الأخير الذي تم الإعلان عنه بعرض نصف كيلو، يستخدم أساليب ووسائل حماية منها إطفاء الأنوار، إطفاء أجهزة اللاسلكي العادية بالاتصالات حتى لا تتمكن أي مراقبة إيرانية من الوصول إليها وتحديد أماكنها. تنطلق التجارة، لكن لا يستطيع أن نقول أن إيران تسيطر على المضيق بالكامل أو الحرس الثوري، ولا نستطيع أن نقول أن هناك حرية ملاحة بالكامل وفرتها الولايات المتحدة بدلالة استمرار مرافقة السفن التي تنقل النفط والبضائع ذهابا وعودة من الخليج العربي دخولا وخروجا منه. بمعنى أن الوضع لا زال قلق، لكن صورة المشهد هذا حتى هذا المشهد ليس مشهدا عسكريا الحقيقة. المشهد مرتبط بتهديد عصابي وتهديد ميليشياوي، بمعنى أنه ليس هناك تهديد كما هو التهديد التقليدي المعروف، تهديد الدول وتهديد تشكيلات عسكرية بحرية تتبع للجيش الإيراني ويمكن التفاهم مع قادة الجيش الإيراني أو مع المستوى السياسي الإيراني كدولة طبيعية ضمن كل الدول. اليوم هذه ميليشيات منفلتة داخل على الحدود وفي مناطق جنوب إيران، وأنا أشك الحقيقة حتى ضمن المفاهيم العسكرية أن هناك قيادة مركزية وهناك اتصالات دائمة واتصالات مؤمنة بين مختلف هذه التشكيلات، لأنه بالأصل قبل أن تبدأ مع بدء الحرب كانت الخطة الإيرانية هي لا مركزية إدارة الحرب، بمعنى أنه هذا الحرس الثوري الإيراني المنتشر في محافظات إيران يتحول إلى ميليشيات، كل ميليشيا تستطيع أن تتخذ قراراتها بشكل مستقل، وربما أخشى ما أخشى أن نكون بعد فترة تماما كنموذج ما جرى بالحرب العالمية الثانية، نجد ضباط عندما وجد ضباط يابانيون لا يعلمون أن الحرب قد انتهت منذ أشهر أو منذ سنوات، وجدوهم في الفلبين أو في مناطق جنوب شرق آسيا. وكذا الأمر بالنسبة لإيران، هناك جماعات موجودة بالأحوال وموجودة ببندر عباس وموجودة أيضا في بلوشستان، هذه الجماعات لديها مخزون من الأسلحة، تعرض للضرب وتعرض الحقيقة لضربات موجعة من قبل الولايات المتحدة، لكنها تستخدم ما تبقى لديها بإطار مرجعيات أيديولوجية. حتى الضرب للأردن ولدول الخليج، الحقيقة أن الحرس الثوري يدرك كما تفضلت قبل قليل بتعليقك أن هذه الضربات غير موجعة وغير مؤثرة ولا تغير بميزان القوى العسكري، لكن الضربات بالمقاييس الأيديولوجية وبالمرجعيات الأيديولوجية بالنسبة للحرس الثوري هي ضمن التقسيمة، لا زالوا يتفيؤون ظلال معارك صفين والجمل، وكأنهم يخوضون الحرب اليوم. نحن كأبناء بلاد الشام وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج كلنا أبناء يزيد، لكنهم يتناسون أن أبناء يزيد وأبناء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيضا. نعم، ضمن هذا التصور يسير الحرس الثوري وما تبقى لديه من عناصر يرفعون الأسلحة ضمن هذا المنطوق، بمعنى أنك اليوم أنك تسترد الحقيقة الثأر التاريخي من السنة. ويجب أن نتذكر الحقيقة، لا أريد أن أذهب بعيدا إلى الفيديوهات التي يتم تداولها في العراق، وليعلم المشاهدون جميعا كيف تخصص راتب للحسين، وهذا هي الفصائل وكيف تم محاكمة يزيد بن معاوية، تم عقد محاكمة له بالعراق. يعني كان الأمر مضحكا مبكيا الحقيقة، لا يمكن لعقل بشري أن يقبل ما جرى بالعراق أن تتم محاكمة ليزيد بن معاوية، أو حتى لو عمل السنة محاكمة أيضا لعلي بن أبي طالب، هذا مرفوض وهذا ينتمي لعصور الحقيقة يعني
1: صراع من 1400 سنة يعني. نعم. الحقيقة ما يزال الصراع حوله حتى الآن للأسف. أستاذ عارف نصر، دعني أسألك، نعود إلى اللحظة الراهنة الآن والأهداف التي ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران هذه الليلة ضمن هذه

0: في الجولة، ما المعطيات التي آخر المعطيات التي ربما وصلتك من الداخل الإيراني؟
1: الواقع يعني الآن المعطيات تشير بأن عمليا الولايات المتحدة استهدفت أو ركزت استهدافاتها على

0: السعة الجغرافية لم تختصر على مضيق هرمز، نحن عمليا نتحدث عن بدءا من الأهواز وانتهاءا في محافظة سيستان وبلوشستان، شهدنا ضربات وهذا دل على شيء يدل بأن الولايات المتحدة تعمل على سياسة الإعماء التي انتهجتها. والسؤال المركزي أن بعد كل هذه الضربات من أين إيران، من أين جاءت بهذه الرادارات الجديدة؟ وهذا دل على شيء يدل بأن إيران لا تزال تستطيع من خلال طرقها أن تستفيد أو تورد الرادارات من روسيا ومن الصين، وهذا أعتقد أيضا يفيد بأن لا يزال التجاوب مع الحصار.
1: وربما هذا يدفعني كي أختم هذه الساعة بهذا السؤال للدكتور إحسان في كنتاكي في الولايات المتحدة. العملية التي أطلقتها إدارة ترامب ضد النظام الإيراني أسمتها بالمنبوذ الاقتصادي، بأنها تريد أن يكون النظام الإيراني منبوذا من كل العالم وتقطع عنه كل سبل الدعم. ولكن اليوم بوتين قال أن روسيا تقف مع إيران في هذه المرحلة الصعبة. كيف تقدر الموقف هنا بالنظر إلى خطط ترامب أو الإدارة الأمريكية لوقف التهديد الإيراني؟
2: يعني صحيح لامريكا ليس عنده عصا سحريه ليجعل الحرب الاقتصاديه يعني تصيب اهدافها بين ليله وضحاها، ولكن هذه حرب اقتصاديه ليست عقوبات، ليست ضغط، هي خنق للاقتصاد الايراني. الايراني ياخذ هذا التهديد بشكل جدي، لذلك ترى هذا التطور العسكري، وهناك اشارات من داخل النظام الايراني انهم ياخذوا هذا التهديد بشكل جدي. يعمل الامريكي انتظام، يعني ليس فقط بالعالم روسيا والصين، هناك دول أخرى، هناك طرق أخرى كان يتفادى أو يتأقلم النظام الإيراني مع العقوبات، والأمريكي يتعامل مع كل هذه الثغرات. موضوع أكيد يأخذ وقت، وبنهاية المطاف الدول لها مصالح، يعني روسيا عندها مصالح مع أمريكا، الصين أيضا أكيد هم عندهم مصالح مع إيران، ولكن أنا أعتقد عنده الأمريكي ما يقدم للآخرين لشراء تعاونهم بالنسبة لهذه الحرب على إيران. لا أعتقد العلاقة الإيرانية الروسية أو الإيرانية الصينية مهمة بشكل أنه ليس هناك ثمن يمكن أن يدفعه الأمريكي يحوز على تفاهمهم معه في هذا الموضوع.
1: أشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام على إثرائكم لهذه الساعة من هذه التغطية. من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مونروي ستيت دكتور إحسان الخطيب، وأيضا الشكر موصول إلى مراسلنا في واشنطن حسين الطود الذي يبقى معنا في كل ساعة، ومن عمان المحلل الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد دكتور عمر رداد، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. شكرا جزيلا لكم، ومشاهدينا الكرام شكرا لكم أنتم على كرم المتابعة. أترككم مع هذه الصور لهذه الموجة الجديدة من الغارات الأمريكية والجولة الجديدة من التصعيد بين أمريكا وإيران هذه الليلة. إلى اللقاء.